0: لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

مشاهدينا، ثلاثة ملفات رئيسية هي محور العقد الفنية والسياسية في المحادثات الحالية بين واشنطن وطهران يقول مراقبون. الملف الأول هو الملف النووي. إيران تطلب التأجيل وأمريكا تقول لا للتأجيل وتؤكد أن حسم هذا الملف أولوية قصوى لديها. الملف الثاني في المحادثات هو الحصار البحري. إنها ورقة ترامب لإخضاع إيران في هذه المرحلة بعدما لعبت إيران ورقة إغلاق مضيق هرمز. الملف الأخير أو ربما الثالث، ولكن ملفات عديدة، هو يبدو شأنا أمريكيا. نتحدث عن الداخل الأمريكي، فالديمقراطيون فيه وجدوا الفرصة لمناكفة ترامب وأخرجوا له قانون صلاحيات الحرب. ترامب بعث رسالة إلى الكونغرس يخبرهم أن ما يجري في إيران عملية عسكرية وانتهت يوم 7 أبريل، لكنه أضاف بوضوح: سأقوم بكل ما هو ضروري لحماية حلفائنا من إيران وسأستمر في توجيه الجيش الأمريكي وفق صلاحياتي الدستورية. وهنا نطرح السؤال الرئيسي: ما أو كيف يمكن توصيف هذه الحالة التي نعيشها اليوم؟ لا هي حرب ولا هي سلم، كيف يمكن توصيفها وكيف يمكن أن تكون تداعيات ما سنشهده الأيام المقبلة؟ نحييكم إلى ساعة حوار. Our vision is to reduce prices.

0: الدكتور إحسان الشمري الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا كذلك الأستاذ صالح حميد المستشار الخاص لشؤون المنطقة في العربية. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الأفاضل لمحاولة تفكيك المرحلة، خاصة وأننا نعيش يقول مراقبون فترة لا هي حرب ولا هي سلم. انتهت الحرب بتصريح ترامب على الأقل أو بما كان أرسله للكونغرس، ولكن اسمحوا لي أن نذكر بهذه المرحلة التي نعيشها وخاصة بتصريح ترامب الأخير، حيث قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه لن يخرج مثلا من إيران، رغم أنه بعث للكونغرس بإعلامه بأن الحرب قد انتهت، ولكن يقول بأنه لن يخرج من إيران الآن لأنه لا يريد العودة بعد عامين، وهذا هو جوهر المفاوضات، حل المشاكل العالقة. الآن نستمع له.
1: No, I haven't. I'm looking at it up here. Yeah. I'll let you know about it later. But
2: last night you said he might be better off not making a deal with Iran.
1: Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
2: Last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
1: Correct.
2: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
1: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
0: ولكن الجانب الإيراني طبعا له رأي آخر. غلام حسين محسني إيجائي رئيس السلطة القضائية الإيرانية أكد أن إيران لا ترحب بالحرب بأي شكل من الأشكال ولا تريد استمرارها. نستمع له.
3: جمهورية إسلامي، لم تتهرب إيران قط من المفاوضات، لم تتهرب منها لأنها منطقية ولها منطقها، لكن من الطبيعي جدا ألا تلقى هذه المفاوضات قبولا لما تمليها علينا ولا قبولا لما تريد فرضه بالتهديد. هذا ليس تفاوضا بل قبول قسري بالمفاوضات.
0: خلينا نكمل، اسمحوا لي ببعض النقاط قبل الدخول في هذا النقاش، حتى نقف على آخر الأولويات بالنسبة للجانب الأمريكي والجانب كذلك الإيراني. الأولوية بالنسبة لإدارة ترامب كما سنتابعها الآن على الصورة، لابد أن يضمن الاتفاق المقبل 12، لابد أن يضمن الاتفاق المقبل أو يضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. بالنسبة لإيران أولوياتها هو رفع الحصار البحري الأمريكي، ترحيل المحادثات النووية المعقدة إلى مرحلة لاحقة. إيران تعتبر أن حسم الملف النووي يتطلب وقتا أطول، لا تحتمله ولا يحتمله الوضع الاقتصادي والملاح الراهن. ولكن في الأنباء الأخيرة أفادت مصادر العربية أن إيران وافقت في عرضه الأخير الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية على تضمين الملف النووي في المفاوضات. رغم كل ما نقوله من انتهاء هذه الحرب، ولكن تبدو التصريحات غير حاسمة. أستاذ صالح، خليني أبدأ معك، وكأن هناك ترقب لشيء ما، كيف يمكن توصيف هذه الحالة؟ حالة لا حرب ولا هو سلم في النهاية.
4: صحيح، يعني في البداية يجب أن نقول أن الولايات المتحدة بالرغم أنها تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا لإبرام اتفاق وفق شروطها بالطبع، في نفس الوقت تحافظ على أكبر قدر من الضغوط يعني إلى جانب الحصار البحري. شهدنا خلال الأيام الماضية أيضا فرض عقوبات جديدة على ليس فقط كيانات إيرانية بل شركات وأشخاص وكيانات تتعامل مع إيران لممارسة يعني أقصى قدر ممكن من الضغط الاقتصادي في
0: هذا تبعناه.
4: كما أنه خطر الحرب أيضا يعني لا تزال قائمة، كون الولايات المتحدة لم تعلن يعني انتهاء حالة وقف إطلاق النار. في الجانب الإيراني أيضا يعني هناك تحشيد للحرب من جهة، يعني في القيادة تبدو هناك مشكلة كبيرة في اتخاذ القرار الحقيقة. يعني صحيح أن هناك تيار يدعو إلى الانحناء للعاصفة وإبرام يعني اتفاق بتقديم شيء من التنازل وتقديم شيء من المرونة، وبالمقابل الحصول على بعض المكاسب كالإفراج عن الأرصدة أو ما شابه، ولكن هناك أيضا تيار داخل هذه القيادة مكون من الأصوليين المتشددين الذين
0: سنعود لنقطة الاختلافات التي يختلف فيها كذلك الكثير مراقبين، ولكن

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو. طبعا الأساتذة بترتيب الأسماء: مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ مصطفى شلش المختص في شؤون المنطقة.

0: أستاذ مسعود، هذا التوصيف كما تبعناه كذلك طلعت هذه التغطية الأخيرة للقناة العربية يحيلنا إلى هذه المرحلة. هذه المرحلة كيف يمكن توصيفها؟ نحن نعيش ماذا بالتحديد؟ هل نحن في حالة استرجاع أنفاس، محاولة إعادة ترتيب الأوراق؟ هل نحن سندخل على مرحلة تذكرنا بالسابقة، أو انتهت الحرب وطاولت المفاوضات هي المستقبل لا أكثر؟
1: طبعا نحن نعيش لحظة إقليمية شديدة الدقة والحساسية في الوقت الحاضر. لم تعد المواجهة بين واشنطن وطهران حول الدبلوماسية التي تأتي من بعد الحرب بقدر ما هي صراع إرادات بين الجانبين لتحديد أين هي نقطة البداية. ما هي نقطة البداية؟ هذا هو الصراع الحقيقي في الوقت الحاضر. واشنطن وبكافة تأكيداتها على لسان مختلف المسؤولين الأمريكيين، الخارجية الأمريكية وأعلى من الجميع ترامب، يؤكد بأن البداية هو النووي. نحن نعيش هذا صراع الإرادات. هنا تظهر نفسها واشنطن إذا قبلت بأن إيران تبدأ بالتفاوض حول النووي والحصار، هذا يعني تراجع أمريكي، يعني فشلت الولايات المتحدة في صراع الإرادات. نحن الآن أمام هذه النقطة. من الذي يستطيع أن يضع نقطة البداية، وما هي خارطة الطريق التي يتم تعيينها لاحقا بعد نقطة البداية؟ واشنطن كما تفضلتي في التقرير بالضبط، بأنها تؤكد النووي هو المحور، النووي هو سبب هذا الوضع، لذا النووي يجب أن يكون في البداية، وإيران تقول مضيق هرمز.
0: أي، ولكن لما تقول أستاذ مسعود بأن يعني الوضع الآن هو من سيضع هذه
1: نقطة
0: الأساس
1: البداية.
0: الأول أو نقطة البداية، من سيضع هذه من سيضع هذا الأساس؟ المفروض هو من يمتلك شيئا من القوة، أو من استخلص، أو من على الأقل كان في وضعية تخول له أن يتقدم وأن يضغط. من إيران دكتور حسان، أو من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت، لن نتحدث بشكل عام، في هذا التوقيت قادر أن يضغط هو؟
2: أعتقد للانطلاق بالإجابة علينا أن نعود من أوقف العمليات العسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تكون رسالة الرئيس ترامب إلى الكونغرس الأمريكي واضحة، يعني حينما أعلن عن وقف أطلاق النار أو العمليات العسكرية وفق التوصيف الأمريكي. لو كانت إيران تمتلك زمام المبادرة يعني على أقل تقدير أعلنت عن وقف أطلاق النار، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من وضعت النقطة لغرض البدء بمرحلة جديدة، يعني بغض النظر يعني عن الأسباب التي دفعت، لكن أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من وضعت هذه النقطة التي نتحدث عنها والتي أشار لها أستاذ مسعود. هذا أولا. الأمر الآخر، منذ وقف إطلاق النار، بتصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية استمرت وفق مبدأ المفاوضات الصلبة جدا، يعني التفاوض الصلب، على عكس إيران التي أبدت مرونة كثيرة جدا. هذا ماذا يعطينا أستاذ ريم؟ يعطينا مؤشر على أن من يرسم المفاوضات طاولتها أو القادم هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الآن إيران هي من بدأت بخفض سقف مطالبها، يعني على مستوى الورقة التفاوضية 10 نقاط 10 اشتراطات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقبل أو لا تقبل الورقة يعني المعدلة من قبل إيران. هذا يعطي مؤشر آخر على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمتلك الأدوات في قضية تحديد القادم. الأمر الثالث، أتصور أن طبيعة التوجهات الأمريكية يعني في مسارين، الأول العسكري يعني في قضية التحشيدات العسكرية، وصول قوات، أيضا تجهيز الحلفاء بالتحديد إسرائيل بترسانة عسكرية غيرها،

0: مع مطالبة إيران بالتحديد من أو ما أوردتيه قبل قليل من على لسان الرئيس السلطة القضائية من أن إيران منفتحة على الحوار ولا تريد الحرب، يعني في هكذا معنى، أنا أتصور أيضا يعطي مؤشر واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من ستحدد القادم. إذا ما مضت إيران نحو عدم التوقيع على الاشتراطات الأمريكية، أنا أتصور من أنها ستندفع باتجاه الخيار الأمريكي الذي حدده ترامب. يعني هو أشار على أنه سوف يتم القضاء على 15% من ترسانتها المتبقية، وأيضا إمكانية العودة، تحدث عن 48 ساعة. لذلك بتصوري أن إيران لم تعد تمتلك خيار نتيجة المفاوضات. بالنهاية الآن أنا أعتقد وقف أطلاق النار لا يعني بالضرورة نهاية الصراع أو العمليات العسكرية، على العكس هو مرحلة لإعادة ترتيب الأولويات. تختلف الأولويات ما بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة. يبدو بأن واشنطن أكثر قدرة وثقة بالنفس، يعني قياسا بإيران التي تعاني من الحصار وأيضا دمار العمليات العسكرية.
1: وهذه الأسبقية التي تمتلكها كما اتفقتم على ما أفهم الولايات المتحدة الأمريكية تأتي لأسباب عسكرية، لأسباب تصدرها المشهد العسكري أو لأسباب اقتصادية أستاذ مصطفى؟
2: هي الحقيقة يعني أنا حابب أن أنا أكد أن الحرب لم تنتهي، ولكن الصورة للحرب هي التي تغيرت. العمليات العسكرية لم تتوقف للحظة واحدة في مضيق هرمز أو المحيط الهندي. الولايات المتحدة غيرت من نمط الحرب، من هجوم عسكري واسع باستخدام الذخيرة الحية بشكل ضد إيران، لحصارا عسكريا شديدا جدا يعصف بالاقتصاد الإيراني وتحديدا قطاع النفط الإيراني. وكمان عندنا صراعا أو حربا نفسية يشنها ترامب بشكل يومي عبر تغريداته، وحتى الصحافة الأمريكية بتشن حربا على النظام الإيراني بأخبار مختلفة. إذن أن الحرب نفسها وصورها المتعددة لم تنتهي، فنحن أمام، قد نكون أمام جولات مختلفة. ترامب بيعيد تهيئة الظروف للوصول إلى مفاوضات تحقق له ما يريد دون يعني العودة لما هو يراه أنه كان اتفاقا فاشلا في 2015.
1: يعني حضرتك تقول بأن الحرب لم تنتهي، ولكن هذه جولة أو صفحة جديدة بأسلوب آخر، بتقنيات أخرى وعلى جغرافيا أخرى بحرا يعني، ولكن دائما داخل إطار هذه الحرب.
2: في العلوم السياسية بيسموها حرب متعددة الطبقات. هو غير من العملية العسكرية أنه أعاد كمان تهيئة المجتمع الدولي. في النهاية كان عنده الصينيين وعنده الروس، كان محتاج ينظر إلى ردود أفعالهم، فاختبر ردود، أقصى ردود فعل صيني كانت بالفيتو في مجلس الأمن. بدأ يقوم يعني عمل عمليات عسكرية أمام هذه السواحل بتوقيف ناقلات النفط الإيرانية. اختبر رد الفعل الروسي ومدى قدرة الروس على تقديم مساعدة للطرف الإيراني، خصوصا فيما يتعلق لا على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، أنهم ما كانوش عندهم استعداد يتدخلوا في الوساطة بشكل مباشر، إلا في أنهم ممكن نحصل على
1: اليورانيوم المخصب.
2: إذن ترامب ينظر مرة أخرى أنه يعيد رسم المجتمع الدولي، يعيد الحديث مع الحلفاء في مسألة سواء على مستوى التسليح الخاص بهم مرة أخرى لدفاعاتهم الجوية وقدرتهم العسكرية لو عادت جولة جديدة من الحرب المباشرة. من نقطة تانية بدأ يهيئ المجتمع الدولي أن إيران لم يعد لديها حلفاء تستطيع المناورة بهم. حتى بدأت الصينيين يضغطوا عليها للذهاب إلى المفاوضات بشكل مباشر، بدأ الروس يتحدثوا يمكنك الذهاب إلى المفاوضات بشكل مباشر. حتى سلطنة عمان لم تستجب إلى أي مطالب إيرانية قدمت فيما تعلق بمضيق هرمز. وأخيرا أفقدهم آخر ورقة قوية بالنسبة لهم هي الحصار. هو في النهاية الإيرانيين كانوا يعولوا كثيرا على الحصار ومن يقوم بالموافقة لعبور السفن،
1: ولازال هذا الحصار يمثل ضغطا على المجتمع الدولي لا يمكن إنكار ذلك.
2: صحيح، ولكن في النهاية لم تعد إيران لديها اليد العليا في هذا الحصار.
1: لماذا؟
2: لأن الولايات المتحدة أفقدت هذه الفكرة،
1: لأنها تحاصر موانئها.
2: صحيح، كانت إيران،
1: ولكن هل يعنيها جدا إيران هذا الموضوع بأن يتم حصار موانئها وهي التي تحاصر المجتمع الدولي بأكمله؟ يعني نتفق

0: نختلف حول هذا الموضوع.
1: هي في النهايه كانت ايران كانت بتقول ايه، انت انا استطيع ان اجعلك تمر قدامي ان انت تدفع لي مقابل مادي فاغير عمليه الملاحه هنا. النهارده لا تستطيع ايران ان تعطي ضمانه لا للصين لا لروسيا لا للهند انها يمكنها ضمان مرور اي ناقله سواء قادمه من الخليج او حتى قادمه من الساحل الايراني.
0: لكن ايران
2: هذا فقط
0: ما يهم هي منعهم اولا،
2: ولكن هذه العقوبات هذه المره تختلف. في العقود الماضيه الحقيقه كانت العقوبات تضر المجتمع الإيراني وتؤذيه أكثر من الحكومة والسلطات. هذه المرة استهدفت بشكل مباشر ولأول مرة في التاريخ مثلا أسطول الظل التابع للحرس الثوري، الشريان الاقتصادي الرئيسي الذي كانت إيران من خلاله تلتف على العقوبات مهما كانت شدتها ووسعتها، وتمول ترسانتها العسكرية، برنامج الصواريخ، الميليشيات، وحتى في الداخل أنشطتها عن طريق هذه الأنشطة، أسطول الظل، الناقلات، المئات من الشركات الوهمية، أبناء المسؤولين الذين يمتلكون جنسيات وجوازات سفر لدول تبيع هذه الجنسيات والجوازات بدول مثل دومينيكان وغيرها كثيرة يعني، وكانوا يديرون دولة داخل الدولة. الآن هذه العقوبات استهدفت بشكل مباشر هذه الدولة داخل الدولة، أي دولة الحرس الثوري، ولذلك نرى أن إيران باتت تتوجع أخيرا لأنه هذا المصدر أغلق تماما. استمراره ليس فقط يؤدي إلى إضعاف هذه المنظومة، يضعفها داخليا، يضعفها على مستوى المنطقة.
0: تمام، ولكن سأعود وأقول أستاذ صالح بأن إيران لا يهمها أن تتوجع بقدر أن يهمها استمرار نظامها، بقدر أن يهمها هي حرب وجودية، فأن تتوجع هذا تعتبره
3: انتصارا.
0: بالضبط، تعتبره انتصار، تعتبره في سبيل استمرار هذا النظام، فنحن نقدم هذا الوجع، نقدم يعني هكذا تتحدث. هذا هو المنطق الإيراني فعليا.
2: لا، عندما لا يكون هناك مصادر تمويل للحرس الثوري نفسه، للحكومة، الآن باتت يعني أجهزة الدولة تشكو من عدم دفع الرواتب.
0: طيب، ولكن هذا سيؤثر على المدى الطويل المتوسط، يعني قادر أن يؤثر فعليا؟ تتفق أو تختلف أستاذ مسعود؟
4: أنا أتفق مع أستاذ صالح حقيقة، لأنه الآن يعني الدولة العميقة تم محاصرتها في إيران. الدولة العميقة هي التي تدفع. سابقا الحصار كان على الشعب، والحكومات دائما هي آخر من يجوع، ولكن الآن مصادر الدولة العميقة بدأت تتجفف داخل إيران، وهذه هذا هو الخطر الذي يجعل مسألة الصراع الوجودي ليس لصالح النظام في هذه الحالة. الصراع الوجودي عندما السلطات لديها دخل مستمر، لديها إمكانيات تتجدد، عندما هذه الإمكانيات لا تتجدد، عندما الشريان الحياتي للاقتصاد الإيراني يتم تصفيره، نحن نعرف لو عدنا إلى
0: تصفير
4: نعم، الآن إيران تصفير صادرات، تصفير استيراد عبر البحر. لماذا البحر؟
0: عبر البحر، ولكن عبر البر كانت هناك معلومات تؤكد بأن إيران نجحت في تمرير
4: المعلومة. الاقتصاد الإيراني اقتصاد بحري. لماذا؟ الساحل من عبادان إلى جابهار، هذا الساحل الطويل
0: أضرت حقيقة عقيدة النظام، بما أضرت هذا النظام العقائدي، بما أضرت يعني هناك عقوبات، هناك محاولة إضعاف، هناك، ولكن الأصل موجود، الأساس موجود، ما تحافظ عليه إيران لازال موجود.
3: لا أعتقد ذلك، يعني قد يكون
0: أي تفضل دكتور
3: أكثر تخصصا، لكن من وجهة نظري عقيدة النظام اهتزت بشكل كبير جدا. أولا هذه العقيدة بنيت على أساس استعداء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إسرائيل يجب أن تمحى في أي لحظة من اللحظات، يعني وطريق القدس، تحرير القدس وغيرها. هذه العقيدة للنظام السياسي اهتزت بشكل كبير جدا، يعني من الشيطان الأكبر
0: إلى إخواننا. أخواننا بزشكان قالها
3: بالضبط، يعني يتحدث
0: أخواننا الأمريكيين قالها بزشكان.
4: أنا طبعا أختلف مع الدكتور تالي أحمد،
0: خلاص أعود لك.
4: أنا أعتقد بأنه عقيدة النظام لم تهتز، النظام ينحني للعاصفة، هذه العقيدة باقية
3: من ناحية الشعارات،
4: لكن شخوص هذه العقيدة لا زالوا يفكرون بنفس النمط وبنفس الطريقة.

0: طريقة وبنفس الأسلوب، ولكن هم دائما ينحنون إلى العاصفة.
1: هذا ممكن يعني نعم. ممكن يعني تفسيرك أنه انحناء للعاصفة، لكن أنا أتحدث عن قضية البناء العقائدي للشعب الإيراني الذي مرن درب أقنع بأن وجوده مرتبط بالعداء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من الشيطان الأكبر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، من رفض التعامل بأي طريقة من الطرق مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اشتراطات تملى على النظام السياسي. أقول كيف يمكن لهذا النظام أن يصمد بسرديته للشعب الإيراني؟ هذا هو العقيدة. أقول اهتزت.
2: وأنا سؤالي في هذا الإطار يهمه الشعب الإيراني
3: يعني بالعقيدة؟ المسألة تغيرت ببنية النظام الاقتصادية مع اختلاف العقوبات التي فرضت في العهد الديمقراطي والعقوبات التي فرضها ترامب. في العهد الديمقراطي سمح لي رغم العقوبات بأسطول الظل، وسمح للحرس الثوري بالسيطرة على قطاع النفط والتكسب منه ب80% من صادراته إلى الصينيين. ترامب غير هذه اللعبة ولم يجعل النهاردة في العقوبات الموجودة أي مصدر تمويل أو دخل للحرس الثوري بعيدا عن الشعب. بدأ يجفف مصادر تمويل هذه العقيدة، والعقيدة صحيح قد تكون راسخة وقوية ولكن تحتاج إلى أكل وشرب ومصاريف. في النهاية ترامب استطاع أنه يوقف هذا المسار من الصين حتى فنزويلا، فلم يعد النظام الإيراني أمامه يعني شرايين. وحتى حديثه عن البر، يمكن الحديث عن العراق، ولكن خروج سوريا من اللعبة أوقف حتى وصوله إلى سواحل المتوسط. فأصبح النظام الإيراني حتى مهما ادعى الصمود هو صمود يتراكم على 47 سنة اللي عاشه. فمهما كان مدة صموده الآن هو بيتكلم على شهر، يعني حتى الإيرانيين وهم بيقولوا إحنا قادرين هو نفسه بيقول أنا قدامي شهر. فعشان كده نبص إن التغير في ذهاب الإيرانيين في تغيرهم حتى لورقة التفاوض في النهاية كانوا في وقت كان زي ما أستاذنا قال بيتكلموا على عوائد، أنا محتاج المجمدات المالية. النهاردة قالك طب فك الحصار جزئيا مقابل فك أمام مضيق هرمز، يعني خطوة أمام خطوة. هذه النقاط كلها بتغير أن السياسة الأمريكية نفسها في تحت إدارة الجمهوريين وتحديدا ترامب اختلفت عن سابقه، ولم يعد مهما أن النظام انحنى أم لم ينحني، تغيرت عقيدته أم لم تتغير. في النهاية هو وجهت لي ضربة في أهم شريان حيوي هو دخله الاقتصادي اللي كان يمكن للحرس الثوري الكور الثابت للنظام أن يحيا ويكمل في هذه.
2: ما الذي يمكن أن
0: يهمه يمثله؟ اختلف معك.
2: ايه؟
0: يهمه
2: واسمح لي أن
0: لماذا
2: أن حتى
0: يوقع على الاتفاق.
3: صحيح أقصد يعني لم يعد مهما النظر، هو في النهاية سيذهب،
2: ولكن سيقول لك بعضهم أستاذ مصطفى ما الذي يمثله شهر من هذه العقوبات في تاريخ 47 سنة من هذا النظام بعد 79 أستاذ صالح؟
4: يعني الإدارات الديمقراطية في الولايات المتحدة والأوروبيين وأغلب الدول الأوروبية التي لديها مصالح مع إيران بسياسة المهادنة، سياسة الاسترضاء، هي التي مكنت النظام الإيراني من القوة التي كانت لديه والآن دمر معظمها. يعني بالتحديد اتفاق عام 2015 كان يراد منه أن إيران توقف التخصيب، بالمقابل يتم منحها امتيازات وفق رؤية الديمقراطيين في الولايات المتحدة لكي تعود عضوا فاعلا في المجتمع الدولي ومسالمة مع جيرانها، وتستخدم هذه الأموال لشعبها للتنمية لمكافحة البطالة والفقر وما شابه. لكن ما حدث هو العكس، النظام استخدم هذا لبناء الترسانة العسكرية والصواريخ
2: فيما سيختلف الحال
4: جيرانه وقمع شعبه. الآن لأول مرة رئيس ترامب من خلال السلام عن طريق القوة يطرح أهداف جديدة لا تماشي مع النظام الإيراني، لا استرضاء. ولذلك أقول أنه كما تفضل الزملاء الحرب لم تنتهي لأن أسبابها لم تتحقق بعد. البرنامج النووي الذي هو الأساسي لم يجمد، الإيراني على التخصيب لم يتم نقله، الصواريخ لم تدمر تماما، تهديد إيران للمنطقة لا يزال قائما. ما يقاومه النظام الإيراني ليس فقط الاتفاق، هو تنفيذ هذا الاتفاق، لأنه المراد من الاتفاق تحويل إيران إلى دولة طبيعية، وهذا ما يقاومه الجزء المتشدد من التيار الأصولي والحرس الثوري الذين همشوا الآن تقريبا من طيب. يريدون
2: خلينا
4: التفاوض.
2: نذهب إلى فاصل قصير ومن بعد كذلك هناك تحديات للداخل الأمريكي، هناك تحديات اليوم يضعها الديمقراطيون أمام الرئيس دونالد ترامب، وهناك كذلك بعض

النقاط مثل الحصار وفك الحصار في المقابل ومثل الدخل الإيراني وكيف يتعاطى مع هذا الموضوع. بعد فصل قصير مشاهدينا نتابع كل هذا.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نعود لكم من جديد. واليوم طبعا في إطار ما نعيشه نناقش هذه التطورات التي تعيشها المنطقة أولا والعالم كذلك، تداعياتها ليست فقط سياسية ولكن اقتصادية، ونتابع كل هذه التداعيات يوما بيوم. وكنا على العربية قمنا بتغطية شاملة وكاملة لهذه الحرب ولهذه المحادثات ولهذه المفاوضات، ولكن اسمحوا لي أن أنقل لكم بعض التساؤلات. وناقشنا نحن في النصف ساعة الأول من هذه الساعة النووي والحصار وفك الحصار مقابل فك الجزئي إلى آخره، ولكن البعض يقول ونحن نعيش هذه المرحلة من محاولة استعادة المحادثات، طيب كيف دخل هذه الحرب ولا نعلم كيف ستنتهي؟ يعني أنتم لما تتابعون هذه التفاصيل تعتقدون بأنه نحن أمام استراتيجية يعني واضحة بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ كيف دخل حرب ونحن ليست لدينا أي فكرة على الأقل في هذا التوقيت ونحن نتحدث على الخطوط العريضة لإنهائها؟ ما يمكن هذا الوضع يستمر معنا لأشهر لسنوات ونحن ننتظر ونحن نعيش هذه التداعيات الاقتصادية. أنتم تعلمون كيف سينهي ترامب هذه الحرب مثلاً؟
1: هي الأهداف كانت واضحة من البداية،
0: الأهداف يعني واضحة، الأسلوب واضح،
1: وضع على التهديد النووي البرنامج الصواريخ والميليشيات في المنطقة.
0: طيب إن لم يحدث ذلك، إن لم خلينا نمشي الجوهر الموضوع، إن لم يحدث ذلك، يعني نحن اليوم نتحدث عن ورقة مقابل ورقة، تعديل مقابل تعديل، هذا يمكن أن يأخذ أشهر، إن لم يحدث ذلك.
1: نعم، إن لم يحدث أعتقد أننا سنكون أمام جولة جديدة، كما أنه من المواجهة، كما أنه الطرفان الآن يحضران لهذا.
0: لم تأتي بجديد هذه الجولة، سيقول قائل بأنه ترامب في عز ما كانت هناك حرب طالب الداخل الإيراني من التحرك، وهنا طرح البعض مجموعة من الأسئلة وخاصة المراقبون لهذه الحرب، يعني كيف سيعيد أو سيستمر في هذه الحرب إن لم تأتي هذه المحادثات بأي شيء جديد؟
2: يعني ما لفتني ما طرحته قبل قليل أنه الرئيس ترامب قد

0: لا يعني لا يمتلك استراتيجية التعامل مع إيران، ولا يوجد لديه رؤية واضحة. أنا أتصور يعني أختلف معك أستاذ ريم من أن الرئيس ترامب منذ مقتل قاسم سليماني يعني بدأ في سياسة توجه نحو إيران، يعني في قضية التعاطي مع هذا الملف، يعني على مستوى رئاسته الأولى، أيضا الانتقادات المستمرة لاتفاق 2015 الاتفاق النووي، مؤشر لدي على أنه يمتلك هذه الاستراتيجية. هو هذا الاحتكاك العسكري الآن الذي نتحدث عنه، هذه العملية العسكرية، هو بدأها في السنة الأولى من حكمه، ولذلك ترامب سينهي الملف الإيراني مع نهاية ولايته. لاحظي طبيعة تصريحاته، يعني هو يتحدث أما استسلام أو محو، فبالتالي لن يدع إيران، وهو يدرك جيدا من أن إيران تناور في قضية شراء الوقت، الدخول بالتفاصيل، هو يبدو قارئ جيد للمفاوض الإيراني، ولذلك لن يدع الإيرانيون يذهبون بعيدا به إلى نهاية ولايته الثانية بالتحديد.
1: تعتقد ذلك فعليا دكتور حسين، بأن هناك فعلا دراية، وخاصة هناك استراتيجية واضحة لهذه الحرب، أو أن الأمور أو الظروف هي التي تتحكم أكثر من أن تكون هناك خطة واضحة منذ البداية؟
2: يعني أستاذنا ولا أنا؟ أي حد؟ أوكي.
1: اللي رايح
2: تسمح لي؟
3: تفضل رجالي.
2: أنا بشوف أن عنده الأمريكان نفسهم الإدارة دي عندها استراتيجية واضحة جدا بإحداث قطيعة مع إدارات جمهورية جورج بوش الابن وديمقراطية متتالية سواء لأوباما أو جو بايدن. أريد الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط بعد الوصول إلى نقاط من الهدوء، وعدم وجود هذه النقطة تمثل لي صراعات بشكل مستمر وحروب بشكل دائم. الرئيس ترامب بدأ بإعادة ترتيب مفاهيم الأمن القومي الأمريكي أمام فنزويلا وأمام كوبا في محيط القريب، يجب أن أنا أضع ليهم حلول. بالفعل تعامل مع هذا الملف بطريقة سريعة، وكانت يعني استراتيجية كانت ناجحة. ملف الشرق الأوسط معقد جدا، لأن عندك إسرائيل موجودة، عندي الأتراك موجودين، عندي منطقة الخليج وشمال إفريقيا كمنظور عربي موجود، وإيران كمان موجودة، وما وراءها آسيا الوسطى ثم الصين. وبالتالي مسألة إيران تحديدا كانت هي البوابة الجنوبية في الاستراتيجية الأمريكية للانتقال من الشرق الأوسط كآخر المشاكل الكبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، لبدء التوجه تجاه الصين واستراتيجية الهندي والهادئ. من هنا نشوف أن الرئيس ترامب يتعامل مع إيران ليس بمسألة أني أنا أريد تدمير ومحو لحرب طويلة الأمد، بالعكس أنا أريد الوصول إلى أن إيران تتحول من الثورة وتصدير الميليشيات والهجوم على الحلفاء في المنطقة أو الدول الجوار إلى دولة يمكن التعاطي معها وتتعاطى،
0: دولة طبيعية.
2: صحيح،
1: وتتعاطى على فكرة مع جوارها. هذا في حد ذاته يناقش البعض، مثلا من الخبراء قرأت لهم لا أعلم إن كنتم تتفقون أو تختلفون، يقولون بأن النظام العقائدي أو النظام الإيديولوجي المبني لا يمكن أن يعدل، لا يمكن أن يتغير. صحيح. يعني يمكن أن يغير، ولكن لا أن يتغير هو ويغير أسلوبه في التعاطي ومبادئه وقناعته.
4: الدليل
1: الآن
4: ما حصل الآن، يعني القادة المرشد علي خامنئي و52 من كبار القادة،
1: إذن كيف سيغير؟
4: يعني الوجوه تغيرت لكن الماهية والجوهر لم تتغير.
2: في نقطة مهمة جدا،
1: إذن كيف سيغير؟
2: الولايات المتحدة لم تعد مع ترامب لم تعد تبحث عن الديمقراطية والأنظمة إلى آخره، تريد نظام يمكن الحوار معه والمناقشة به ثم الابتعاد. دي مسألة مهمة جدا، وظهر ده في أكثر من دولة داخل المنطقة في التعاطي معها، حتى في ظل أن هذه الدول لو مقسمة وبها حالة من الاستقرار الأمريكان ما عندهمش أي مشكلة. فتعاملهم مع النظام الإيراني ووضعه تحت هذا الضغط الأقصى بما فيه، صحيح هو نظاما عقائديا إلى آخره، العقيدة بتاعته على عدم المفاوضة مع الولايات المتحدة لو تفاوضت ويعني أنحنت الرأس وتنازلت سيتركها إلى الداخل الإيراني يتعامل معها. خلاص هو خد منها مستوى، أنا بتكلم على أريد منها 15-20 سنة عدم يعني تخصيب، في النهاية هو بيفقدها كل المبررات الأساسية لفكرة النظام العقائدي. ثم يتركها لشعبها بقى، شعبها أراد يصور ويطيح بها إلى آخره، ولكن لم تعد هذا النظام اللي ما عندوش تهديدات من الداخل وبينظر دائما إلى الخارج بمهددات مستمرة.
1: أستاذ مسعود،
3: الدب له نوم شتوي، عندما يدخل في مرحلة النوم الشتوي تتوقف كافة حركاته، وثم عندما يأتي الربيع مرة

0: أخرى يعود إلى الساحة. الأنظمة العقائدية هي بالضبط مثل النوم الشتوي للدب، وتعود ومرة أخرى عندما ترى الظروف مناسبة تبدأ أنشطتها وتبدأ بالصيد وتبدأ بتنفيذ خططها ومشاريعها مرة أخرى. ولكن ترامب، أنا أعتقد أتفق مع الدكتور، هو لديه استراتيجية، ليست يعني لا يمكن أن نعتبره بلا استراتيجية. أنا أحاول من خلال الأرقام، دكتور تفضل، من خلال التحليل السياسي، من خلال الأرقام أعطي كيفية تأثير هذه الاستراتيجية على الوضع الإيراني. عندما وقع انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 من الاتفاق النووي، قبل ذلك كان الدولار نحو 3500 3600 تومان، التضخم كان نحو 15 إلى 20%، وفي نفس الوقت كانت هنا النفط الإيراني تصدر نحو 2.5 مليون إلى 3 ملايين حتى من النفط، ولكن مرة واحدة في 2018 وفق عندما نفذ هذه الخطة كم اليوم الدولار؟ نحو 190، يعني 189 189 إلى 190 ألف تومان، نقارن مع 3500. التضخم من 25% إلى هالحدود، الآن وصل التضخم اليوم الحديث حول 73% تضخم، والنفط الإيراني صفر تصدير. الصادرات الإيرانية الأخرى، تحدثنا عن الزعفران،
1: صحيح.
0: أنا أعتقد بأنه مثل الزعفران مثلا، إيران هي مصدرة لتصدير الزعفران، الآن صفر تصدير زعفران، أفغانستان أخذت مكان إيران. حتى في القضايا غير النفطية إيران بدأت تتراجع. هذا أكبر دليل على أن الخطة التي بدأها ترامب لها استراتيجية، وهذه الاستراتيجية أعطت نتائجها. لذا الآن هو منتظر ماذا يفعل من خلال الحصار البحري.
2: هو على الأقل اليوم في الورقة التي وردته بعد تعديل الجانب الإيراني عليها يقول بأنها غير مقبولة بتاتا. ولكن اسمحوا لي أن أنهي بسؤال في ختام هذه الساعة، بناء على كل ما تفضلتم به فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية، قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحجيم الجانب الإيراني، بأن الجانب الإيراني يعيش تحديات قد تمس حتى من نظام حكمه الحالي. البعض يقول طيب إن سلمنا جدلا بأن إيران اليوم تحاول إعادة ترتيب أمورها، أن تتأقلم كما تفضل بالإشارة الأستاذ مسعود حتى تمر هذه الغيمة، غيمة الصيف، هذه الحرب، كيف؟ بمعنى
1: وهذا جوهر الخلاف،
2: ما الذي بالضبط، ما الذي سيقبل، ما الذي يمكن أن يقبل إيرانيا حتى تتأقلم، وما الذي يمثل خط أحمر لا يمكن حتى وإن كان ستدمر من الداخل لا يمكن أن تقبل به؟
1: المتشددون، أقصد الحرس الثوري والتيار الأصولي المتشدد الذي يقبض على يعني أغلب مراكز القرار في إيران، يعتقد أن تنفيذ هذه الشروط سيسلب أولا أوراق الرد لدى إيران، الصواريخ والنووي والأذرع والميليشيات، وثانيا يفتح الباب إلى الدخول الأمريكيين إلى داخل إيران من خلال المفتشين ومن خلال الشركات الأمريكية ومن خلال تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران، ويعتقدون أن هذا سيؤدي إلى تغيير دراماتيكي في داخل إيران، نظرا لأن الوجوه القديمة، الحرس القديم تقريبا تغيروا، وهذا سيفتح باب للنفوذ، ولذلك يقاومون بشدة تنفيذ هذه البنود، ولذلك يحاولون تفكيك هذه الملفات، تقديم بعض التنازل هنا وكسب امتيازات من هناك إلى أن تنتهي فترة الرئيس ترامب. هكذا يعتقدون أنهم سيستطيعون
2: يعاولون على الوقت
1: مماشاة إدارة ترامب ويحاولون لعدم سقوط النظام بشكل دراماتيكي.
3: بكل بساطة يعني يتجه الإيرانيون نحو يعني كخط أحمر مثل ما أشرت أستاذة إلى قضية النظام السياسي، ما دون ذلك يمكن العمل عليه ما بعد انتهاء فترة الرئيس ترامب. يعني حتى إذا ما وقع الإيرانيون اتفاق سلام يعني على مستوى تجميد التخصيص.

0: وغيرها، فك مضيق هرمز، الاتفاق على إدارة دولية، غيرها من الأمور. لكن أتصور النواة الصلبة للحرس الثوري وحتى المرشد الجديد أو من سيخلفه، أعتقد أنه سينقض هذا الاتفاق إذا ما جاءت إدارة ديمقراطية جديدة، وبالتالي سيعملون على إعادة تطوير إمكانياتهم في كل المستويات العسكرية والنووية، وبالتالي يعودون. الأهم بالنسبة لهم هو النظام السياسي يجب أن يصمد،
1: يبقى.
2: يعني أنا متفق طبعا مع دكتورنا، هو بقاء النظام هو هدف، ولكن ترامب باع للإيرانيين الوقت. أنا غير يعني ما عنديش يعني مش مستعجل إني أنا أهاجم. لو أنتوا عندكم وقت للمناورة أكبر قدر ممكن، وتقدروا تنقذوا قطاع الطاقة، تنقذوا الاقتصاد، تنقذوا ما تبقى من حتى قاعدة شعبية لهذا النظام، سننتظر، سننظر ونرى. النظام الإيراني سيظل يرسل ورقة خلف ورقة، ورقة خلف ورقة، لمحاولة على الأقل تخفيف الحصار. دي مسألة بالنسبة للإيرانيين بشكل أساسي. الأمريكان غالبا لن يوافقوا، والضرر الإيراني اللي قد نلاحظه في هذه الفترة القصيرة حتى على مدار هذا الشهر سيكون كبيرا جدا، يدفع الإيرانيين للتفاوض. مسألة التفاوض بقى هتطول، هتنتهي سريعا. هذه أيضا مسألة يحددها الأمريكيين في تعاملهم مع النمط الإيراني الذي تقريبا لم يتغير.
1: مهما ذكرته بأن الإيرانيين فعلا يطمحون من خلال هذه الورقات المعدلة إلى محاولة فك حصار جزئي، وليس فقط إلى ربح وقت لا أكثر.
2: يعني هناك ما عندوش وقت،
1: هناك هدف معين. أستاذ مسعود،
3: طبعا أنا أتفق بأن الإيرانيين ليس لديهم وقت. هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية هي التي معي. لا، هذا كلامي من زمان. أنا
2: لا أول مرة تتفق
3: من زمان.
2: لا معلش، لسه دلوقتي
3: التسجيلات موجودة
1: وأنا شاهدة.
3: أيوة. طبعا أعتقد بأن الإيرانيين الآن هم في عجلة من أمرهم، لا يستطيعون أن يمارسوا المماطلة. المماطلة في الوقت الحاضر تضر الإيرانيين أكثر مما تنفعهم، وهذه لأول مرة منذ 47 سنة إيرانيين انقلب السحر على الساحر ولا يستطيعون الاستمرار في المماطلة، لأن الوضع الداخلي والوضع الاقتصادي إذا توقفت الحرب بسبب هذه الظروف ومضاعفات هذه الحرب، ثورة الجياع ستأكل النظام الإيراني.
1: صار الوقت أعتقد يجي معنا مصدق بور، لأنه نعم. صار لازم نعم. يكون حاضر بوجهة نظر أخرى. انتهى الوقت أستاذ صالح، حاضرني، ولكن وددت فقط القول بأن هذه مصافحة أولى بعد توقف البرنامج لفترة التغطية. حاولنا أن نقف على أبرز هذه المواضيع، ولكن كما لاحظتم تقريبا كل شيء طرحناه هو ملف في حد ذاته، يعني الداخل الإيراني، الانقسام فيما بينهم، تحديات الرئيس الأمريكي، المجتمع الدولي برؤية ترامبية، كل هذا نناقشه في حلقتنا القادمة. شكرا لضيوفي الأفاضل، شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة تأتيكم من العربية. وفي العناوين: ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة بمضيق هرمز بعد ساعات، والجيش الأمريكي يدعمها ب15,000 جندي. ترامب يؤكد أن الأمور مع إيران تسير على ما يرام، ويصف المفاوضات بالإيجابية للغاية. المستشار الألماني يؤكد أن منع إيران من امتلاك قنبلة نووية هدف مشترك مع واشنطن، ويصفها بالشريك المهم داخل الناتو. الجيش الإسرائيلي يبدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله شمال إسرائيل. بريطانيا تستعد لبدء مفاوضات للانضمام إلى قرض أوروبي لأوكرانيا. نبدأ هذه الساعة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق عملية لتحرير السفن بمضيق هرمز، مؤكدا أن الجهود الأمريكية لعملية التحرير ستبدأ صباح الاثنين. أوضح ترامب أن هذا يأتي بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. كتب ترامب على تروث سوشيال أن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية أكدت عدم العودة حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة. أيضا أكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية التي ستبدأ في مضيق هرمز على حد قوله. هذا وأعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ اليوم عملية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، قال إن واشنطن ستدعم عملية مضيق هرمز بأكثر من 100 طائرة ومدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة، ذلك بالإضافة إلى 15,000 عسكري. قائد القيادة المركزية الأمريكية وصف عملية مشروع الحرية بأنها ضرورية للأمن الإقليمي وللاقتصاد العالمي، مضيفا أن العملية بمضيق هرمز ستتم مع

0: استمرار الحصار على إيران. فيما يتعلق بالمفاوضات، قال الرئيس الأمريكي أن الأمور مع إيران تسير على ما يرام، وأن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران، وصفها بأنها إيجابية للغاية. اعتبر ترامب أن المناقشات الحالية قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. وقبل ذلك، نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر قولها إن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا. أضافت المصادر أن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المحادثات. ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أفاد بأن واشنطن قدمت ردها على المقترح الإيراني المعدل عبر الجانب الباكستاني. أشار كذلك إلى أن طهران تدرس هذا الرد حاليا، كما أكد على أنه لا تجري حاليا أي مفاوضات بشأن الملف النووي. أفادت مصادر لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت أمس مسودة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب، وذلك ردا على الاقتراح الأخير المعدل المقدم من إيران، والذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بأنه غير مقبول وغير جيد. نستقي المزيد من المعلومات مع مراسل العربية بيير غانم، ينضم إلينا من واشنطن. أهلا بك بيير. أبدأ معك من عملية مشروع الحرية الذي أطلقه ترامب، ومفترض أن تبدأ عملياته في الساعات القادمة. ماذا نعرف عن هذه العملية حتى الآن، وماذا ستكون الآلية التي ستنفذها البحرية الأمريكية مع نشر كل هذه العناصر في مضيق هرمز؟
1: البيان الذي صدر عن الرئيس الأمريكي وبعد ذلك عن القيادة المركزية وهي المسؤولة عن هذه العملية يشير بوضوح إلى أن الرئيس الأمريكي أخذ قرارا ضخما عمليا بحماية السفن التي تريد أن تعبر في منطقة مضيق هرمز، يوفر لها الحماية من خلال القوة العسكرية. هناك عدد كبير من الجنود الأمريكيين المنخرطين في هذه العملية، يصل إلى 15,000 جندي، يجب أن نقول أنهم من البحارة والطيارين. هناك عدد كبير جدا من السفن ومن الطائرات الحربية. إذن أي ناقلة نفط تريد أن تعبر بالتعاون مع الأمريكيين أو بحماية الأمريكيين سوف يوفر لها الأمريكيون السبيل لذلك. هناك جزء مهم جدا من الإعلان الذي قاله الرئيس الأمريكي، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترد على أي مخاطر يتسبب بها الإيرانيون. إذن الرئيس الأمريكي أخذ خطوة ضخمة بإسقاط محاولات التهديد التي قامت بها إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية للملاحة في المياه الدولية. في هذا الوقت يبقي هو على الحصار البحري المفروض من قبل الأسطول الأمريكي.
0: وبيير، بالنقطة اللافتة التي تحدثت عنها، أي أن الولايات المتحدة تضع السيناريوهات وفرضية التدخل الإيراني، يبقى ذلك خطرا قائما، ولكن هنا نتحدث بأن التفاصيل التي جاءت عن قائد القيادة المركزية يقول أن هناك 100 طائرة، هناك كذلك حاملات الطائرات المزودة بصواريخ موجهة و15 ألف جندي كما ذكرت. هذه الآلية ليست جديدة على الولايات المتحدة، قامت بهذه العمليات لتأمين الملاحة في تاريخها، ولكن هل المتوقع احتكاك مباشر مع لربما قوات إيرانية؟ كيف سيتم صد مسيرات مثلا؟ هاي هذه السيناريوهات مطروحة.
1: ما حدث خلال الثمانينات، وأنت على حق، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في عملية حماية الناقلات التي كانت تخرج من الخليج العربي بعملية مرافقة. هذه المرة ليست هناك مرافقة على الشاكلة التي شهدنا عليها في الثمانينات، إنما هناك آلية مختلفة يعتمدها الأمريكيون، تبدأ من عمليات المسح بالطائرات.

0: خط بطيء قربز. إذا ما شهدنا نشهد عليه الآن هو عملية متطورة لحماية السفن المدنية وناقلات النفط، ولكنها في النهاية عملية حماية وليست مرافقة بالمعنى الذي شهدنا عليه في الثمانينات.
1: من قراءتك لتصريحات ترامب، هل خصص سفن تتبع لجهات دون غيرها؟ لأنه في حديثه قال إن تحرير سفن الدول التي لم يكن لها علاقة في الصراع، وهذه من ستشملها هذه العملية، فبالتالي هل هناك توجه أمريكي بهذا الخصوص؟
0: ما حاول الرئيس الأمريكي أن يقوله هو أن هناك عشرات الناقلات والسفن الموجودة في منطقة الخليج العربي، وهي عالقة هناك منذ شهرين فقط لأن الإيرانيين يهددون الملاحة في المياه الدولية. بحارة هؤلاء هذه السفن يعانون لأنهم عمليا عالقون على متن السفن، هناك نقص لديهم في الطعام، لديهم نقص في العمل، كما أن السوق الدولية محرومة من الناقلات ومن مخزون النفط الذي تصدره الدول العربية، وبالتالي أي سفينة تطلب مساعدة الأمريكيين للخروج من منطقة الخليج العربي، نفهم من الرئيس الأمريكي ومن القيادة المركزية أنهم سوف يوفرون ذلك لهذه السفن. في المقابل الحصار البحري الأمريكي على إيران مستمر.
1: وفي ذات الوقت الولايات المتحدة قدمت المقترح والرد على مقترح إيران، هل هناك أي تفاصيل جديدة تتعلق بالمقترح الأمريكي الجديد؟
0: كان الرئيس الأمريكي مقلا كثيرا في المقترحات والحديث عن ذلك، تحدث إلى أحد الصحفيين وقال له أن المقترح الإيراني الأخير مرفوض، ولكنه في الوقت ذاته حاول أن يقول أن الورقة الإيرانية التي قدمها الإيرانيون وتتحدث بحسب بعض المعلومات عن مهلة شهر أو شهرين لإنهاء كل عملية التفاوض، لكنها تقوم في الأساس على عملية مبادلة بين رفع التهديد الإيراني ورفع الحصار الأمريكي عن منطقة بطيء قربز، وهذا ما لا يريده الرئيس الأمريكي. عمليا رد الرئيس الأمريكي بإسقاط هذه المعاملة المعادلة. ثانيا الورقة الإيرانية تتحدث على مفاوضات بشأن المنشآت والمشروع النووي الإيراني، لكنها تتحدث أيضا على إبقاء التخصيب، ولا يبدو أن الرئيس الأمريكي راض عن هذه المسألة على الإطلاق. بالإضافة إلى كل ذلك الإيرانيون لا يتحدثون عن باقي القضايا الجوهرية مثل موضوع المشروع الصاروخي والصواريخ الإيرانية وتهديد الدول الجارة من خلال هذه الصواريخ ومن خلال الأذرع والميليشيات في منطقة الشرق الأوسط، ولا يتحدثون أيضا على أنهم لن يدعموا الإرهاب ولن يهددوا الملاحة في المياه الدولية. لذلك الرئيس الأمريكي لا ليس راض عن هذه الورقة، لكنه يبقي باب المفاوضات مفتوحا.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. وأيضا من واشنطن ينضم إلينا المتخصص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل، أبدأ معك من أحدث التطورات وإطلاق مشروع الحرية كما أسماها ترامب، هذه العملية التي أطلق يعني إشارة الانطلاق لها بعد ساعات الرئيس الأمريكي، برأيك كيف تفسر في هذا التوقيت وماذا تعني لجهة المفاوضات أو حتى تصعيد محتمل مع إيران؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا المبادرة تبدو مهمة، إذا نجحت الولايات المتحدة في إقناع شركات السفن شركات الشحن والتأمين أنها تمضي معها في قوافل محمية أمريكيا، وإذا تعرضت إلى ضرب أو إلى محاولات إيرانية للتعويق ترد عليها الولايات المتحدة، إذا نجحت أنا أعتقد هذا تحدث على الجانب العماني من المضيق وليس على الجانب الإيراني، إذا نجحت هذه فطبعا طرعها الرئيس ترامب قبل فترة، لكن لا يبدو أنه حينها كان هناك قبول أو تعاطف أو رغبة من السفن وشركات السفن. الآن قد بسبب الضغط الذي تعرض له السفن قد يكون هناك تعاطف. إذا نجحت ومررت سفن الآن يمر بحدود 10% من ما كان يمر سابقا من السفن، وهي نسبة ضئيلة. إذا هذه المبادرة نجحت وزاد عدد السفن التي تمر عبر المضيق فهذا يمكن أن يكون إنجازا للرئيس ترامب، يخفف

0: ينخفض تدريجيا الضغط على سوق الطاقة، على سوق النفط أيضا. لكن هذا يمكن، أعتقد إيران تعتبر أنه فتح جزئي للمضيق خط أحمر، فهي ستحاول إعاقة هذا الفتح عسكريا. الولايات المتحدة سترد مما يعني نهاية الهدنة.
1: وهنا نتحدث عن سيناريو مواجهة، هل ستكون المواجهة هذه المرة من البحر، وهل ستقتصر على البحر إن بدأت بالفعل احتكاكات بين السفن الأمريكية وأي عناصر إيرانية؟
0: قد تتسع أبعد من البحر، لكن بالنسبة للولايات المتحدة إذا هناك إمكانية نجاح إمرار السفن عبر مضيق هرمز، الولايات المتحدة بتصوري ستدخل في هذه المواجهة بكل قوتها. المشكلة المضيق، مضيق هرمز، أنه إيران لديها مئات من الزوارق الصغيرة السريعة التي يعني تضع الألغام وتستطيع أن تهاجم السفن على نحو سريع. فكرة القوافل، ما تقترحه الولايات المتحدة هي فكرة القوافل اللي يعني اشتغلت عليها أثناء الحرب العراقية الإيرانية صار 1987، واشتغلت سفن تجتمع تقودها سفن حربية بارج بحرية أمريكية وبحماية عسكرية أمريكية، ومضت نجحت في حينها. الآن إيران لأنه أرادت غلق المضيق وقتها، الآن التكنولوجيا تغيرت، الإمكانيات أكثر للإعاقة. فبتصوري إذا العائق الأول أنه هناك ما يكفي من سفن أنه تمضي في قوافل، هذا شيء أساسي، والثاني أنه إذا إيران حاولت الإعاقة عبر مسيرات وعبر الزوارق الصغيرة، الزوارق الصغيرة هي المشكلة الأكبر، أن الولايات المتحدة تستطيع أن ترد وترد على نحو حاسم. إذا نجحت في هذا فنحن يعني بإذا تحول في هذا الصراع، أمريكا تستطيع للمرة الأولى فتح المضيق ولو بشكل جزئي، وهذا يخفف الضغط على أسعار الطاقة وما إليه. إذا نجح ترامب في هذا فأعتقد إيران ستجد نفسها في موضع عليها أن تقدم تنازلات سياسية في التفاوض.
1: دكتور عقيل، هنا التوقيت أيضا يطرح علامة استفهام كبيرة، هل هذه العملية تأتي الآن لتدارك أي توسع للمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة وأن الخطط العسكرية لاستئناف الضربات وضعت بالفعل ونوقشت على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع الجانب الإسرائيلي، هل هي متأخرة هذه الخطوة أم أنها الخطة باء للولايات المتحدة؟
0: يعني خطوة أنه القوافل والسفن وتدعمها الولايات المتحدة هي ليست متأخرة، أعلنها الرئيس ترامب قبل فترة، لكن لم يشتغل عليها ولم تنتظم ولم تكن هناك إرادة أو رغبة أيضا من السفن يعني والشركات التأمين، مجموعة عوامل مختلفة أمريكية وغير أمريكية أدت إلى أنه هذه الخطوة لا تتبلور، ولم تشتغل أمريكا عليها بجدية بالجدية اللازمة. الآن هناك اشتغال بالجدية اللازمة، يعني هذه السفن تريد أن تمر، لكنها تريد أيضا ضمانات أنها يعني بإزاء حماية جدية وكافية. وما موجود لدى الولايات المتحدة في المنطقة بغض النظر عن الذي يقال ليس كثيرا، يعني سفن وبوارج وهذه، لأنه أنت بإزاء حصار بحري على هذه البوارج الأمريكية والقطاعات العسكرية الأمريكية أن تتابع، ثم الآن إمرار السفن، ثم يعني أشياء كثيرة. الرئيس ترامب أحيانا يعلن أشياء هي صحيحة لكنه لا تستند إلى وقائع على الأرض، أنه هناك ما يكفي من أجهزة وقوات أمريكية تستطيع أن تنفذها. الآن يبدو أنه أدرك أنه عليه أن يشتغل بجدية أكثر على هذا الموضوع، وهناك ما يكفي من سفن وبوارج أمريكية لكسر الحصار. أنا أعتقد هذا يمكن أن يكون تحولا حقيقيا في قصة هذه الحرب إذا نجح الرئيس ترامب في هذا.
1: سنتابع ونرى، نحن على بعد ساعات قليلة فقط من انطلاق هذه العملية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن المتخصص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أيضا أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع هجوم على بعد 144 كيلومترا قبالة سواحل شمال الفجيرة بدولة الإمارات. أشارت الهيئة إلى أن الناقلة أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوفات مجهولة المصدر، إلا أن الهجوم لم يسفر عنه أي إصابات بين

0: بين أفراد الطاقم. أمريكيا نفى وزير الخزانة سكوت بيسنت فرض إيران رسوم للعبور على السفن عبر مضيق هرمز. شدد بيسنت خلال مقابلة مع فوكس نيوز على أن الحصار الأمريكي قد يدفع إيران لإغلاق أبار النفط قريبا جدا، خاصة مع امتلاء مرافق تخزين النفط الإيراني بسبب الحصار.
1: They're not tolling the strait. We think that they've gotten less than 1.3 million in tolls, which is a pittance on their previous daily oil revenues. And mm-hmm. Their oil infrastructure is starting to creak. It hasn't been maintained, again, because of our decades-long sanctions against them. They are rapidly filling up storage, and as that happens, they're going to have to start shutting in wells, which we think could be in the next week.
0: ومشاهدين، في أولى ارتدادات الإعلان عن إطلاق عملية مشروع الحرية من قبل الرئيس دونالد ترامب، تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ صباح الاثنين الجهود لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. العقود الآجلة لخام برنت انخفضت إلى قرابة 106 دولارات للبرميل. أيضا تراجع خام غرب تكساس إلى 100 دولار للبرميل، منخفضا بنقطة وسبعة أعشار النقطة المئوية. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون قدرت خسائر إيران بسبب الحصار الأمريكي على موانئها بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار من عائدات النفط، ما يفرض ضغوطا غير مسبوقة على حكومة طهران، وفق ما أورد موقع أكسيس.
2: منذ أن أحكمت واشنطن حصاراً مطبقاً على موانئ إيران في 13 من أبريل الماضي، تبدلت قواعد المرور في الممرات البحرية، فأعيد توجيه مسار أكثر من 40 سفينة بعد محاولتها عبور المنطقة، فيما بقيت 31 ناقلة محملة بنحو 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة حالياً في مياه الخليج. خلال 18 يوماً فقط تكبدت طهران خسائر تقارب 5 مليارات دولار وفق تقديرات البنتاغون بعد حرمانها من العوائد النفطية. إيران الالتفاف على هذا الطوق البحري عبر شبكة واسعة من المنافذ البرية والسككية لإعادة توجيه تجارتها وتعويض جزء من خسائرها، غير أن هذه البدائل تصطدم بقدرة استيعابية محدودة وبطرق أطول وكلفة أعلى. ومن ناحية أخرى، تواجه طهران أزمة تراكمات نفطية غير مباعة، ما يدفعها إلى اللجوء لأساليب تخزين غير تقليدية، بينها استخدام خزانات مهجورة في محاولة لتفادي توقف الإنتاج بشكل كامل. ومع استمرار الضغط لشهرين إضافيين، يتوقع أن تنخفض إيراداتها النفطية إلى الصفر.
3: الحصار يعمل بكامل قوته ويحقق التأثير الحاسم المطلوب. نوجه ضربة قاسية لقدرة النظام الإيراني، وستواصل قواتنا هذا الضغط بلا هوادة.
2: يشكل النقل البحري عصباً رئيسياً في التجارة الخارجية الإيرانية، فيما يرتبط ربع الناتج المحلي بالأنشطة البحرية، ما يجعل أي قيود على حركة الملاحة تهديداً مباشراً للاقتصاد، في ظل ضغوط غير مسبوقة على النظام توظف لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في مسار تفاوضي متعثر.

مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. قطاع الطيران العالمي يعاني من أزمة إمداد بوقود الطائرات وأزمة المرور عبر الأجواء.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: بكم من جديد. وصف المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الولايات المتحدة بأهم شريك في حلف الناتو، رغم أن للرئيس الأمريكي وجهات نظر مختلفة بحسب ميرتس.
1: علي أن أتقبل أن الرئيس الأمريكي يتبنى وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرنا في هذه القضايا، لكن هذا لا يغير من قناعتي بأن الأمريكيين شركاء مهمون لنا، بل هم الأهم في حلف شمال الأطلسي، وأن لدينا مصلحة مشتركة في تعاون أوروبا وأمريكا لإنهاء هذا الصراع، ومن ثم على سبيل المثال إنهاء الحرب في أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية مشتركة لها. لقد حققنا بالفعل الكثير معا في هذا الصدد.
0: كذلك حذر ميرتس من نفاذ صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جراء تأخر الاتحاد الأوروبي في التوقيع على اتفاقية تيرنبري الجمركية، منتقدا استمرار الانقسام داخل البرلمان الأوروبي والذي مثل عائقا أمام دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
1: ترامب يرغب في مخاطبة أوروبا بأكملها ويشعر بخيبة أمل مشروعة لعدم توصلنا إلى قرار نهائي بشأن اتفاقية تيرنبري بسبب استمرار المعارضة داخل البرلمان الأوروبي. أستطيع القول إن صبره بدأ ينفد، فبينما أنجز الأمريكيون الإجراءات النهائية للاتفاق الجمركي المبرم، لا تزال أوروبا تضع شروطا تمنع التوقيع.
0: كما اعتبر المستشار الألماني ميرتس أن لألمانيا وجهة نظر مشتركة مع واشنطن هي منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.
1: لدينا وجهة نظر مختلفة بشأن هذه الحرب، وهذا ليس سرا، ولست وحدي من لديه هذا الرأي. نملك هدفا مشتركا، وهو عدم السماح لإيران بامتلاك القنبلة الذرية، وهذا ما نعمل معا على تحقيقه.
0: وعلى الجانب الأمريكي، أفاد مسؤول رفيع في وزارة الحرب لCNN أن قرار واشنطن بخفض عدد القوات في ألمانيا جاء لتركيز الجهود على التحديات التي لا يمكن سوى للقوة الأمريكية أن تحسمها، خاصة في آسيا ونصف الكرة الغربي. طالب المسؤول بالبنتاغون حلفاء الولايات المتحدة ببذل جهود أكبر لتعزيز دورهم وتحمل المسؤولية الرئيسية عن الدفاع في أوروبا. إذن تصاعد التوتر المرتبط بإيران يلقي بظلاله على القدرات التسليحية للولايات المتحدة، مؤشرات على ضغوط متزايدة على مخزونها العسكري وتأخيرات محتملة في تلبية التزاماتها تجاه الحلفاء في أوروبا وآسيا. المزيد في التقرير التالي.
2: حرب إيران المستعرة ونيرانها تخلق ضغوطا متصاعدة على مخزون الأسلحة الأمريكية. الولايات المتحدة تبلغ حلفائها في أوروبا بتأخيرات متوقعة في تسليم شحنات الأسلحة، وفق ما نقلته مصادر مطلعة لصحيفة فاينانشال تايمز. المصادر ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية أخطرت دولا بينها بريطانيا وبولندا ودول البلطيق بتأجيلات في تسليم عدد

0: من الأنظمة الصاروخية في إطار مراجعة أوسع للأولويات الدفاعية، تشمل أيضاً بحث تأجيل شحنات موجهة إلى آسيا. هذه التطورات تأتي بينما تتزايد المخاوف من تأثير الموضوع على دعم أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأنظمة هيمارس ونسامز. لتدور التساؤلات حول قدرة واشنطن على موازنة التزاماتها العسكرية في جبهات متعددة. وزارة الحرب الأمريكية قالت إنها تجري تقييماً دقيقاً للطلبات الجديدة المتعلقة بالمعدات المقدمة من الشركاء، فضلاً عن حالات نقل الأسلحة الحالية لضمان توافقها مع الاحتياجات العملياتية. ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توافر المخزونات، يرجح خبراء أن يستغرق تعويض النقص وقتاً، ما قد يدفع بعض الحلفاء إلى تنويع مصادر تسليحهم.
1: ينضم إلينا الآن من باريس الكاتب السياسي جمال بودومة. أهلاً بك سيد جمال. استمعت لتصريحات ميرتس، يطرح السؤال إن كان الأوروبيون بحاجة لهذا الدعم الأمريكي، وميرتس يقول إن الولايات المتحدة أهم حليف في الناتو. لماذا صعد من خطابه ومن كذلك تحركاته السياسية باتجاه ترامب وهو يعلم وألمانيا تعلم بأن هناك إجراءات تصعيدية لربما ستأخذها الولايات المتحدة في إعادة النظر في علاقة الناتو مع الولايات المتحدة والذي كان يدرس في واشنطن أساسا؟
2: أهلا وسهلا. لماذا صعد ميرتس من لهجته أمام دونالد ترامب أو إزاءه؟ طبعا هذا يرجع إلى وجود استحقاقات انتخابية محلية في ألمانيا، وهذه الاستحقاقات الانتخابية، التصريحات التي أدلى بها المستشار الألماني، تمشي في اتجاه ما يقوله الرأي العام الألماني، أي أنها كانت تصريحات انتخابية. هو الآن يحاول أن يصلح تداعيات هذه التصريحات، خصوصا بعد رد ترامب القاسي في الحقيقة تجاه ألمانيا، والتي لم يكن فقط كلاميا ولكن بتسريع قرار سحب جنود أمريكيين من ألمانيا. أوروبا وألمانيا خصوصا دفاعيا تعيش تحت المظلة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. نعرف أن أكبر قاعدة أمريكية في العالم توجد في رامشتاين في ألمانيا، وأكبر عدد من الجنود الأمريكيين خارج التراب الأمريكي يوجدون في ألمانيا، بمعنى أن حتى عندما كانت فرنسا تحاول أن تبلور استراتيجية دفاعية أوروبية مستقلة ومتكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كانت ألمانيا ترفض ذلك وتستسلم أو تراهن كليا على المظلة الأمريكية. طبعا الأمور اختلفت الآن. ألمانيا بدأت منذ ولاية ترامب الأولى في الحقيقة، لأن هذا التهديد بسحب الجنود ليس وليد اليوم ولكنه وليد الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم ينفذه وأوقفه جو بايدن، وها هو الآن يبدأ في تنفيذه. ألمانيا عادت إلى الإنفاق العسكري الذي أمر غير مسبوق في ألمانيا، رفعت الميزانية بشكل قياسي، وربما ما يجري مع الحليف الأمريكي سيسرع أو سيرفع التحفظ الألماني على الأقل فيما يتعلق بهذه الاستراتيجية الدفاعية الأوروبية المستقلة.
1: نعلم سيد جمال أوروبيا أيضا أن هذه الخطوة لربما ستنسحب على دول أخرى كإيطاليا كإسبانيا، مرشحة لخطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة. يعني سياسة وخطط الاستقلالية العسكرية عن الولايات المتحدة والتي وضعت لخمس سنوات من الآن، أيضا الأموال أيضا التي رصدت لميزانية هذا المشروع، هل برأيك هذه السياسة الأمريكية ستسرع من الخطط الأوروبية؟
2: هذا أمر حتمي بالنسبة لأوروبا، ليس فقط بالنظر إلى هذا التلاسن وهذه التطورات الأخيرة، ولكن لأن الثقة مع الحليف الأمريكي اهتزت عندما يأتي حليفك ويقول لك إنه يريد أن

0: أن يضم أرضا أوروبية إلى التراب الأمريكي. أتحدث عن الجرينلاند، إقليم الجرينلاند، عندما يهدد كندا. كل هذه العوامل جعلت هذه الكتلة التي نسميها وكنا نسميها إلى وقت قريب بالغرب تتصدع. هذا اهتزاز الثقة هو ما جعل الأوروبيين، كل الحلفاء الأوروبيين بدون استثناء، يرفضون الدخول في هذه الحرب في الشرق الأوسط على إيران، حتى من خلال السماح باستعمال قواعدها العسكرية، وهو حد أدنى. هذا انعدام الثقة مع الحليف الأمريكي طبعا ستكون له تداعيات على مستوى الدفاع الأوروبي. أوروبا مطالبة وهي تعرف أن ليس لها بديل عن أن تصبح لها سياسة دفاعية موحدة، وأعتقد أن الاتجاه الجديد هو هذا، هو هذا الأفق الذي سيذهب إليه هذا التحالف. ويظل طبعا مصير حلف شمال الأطلسي معرض لكل السيناريوهات، بما فيها الانسحاب الأمريكي من هذا الحلف ونهايته في آخر المطاف.
1: وربما يبقى التحدي الأكبر لأوروبا هو تلافي الانقسام، خاصة وأنه كسر الوحدة في الكثير من القرارات المهمة والسياسات الاستراتيجيات المهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عموما. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس الكاتب السياسي جمال بودومة.
0: أهلا وسهلا.
1: حتى مع الهدنة وتوقف العمليات العسكرية، لا يزال قطاع الطيران العالمي يعاني من أزمة إمداد وأسعار فيما يتعلق بوقود الطائرات، وأيضا أزمة المرور عبر الأجواء والتي تشكل خطرا حقيقيا على الركاب.
2: لا يفكر المسافر وهو يحلق في الأجواء أن للسماء التي يعبرها سيادة كالأرض تماما، تغلق وتفتح زمن الحرب والسلم وأحياناً بقرار سياسي. هكذا كان الحال مع روسيا التي أغلقت مجالها الجوي ليصبح الخليج الممر الذي يسيطر على 30% من رحلات العالم الطويلة. في صباح 28 من فبراير الماضي فوجئ 600,000 مسافر ممن يعبرون مطارات الخليج يومياً بشاشات المطارات وقد اكتست لوناً أحمر. إلغاء دون موعد جديد عبارات تكررت أمام كل رحلة ولم تجد للمسافرين من يفسرها. الوضع كان أسوأ في الأجواء. 1800 رحلة تعبر الخليج يومياً غيرت مسارها نحو الجنوب عبر الأجواء السعودية، ليتحول هذا المسار إلى السبيل الوحيد للوصول إلى آسيا طيلة الحرب. مسار أطول لا يعني وقوداً أكثر فقط، بل تذاكر أغلى ورحلات أقل. وإذا وجدت الطائرات مساراً بديلاً، إلا أن النفط لم يجد من مسار آخر غير هرمز، لينعكس ذلك مباشرة على وقود الطائرات الذي قفز من 750 دولاراً للطن ليبلغ 2000 دولار للطن، ليمثل بذلك 54% من سعر تذكرة الطيران بدل 25%. والخاسر طبعا مسافر واقتصاد.
1: كشفت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام مسيرات اعتراضية مزودة بشباك لإسقاط طائرات حزب الله المتفجرة. وفي السياق أفادت قناة كان بسقوط مسيرة تابعة للحزب قرب قوة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية دون أن تنفجر. أظهر تحليل حطامها استخدام نظام اتصال بالألياف الضوئية يوفر تحكما مباشرا ومشفرا، ما يجعلها أقل عرضة للتشويش، إضافة إلى تزويدها برأس حربي من نوع RPG ومصدر طاقة خارجي.
3: سلاح رخيص الثمن وفتاك أصبح التهديد الرئيسي للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. الطائرات المسيرة التي تعمل بتوجيه عبر ألياف بصرية تمثل إرباكا حقيقيا وتهديدا رئيسيا يثير الذعر في صفوف الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المواجهات الدائرة على الحدود اللبنانية بعد أن أثبتت تلك المسيرات قدرة عالية على تجاوز المنظومات الدفاعية لإسرائيل. بحسب موقع ولا الإسرائيلي، فإن تهديد تلك المسيرات التي يصعب اكتشافها بسبب وزنها الذي

0: لا يتجاوز بضعة كيلوغرامات، وسرعتها يمتد ليشمل ما يعرف بالخط الأصفر لمسافة تقارب 50 كيلومترا على الحدود. والأخطر أنها تمتاز بالاتصال بمشغلها عبر سلك دقيق من الألياف الضوئية، يمكن أن يمتد لمسافة تصل إلى 15 كيلومترا، ما يتيح لمشغلها البقاء على مسافة آمنة، فيما تمنحه المسيرة رؤية دقيقة للهدف من دون بث أي إشارة قابلة للتشويش.
1: هذه الطائرة المسيرة محصنة ضد التشويش على الاتصالات، وفي غياب بصمة إلكترونية يستحيل أيضاً تحديد موعد إطلاقها.
0: وتتميز هذه المسيرات بتكلفة منخفضة تتراوح وفق التقديرات بين 100 دولارات إلى 4000 منها، والتكلفة تتغير بناء على طول سلك الألياف الضوئية المستخدم وجودة الكاميرا، بالإضافة إلى نوع الرأس المتفجر. ومع غياب حل فوري يمنع خطر تلك المسيرات، يلجأ الجنود الإسرائيليون إلى حلول ميدانية بدائية مثل تعليق شباك لحماية الآليات، فيما تدرس حلول منها بنادق مزودة بذخيرة تتشظى في الهواء لزيادة فرص إصابة المسيرات، فيما يعمل قسم البحث والتطوير في الجيش الإسرائيلي على نشر رادارات متقدمة ووسائل بصرية وأجهزة صوتية لاكتشاف بصمة الطائرة حتى لو كانت جزئية، بهدف دمج تحسين الكشف المبكر وإنذار الجنود. حنان المصري، العربية.

0: إسرائيليا أيضا أكد مسؤولون أن العودة إلى المواجهة مع إيران مسألة وقت ليس أكثر، مشددين على ضرورة شن هجوم آخر على إيران لإنهاء البرنامج النووي في حال لم تنجح المفاوضات في ذلك. في الأثناء نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن تل أبيب تستعد لاستئناف القتال مع إيران، كما أشارت المصادر إلى أنه خلال آخر 24 ساعة قامت عشرات طائرات الشحن بتفريغ أسلحة وذخائر في مطار بن غوريون ثم عادت إلى الولايات المتحدة. ومن جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي سيلقى مصير والده إذا سار على خطاه.
1: بالنسبة إلى مجتبى، إذا صار على خطى والده فسينتهي به الأمر مثل والده. لقد أثبتنا أن من يريد تدمير إسرائيل يضع نفسه في خطر التدمير. إسرائيل لم تكن أقوى من اليوم، وإيران لم تكن أضعف مما هي عليه اليوم.
0: نتوقف الآن مع الأستاذ مسعود الفك المتخصص بالشأن الإيراني في شبكة العربية للحديث عن الرسائل التي وجهها المرشد الأعلى مجتبى خامنئي التي أكد فيها الاستمرار على نهج والده متعهدا بالانتقام له ولجميع الذين تم تصفيتهم خلال الحرب من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. نتابع.
2: طبعا كان بمثابة مرسوم الاستمرارية والانتقام، أكد في الرسالة الأولى استمرارية النهج الذي بدأه والده والمرشد الأول وبأنه سيستمر على هذا النهج، وفي نفس الوقت تحدث عن الانتقام، انتقام لمقتل طبعا والده وكافة الذين تم تصفيتهم واغتيالهم خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية خلال الحرب. الرسالة كانت فيها نوع من الشدة، نوع من التطرف، ونوع من التحدي في واقع الأمر.
3: طبعا إلى الآن رسائل بلا ظهور، فقط نص مكتوب
2: دون أدنى شك.
3: نذهب إلى الرسالة الثانية. الآن الرسالة الثانية، إدارة المضيق، شأن إيراني خالص، هذا ما قاله مجتبى في 30 أبريل 2026. طبعا
2: نعم، في هذه الرسالة تحدث وتحدث

0: تحدث عن الخليج بشكل عام، وهي يوم في إيران يحتفل به، وأيضا تحدث عن دول المنطقة. في هذا الحديث، في واقع الأمر، كان هناك نوع من التناقض في الوقت الذي يقول بأننا مصيرنا مشترك وبعث رسالة إيجابية، ولكن في نفس الوقت بدأ يتهجم على قادة دول الخليج. هذا التناقض كان واضح وجلي في رسالة مجتبى خامنئي. إيران خلال الحرب هي تواجه مشكلة عدم انعدام الثقة بينها وبين دول المنطقة، وهي بحاجة إلى أن تقوم بترميم هذه الثقة وترميم الجسور التي تم تدميرها نتيجة للهجمات التي تعرضت لها هذه الدول. لذا هذه الرسالة لم تأتي في هذا السياق، وكانت فيها الازدواجية كانت واضحة.
1: وما زال يقول مجتبى خامنئي أستاذ مسعود: يدنا على الزناد وأخرى على طاولة التفاوض.
0: طبعا هذه هي الأدبيات الإيرانية، وليست أدبياته هو لوحده، ولكن بصفته المرشد الأعلى وبصفته قائد النواة الصلبة للسلطة في إيران، أو كما يسميه الدستور الإيراني الولي الفقيه صاحب الصلاحيات المطلقة، عندما يتحدث بهذه اللغة يدنا على الزناد، يعني إيران تريد أن تستمر بلغة التحدي. ولكن المشكلة التي تواجهها إيران في الوقت الحاضر، جاء رئيس أمريكي لديه قوة تحدي أكبر من غيره في الوقت الحاضر، حتى ليس فقط مقارنة بالرؤساء الأمريكيين، بل مقارنة بكافة الرؤساء في العالم.
1: أما التصريح الأخير يتحدث عن الصبر الاستراتيجي.
0: الصبر الاستراتيجي هي نظرية مطروحة في إيران، وليست نظرية مجتبى خامنئي. إيران كانت دائما تقول بأنها عندما تواجه ظروف وعندما تريد أن تتراجع وتنحني للعاصفة تمارس ما تسميه الصبر الاستراتيجي. أنا أعتقد الصبر الاستراتيجي قد يكون هو مقدمة لما أسماه والده بالتراجع الشجاع، أو شيء من هذا القبيل، المرونة الشجاعة التي برر فيها التفاوض مع الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سري.
1: طب أستاذ مسعود، من خلال هذه الرسائل التي عرضناها الآن، كيف تقيم نهج مجتبى خامنئي، وهل فعلا يسير على خطى والده؟
0: أنا أعتقد بأنه يسير على خطوات من سبقوه. العقيدة في النظام الإيراني لم تتغير، ربما تتراجع خطوتين إلى الخلف، خطوة إلى الخلف، وتتهيأ لكي تخطو خطوتين إلى الأمام من الناحية العقائدية، ولكن الواقع شيء والعقيدة شيء آخر. أدلجت الدبلوماسية الإيرانية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية للنظام الإيراني.
2: مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. رئيس إقليم كردستان يزور بغداد للقاء قيادات الإطار التنسيقي لبحث جهود تشكيل الحكومة العراقية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: بكم من جديد. يتوجه رئيس إقليم كردستان نجربان بارزاني إلى العاصمة بغداد، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع أطراف الإطار التنسيقي لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. كما سيتم خلال زيارة نجربان بارزاني لبغداد بحث نتائج الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء المكلف علي الزايدي مع الأطراف الكردية. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع علي الزايدي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. ووصف ماكرون في منشور على منصة إكس تشكيل الحكومة الجديدة بالمهمة الحاسمة للعراق. أيضا شدد الرئيس الفرنسي أن استقرار العراق وسيادته وقدرته على تقرير مصيره بشكل كامل أمر ضروري لأمن الشرق الأوسط وأوروبا. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه بحث في القاهرة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي القضايا المشتركة والوضع في المنطقة وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. وقبل ذلك وخلال زيارته للقاهرة التقى الشيباني برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ومن جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم بلاده لسيادة سوريا واستقرارها وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وتماسك نسيجها الوطني. وخلال استقباله في القاهرة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أوضح وزير خارجية مصر رفض القاهرة لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لسوريا وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب. كما أدان وزير خارجية مصر الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، مشددا على رفض أي محاولات لاستغلال تل أبيب للوضع القائم باحتلال مزيد من الأراضي. إلى بريطانيا، حيث جدد رئيس الوزراء كير ستارمر دعم بلاده لأوكرانيا وأشاد بما وصفه بشجاعة شعبها. كما أكد على العمل مع الحلفاء لمواصلة الضغط على روسيا من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
1: Across the United Kingdom, we think we pray, we think both the front line and the civilians. So we stand with you. We're ready to do the necessary work tomorrow with the bigger group on the support you need, the pressure we need to continue to put on Russia to make sure that we get a just and lasting peace, the one that is right for Ukraine.
0: كذلك أبدت الحكومة البريطانية استعدادها لدخول في مفاوضات للانضمام إلى قرض الاتحاد الأوروبي المقدم لأوكرانيا بقيمة 106 مليارات دولار، وذلك في مؤشر جديد على تعزيز الروابط الدفاعية الأوروبية في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة. من المتوقع أن يعلن كير ستارمر الاثنين في قمة المجتمع السياسي الأوروبي التي تعقد في العاصمة الأرمينية أن بلاده ترغب في العمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في الحصول على معدات عسكرية حيوية. ومن جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تثمن التعاون الاستراتيجي مع لندن وأنها تقدر دعمها العسكري والمالي.
2: Thanks to your sanctions policy, yeah. You give example and gave example, great example to other countries on shadow play. And I think this is so important now to feel it. And I think that Russia's economy feels it, especially this year. And we are also so thankful for your, all your training missions for our soldiers. And it's, all these issues are very, very helpful in our drawn steps, cooperation, co-production. I think we have had good beginning of this, and thanks military financial support.
0: وفي بريطانيا تتجه الأنظار إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس المقبل مع تصاعد القلق داخل حزب العمال وتنامي قوة منافسيه. نتائج هذه الانتخابات المحلية قد لا تعيد توزيع المجالس المحلية فحسب، بل ترسم ملامح المرحلة السياسية.

0: المقبلة في بريطانيا.
1: ضغوط تتصاعد على كير ستارمر وامتحان سياسي صعب يقترب. الانتخابات المحلية قد تتحول إلى استفتاء مباشر على قيادته لحزب العمال.
2: قبل أيام من التصويت يدخل كير ستارمر وحزب العمال هذه الانتخابات في موقع دفاعي. استطلاعة الرأي تعكس مزاجا متشائما وخسائر متوقعة قد تصل إلى أكثر من نصف مقاعده المحلية. التحليلات ترسم صورة أكثر حدة. النظام السياسي التقليدي يهتز. صعود أحزاب مثل الإصلاح والخضر لم يعد هامشيا، بل بات تهديدا مباشرا لمناطق كانت تاريخيا محسوبة على العمال، بل إن بعض المجالس قد تنتقل بالكامل إلى قوى جديدة. ومن داخل حزب العمال نفسه تتصاعد أصوات ناقدة من شخصيات كانت جزءا من الحزب. حلمي حراشتا مرشح عمالي سابق يرى أن ما يحدث اليوم ليس مجرد تراجع عابر، بل هو أزمة ثقة عميقة.
3: أنا أرى سوداوية بالنسبة لنتائج الانتخابات على حزب العمال. هذا شيء على أرض الواقع موجود، فراح تكون صدمة في 7-5 للساحة السياسية في بريطانيا.
2: في المقابل تقارير تشير إلى أن حزب الإصلاح بزعامة ناجي الفراج قد يحقق مكاسب قياسية مع توقعات بحصد مئات المقاعد وربما الآلاف، ما يعزز موقعه كقوة معارضة رئيسية. أما الخضر فيستهدفون قلب معاقل العمال في لندن، بينما يحاول الليبراليون الديمقراطيون التقدم بخطوات بطيئة لكن ثابتة.
4: سأعطي فرصة أخرى لحزب العمال وأتفهم أن الناس يشعرون بالإحباط، سأصوت بطريقة مشابهة للمرة السابقة.
5: تصويتي هذا العام سيكون أكثر تركيزا على مصلحة الناس في هذا البلد، إما لحزب الإصلاح أو لأي حزب آخر يعيد المزيد من المال إلى جيوب الناس.
1: بين غضب الشارع وضغط المنافسين وانقسامات الداخل، هذه الانتخابات ليست محلية فقط، بل قد تحدد مستقبل قيادة بريطانيا. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: ختام هذه النشرة وكان فيها: ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة بمضيق هرمز بعد ساعات، والجيش الأمريكي يدعمها ب15,000 جندي. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الأمور مع إيران تسير على ما يرام، ويصف المفاوضات بالإيجابية للغاية. المستشار الألماني يؤكد أن منع إيران من امتلاك قنبلة نووية هدف مشترك مع واشنطن، ويصفها بالشريك المهم داخل الناتو. الجيش الإسرائيلي يبدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله شمال إسرائيل. بريطانيا تستعد لبدء مفاوضات للانضمام إلى قرض أوروبي لأوكرانيا. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.

0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لتحرير السفن بمضيق هرمز، مؤكدا أن العملية ستبدأ صباح اليوم. أوضح ترامب أن هذا يأتي بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في المضيق. وكتب ترامب على تروس سوشيال أن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية أكدت عدم العودة حتى تصبح المنطقة أمينة للملاحة. كما أكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية التي ستبدأ في مضيق هرمز. هذا وأعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ اليوم عملية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن واشنطن ستدعم عملية مضيق هرمز بأكثر من 100 طائرة ومدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة بالإضافة إلى 15,000 عسكري. فيما يتعلق بالمفاوضات، قال الرئيس الأمريكي أن الأمور مع إيران تسير على ما يرام وأن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران، وصفها بأنها إيجابية للغاية. اعتبر ترامب أن المناقشات الحالية قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع هجوم على بعد 144 كيلومترا قبالة سواحل شمال الفجيرة بدولة الإمارات. أشارت الهيئة إلى أن الناقلة أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوفات مجهولة المصدر، إلا أن السفن أو الهجوم لم يسفر عنه أي إصابات بين أفراد الطاقم. كشفت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستخدام مسيرات اعتراضية مزودة بشباك لإسقاط طائرات حزب الله المتفجرة. وفي السياق، أفادت قناة كان بسقوط مسيرة تابعة للحزب قرب قوة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية دون أن تنفجر. وأظهر تحليل حطامها استخدام نظام اتصال بالألياف الضوئية. ختام هذا الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

حيطا طيبة هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. ترامب يرفض أحدث مقترحات إيران لإنهاء الحرب، وإعلام أمريكي يرجح استئناف القتال. وفي مقترحها المرفوض، إيران تتراجع عن شرط رفع الحصار وتتعهد بخفض التخصيب لمستويات أدنى من اتفاق 2015. إسرائيل تستعد لتجدد القتال في إيران بخريطة أهداف جديدة، وتهدد مجتبى خامنئي بنفس مصير والده. في أول زيارة رسمية وزير خارجية سوريا بالقاهرة، خطوة نحو إذابة جليد من الجمود السياسي. الأردن يجهض محاولة لإحياء نشاط الإخوان، ويتعهد بملاحقة من يقف وراء اجتماع العقبة. أهلا بكم. تباعد في الرؤى بين طهران وواشنطن ينذر بانهيار الهدنة واستئناف القتال، فالتوصل إلى اتفاق لا يزال بعيد المنال. فبرغم تقديم طهران مقترحا معدلا، لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة. المقترح الإيراني المعدل يتألف من 14 بندا، ويحدد مدة شهر واحد لمحادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، ينهي الحصار البحري الأمريكي والقتال في كل من إيران ولبنان. الرئيس الأمريكي ترامب أكد أن إدارته درست المقترح الإيراني الأخير، معتبرا إياه غير جيد وغير مقبول، ووصف في التصريحات لهيئة البث الإسرائيلية المفاوضات مع إيران في الوقت الحالي بالعالقة. أما في إيران، أفاد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي بأن بلاده تدرس الرد الأمريكي الذي قدمته واشنطن لإسلام أباد، وأضاف أن خطة إيران تقتصر على إنهاء الأعمال القتالية ولا تتناول القضايا النووية حسب تعبيره. مع ذلك جاء الرفض الأمريكي.

الأمريكي رغم ما تضمنه المقترح الإيراني مما وصف بتنازلات غير مسبوقة لم تكن مطروحة سابقا أصلا، إذ يضع إطارا زمنيا واضحا لبدء مناقشة الملف النووي. ففي حال التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب خلال شهر وفق

0: تأجيل هذا الملف الحساس إلى مرحلة غير محددة، وهو ما رفضته واشنطن التي تصر على طرح الملف النووي، ثم تأتي باقي القضايا. ليس ذلك فحسب مشاهدينا، إذ وافقت إيران بحسب مصادر العربية على خفض نسب التخصيب إلى 3.5%، وهو مستوى أدنى مما نص عليه الاتفاق النووي عام 2015، بالإضافة إلى التعهد بالتخلص تدريجيا من اليورانيوم عن التخصيب. كما أبدت طهران استعدادها لفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار، بعدما كانت تشترط سابقا رفع الحصار أولا قبل أي حديث عن إعادة فتحه. تضمن المقترح أيضا قبول آلية دولية وإقليمية لتنظيم الملاحة في المضيق، إلى جانب تراجع إيران عن مطالب خروج القوات الأمريكية من المنطقة، مكتفية بالمطالبة بإنهاء الحشد العسكري في محيطها. أشارت المصادر أيضا إلى أن إيران ركزت في عرضها على الحصول على ضمانات دولية تحول دون استهدافها مجددا، كما طالبت بدور صيني وروسي في ضمان أي اتفاق مع واشنطن. ومع ذلك لوح ترامب استئناف الحرب، وقال إن إيران لم تدفع الثمن بعد.
1: Wording now, yeah.
2: Under what circumstances would you restart military strikes on target?
1: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: نفتح النقاش في هذا الموضوع معي من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، من الكويت معنا الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع، ومن المنام الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معكم برفض ترامب لمقترح إيران والذي أعاد معه إمكانية استئناف الحرب. مصادر أمريكية قالت لأكسيوس إن المقترح بعيد للغاية عن الحد الأدنى من المطالب الأمريكية، مضيفة أن احتمال تحقيق اختراق معدوم، وأن عودة العمليات العسكرية تتأقرب. دكتور مصدق، لماذا لم تقدم إيران مقترحا يقبله ترامب لا يعيد شبح الحرب مرة أخرى كما يدرج الحديث الآن؟
3: نعم، شكرا، تحياتي لكم ولضيفين العزيزين. طبعا طبيعي إيران لا تستطيع أن توافق على مقترحات وشروط ترامب. شروط ترامب هي شروط تطلب من إيران الاستسلام، وهذا من المستحيل لأن إيران توافق على هذه الشروط. يعني كيف توافق؟ يعني أساسا حتى لو وافقت إيران، ترامب سوف لن يتخلى يعني عن عنجهيته، عن بلطجته، وعن مواصلة يعني إذا تراجعت خطوة واحدة أمام ترامب هو سوف يتقدم 10 خطوات. هذه القناعة الموجودة لدى الجانب الإيراني، وبالتالي من المستحيل أن توافق. يعني حتى هذا الرد الإيراني ب 14 بنك على ترامب هو نوع من التحدي، لأن ترامب قبل ذلك كان يقول أن الإيرانيين اتصلوا فيه واستسلموا ويرجوه بأن يعمل معهم اتفاق ويعترفون بأنهم انهاروا واقتصادهم انهار وما إلى ذلك.
0: لكن إيران عمليا تراجعت،
3: يعني كشفت أكاذيب ترامب.
0: لا، لسه تراجعت،
3: لا هناك اختلاف صار. نعم انا اتفق معه. يعني الشروط التي طرحتها ايران كانت هناك بعض المآخذ والاشكاليات عليها من قبل بعض المسؤولين. مثلا ايرانية كانت تطالب بانهاء الحصار الامريكي، هذا ليس من صالح البحري الامريكي على الموانئ الايرانيه، واساسا في منطقه مضيق هرمز. هناك مسؤولين قالوا ان هذا الطلب يعني ليس في محله.
0: طيب خليني اذكر لك
3: ليستمر ترامب في هذا الحصار.
0: أين تنازلت؟
3: هناك تداعيات.
0: طيب
3: واضرار دكتور مصدق تلحق به اكثر مما تلحق بنا.
0: دكتور مصدق، انا ساقول لك يعني ما ذكرته مصادر العربيه اليوم، وهي مصادر موثوقه بالمناسبه. اين تراجعت ايران؟ هذا هو السؤال المهم. ايران تراجعت في مساله خفض نسب التخصيب، يعني هي وافقت على أن تخفض نسب التخصيب ل 3.5، هي أقل مما وافقت عليه في 2015، أن تتخلص تدريجيا من اليورانيوم عالي التخصيب. استعدت لفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل أن يرفع الحصار الأمريكي عن موانئها. وافقت على قبول آلية دولية وأقليمية لتنظيم الملاحة في المضيق. تراجعت عن مطلب خروج القوات الأمريكية من المنطقة وهي كانت تصر عليه. ألا يكفي هذا لأن نقول أن إيران تراجعت عن مطالبها، عن شروطها، تنازلت كثيرا، ومع ذلك ترامب يصر على أنه لن يقبل؟

0: أساساً
1: أساساً ترامب هو يقول دائماً بأنه يبحث عن اتفاق يختلف عن اتفاق الذي أبرمه
0: صحيح
1: أوباما.
0: 2015
1: الحزب الديمقراطي ودائماً يقول أنا أريد اتفاق أفضل من ذاك الاتفاق. ربما الجانب الإيراني يريد أن يخفض أساساً هذه النسبة التي يوافق الجانب الإيراني على خفضها في الاتفاق السابق كانت هذه نسبة 3.67%، هذه المرة 3.50%، وبالتالي يعني الفارق جدا قليل ولا يؤثر مطلقا. ربما هذا حافز، يعني حافز رمزي، ربما ترامب يستطيع أن يقنع الرأي العام ويستطيع أن يقول بأنه
0: إيران التي قدمت ليست رمزا. طيب
1: إيران، نعم إيران تقدم لترامب هذا الشيء، ولكن فيما يتعلق ببقية الشروط موضوع فتح مضيق هرمز تدريجيا، طبعا إغلاق هذا المضيق واستمرار الحصاد سيضر بالاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد العالمي، سيضر بدول المنطقة، حتى يضر بإيران، ولكن كل جهة وكل طرف سيطال هذا الضرر يعني بنسبة
0: طيب معينة. وهذه مسألة مهمة، مسألة الضرر. أنقل سؤالي إلى الدكتور عايد المناع من الكويت. دكتور عايد، يعني أكسيوس تقول بأن خيار عودة الحرب هو الأقرب الآن، المفاوضات عالقة، يقولها ترامب حقيقة يعني، وهذا أيضا حتى ما تقوله هيئة البث الإسرائيلية. السؤال المهم اليوم، ما هو الموقف في الخليج من عودة هذه الحرب؟ يتحدث ضيفنا من طهران قبل قليل بأن هنالك ثمن سيدفع جراء عودة هذه الحرب مرة أخرى. هل يستطيع الخليج تجنب هذه الحرب أو أن يقنع يعني ترامب وعبر الوسطاء في الخليج، يتحدث عن عمان مثلا، بالتريث قبل العودة إلى استئناف القتال مرة أخرى، أو أن تعود عمان لاعبا ووسيطا من جديد في هذه الأزمة؟
2: تحياتي لك نايف، وتحياتي للضيفين الكريمين المشاهدين الأعزاء. أنا أعتقد أنه إيران يعني حسب ما نشر، وإن كان بعض يعني لا زال في بعض الأمور العالقة مثل انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران والمناطق القريبة، لا زال أعتقد الإيرانيين يصروا عليه وإن كانوا مستعدين يتنازلوا عنه. إيران أيضا مثل ما أشرت حضرتك قبل قليل، يعني هبطت في مطلبها باليورانيوم إلى 3.5%، يعني شيء، بل ومستعدة أنها تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. هل هذا رسمي أم لا زال يعني معلومات غير دقيقة؟ هذا موضوع آخر. أنا أعتقد أنه إيران المطلب الرئيسي الذي تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية هو موضوع تخصيب اليورانيوم. إلى أي نسبة؟ إلى العدم؟ هذا موضوع آخر يخضع للمفاوضات. لكن الإيرانيين أنا أعتقد في هذا الجانب تقدموا خطوة ترضي الأمريكان، أو هكذا يفترض. الموضوع الحقيقة أن موقف الخليج دول مسالمة، دول تنموية عقلانية، لا تريد حروبا، ولكنها في نفس الوقت لم تعد علاقتها مع إيران كما كانت قبل 28 فبراير. صحيح لم تكن هناك علاقات نموذجية، كانت طبيعية إلى الحد الأدنى والتبادل التجاري وما شابه ذلك، لكن بعد 28 فبراير الحقيقة الخليج تلقى ضربات أقصى مما تلقته إسرائيل وأكثر كثافة. 85% من ضربات إيران كانت متجهة إلى دول مجلس التعاون بحجة ضرب القواعد الأمريكية، مع العلم أنه لم تضرب قاعدة أمريكية ولم يصاب جندي أمريكي، بل الحقيقة الضربات على منشآت مدنية خليجية ومواطنين لا علاقة لهم بالحرب.
0: واضح. هذا حديث الدكتور يعني تحدثنا فيه كثيرا خلال الأيام الماضية. نحن نريد اليوم أن يعني نفتح أفق جديد حول مسألة المستقبل. أنقل هذا السؤال إلى ضيفي الكاتب الصحفي أحمد جعفر. يعني كل ما يدور اليوم من مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا يتضمن شيئا يتعلق بأمن جيران الخليج. أنا أتحدث هنا عن هذه الدول التي لم تصبها فقط الصواريخ والمسيرات كما ذكر ضيفنا من الكويت، ولكن هناك شبكات تجسس.

0: الآية أيضا كذلك دخلت إلى هذه الدول، تم القبض عليها، الإعلانات، تم سحب جنسيات مثلا كما حدث في البحرين. ودعني أطرح ما قاله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الذي طالب إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين ودول الخليج، أكد أنه خلال العدوان الإيراني تعاونت فئة قليلة مع العدو في خيانة وصفها بأنها لا تغتفر، مشددا على أن شعوب الخليج تؤيد الإجراءات بحق الخونة من سجن وإسقاط جنسية. أستاذ أحمد، يعني لماذا لم يعالج هذا الاتفاق ويتم الحديث حول مسألة التدخل في أمن واستقرار هذه الدول من خلال هذه الخلايا؟ أليس من الأجدى أن تضمن هذه المسألة لضمان أن لا تتدخل إيران في شؤون هذه الدول الخليجية منها البحرين؟
1: تحياتي لك نايف ولضيفيك الكريمين ولجميع مشاهدي قناة العربية. أعتقد أن يعني قلناها سابقا أن واشنطن كررت ذات الخطأ الذي تكرر في الذي ارتكبته إدارة أوباما بالتوصل إلى اتفاق نووي في العام 2015 مع النظام الإيراني دون أن يعالج مشكلة الوكلاء ودون أن يعالج قضايا الصواريخ البالستية ودون أيضا إشراك دول الخليج على الأقل بالتشاور. ولذلك نحن اليوم في حرب الأربعين يوما دفعنا ثمن ذلك الاتفاق المعيب في الواقع. اليوم أيضا نستطيع القول أن واشنطن تكرر الخطأ، ولكن على الأقل نتحدث أن إدارة ترامب تتشاور مع دول الخليج وهناك تنسيق وثيق جدا بين جميع دول الخليج تقريبا مع البيت الأبيض في هذا الجانب. ولذلك يعني إصرار الإدارة الأمريكية على التوصل إلى اتفاق قوي مع إيران وفق الشروط الأمريكية يؤكد أن الإدارة الأمريكية تضع يعني مصلحة دول الخليج ومصلحة أيضا إسرائيل في هذا الاتفاق. نعم.
0: على مسألة سحب الجنسيات دكتور مصدق بور، ما الذي استفز الخارجية الإيرانية حتى تدين هذه الخطوة البحرينية بإسقاط أو سحب الجنسيات من بعض مواطنيها البحرينيين، كانوا مواطنيها طبعا، الذين أيدوا أو تخابروا مع الحرس الثوري أو أيدوا الضربات الإيرانية على البحرين؟
2: أنا أعتقد أولا موضوع سحب الجنسيات هذا قرار داخلي يخص البحرين. الجانب الإيراني إذا اتخذ موقف أن موضوع بموازاة هذا السحب، يعني هناك كلام يقول هؤلاء ديول إيران وهؤلاء تبعية إيرانية ومن قبيل هذا الكلام، وبالتالي هذا الذي يستفز الجانب الإيراني. يعني نحن لدينا تجارب، أولا البحرين هي دولة تميز يعني بعلاقات خاصة كانت مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى يعني في ظل التركيبة السكانية أيضا. لا أنا أذكر أنا سافرت برفقة الرئيس الأسبق السيد محمد خاتمي للبحرين، كانت هناك تخرج تظاهرات وتأييد بطريقة ما يعني لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي طلب منا من القيادة على على على شخصية أنه أن نتحدث وننصح هؤلاء الأخوة المعارضين ونقول لهم أنتم تعيشون في جغرافيا فيها سيادة خاصة، وبالتالي الرئيس خاتمي هو استجاب لهذا الشيء، وذهبنا إلى أحد المساجد والتقينا بكل قادة المعارضة وقلنا لهم أنهم نفس هذا الكلام، يعني إذا كنتم يعني لديكم موقف خاص أو تأييد أو تبعية أو اقتداء لمرجعية دينية هذا شيء عادي طبيعي، ولكن من ناحية السياسية أنتم تعيشون في البحرين ويجب أن تحترموا سيادة هذا البلد و رجاء لا تسبب لنا بإزعاجات. هذا الموقف الإيراني يعني مرتين
0: ليش هذا يعني هذا موقف
2: اسمح لي مرتين
0: موقف جيد. مرتين موقف جيد
2: هذا الشيء نعم مرتين إيه؟ هذا الشيء حدث لنا بصراحة.
0: لا أنا أقصد
2: لكن فيما بعد
0: إيه دكتور مصدق لأنه دائما لا أريد مقاطعتك، يعني أريد النقاش معك الحقيقة. يعني أنا أقصد يا دكتور مصدق، لماذا لا نجد موقفا مثل هذا الموقف اليوم من إيران؟ يعني لما تخرج المتحدث الخارجية الإيرانية السيد بقائي إسماعيل بقائي ويقول ندين هذا السحب الجنسيات وتحدث بأن هذا يعني يمكن أخذه في إطار سياسي، وهذا تدخل الحقيقة في السيادة وفي الشأن البحريني. يعني البحرين لا يمكن كما قلنا مرات سابقة أن تقدم لهم الهدايا ولا الورود ولا أن تحتفي بمن كان يؤيد الضربات الإيرانية عليهم.

0: بمن كان يتخابر مع أجهزة استخباراتية أجنبية اللي هي الحرس الثوري كما تعلم، كما تقول السلطات في البحرين يعني. وبالتالي ما الذي جعل إيران يعني تستميت للدفاع عن هؤلاء الأشخاص الذين لا تريدهم البحرين على أراضيها، لأنهم أثبتوا أن ولائهم لدولة خارج البحرين؟
1: لا، أولا يعني هذا القرار مع احترامي للقيادة البحرينية ليس قرار حضاري مطلقا. يعني أنت تحرم أو تسقط الجنسية عن مواطن لك، مواطن بحريني بامتياز، ثم تتهمه بأنه موالي، يعني حتى لو هو أيد، يعني هذا موقف سياسي.
0: أسقط الجنسية لأنه موالي للغير، ليست العكس.
1: نحن في إيران أيضا لدينا كثير من الناس في الشارع، يعني هم يتمنون أن يعيشوا حياة كالخليجيين يعني بصراحة، ولا أحد يقول لهم أنتم عملاء الخليج وأنتم يعني تتميلون. هذا القرار أساسا ليس قرار، ولكن إيران متهمة يعني بهذا القرار، إيران متهمة يعني، لذلك إيران يتدافع عن سمعتها، هي تقول أولا هذا القرار ليس قرار حضاري، ثانيا لماذا تتهموننا يعني أنه تأييد إيران. إيران تؤيد من قبل الشعوب العربية لا لأنها ضربت الخليج.
0: قرار ليس
1: هناك من طيب. ليس هناك طيب. من يؤيد إيران لأنها ضربت الخليج، ولكن يؤيدون إيران لأنها تضرب إسرائيل، وبالتالي هذا موقف شعبي يعبر عن معاداة الشعوب العربية والشعوب الخارجية لإسرائيل. أنتم لماذا لا تنظرون من هذه الزاوية؟
0: إيران تضرب البحرين، هم لا يؤيدون هم لا يؤيدون إيران لأنها تضرب إسرائيل، هم يؤيدون إيران لأنها تضرب البحرين. هذه مشكلة البحرين معهم، لذلك سحبوا الجنسيات. طيب، هذا الموضوع لا أريد الخوض فيه كثيرا، نحن نريد أيضا أن ننتقل إلى جزء آخر في هذا النقاش. دعونا نستمع لما قاله نائب رئيس البرلمان الإيراني في حديث عن مضيق هرمز، وسأعود إلى ضيفي من الكويت للسؤال عن هذا الحديث.
2: المؤكد هو أننا لن نتراجع في مسألة مضيق هرمز، ولن يعود المضيق إلى حالته قبل الحرب. شعب محافظة هرمز كان قام إلى جانب القوات المسلحة المتمركزة هناك بمهمة كبيرة، ترك العدو عاجزا، على الرغم من أن دونالد ترامب أعلن أنه سيعيد فتح المضيق الذي تم إغلاقه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك. لقد أثار الآن مسألة الحصار، كن متأكدا من أن هذا أيضا سيفشل.
0: دكتور عايد، أكيد سمعت لهذا التصريح، أريد التعليق عليه. ألا يستفز هذا التصريح الإدارة الأمريكية؟ يستفز الرئيس ترامب؟ يمكن أن يطبق تصريحه عندما قال إما اتفاق أو سنمحوه؟ هو من قال يعني، لست أنا.
3: شوف نايف والأخوة الكرام، يعني أولا مضيق هرمز لم يكن من ضمن أهداف الحرب الأمريكية على إيران إطلاقا، وإيران الحقيقة باعتقادي أنها وضعت الأصفاد في يدها من خلال أنها حاصرت هذا المضيق. الولايات المتحدة لم تتضرر ولن تتضرر من استمرار الحصار لمضيق هرمز على الإطلاق، ليس لها مصالح فيه إطلاقا. المتضرر الأكبر هو إيران ونحن والعالم في أوروبا وآسيا. التجارة، خمس تجارة العالم النفطية والغاز كلها تمر من عبر هذا المضيق، والممر الذي نتحدث عن العالم هو الممر الدولي وليس الأميال التي لصالح إيران أو الأخرى التي لصالح عمان، وبالتالي هذا الممر دولي يمر به من يشاء، ليس من حق إيران إطلاقا ولا أي طرف آخر بأن يفرض عليه إرادة منفردة على الإطلاق. لذلك نقول بكل وضوح أنه إذا أصرت إيران على محاصرة المضيق سوف يستمر الحصار على الموانئ الإيرانية، وأيضا سوف يتم الحقيقة دعم الولايات المتحدة لتتخذ قرارات حربية وليس مجرد يعني المفاوضات والمناقشات. أنا أعلم أن الإيرانيين يستخدمون هذا المضيق ليحققوا مطالب لهم، ولكن هذه المطالب لن تتحقق إلا على طاولة المفاوضات وضمن تلبية المطالب الأمريكية. طيب، ممكن تأتي مطالب إيرانية مثل رفع العقوبات عن إيران، مثل الأموال المجمدة، هذه موضوع آخر. أما هذا الحصار فهو حصار

0: لنا وللإيرانيين ولدول أخرى تماما. الولايات المتحدة ليس لها أي علاقة ولا يلحقها أي ضرر.
1: واضح.
0: ولذلك الإيرانيين يتعمدون للأسف الشديد الإضرار بأنفسهم وبأشقائهم، وسوف يجنون للأسف الشديد الشوك والمرارة.
1: طيب. أسأل ضيفي من البحرين السيد أحمد جعفر، يعني دول المنطقة، يعني إيران هي جزء من هذه المنطقة، لكن هناك من يتضرر غير إيران من إما إغلاق مضيق هرمز أو هذا الحصار الأمريكي الذي هو أصلا يغلق المضيق لأن هناك حصار لا يعني ناقلات أو سفن تمر لا ذهابا ولا إيابا. هو المسألة، ما هو مستقبل هذا المضيق؟ ما الذي قد يرضي دول المنطقة في مسألة إدارة هذا المضيق وشكله المستقبلي؟ لأن من التصريحات لا يبدو أن ما بعد هذا الحصار وما بعد هذه الحرب في مضيق هرمز كما قبله.
2: أولاً نايف، تسمح لي أن أعود بإيجاز لمفردة ذكرها السيد بور من طهران لا يجب أن نتجاوزها.
1: أبد، تفضل.
2: عندما يتحدث عن قرار سحب الجنسيات من 69 شخصاً في البحرين هو قرار غير حضاري. ما هي الحضارة؟ هل الحضارة أن يعني مقاص الإعدام في طهران موجودة لكل من يختلف مع النظام؟ هل الحضارة أنت تستطيع أن تستخدم الشبكة العنكبوتية و99% من الشعب الإيراني لا يستطيع الوصول للإنترنت؟ ما هي الحضارة؟ لا، هذه المفردة يجب أن لا تمر. هذا قرار سيادي بالنسبة للبحرين لأشخاص يعني خانوا الوطن في لحظة عدوان وفي لحظة حرب. أعتقد أن حتى تصريحات ملك البحرين كانت حازمة جدا، وكانت انتهجت لغة قوية غير مسبوقة. يعني تجاوزنا محاولة الانقلاب في 81، وتجاوزنا الخلية الإرهابية في 96، ومن ثم أحداث 2011 والتدخلات الإيرانية السافرة في شؤون مملكة البحرين، وإلى اليوم العدوان الآثم. أنا أعتقد أن يعني خلاص بعد هذه العقود وبعد هذه التدخلات اليوم يجب أن يكون المعاملة مع إيران وحتى مع أتباعها أو مع الأشخاص الذين يتأثرون بسرديتها وبروايتها يجب أن يكون مختلف. بالنسبة لمضيق هرمز نايف، أنا أعتقد أن دول الخليج لها أولوية خاصة في أن يفتح هذا الممر المائي الدولي بشكل كامل، وأن تكون في حرية الملاحة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لأمن البحار التي تعود للعام 1982. غير مقبول بالنسبة لجميع دول مجلس التعاون أن يكون هناك أو أن ترسي طهران آلية جديدة للعبور الآمن في مضيق هرمز. وبالمناسبة يعني أنا لدي تعليق، دائما الجانب الإيراني يتحدث يقول نحن نسيطر على المضيق، نغلق نفتح. يعني لا أعتقد أن حتى الإعلام الخليجي يجب أن يتعاطى مع هذه السردية بشيء من الواقعية. لا أعتقد أن هذه العبارة دقيقة أو هذه العبارات دقيقة. في النهاية الجغرافيا تحتم يعني على إيران أن تستطيع عرقلة الملاحة. وهنا يجب أن نفرق بين إمكانية إحداث اضطراب في حركة الملاحة وإمكانية إغلاق المضيق. هذا يعني إغلاق المضيق تعطي إيران لنفسها القوة يعني غير الواقعية، ولكن هي تحدث اضطرابات من خلال مهاجمة حركة الملاحة التجارية في المضيق. طيب. عبر سلوك ميليشياوي وليس سلوك دولة.
1: طيب. دكتور مصدق،
2: ولذلك
1: دكتور مصدق، نعم. يعني أنت استمعت لضيوفي للتعليق على مسألة مضيق هرمز. أنا سأوسع الصورة أكثر، ليست فقط مضيق هرمز، يعني المضيق في تعنت إيراني في مسألة فتح المضيق وجعل العبور فيه آمن، مسألة اليورانيوم، مسألة الميليشيات في المنطقة، وأيضا حتى تدخل إيران بشكل مباشر في سيادة الدول جيرانها، يعني منها البحرين أو في نشر يعني بعض الميليشيات في المنطقة، برنامجها الصاروخي الباليستي، يعني كل ما تريد الولايات المتحدة لأجل وقف هذه الحرب التي تمر بهدنة الآن فقط من أجل رفع الحصار، إيران لا تقدم ما هو مطلوب منها. السؤال المهم اليوم، هل إيران مستعدة للضربة الأمريكية التي يمكن توصيفها بأنها ضربة قاضية للنظام إذا لم

0: يعني يتجاوب مع ما تريده الإدارة الأمريكية، وإذا لم يقدم حتى تنازلات للعالم الذي تضرر مما يحدث في مضيق هرمز ومن هذا الحصار الأمريكي بسبب تعنت النظام في إيران؟
1: أنا أعتقد يعني الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتحدث عن هذا الموضوع إذا تبعد نفسها من المضيق ومن هذه المنطقة ستحل كثير من المشاكل، هذا واحد. ثانيا، مضيق هرمز، نحن لدينا مضيق هرمز ولدينا ممر مائي، محل العبور هو في مضيق هرمز. مضيق هرمز هو جزء من الجغرافيا الإيرانية، لا يستطيع أحد أن ينتقص ولا يحق لأحد، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية ولا لحلفاء، يعني أن ينتقصوا هذا الحق السيادي من إيران، أن يقول هذا المضيق هذا محل خري بري وأي واحد بده يروح ويرجع، وإيران لا يعني هذا الشيء. هذا المضيق كان مفتوح وإيران
0: هي كيف يعني المضيق أساس ملك ملك صحيح. وحق ملك
1: إيران
0: وحق
1: لم تكن
0: لا لا لا حتى المشاهد يفهم يا دكتور مصدق يعني
1: اذا نعم هذا حق سيادي، هذا حق سيادي لايران ولسلطنه عمان، اذا كانت سلطنه عمان تتعامل مع حقها بهذه الاسلوب هذا ليس دليل انه ايران لا تتعامل بهذا الشيء.
0: لا وجود للمياه المياه الدوليه في هذا المضيق،
1: المياه الدوليه هي المياه العميقه القريبه المحاذيه للساحل الايراني وهي قريبه 32 ميل، هذا هو حسب مواصفات وقانون البحار والمضايق، يعني اذا اردنا نتحدث قانونيا. ايران حاليا نحن في مرحله حرب، هذا المضيق كان مفتوح على باستمرار ولكن حاليا مرحلة حرب، يعني هل يعقل تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وهي قوة غريبة ودخيلة تحاصر تلك المنطقة ثم لا تسمح للسفن الإيرانية أن تمر من هذا المضيق أو تمر تذهب إلى الموانئ؟ طبعا هذا شيء طبيعي،
2: إيران أيضا
0: تستفيد. دكتور مناع عنده تعليق، الوقت والله ينفد مني، الوقت ينتهي، الوقت ينتهي.
1: إيران تستفيد من صلاحياتها
0: دكتور عايد
1: تستفيد من صلاحياتها
0: حتى لا يتداخل الحوار. دكتور عايد السؤال مباشرة، هو يقول بأن المضيق هو حق وملك المياه الموجودة فيه لإيران بامتياز كما يقول لإيران ولسلطنة عمان، هل هذا كلام دقيق؟
2: هذا غير دقيق.
0: لماذا؟
2: أنا أقول لك لماذا. لأنه في مسافات يعني أميال محددة لإيران وأميال محددة لعمان، ما بين ذلك هو مياه دولية من حق العالم أن يمر فيها، وأنا بعطيك دلالة والدكتور مصدق أكيد يعرف ذلك. عمر هذا المضيق يمكن آلاف السنين، ما حد عمره وضع وصايا على هذا المضيق. نعم في الثمانينيات إيران هددت ولكنها لم تفعل تهديدها على الإطلاق، أما هذه المرة فهي الحقيقة فعلت تهديدها واحتلت المضيق من خلال فرض الأمر الواقع عليه، وأدى ذلك إلى أن يتم محاصرة المحاصر من خلال محاصرة الأمريكيين للموانئ الإيرانية. أنت تحتج على الموانئ الإيراني يعني محاصرة الأمريكان للموانئ الإيرانية، نقول لك هذا معك حق لأنه هذه موانئك، ولكن ليس من حقك بأن تحرم العالم من أن يمر عبر هذا المضيق الذي لم يكن في يوم من الأيام.
1: نحن نحرم إسرائيل لا نحرم العالم، إذا أنت تقصد أنت إسرائيل هذا بحث آخر.
2: وفرضت
0: إسرائيل دخل إسرائيل في مضيق هرمز يا دكتور مصدق.
1: لا أيضا إسرائيل وأمريكا، نحن نقصد الأعداء، نقصد لا نقصد
0: أمريكا، لا نستفيد شيئا
1: دول المنطقة. أنتم تقحمون أنفسكم في نزاعنا مع أمريكا لأنه تأخذون موقف تأخذين، لا هذا غير صحيح، غير صحيح يا أخي.
2: أمريكا هذه أمريكا أمامك في البحار، وإذا عاجبك تروح لأمريكا حاصر أمريكا، وإسرائيل مي بعيدة عنك روح حاصرها، أنت قاعد تحاصرنا
1: أخي. قواعدهم هون، قواعدهم عندك، حاطين بالكويت، حاطين بالبحرين، المسؤول الخامس يا حبيبي، ويضربونا باستمرار
2: وبالذات الكويت والبحرين وقطر. وأنت بالمناسبة أنت فتحت الآن بحصارك فكرة جديدة للدول بأن تبحث عن
0: وقت انتهى
2: أخرى. مضيق هرمز
0: أنا وقت انتهى،
2: يمكن يخلونه ما حد
0: أنا وقت انتهى تماما
2: تاريخي
0: دكتور عايد،
2: ويجب أن تعتذروا عنه.
0: طيب دكتور عايد، أنا فقط أحلت إليك مسألة القانون الدولي وقانون البحار، لأن هذه مسألة يعني دائما يأتي الحديث عليها، يعني
2: هو القانون. صحيح
0: تماما هو القانون.

0: القانون الدولي أعطى الدول سيادة على مياهها، لكنه سحب منها في المقابل حق خنق العالم عبر هذه المضائق أو إغلاق هذه المضائق. أشكركم جزيل الشكر الدكتور مصدق بور، من قبلها الدكتور عايد المناع من الكويت لأنه ضيف الأخير الذي تحدث، الدكتور مصدق بور من طهران، وأيضا أحمد جعفر الكاتب الصحفي من المنامة. شكرا لكم. في إسرائيل أكد مسؤولون أن العودة إلى المواجهة مع إيران هي مسألة وقت، مشددين على ضرورة توجيه ضربة جديدة لإنهاء برنامجها النووي إذا فشلت المفاوضات. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تستعد لاستئناف القتال وقد حددت أهدافا لم تقصف خلال الحرب، لكن الإشارة الأخطر كانت بتهديد المرشد مجتبى خامنئي بنفس مصير والده.
1: بالنسبة إلى مجتبى، إذا صار على خطى والده فسينتهي به الأمر مثل والده. لقد أثبتنا أن من يريد تدمير إسرائيل يضع نفسه في خطر التدمير. إسرائيل لم تكن أقوى من اليوم، وإيران لم تكن أضعف مما هي عليه اليوم.
0: ليست مجرد زيارة بروتوكولية بل محاولة لإذابة جليد الفتور في العلاقات بين القاهرة ودمشق. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أجرى زيارة إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى، والتقى بنظيره المصري بدر عبد العاطي في أول تحرك سياسي سوري بهذا المستوى، ما فتح مسارا سياسيا مباشرا بين العاصمتين ونقل العلاقات من لقاءات عابرة على هامش القمم إلى حوار ثنائي مباشر. هذه الزيارة سبقت اتصالات ولقاءات سياسية ودبلوماسية محدودة خلال الأشهر الماضية قبل أن يتحول هذا الحذر السياسي إلى مسار أكثر انفتاحا عبر بوابة الاقتصاد كمدخل لاحتواء مرحلة من الفتور. وكانت نقطة التحول مع إبرام اتفاقات لتوريد الغاز المصري إلى سوريا في يناير الماضي بهدف دعم إنتاج الكهرباء في ظل أزمة طاقة مستمرة. حضر الطابع الاقتصادي بقوة أيضا في هذه الزيارة، حيث أعلن الطرفان تشكيل مجلس أعمال مشترك في خطوة تعكس انتقال العلاقة من مرحلة النقاش إلى مسار تنفيذي مباشر. ومع تثبيت هذا المسار الاقتصادي تتجه المباحثات إلى مستوى أوسع يشمل إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل عبر اعتماد دبلوماسيي البلدين وإعادة تنظيم عمل السفارتين في كل من القاهرة ودمشق. عقب اللقاء شددت القاهرة على ثوابتها تجاه الملف السوري، مؤكدة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وتماسك نسيجها الوطني ودعم استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. من جانبه قال الشيباني إنه بحث في القاهرة التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. إلى القاهرة معي من هناك الدكتور عماد جاد، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا، ومن دمشق الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان. مرحبا بكم جميعا معي. أبدأ معك دكتور عماد، يعني أولا، هل جاءت هذه الزيارة متأخرة نوعا ما كما يصفها البعض؟ هل ذابت أيضا التحفظات المصرية يعني المعروفة على السلطة الجديدة في سوريا مع هذه الزيارة، مع ما حقق فيها من تقدم على المستوى الاقتصادي على الأقل؟
2: مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. في منطقتنا العربية عادة الاقتصاد ملحق بالسياسة، بمعنى أنه حسب طبيعة العلاقات السياسية تنسج العلاقات الاقتصادية وليس حسب النموذج الأوروبي الاقتصاد قاطرة السياسة، مثل ما حدث مع تجربة الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقية الفحم والصلب وما إلى ذلك واتفاقية روما 57. بالتأكيد العلاقة مع سوريا علاقة جذورها تاريخية، وهناك تقارب، وكان عندنا وحدة من 58 ل 61، وفي تقارب كبير وحروب مشتركة خضناها معا، لكن ما حدث يعني جعل القاهرة شوية تتحفظ نتيجة أكثر من عنصر، ربما بعضهم جه على لسان وزير الخارجية النهاردة في قلق مصري من المساس بمؤسسات الراسخة، في قلق مصري مؤسسات بحقوق جماعات سورية مواطنين سوريين، أيضا هناك قلق مصري من وجود مقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة من وسط

0: آسيا وغيره، وبعضهم مصريين وبعضهم تبوأ مراكز رسمية أمنية.
1: ممتاز.
0: عشان كده كانت دي الإشارات. وطبعا
1: طيب دكتور عماد، أنا عشان الوقت ما يدركنا الحقيقة صرنا يعني متأخرين جدا في وقت هذه الحلقة، أنتقل لضيفي بسام سليمان من دمشق. استمعت لما قاله الدكتور عماد جاد في مسألة التحفظات، الخوف من بعض المسلحين أو الموجودين أيضا المنخرطين في المؤسسات الرسمية العسكرية ممن يلتمون إلى وسط آسيا وإلى حتى مصر، ذكرها كثير من التحفظات المصرية. هل استطاعت دمشق أن تطمئن الجانب المصري في هذه المسألة على الأقل في هذه الزيارة؟
2: تحياتي لك أستاذ نايف، تحياتي للدكتور عماد، وتحياتي للسادة المشاهدين، وأخص بالتحية الشعوب العربية وخاصة الشعب المصري الحبيب، يلي عن جد أنا شفت أكثر من شخص اليوم، ناس عاديين فرحين ب يعني تعزيز العلاقات مع مصر. نحن في سوريا نواجه تحديات كبيرة، من أهم التحدي الإسرائيلي، وجد تصريحات وزير الخارجية المصري الذي أكد الوقوف المصري مع سوريا في مواجهة هذا التحدي، حقيقة تصريحات كان لها أثر إيجابي كبير في نفوس السوريين. بكل تأكيد مصر دولة كبيرة لها تحفظات تخص أمنها القومي، ويستحيل لسوريا شعبا وحكومة يعني أن يصدر منها أي تهديدات لدولة مصر العربية الشقيقة.
1: هل عالجتوا المخاوف المصرية؟ هذا هو السؤال المهم اليوم، المخاوف اللي قالها الدكتور عماد جاد، هل عالجتوها في دمشق أم لا؟ وباختصار
2: يا أستاذ نايف، بما أنه الأمور وصلت للاقتصاد وللاستثمارات ويعني للمال المتبادل، فأعتقد أن الهواجس الأمنية يعني عولجت بشكل كبير، وأيضا الناحية السياسية تقريبا الأمور فيها تمام، وانتقلنا للخطوة الثالثة أي هي الخطوة الاقتصادية. مثل ما قال الدكتور عماد، نحن في الوطن العربي يعني الأمن أولا، ثم السياسة، ثم الاقتصاد. اليوم اللقاء كان في جانب كبير منه لقاء اقتصادي، وهذا يعني أن الأمور بين البلدين ماشية بشكل صح. نعم كان هناك تأخر، كان هناك تحفظ، لكن أعتقد أن الأمور نضجت.
1: حكينا بالتأخر،
2: مصر ستدخل بثقلها.
1: طيب دكتور عماد جاد، يعني أكيد أنت تابعت الفترة الماضية، كان هناك خطاب إعلامي مشحون تجاه سوريا داخل مصر، وأيضا حتى من سوريا باتجاه مصر كما تعرف. المسألة حتى وصلت يعني عندما حدثت يعني قصة نزع صورة عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص، كانت هناك ردود فعل شعبية على هذا الموضوع داخل مصر وعلى هذه المسألة، لماذا تم تغيير اسم هذا الشارع؟ يعني التراشق من الجانبين. الحقيقة هل سيتوقف كل هذا التصعيد الذي بدأ في الإعلام وانتقل حتى أصبح شعبيا بين الشعب المصري والسوري على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الكثير من الضغائن حتى أصبحت المسألة لا تحتمل وكأن البلدين عدوين الحقيقة؟
0: بص يا استاذ نايف، خلينا نتكلم بصراحة، يعني لا يوجد لدى الشعب المصري أي رغبة في أي توتر مع سوريا. لا أقول ذلك من منطلق أنني مواطن مصري، لكن يعني طلعت، وأنا على فكرة بالمناسبة بنتمي للمعارضة في مصر، ماليش علاقة بالنظام ولا جزء منه، لما يطلع مظاهرات مثلا، وانت عارف بلداننا العربية المظاهرات فيها بتطلع ازاي، لما تطلع مظاهرات تشتم رئيس مصر وكذا، وبعدين تشيل اسم عبد المنعم رياض اللي هو رئيس الأركان اللي هو يعني شقيق للسوريين، وحدد يوم الشهيد لدينا بيوم استشهاد عبد المنعم رياض اللي كان رئيس الأركان سنة 70. فبالتالي اللي أنا عايز أقوله إنه في خطوات، وحتى كان في مسجد باسم جمال عبد الناصر، الناس تتراشق على السوشيال ميديا، لكن مؤكد أن ما بين مصر وسوريا من ميراث لو تمت مراعاته بشكل دقيق وتم تقديم الصالح المشترك على ما عداه. يعني أنا أستطيع أن أقول لك يا أستاذ نايف والصديقنا العزيز أستاذ بسام، أنه لا، في قلق مصري شديد من

0: جماعات لازالت مسلحة داخل الأراضي السورية، وحضرتك عارف كويس، وبعض الأشقاء السوريين بيعانوا منها من الطوائف المختلفة. ده يزعج الجانب المصري، لأنه ما عندك من الإيجور ومش الإيجور ومن وسط آسيا ومن الشيشان. لا، احنا عايزين الشعب السوري الخالص. عايز تضيفهم انهم وقفوا معاك في الثورة، استضيفهم كمواطنين لهم الامان، لكن ما تحطهم ليش في مناصب امنية، لان دي في منتهى الخطورة يعني. فعايز اقول نتمنى، وانا قلت ان الاقتصاد في ركاب السياسة والامن. طيب. يعني كلما استقرت الأوضاع السياسية وتحسنت الأوضاع الأمنية ووصلنا إلى نقاط مشتركة، التطور الاقتصادي جاي
1: ممتاز.
0: يعني أستاذ الاقتصاد في ركاب السياسة، وبالتالي نتمنى
1: أستاذ بسام. طيب أستاذ بسام، كيف ترد على
0: أنه نتحرك إلى الأمام؟
1: طيب أستاذ بسام، كيف ترد على حديث الدكتور عماد؟ يعني هو يطلب من سوريا شيء كما استمعت إليه فيما يخص المقاتلين وغيرهم، وبأنهم تبوأوا مناصب أو قيادات كان يجب أن يتم معاملتهم كمواطنين فقط، لا أن ينخرطوا بشكل رسمي في المؤسسات العسكرية وغيرهم. إيش تعليقك على هذا الحديث؟
2: وسريع. تعليقي أنه هناك تخوفات مصرية على مستقبل سوريا. يعني ربما لو كان التحفظ فقط على وجود بعض المصريين لقلنا إن مصر لديها تحفظات خاصة بأمنها، ولكن عندما يكون هناك تحفظ على غير المصريين وحتى على الإيغور، فهناك خوف مصري على مستقبل سوريا. وسوريا تواجه مجموعة كبيرة من التحديات، وأعتقد أن مصر بثقلها السياسي والعسكري والأمني وبخبراتها الكبيرة قادرة على مساعدة شقيقتها سوريا في مواجهة هذه التحديات. اللي شفناه خطوة مهمة، ممكن مثل ما المملكة العربية السعودية كان لها دور كبير حتى الآن في مساندة سوريا قرابة سنة ونصف، أيضا مصر لها دور كبير، وعدة دول عربية إن شاء الله لإنقاذ سوريا من هذا الواقع. هي التحديات يلي ورتتها هي الحكومة، ما هي اللي صنعتها؟ يلي صنع نظام الأسد السابق وإجرامه بحق الشعب السوري وحالة الفوضى يلي خلقها، يلي أدت إلى تسلل مشاكل كبيرة. نحتاج أن تمد مصر لنا يدها، وستمدها كما مدتها السعودية. شكرا. وقطر وغيرها من الدول العربية.
1: شكرا لك بسام سليمان، الكاتب والباحث السياسي من دمشق، ومن القاهرة الدكتور عماد جاد، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا. شكرا جزيلا. تحركات متتالية في الأردن لملاحقة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بعد قرار حظرها في إبريل الماضي واعتبارها جمعية غير مشروعة أو جماعة غير مشروعة. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية توقيف عدد من المنتمين إلى الجماعة على خلفية مشاركتهم في اجتماع عقد في مدينة العقبة بالمخالفة للقانون. أفادت الوزارة بأن الاجتماع جرى بتكليف من قيادات في التنظيم لإحياء أنشطته، مؤكدة أن العمل مستمر لتعقب المتورطين وإنفاذ القانون بحقهم. شددت الداخلية على أن الجماعة محظورة ولا يجوز تحت أي ظرف إقامة أي نشاط أو فعالية باسمها، مؤكدة أن كل من يثبت ضلوعه بمخالفة القانون سيلاحق. كما تعهدت الوزارة بعدم التساهل مع أي تحرك جديد تقف وراءه جماعة الإخوان. إلى الأردن معي من هناك وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة. أستاذ سميح، مرحبا بك معي. تحرك جديد من الأردن تجاه هذه الجماعة المحظورة في البلاد، جماعة الإخوان المسلمين. التوقيت، هل هو توقيت مريب برأيك في ضبط تحرك ونشاط لجماعة الإخوان المسلمين الآن؟
3: أولا مساء الخير لحضرتك ولمستمعينك ومشاهدينك. الحقيقة هو اللي جرى اليوم هو يعني استمرار للحالة القانونية تجاه الجماعة، سواء كانت بال 2020 قرار المحكمة بحظر الجماعة، ثم قرار بنيسان 2025 قبل عام بالاستمرار بتنفيذ القرار أو التأكيد على تنفيذه ومنع أنشطة الجماعة، ثم كان في مجموعة من الإجراءات الحكومية بما يتعلق بتمويل الجماعة وتم ضبط أموال وملايين من الدنانير ومصادر التمويل إلى آخره. اللي جرى اليوم هو أنه تم رصد يعني اجتماع تنظيمي للجماعة كما بيّن وزارة الداخلية، فتم تطبيق القانون من قبل الأجهزة الأمنية باتجاه هؤلاء الأشخاص أنها جماعة محظورة ولا يجوز لها أن تمارس أي نشاط أو أي يعني تجمع أو أي نوع من إحياء.
1: بس أستاذ سميح، يعني هل هذا النشاط، هل هذا النشاط، أنت تعرف خلفية الجماعة وتغيير الاسم إلى حزب الأمة كما تعرف،

0: ومسألة أيضا الصمت تجاه ما تعرض له الأردن من اعتداءات إيرانية في الحرب السابقة، وموقف الجماعة معروف وواضح، يعني لم يدن ما حدث، بل بالعكس أن هناك من يصفه بأنه اصطف مع إيران بشكل واضح ومباشر في هذه الحرب. هل نربط بين هذه المسألة وبين هذا النشاط ومحاولة إحياء أنشطة أو عمليات أو إعادة إحياء هذا التنظيم من جديد داخل الأردن؟
1: لا، هو الجماعة بطبيعتها يعني لا تترك فرصة للتسلل مرة أخرى إلى الساحة إلا تقوم بها، هذا أمر طبيعي مش بس بالأردن، بتاريخ الإخوان في مصر وفي دول عديدة هي تحاول دائما استغلال أي فرصة. لكن موضوع العدوان الإيراني اللي كان على الأردن، الإخوان يعني جعلوا القلوب عليهم أقسى بكثير، لأنه حتى إدانة لهذا العدوان لم يكن موجودة، وكان في نوع من المناصرة لإيران، وكان يقال لهم لو كانت القضية بين إيران وإسرائيل هذا أمر يخصهم، لكن عندما يتعرض الأردن لعدوان، لكن موقف الإخوان للأمانة أكد القناعات بأن هذا التنظيم يعني له ارتباط، بالتأكيد هو معروف أنه له ارتباطات بالتنظيم الدولي، وله ارتباطات أيضا بفصائل أخرى مرتبطة بإيران، وبالتالي اليوم القناعة تزداد يعني. لكن توقيت الاجتماع أعتقد أنه هو ضبط الأجهزة الأمنية للاجتماع، أنه حدث اجتماع عندهم معلومات عنه، لكن أن يكون اليوم بجزء الدولة بتكون أكثر حزما وأكثر حرصا على تنفيذ القانون ومنع الجماعة من التسلل مرة أخرى، لأنه هي مرة بعد مرة تؤكد أنها يعني ليست معنية بالمصالح الأردنية فيما يتعلق، وهذا موضوع إيران. وبتعرف حضرتك أستاذ نايف أنه التنظيم الإخوان بالعالم لا يؤمن بالدولة الوطنية من حيث المبدأ، هو التنظيم أولا، والتنظيم ما هو المصلحة الكبرى،
0: صحيح،
1: وبتحدث عن الأمة ومفهوم الأمة وكذا، لكن أنت في بلده هو ليس معني بما يجري فيها يعني.
0: أشكرك جزيل الشكر، وقت انتهى تماما من عمان، وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايضة، شكرا لكم مشاهدينا على كرم ولطف المتابعة. هذه الحلقة انتهت، أعود وألقاكم غدا برعاية الله.

0: الهواتف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هذه إشارة هذا وقت لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لتحرير السفن بمضيق هرمز، مؤكدا أن العملية ستبدأ صباح اليوم. وأوضح ترامب أن هذا يأتي بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في المضيق. وكتب ترامب على تويتر سوشيال أن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية أكدت عدم العودة حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة. كما أكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية التي ستبدأ في مضيق هرمز. هذا وأعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ اليوم عملية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر المضيق. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال برات كوبر إن واشنطن ستدعم عملية مضيق هرمز بأكثر من 100 طائرة ومدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى 15,000 عسكري، مضيفا أن العملية بمضيق هرمز ستتم مع استمرار الحصار على إيران. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لن تشمل بالضرورة مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. وأضاف المسؤول أن السفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار لمنع إيران من مهاجمة السفن التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم إمداد السفن بالمعلومات عن مسار عبور مضيق هرمز لتجنب الألغام. وفيما يتعلق بالمفاوضات، قال الرئيس الأمريكي إن الأمور مع إيران تسير على ما يرام، وإن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران وصفها بأنها إيجابية للغاية. واعتبر ترامب أن المناقشات الحالية قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. كشفت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام مسيرات اعتراضية مزودة بشباك لإسقاط طائرة حزب الله المتفجرة. وفي السياق، أفادت قناة كان بسقوط مسيرة تابعة للحزب قرب قوة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية دون أن تنفجر. وأظهر تحليل حطامها استخدام نظام اتصال بالألياف الضوئية. نهاية الموجز، في أمان الله.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية. البداية مع العناوين: القادسية يسقط النصر بثلاثية ويشعل صراع القمة في الدوري السعودي. سباق الاتحاد والتعاون نحو الفوز بالمقعد الآسيوي يبلغ ذروته. مانشستر يونايتد يحجز مقعدا بدوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفربول في البريمير ليج. وفي الدوري البرتغالي بورتو بطلا بعد تعثر بنفيكا. شالكة يصعد للبوندسليغا مجددا بعد غياب 3 أعوام.

0: تغلب التعاون على مضيفه الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الدوري السعودي لكرة القدم. تقدم الشباب أولا في الدقيقة 23 عبر عبد الرزاق حمد الله، وعادل التعاون عبر لاعبه محمد الكويكبي في الدقيقة 31، وأضاف روجر مارتينيز الهدف الثاني بعده بأربع دقائق. وفي الشوط الثاني سجل التعاون الهدف الثالث عبر روجر مارتينيز، وتحديدا عند الدقيقة 49 قبل أن يضيف أنجيلو فولجيني الهدف الرابع عند الدقيقة 53، بينما جاء الهدف الخامس عن طريق محمد الشويرخ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73. وفي الدمام سقط النصر المتصدر أمام مضيف القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نتيجة أشعلت المنافسة على اللقب. نتابع.
1: النصر المتصدر يحل ضيفا على القادسية في الدمام. القادسية يبدأ المباراة بهجمة قادها محمد أبو الشمات، غير أن الحارس البرازيلي بينتو يتصدى ببراعة. القادسية يعود مجددا لمهاجمة مرمى النصر، ونواف بوشل ينقذ فريقه من هدف محقق. أبو الشمات يستغل غفة دفاع النصر ويفتتح النتيجة بهدف للقادسية. المدرجة الحمراء تشتعل. القادسية لا يتوقف، جوليان كينيونيس ينفرد وبين

تو ينقذ فريقه من هدف ثان. القادسية يعود مجددا رأسية جهاد ذكري كادت أن تستقر في مرمى النصر. كريستيانو رونالدو يهدر فرصة إدراك التعادل للنصر.

إلى مرمى القادسية، الكرة ترتطم بالعارضة. الصربي بروزوفيتش يمرر بإتقان للبرازيلي فيليكس الذي يسدد في المرمى محرزا هدف التعادل للنصر. القادسية يبدأ الشوط الثاني بقوة، مصعب الجوير ينجح في إضافة الهدف الثاني للقادسية وسط ارتباك دفاع النصر. وسط محاولات خجولة من النصر، كينونيس يستفيد من فوضى خط الدفاع ويحرز هدفا ثالثا للقادسية. المدرجات ما زالت تشتعل. القادسية لا يكتفي، محاولة جديدة يتصدى لها الحارس البرازيلي بينتو. محاولة شرفية من كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة تنتهي إلى خارج الملعب. نهاية المباراة بفوز القادسية وتعثر النصر المتصدر في انتظار الجولات الثلاث الحاسمة لتحديد مصير اللقب. النصر هدف.

0: عن هذه المباراة ونتيجتها اللاهبة بالتأكيد. معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق صالح المطلق، حياك الله. يعني النصر أنهى الجولة الماضية هو فريق منتعش ومتوهج، إضافة إلى ذلك عنده كثير من الانتصارات توقفت أمام القادسية، وش اللي صار؟
1: في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك عبد الله،
0: حياك الله
1: السادة المشاهدين. هي بطبيعة الحال المباريات والتنافس، خصوصا لما تكون أمام الفرق الكبيرة، وحنا السنة هذه نستطيع أن نتكلم عن القادسية بشكل مختلف عن كل المواسم. حقيقة يمكن كل فريق في الدوري ما أثناء الموسم أو بعد الموسم يبحث عن نموذج من المباريات اللي جمهوره ولعيبته وإدارته يعيدونها أكثر مرة يستمتعون فيها. أنا أعتقد مباراة اليوم هي واحدة من المباريات اللي تستطيع أنك تتكلم عن كرة قدم حقيقية فيها كل ما تحب.
0: من الطرفين؟
1: لا، من طرف القادسية.
0: القادسية فقط. إيه.
1: تأكيد كلامك.
0: إيه.
1: إنه يعني ليش توقف مثلاً النصر اليوم عن الفوز؟ لأنه قابل القادسية، والقادسية قابل الكبار كلهم. بما يسمى يعني أندية الصعود.
0: إيه، أندية المنافسة على الأقل.
1: كلهم فاز عليهم، مش عارف في تعادل مع الاتحاد أو مع الأهلي، بس فاز الغالب.
0: فاز على الأهلي
1: بالتالي. نعم. بالتالي هو القادسية الحقيقة فرض الحقيقة شروطه في المباراة هذه، واستطاع أن يفوز في النتيجة هذه، وإن كانت النتيجة قابلة أن تزود أكثر.
0: طيب ليش فشل جيسوس ونجح روجرز؟ يعني وش الأخطاء اللي وقع فيها جيسوس اليوم؟ أو هل هي أخطاءه وحده، أو هي أخطاء أيضا مشتركة مع لاعبيه في المباراة؟
1: يعني ابتداء خلنا نقول كنا في نقاش أنا وياك قبل أن نطلع الهواء، أنه ساديو ماني الحقيقة ترى ثقل وترى حل. ترى على فكرة هو مميز، ما كان واضح يمكن أو ما يوضح في طريقة أسلوب لعب النصر، ولكن اللي راقب النصر تحديدا يرى أنه هو مركز ثقل الحقيقة وتحريك الفريق ككل في اللحظات اللي يتراجع فيها أو يتوارى فيها جواو أو بروزو أو حتى رونالدو. تجده على طول باستمرار المحاولة موجودة،
0: لعب ديناميكي،
1: حتى كومان يغيب فترات كثيرة الحقيقة ويظهر في فترات معينة، ولكن ساديو ماني باستمرار موجود. أنا أعتقد الخيار ما كان صحيح ابتداء، هذا أثناء المباراة أو بداية المباراة. لكن روجرز حقيقة كانت قراءته ممتازة، وكان تطبيق اللاعبين كلهم في أثناء اللعب موضوع أو مرة أخرى الدفاع المتقدم، وإن كان يعني في نوع من الذكاء تطبيق الآن جيسوس قام يعني تغير في أسلوب نوع ما، ولكنه موجود. هو في كل مباراة كل اللي راحت هناك فرص اتفاق النجمة
0: ضد النصر قصدك،
1: ولكن إيه؟ نعم. ولكن من يسجل اليوم نفس الحكاية،
0: بس اليوم لاحظنا أنه النصر عنده عجز حتى عن إيجاد الحلول في المباراة، يعني ما هو قادر يوصل للقادسية، وبنفس الوقت ما أنت قادر تحمي مراكزك.
1: صحيح. متماسك فريق القادسية متماسك.
0: طيب هل نتكلم حنا عن أخطاء لجيسوس قبل وخلال المباراة في قراراته؟
1: أكيد 100% في مثل اللحظات هذه كلها. أنا لازم أقيمك بشكل هذا، متى أقيمك أجل، لأنه أنت

0: مثل ما تفضلت الآن في سلسلة والفريق رايح على أساس أنه يحسم الموسم كله. يمكن هذه مباراة الآن شوية يعني نوع ما تقول هي أوكي موجودين والتنافس الآن لستل بين الهلال والنصر
1: صحيح،
0: ولكنها أكيد أنها أثرت معنويا وأكيد أنها غيرت الحسابات وأكيد رفعت المعنويات في الطرف الآخر، بالتالي هذه كلها حسابات
1: قربت الهلال، دخلت الهلال في المنافسة أكثر
0: بالضبط. وهذه كلها أخطاء جسس، لأن
1: جسس يتحمل اليوم المباراة
0: أكيد يتحملها، أكيد يتحملها، يتحملها كخيار. طيب خلينا نتكلم في الملعب أكيد اللاعبين.
1: خليني أخذك الموضوع ثاني. الجهد اللي بذله النصر ذهنيا ونفسيا وفنيا في المباراة السابقة أمام الأهلي كان له دور في مباراة القادسية في الظهور بهالشكل؟
0: والله شوف، هي المباراة كانت الحقيقة رايحة في اتجاه عالي جدا من الضغط النفسي والاستعداد الجميع الحقيقة، وبالتالي حتى التعبير بعد المباراة واللي حدث هذا يدلك على ما قبل المباراة. فاتفق معاك، نعم أخذت جهد، وأحيانا في الأمطار الأخيرة من موسم الجهد الذهني مهم جدا. كان واضح أنه النصر داخل مباراة يعني بأي شكل من الأشكال لازم يفوز، بالتالي الفوز كان كأنه بطولة. هذه أيضا من الأشياء اللي تحسب أو أنها يعني خلنا نقول تقيم فيها المدربين والجهاز الإداري إذا كان فيه من تعداد اللاعبين وأيضا اللاعبين الكبار، أنه المباراة هذه تعتبر مباراة لازم تفوز فيها، لكن لا تأخذ منك زيادة الجهد لأنك في الأخير أنت تحتاج. أتفق صحيح. معك نعم، أخذت جهد ذهني كبير الحقيقة.
1: جي صاحب مطلق اللاعب عبد السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك، ونتوقف مع فاصل أول، نعود بعده لنكمل هذه النشرة وفيها أيضا الأهلي يرسل الأخدود إلى دوري الدرجة الأولى السعودي وسباق الاتحاد والتعاون نحو الفوز بالمقعد الآسيوي يبلغ ذروته.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: نبقى في أجواء الدوري السعودي إذ اكتسح الأهلي ضيفه الأخدود بأربعة أهداف دون مقابل. النتيجة قادت الأخدود إلى دوري يلو في الموسم المقبل.
1: على أنغام وأهازيج جماهيره في المدرجات، دخل الأهلي أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية باحثا عن الانتصار في مواجهة ضيفه الأخدود. المباراة بدأت سريعا من جانب أصحاب الأرض، إلا أن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح في الدقائق الأولى. ومع انتصاف الشوط الأول نجح فالنتين أتنغانا

0: من كسر صمود دفاعات الأخدود مانحا فريقه الهدف الأول.
1: 1-0 الأهلي يتقدم في شوط المباراة الأول.
0: وتواصل ضغط الأهلي بحثا عن الهدف الثاني الذي جاء عن طريق فرانكي سيه مستفيدا من تمريرة أتانغانا المتقنة.
1: للأهلي ليلة للاحتفال ليست للمنافسة يا أهلي.
0: ليعود كيسيه بعد 7 دقائق ويضيف الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني له في المباراة وسط احتجاج لاعبي الأخدود على صحته. قبل نهاية الشوط الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمرة الأولى في مواجهة حسين الزبداني مدافع الأخدود بعدما عرقل فراس البريكان وهو متجه إلى المرمى. وعلى عكس إثارة البداية جاء الشوط الثاني متوسط الأداء من الفريقين. وقبل نهاية المباراة بربع ساعة نجح فراس البريكان في إعادة الهدير إلى مدرجات الأهلي مجددا بعدما نجح في تسجيل الهدف الرابع.
1: يقسو على الأخدود، إنه الوداع القاسي بالنسبة للأخدود.
0: وعلى أرض الملعب لم تسفر بقية الدقائق عن جديد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 4 أهداف دون مقابل للأخدود.
1: هذه المباراة الأهلي 4 أهداف.

0: معنا الاهلي ومواجهته امام الاخدود. معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله عبده، هلا فيك. اليوم الخساره هذه وخساره الاخدود يعني وقعت رسميا على هبوطه الى دوري يلو، لكن كيف دار الاخدود هذه المباراه اللي المفروض انها تكون مباراه مهمه جدا ومع ذلك خسرها باربعه؟
1: اولا مسي عليك،
0: حياك الله.
1: عوده يعني سعيد جدا بعودتي
0: بحضورك طبعا
1: وتواجدي معكم جدا صراحه.
0: حضورك
1: يعني فقدنا الإطلالة على الشاشة الجميلة شاشة القناة العربية. شوف اليوم لو نيجي للخدود،
0: إيه؟
1: أنا دائما عندي مشكلة من اللي ما يتعلم الدرس.
0: على فكرة ترى هذا المدرب رقم 3 هالموسم أو 4.
1: هذا يعني لذلك أنا أقول اللي ما يتعلم الدرس وتنتظر الصدمات وتلعب على الجانب الذهني أكثر من العمل والفني وكذا. يعني انت بقيت الموسم الماضي بمعجزه، انت الاخدود لو شفنا السيناريو في اخر جوله وكيف بقى وكيف واو معجزه كان. ما تعلم الاخدود للاسف من الدرس. فلذلك ما نبغى نتكلم عن مباراه اليوم، لو نتكلم بتكلم عن الموسم. واحده من الاشياء اللي هو تغييرات
0: يعني مباراه اليوم امتداد لما يعني لمستويات
1: انا اعتقد انه راح مباراه اليوم تادية إكمال الدوري، يعني حسابيا أو شبه حسابيا خلنا نقول كان هابط ويحتاج إلى كان معجزة. فالحالة الذهنية كان واضح اليوم أن الأخدود غايب دني. يعني ليش تكلم عن الحالة الذهنية؟ لأنه هو اللي كان يراهن عليها. يعني لما نجي الحالة الفنية ما كان الأخدود يراهن عليها حتى لما بقى في الموسم الماضي، فكان ينتظر الصدمة وردات الفعل وخدمته نتائج. الموسم هذا ما حصلت معه، فبالتالي أعتقد أنه راح لجدة اليوم مباراة الأهلي وهو مسلم بشكل
0: يلام فتح الجبال مدرب الأخدود في المباراة؟
1: لا
0: إطلاقا،
1: لا لأن أنا جيت اليوم لقيت يعني خلينا نتكلم لما تقول الشك أو الشق أكبر من رقعة. يعني ما تقدر، والمنافسين اللي قريبين منك أصلا هم بعيدين عنك.
0: صحيح.
1: فالنتائج المباشرة اللي كانت مع منافسينك ما استفدت منها، فمين يلوم فتح الجبال؟ بالعكس أنا يعني نهني فتح الجبال انه قبل هالمهمه يعني، وهذا تحسب له في الاخير. لكن اعتقد انه طيب كان يجدف او خلينا نقول يسبح عكس التيار.
0: طيب نروح للاهلي اللي يدخل هالمباراه بعد منافسه شرسه في المباراه في الجوله الماضيه قدام النصر كانت منهكه فنيا وذهنيا. اليوم فاز ب 4-0، وش اللي سواه يايس لو غيره مع فرق المنافسين يعني بين النصر والخدود؟ ولكن اكيد انه في تغيير
1: اولا
0: في الذهنية على الاقل.
1: يعني بانقطاعنا نهني الاهلي ببطوله مستحقه، بطوله النخبه قدم فيها رغم الظروف الصعوبات واللي حصلت له في مباريات كثيره من طرد وما الى ذلك وتاخر في النتائج. انا اعتقد وارجع اقول هذا الكلام، الاهلي لو شارك مع جالينو في مباريات الدوري الاول اللي غابها الاهلي حيكون منافس رقم واحد في الدوري بسبب تقلبات النصر. وهنا جالينو هو الرقم

0: الصعب في الأهلي. مباراة اليوم الأهلي لعب مرتاح. يعني ليش مرتاح؟ تعرف اللي أنا الآن المباراة هذه كأنها تقييم للاعبين للموسم القادم.
1: أيه؟
0: من يبقى من يكمل. وأيضا
1: هذه أهميتها بالنسبة للأهلي.
0: خلاص أنت ضمنت مقعد في آسيا.
1: أيه؟
0: الدوري شبه خلاص أنت ما حتكون. فبالتالي وحققت منجز كبير.
1: وبرضو منافس في السوبر المفروض. يعني هذا مقعد مهم.
0: بالضبط. وأنت أيضا حققت منجز كبير للوطن ولجمهورك ولناديك. أنا أعتقد إنه أهلي يشكر عليه ياسر اليوم لنقطة مهمة خدم. أنا أعتقد وهذا جدا مهم وهذه رسالة أنا أتمنى أن يوجهها للمدربين للأندية اللي ضمنوا الهدف اللي في الموسم. يعني اليوم ياسر أشرك لاعبين
1: صحيح
0: سعوديين، وبالتالي عدد دقائق ممتازة قبلنا. يعني اليوم شفنا أبو الشامات وهذا وقدم مباراة كبيرة. يعني اليوم هذا من الأشياء اللي يشكر عليها أشرك بكر، أشرك حامد، أشرك يعني كثير، محمد عبد الرحمن. فبالتالي أنت لما تشرك اللاعبين في وقت هذا تحية صراحة كبيرة. وأيضا أشرك اللاعبين الآخرين اللي زي ماتيوس وما إلى ذلك. فتحية إجلال صراحة وتقدير لياسلة على هذا الموقف، وأتمنى المدربين الآخرين. الأهلي لعب اليوم للمتعة، لعب للمتعة. أنا اليوم
1: كان ممتع الأهلي اليوم.
0: إيه نعم موسم أوكي مع اختلاف خلينا نقول الأدوات والفوارق الفنية، لكن كان ممتع. يعني اليوم يعني واحدة من الأشياء اللي نحبها مثلاً كيسي أنا ما زلت إنه ليس منظم ولا ليس لاعب تحت الضغط، فوضعه اليوم أو المباراة الماضية تحت أو خلف المهاجم.
1: حر أشبه باللاعب الحر اليوم.
0: يعني. إيه لا يأتي من الخلف. قوة كيسية في القدوم من الخلف. ليس الآن هو المشارك في اللعب وليس المنظم. فبالتالي نشوف كيسية في الزيادة دائما والفرق اللي يعمله فيها الزيادة وتسجل هدفين وكان من نجوم المباراة. أنا أعتقد إنه الأهلي الآن عنده فرصة إنه يقيم للموسم القادم. يعني عنده هذا
1: فيما تبقى من مبارياته.
0: بالضبط. مين يستمر، من يبقى، وش الاحتياجات، وايضا يعطي فرصه للاعبين لتقييمهم وعدم يعني نقول ظلمهم فنيا. يعني
1: جيد. انت شكرت ياسر على اللي سواه اليوم مع اللاعبين المحليين، واحنا نشكرك اليوم على مجهود على ارائك وحضورك كابتن عبده. كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: ونشوفك ان شاء الله
0: باذن الله.
1: ويواجه الاتحاد ضيفه الخلود في جدة ضمن مباريات الدوري السعودي لكرة القدم. ونجح الاتحاد في تحقيق 3 نقاط مهمة أمام التعاون في حملته نحو الحصول على المركز الخامس المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة. من جانبه أمل الخلود بتحقيق فوز يبعده عن دائرة الهبوط إلى دوري يلو.

0: إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. حياك الله كابتن خميس. مباراة مهمة للاتحاد يعني في سباق الترشح إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن يعني كم نقيم هذه المباراة صعوبتها بالنسبة لكونسيسا وأيضا اللاعبين، ويقابل فريق يعني أقصاه من كأس الملك أيضا اللي هو فريق الخلود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى محبي العربية في كل مكان. بدون شك أنه زي ما تفضلت الاتحاد وحتى الخلود سيدخل المباراة وكل واحد عنده أهداف مختلفة، وخصوصا نادي الخلود، واحد يتكلم على الخلود بتحديدا ليش عنده مشاكل. الخلود سيلعب زي ما تفضلت على البقاء، منافسة على البقاء، داخل في صراع النقاط، يحتاج إلى النقطة، هو ما زال في دائرة الهبوط 30 نقطة مركز الـ 14، يحتاج أنه يلعب بأسلوب يعزز ويحقق 3 نقاط، وأيضا بيلعب وعين أخرى على الكأس بعد 4 أيام أمام الهلال، فبالتالي قد تكون هي البروفة الأجمل لفريق الخلود أن يلعب أمام الاتحاد بتوازن بانضباط تكتيكي وأيضا بالاعتماد على التحولات، ولن يعتمد في ظني هذا المدرب بمنتهى العقلانية سيتعامل مع مباراة الاتحاد بهذا الشكل. الاتحاد أيضا عنده هدف واحد، 3 نقاط، إنقاذ موسمه على الأقل بمقعد آسيوي ومعالجة الأخطاء اللي سابقة اللي
0: اليوم
1: صارت.
0: اليوم فوز التعاون خميس، اليوم فوز التعاون يعني أصبح الفارق بينه وبين الاتحاد 4 نقاط، إلى أي مدى هذا من الممكن يؤثر على ذهنية المدرب واللاعبين؟ ومع أنه الدوري باقي فيه تقريبا يعني الاتحاد عنده مباراة، أفضلية مباراة مؤجلة عن التعاون.
1: صحيح، وهذا زي ما تفضلت اخوي عبد الله، هذا واحده من الاسباب اللي

0: تعزز انه اهميه المباراه للاتحاد حتى يكون الفارق مع نادي التعاون قريب، خصوصا الاتحاد يملك مباراه مؤجله وامامه مباريات قويه، فبالتالي مباراه الخلود قد تكون في مسيرته القادمه انه يلعب امام الشباب والاتفاق وضمك اللي ايضا في دائره الهبوط ويلعب امام القادسيه والاتفاق الفريقين القويين، بالتالي مباراه الخلود هي قد تكون من اهم المباريات لتحقيق 3 نقاط وتعزيز مكانته في المقعد الاسيوي وانقاذ موسمه لما تبقى من الموسم، بالتالي فنيا الاتحاد ما عنده مجال الا انه يلعب بطريقه المعتاده اللي هي 4-3-3 بالتشكيلة المعروفة بعودة ديابي وعودة دانيلو في خط الدفاع والاعتماد على فتح الملعب من برغوين وايضا عوار متى ما كان.
1: طيب بما انك يعني رحت لطريقة كونسيساو المعتادة خميس، بسألك هنا عن كونسيساو، يعني كونسيساو في حالة تفاوت كبيرة عن الرضا على المدرب وما يقدمه مع الاتحاد، وانت كان عندك يعني اراء ايضا تخص هذا المدرب، هل كونسيساو فعلا نجح مع الاتحاد وكانت الادوات غير مساعده، او انه كونسيساو لا والله عنده كثير من الاخطاء؟
0: عنده اخطاء في اغلب المباريات، يبدو لي عنده اخطاء حتى في غرفه الملابس، يبدو لي عنده اخطاء في اداره النجوم، قد يكون ردود افعاله غير جيده في تعامل للفريق بشكل عام، اعتقد انه حتى شخصيته في التعامل مع الاحداث بات في الفتره الاخيره وكانه دخل في صراعات يعني خارج الملعب، اعتقد انه لا استطيع احمله كامل المسؤوليه لانه هو ليس المدرب اللي اختار اللاعبين، ليس المدرب اللي شارك من بدايه الموسم او في فتره الاعداد المهمه، ليس هو المدرب اللي لعب في بطوله السوبر والمباريات الوديه اللي تكلمنا عنها انها ليست بدايه جيده للموسم قوي للاتحاد، واهم من هذا كله السياسه اللي اتبعتها اداره التنفيذيه في كره القدم بجلب هذا الموسم لاعبين صغار في السن مواليد، الاعتماد على تسويقهم وجلب موارد مالية من خلال هذه التعاقدات، فرق مثل الاتحاد من الفرق الكبيرة لا يمكن أن تكون سياسته استثمارية، يجب أن يدرك مسيري النادي أنه الاتحاد فريق بطل همومه دائما أنه يحقق البطولات ويسعد الجماهير، صحيح أنه لا السياسة أنا أكثر من مرة أقول أنه هذه فترة مرحلة انتقالية في الرياضة السعودية، شركات إدارة الشركات تحتاج إلى عقلية مختلفة على اللي تعودنا عليه في المدرجات، لكن الصعوبة أن كيف تتعامل معها بخطين متوازيين، أن يكون عندك جانب استثماري وهدف ربحي وفي نفس الوقت كيف تحافظ على فريق بطل وقوي، وهذا اللي فشلت فيه الإدارة التنفيذية في هذه السنة، وأعتقد درس قوي جدا وقاسي لإدارة الاتحاد أنه يخرج الموسم بهذا التحديات بهذه المشاكل اللي واجهها، وأصعب منها بعد اللي زاد الطين بلة خروج بنزيمة وعدم تعويض كانتي في وسط الملعب، إصابة دومبيا، هذه كلها حقيقة كل اللي مسألة ذكرته تعطيني العذر لكونسيساو أنه رغم المشاكل والأخطاء اللي عنده إلا أنه ألتمس له العذر.
1: جيد، خميس زهراني اللاعب الدوري السابق، شكرا جزيلا لك. وقفتنا الأخيرة نعود بعدها لنقول أيضا مانشستر يونايتد يحجز مقعدا بدوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفربول في البريمير ليج، شالكا يصعد للبوندسليغا من جديد بعد غياب 3 عوام.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.

أهلا بكم من جديد. نقل أسطورة مانشستر يونايتد المدرب السابق السير أليكس فيرغسون إلى المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية قبل ساعة من انطلاق مباراة فريقه السابق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي. وكان فيرغسون متواجدا في ملعب أولد ترافورد لحضور المباراة، لكنه غادرها قبل انطلاقتها. وأكدت مصادر إعلامية أن حالة ابن 84 لا تبدو خطيرة، قبل أن تشير تقارير لاحقة إلى أنه غادر المستشفى وعاد إلى منزله للتعافي. وكان فيرغسون قد تعرض العام 2018 لنزيف في الدماغ وخضع لعملية جراحية طارئة قبل أن يتعافى لاحقا. مانشستر يونايتد حقق فوزا هاما على ضيف ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب أولد ترافورد ليحجز مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل. سجل يونايتد أولا هدفين عبر ماتيوس كونيا وبنيامين سيسكو، وانتفض ليفربول في الشوط الثاني وسجل له دومينيك سوبوسلاي هدف تقليص الفارق، ثم كودي غاكبو هدف التعادل قبل أن يستعيد يونايتد تقدمه عن طريق كوبي ماينو. يونايتد رفع رصيده بهذا الفوز إلى 64 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المرتبة الرابعة. يستقبل تشيلسي نظيره نوتنغهام فورست اليوم الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن ضمن الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي. تشيلسي يحتل المركز التاسع ب 48 نقطة، متأخرا بنقطتين عن برايتون الثامن. تأتي المباراة في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يسعى تشيلسي لتأكيد تفوقه على أرضه. تاريخيا الفريقان تقابلا 10 مرات، فاز تشيلسي بست مباريات منها مقابل واحدة لنوتنغهام، بينما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل. ويحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويبدو حلم مانشستر سيتي بالثلاثية المحلية أقرب إلى أن يصبح حقيقة بعدما توج بكأس الرابطة الإنجليزية. وعلى الرغم من أن سيتي يدخل هذه المباراة متأخرا بست نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب، إلا أنه يملك مباراتين مؤجلتين، ويستمد قوته من سلسلة انتصارات التي شهدت فوزه في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات، ولم يستقبل سوى هدفين. من الناحية الأخرى يدخل إيفرتون المباراة بعد هزيمتين متواليتين في الدوري.

0: وينضم إلينا الآن اللاعب الدولي السابق المدرب راضي الجعايدي. أهلا بك كابتن راضي. نتحدث عن مسار منافسة مشتعل في مسابقة الدوري الإنجليزي، وعلى الفارق يعني وعلى الرغم من الفارق 6 نقاط، إلا أن مانشستر سيتي لديه مباراتان مؤجلتان وأيضا حظوظ عالية. يلعب أمام إيفرتون، هل هي مباراة تبدو سهلة ممكنة قبل أن تبدأ، أو أنها لا مباراة من الممكن أن تحمل مفاجآت لصالح أرسنال؟
1: السلام عليكم كابتن، تحياتي ليك وتحية كل المشاهدين. لا يوجد مباراة سهلة في البطولة الإنجليزية، وخاصة نحكي على المباريات الأخيرة اللي فيها تنافس كبير بين الفرق على الصعيد يعني المراتب الأولى، وخاصة زاد المراتب

0: ايفرتون تحسن المستوى بتاعه مع المدرب ديفيد موسيس، ويعني تمكن من الحصول على مرتبه يعني ممكن تخليه في البطوله. ولكن دائما ما تكون مباريات ضد ايفرتون مباريات صعيبه ياسر، لانه الطريقه اللي يلعب بها يعني ايفرتون دفاع مكثف، طريقه اذا صح القول يعني انجليزيه تقليديه، يلعب فيها يعني الكرات الطويله ويلعب الكره الاولى والثانيه ويستحوذ ويحاول يدخل يعني الثلث الاخير من نفس فيها اكثر يعني نجاعه بدنيه ونجاعه هجوميه يعني في التحولات. وهذا ممكن يقلق نوعا ما سيتي بالرغم التحسن بتاعه يعني في المده الاخيره، وخاصه انتصارات المتتاليه يعني 6 انتصارات نحكي على الاقل
1: صحيح.
0: قبل الانهزام.
1: طيب سيتي عنده عقليه المنافسه موجوده وهو بارع يعني في المراحل الاخيره من المنافسه، وهذا امر يعني اعتدنا عليه في المواسم السابقه، لكن فارق الست نقاط حتى على الرغم من وجود هاتين المباراتين المؤجلتين، هل من الممكن يشكل ضغطا عاليا على غوارديولا ولاعبيه؟ أو أنها لا، هم حاضرون فعلا في هالأجواء؟
0: أكيد أكيد يعني حتى ولو هم مباراتين مؤجلتين، ولكن بالانتصار لأرسنال هو يضغط على مانشستر سيتي. غوارديولا عنده الخبرة، غوارديولا يعني يعرف كيف يعطي يعني الذبذبات الإيجابية للاعبين، واللاعبين بتاعه يعني عندهم الخبرة. ولكن الحقيقة يعني 6 نقاط هو يعني فارق من نجم يعطي يعني للأرسنال الإيجابية، ولكن يزم الحذر، يزم 3 نقاط بالنسبة لمانشستر سيتي لغوارديولا لكي يعني يقوي الضغط على الفريق الأول.
1: طيب خلنا شوي نروح لأرتيتا وأرسنال. أرتيتا اللي يقود يعني الفريق من 2019 تقريبا، يعني اواخر 2019 موسم 2020. ارتيتا دائما مع ارسنال ما يفقد المنافسه في اللحظات الاخيره، شاهدناه في مباراته الاخيره امام فولم يفوز بشوط واحد ب3 اهداف. هل هو يعيد نفسه للمنافسه؟ هل هو يعني هذا الموسم مختلف ايضا عن المواسم السابقه التي يعني فقد فيها الدوري؟
0: اكيد أرسنال يعني في الفترة الأخيرة خاصة من الأربعة خمسة يعني السنوات الأخيرة دائما ما ينهزم يعني في آخر الموسم في 3 الأشهر الأخيرة عندما يكثر الضغط. وهذا خلينا نتسائل يعني هل أرتيتا هو الرجل المناسب، لأنه هو يعني مدرب شاب أيضا ويفتقد إلى الخبرة. ولكن شفنا يعني تحسن خاصة في الموسم هذا، شفنا فريق عنده أكثر شخصية نفسانيا يعرف كيف يتعامل مع المباريات، وشفنا يعني حتى يعني إجابات لأرتيتا يعني في الندوات الصحفية متاعه كانت إجابات واضحة وكلها عزيمة، وكان يعني يوصل في الرسائل حتى للاعبين وكل المتابعين يعني من كل النواحي. هذا الكل يعني تحسن، وهذا الكل يعني نتيجة يعني الانضباط ونتيجة التركيز لفريق أرسنال. ولكن يبقى سيتي من الفرق الـ يعني عند الخبرة
1: المخيفة في المنافسة، هو فريق فعلا مخيف في المنافسة. شكرا جزيلا كابتن راضي الجعيدي اللاعب الدولي السابق والمدرب، كنت معنا. نجا بايرن ميونخ من الخسارة أمام هايدنهايم حين تعادل ب3 أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 32 من البطولة، وافتتح هايدنهايم تسجيله في 22 عبر بودو زيفاز فادزي، ثم أضاف إيرين دينكجي الهدف الثاني في 31، وقلص بايرن ميونخ الفارق عبر ليون غوريتسكا عند 44 قبل أن يعود اللاعب نفسه ليدرك التعادل لفريقه عند 57، وعاد هايدنهايم للتقدم مجددا بتسجيل الهدف الثالث عند 76 قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل مرة أخرى عند 10 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني بهدف عكسي سجله ديانا رينك بالخطأ في مرمى. وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، وهو الذي حسم لقب الدوري الألماني للمرة 35 في تاريخه. نجح فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ بقيادة فريقه لحسم الفوز بلقب الدوري الألماني مبكرا، كما يملك فرصة قوية للفوز بالبطولة الأوروبية نظرة

0: على أرقام كومباني مع الفريق البافاري.
1: فينسنت كومباني مدرب غادر الدوري الإنجليزي من بابه الخلفي في مايو 2024، ودخل بايرن ميونخ من بابه الرئيسي في يوليو من العام ذاته. لا يسبقه أي إرث تدريبي، فقط لقب واحد في الدرجة الثانية الإنجليزية مع بيرنلي وهبوط أعقبه مباشرة. في موسمه الأول، موسم 2025، قاده إلى لقب الدوري الألماني. خسر بايرن ميونخ مباراتين من أصل 34، لقب واحد، لكنه رسالة واضحة أن الموسم القادم سيختلف في حجم الأرقام. في مستهل موسم 2026 حقق 16 انتصاراً متتالياً في الدوري الألماني، وفي الجولة 30 حسم اللقب 35 قبل 4 جولات على نهاية الموسم برصيد 79 نقطة وبفارق 15 نقطة عن أقرب المنافسين بروسيا دورتموند. تحت قيادة كومباني تخطى بايرن ميونخ الرقم القياسي الذي أرسته فرقة مولر عام 72، والذي صمد 54 عاما بعدما سجل 105 أهداف في الدوري حتى الجولة 29 مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم. أوروبياً لم يكن المشوار أقل توهجا. ريال مدريد الإسباني سقط أمامه في ربع النهائي بمجموع 6 أهداف مقابل 4، وفي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خسر البايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ب5 أهداف مقابل 4، على أن تحسم بطاقة التأهل في مواجهة الإياب المقررة في ميونخ.
0: ضمن شالكة الألماني عودته إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 3 أعوام عقب فوزه على فورتونا دوزلدورف بهدف دون رد في المرحلة 32 من دوري الدرجة الثانية. التركي كينان كارامان سجل هدف المباراة في الدقيقة 15، وهو الهدف 15 له في الموسم الجاري، ليقود شالكة بطل ألمانيا سبع مرات للعودة إلى البوندسليغا بعدما رفع الفريق رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن هامبو الثالث الذي لا تزال أمامه 3 مباريات. معنا الآن المدرب حسن بلتاجي. حياك الله حسن. يعني خلني أسألك أولا عن تأثير عودة شالكة إلى البوندسليغا. هي يعني كان صعودها بمثابة صدمة لجماهيري، وأيضا أثر شوي على البوندسليغا بحكم يعني أن وجود شالكة يخلق تنافسا بينه وبين الفرق.
2: ربك عبد الله، برحب كل السادة المشاهدين. النهاردة أصلا كنت في شالكة، فكان في فرحة طبعا عارمة بعودة شالكة تاني للبوندسليغا، وأنا على مستوى شخصي سعيد إن هنشوف تاني لقاء شالكة ودورتموند. يعني ده ديربي قوي كان بيفتقد الدوري الألماني فترة طويلة. شالكة نادي لا ينتمي إطلاقا للدرجة الثانية في ألمانيا، مكانه الطبيعي إنه يلعب في البوندسليغا وينافس على مقعد أوروبي كمان بحجم جماهيره. شالكة يعتبر ثالث أكبر نادي في ألمانيا، فمكانه الطبيعي إنه يكون في البوندسليغا. أعتقد إن خبرة إيدن زيكو فرقت كتير جدا مع الفريق. كل لعبة تتكلم عن تأثيره الإيجابي وعقليته اللي ساعد الفريق بشكل قوي إنه يعود تاني للبوندسليغا حتى بدون الانتظار لنهاية الموسم.
0: هو فعلا يعني فريق مرتبط بالذاكرة بكثير يعني من المنافسات، سواء حتى مع الفرق الأوروبية. طيب، من الفريق الصاعد إلى الفريق الذي يحافظ دائما على مكانه في الصدارة وفي قمة يعني وعلى قمة المنافسات في الدوري الألماني، اللي هو بايرن ميونخ مع مدرب شاب اللي هو فينسنت كومباني، اللي ينافس حتى في بطولة أوروبية، وهو مرشح أيضا لأن يبلغ نهائيها. كومباني ما زال يقدم نسخة جيدة من بايرن ميونخ برأيك، حتى على الرغم من تعادله الأخير أمام هايدنهايم في الدوري؟
2: أنا شايف أن تعادل هايدنهايم ده والمباراة اللي فاتت بتاعت ماينز بتبين عقلية كومباني، لأن الدوري خلاص خلص وهو بيريح أغلب لعبته. يعني هاري كين، لويس دياز، كيميتش، كل الناس دي كانت قاعدة على الدكة في بداية المباراة، وده مش مبرر الفريق خسران من هايدنهايم في الآخر. يعني حتى بدلاء بايرن أحسن من هايدنهايم، لكن في النهاية كومباني كان مهتم أنه ما يخسرش المباراة، ولغاية آخر لحظة الفريق كان بيقاتل برغم أن المباراة لا

0: يعني اي شيء اصلا في الاساس، لكن كان مهم بالنسبه لهم، وده المعلومه يعني من داخل الجهاز الفني، مهم بالنسبه لهم ما خسروش، مهم ان احنا نحافظ على المومنتم اللي موجود، التواصل اللي موجود مع الفوز ده يبقى دايما موجود، فكره العزيمه والرجوع في النتيجه. وده شفناه حتى في مباراه باريس، يعني اللي احنا شفناه في مباراه ماينز من اسبوعين شفناه في مباراه باريس في منتصف الاسبوع، ثم بعد كده في مباراه هايدنهايم، العوده في النتيجه، ان احنا مش هنخسر، احنا هنكافح عشان نفوز او حتى نرجع تاني في النتيجه. وده كان
1: طيب خلنا يعني حسن كده بشكل سريع، تشعر انه كومباني موجود في المنافسات الاوروبيه؟ يعني هو اوكي وصل للنهائي، وصل الى نصف النهائي، لكن مباراه الاخيره بان يستقبل 5 اهداف ويسجل 4 اهداف، الى اي مدى هذا يؤثر عليه، على كومباني وعلى فريق؟
0: اوكي بص، يعني اكيد اي مدرب مش عايز يستقبل 4 5 اهداف او 4 اهداف، ده شيء منطقي، لكن كمان الجوده اللي كانت موجوده في مباراه باريس، العنفوان الهجومي اللي كان موجود من الفرقتين، فكره ان الفرقتين ما كانش عندهم اي حل غير ان هم يضغطوا بشكل عالي وان هم يحاولوا يستحوذوا الكره في مناطق المنافسين، كل ده خلى المباراه تبقى مفتوحه بالشكل ده، وما فيش طريقه تانية. يعني ده حال كره القدم الحديثه في الوقت الحالي.
1: جيد، حسن بلتاجي المدرب كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. حسم انتر ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه على مضيفي بارما بهدفين دون مقابل في الجولة 35، وعلى بعد 4 جولات من ختامها على ملعب جوزيبي ميادزا. الهدف الأول سجله ماركوس تورام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف هنريك ميخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 80. انتر رفع رصيده إلى 82 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقه، بينما تجمد رصيد بارما عند 42 نقطة في المركز 12. وتلقى نادي ميلان ضربة جديدة في سباقه نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد خسارته بهدفين أمام مضيفي ساسولو في الجولة 35 من الدوري الإيطالي أيضا. افتتح دومينيكو بيراردي التسجيل لساسولو في الدقيقة 5، ولعب ميلان ب10 لاعبين منذ الدقيقة 24 بعد طرد توموري، ليأتي أرماند لورينتي ويهدي فريقه الهدف الثاني في الدقيقة 47. هذه الخسارة زادت من معاناة ماسيميليانو أليجري الذي تجمد رصيد فريقه عند 67 نقطة في المركز الثالث، مكتفيا بانتصار واحد في آخر 5 مباريات، ما وضعه تحت ضغط مباشر من روما الذي يمكنه تقليص الفارق إلى 3 نقاط حال فوزه على فيرنتينا مساء الاثنين. وسقط يوفنتوس في فخ التعادل بهدف لهدف مع ضيفه هلاس فيرونا في الجولة ذاتها، هدف اللقاء سجله اللاعب كيرون بويي لهلاس فيرونا في الدقيقة 34، وانتظر دوشان فلاهوفيتش حتى الدقيقة 62 قبل أن يعادل النتيجة ليوفنتوس الذي رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد فيرونا 20 نقطة في المركز 19. And that's his first league goal for Luciano Spalletti. احتفلت جماهير فريق بورتو حتى ساعات الصباح الأولى بشكل هستيري بتحقيق فريقها لقب الدوري البرتغالي للمرة 31 بعد موسم كان استثنائيا وحماسيا، حيث احتدمت المنافسة بين بنفيكا وبورتو، ليتجه مورينيو مدرب بنفيكا إلى خيبة أخرى بعد أن كان قدم أداء مميزا مع بنفيكا بعدم تلقي الخسارة في أي مباراة طيلة الموسم. لكن بورتو بقيادة مدربه الشاب فاريولي استفاد من التعادل الذي حققه بنفيكا مع مضيف في فاماليكاو بهدفين في الجولة نفسها. كان بورتو حقق اللقب بعد فوزه على ألفيركا بهدف دون رد في الجولة 32 من المسابقة، هدف الفوز سجله يان بيدنارك في الدقيقة 40، رفع به رصيد بورتو إلى 85 نقطة بفارق 9 نقاط عن بنفيكا الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. قاد فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد إلى الفوز على مضيف إسبانيول بتسجيل هدفي المباراة التي انتهت بهدفين دون رد ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني. ريال مدريد رفع رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، بينما بقي رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

واصل جامبا أوساكا نتائجه اللافتة في الدوري الياباني وفاز على فيسيل كوبي بخمسة أهداف دون رد ليقترب بفارق نقطة واحدة في ترتيب دوري المنطقة الغربية من الدوري الياباني. وبهذا الفوز رفع جامبا أوساكا رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف فيسيل كوبي الذي لا يزال لديه مباراتان مؤجلتان. ويستعد أوساكا لمواجهة النصر السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا 2 في 16 من الشهر الجاري.

0: حقق سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي أصغر متصدر لبطولة العالم للفورمولا 1 في التاريخ فوزه الثالث على التوالي في جائزة ميامي الكبرى الجولة الرابعة من البطولة، وعزز ابن التاسعة أو ابن التسعة عشر عاما صدارته للترتيب العام هذا الموسم، بينما حل البريطاني لاندو نوريس بطل العالم بسيارته ماكلارين ثانية، وأكمل زميله الأسترالي أوسكار بياستري منصة التتويج في فلوريدا، وجاء جورج راسل زميل أنتونيلي في مرسيدس رابعا، تلاه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بطل العالم أربع مرات، ثم شارلو كلير من موناكو بسيارته فيراري في المركز السادس. ختام النشرة مع الدوري السعودي وفوز القادسية على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، نستودعكم الله.
1: يا سلام جيلو.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية اف ام خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: أفاد مراسل العربية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. بمئة طائرة وخمسة عشر ألف عسكري، ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة من مضيق هرمز. مسؤول أمريكي يؤكد لأكسيوس أن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لن تتضمن بالضرورة مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. أيضا مستمعين، في عناوين الأخبار، وزير الخزانة الأمريكي ينفي فرض إيران رسوم لعبور السفن في مضيق هرمز ويؤكد أن الحصار قد يدفعها لإغلاق آبار النفط. في الملف الإيراني أيضا مستمعين، ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام ويصفها بالإيجابية للغاية. وبالرغم من خلافاته مع ترامب، المستشار الألماني يؤكد أن الولايات المتحدة الشريك الأهم في الناتو. الجيش الإسرائيلي يبدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله في شمال إسرائيل. نتنياهو يقول ترامب يراهن على الضغط على إيران وتجريد غزة من السلاح مسؤولية بالنسبة لنا. نتابع أيضا مستمعين، تحالف أوبيك بلس يقرر زيادة الإنتاج ب 188 ألف برميل يوميا في يونيو، والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان يؤكدون التزامهم باستقرار السوق. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج 7 الصبح مع الزميل ماجد ثبيتي. متابعة طيبة نتمناها لكم، أما أنا أعود وألقاكم على رأس الساعة.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين،
1: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا كفيلة أي
9: أكفيلة الكاميرا خلاص.

0: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويلي.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى انطلاقة جديدة وبداية جديدة من برنامج سبعة الصبح. نحييكم ونرحب فيكم يا أصدقاء من استوديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معاكم من الآن وعلى مدى ساعتين بعد انقطاع طويل. والله لكم وحشة. مثل ما ذكرنا لكم، في يوم جديد راح نرافقكم فيه على مدى ساعتين من السابعة وحتى التاسعة صباح، ونتمنى كذا بإذن الله أن يكون يومكم وصباحكم محمل بالخير وين ما كنتم، سواء كنت عزيزي المستمع في طريقك للعمل أو في جولة صباحية تستمع لنا وتشاهدنا أكيد عبر منصات البث المختلفة، سواء على منصة إكس على آت العربية FM أو على اليوتيوب. نرجع نذكركم مثل ما تعودنا، لازم تكون مستمتع بمشروبك الصباحي، سواء كنت من عشاق القهوة أو الشاي. نسعد أكيد بمشاركاتكم وسماع آرائكم حول موضوعنا التفاعلي في هذه الحلقة على الرقم 0115 100 100. أحس أني نسيت الأرقام. طيب أعيد وأكرر، على الرقم المباشر اللي حاب أن يشاركنا على الهواء مباشرة على الرقم 0115 100 100. وأيضا نسعد أكيد باستقبال رسائلكم وتصبيحاتكم ووضعكم الآن، سواء كنت مستمتع بمنظر صباحي جميل أو بإبداعاتك في التصوير، تقدر تشاركنا على الواتساب على الرقم 0566 262 0662. سعدني أن أكون معكم على مدى ساعتين من التقديم، أخوكم ماجد الثبيتي. وهذه أيضا تحية زميلتي الغائبة الحاضرة، شاركتني في الإعداد مشاعل الكويليت، ومن التنسيق فهد الدوسري، أما الإخراج وإبداعات الإخراج للمبدع رامي حمزة. وسؤالنا التفاعلي في هذا الصباح يا أصدقاء، تعرفوا هذاك الشخص اللي ساعته ما تعرف إلا موعده؟ هذاك الشخص الغير منضبط أو الغير ملتزم بال

مواعيد. يا ترى كيف تتعامل معه؟ سؤالنا لكم مستمعين الكرام، ترى عدم الالتزام بالمواعيد إلى أي حد أو إلى أي مدى قد يؤثر

0: اتصلي معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: إذن هذا هو سؤال التفاعل لمستمعين الكرام، عدم الالتزام بالمواعيد إلى أي حد ممكن أن يؤثر على علاقتك بالشخص ولماذا؟ وتتابعون في هذه الحلقة من سبعة الصبح في فقرة المستشار، بإذن الله رح نسلط الضوء على أبرز تحديثات نظام التنفيذ. رح يكون معنا بإذن الله المستشار والمحكم القضائي الأستاذ أو الدكتور محمد الوهيبي. أما في فقرة الصحة رح نتعرف أكثر عن البخور، هل البخور له ضرر مثل السجائر؟ يعني خصوصا في مجتمعنا هو من عاداتنا وتقاليدنا، وإحنا يعني شعب مضياف ودائما ما نحرص على تطيب الضيوف أو استخدامه كذلك في حياتنا اليومية، لكن راح نتعرف على الجانب الآخر من البخور، هل له أضرار مثل السجائر؟ أما في فقرة الـAI راح نسأل الذكاء الاصطناعي، ترى كم نسبة الأشخاص الذين يتحدثون مع أنفسهم يوميا وعلى ماذا يدل؟
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: وكما تعودتم مستمعين الكرام، دائما في كل حلقة أو في بداية كل حلقة دائما ما نبدأ بعبارة أو بمقولة تساعدنا على فهم الحياة بشكل أعمق. مقولتنا اليوم من كتاب كيف تغير حياتك في سبعة أيام، يقول بول ماكينا، قارن نفسك بنسختك السابقة لا بالآخرين. للأسف هذه معضلة الكثير، أنه يقارن نفسه بأشخاص ربما تختلف ظروفهم عن ظروفه. الفكرة هنا بسيطة وعملية، لما تقارن نفسك بالآخرين أنت تقارن بأشياء ما تعرف ظروفها ولا تفاصيلها، والنتيجة غالبا إما إحباط أو ضغط والنتيجة صفر. لكن لما تقارن نفسك بنفسك أو كيف كنت قبل شهر، قبل سنة، قبل 10 سنوات، يصير هنا عندك معيار، معيار واضح، هل تحسنت؟ هل هناك يعني فرق واضح أو حتى لو كان بسيط بشكل إيجابي؟ يعني حتى لو كانت النتيجة يعني تحسن جدا بسيط، هنا راح يجيك إحساس بالرضا والحماس. والمطلوب مش تكون الأفضل بين الناس، المطلوب أنك تكون أفضل من نسختك السابقة. يعني باختصار تقييم عادل وواقعي بدون مبالغة ولا جلد للذات.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: وأعود لسؤالنا التفاعلي مستمعي الكرام، نتحدث اليوم عن الالتزام بالمواعيد أو عدم الالتزام بالمواعيد إلى أي حد قد يؤثر على علاقتك بالشخص ولماذا. أبدأ باستقبال كريم مشاركات الأصدقاء معايا، أول اتصال في هذه الحلقة. صباح الخير. ألو صباح الخير. يا صباح الخير، يسعد صباحك يا صديقي، أنت على الهواء مباشرة.
3: يا صباح.
4: ألو.
2: أهلا وسهلا، حياك الله.
4: السلام عليكم.
2: حياك الله. عليكم السلام. كرما ممكن توطي صوت الراديو وتسمعني من السماعة بشكل مباشر؟
4: صباح الخير.
2: صباح الأنوار، هلا وسهلا.
4: أحمد من الشرقية.
2: حياك الله.
4: يلا حيا
2: ألبقى، حياك الله أخوي أحمد. أحمد

0: وطي لي صوت الراديو واسمعني من السماعة بشكل مباشر لو تكرمت. ابو حميد، يا ابو حميد. طيب تذكير للأصدقاء، يعني في حال المشاركة بالعكس احنا نرحب بالجميع، ولكن فور الدخول على الهواء مباشرة الرجاء يعني خفض صوت الراديو أو إيقاف الراديو والسماع بشكل مباشر من الهاتف. طيب اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح الأنوار.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
1: احمد من الشرقيه، الحمد لله على السلامه. استناك يا ماجد برنامجكم.
0: هلا وسهلا، حيا الله احمد، اهلا وسهلا.
1: الله يحفظكم، الحمد لله على السلامه.
0: يسلمك ربي، هلا وسهلا.
1: هذا النوعيه من الاشخاص من وجهه نظري انا او قناعاتي الشخصيه،
0: ايوه،
1: انا ما اخسره لكني ما اعتمد عليه.
0: ما تخسره؟
1: اذا ما اخسره ولكن لا اعتمد عليه، اللي يوعد ولا وعده هذا ما احاول اني اخسره ولا اعتمد عليه في امور الحياه. يعني
0: وشلون يعني ما فهمت؟
1: يعني عدم الالتزام بالوعد دليل على خلل في السلوك الشخصي. يعني
0: لا، هو مش التزام بالوعد، يعني مثلا توعدت معه انك تقابله مثلا في يوم ما، يقول لك اوكي بقابلك، ولكن مشكلته في التوقيت، يعني مثلا الساعه 9 يجيك 10 يجيك 11. هو التزم يعني بوعده وقابلك.
1: ملتزم في الوقت، انا ممكن اترك اشغالي مثلا واتفرغ لوقت معين واحدد الموعد، ثم اتفاجئ انه اخر الموعد ساعه ساعتين واختلف عندي الامور. فهذه انا ما اخسره نهائي ولا، لكن ما اعتمد عليه.
0: تقصد في الاشياء
1: المواعيد او في قضاء الامور يعني المهمه، انه ممكن يخذلني في في في الحضور او في الالتزام في الموعد.
0: آه جميل، يعطيك العافية.
1: نحافظ عليك كمعرفة ولا أخسر ولا
0: كلمة. وإن جاء جاء وإن ما جاء عادي يعني.
1: إيه نعم، عشان جميل. ما أخسر.
0: جميل جدا، يعطيك العافية أبو حميد، شكرا لك. هلا. سعيد جدا بهذه المشاركة، صباحك سعيد، هلا وسهلا. طيب أحمد يقول يعني ما أعتمد عليه ولكن ما أخسره. رأيك أنت عزيزي المستمع، عدم الالتزام بالمواعيد إلى أي حد ممكن أن يؤثر على علاقتك بالشخص؟ وهل عدم الالتزام هذا يا أصدقاء ممكن يصل إلى قطع علاقتك بالشخص؟ أسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: طيب عندنا مشاركة وصلتنا على الواتساب من صديقنا علي الزيادي، حياك الله يا علي، يقول يا أهلا وسهلا ويا صباح النور وعودا حميدا، تسلم يا غالي، شكرا لك وصباحك سعيد. طيب يا أصدقاء، السؤال أو سؤالنا التفاعلي، عدم الالتزام بالمواعيد إلى أي حد ممكن يؤثر على علاقتك بالشخص ولماذا؟ كل اللي حاب يشارك معنا تقدر تتواصل معنا سواء من خلال الاتصال أو من خلال الرسائل على الرقم 0115100100 أو على الواتساب على الرقم 0566620062. للمشاركات كذلك يا أصدقاء، أحد الأصدقاء يقول تأخير عن تأخير يفرق، يعني مثلا بالعمل إذا واحد دخل اجتماع يعني متأخر هذا شخص مستهتر، أما إذا واحد دخل باحترامه وهو ساكت هذا أكيد كان عنده

0: ظرف. لا معليش مرة ما فهمت هذه. يعني المتأخر ما يسلم مثلا ولا شلون؟ طيب أيضا مشاركة أخرى، التأخير بالنسبة لي مرهق. لما أحد يتأخر وأنا مرتب يومي على أساس هالموعد، هذا يخرب كل خططي، مو بس موضوع وقت، موضوع تعب وتنظيم. يا سلام. الله يذكر في هذا الموضوع كنت تناقش أنا واحد الأصدقاء وتكلمت معه على موضوع الشخص الغير ملتزم، ففاجأني برده يا جماعة. يقول هذا الشخص أنا أبدا لا أثق فيه. يعني وصل الموضوع عنده إلى أنه شخص غير أمين، أو شخص يعني ممكن من طبع الخيانة. فشفت الموضوع يعني في نوع من التصعيد، فقلت أخذ رأيكم. وش رأيكم؟ يعني هل توصل لهالدرجة؟ إذن يا أصدقاء، هذا هو سؤالنا التفاعلي، عدم الالتزام بالمواعيد إلى أي حد قد يؤثر على علاقتك بالشخص ولماذا؟ رحب أكيد بكل الأصدقاء اللي حابين يشاركونا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح. أذكركم يا أصدقاء بالبث المباشر على منصة اليوتيوب على آت العربية FM، اللي حاب أن يتابعنا صوت وصورة. اليوم موضوعنا يتكلم عن عدم الالتزام بالمواعيد. الشخص اللي يتواعد معك في ساعة ويجي بعدها بساعتين ثلاث، أو ما يجي، إلى أي حد ممكن أنه هذا الشيء يؤثر على علاقتك فيه؟ كل اللي حاب يشارك معانا تقدر تتواصل معانا على الرقم 0115 100 100، أو على الواتساب على الرقم 0566 26 2062. عندنا مشاركة وصلتنا على الواتساب من أحد الأصدقاء، يقول: أسعد الله صباحك بكل خير أخي ماجد، وعودا حميدة. تسلم يا صديقي، يقول: صدقا اشتقنا لسمع صواتكم العذبة. تسلم، الله يعطيك العافية، والله احنا اللي اشتقنا لكم كثير كثير كثير. يقول: بالنسبة لي السؤال التفاعلي، أقول باختصار شديد لأن الشرح يطول في ذلك، التعامل مع الأشخاص غير الملتزمين بالمواعيد يحتاج توازن بين الحزم والمرونة، لأن المشكلة غالبا ليست نسيان وقت فقط، بل أسلوب حياة وتقدير مختلف للوقت. يا سلام. لكن السؤال يا صديقي، هل صديقنا علاء، شكرا لك يا علاء، هل تصل مثلا إلى قطيعة؟ يعني هل ممكن تقطع علاقتك بالشخص الغير ملتزم بالمواعيد أو اللي يتأخر دايم؟

السؤال لك كذلك عزيزي المستمع، عدم الالتزام بالمواعيد إلى أي حد ممكن يؤثر على علاقتك بالشخص؟ على 011-5100-100 تقدر تشاركنا عزيزي المستمع وتقولنا رأيك.

0: طيب من الآراء كذلك أحد الأصدقاء يقول أنا أقيس الناس بالالتزام، والالتزام بالمواعيد من أهم الأشياء في الحياة، واللي يتأخر كثير في حياته غالبا نفس الشيء في شغله، ما احتاج اختبره في أشياء ثانية، فبالتالي أقطعها معه. طيب وش رأيك في الشخص اللي يقيس حسب الموعد؟ يعني موعد شغل أنا أنضبط فيه، لكن موعد مع أصدقاء ما يحتاج يعني ذاك الانضباط. أعود لكريم مشاركات الأصدقاء مع اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: أهلا.
0: حياك الله، تعرف باسمك؟
1: أنا لايف.
0: أنت لايف، مين معانا؟
1: لايف شيخ.
0: والله تخيلي.
1: صباحكم الله بالخير.
0: يسعد صباحك، تعرف باسمك؟
1: أم فهد.
0: أم فهد، هلا وسهلا يا أم فهد، من أي مدينة يا أم فهد؟
1: من الرياض.
0: حياك الله، تفضل يا أم فهد. اليوم نتكلم عن ذاك الشخص.
1: هو اللي عجبني كثير.
0: حياك الله. أسعد وأتشرف.
1: العلاقة هذه أعتقد إنه هو يطخ ويكسر مخه، كأنه بتقول يعني هو حسب الموقف.
0: عجبني يطخ ويكسر مخه.
1: الموعد حسب الشخص، حسب تكرار الخلف الموعد، عارف في مواعيد مطروحة لو كان حمل أو غير حمل.
0: للأسف انفهد. انفهد صوتك يقطع. انفهد يا أم فهد، الصوت يقطع يا أم فهد.
1: مرة مرة مرة أجريسيف أو على قولهم.
0: لا معليش، أنا بيك تعيدين المشاركة لأن صوتك كان يقطع مرة. الآن ممتاز. الآن ممتاز، جميل.
1: قطع العلاقة مرة مرة إجراء قاسي جدا. طالما أنه أنت عندك علاقة بإنسان آخر أو إنسانة أخرى، سواء في العمل أو في على الصعيد الشخصي.
0: أيوة.
1: وتكرر قطعه للعلاقة قصدي للمواعيد، فالواحد يحط في باله انه لعله عنده عذر، ولكن اكون حاطه في اطار معين انه هو عنده قضية مع المواعيد. القضية اللي اقصدها انه ما نوصل دائما لقطع العلاقة، ولكن نحط الناس في امكانياتهم. وما احط وانزل العشم شوية كده، انزله شوي مع الاصدقاء اللي هم يختلفوا في المواعيد.
0: طيب وش رايك في الشخص اللي يقول مثلا طيب هو يلتزم في مواعيده، مواعيد الدوام، مواعيد المدارس، يعني جات علي انا، هذا اعتبره قله تقدير.
1: ايوه، اذا تكرر منه وضايقني كثير هالموضوع لاني انا التزمت معاه، اذا انا انزل سقف توقعاتي منه والعلاقه تصير بحدود.
0: يعني ممكن تقلب العلاقه رسميه.
1: رسمي، بارك الله فيك. ولكن قطع العلاقات أصلاً نحن يعني مسلمين، والقطع العلاقات دائماً
0: لا، هو مش قطع بمعنى القطع التام، يعني مثل ما تفضلت الآن أنه تكون رسمية، يعني ما يصير نطلع مع بعض ولا، ولكن إذا احتاجني في ظرف، في مشكلة، في شيء بلاقيني يعني موجود، لكن ما عاد أتواصل. وعلى فكرة
1: تتفاجأ، أنا معمرة من الرجال الطيبين، حتتفاجأ في يوم من الأيام من الشخص الله. هذا
0: كان عيب اعذار قويه جدا انه هو ليش سوى كذا. يعني نعطي على قوله معليش، سامحني على الصبح، الحين الدوام اعطي سدح فرصه. جميل جميل، يعطيك العافيه ام فهد، سعيدين جدا بهذه المشاركه.
1: الله يعافيك، شكرا لهذا السؤال الجميل.
0: حياك الله، اهلا وسهلا، وتوصلين بالسلامه ان شاء الله.
1: الله يسلمك. شكرا بامان الله.
0: اهلا وسهلا. طيب يعني أم فهد تقول أن قطع العلاقات للشخص الغير ملتزم بالمواعيد ربما يكون إجراء قاسي.

0: سيء جدا، ولكن يتحول من شخص قريب إلى شخص يعني علاقتي فيه جدا سطحية. طيب وش رأيك أنت عزيزي المستمع، الشخص اللي ما يلتزم بالمواعيد، إلى أي حد ممكن تتأثر علاقتك فيه؟ نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: طيب والله كانت في مشاركة جميلة من صديقنا رامي، راح استعرضها عليكم بس بعد هذا الاتصال. صباح الخير.
3: صباح النور، يسعد صباحكم جميلة.
0: وصباحك يا رب، هلا وسهلا. تعرف اسمك؟
3: اسمي نورة.
0: حياك الله يا نورة، من اي مدينة نورة؟
3: من الرياض.
0: هلا وسهلا يا نورة. تفضلي نورة. الشخص اللي ما يلتزم بالمواعيد، إلى أي حد تتأثر علاقتك فيه؟
3: يعني أنا أتفضل.
0: أقول إلى أي حد تتأثر علاقتك فيه؟
3: هو أنا أشوف أن العلاقات يعني بالنسبة لي يعني القرابة يختلف عن الصداقة. في مثلا أقارب هم طبعهم يتأخرون على المواعيد. يعني هذا ما نقدر يعني نقطع علاقتنا فيهم.
0: بس ودك ودك لكن ما تقدري.
3: صراحة يعني ممكن نتعايش معهم. أنا شوف
0: يعني إذا كان
3: يعني أنا من النوع اللي ألتزم مواعيد بشكل تام. طيب. وغالبا أنا أكون أجي بدري.
0: حلو، ممتاز. طيب أنا بس عندي
3: أحاول قد ما أقدر أنه أتماشى معهم.
0: لحظة بس دقيقة، هو مش بالضرورة أنه نقطع العلاقات بالأشخاص. أنا استعرضت رأي يقول يعني إنه يقطع العلاقة، لكن وش الإجراء؟ يعني مثلا تشوفينه مثالي للشخص اللي ما يلتزم بالمواعيد، سواء كان قريب أو زميل، عفوا أو زميلة.
3: هو شوف على حسب، يعني أنا مثلا نقول مثلا إحنا بعزيمة،
0: أيوه،
3: ويكون في شخص من النوع اللي يتأخر، هل أنا أربط الجميع وننتظر هذا الشخص من ضيف نضيفه لما يوصل؟ هذا ظلم بالنسبة لأول واحد جاء. فنضيف الجميع واللي يجي حياة يعني قهوته موجودة.
0: يا سلام. لكن ما تتأثر
3: يعني العلاقة ما هو قطع تام، بس إنه نحاول نتماشى معاهم. إذا كان الشخص متعود عليه إنه هو مثلا يتأخر، أنا أعطيه صراحة موعد وهمي، أقول له تعال الساعة 4 وأنا أساسا الموعد حقي الساعة 5.
0: أعرفها هذه.
3: أيه، هذا تورط الباقين ترى.
0: هذا تورط الباقين.
3: لا، هو بالنسبة أنا للناس اللي زي كذا صراحة أنا أعطيهم موعد آخر.
0: ولكن
3: يعني
0: بالمقابل
3: يعني نورة، هذا
0: نورة كذلك، يعني خلنا نكون واقعيين، ترى أيضا التأخير مزعج جدا، يعني خصوصا في الجامعات مثلا. حنا مرتبطين بوقت معين لمثلا العشاء أو لفعالية معينة أو كذا، أنت جيني بعد.
3: صراحة هو يعني أحس إنه يظلم نفسه بنفسه، يعني إذا كان الشخص يتأخر ويشوف فيه يعني تعطيل من ناحية حياته اليومية، من ناحية عمله ودراسته، فهذا شيء راجع له. بس أنا كوني مثلا صاحب أو قريب له فحاول أتعايش معه، لكن أنا دامني أنا من النوع اللي ألتزم مواعيدي فهذا شيء راجع لي.
0: يا سلام، جميل جدا، شكرا لك يا نورة، سعيد جدا بهذا المشاركة.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
0: تصلي بالسلامة يا رب. هلا وسهلا، حياك الله. نورة تقول أنا أتعايش معه، يعني ما توصل لي قطع العلاقة، ولكن ممكن أعطيه موعد وهمي. يعني إذا كان مثلا موعدنا الساعة 9 أقول له تعال 7، هو أكيد بيجي 9، فيعني راح أتعايش مع ذا الموضوع. طيب اتصال آخر. الجميل في الموضوع أن رأي نورة نفس رأي زميلنا

0: طامي يتعايش مع الموضوع. الله عليك يا رامي، كم أنت عظيم يا رامي، شكرا لك. طيب في مشاركة كذلك وصلتنا على الواتساب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وعودا حميدا، الحمد لله على السلامة، تسلم يا حبيبي على الكلام الطيب اللي ذكرته، شكرا جزيلا لك. تعليقا على الموضوع يقول هامش العلاقة مع وقت على المواعيد مع نهائي، يعني تقصد أن ما تتواعد معي يا أبو عبد الله صح؟ شكرا لك على هذه المشاركة وصباحك سعيد.
1: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: إذن يا أصدقاء، تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن عبر أثير العربية FM في ساعتنا الأولى من برنامج سبعة الصبح. السؤال يقول عدم الالتزام بالمواعيد إلى أي حد ممكن يؤثر على علاقتك بالشخص؟

0: في تصعيد، في مشاركة هنا فيها تصعيد جميل في نظر البعض. أحد الأصدقاء يقول أنا ما أنتظر، إذا تأخر الشخص بدون سبب واضح أو اتصال أو اعتذار على طول أمشي وكنسل الموعد، لأن اللي يحترمك يلتزم بوقتك. ها وش رأيكم يا جماعة الخير؟ شكرا لك يا صديقي ويسعد صباحك على هذه المشاركة. أذكركم برقم التواصل وكذلك السؤال، سؤالنا يقول عدم الالتزام بالمواعيد لأي حد ممكن يؤثر على علاقتك بالشخص؟ نحن هنا نتكلم عن الشخص اللي دائما يتأخر أو ما يلتزم بالمواعيد، وش اللي عنده ظرف؟ خلاص هذا عادة أو هذه عادة أو طبع فيه. إذن عدم الالتزام بالمواعيد إلى أي حد ممكن يؤثر على علاقتك بالشخص ولماذا؟ تقدروا تشاركونا يا أصدقاء على 0115 100 100 وكذلك على الرقم 0566 26 2062. هذا الرقم الخاص بالواتساب. اتصال جديد. صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
0: صباح الأنوار. يلا حيا. هلا وسهلا. خير الله يحفظك. من معايا؟
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: من معايا؟
1: والله أنا بالعادة يعني أستمع، يعني ما يستفزني إنه أتكلم ولا كذا، بس الموضوع يخصني أنا شخصيا. يعني
0: أول شيء تعرفنا باسمك؟
1: علي حمد معي.
0: حياك الله يا علي. من أي مدينة؟
1: تحياتي لك ولكل المستمعين.
0: هلا وسهلا. من أي مدينة يا علي؟
1: من الرياض.
0: هلا وسهلا. تفضل يا علي، تقول يخصك الموضوع.
1: بصراحة بصراحة الموضوع أنا يعني أنا واقع فيه. يعني أنا من الأشخاص اللي أتأخر عادة.
0: تعال يا علي.
1: علي أنا فعلا آسف، يعني آسف.
0: علي أبغاك في موضوع طويل يا علي. يا علي أنت بطل رواية أحدهم. يا علي مزعل الناس يا علي.
1: الله يخلي ليك. لا طيب. والله لا والله هي مش أصلا بتصير يعني، بس 90% من المرات أتأخر، يعني ما أوصل على الوقت.
0: إيش السبب يا علي؟
1: بدون سبب. بدون سبب، بس لا هو لا لأني احترام للأشخاص ولا هو، بس إنه.
0: طيب علي يعني علي أنا ودي أسألك بس عشان
1: ألحق.
0: طيب أنا
1: يعني
0: ودي
1: ما أحب أوصل بدري زيادة وانتظر وكذا.

0: طيب علي، أنا ودي أسألك بس عشان الناس اللي تتضايق من الشخص اللي دائما يتأخر، أنت ملتزم بدوامك بمواعيد دوامك؟
1: يعني
0: ولا تتأخر في الدوام؟ كم مرة خصموا عليك يا علي؟
1: تأخرت 10 دقائق ربع ساعة كذا يعني.
0: كم مرة خصموا عليك في الدوام بسبب التأخير؟
1: لسه
0: ولا مرة صح؟ طيب ليش الناس تلطعهم ساعة ساعتين؟ يعني ما تعتبره مثل موعد الدوام؟
1: مش كذا أنا بقول يعني 5 دقائق 10-15 هذه مش ساعة وكذا، ساعة ونص ساعة وكذا هذه أصلا تطنيش يعني.
0: لا انت طيب كذا، 10 دقائق ربع ساعة مقدور عليها، بس في ناس يعني ساعة يعني ساعتين ثلاث.
1: انه حتى المقربين مني يعني يضايقون يقولوا لي انت ما يعني مستحيل نحن نزبط موعد نحن وياه.
0: طب علي بسألك، قد وصلت لي مثلا قطيعة او زعل بينك وبين اشخاص بسبب هذا الموضوع؟
1: لا لا، شوف الناس يعرفوني يعني ترى انت لما تدري بالشخص انه هو مش قاصد يعمل كذا، ولا هو مش قلة احترام له ولا كذا، فما اظن ما تبتعد منه.
0: بيعذروك يعني دائما؟
1: لا ايه بيعرفوا طيبة قلبي، بيعرفوا انه عن طيبة قلب يعني مش
0: الله يخليكم لبعض. طيب ما حاولت يعني انك تلتزم بالمواعيد ولا صعب الموضوع؟
1: يعني بحاول يعني انا مرات باماكن معينه بتضايق شوي انه بتاخر او كذا.
0: جميل،
1: بس ما يسبب ازعاج يعني، لانه الجميع يعني مقرب ومعروف وكذا. ما هو موعد رسمي او موعد اتاخر عليه، عرفت
0: كيف؟ يعني هذا ايضا من ضمن الاسباب. جميل، أنا سعيد جدا ومرة أتشكرك على هذه الصراحة يا علي، شكرا لك.
1: أتشكرك على وقتك.
0: أهلا وسهلا،
1: معكم سعيد جميعا،
0: حياك الله، وإن شاء الله توصل على الموعد بإذن الله. شكرا لك، أهلا وسهلا، حياك الله. طيب اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح النور، كيف الحال؟ طيبين.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله بخير، الله يحفظك. تعرف اسمك؟
2: معك ناجي الصادق. أنا صراحة أول
0: مرة ماجد
2: ماجد ناجي الصادق، عجبني الموضوع جدا، عشان كذا اتصلت حبيت أشارك.
0: أهلا وسهلا، أتشرف فيك يا ماجد، حي الله السمي، تفضل.
2: الله يبارك. طبعا الموضوع جدا مهم، تمام. أساس النجاح الالتزام في الوقت. هذا الشخص أنا بالنسبة لي، الشخص اللي يضيع الوقت، أنا أنظر له كشخص إذا حبيت أضيع وقتي أدور عليه. يعني هو مو شخص أني أقطع علاقتي فيه أو حاجة، لا، يعني تقدر تقول أنه للوناسة كذا، لكن للأعمال، للشيء اللي تعتمد عليه أو الشخص اللي تعتمد عليه أو تثق فيه أنك تسلمه أعمالك.
0: نعم.
2: أو أنك تعتمد عليه في الأمور الجدية.
0: أيوة.
2: هو الإنسان اللي ملتزم جدا في الأوقات والمواعيد، تمام؟
0: جميل. بس ماجد يعني في ناس، يعني زي قبل شوي صديقنا علي ملتزم بمواعيد عمله، أموره طيبة، ولكن لما يتعلق الموضوع بأصدقاء وناس يمون عليهم وطالعين يعني طلع الترفيه، يقول لك يعني مش بالضروري أنه ألتزم بالموعد بالضبط.
2: هذه هي اللي هي الوناسة شيء أنا رايح عشان أصلا أضيعون، صح ولا لا؟ لكن مثلا الوقت مهم جدا، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك يعني. أي نعم، تعال انظر للإنسان المهمل في الوقت، هذا تبدأ مهمل في كل الأشياء، حتى في غرفته، في نظافته، في أمور كثير. نعم، شكرا. هذا رأيي والله، ما أدري، مع احترام.
0: لا أكيد رأيي واحترام، وشكرا لك، وسعيد أنا جدا بهذه المشاركة، إن شاء الله ما تكون الأخيرة يا ماجد.
2: تحية طيبة لكم،
0: شكرا لك، توصل بالسلامة،
2: كل مستمعين.
0: أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا. طيب اتصال آخر. صباح الخير. صباح الخير.
3: يا صباح النور، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا.
3: معك محمد من جدة أبو رائد.
0: أنعم وأكرم، حياك الله يا محمد.
3: يا حبيبي،
0: هلا وسهلا،
3: حبيت أشارك معكم. الله يبارك،
0: يسعدني وتشرفني، هلا وسهلا، تفضل.
3: الله يبارك.
0: نتكلم عن ذاك الشخص اللي ما يلتزم بالمواعيد، شو رأيك فيه؟
3: والله شوف أنا

0: أشوف إن ديننا الحنيف الحمد لله إنه يحثنا على التزام بالمواعيد.
1: حلو.
0: عندك رب سبحانه وتعالى سبحان الله يعني أعطانا 4-5 فروض مؤقت يعني سبحان الله
2: بتوقيت.
0: يعني إيش أقول
2: نعم.
0: لك
2: نعم.
0: يعني صلاة موقوتة لها وقت محدد لازم تأديها ليلة عشان يأدبنا رب سبحانه وتعالى إنه نلتزم في مواعيد مع ربنا سبحانه وتعالى أول شيء وبعد كذا مع الناس كلها.
2: ممتاز.
0: هذه هي النقطة اللي حبيت يعني.
2: طيب بس ما قلت لي وش رأيك في الشخص اللي ما يلتزم؟ يعني في ناس يقول لك مثلا إذا أنا متواعد والله مع محمد طالعين مطعم يا أخي ما يحتاج إني التزم بالوقت.
0: والله يعني أنا كثير من أشخاص أيه. كثير بهذا المواضيع يعني فهم خلاص أنت تعرف الشخص هذا أن هذا دائما بيتأخر فما تقطع علاقتك به ولكن يعني أعتبره صديق يعني ثانوي إن جيت يا ورد سمرنا عليك ما جيت يا ورد أسف عليك.
2: يا سلام يا سلام على المثل الجميل. طيب بس محمد يعني هل توصل فعلا انه تقل منزلة الشخص؟ طب هو رجال كويس له مواقف جلسته حلوة بس عيب انه ما يلتزم بالمواعيد.
0: ما هو ما حي خلاص هذا عيبه. هذا الشخص هذا عيبه انه ما يلتزم بالمواعيد. فتتقبلوا بهذه الطريقة يعني ما عاد فيها مجال انه تحاول تغيره ولا
2: على قول اخواننا المصريين لهم كل التحايا صاحبك على عيبه.
0: اي صاحبك على عيبه يا حبيبي.
2: ممتاز. يعطيك العافية. شكرا لك يا محمد.
0: الله يعافيك حبيبي. الله يعافيك.
2: صباح سعيد. حياك الله. هلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: حياك الله. طيب الحين الموضوع اختلف. في ناس تقول لا والله أنا أقطع العلاقة فيه لأن موضوع الالتزام أو عدم الالتزام بالمواعيد هذا اعتبره قلة احترام. وفي ناس تقول الآن مثل محمد أنه هذا عيب من عيوب صاحبك يعني ولازم تتحمل أو تتغاضى. فوش رأيكم أنتم مستمعينا؟ عدم الالتزام بالمواعيد إلى أي حد قد يؤثر على علاقتك بالشخص؟ نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب اتصال جديد. صباح الخير. هلا وسهلا. صباح الخير يا صباح الانوار. صباح الخير. هلا وسهلا. تعرف هلو. اسمك حياك الله. تعرف اسمك؟ يا صديق هلا وسهلا. صديقي توطي صوت الراديو تسمعني من السماعة بشكل مباشر لو تكرمت.
5: أبو هلا.
2: حي الله أبو هلا.
5: يا رب
2: أبو هلا وطي لي صوت الراديو واسمعني بشكل مباشر. معي أبو هلا.
5: هلو.
2: أبو هلا وطي صوت الراديو واسمعني من السماعة بشكل مباشر. يبدو فقدنا الاتصال بأبو هلا. أرجع ونوه لمستمعين الكرام في حال التواصل معنا على الهواء مباشرة يعني كرما قفلوا الراديو واسمعونا بشكل مباشر من الهاتف. اتصال آخر. اتصال آخر. هلا وسهلا.
5: مرحبا.
2: حياك الله. تعرف اسمك.
5: أبو هلا معك.
2: حياك الله يا أبو هلا. هلا وسهلا.
5: حياك الله.
2: من وين تكلمني يا ابو هلا؟
5: صبحكم الله بالخير.
2: صباح الانوار. من اي مدينه تكلمني؟
5: من جده.
2: يا هلا وسهلا يا ابو هلا. حياك الله.
5: الله يحييك.
2: تفضل يا ابو هلا.
5: حقيقه موضوع التاخير انا عندي مشكله اني امشي بتوقيت اذا اخذت موعد مع احد. يعني اذا تاخر علي حي...

0: منه جاء.
1: إذا تأخر عليك عفوا إيش؟
0: خليه يندم إنه جاء.
1: أوه ليش؟ وش حتسوي؟
0: لأن يا أخي أنا كمان متشدد في التوقيت، خلاص تجيني في الوقت المعين، لا تأخرني ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة، خلاص
1: بس
0: عندك موعد أو وقته.
1: بس ممكن الواحد يعني يقول طيب إذا كان موعد، يعني موعد وناسة مثلا عادي، يعني طلعت مطعم،
0: لا لا يعني أنا متواعد معاك حنروح مكان معين. طيب
1: حلو،
0: أنت بتتأخر نص ساعة ولا ساعة أعطيني خبر. لا تتركني كذا معلق معاك وكأنه ما في أحد وراك،
1: حتى لو كانت تمشي. يا
0: عندنا مشكلة في ناس ما تحترم إنه هو تأخيره عادي عنده.
1: حتى لو كانت مثلا طلعت تمشي يا ابو هلا،
0: لا تمشي يعني خلاص انت كده قاعد بتمشي. لكن انا مثلا بروح اتقهوى خلاص يا فلان، بنتقابل في الكافي فلاني، اروح انا اطلب القهوه واتقهوى واخلص لسه ما جاء.
1: اوكي
0: طيب ايش كيف الموعد هذا؟
1: طيب وش تسوي
0: يعني تطلب عامره ثاني؟
1: وش تسوي مع الشخص اللي ما يلتزم بالمواعيد؟
0: ما اقول لك خليه يندم انه جاء.
1: اي وش حتسوي طيب؟ تركد عليه يعني؟ يعني تهاوشه.
0: اي ولا مره مره خليه يحاسب هو.
1: اوكي تمام، جميل جدا والله، عقاب جيد. بس ما توصل لقطع علاقه؟
0: لا لا ما في قطع علاقه، لا طبعا.
1: أي.
0: لا
1: جميل.
0: لا بس في فعلا فعلا عندنا مشكله في المواعيد ببعض الناس سبحان الله يا اخي.
1: يعني اللي تاخر يدفع الحساب.
0: ممكن بس سبحان الله يا اخي عنده برود في المواعيد هذه صراحه.
1: والله حل جميل،
0: اهتمام يعني يهتم انه يخرج قبل عشان يوصل الساعه الفلانيه مثلا، وعارف زحمه والمدن معزي اول يعني. طيب خلاص غير انت نفسي.
1: لا لا خصوصا
0: نظامك شويه
1: صح، خصوصا مثل ما قلت اذا كنت مثلا انا رايح كافي ومتوعدين على انه نشرب قهوه، يعني اقعد اشرب مرتين ثلاث وانا انتظر، هذه صعبه شوي
0: يعني. في بعضهم صراحة، في أنا لاحظ كم واحد عنده من الزملاء زي كذا سبحان الله عنده برود تام ما شاء الله عليه. أتمنى يكون عندي هذا الشيء بس ما أقدر.
1: والله ما شاء الله جل على كذا ما تدفع الحساب أنت يا أبو هلا.
0: والله في الأخير ترجع أنا الحاسب.
1: هذا من طيفك يا أبو هلا، يعطيك العافية.
0: الله يكرمكم إن شاء الله.
1: سعيد جدا بهذا المشاركة وصباحك يا أهلا وسهلا، حياك الله.
0: أهلا وسهلا،
1: حياك الله. تتأخر تدفع الحساب، هذا قانون أبو هلا. طيب اتصال آخر. صباح الخير. يا صباح الخير. ألو. يا جماعة يعني احنا قلنا نسمعون من السماعة متحطون هولد. طيب مو مشكلة، اتصال آخر. صباح الخير.
2: الو.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: الو.
1: هلا وسهلا، يسعد صباحك، انت على الهواء مباشره.
2: يا هلا.
1: تعرف اسمك؟
2: يا هلا.
1: حياك الله، مين معانا؟ الو. طيب اتصال اخر. صباح الخير.
2: الو. أهلا، صباح النور، كيف حالكم؟
1: أهلا وسهلا، حياك الله، تعرف باسمك؟
2: اتصال آخر.
1: حياك الله.
2: أهلا صباح النور، كيف حالكم؟
1: أهلا وسهلا. توطيني صوت الراديو وتسمعني من السماعة يا صديقي لو تكرمت.
2: طيب دقيقة.
1: حياك الله.
2: ألو.
1: هلا وسهلا، مين معانا؟
2: أيوه معك جعفر حسن.
1: حياك الله يا جعفر، من أي مدينة يا جعفر؟
2: الله يفرق. والله من الرياض.
1: هلا وسهلا، حياك الله، تفضل يا جعفر.
2: الله يخليك.
1: الشخص اللي ما يلتزم بالمواعيد
2: السومعة، موضوع التأخير. والإنسان بنفسه يعني ما عايز يتأخر وبيفتكر نفسه إنه حيمشي في مواعيده وكذا وكذا، لكن هي عدم نظام،
1: عدم نظام
2: أو عدم تقدير. يعني مثلا أنا ماشي لجماعة أساس إنه مثلا إفطار رمضان، يعني تمشي لك مثلا أو ماشي لمناسبة بتاعة حفل يعني.
1: حلو.
2: فانت اذا ما قدرت انه الاشارات اللي حتواجهك في الطريق،
1: يعني مسافه الطريق لو ما قدرتها وما حسبت الوقت بالضبط،
2: ايوه يعني هي يعني اخفاق في التقدير.
1: اوكي
2: اخفاق في التقدير. بعدين يعني انا بلاحظ انه ناس كثيره دائما بيجوا متأخرين يعني.
1: أي.
2: ويجوا يسخروا منهم الناس اللي موجودين، يلقوهم مثلا تعشوا وقاعدين يسولفوا هنا.

0: ده يجي ترجع مثلا يرجع تعشى براه لحاله كذا مثلا. يعني هي طبيعة أو عادة يعني ما فيها شنو يعني عدم التقدير يعني تقدير الأمر يعني.
1: نعم طيب وش تتصرف؟
0: هي يعني جعفر. أي إنسان يعني مفروض يعني بتقابل شوف نفسه بتأخر يعرف إنه هو يعني ما عنده تقدير مظبوط في الحسابات يعني. إنك أنت تكون جهزت نفسك من بدري ورتبت ذات شيء.
1: بس جعفر كيف تتصرف مع الشخص؟ كيف تتصرف مع الشخص اللي يتأخر اللي يتأخر عليك دايم؟ وش تسوي معه؟
0: والله الشخص اللي بتأخر عليك ده أنت يعني بتديه تقول له يا أخي أنت إنسان ما جادي يعني أول حاجة إنسان ما جادي وإنسان يعني ما منظم وتحكي له وتقول له الناس يعني الأمم الراغية بتحسب بالدقيقة والثانية.
1: حلو يا سلام.
0: يعني
1: بس ما توصل معك لقطع ما توصل معك لقطع علاقة؟
0: لا لا ما تصل لقطع علاقة.
1: آه جميل.
0: فواحد كان يعني بالمناسبة دي بيحكي لنا.
1: طيب بس عشان الوقت
0: عدم انضباط المواعيد. إذا ما طولت عليكم يعني.
1: عشان الوقت لأنه باقي معنا اتصال.
0: قال كان في بريطانيا في لندن.
1: ما يسمع لي جعفر.
0: قال القطر وصل وصل يعني متأخر دقيقة.
1: طيب.
0: فقامت السائق القطار كانت بنت يعني.
1: حلو جعفر أنا عشان الوقت يعني شكرا لك. الصورة الفكرة واضحة وسعيد جدا بهذه المشاركة. يعطيك العافية جعفر. طيب اتصال آخر. ألو صباح الخير.

0: اتصال. صباح الخير. هلا وسهلا، يسعد صباحك، حياك الله. يا صباح الخير. ألو، صباح الخير. طيب طيب استمعينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى من برنامج سبع الصبح، وهي الساعة التفاعلية. شكرا لكل الأصدقاء اللي امتعونا وشاركونا، سواء من خلال الاتصال أو من خلال الرسائل، يعطيكم ألف عافية. لازال لدينا المزيد، ولكن لنا وقفة الآن مع عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية من برنامج سبع الصبح. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
1: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
6: أكبر شبكة من المراسلين.

0: المراسلين.
1: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
2: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية أف

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه عناوين الأخبار ونطالع فيها. بمئة طائرة وخمسة عشر ألف عسكري، ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة من مضيق هرمز. مسؤول أمريكي يؤكد لأكسيوس أن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لن تتضمن بالضرورة مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. وكذلك وزير الخزانة الأمريكي في فرض إيران رسوم لعبور السفن مضيق هرمز، ويؤكد أن الحصار قد يدفعها لإغلاق آبار النفط. تقدم في مفاوضات إنهاء الحرب، وترامب يؤكد أن المباحثات إيجابية وطهران تدرس رد أمريكا على مقترحها. المستشار الألماني يؤكد أن الولايات المتحدة الشريك الأهم في الناتو. أيضا في عناوين الأخبار، الجيش الإسرائيلي يبدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله في شمال إسرائيل. نتنياهو يقول ترامب يراهن على الضغط على إيران وتجريد غزة من السلاح مسؤولية بالنسبة لنا. روسيا تتجه لطرح مبادرات لمنطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. في الاقتصاد، انخفاض أسعار النفط ب2% بعد الإعلان عن عملية تأمين مضيق هرمز. وتحالف أوبك بلس يقرر زيادة الإنتاج ب188,000 برميل يوميا في يونيو. السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان يؤكدون التزامهم باستقرار السوق. في الرياضة، التعاون يحقق فوزا كبيرا على الشباب ب5 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 31 في دوري روشن السعودي. وتختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين ب3 مواجهات مرتقبة. الاتحاد أمام الخلود على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، والرياض مع الفيحة على ملعب مدينة المجمع الرياضية، والاتفاق أمام النجمة. في العناوين الرياضية العالمية، ريال مدريد يهزم إسبانيول بـ2 مقابل لا شيء في دوري الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
7: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
8: عبر شبكة مراسلين.
9: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
8: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
8: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش الإسرائيلي

0: إليه أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أنا أقفلها الكاميرا خلاص.
6: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

0: حياكم الله مجددا مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم. رحب فيكم من استديوهات العربية FM من الرياض في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح. تابعوني أصدقاء في هذه الساعة. في فقرة المستشار نسلط الضوء على أبرز تحديثات نظام التنفيذ، وكذلك في فقرة أصحاء سنعرف أكثر أو سنتعرف أكثر، هل البخور له ضرر مثل السجائر؟ في فقرة الذكاء الاصطناعي نسأل الـ AI كم نسبة الأشخاص الذين يتحدثون مع أنفسهم يوميا وعلى ماذا يدل؟
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: وإلى حالة الطقس يا أصدقاء، توقع المركز الوطني للأصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف وأيضا حائل والحدود الشمالية، ولا يستبعد هطول أمطار رعدية على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الرياض والقصيم. أما عن درجات الحرارة، نبدأ بالعاصمة الرياض، ودرجة الحرارة العظمى هي 40 درجة مئوية والصغرى 20. أما جدة فالعظمى 40 درجة مئوية والصغرى 26. أما الدمام فالعظمى 41 والصغرى 25. وإلى حركة المرور مستمعين الكرام، بحسب تطبيقات الخرائط، ونبدأ بحركة المرور في العاصمة الرياض. تشهد مدينة الرياض ازدحام هذا الصباح في عدد من الشوارع، يعني عندنا ازدحام شديد باتجاه الغرب على طريق

طريق الملك فهد، وأيضا زحام متوسط في الدائر الشمالي، وزحام شديد باتجاه الغرب على طريق مكة، وزحام متوسط على

وكذلك الحال زحام متوسط إلى أو ربما متوسط باتجاه الجنوب في طريق الملك عبد العزيز، وأيضا السيابية إلى تقاطع شارع الأمير نايف، هناك زحام متوسط إلى شديد. أما طريق المدينة المنورة باتجاه الجنوب فيشهد ازدحام شديد للغاية.

0: وختاما طريق الحرمين يشهد ازدحام متوسط إلى شديد باتجاه الجنوب. أما الدمام فتشهد هذا الصباح انسيابية في حركة المرور، ما شاء الله الدمام الخرائط كلها خضراء، لكن في ازدحام متوسط إلى شديد على طريق الملك فهد. ودائما في ختام هذه الفقرة ما نوصي مستمعين الكرام بالالتزام بالإرشادات المرورية، ونتمنى إن شاء الله بأن يصلوا إلى وجهاتهم سالمين.
1: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى فقرة المستشار. في فقرة المستشار اليوم نسلط الضوء على تحديثات نظام التنفيذ، ترى ما هي أبرز التحديثات وغيرها من التفاصيل مع المستشار القانوني والمحكم القضائي الدكتور محمد الوهيبي. يسعد صباحك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم، كل خير يا رب.
0: يا هلا وسهلا وحياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح. في البداية دكتور محمد، يعني ما هي أبرز تحديثات نظام التنفيذ؟
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا نظام التنفيذ الجديد هو نقلة كبيرة جدا في منظومة التنفيذ المدني في المملكة العربية السعودية. وخلنا نوضح وش يعني التنفيذ المدني. التنفيذ المدني هو يعني الأمور الخاصة أو الأحكام الخاصة وليست الأحكام العامة أو الأحكام الجنائية. طبعا النظام عندما صدر، يمكن شفنا إحنا في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة شفنا كثير من الآراء المغلوطة، واللي إن شاء الله بنحاول اليوم نوضح يعني أو نعدل هذه الآراء ونصححها بشكلها الصحيح والنظامي.
0: نعم.
2: يعني جاءت كثير من الآراء قال لك إيه والله ترى نظام التنفيذ ألغى الحبس التنفيذي، عز الله ضاعت فلوس.
0: أي فعلا هذه من النقاط اللي شفناها، وأيضا فيما يتعلق كذلك بإيقاف الخدمات، في هناك من اجتهد وقال بأنه التحديث الجديد لم يتطرق لموضوع إيقاف الخدمات، فتنبأ أو يعني حلل الموضوع بأنه تم إلغاء ذلك، فهذا اللي راح يعني نستوضحه معك.
2: صحيح فعلا، وهذا الكلام طبعا غير صحيح جملة وتفصيلا. هو لم يلغي، ولكن هو نظم بشكل يحمي الحقوق بالعكس بشكل أكبر، ووضع عقوبات تصل للسجن، يعني في بعض الحالات تصل فيها العقوبة في السجن تخيل إلى 15 سنة. على نظام تنفيذ 15 سنة، هذا نأكد يؤكد على أن المشرع في المملكة العربية السعودية
0: أو تصل هذا غير الحبس.
2: نعم. غير المبلغ المالي في سجن 15 سنة، ما هو فقط للمنفذ ضده، للمنفذ ضده.
0: طيب وش بس عشان توضح للناس دكتور محمد، يعني وش أبرز

0: ملامح اللي تغيرت. ودنا نسوي مقارنة بسيطة بين السابق وبين الآن.
1: ممتاز. طبعا أبرز الملامح جاءت أنه أصبح الآن التنفيذ هو على الأموال فقط وليس على الشخص بذاته، بمعنى موضوع الحبس التنفيذي لم يعد موجود، ولكن أصبح هناك عقوبة بالسجن وليست حبس. طبعا في فرق بين كلمة حبس وبين سجن.
0: وش الفرق؟
1: ممتاز. الحبس يكون في المخالفات والأمور البسيطة، السجن هو في الجرائم. وهنا احنا لو نلاحظ سنجد ان نظام التنفيذ الجديد ذكر كلمة السجن وليس الحبس.
0: نعم.
1: ليش؟ لانها جرائم، اللي هي منها اخفاء الاموال او كل من يساعد في اخفاء الاموال. بعطيك مثال بسيط على هالجزئية
0: اكيد
1: لانها مهمة جدا. الان انا موظف علي امر تنفيذ ب10,000 ريال وانا موظف عندك اخوي ماجد، فجيت قلت لك والله يا أخوي ماجد بالله إذا جاء راتبي سلمني يا كاش أو حوله على حساب أخوي ولا على حساب أبوي ولا على حساب أختي واتفر.
0: إيه لأن حسابي أوردي بالماينس أو عليه يعني عليه عليه علي أمر.
1: بالضبط. هل تعلم أنك لو ساعدتني أنك معرض للعقوبة معي؟
0: أوه
1: تخيل. ليش؟ لأنك هنا أنت قمت بمساعدتي في إخفاء الأموال.
0: حتى لو لم أكن أعلم ذلك.
1: حتى لو لم تكن تعلم، لأن نظام العمل نص على أنه يجب أن يكون إعطاء المستحقات والرواتب الأصل فيه هو عن طريق التحويل البنكي. فإخفاء الأموال أو شبهة إخفاء الأموال هذه جريمة وليس مخالفة.
0: لحظة دكتور محمد، هذا فيما يتعلق بالراتب. طيب شخص مثلا عنده إيجارات وطلب مثلا من المستأجرين أنه أعطوني الإيجار كاش مثلا، هل يندرج تحت ذلك برضو؟
1: هذه انحلت. ليش؟ لأنه الآن عندك منصة إيجار ألزمت المستأجر بأن يقوم بالسداد عن طريق المنصة أو عن طريق الحسابات الرسمية. أي سداد نقدي لا يعتد فيه، وما في أحد راح يعرض نفسه أنه مثلا يحتال عليه، أنه يروح يعطي صاحب العقار كاش وبكرة صاحب العقار ممكن يقول لك والله ما سلمني. فأي تعاملات مالية، بيع سيارة، عقارات، إخفاء الأموال، مثلا أنا عندي عمارة، على طاري العقارات اللي ذكرتها، عندي عمارة وجيت قلت لك والله اسمع أنا بنقلها باسمك شكليا بس علشان لا ينفذون علي ولا يأخذون المبالغ من عندي ولا يبيعون هذا العقار.
0: أوه.
1: هنا أيضا أنت أصبحت شريك معي وتعاقب عقوبة السجن. طبعا هذه تحمي ولا تفرق، وليس كما أثير أنه لا والله ترى ما عاد في حبس فبالتالي يعني خلاص انتهى الموضوع. الأمر الآخر والمهم أيضا جدا هو أنه أصبح هناك أيضا تنظيمات لإجراءات السفر. موضوع المنع من السفر أحيانا يعود بالضرر لك. يعني معلش، طالب التنفيذ هو شو يبحث عنه؟ يبحث عن الوسيلة التي يحضر من أجلها المال. هل لو تم حبس الشخص وجلوسه في السجن راح يقدر يحصل مبالغ أو يشتغل أو يجيب أموال عشان يسددني؟ الطبيعي إنه لا. أيضا كذلك موضوع منع السفر، ولكن لم يتم إلغاء منع السفر. منع السفر موجود لكن أصبح هناك تنظيم.
0: يعني
1: وعلى فكرة أنا أشوف في التنظيم اللي حصل في منع السفر ترى أفضل ب100 مرة من السابق. لسبب، جيت أنا للأستاذ ماجد علي طلب تنفيذ، أنت مقدم عليه تطلبني بمبلغ مالي، وجيت أنا طلبت أنه أنت تمنع من السفر. طبعا نظام منع السفر الآن أصبح 3 سنوات ويجوز تجديدها 3 سنوات أخرى، إجمالي 6 سنوات. إذا جيت أنا ومنعت من السفر وأنت رحت تقدمت بطلب وطلبت تقدمت طلب أنا وقلت لا أبي أسافر عندي شغل أو إلى آخره، هنا قاضي تنفيذ ممكن يسمح لي بالسفر بإحضار كفيل مالي، يعني كفيل عنده فلوس.
0: أوكي.
1: تمام؟ فبالتالي أنا سافرت، رجعت ما رجعت إلى آخره.
0: يتحمل اللي كفلك أساساً.
1: يا سلام، فخلاص أنا يهمني في الأخير. سافرت ولا ما سافرت، راح ولا ما راح، أهم شيء.
0: أنا حقي أهم شيء إنه يجي.
1: يا سلام.
0: طيب في نقطة الحقوق هذه كذلك دكتور محمد، يعني في السابق كنا نسمع مثلا اللي يكون مثلا حاط الفلوس كلها مثلا بأسماء عياله أو زوجته أو كذا، وعليه عدة قضايا أو عليه مطالبات كثيرة اللي كانت مثلا تكون أقل من 1,000,000 أو غيره، وأكيد تصحح لي. فكان من

0: صعب مثلا تحصيل المبلغ. اللي مثل ذولا الآن وش راح يترتب عليهم؟
1: ممتاز. طبعا الآن مثل ما ذكرنا في بداية كلامنا أستاذ ماجد هو أنه أصبح هناك تتبع للأموال وين راحت وين جت للمنفذ ضده، ويعود ذلك أيضا لأقاربه، حتى لو ممكن يكون لأصدقائه اللي يكون في تعاملات أو حوالات بنكية بينك وبينهم بشكل يعني مستمر. لأنه الآن أصبح تتبع الأموال في يعني أصبح فيه توسع بشكل كبير جدا. في السابق أو النظام الحالي هو مالك إلا أنك تخاطب وزارة التجارة تشوف عندك سجلات تجارية ولا لا، البنك المركزي عنده حسابات ولا لا، المرور عنده سيارات ولا لا. الآن لا، اختلف الوضع. هل لك مستحقات مالية عند آخرين؟ هل عندك ورث؟ شوف تخيل حتى الورث أصبح الآن نعم يتم الاستعلام عنه والتأكد منه. أنا ودي برضو أستاذ ماجد أذكر من أهم أهم أهم الأشياء التي جاءت في النظام الجديد، موضوع تنفيذ أحكام الحضانة والنفقة والزيارة. الآن يعني أنا من أسعد الناس صراحة في التعديلات التي جاءت.
0: هذا أحد المحاور اللي كنا راح نتطرق له فعلا، يعني وش التحديث اللي حصل أو مقارنة عشان الناس بس تفهم مقارنة بالسابق، وش التحديث اللي الآن طرأ بعد صدور النظام؟
1: ممتاز. طبعا يعني مع الأسف هناك بعض وليس جميع الأباء والأمهات يقوم باستغلال الأبناء والبنات للانتقام بعد الانفصال في امتناعهم عن تنفيذ أحكام الزيارة أو الحضانة أو النفقة إلى آخره.
0: نعم.
1: أصبح الآن هناك عقوبات بالسجن على كل من يمتنع من تنفيذ حكم الحضانة وحكم الزيارة وحكم النفقة. يعني في السابق كنا نشوف بعض الحالات، مثلا تجيك الأم تقول لك لا والله الولد ما راح يروح لأبوه الويكند هذا لأنه والله الولد تعبان. كلمة الولد تعبان هذه تحتاج أدلة وتحتاج تقارير طبية. في السابق كانت لا،
0: يعني حتى لو لم يكن الامتناع صريح
1: بالضبط
0: بحجج، مثلا
1: هو الامتناع هناك امتناع أحسن، يعني كلمتك جميلة جدا. هناك امتناع صريح وهناك امتناع غير صريح. الامتناع الصريح أني لا أنا ماني بجايبه الولد أو أنا ماني مسدد النفقة. الامتناع الغير صريح لا والله الولد عنده اختبارات، الولد تعبان، الولد ما يقدر يجي، الولد كذا، أو البنت والله عند جدتها فما راح تقدر تروح لأبوها. طالما أن هناك حكما قضائيا صادر بتواريخ وبأوقات محددة للزيارة، مجرد عدم التسليم في هذه الأوقات هو يعد امتناع عن تنفيذ حكما قضائيا يستوجب الغرامة المالية والعقوبة بالسجن.
0: يعني في البداية غرامة مالية، بعد كذا عقوبة بالسجن، أو
1: تعود تقديرية للقاضي ممكن يحكم بالاثنين.
0: هذا من أول مرة يا دكتور؟
1: تعود لتقييم قاضي التنفيذ. لأنه الآن النظام أصبح ينظر إلى مصلحة المحظون.
0: نعم.
1: ومنع الطفل أو الطفلة عن والدهم أو عن والدتهم فيه ضرر كبير جدا.
0: جميل.
1: فبالتالي هنا هو يراعي مصلحة المحظون. أيضا موضوع يعني تنفيذ الأحكام الأحوال الشخصية، أنا يعني من إذاعتكم أوصي بشكل كبير جدا أن يكون هناك حرص في آلية التنفيذ لحماية الحقوق. لأنه شوف أي نظام جديد يصدر أستاذ ماجد يكون هناك متفيدين للأخطاء. فبالتالي ممكن أنك تطيح لك في أب أو في أم ما يخافون الله فيبدأ يتبلى، لا والله أنا رحت عند بيتهم ورفضوا يسلموني الطفل وهذا غير
0: ما
1: صحيح.
0: حصل إيه؟
1: بالضبط. فبالتالي يجب أن يكون هناك آلية وتوثيق لعملية الاستلام والتسليم.
0: أو مثلا بنجيب لك الولد بس انتظر شوي، أخذها أنه امتناع وعلى طول راح أبلغ. إيه فهمتك.
1: بالضبط. فيجب أن يكون هناك توثيق لكل عملية تتم.
0: جميل. طيب هذه التحديثات الجميلة اللي انت ذكرتها والتي تصب في مصلحة المواطنين وكذلك المقيمين، هل ستكون دكتور على القضايا الجديدة مثلا أم حتى على السابق؟
1: ستطبق على القديم وعلى الجديد.
0: على القديم.
1: القديم اللي بيكون ساري بعد نفاذ النظام، طبعا النظام يعني نشر قبل عدة أيام، ولكن سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوم من تاريخ نشره اللي هي 6 شهور.
0: نعم.
1: بعدها سيدخل

0: يدخل الحيز التنفيذ. أي قضية وقتها أو أي طلب تنفيذ مقيد لدى المحكمة سينطبق عليه هذا النظام.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور محمد الوهيبي، المستشار القانوني والمحكم القضائي. يعطيك العافية دكتور، وصباحك سعيد.
0: شكرا لكم وصباحكم أسعد يا رب.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله.
2: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

صرنا معكم مستمعينا الكرام، أو قبل ما أستعرض هذه الفقرة أنا أحيي كل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM. أنتم تستمعون إلى برنامج سبعة الصبح، وكذلك تحية لكل الأصدقاء اللي يتابعون الآن عبر البث المباشر على منصة اليوتيوب على آت العربية FM. صرنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة ترند، نستعرض فيها أبرز الترندات اللي حصلت خلال الأيام الماضية. وأبرز ترند أو حدث أو خبر كان صادم، حدث يوم أمس بعد أزمة صحية ألمت به قبل أسابيع ونقله للعلاج في باريس، توفي الفنان المصري هاني شاكر الذي يلقب بأمير الغناء العربي عن عمر ناهز 73 عاما. وأعلن نجل شريف خبر الوفاة يوم الأحد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وكتب شريف: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي وأخويا فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر. طبعا كان هناك تفاعل كبير من الفنانين في مختلف، وكذلك المعجبين في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وعبروا عن حزنهم البالغ لفقد أو لفقدان أمير الغناء العربي الفنان الراحل هاني شاكر. وأيضا من الأخبار أو من الترندات، السعودية الثانية عالميا ضمن أكثر الأسواق جاذبية لمراكز البيانات. وفي التفاصيل، حققت السعودية المركز الثاني عالميا بعد أمريكا ضمن أكثر الأسواق جاذبية لمراكز البيانات، إذ بين تحليل لبلومبرغ أن توافر الطاقة وتمكين الأراضي يشكلان معا نسبة 58% من جاذبية السوق لمشاريع مراكز البيانات.

0: وأيضا من الأحداث التي حصلت خلال الأيام الماضية، راشد الماجد يتألق في موسم جدة بحفل كامل العدد بعد تأجيل طويل. بعد تأجيل امتد منذ عيد الفطر الماضي بسبب ظروفه الصحية، عد الفنان راشد الماجد اللي يحيي واحدة من أبرز حفلات موسم جدة في أمسية غنائية مكتملة العدد احتضنتها صالة جدة سوبردوم بحضور تجاوز 20,000 متفرج وسط نفاد كامل للتذاكر، في تأكيد جديد على جماهيرية الواسعة وقيمة الحدث ضمن أجندة الموسم. قدم راشد الماجد على المسرح ليلة طربية استثنائية مزج خلالها بين إرثه الفني العريق وتطوره كذلك المستمر، وتنقل بين أبرز أعماله التي شكلت مسيرته في أداء حظي بتفاعل لافت من الجمهور اللي شاركوا الغناء والتصفيق طوال فقرات الحفل.
1: الصبح

0: وصلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة الصحة. البخور يا أصدقاء حضور دائم في حياتنا وخصوصا في المناسبات، لكن هناك تساؤلات حول تأثيره الصحي، راح نتحدث عنها بشكل مفصل مع ضيفنا الدكتور حرب البلوي، بروفيسور الحساسية والمناعة ومدير المركز الوطني للحساسية والربو والمناعة. حياك الله دكتور حرب.
1: الله حييك وبارك فيك.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا في هذا الصباح في برنامج 7 الصبح على العربية FM. في البداية يعني ودنا نعرف الناس عن البخور، ترى وش اللي يخرج من البخور عند الاحتراق؟ هل هي مجرد رائحة أم هناك مركبات ضارة؟
1: لا، الحقيقة البخور من العادات التقليدية في مجتمعنا، خاصة
0: نعم.
1: في المناسبات والأعراس والأفراح. والبخور ينتج عن وقت الاحتراق غازات مختلفة، منها أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وزيوت طيارة وبعض المواد الكيماوية التي لها أضرار على الصحة العامة وخاصة على الجهاز التنفسي. والحقيقة يعني أكثر أثر سيء هو على الرئتين.
0: هذا بروفيسور، يعني هذا بالمجمل كل أنواع البخور أم تقصد أنواع معينة؟
1: والله معظمها، لأن الدخان اللي يخرج منها هو يؤذي الصدر ويؤذي الشعب الهوائية ويؤدي إلى التهاب مزمن. وهناك بعض المواد المسرطنة، يعني راجعني بعض كبار السن الذين هم تجاوز 60 وكانوا يشكو من أمراض الجهاز التنفسي وصعوبة في التنفس. فعند التقييم ظهرت علامات التهاب مزمن بالشعب الهوائية يشبه تماما رئة المدخنين.
0: هذا من البخور؟
1: أي نعم، من البخور. طبعا إنسان يعني كبار وقورين، فالسؤال دائما نسأل هل أنت مدخن؟ ولكن هؤلاء عدد كبير منهم ينفوا أنه عمرهم مدخن في حياتهم. سعات الرئة تكون منقبضة أقل من الطبيعي ويصير النفس قصير. فطبعا السؤال نسألهم أنه طبعا ينفوا التدخين، لكن لما ناخذ معلومات دقيقة نجد أنهم مدمنين على استنشاق البخور، يعني بشكل يومي أو شبه يومي أو على الأقل 3 مرات في الأسبوع.
0: نعم.
1: وفي دراسات أجريت يعني في مختلف أنحاء العالم، ولكن أكبر دراسة أجريت على شريحة من الشعب العربي في الإمارات العربية المتحدة، لأنه في الدراسات وجد أنها أكثر منطقة يستهلك فيها البخور. في الفترة الأخيرة طبعا ظهرت أنواع أخرى من البخور، البخور الصناعي ومنها الحطب ومدهون والبخور المعطر، كل هذه تطلق غازات خاصة إذا استعمل الفحم في حرقها، مع أنه في الوقت الحاضر صار كثير ناس يستعملون التيار الكهربائي أو الكهرباء لإحراق البخور. هذا طبعا أقل ضرر شوي، لكن
0: لحظة، يعني الأقل ضرر بالنسبة للبخور هو استخدام البخاخر مثلا الكهربائية أكثر من الفحم؟
1: أي نعم. لكن استعمال الفحم لحرق البخور طبعا يضاعف الضرر.
0: حتى
1: ليش؟
0: لو كان
1: لأنه
0: الفحم الصناعي مثلا؟
1: الفحم الصناعي وغيره، يعني الدخان هو دخان يظهر ويستنشق في الشعب الهوائية ويؤدي إلى التهاب مزمن في الشعب الهوائية، وينتج عنا حالة بنسميها التهاب الرئتين.

0: الانسدادي المزمن.
1: أوه، هذا من مسببات البخور.
0: اي نعم.
1: طيب، على التأثير إن سمحت لي دكتور، يعني هل يقارن مثلا بمثل ما نسمع يعني التدخين السلبي؟
0: يعني ليس بعيد عنه، ولكن له ليس له يعني علاقة مباشرة، لكن نحن نتكلم عن إطلاق كثير من الغازات وبعضها مسرطن أيضا من البخور.
1: مهما كانت جودة البخور ممتازة أو
0: والله يعني ممتازة أو غير ممتازة، الدخن اللي يطلع منه هو دخن ويستنشق في الجهاز التنفسي، وهذا الاستمرار عليه والإدمان عليه يؤدي إلى الحالة اللي بنسميها التهاب الرئتين الانسدادي المزمن. ولا بأس يعني في المناسبات وغير الواحد يمررها من عنده، شايف؟ لا بأس إني يبخر ملابسه وبعدين يلبسها، لكن الشيء الضار هو الاستنشاق المباشر لدخان والروائح المنبعثة من البخور.
1: طيب دكتور حرب، يعني أنت تقول أنه لا بأس مثلا بتبخير الملابس ثم لبسها أو إذا كان في مناسبة، هذا يخليني أسألك سؤال، هل هناك استخدام آمن يعني توصي فيه للبخور؟ يعني تقول مثلا لا تقطعونه بس استخدموه من كذا لكذا أو
0: نعم
1: بمعدل
0: والله
1: يومي.
0: صحيح. الحقيقة الطريقة السليمة أو الأخف ضرر هي أنك طبعا الإنسان يبحث عن الريحة الطيبة، وهذا تقليد ومقبول، فلا بأس أن الشخص يبخر ملابسه أو يبخر شماغه وبعدين يلبس، لكن الضرر في الاستنشاق المباشر للدخون أو دخان البخور، فلا بأس يعني. لا نقول للشخص انك تحرم نفسك نهائي، لكن استمتع بالرائحة انك تبخر ملابسك وتلبسها بدون استنشاق الدخان.
1: جميل. طيب وش الأعراض اللي مثلا إذا ظهرت على الشخص تقول لا والله لازم تنتبه الآن، للأشخاص
0: اي
1: يعني
0: نعم
1: المكثرين؟ يعني أنا
0: نعم
1: ما شاء الله عندي ناس من أصحابي ما شاء الله لن في السيارة، العود هذا
0: ايوه
1: موجود ضروري كل
0: صح.
1: صباح.
0: يعني هذه أشياء اللي منهي عنها صراحة. أول علامات التأثير على الرئتين هو السعال المتكرر، خاصة في فصل الشتاء. في البداية قد يكون فترة قصيرة 3 4 أسابيع في فترة البرد،
1: ليش فصل
0: بعدها السنة.
1: الشتاء تحديدا؟
0: فصل الشتاء عادة مع البرد والناس يكونوا يرغبوا في الدفء ويستعملوا مرات الحطب، مرات يستعملون الفحم،
1: نعم.
0: وهذه خلوها داخلية فيكون الهواء محشور داخل البيت. فلو استنشق البخور في جو مفتوح، شايف؟ لا بأس، الضرر يكون أقل، لكن السعال الذي يزيد سنة بعد سنة هذا من المؤشرات أن بدأ يؤثر على الرئتين. بعدها الخطوة التالية يشعر الشخص أن النفس قصير ويفحم لما يمشي أو يبذل جهد، فهذه من العلامات التي يجب أن ينتبه لها الشخص. أيوة فنوقف، هذه علامة حمراء. وطبعا الناس المدمنين على استنشاق البخور إذا ذهبوا إلى الخارج للعلاج أو شيء، عندي أمثلة كثيرة، فيقولوا الأطباء لما هم عارفين عندنا العادات والتقاليد، يقول
1: صحيح.
0: أنت مدخن الدخان مؤثر عليك بشكل شديد. ليش؟ لأن فحص وظائف الرئة يبين تماما الرئة وضعها مثل وضع المدخنين اللي صار لهم 20 أو 30 سنة.
1: أوه، من التأثير
0: استنشاق البخور،
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب السؤال الأخير معك دكتور، يعني هل في حالات أو أعمار معينة تقول يعني أبدا ممنوع أنكم تستخدموا البخور؟ يعني
0: والله
1: أمراض
0: لا.
1: معينة أو أعمار معينة تقول لا يعني ممنوع أنكم
0: نعم.
1: تستخدموا البخور بأي شكل من الأشكال؟
0: أولاً الإنسان إذا كان عنده ربو أو حساسية، أو إذا كان عنده التهاب حدث في الرئتين وبعدها صار عنده كحة مستمرة. الشيء الآخر

0: لا شك فوق الستين يجب الابتعاد عن استنشاق البخور، لأن هذه الفترة اللي تبدأ وظائف الجسم في الضعف. فالحقيقة يعني لا ينصح بالاستمرار على الاستنشاق المباشر للدخول، لكن مثل ما ذكرت أن الشخص المتعود عليه صعب مرات تقول له وقف مرة واحدة،
1: نعم.
0: فلا بأس كما ذكرت يعني في الأول أن يبخر الملابس، يبخر شماغه، يبخر ثوبه، وبعدين يلبسه.
1: ولكن اللي عنده حساسية وعنده ربو
0: نعم
1: أو فوق
0: ها ها.
1: 60 هذا تمنعه نهائيا.
0: نعم ها. نعم هذا لا من الممنوعات صراحة،
1: طيب
0: لأن
1: معلش هذا يخليني أسأل سؤال، هذا ينطبق على العطور ولا بس البخور؟
0: والله الناس اللي عندهم ربو ينطبق على العطور،
1: حتى
0: لكن
1: العطور.
0: العطور ضررها أقل، خاصة النوع المقلد أو اللي ما هو أصلي، هذا يؤدي الضرر أكثر على الرئتين.
1: نعم.
0: ولذلك أنا طبعا نصيحتي اللي دائما هي أذكرها أن تتجنب العطور القوية، البخور،
1: نعم.
0: الروائح، الفواحات، المواد الكيماوية مثل كلوراكس والفلاش خاصة للسيدات، إن
1: نعم
0: هذه من الأشياء اللي تزيد أعراض الربو والحساسية.
1: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور حرب البلوي، بروفيسور الحساسية والمناعة ومدير المركز الوطني للحساسية والربو والمناعة. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
0: والشكر لكم.
1: يا أهلا وسهلا.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: يعني مثل ما قال الدكتور يعني لا تستهون بهذا الموضوع، هو صح انه من ضمن عاداتنا وتقاليدنا ولكن مش بشكل يومي. يعني ذكر بانه اذا كان في مناسبه فلا مانع، لكن الاشخاص اللي بشكل مستمر، وذكر ايضا انه هناك اشخاص ممنوعين بشكل كامل اللي عانوا من ربو او حساسيه او من اعمارهم فوق 60. وأكيد نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع.
0: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

طيب من ضمن الأخبار كذلك مستمعينا الكرام أخبار التقنية، جوجل تطلق ميزتين جديدة مع حلول طبعا شهر مايو واقتراب موسم العطلات الصيفية. أطلقت شركة جوجل بعض ميزات السفر الجديدة والمفيدة لبدء التخطيط لرحلات الضيوف. عن كشفت جوجل عن أداتين للسفر ستساعدان المستخدمين على تحسين تجربة التخطيط للسفر، وأعلنت عن ميزة جديدة لتتبع أسعار الفنادق، وأخرى تساعد المستخدم في حال واجهته مشكلة في حزم أمتعة بحسب تقرير لموقع سنت المتخصص في أخبار التكنولوجيا واطلعت عليه العربية بزنس. شوف التفاصيل، عندنا تتبع أسعار الفنادق عبر بحث جوجل. طبعا على غرار تتبع أسعار الرحلات الجوية أصبح بإمكان المستخدمين الآن تفعيل خيار تتبع أسعار فنادق محددة مباشرة عبر نتائج البحث في جوجل أو من خلال صفحة الفنادق. طبعا كانت جوجل أطلقت في العام الماضي ميزة تتيح تتبع أسعار الفنادق على مستوى مدينة معينة، لكنها كانت تركز على فندق واحد فقط، أما الآن

0: يمكن تتبع فنادق محددة وتلقي كذلك إشعارات بشأنها. وعند استخدام الحاسوب يمكن البحث عن الفندق عبر بحث جوجل ثم تفعيل خيار تتبع الأسعار، بينما يظهر هذا الخيار في الهواتف ضمن تبويب الأسعار. طبعا بعد تفعيله سيتلقى المستخدم تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند انخفاض الأسعار خلال التواريخ المحددة، ما يساعد على عدم تفويت العروض. وكذلك ستقدم ميزة جديدة للمستخدمين في وضع AI مود حلا عمليا لمشكلة شائعة أثناء السفر، يعني مثل نسيان بعض الأغراض الأساسية. وستتيح الميزة المتوفرة عبر AI مود للمستخدمين العثور على المنتجات المتوفرة في المتاجر القريبة. والاستخدام هذه الميزة، كل ما يحتاج المستخدم هو وصف ما يحتاجه بإيجاز، مثل نسيت وضع نظارتي الشمسية، أين يمكنني شراء واحدة من المتاجر القريبة، يعني أنا نسيت نظارتي، وين أقدر أشتري نظارة جديدة من أقرب متجر. بعد ذلك سيتصل نظام جيميناي بالمتاجر المحلية ويرسل للمستخدم نتائج حول أماكن التسوق المتاحة. طبعا باتت هذه الميزة متوفرة في وضع AI مود في الولايات المتحدة.
1: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: طيب وصلنا معاكم يا أصدقاء إلى فقرة الـ AI. صراحة نحيي الزميلة الغائبة الحاضرة مشاعر الكويليت، أنا ما أدري كيف بتعامل معه، ما حد كان يعرف له إلا مشاعر من ناحية الانضباط، كانت تعصب علي على الهواء، ما أدري صرت أحس أنها تخاف من أو يخاف منها. طيب سؤالنا اليوم، يعني كثير مننا يمر بهذا الشيء أو شو أو يشاهد أشخاص يعني يتحدثون مع أنفسهم يوميا، ولكن تختلف الآراء على ماذا يدل هذا الشيء. فاليوم راح نسأله كم نسبة الأشخاص الذين يتحدثون مع أنفسهم يوميا وعلى ماذا يدل. فخلنا نسأله مع بعض. صباح الخير يا صديقي. يا صباح الخير.
1: صباح النور، كيف حالك اليوم؟ أتمنى يكون يومك ممتاز.
0: أبغى أسألك كم نسبة الأشخاص الذين يتحدثون مع أنفسهم يوميا وعلى ماذا يدل؟
1: بحسب المصادر حوالي 25% من البالغين يعترفون بأنهم يتحدثون مع أنفسهم بصوت مسموع يوميا، بينما أفادت دراسة أن حوالي 61% من الناس تحدثوا مع أنفسهم في مواقف معينة، كما أن التفكير الداخلي شائع جدا حيث أبلغ حوالي 96% بأنهم يمارسونه، وهذا السلوك عادة يدل على التنظيم الذاتي وتحسين الأداء المعرفي، وغالبا لا يكون مؤشرا على مرض نفسي.
0: نعم، يعني بالمجمل كم النسبة؟
1: بشكل عام الأرقام تتراوح، عندك حوالي 25% من الناس يعترفون بذلك يوميا بشكل واضح، لكن إذا شملنا الحالات الأقل وضوحا فالنسبة ممكن توصل ل 61% تقريبا.
0: طيب على ماذا يدل ذلك؟
1: غالبا يدل على أن الحديث مع النفس جزء طبيعي من عملية التفكير، يساعد في تنظيم

0: أفكار، تحسين التركيز وفهم المشاعر. في العادة هو علامة على الإبداع والتأمل الذاتي، وما يعتبر بالضرورة شيئا مقلقا نفسيا.
1: طيب، في فكرة عن الأشخاص اللي يتحدثوا مع نفسهم مرتبطة بالإبداع، فيقال بأن الشخص اللي يتحدث مع نفسه ويتحدث بصوت عالي مع نفسه هو شخص مبدع، وش رأيك؟
0: نعم، فعلا في كثير من الدراسات والنظريات اللي تربط بين الحديث مع النفس والإبداع. الفكرة أن الأشخاص اللي يعبرون عن أفكارهم بصوت مسموع، سواء كانوا يتخيلون حوار داخلي أو يخططون بصوت عالي، يستخدمون هذا كأداة لتنظيم الأفكار، استكشاف حلول جديدة، وهذا بدوره ينمي التفكير الإبداعي ويعزز الابتكار.
1: طيب، متى يكون مؤشر خطير؟
0: جميل، المؤشر ممكن يكون خطير إذا صار مرتبط بأفكار سلبية أو وساوس، أو إذا بدأ يؤثر على قدرة الشخص في أداء مهامه اليومية. إذا صار الشخص يعتمد عليه بشكل مبالغ فيه، أو صار يسبب له قلق أو انعزال عن الواقع، هنا ممكن يكون علامة على حاجة لتدخل أو دعم نفسي.
1: كيف يعتمد عليه بشكل مبالغ فيه؟ ما فهمت، وضحها لي.
0: طبعاً، أقصد أنه لما الشخص يبدأ يعتمد على الحديث مع نفسه كوسيلة وحيدة لحل المشاكل، أو يصير كل تفكيره ينحصر في هذه الطريقة ويبتعد عن التواصل مع الآخرين أو الاستعانة بمصادر أخرى، هنا ممكن يكون فيه مبالغة، لأنه في هذه الحالة يصبح الكلام مع النفس هو المصدر الوحيد لاتخاذ القرارات، وهذا قد يعزل الشخص عن الواقع أو يخلي عنده صعوبة في رؤية أبعاد أخرى للمشكلة.
1: يعني تقصد إذا لجأ للعزلة والحديث مع النفس فقط؟
0: بالضبط، إذا صار عنده عزلة اجتماعية واكتفى بالكلام مع نفسه بدون ما يتواصل مع ناس أو يستشير مختصين، هنا يكون مؤشر أن الموضوع خرج عن النطاق الطبيعي. في هذه الحالة ممكن يكون من المفيد طلب دعم من مختص أو طبيب نفسي.
1: لكن بالمجمل، من يتحدث مع نفسه هو إنسان مبدع.
0: نعم، بشكل عام هذا شيء طبيعي جدا وممكن يدل على وعي ذاتي، لكن الأهم هو التوازن. طالما الشخص عنده شبكة دعم وموازنة في حياته، فهذا يكون جزء صحي من التفكير، لكن لو صار هو المصدر الوحيد أو انعزل عن العالم، هنا تحتاج انتباه.
1: جميل جدا، شكرا لك.
0: العفو، أنا في الخدمة دائما. إذا عندك أي أسئلة ثانية أو تبغى توضح أي شيء، أنا جاهز.
1: طيب والله، يعني إجابة مثيرة للاهتمام. هو ذكر بأنه الأشخاص هم الأكثر إبداعا، يعني الأشخاص اللي يتحدثوا مع نفسهم هم أكثر إبداعا، وذكر بأنه 20 أو 25% من الناس يعترفون بذلك، وتقريبا 60% لا يعترفون بذلك. ويتساعد كذلك على ترتيب الأفكار. يعني الناس اللي متعودة دائما كذا أنها تتكلم مع نفسها، ترى أموركم طيبة. بناء على كلام صديقنا الذكاء الاصطناعي. طيب، قبل الختام مستمعينا الكرام، نذكركم بأنه دائما برامج إذاعة العربية، سواء برنامج 7 الصبح وغيرها من البرامج، تقدروا ترجعوا للحلقات، موجودة في أرشيف الإذاعة على قناتنا في اليوتيوب على @العربية FM. تقدروا ترجعوا لقوائم التشغيل باسم البرنامج وترجع لأي حلقة أنت حاب أو أنت حاب تسمعها. أذكركم بالفقرات اللي استعرضناها في هذه الحلقة. كان معنا في فقرة المستشار المحامي والمحكم القضائي الأستاذ محمد الوهيبي، وسلطنا الضوء على أبرز تحديثات نظام التنفيذ. وكذلك في فقرة الصحة كان معنا الدكتور حرب البلوي، وتعرفنا على الأضرار المتعلقة بالبخور. كان الختام مع صديقنا الـ AI، وسألناه كم نسبة الأشخاص الذين يتحدثون مع أنفسهم يوميا وعلى ماذا يدل. وإلى هنا مستمعين الكرام، نكون وصلنا لختام هذه الحلقة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل. كنت معكم من التقديم أنا أخوكم ماجد الثبيتي، وشاركتني في الإعداد الزميلة الغائبة الحاضرة، نوجه لها تحية، مشعل الكويليت، والتنسيق كان للزميل

0: ميلا فهدة الدوسري، أما الإخراج للزميل رامي حمزة. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
1: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل.
4: يعني أنت تتكلم فنياً.
5: إذا القادسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
3: وش أسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
10: من هنا يأتيكم الخبر
11: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
10: عبر شبكة مراسلين.
12: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
10: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
13: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
10: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
14: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
10: تغطية خاصة.
15: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
10: إذاعة العربية الخبر وصدى.
16: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
17: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
18: أكسر الكاميرا خلاص.
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
19: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
19: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
0: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
14: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل.
4: يعني أنت تتكلم فنياً.
5: إذا القادسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
3: وش أسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم.

0: يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM وتتابعون فيها. ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة من مضيق هرمز، ومسؤول أمريكي يؤكد أن العملية لن تتضمن مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المباحثات مع إيران إيجابية، والأخيرة تدرس رد أمريكا على مقترحها. وفي أخبارنا الاقتصادية، انخفاض أسعار النفط ب 2% بعد الإعلان عن عملية تأمين مضيق هرمز. ومن أخبار الرياضة، وفي دوري روشن السعودي، القادسية يتغلب على النصر ويمنح الهلال الفرصة للفوز بالمسابقة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من مضيق هرمز الذي علقت فيه السفن لأكثر من شهرين منذ بداية حرب إيران، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة بالمضيق، وأكد أن الجهود الأمريكية لعملية التحرير ستبدأ صباح اليوم الاثنين. ترامب أوضح أن هذا يأتي بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، وكتب ترامب على تروث سوشيال أن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية أكدت عدم العودة حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة. كما أكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية التي ستبدأ في المضيق. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي عن عملية مشروع الحرية، أكد الجيش الأمريكي أنه سيبدأ اليوم عملية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن واشنطن ستدعم عملية المضيق بأكثر من 100 طائرة ومدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى 15,000 عسكري. قائد القيادة المركزية الأمريكية وصف عملية مشروع الحرية بأنها ضرورية للأمن الإقليمي وللاقتصاد العالمي، وأضاف أن العملية بمضيق هرمز ستتم مع استمرار الحصار على إيران. وفي تفاصيل أكثر عن العملية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لن تشمل بالضرورة مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية، وأضاف المسؤول أن سفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار لمنع إيران من مهاجمة السفن التجارية، وأشار إلى أنه سيتم إمداد السفن بالمعلومات عن مسار عبور مضيق هرمز لتجنب الألغام الإيرانية.

وبالنظر إلى مسألة الرسوم على عبور المضيق، نفى وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت فرض إيران رسوم عبور على السفن عبر مضيق هرمز. وشدد باسنت خلال مقابلة مع فوكس نيوز على أن الحصار الأمريكي قد يدفع إيران لإغلاق أبار النفط قريبا جدا، خاصة مع امتلاء مرافق تخزين النفط الإيراني بسبب الحصار.

0: ولتحليل هذه المستجدات ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي بشار جرار. أهلا ومرحبا بك سيد بشار.
1: أهلا بكم، شكرا للدعوة الكريمة. أنا أنضم إليكم من عمان اليوم.
0: أهلا وسهلا من العاصمة الأردنية عمان. طيب، عملية مشروع الحرية، ما الذي دعا ترامب للقيام بهذه الخطوة؟ هل ربما استشعر ضعفا في الموقف الإيراني أو لنقل تراجعا؟
1: أنا باعتقادي هذا جزء مما تم الإعداد له لهذا اليوم. هذا الأمر بدأ قبل انطلاق عملية الغضب الملحمي وحتى قبل مطرقة منتصف الليل، لأنه معروف نوعية النظام الذي يتعامل معه. هذا النظام عرف بالبلطجة منذ 47 عاما، واتخذ، وهذه كانت الخطيئة القاتلة بالنسبة للنظام، اتخذ من مضيق هرمز ورقة تفاوضية سرعان ما انتزعها الرئيس ترامب وحولها إلى ورقة ضغط على النظام الإيراني. كسب عامل الوقت الذي كان يعتقد خاطئا النظام الإيراني بأنه ليس في صالح الرئيس ترامب. هذه المرة يسجل باعتقادي نقطة في الصميم، ليس فقط ضد إيران وإنما كل هؤلاء المترددين سواء في داخل أمريكا أو من المنظومة الأوروبية، الدول التي تعطلت تجارتها وتدفق الطاقة 20% من الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز. هو أرسل رسالة واضحة بأن إيران أولا أضعف من أن تقوم بتنفيذ ما تقول بأن هذا المضيق مسؤولية الجيش والبحرية الإيرانية. ومسألة أخرى أيضا بأنه عندما يتم مساعدة هؤلاء العالقين في المضيق ربما يعد لما هو أخطر، لأن حينها ستكون إلى حد كبير حرية الحركة لدى البحرية الأمريكية في قصف أي مصادر للنيران من الداخل الإيراني، ربما هي تكون الضربة التي كان يعد لها الرئيس ترامب ويمهد بأن ضربة كبرى قادمة إذا لم يتم تحقيق اختراق دبلوماسي.
0: طيب، تتزامن هذه العملية، عملية مشروع الحرية، مع إعلان ترامب نفسه بأن هناك تقدما في المفاوضات. يعني كيف تقرأ هذه المفارقة؟ يصعد من جهة وفي نفس الوقت يعلن أن هناك تقدما أو حلحلة في المسار الدبلوماسي.
1: أستاذ هناء، هو معروف أسلوبه مرة أخرى، ليس بجديد على الإطلاق. هذا هو أسلوب التفاوض لدى ترامب، يصعد إعلاميا ويبقي الضغوط العسكرية والاقتصادية، لأن كما أسلفت في مقدمة هذا الملف هناك الغضب الاقتصادي الملحمي الآن الذي يتحدث عنه وزير الخزانة الأمريكي. لذلك هو يفرض هذه العملية وسماها مشروع الحرية، لأنه هذا مشروع سيكتمل ويكتمل هو باعتقادي بأنه النظام قد تحقق وجوه جديدة في هذا النظام، يعطي الفرصة، عاد توسكا الآن عبر باكستان اللي هي الوسيط، عادها للإيرانيين. يسجل عديد من النقاط التي تظهر بأنه ما زال قادر وما زال مهتما إلى حد كبير بإنجاح هذه المفاوضات حتى لا يلام بصريح العبارة، لأن القادم سيكون غير مسبوق من حيث القوة، وهو على الأرجح الذي سيختتم به العمليات العسكرية بالفينال كما يقال، هذه الحركة الأخيرة التي ألمح إليها قبل يومين عندما قال عليك أن تضرب ضربتك الكبرى وتعلن النصر وتنهي كل شيء. أما موضوع الحصار البحري قد يستمر، قد يطول أشهرا، وهذه مسألة مرة أخرى في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وليست في صالح لا إيران ولا عملائها الإقليميين ولا الدول المترددة أو المتحالفة مع النظام الإيراني.
0: هل نفهم من ذلك أن الولايات المتحدة ليست في معرض تقديم أي وجه من أوجه المرونة أو حتى تنازلات، وهذا هو أساس أي عملية تفاوض؟
1: وبالفعل سيدتي، يعني حتى استخدام مصطلح مرونة هو مرن، ولكن أي مفاوض يعلم ما هي الخطوط الحمر. الخطوط الحمر أعلنت على أنها ستيف ويتكوف قبل انطلاق عملية الغضب الملحمي، 4 شروط لا سبيل للتراجع عنها، لأنها لا تعني فقط أمريكا. عندما يقول الرئيس ترامب إنه اليورانيوم المخصب يجب أن يتم تدميره داخل إيران أو إخراجه إلى خارج إيران، ويريدها بالولايات المتحدة وليس بالضرورة روسيا كما هي المرة الأولى. وعندما يقول صواريخ باليستية ثابتة أنها كانت غطاء لتمرير المشروع النووي والإعداد إليه، وعندما يقول العملاء هو عملية ضربهم، لأنه الآن محادثات سلام تجري بين لبنان وإسرائيل ويتم الإعداد لها. وتبين أنه حزب الله عندما أعلن الثأر لخامنئي الأب وأطلق ما سماها عملية العصف المأكول الآن يضرب، وإيران تريد أن تعيد المفاوضات. طيب، إذن هو أسقط

0: كل مكان خطوط حمر، وعمليا يفرض ما يريد بالإيقاع وبالأهداف.
1: طيب، ماذا عن تأثير الدول الداعمة لإيران؟ هل تعتقد أن زيارة ترامب إلى الصين يمكن أن تكون فاصلة في حل هذه؟

0: احسنت يا استاذ، انا هو هذا هو التسلسل المنطقي، لانه هذا ما فعله في ملف فنزويلا. يعني كان هناك مسؤول كبير صيني يزور مادورو، مادورو يتحدى ويقول تعالوا تفضلوا، نحن بانتظاركم للامريكيين. وكانت النتيجه انه لم تنفع المحادثات مع الجانب الصيني، تم القاء القبض عليه وهو في مخدعه، هو وزوجته، واقتيد الى العداله الامريكيه في ولايه نيويورك، في مدينه نيويورك ايضا. الذي يجري الان باعتقادي هي رساله اخرى توجه للصين، لانه النفط اللي كانت تريده من فنزويلا ما زال متاحا. وعرض الرئيس ترامب، قال هناك ايضا نفط امريكي. والان كثير من نقلات النفط تتوجه لخليج امريكا، المكسيك سابقا، وتتوجه الى لويزيانا ولتكساس وتحصل على هذا النفط. الان التوقيت حساس، في منتصف هذا الشهر سيلتقي الرئيس ترامب نظيره الصيني، ومن الواضح ان لم يحدث اختراق دبلوماسي قد، وهذا ما يراهن عليه الجانب الايراني، ومرات ومرات يخطئ بحساباته.
1: نعم،
0: يراهن انه الرئيس ترامب لن يوجه اي ضربه عسكريه كبرى قبل لقاء الزعيم الصيني، وليس ليس بالضروره قد يوجه ضربه ويلتقي الرئيس الصيني، وتكون رساله ايضا مشدده بانه طهران لن تنفعك، لا موسكو ولا طهران ولا
1: بكين. شكرا جزيلا من عمان المحلل السياسي بشار جرار.
0: كل المحبه والاحترام.
1: إذن تصاعد التوترات المرتبطة بإيران يلقي بظلاله على القدرات التسليحية للولايات المتحدة، مؤشرات على ضغوط متزايدة على مخزونها العسكري، وتأخيرات محتملة في تلبية التزاماتها تجاه الحلفاء في أوروبا وآسيا. المزيد في التقرير التالي.
2: حرب إيران المستعرة ونيرانها تخلق ضغوطا متصاعدة على مخزون الأسلحة الأمريكية. الولايات المتحدة تبلغ حلفائها في أوروبا بتأخيرات متوقعة في تسليم شحنات الأسلحة، وفق ما نقلته مصادر مطلعة لصحيفة فاينانشال تايمز. المصادر ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية أخطرت دولا بينها بريطانيا وبولندا ودول البلطيق بتأجيلات في تسليم عدد من الأنظمة الصاروخية في إطار مراجعة أوسع للأولويات الدفاعية، تشمل أيضا بحث تأجيل شحنات موجهة إلى آسيا. هذه التطورات تأتي بينما تتزايد المخاوف من تأثير الموضوع على دعم أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأنظمة هيمارس ونسامز. لتدور التساؤلات حول قدرة واشنطن على موازنة التزاماتها العسكرية في جبهات متعددة. وزارة الحرب الأمريكية قالت إنها تجري تقييما دقيقا للطلبات الجديدة المتعلقة بالمعدات المقدمة من الشركاء، فضلا عن حالات نقل الأسلحة الحالية لضمان توافقها مع الاحتياجات العملياتية. ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توافر المخزونات، يرجح خبراء أن يستغرق تعويض النقص وقتا، ما قد يدفع بعض الحلفاء إلى تنويع مصادر تسليحهم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفيما يتعلق بالمفاوضات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور مع إيران تسير على ما يرام، وإن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران وصفها بأنها إيجابية للغاية. واعتبر ترامب أن المناقشات الحالية قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. قبل ذلك، نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر قولها إن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدماً ملحوظاً، وأضافت المصادر أن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة، وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المحادثات. من جهته، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن قدمت ردها على المقترح الإيراني المعدل عبر الجانب الباكستاني، وأشارت إلى أن طهران تدرس هذا الرد حالياً، كما

0: أكد بقائي أنه لا تجري حالياً أي مفاوضات بشأن الملف النووي. وكانت مصادر لموقع أكسيوس أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت أمس مسودة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب رداً على المقترح الأخير المعدل المقدم من إيران، والذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بأنه غير مقبول وغير جيد. أما بالنسبة للموقف الإسرائيلي حول المفاوضات ورغم التقدم الذي جرى الحديث عنه، مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن العودة إلى المواجهة مع إيران مسألة وقت ليس أكثر، وشددوا على ضرورة شن هجوم آخر على إيران لإنهاء البرنامج النووي في حال لم تنجح المفاوضات في ذلك. للمزيد عن الموقف الإيراني ينضم إلينا هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد هاني. هل يمكن أن تقدم إيران على خطوة تصعيدية في هذا التوقيت للرد على العملية الأمريكية مشروع الحرية؟
1: صباح الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين الكرام. يعني بالتأكيد نحن في فترة كل طرف يحاول ربما استنزاف كافة أوراقه للضغط على الطرف الآخر، هناك ربما مقترحات متبادلة ورسائل لم تتوقف، ولكن في الأخير الجانب الأمريكي ليس راضي عن المقترح الإيراني الأخير، وهناك نوع من التعديلات وبعض البنود التي يتم إرسالها. لكن في النهاية أنا شايف أن إيران ستكون شديدة الحرص على عدم الرد أو التورط أو الإقدام على عمل عسكري بشكل منفرد أو بشكل استباقي تجاه الجانب الأمريكي في هذا التوقيت، لأنها تعي جيدا أنها على مستوى القدرات العسكرية وعلى مستوى الجهوزية ستعاني بشكل كبير جراء أي عمل عسكري أمريكي. حتى وإن كان هناك بعض الضربات من الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض ربما العمليات، الجانب الإيراني سيكون حذر في الرد بشكل أو بآخر، وهو لن يقدم على استفزاز الجانب الأمريكي أو القيام بهجوم مباشر على المصالح وحاملة الطائرات أو القوات الأمريكية الموجودة، بالحيث لا يستفز الجانب الأمريكي ويبقي على نفسه في مسألة المفاوضات.
0: الخطوة الأمريكية مشروع الحرية تأتي بينما يتحرك المسار الدبلوماسي طبعا، هل بذلك نزع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنصر المبادرة من يد إيران؟
1: بالتأكيد ده أحد أهم الاستراتيجيات الأمريكية. الرئيس ترامب خلال الفترة الأخيرة اتجه إلى مسارين، مسألة أن يستخدم نفس الأدوات البديلة وغير التقليدية في مواجهة الجانب الإيراني، وهو بذلك قابل الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز بنوع من الحصار، وهو حقق العديد من النتائج الإيجابية وجعل إيران تعاني بشكل كبير على المستوى الاقتصادي، وجعل هناك نوع من إفقادها لأوراقها التي تستخدمها. مسألة استخدام عملية جديدة ومحاولة ربما تطويق الجانب الإيراني من خلال عمل أمني عسكري بالتوازي مع العملية السياسية وعملية الحصار، أنا شايف أنه هو نوع من اتخاذ زمام المبادرة ومحاولة اتخاذ الخطوة الأولى لمحاصرة الجانب الإيراني. نحن بتنا أمام تحول مدروس من النمط الحرب العسكرية إلى حرب اقتصادية ثم إلى حرب خاصة بالضغوط الإعلامية والنفسية بتمارسها الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت، حتى تستطيع أن تنتزع أكبر قدر من التنازلات وتحاول الوصول إلى أهدافها بأقل تكلفة وبدون الذهاب إلى تصعيد عسكري كامل.
0: ما هي إذن هذه المؤشرات الإيجابية التي رآها ترامب في الرد الإيراني؟
1: يعني الرد الإيراني كان بيركز في معظمه وفقا للبنود الأولى أو حتى في النقاط 14 التي تم ربما إرسالها من الجانب الإيراني، هي ركزت على الاشتراطات الإيرانية وجملة المكاسب التي تحاول إيران انتزاعها المتعلقة بوقف الحرب بشكل كامل، خروج القوات الأمريكية المحيطة بالجانب الإيراني، وقف الحرب على الجبهة الإيرانية واللبنانية، ورفع العقوبات، وعودة الأسطول المجمدة، وتدابير أخرى خاصة بمضيق هرمز. وبالتالي جملة ما قدمته إيران في هذه البنود هو نوع من المكاسب، وقدمت فقط مسألة فتح المضيق في مقابل رفع الحصار، علاوة على ترتيبات ما بعد 30 يوم خاصة بالبرنامج النووي، وهي لم تكن مقبولة بالنسبة للجانب الأمريكي ولا تحقق جملة الأهداف التي يسعى لها. ولكن في الأخير نوع من التقدم خطوة بخطوة في الموقف الإيراني، الجانب الأمريكي ينتزع بعض المكاسب ولكن ببطء، وإيران تدرك أن هناك مساحة من الوقت يجب أن تكسر فيها الموقف الأمريكي ومسألة التصعيد، وتحاول أقام الجانب الإيراني في مسألة مضيق هرمز وإغراقها في التفاصيل، وهي لا تريد تقديم تنازلات سريعة في البرنامج النووي، ولكن الجانب الأمريكي يدرك ذلك وسيحاول الحصول على مكاسب من خلال تعديل بعض

0: البنود والضغط من خلال الوسيط الباكستاني أو
1: نعم
0: الأدوات الاقتصادية الأخرى التي لن تستطيع إيران التكيف أو التعامل معها ظل معاناتها بشكل كبير.
1: أشكرك شكرا جزيلا هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني.
0: شكرا جزيلا.
1: بالتزامن أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع هجوم على بعد 144 كيلومتراً قبالة سواحل شمال الفجيرة بدولة الإمارات، وأشارت الهيئة إلى أن الناقلة أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوفات مجهولة المصدر، إلا أن الهجوم لم يسفر عنه أي إصابات بين أفراد الطاقم.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب في إيران، وقال ميرتس في مقابلة مع قناة ARD الألمانية إنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذه الحرب تؤثر على برلين بشكل كبير بحسب تعبيره. كما اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن لألمانيا وجهة نظر مشتركة مع واشنطن، وهي منع إيران من امتلاك قنبلة نووية. أفاد مسؤول رفيع في وزارة الحرب الأمريكية لCNN أن قرار واشنطن خفض عدد القوات في ألمانيا جاء للتركيز الجهود على التحديات التي لا يمكن سوى للقوة الأمريكية أن تحسمها، خاصة في آسيا ونصف الكرة الغربي. وطالب المسؤول بالبنتاغون حلفاء الولايات المتحدة ببذل جهود أكبر لتعزيز دورهم وتحمل المسؤولية الرئيسية عن الدفاع في أوروبا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه بحث في القاهرة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي القضايا المشتركة والوضع في المنطقة وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. وقبل ذلك وخلال زيارته للقاهرة التقى الشيباني رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. من جهته أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم بلاده لسيادة سوريا واستقرارها وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وتماسك نسيجها الوطني. في العراق يتوجه رئيس إقليم كردستان نجربان برزاني إلى العاصمة بغداد، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع أطراف الإطار التنسيقي لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. كما سيتم خلال زيارة نجربان برزاني لبغداد بحث نتائج الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي مع الأطراف الكردية. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. ووصف ماكرون في منشور على منصة إكس تشكيل الحكومة الجديدة بالمهمة الحاسمة للعراق. كما شدد الرئيس الفرنسي أن استقرار العراق وسيادته وقدرته على تقرير مصيره بشكل كامل هو أمر ضروري لأمن الشرق الأوسط وأوروبا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن

الولايات المتحدة ستبدأ صباح اليوم جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى قرابة 106 دولارات للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس إلى 100 دولار للبرميل منخفضا بنقطة و17 النقطة المئوية.

0: للمزيد ينضم إلينا الخبير الاقتصاد السياسي أبو بكر الديب. أهلا ومرحبا بك سيد أبو بكر. بداية، كيف تفسر الاستجابة أسواق النفط بسرعة لعملية مشروع الحرية الأمريكية وانخفاض الأسعار بنحو 2% حتى الآن؟
1: بداية صباح الخير وشكرا على الاستضافة. ثانيا، طبعا كما قلت حضرتك، فعلا الأسواق تفاعلت بسرعة مع المبادرة الأمريكية لتحرير السفن في مضيق هرمز. يعني أسعار النفط ظلت مرتفعة بحوالي 8% بسبب التوترات الجيوسياسية وتوقف أو تعطيل حوالي 13 مليون برميل من صادرات النفط في خلال الفترة الماضية بسبب إغلاق مضيق هرمز. لكن في الساعات القليلة رأينا استجابة قوية وفورية لعديد من العوامل، سواء الاقتصادية أو الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، على رأسها على سبيل المثال المبادرة الأمريكية لتحرير السفن في مضيق هرمز. يعني هذه أعطت يعني بشارة سريعة للأسواق بأن الأمور تتجه للتهدئة وربما زيادة تدفقات النفط عبر المضيق. كذلك هناك أيضا يعني لمسات لبداية انفراجة من خلال تقديم عرض إيراني للولايات المتحدة الأمريكية به بعض التنازلات، وبالتالي أعطت إشارات للأسواق بأن إيران يمكنها التنازل عن ذلك، يعني العناد الدولي خلال الفترة الماضية.
0: كذلك هذا التذبذب في أسعار النفط سيد أبو بكر، يعني إلى أي نقطة أو إلى أي مدى سيظل العالم يتفرج على هذه الأسعار المتقلبة؟ عند أي حد سيبدأ التدخل بالفعل لوقف هذا التأرجح في الأسعار؟
1: طبعا العالم صبر كثيرا خلال الفترة الماضية على ارتفاع أسعار الطاقة، وهي يعني عوامل مهمة تعطل إنتاج كل شيء على مستوى العالم. رأينا يعني تضررا على المستوى الأوروبي وكذلك المستوى الآسيوي نظرا يعني تعطيل الملاحة بمضيق هرمز. مضيق هرمز هذا يعني مضيق عالمي يتمر به يعني الكثير من التجارة الدولية، سواء أسعار الطاقة أو البترول والنفط أو حتى الأسمدة، ما يعني يحدث شللا كبيرا في العالم على مستوى الصناعات المعتمدة على الطاقة وكذلك المنازل والمواطنين. أيضا هناك أزمة ربما تقترب كثيرا وتهدد الكثير من دول العالم وخاصة الشعوب الفقيرة، وهي أزمة غذاء ومجاعة كبيرة بسبب أن مضيق هرمز يمر به حوالي 35% من الأسمدة المارة إلى العالم، وبالتالي يعني العالم شعر بقلق كبير بسبب ما تفعله إيران من تعطيل الملاحة الدولية وتضرر ليس الولايات المتحدة ولا إسرائيل فقط وإنما العالم جميعا. خلال الساعات الماضية رأينا يعني أسباب فنية أدت لتراجع أسعار النفط قليلا بسبب زيادة أوبك بلس لحصة الإنتاج خلال شهر يونيو، وهي الزيادة الثانية على التوالي بمقدار 118 ألف برميل يومي، ما أعطى السوق فسحة للتراجع ولو قليلا. كذلك هناك سوق متعسر على مستوى العالم معروض أكثر من الطلب بسبب ضعف يعني الاستهلاك على المواد البترولية سواء في آسيا أو أوروبا، وكذلك ضعف معدلات النمو بشكل عام. كل تلك يعني ساعدت قليلا في تراجع معدلات الأسعار للنفط، لكن في رأيي ما زالت التوترات الجيوسياسية معدلاتها ما زالت كبيرة، ما زالت إيران لا تريد الانصياع للمجتمع الدولي والإرادة الدولية بفتح مضيق هرمز لمرور التجارة. كما قلت هذه التجارة لا تعطل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر منتج، هي لديها إنتاج كبير من النفط ولن تتأثر كثيرا، لكن الدول العالم الأخرى وخاصة الدول الفقيرة والهشة هي من ستتعرض إلى موجات من المجاعة، موجات من ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعطل الإنتاج العالمي بشكل كبير.

أعلنت شركة هيومن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية توسيع تعاونها الاستراتيجي مع أمازون ويب سيرفيسز عبر منصة هيومن ون بهدف إعادة تعريف طريقة عمل المؤسسات من خلال نظام تشغيل مؤسسي للذكاء الاصطناعي التوليدي يعد الأول من نوعه. قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك، وذلك اعتبارا من شهر مايو الجاري.

0: أخبار الرياضة.
1: تلقى النصر خسارته الأولى في الدور الثاني بعدما سقط أمام القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 31 من دوري روشن السعودي، ليحصل الهلال على فرصة الفوز بالمسابقة. رفع القادسية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 79 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة قبل القمة التي ستجمعهما في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأيضا في إطار الجولة 31 من دوري روشن السعودي، يواجه اليوم الفيحاء ضيفه الرياض، كما يلتقي الاتحاد الخلود، وأخيرا تقام مباراة بين النجمة والاتفاق. سجل فينيسيوس جونيور هدفين في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد للفوز بهدفين للا شيء على اسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني، محافظا بذلك على آماله الضئيلة في الفوز باللقب. ومع تبقي 4 مباريات على نهاية الموسم، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل مواجهة الغريمين في كامب نو مطلع الأسبوع المقبل في مباراة القمة التي قد تؤكد فوز الفريق الكتالوني باللقب للموسم الثاني على التوالي. هذا وحسم انتر ميلان لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل نهايته بثلاث جولات، وذلك بعد فوزه بهدفين للا شيء على ضيفه بارما أمس الأحد. جدد مانشستر يونايتد فوزه على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين أمس في المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي، حاسماً عودته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا. وبعد فوزه بهدفين لهدف على ملعب أنفيلد ذهاباً في أكتوبر الماضي، فعلها الشياطين الحمر مجدداً ولأول مرة في الدوري على ملعب أولد ترافورد منذ عام 2022.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وفي الختام أذكركم بأبرز عناوينها. ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة من مضيق هرمز، ومسؤول أمريكي يؤكد أن العملية لن تتضمن مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المباحثات مع إيران إيجابية. انخفاض أسعار النفط ب 2% بعد الإعلان عن عملية تأمين مضيق هرمز. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم

0: 056-62-62-62.
1: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
2: العربية FM،
3: أن تعرف أكثر.
2: العربية FM،
4: العربية FM،
2: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
4: لتعرف أكثر.

من فجر التاريخ وحتى يومنا هذا تعاقبت العديد من الحضارات على هذه المدينة، وأهالي هذه المدينة احتضنوا أخوانهم الأندلسيين حينما هجروا من الأندلس وأصبحوا نسيج واحد. هذا التلاقح الثقافي أنتج سمات معينة لهذه المدينة من نمط عمراني وموروث ثقافي واجتماعي، حتى إنها سلبت عقول العامة وسلبت لب الملوك وانتهى بها المطاف، عاصمة للمغرب، مدينة المحيط، مدينة البحر، مدينة النهر، الرباط.

هذا واحد من أهم المعالم في المغرب ومن أهم المعالم في العالم الإسلامي، صومعة حسان. هذا المشروع بدأ قبل 8 قرون ولم يكتمل حتى اليوم. لماذا لم يكتمل؟ وما هو الهدف من المشروع؟ ولماذا سمي بالصومعة بدل المئذنة؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم.

هذا المعلم التاريخي يوضح لنا قصة التنافس، تنافس حضاري، تنافس عمراني ما بين الغرب والشرق. في زمن الخلافة العباسية، في زمن المتوكل، بنى جامع سامراء، جامع سامراء في زمانه يصنف أنه أكبر مسجد في العالم، كان يؤمه أكثر من 100,000 مصلي، فريد في بنائه وكأنه مبني من الرمل، مئذنة الحلزونية أروقته، فذاع صيته في العالم الإسلامي. حينما تولى سدة الحكم في الدولة الموحدية أبو يوسف يعقوب المنصور وهو أشهر حكامها، بطل موقعة الأرك الشهيرة في التاريخ اللي أخرت سقوط الأندلس ردحا من الزمن. وإذا أراد العظماء أن يخلدوا أسماءهم في التاريخ لن يجدوا أفضل من لغة العمران لتحكي لنا ذلك. الحكام يعون تماما أن المنتصر هو من يكتب التاريخ، ولكن العمران لا يكذب، فقرر أن يبني أكبر معلم

في الغرب الإسلامي هو صومعة وجامع حسان. هذا المشروع رصدت له ميزانية ضخمة، فجلب الصناع له من مراكش والرباط ومن الأندلس وبدأ العمل فيه. بعد 3 سنوات توقف العمل بسبب وفاة السلطان. بعد وفاته تولى سدة الحكم بعده ابنه، ابنه ارتأى تحويل هذه المصارف والميزانيات لمكان آخر، فتوقف المشروع ردحا من الزمن، حتى جاء العهد العلوي فقرر الملك الحسن الثاني أن يعيد الهيبة لهذا المكان بإنشاء جامع حسان من غير مئذنة، كي يعيد الاعتبار لمئذنة حسان، وهذه المئذنة اليوم يرفع الأذان منها 5 مرات.

ويقال من ضمن الاحتمالات أن هذه الأعمدة الرخامية سقفت بسقف خشبي. لكن بعد وفاة أبو يوسف يعقوب المنصور وتولي ابنه للحكم، مروا في فترة توترات سياسية مع ممالك النصارى في الأندلس، فاحتاجوا أنهم يحولوا هذه الميزانية إلى الجيش، حتى أنهم اضطروا لفك السقف الخشبي لصناعة السفن للدفاع عن المغرب وللهجوم على الأندلس. لا تزال هذه الأعمدة وهذا السور الموحدي شاهد على التاريخ ومن أهم المواقع في مدينة الرباط وفي المغرب.

المقلب في صفحات التاريخ سيجد عدة مشاريع ما اكتملت، مثل صومعة حسان، والسبب هو وفاة القائم على المشروع. حتى على المستوى الشخصي مر علينا كثير ناس أرادوا أن يبنوا مشاريع أو أوقاف أو مساجد أو أعمال خير توقفت بوفاتهم. لذلك يقول الإمام يحيى بن معاذ: مصيبتان للعبد عند موته لم تسمع الخلائق بمثليهما. فسألوه: ما هي هذه المصائب؟ فقال: يؤخذ ماله كله ويحاسب عليه كله، فإن كنت فاعلا خيرا فافعله في حياتك قبل مماتك. ما

لماذا أطلق حسان على المنطقة؟ أول من أورد هذا الاسم هو المؤرخ المغربي ابن أبي زرع صاحب الأنيس المطرب. طبعا هذا عاش في الفترة المرينية اللي تلت الفترة الموحدية، يعني قريب عهد بهذا المشروع، فهو أول من أطلق عليها صومعة حسان والمنطقة تسمى حسان. سميت، يقال يعني تعددت الآراء حول من هو حسان ذا. قيل إنه حسان بن النعمان أحد قادة الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا، وقيل إنه مهندس أندلسي يسمى حسان، وقيل إنها قبيلة تسمى قبيلة حسان أو بني حسن كانت تستوطن هذه المنطقة، ولكن الحقيقة الثابتة أنها تشع حسنا وبهاء إلى اليوم.

أبو يوسف يعقوب المنصور يسمى في التاريخ بملك الصوامع الثلاث أو ملك المآذن الثلاث، لأنه بنى منارة الكتبية أو مئذنة الكتبية في مراكش، وصومعة حسان أو مئذنة حسام في الرباط، ومنارة الخيرالدة أو مئذنة الخيرالدة في أشبيلية، لأنه

بعد موقعة الأرك حصل على غنائم كثيرة جدا، فسخر هذه الغنائم لبناء هذه المعالم. هذا المعلم يعتبر في زمانه ناطحة سحاب، حنا نشوف نصفها أو ثلثينها، 44 متر في السماء. لو اكتمل هذا المشروع كانت حتكون 88 متر في السماء، ناطحة سحاب متعددة الأدوار في ذاك الزمان. الجميل في هذه المئذنة والمنارة أنه كان المؤذن يصعدها بالخيل للأعلى ويرفع الأذان. الدرج في الداخل درج غير متدرج، درج يسمح للخيل بالصعود حتى يصل للأعلى. والمآثر والعظماء والملوك إذا أرادوا تخليد اسمهم كما ذكرنا لابد أن تكون بلغة العمران. الخليفة الناصر عبد الرحمن الناصر اللي يعتبر الزمن الذهبي في الأندلس أراد أن يخلد اسمه في التاريخ، فاطلع على حال الحكام في العالم الإسلامي فوجد هذا بنى مسجد وهذا بنى معلم، فقال أنا سأبني مدينة بصفتي من أشهرهم وأغناهم، فأخذ يبني مدينة الزهراء، المدينة اللي ذكرها العلماء التي يقولون عنها هي أنبل ما بناه الإنس والجن. بعد ما انتهى من بنائها دخل عليه قاضي الجماعة وإمام جامع قرطبة المنذر بن سعيد وكان صديقه، فأخذ يعاتبه يعني يقول له أنت أسرفت في بناء هذه المدينة. فارتجل عبد الرحمن الناصر بيتين من الشعر يقول فيها: همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان، أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم ملك محاه حوادث الأزمان، إن البناء إذا تعاظم شأنه أضحى يدل على عظيم الشان.

لك أن تتخيل أن هذه البناية عمرها 9 قرون ومقاومة للزلازل، مرت على المنطقة عدة زلازل وباقية صامدة لتحكي لنا قصة النهضة عمرها حوالي 852 عام. أشهر زلزال مر على المنطقة زلزال لشبونة، هذا الزلزال في عام 1755 تقريباً قوته 9 درجات على مقياس ريختر، قاسوه فيما بعد وهو أصلاً المدخل لدراسة علم الزلازل. هذا ضرب في وسط المحيط الأطلسي في نقطة ما بين المغرب والبرتغال لشبونة، دمر مدينة لشبونة ومدينة الدار البيضاء، ومر على هذه المنطقة ودمر، يقال إنه هذا بني له سقف ودمر السقف الموجود في هذا المسجد. هذه البناية رمز أيضاً ناطق على الفن في الزمن الموحدي من ناحية التوريق والأقواس والزخرفة الأندلسية الموجودة في الأعلى والزخرفة في الأربع واجهات. اختير مكانه بعناية، المئذنة أو المنارة أو الصومعة في أعلى ربوة وتبة، القادم لمدينة الرباط يراها من على بعد يوم وليلة.

لماذا سميت بالصومعة؟ هذا اللفظ عجيب منتشر، تجده في الأندلس، تجده في المغرب. الصومعة ذكرت في القرآن، لهدمت صوامع، وذكرت في الأحاديث والسير النبوية حينما أوصى عليه الصلاة والسلام الصحابة أن لا يتعرض راهب في صومعته. فالصومعة هي مكان الانقطاع للعبادة.

العبادة عند الرهبان النصارى. ينبغي علينا تسمية هذه بمسماها الصحيح، هي المئذنة أو المنارة، لكن نتيجة احتكاك المسلمين والحضارة الأندلسية والمغاربية بالنصارى وممالك النصارى قشتالة وأراغون في الأندلس، أسبانيا اليوم أخذوا بعض المصطلحات منهم، وأيضا الأسبان أخذوا كثيرا من المصطلحات من اللغة العربية.

0: الملاحظ انه الجامع حسان والضريح الملكي الهندسه المعماريه فيها اختلاف عن بقيه المعالم، لماذا؟
1: فعلا الهدف من الملك الحسن الثاني من انشاء هذا المشروع هو انه كان يدير مبنى تقليدي في معمار التقليدي المغربي ولكن طريقة حديثة. لذلك طلب واحد من المهندس، واحد المهندس فرنسي اللي من أصل فيتنامي، طلب منه أنه يزور جميع المآثر التاريخية الموجودة في المغرب ككل، وقال له بغيتك تعطيني الخلاصة ديال الإبداع ديال الصانع المغربي ديال الحرفيين المغربيين في كل ما كيدار أجمل ممكن يدار، لا بالنسبة للحجر المنقوش، لا بالزليج الفسيفساء، لا بالنسبة للجبس، لا بالنسبة للخشب، وعطيني الخلاصة ديال هذا الإبداع ديال الصانع المغربي في هذا المبنى هذا. فعلا هذه الخلاصة تجلات في المسجد وفي الضريح هذا، والأجمل ما كان في المسجد هو أنه من دار المسجد ما دارلوش واحد المئدنة جديدة، استعمل صومعة حسان اللي ما كانش كتستعمل بحيث أن أعطاه واحد دور، ولات كذلك مكان
0: يعني أعاد الاعتبار لمئذنة حسان
1: بالضبط، ولات مكان اللي كتدار فيه إقامة الأذان ديال الصلاة يوميا ليومنا هذا، بقى مازال يستعمل. أكثر من هذا، حينما قدمت وزارة الثقافة مشروع مدينة الرباط كمدينة تراث إنساني لليونسكو، الرمز الذي تم اختياره هو صومعة حسان. هذا دليل على الأهمية ديال هذه الصومعة وديال هذا المكان التاريخي واللي غيتجلى في الجمالية ديال المسجد اللي غنشوفوا حاليا. مرحبا.
2: ما شاء الله، البوابة العتيقة

0: من داخل معلم فريد من نوعه في المغرب، فريد لأنه الجامع الوحيد من غير مئذنة. استخدموا مئذنة حسان كي يعيدوا لها الهيبة والاعتبار. هذا الجامع رمز ناطق على فن وحرفية الصانع المغربي. هذه لوحة صيغت عبر الزمن، صاغها الفنان في عهد الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينيين انتهاء بالعهد العلوي الزاخر.
1: المعلمة كما كتلاحظوا كما قلت سخر لها جميع الإمكانيات الممكنة لأنها تكون تحفة معمارية. كما كتلاحظوا معايا استعمل مواد تقليدية مثل الزليج، والزليج مجموعة من أشكال الزخرفية. هناك أشكال زخرفية هندسية مثل مربعات، مستطيلات، معينات، وكذلك ورقية بحال أشكال للأوراق، وكذلك كتابية. بعض المرات كنلقاو آيات قرآنية، بعض الأحاديث اللي كتحث على الصلاة، على صلاة في الوقت، على أداء صلاة في الوقت. عندنا كذلك الجبس المنقوش كما كتلاحظوا، كذلك مجموعة من الأشكال الهندسية كذلك والكتابية والورقية، وكذلك الخشب خصوصا الأرز وخشب العرعار اللي هما واحد من أنواع الخشب جميلة جدا. أولا للرائحة طيبة، ثانيا لأنها قوية كتسمح أننا نقدروا نشتغلوا عليها، نديروا لها النقش، نديروا لها هذا، وكذلك أنها ممكن أنها تصبغ وأنها تستمر واحد المدة طويلة. وهناك تبين الإبداع المغربي كذلك في أشكال ديال الأقواس. كما كتلاحظوا معي ربما فقط في واحد المساحة صغيرة كنشوفوا أشكال كثيرة من الأقواس، من بينها المقرنص، من بين أشكال أقواس نصف دائرة. يعني هذا كيتجلى للإبداع ديال الصانع المغربي. وكذلك هناك بعض الأبواب كما كتلاحظوا معي، الأبواب النحاسية لأول مرة كيتم استعمال أبواب نحاسية، لأن في العادة كنستعملوا في المساجد أبواب خشبية، ولكن هذا من بين الحوايج اللي حاول الملك والمهندس اللي كان تحت الإشراف ديالو أنه يبدع فيها، يدير أشياء تقليدية ولكن في نفس الوقت الإمكانيات اللي كانت موجودة في القرن العشرين كانت تسمح

لنا اننا نشتغلوا بمواد حديثه مثل الاسمنت مثل ابو النحاسيه الرخام. اكيد الرخام كيشكل واحد الاضافه لان ماده الرخام هي ماده نبيله كذلك لان كتشكل واحد الاضافه. هذا كيدل على الاهميه ديال هذا المكان. لاحظوا فقط غير الارضيه ضروري التواجد ديال الاماكن ديال الماء منها نافورات منها صهاريج.

0: المسجد فيه طبعا الحال المنبر، وكتلاحظوا معايا الزخرفه، فيه مجموعه من الزخارف متميزه مصنوع من الخشب، كما قلت مزيج من خشب الارج والعرعار، ولكن الزخارف المتميزه بحال اللي قلت كاين زخارف هندسيه بحال دوائر بحال نجمات، عندنا نجمه سليمان نجمه داوود، ولكن كذلك زخارف نباتيه. لاحظوا معايا هذه الوريضات الصغيره كترمز لاوراق الشجر، توريق اللي كانت واحده من التقنيات الجماليه ديال الابداع ديال الصانع الاسلامي بصفه عامه، بحكم ان الصانع الاسلامي كان كيحاول يبدع في زخارف هندسيه ورقيه وكتابية.
1: التوريق فن إسلامي راقي نما في عهد الدولة الموحدية. الدولة الموحدية سيطرت على الأندلس. الأندلس في المعابد والكنائس كانوا يستخدمون صور الحيوانات، وصور الحيوانات لا تجوز في المعابد في الشريعة الإسلامية، فبالتالي اخترعوا هذه الحيلة الفنية الجميلة اللي هي الرسم بأوراق النباتات، حتى إنه قصر إشبيلية يسمى اليوم بقصر المورق، لأنه تم توريقه وزخرفته بهذا الشكل الجمالي في العهد الموحدي.

0: طبيعة الحال إضافة البناء كاين مجموعة من التجهيزات أو الأتات ديال المشيد، من بينهم الزربية، هذه الزربية المعروفة بالزربية الرباطية، من بينهم الثريا النحاسية اللي عندها الشكل ديال نجمة سليمان، مربع داخل مربع آخر، وفي الواقع مكان اللمبات ولا كانت هناك شموع في الماضي، يعني هناك بعض القناديل الساحة كما كتلاحظوا معايا، هذو كلهم تحف اللي كتساهم في التأتيد ديال المسجد وأنها توفر ظروف إيجابية للمستعملين ديال المسجد في وقت الصلاة.
1: وزي ما نلاحظ رواق المحراب مزين بالمقرنصات، هذه المقرنصات أشبه بخلية النحل، وهي حيلة إسلامية بصرية الغرض منها تسهيل البصر الانتقال من الأعمدة إلى السقف دون أن تشعر، ما يكون هناك حدة في الانتقال، ما لها أي وظيفة إسنادية، هي مجرد حيلة بصرية ولكنها جميلة جداً.

0: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.

0: إنها العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، والجيش يرصد 100 طائرة و15 ألف جندي للمهمة. إيران تحذر أي قوة أجنبية من الاقتراب من مضيق هرمز، والجيش يتوعد برد حازم على أي تهديد. بعد أن حاولت اجتياز الحصار، الجيش الأمريكي ينقل السفينة الإيرانية المحتجزة إلى باكستان تمهيدا لعودتها إلى إيران. ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، والأخيرة تدرس رد واشنطن على مقترحها المعدل. وزير الخزانة الأمريكي ينفي فرض إيران رسوما لعبور السفن لمضيق هرمز، ويؤكد أن الحصار قد يدفعها لإغلاق آبار النفط. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن الجهود الأمريكية لعملية التحرير ستبدأ صباح اليوم الاثنين. وأوضح ترامب أن هذا يأتي بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. وكتب ترامب على تروث سوشيال أن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية أكدت عدم العودة حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة. كما أكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية التي ستبدأ في مضيق هرمز. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي عن عملية مشروع الحرية، أكد الجيش الأمريكي أنه سيبدأ اليوم عملية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن واشنطن ستدعم عملية مضيق هرمز بأكثر من 100 طائرة ومدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى 15 ألف عسكري. قائد القيادة المركزية الأمريكية وصف عملية مشروع الحرية بأنها ضرورية للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، مضيفا أن العملية بمضيق هرمز ستتم مع استمرار الحصار على إيران. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لن تشمل بالضرورة مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. وأضاف المسؤول أن سفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار لمنع إيران من مهاجمة السفن التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم إمداد السفن بالمعلومات عن مسار عبور مضيق هرمز لتجنب الألغام الإيرانية. في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الملاحة في مضيق هرمز ستتم فقط بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مشيرا إلى أن أي قوة أجنبية تقترب من مضيق هرمز ستتعرض للهجوم، وأن على جميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي تحرك دون تنسيق مع القوات الإيرانية في مضيق هرمز. وأضاف أن الجيش الإيراني سيرد على أي تهديد ضمن أي مستوى وأي منطقة، قائلا إن القوات الإيرانية تحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكفاءة عالية على حد وصفه. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك سيدة راغدة. بالنظر إلى هذه النوايا الأمريكية وبداية هذه المبادرة الأمريكية التي وصفها دونالد ترامب بأنها إنسانية في المقام الأول لإنقاذ العالقين أو البحار العالقين في مضيق هرمز، جاءنا الرد الإيراني بأن إيران ستتعامل بحزم شديد وأنها هي من تتحكم في من يعبر هذا المضيق، ومن يعبر لابد من التنسيق مع إيران. هل نحن أمام نذر تصعيد جديد قد يبدأ من اليوم؟
1: نعم، نحن أمام تصعيد قد يبدأ منذ بداية مع هذا اليوم، لأن الولايات المتحدة إدارة ترامب أولا سترفض التعديلات أو التي ما تقدمت به إيران، تلك التنازلات المزعومة حقيقة.

0: أعتقد أن الليلة سيرفضونها لأنها فعلا لا تتناسب مع المطالب الأمريكية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية نرى أن موضوع الحرية هي لتحرير مضيق هرمز من القبضة الإيرانية، يعني كسر الحصار. هكذا أقرأ أنا ما تقوم به الإدارة الأمريكية، لأنها لا تريد لإيران أن تقول أنا صاحبة القرار الناهي بمن يمر في مضيق هرمز. الرسالة هي أنا الولايات المتحدة وأنا صاحبة القرار.
1: مفهوم أن دونالد ترامب يريد أن يجرد إيران من هذه الورقة، ورقة هرمز، ويجعلها تدخل إلى التفاوض بلا أوراق، أو إضعاف هذه الأوراق التي تدخل بها دائما إيران على طاولة التفاوض. لكن ما هو المترتب على هذه العملية؟ إلى أي مشهد سينفتح، يعني هذه الملامح ستنفتح على أي مشهد؟ نحن نتحدث الآن عن نذر تصعيد ربما تكون أقرب من أي وقت مضى بالنسبة لإيران. نحن نتحدث هنا عن مضيق هرمز.
0: نعم. أولا العملية التي أعلن عنها دونالد ترامب هي إنسانية، بمعنى إطلاق سراح الناقلات والسفن، لأن الوضع إنساني، وبالتالي قانونيا لا يمكن اعتبار ذلك انتهاكا لوقف الهدنة، لوقف النار في هدنة أو نهاء للهدنة التي هي قائمة بين البلدين كما تزعم إيران. إذا قامت إيران بتحدي محاولة الولايات المتحدة مواكبة السفن، إذا قامت بذلك عسكريا بالطبع الولايات المتحدة سترد عسكريا. وعليه نحن في طبيعة الحال هذا ما يحدث الآن هو كسر الأمر الواقع،
1: طيب
0: كسر الحصار الذي تضربه إيران على مضيق هرمز.
1: سيدة رادة،
0: هذا
1: يعني
0: هو فائدة الأمريكية.
1: نعم، وجهة النظر الأمريكية هي تعتبر أن هذه العملية هي عملية إنسانية، لكن من هذا الرد الإيراني الذي استمعنا إليه قبل قليل وعرضنا تفاصيله، بدا واضحا أن إيران لا تعتبر أن هذا عملا إنسانيا، إنما عملا حربيا، وستتعامل معه بشكل صارم.
0: إذن ما سيحدث عندئذ هو أن الولايات المتحدة ستقول أنا قمت بعمليات إنسانية لتحرير السفن العالقة، قامت إيران باستهداف هذه العملية عسكريا، وأنا اضطريت كولايات متحدة أن أرد على ذلك الاستفزاز الإيراني، بذلك تبرر عمليات عسكرية أمريكية ضخمة. يعني هنا من يعطي الذريعة للآخر، ومن يستفز الآخر، ومن يقع في فخ
1: طيب.
0: الآخر.
1: يعني هل هنالك دلالة لأن يقوم دونالد ترامب بإعلان هذه المهمة أو هذه المبادرة في هذا التوقيت، وفي ذات التوقيت يعلن أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل إيجابي وهي على ما يرام؟
0: بالتأكيد ليس من مصلحة دونالد ترامب أن يتوقف عن المفاوضات، أن يعلن انتهاء المفاوضات، لأنه سيحمل مسؤولية سد الطريق أمام الدبلوماسية. بس ليس من مصلحته ذلك، مع أنه يتوجه نحو هذا القرار مع وضوح أن ما يسمى بالتنازلات الإيرانية ليست سوى إعادة إنتاج المواقف السابقة، وليست سوى هروب إلى الأمام من الاستحقاقات التي هي مطلوبة أمريكيا لإنهاء هذه الحرب.
1: لكن ذلك أيضا تزامن مع الرد الأمريكي. أمريكا الآن يعني بعثت بورقة جديدة هي ردا على الرد الإيراني السابق المكون من 14 بند. الآن لدينا رد أمريكي على هذه الرؤية الإيرانية أو هذا التصور الإيراني، وبالتالي نحن نتحدث عن تقدم ما لا أدري إن كان بشكل جيد أو لا. نحن نتحدث عن تقدم ما، هنالك أوراق مطروحة.
0: صراحة يا زميلي هناك لغط كبير عما يحدث حقيقة. نحن لا نعرف كان هناك تقدم، نعرف أن العملية التفاوضية غير المباشرة مستمرة بشبه تنازلات شبه مقايضات، ولكنها لم تصل إلى عتبة المفاوضات الجدية. هناك كما ذكرت تضليل متعمد لإعطاء الفكرة في الإعلام بأن هناك مثلا تنازلات إيرانية، هذا من طرف إيران، أو هناك مثلا من طرف الولايات المتحدة محادثات إيجابية. كلاهما يشتري الوقت الآن لنرى إن كان سيتوجها إلى المواجهة العسكرية بحكم العملية الجديدة، عملية الحرية في مضيق هرمز، تحرير مضيق هرمز من القبضة الإيرانية، ومن عزم إيران على فرض آلية

0: بدايه نظام جديد على مضيق هرمز، وهذا ما قاله ابراهيم عزيزي ان ذلك النظام البحري الجديد لمضيق هرمز.
1: نعم.
0: اي تدخل امريكي فيه هو سيعتبر انتهاكا. اذا امريكا توقف ايران عن فرض آلية جديدة.

باكستان، وذلك تمهيدا لإعادتها إلى مالكها الأصلي في إيران برفقة طاقمها المؤلف من 22 شخصا. المتحدث باسم القيادة المركزية أكد كذلك أن الركاب الستة الآخرين الذين نقلوا إلى إحدى دول المنطقة الأسبوع الماضي سيعادون إلى بلادهم. يذكر أن توسكا تم اعتراضها واحتجازها في أثناء محاولتها انتهاك الحصار البحري الأمريكي. هذا وأكدت الحكومة الباكستانية أن أمريكا أجلت 22 من أفراد طاقم سفينة الحاويات الإيرانية المحتجزة توسكا، أجلتهم إلى باكستان، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم أفراد طاقم السفينة إلى السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، كما سيتم نقل حمولة السفينة الإيرانية إلى المياه الباكستانية لإعادتها إلى ملاكها الأصليين بعد إجراء إصلاحات ضرورية.

بعد أن اندلعت الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من الجهة الأخرى، لم تجد الأخيرة أمامها طريق سوى إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، وبالرغم من عدم توافق ذلك مع المواثيق الدولية وما ترتب عليه توقف حركة السفن بالمضيق وخلق أزمة عالمية. أزمة مضيق هرمز وما رافقها من توتر دفع شركات الشحن لإيجاد مسارات بديلة تضمن استمرار تدفق التجارة. نتحدث هنا عن مسار رئيسي جديد يربط أوروبا بالشرق الأوسط عبر السعودية ودون المرور بمضيق هرمز كما يظهر في هذه الخريطة. هذا المسار الجديد ستنطلق منه بعد أسبوع شركة MSC التي تعد أكبر ناقل للحاويات في العالم. نقطة الانطلاق ستكون من ميناء أنتويرب ببلجيكا لتمر عبر موانئ في ألمانيا وفي إيطاليا وكذلك أيضا في ليتوانيا حتى تصل إلى قناة السويس، ومن بعد ذلك ستعبر إلى البحر الأحمر لتفرغ الحمولات على الساحل الغربي للسعودية، وتحديدا هنا الحديث عن مينائي جدة وكذلك أيضا ميناء الملك عبد الله. جزء من الشحنات سيتجه لميناء العقبة، لكن الجزء الأكبر من الشحنات ستخرج من البحر إلى أين؟ إلى اليابسة حيث الجسر البري، لتنتقل الحاويات بعد ذلك عبر الشاحنات من جدة إلى ميناء الدمام وذلك مرورا بالرياض. هنا نتحدث عن هذا المسار الذي يبلغ 1300 كيلومتر حتى تصل الشاحنات إلى الساحل الشرقي، والحديث هنا عن الدمام، وبعد أن تصل ستعود إلى المياه مرة أخرى عبر سفن تغذية لنقل البضائع، لتصل منها بعد ذلك بحسب إعلان شركة MSC إلى موانئ البحرين، قطر، دبي، أبوظبي، الكويت والعراق. هذا هو المسار الجديد.

0: أعود إليك سيدة راغدة وأسألك عن السفينة المحتجزة توسكا، تمت إعادتها إلى باكستان وذلك أيضا تمهيدا لإعادتها لملاكها الأصليين في إيران. هل نحن نتحدث بطريقة غير مباشرة عن عملية تبادل؟
1: لا أدري تفاصيل هذه العملية، ولكن ما أعرفه هو أن الإدارة الأمريكية تريد أن تعطي العملية عملية الحرية، مشروع حرية كما قلت لك سابقا، البعد الإنساني، وبالتالي أي شيء من هذا القبيل سيكون في إطار تجنب الاستفزاز المباشر كي تلام إيران إذا ما هي استعدت أو قامت بعمليات عسكرية ضد العمليات الأمريكية. إذن هي تترك إدارة ترامب تترك الاستفزاز العسكري لإيران ليبرر لها أن تقوم بعمليات عسكرية ضد المشاريع الإيرانية.
0: طيب.
1: هذا من تفضل
0: أعود إلى الجزئية المرتبطة بها.

0: هذه المسارات الجديدة التي تحدثنا عنها قبل قليل، هل بدأ العالم بحق وحقيقة يتكيف مع هذه الظروف المحيطة باجتراح طرق جديدة لتجاوز مضيق هرمز، وبالتالي بطريقة غير مباشرة نزعت هذه الورقة من إيران؟
1: أكيد كلامك صحيح، هكذا يتم نزع هذه الورقة من إيران بعدة أساليب. المسار الجديد يقهر إيران، يوجعها، أكيد ستحتج عليه كثيرا لأنه يسحب من يدها ورقة فائقة الأهمية ويعطي التعاطف يعني للطرف الذي ينشئ هذا المسار ويسحب التعاطف من إيران التي هي تضيق على السفن والناقلات. وبالتالي يعني نعود إلى أهمية هذه العملية الجديدة، مشروع حرية، لأن غايات هذه العملية، هذا المشروع، هي سياسية وإنسانية أكيد، ولكن أيضا عسكرية. فإذا استفزت إيران يعني استفزت إيران بالأحرى بهذا المشروع، لأنه يقضي على المشروع الإيراني بإنشاء آلية جديدة لمضيق هرمز، سيكون ذلك التطور الكبير، لا سيما وأن إيران تزعم يا زميلي أنها قدمت تنازلات، توحي للإعلام بأنها قدمت تنازلات كبيرة وهي لم تقدم شيئا. في واقع الأمر إذا نظرت بهذه التنازلات ترى أن لا شيء جديد على الأفق، وأن
0: كما قلت لك
1: في البداية سترفض الولايات المتحدة هذه المشاريع.
0: لدي أقل من 30 ثانية، استأذنت الزملاء في ذلك. ماذا إذا لم تنجح هذه العملية؟ يعني أنا أدعوك لنضع كافة الاحتمالات على الطاولة، ماذا إذا لم تنجح هذه المبادرة في فتح مضيق هرمز؟
1: العسكرة، العودة إلى العمليات العسكرية المباشرة الكبيرة، وعندئذ إذا لجأت الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري سيكون مختلف نوعيا.
0: من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، تحياتي لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن تجدد المواجهة مع إيران مسألة وقت. ولدينا أيضا قطاع الطيران العالمي يعاني من أزمة إمداد بوقود الطائرات.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

أهلا بكم من جديد. وصفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز بالحرج بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة، وفي وقت أشارت إلى إنشاء الولايات المتحدة لمنطقة أمنية معززة لدعم عمليات العبور في المضيق، إلا أنها حذرت السفن التي تختار العبور

0: بمضيق هرمز ناصحة إياها باتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العمانية. هذا وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ضرورة تنسيق السفن مع السلطات العمانية للحفاظ على سلامة الملاحة نظرا لحجم الحركة البحرية المتوقع. قبل ذلك كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بوقوع هجوم على بعد 144 كيلومتر قبالة سواحل شمال الفجيرة بدولة الإمارات. وأشارت الهيئة إلى أن الناقلة أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوفات مجهولة المصدر، إلا أن الهجوم لم يسفر عنه أي إصابات بين أفراد الطاقم. أما عن آخر مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي إن الأمور مع إيران تسير على ما يرام، وأن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران وصفها بأنها إيجابية للغاية. واعتبر ترامب أن المناقشات الحالية قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. هذا وأعلنت الخارجية الباكستانية في بيان أن الوزير محمد إسحاق دار أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلالها الوضع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الجارية التي تتوسط بها إسلامآباد بين أمريكا وإيران. يذكر أن إيران تسلمت الرد الأمريكي على مقترحها الأخير وتعمل على دراسته بحسب ما أعلنت. قبل ذلك نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر قولها إن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا. وأضافت المصادر أن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المحادثات. من جانبه أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن قدمت ردها على المقترح الإيراني المعدل عبر الجانب الباكستاني، مشيرا إلى أن طهران تدرس هذا الرد حاليا. كما أكد بقائي أنه لا تجري حاليا أي مفاوضات بشأن الملف النووي. كما أفادت مصادر لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت أمس مسودة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب ردا على الاقتراح الأخير المعدل والمقدم من إيران، والذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بأنه غير مقبول وغير جيد. من عمان معنا مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة. أهلا بك دكتور. يعني ما الذي دفع دونالد ترامب لأن يقول هذه المرة بعد أن قامت أمريكا بالرد على المقترح الإيراني أن الأمور مع إيران تسير على ما يرام؟ ما الذي تغير هذه المرة؟
1: وواضح أنه يصر على فكرة أن هناك تنازلات إيرانية لو تدريجيا، يعني بكل مرة تعود إيران وتقدم شيء وتغير بعض الأمور، فواضح أنه يعلم أنه حالة الضغط اليوم هي التي تسفر في النهاية عن دفع إيران لتقديم هذه التنازلات. في الوقت نفسه لا ننسى أنه يطلق أيضا عملية تأمين الحرية، وهي عملية فعليا تجريد إيران من مضيق هرمز حتى لو أخذت الطابع الإنساني، لكنها أتت بعد استكمال استعدادات أمريكية عسكرية، والآن تنطلق منذ اليوم لفكرة تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وهذا يعني أنه إيران تجرد تدريجيا من الأوراق التي كانت تستخدم للضغط على العالم وعلى الولايات المتحدة. فهذا يفسر أنه موقع القوة الذي يشعر به ترامب واضح أنه يدفع الإيراني لتقديم تنازلات، وهذه يمكن أن تكون نقطة التحول الأهم بالنسبة له، لأنه سنرى في لحظة معينة إن كانت أيضا الإدارة الأمريكية ستقبل هي أيضا بتقديم تنازلات وإعطاء الإيرانيين بعضا مما يريدون في فكرة حفظ ماء الوجه، الحصول على اتفاق، عودة للمفاوضات، لأنه فعليا كل ما يجري الآن هو محاولة إيران للعودة للمفاوضات وليس للتفاوض.
0: طيب يعني نحن نتحدث عن آخر 24 ساعة. في يوم أمس كان قد تحدث دونالد ترامب بأن الخطوط العريضة لهذا التصور الإيراني هي غير مقبولة، ولا يمكن أن تقبل واشنطن بهذا التصور الذي وضعته إيران من 14 بند. بعد 24 ساعة يتغير الخطاب لدونالد ترامب ويقول الأمور تسير على ما يرام، تقدمنا بورقة، الآن الجانب الإيراني يقول نعمل على دراسة هذا الرد الأمريكي، وكأنما نحن نشهد أكثر من فصل خلال 24 ساعة.
1: صحيح، ويمكن أن نشهد أيضا تصريحات متغيرة للرئيس ترامب بعد قليل، لأنه فعليا ما الذي يجري؟ يجري أنه عامل الوقت اليوم أصبح في صالح الإدارة الأمريكية وليس في صالح إيران لأول

0: مرة في هذه المعادلة، يعني أنه الأمريكي يدرك أنه إذا ما جرد إيران أيضا من ورقة هرمز فهو يصبح أمام استحقاق أنه يفرض على إيران شروط الولايات المتحدة، وبالتالي التنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران ستتسارع، وهو في هذه الحالة سيقول أنه نعم قبلنا بما قدمته إيران مبدئيا ونعود للمفاوضات.
1: طيب، أن تبدأ هذه المبادرة في هذا اليوم وفي ذات اليوم الذي يقال فيه أن الأمور مع إيران تمضي على ما يرام، هكذا قال دونالد ترامب، ألا يخشى أمريكيا الآن أن تؤثر هذه المبادرة التي ستفتح، من المفروض أن تفتح مضيق هرمز وتقوم بالمهمة الإنسانية وهي إنقاذ العالقين، البحار العالقين في مضيق هرمز، ألا يخشى من أن ينعكس ذلك، أن ينسحب ذلك على اللغة التي أصبحت تمضي على ما يرام تفاوضيا؟
0: صحيح، ولكن نحن أمام خيارين، إما أن تتوافق إيران مع ما هو قادم وإما أن تعود للصراع، ولكن الصراع وكلفته واضح أنه تشبه فكرة الانتحار أكثر مما هي فكرة حرب، يعني تفرض من خلالها رؤيتها إيران، لأنه كل ما يجري كان تجفيف للداخل الإيراني اقتصاديا مجتمعيا بعد ضربات، توجيه ضربات عسكرية، حصار، هذا يعني أنه أفق الحرب بالنسبة لإيران محدود، بالتالي تصبح أمام الإدارة الأمريكية فكرة فرض الرؤية الأخرى وهي رؤية الشروط الأمريكية هي التي تتعامل معها إيران الآن وكأنها استحقاق. فبالتالي نصل إلى نقطة أنه الإيراني الآن أمام تحدي، إما أن يسمح للأمريكي الآن بأن يفتح مضيق هرمز وبالتالي يجرده من كل ما يملك من أوراق، لأنه سنرى انعكاسها مباشر على سوق النفط، سنرى انعكاسها مباشر على الملاحة الدولية، وعلى أيضا عدم التعامل بجدية مع أي تهديد إيراني مستقبلا، لأنه كل
1: وينتزع منها واحدة من أقوى الأوراق التفاوضية بالنسبة لها.
0: أعتقد الذي أدخل كلمة إنساني لهذه المهمة أراد يعني أن يحرر إيران كثير من الضغوطات التي تعلم أنها يعني لا تستطيع مواجهتها. في فكرة مواجهة الولايات المتحدة بهذه الطريقة هي تواجه فعليا العالم، لأنه أيضا صياغة الولايات المتحدة للفكرة هي صياغة ذات بعد دولي، أن كثير من الدول طلبت من الولايات المتحدة إنقاذ طاقمها، إنقاذ سفنها، وقالت أنها لن تعود إلى المضيق إلا بعد تأمينه، فهذا كله واضح أنه أعطيت البعد الدولي، وأي تحرك من إيران يعني تجريمها دوليا، فهذا يعني يمكن أن يكون أمام إيران.
1: وأعطى كذلك مشروعية لأمريكا، لأنها بحسب ما قيل الآن هي الآن تتحرك وفق طلب من بعض الدول المتضررة من يعني إغلاق هذا المضيق. على أي حال، أنا أشكرك من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة، تحياتي إليك. ينضم إلينا الآن من إسلام أباد الصحفي عامر اللطيف، أهلا بك عامر. أود أن أسألك، ما الذي يدور خلف الكواليس؟ لدينا رد أمريكي الآن سلم للوسيط الباكستاني، وهو رد أمريكي على التصور أو على المقترح الإيراني الذي قدم قبل أيام، هل لدينا بعض التفاصيل حول جوهر هذا التصور الأمريكي الجديد الذي بني عليه تصريح ترامب أن الأمور تسير على ما يرام؟
2: بداية أود أن أبدأ بالبيان الأخير لوزارة الخارجية الباكستانية. وزير الخارجية الباكستاني تحدث عن أنه كان لديه حديث هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقشي البارحة أمس، وبالفعل كان الحديث بأن وزير الخارجية الإيراني قال أنه تلقى الرد الأمريكي حول المقترح الإيراني المؤلف من 17 نقطة. وبالفعل بالنسبة للتغيرات أو التطورات الأخيرة فيما يتعلق أيضا بالاستحواذ على سفينة إيرانية وتم تسليمها إلى باكستان، وبالفعل سيعاد تسليمها إلى إيران اليوم، إذن بالفعل فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة بحسب ما قاله ترامب يمكن أن نقول أن نعم الأمور تتجه الآن بالمسار الصحيح، لا سيما بحسب مصادر هنا في باكستان، إن نسبة الأمور أو التسوية بين الطرفين تصل إلى 85%، ولكن الطرفين أكدا أن المسألة الخلافية تتعلق ببرنامج

0: إيران النووي، وهي ما زالت العقدة الخلافية الكبيرة الآن، وهي تشكل مصدر قلق بالنسبة لإيران وبالنسبة لأمريكا بالفعل. إذن 80-90% من الأمور التي تمت تسويتها حتى الآن ليست كافية من أجل استئناف المفاوضات أو المحادثات، ولذلك الآن الطريق إلى الدبلوماسية ما زالت مستمرة الآن، وذلك من أجل إعادة الطرفين وجمعهما إلى طاولة المفاوضات لاستئناف المفاوضات والاستمرار. إذن الدبلوماسية خلف الكواليس مستمرة.
1: أها. طيب أفهم من كلامك بأن هذه التصورات سواء كان إيرانية أو حتى أمريكية حتى الآن هي دون مستوى أن يقدم على خطوة الجلوس معا على طاولة تفاوض أو خلق أرضية مشتركة ويمكن البناء عليها بعد ذلك. لكن الأمر اللافت اليوم أن تقوم القيادة المركزية بتسليم السفينة الإيرانية توسكا، تسليمها إلى الوسيط الباكستاني، وأيضا تمهيدا لتسليمها لملاكها الإيرانيين. ماذا يفهم من هذه الخطوة؟ هل نحن في إطار تبادل لما تم احتجازه بين الطرفين ولكن بطريقة غير مباشرة، أم أننا أمام خطوة لإبداء حسن النوايا تمهيدا لمرحلة ما؟
0: بالفعل يمكننا أن نقول أن هذا الأمر فيه الكثير من حسن النية، وبالفعل هذه التدابير الموجودة الآن كانت نقطة خلافية وكانت قد وصلت إلى حائط مسدود في الجولة الأخيرة من المفاوضات في شهر أبريل، لذلك هذه هي مبادرة حسن النية جيدة جدا إلى باكستان. وبالفعل باكستان كانت قد بذلت كل الجهود الوساطية في هذا السياق، لا سيما أيضا قبل الجولة الثانية التي كان من المفترض أن تعقد بين واشنطن وبين طهران. إذن بالرد على مصادرنا في باكستان، لا سيما بالرد على المقترح الإيراني المؤلف من 14 نقطة، والذي كان يقول إن المسألة النووية الإيرانية يجب بالفعل أن يتم الحديث عنها في المرحلة الثانية، ويجب على الطرفين أن يتوصلا إلى اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، وبعد ذلك يمكن تنسيق مسألة النووي. ولكن إدارة ترامب رفضت هذا الأمر بشكل كامل، وأكدت الإدارة بأنهم وافقوا بالفعل على الحديث عن مسألة، أو إيران وافقت على الحديث عن مسألة مضيق هرمز وكل الأمور الأخرى من خلال السماح للسفن بالمرور عبر المضيق، ولكن بالفعل النقطة الخلافية المتعلقة بالنووي ما زالت موجودة الآن. الولايات المتحدة تريد مناقشة مسألة النووي الإيراني الآن كشرط أساسي قبل الاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار. إذن هذا هو شرط أساسي مسبق للولايات المتحدة، وهو يجب أن يكون مرفق مع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين إيران وبين أمريكا. إذن بالنسبة لأمريكا بالفعل يمكن فهم هذا الأمر، لأن هذه المسألة حساسة ومهمة جدا بالنسبة لإيران وبالنسبة لأمنها، لذلك المسألة أيضا متساوية الأهمية أيضا من وجهة نظر أمريكا، لأن إدارة رئيس ترامب كانت قد وضحت لإيران إنه وبناء على هذه المسألة وعبر الوسيط الباكستاني إنها لن تقبل بهذه المسألة ولن تقبل بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. لذلك إذا وافقت الإدارة الأمريكية بحل مؤقت حتى ولو لم يدر بالنفع على أو لم يكون إيجابيا بالنسبة للسلام الدائم، ولكن بدءا من المسألة النووية، أعتقد أن هذه النقطة الخلافية قد تحل وقد تكون أساسية بالنسبة لترامب وبالنسبة للوضع أيضا داخل أمريكا، لا سيما قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. إذن لذلك الآن ترامب يستمر بالضغط على مسألة النووي الإيراني وأن تشمل في هذه في هذا المقترح إذا يجب أن تستأنف هذه المفاوضات في إسلام آباد.
1: من إسلام آباد الصحفي عامر لطيف، أشكرك على كل ما تفضلت به. أما عن جديد التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاياتشي أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها تداعيات هائلة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت في كانيبرا عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن البلدين سيتعاملان بشكل عاجل مع الوضع لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

0: هذا وتراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ صباح الاثنين جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى قرابة 106 دولارات للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس إلى 100 دولار للبرميل منخفضا بنقطة وسبعة أعشار النقطة المئوية. في السياق ذاته، نفى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض إيران رسوم عبور على السفن عبر مضيق هرمز. وشدد بيسنت خلال مقابلة مع فوكس نيوز على أن الحصار الأمريكي قد يدفع إيران لإغلاق آبار النفط قريبا جدا، خاصة مع امتلاء مرافق تخزين النفط الإيراني بسبب الحصار.
1: They're not towing the strait. We think that they've gotten less than 1.3 million in tolls, which is a pittance on their previous daily oil revenues. And their oil infrastructure is starting to creak. It hasn't been maintained, again, because of our decades-long sanctions against them. They are rapidly filling up storage, and as that happens, they're going to have to start shutting in wells, which we think could be in the next week.
2: منذ أن أحكمت واشنطن حصاراً مطبقاً على موانئ إيران في 13 من أبريل الماضي، تبدلت قواعد المرور في الممرات البحرية، فأعيد توجيه مسار أكثر من 40 سفينة بعد محاولتها عبور المنطقة، فيما بقيت 31 ناقلة محملة بنحو 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة حالياً في مياه الخليج. خلال 18 يوماً فقط تكبدت طهران خسائر تقارب 5 مليارات دولار وفق تقديرات البنتاغون بعد حرمانها من العوائد النفطية. إيران الالتفاف على هذا الطوق البحري عبر شبكة واسعة من المنافذ البرية والسككية لإعادة توجيه تجارتها وتعويض جزء من خسائرها، غير أن هذه البدائل تصطدم بقدرة استيعابية محدودة وبطرق أطول وكلفة أعلى. ومن ناحية أخرى، تواجه طهران أزمة تراكمات نفطية غير مباعة، ما يدفعها إلى اللجوء لأساليب تخزين غير تقليدية، بينها استخدام خزانات مهجورة في محاولة لتفادي توقف الإنتاج بشكل كامل. ومع استمرار الضغط لشهرين إضافيين، يتوقع أن تنخفض إيراداتها النفطية إلى الصفر.
3: الحصار يعمل بكامل قوته ويحقق التأثير الحاسم المطلوب. نوجه ضربة قاسية لقدرة النظام الإيراني، وستواصل قواتنا هذا الضغط بلا هوادة.
2: يشكل النقل البحري عصباً رئيسياً في التجارة الخارجية الإيرانية، فيما يرتبط ربع الناتج المحلي بالأنشطة البحرية، ما يجعل أي قيود على حركة الملاحة تهديداً مباشراً للاقتصاد في ظل ضغوط غير مسبوقة على النظام توظف لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في مسار تفاوضي متعثر.
0: معنا مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركان. أهلا بك دكتور. يعني ما ذهب إليه سكوت بيسنت أن آبار النفط الإيرانية ستغلق قريبا جراء هذا الحصار، اقتصاديا ما معنى ذلك؟
4: تحياتي لك وللمشاهدات وللمشاهدين الكرام. صحيح أن هذه التصريحات كانت يوم أمس، واليوم في تطورات أخرى، ولكن سأجيبك على سؤالك. هذا يعني أنه وصول قابلية أو سعة التخزين إلى الحد الأعلى، بمعنى أنه لا بد من إقفال الحقول والآبار، وهذا يعني أنه خاصة الآبار النفطية الإيرانية آبار متقادمة، وليس هناك، لا تتوفر لديهم التقنيات الحديثة، بمعنى أي إغلاق لهذه الآبار قد يتسبب في انهيار جدرانها، قد يتسبب في يعني عدم إمكانية فتح هذه الآبار، خاصة بالنسبة للآبار التي استخرج منها النفط الثقيل وهو جزء من إنتاج النفط الإيراني. هذا قد يعني أنه عدم إمكانية فتح هذه الآبار. هناك أيضا قد يكون هناك مرور للمياه الجوفية في هذه الآبار. هذه جميعها تجعل أنه من هذه الخطوة، هي خطوة مؤثرة استراتيجيا على الإنتاج النفطي الإيراني.
0: طيب دكتور، وأنت تتحدث

0: يعني هنالك أخبار عن تراجع أسعار النفط بعد إعلان ترامب المساعدة في فتح مضيق هرمز عبر إعادة هذه السفن العالقة. كيف يفسر ذلك وفق هذه المؤشرات التي تركناها إلى جوارك وأنت تتحدث؟
1: سؤال مهم ولا بد من الإجابة عليه بخطوات. أولا، تصريحات الرئيس ترامب والتغريدة التي وضعها على موقعه، ماذا قال فيها؟ قال هناك مبادرة إنسانية أمريكية إيرانية ودول الشرق الأوسط. هذا يعني أن هناك اتفاقات لا نعلم فيها، هناك اتفاقات خلف الكواليس أو كما يطلق عليه تحت الطاولة. هذه جميعها لماذا؟ لأنه الرئيس ترامب والنظام الإيراني لديهما جبهتان، الجبهة الخارجية والجبهة الداخلية. يعني يوم أمس، وأنا لا أعرف لماذا الإعلام الأوروبي لم يركز على هناك مقابلة مثيرة للاهتمام صرح فيها المستشار الألماني أنه الرئيس ترامب يتعرض إلى إذلال من جانب يعني الشخصيات القيادية الإيرانية. هذا يأخذنا إلى تصريحات هذه يعني مسار الحرية لإطلاق السفن. بدأ فيها الرئيس ترامب بإعادة سفينة إيرانية، هذه نقطة. كان هناك تصريح مقابل ذلك أنه لرئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، أي تحرك أمريكي هذا يعتبر خرق لإطلاق النار. هذه جميعها تضيع. لماذا؟ لأن هناك انتخابات قادمة. يود الرئيس ترامب أنه يعطي مبرر، يعني حينما يعلن أنه القيادة الأمريكية خصصت 100 طائرة وهناك 15,000 فرد وهناك يعني أجهزة ضد الصواريخ، هذه لتبرير التواجد العسكري هناك خاصة مع هذه التطورات الأخيرة خلال الساعات الماضية.
0: طيب دكتور، يعني عادة ما يفسر تراجع أسعار النفط في أوقات السلم أو عندما تقل احتمالات الصدام العسكري، لكن مع هذه العملية ثمة مؤشرات تقول بأنه يمكن أن تحدث صدامات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني فيما يتصل بعملية أو العملية الإنسانية، يعني عملية إنقاذ البحارة، وبالتالي إمكانية حدوث صدام عسكري جديد، هذا يعني جائز وجائز جدا الآن وفق هذه المؤشرات. ما الذي يجعل أسعار النفط تتراجع؟
1: ويعني هذه حالة طبيعية، ما تفضلت به صحيح، ممكن خلال ساعات أو خلال دقائق يعني تتغير الأمور. ولذلك شهدنا قفزات لأسعار النفط وصلت 125 دولار ثم تراجعت، فلا ليس هناك مانع أنه حتى حينما نتكلم الآن، لو ترى أنه كان هناك زيادة بحدود الدولار عن السعر قبل دقائق. هذه ولذلك سعر أسعار النفط تتفاعل مع كافة التصريحات. ولكن أنا أعتقد أنه هناك اتفاقات غير معلنة سيتم يعني مشاهدتها من جانب المراقبين، وقد يكون هناك نتائج إيجابية لذلك.
0: اتفاقات بين من ومن؟ بصورة سريعة.
1: اتفاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني عن طريق الباكستان، وتصريحات كما تفضلتم في تقريركم. أنا أعتقد أن هناك أمور لا نعلم بها، ولكن من أجل تهدئة الداخل الإيراني وتهدئة الداخل الأمريكي.
0: مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركان، تحياتي إليك. أوروبيا، جاءت آخر المواقف الأوروبية عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران وأمريكا. وشكك ماكرون في جدوى العملية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح هذا الممر البحري، واصفا الخطة بغير الواضحة، وقال إن فرنسا لن تشارك بهذه الخطة الأمريكية الجديدة. قبل ذلك كان المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أكد أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب في إيران. قال ميرتس في مقابلة مع قناة ARD الألمانية إنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذه الحرب تؤثر على برلين بشكل كبير بحسب تعبيره.
2: نسعى جاهدين للعمل معا لحل هذه المشكلة باستخدام الخيارات المتاحة لنا، وخلال زيارتي الأخيرة وكذلك في مكالماتنا الهاتفية كنت أؤكد له باستمرار أن هذه الحرب باتت تؤثر علينا بشكل كبير، وأننا نرغب في رؤيتها تنتهي، وأننا نعرض المساعدة أيضا، وقد رتبنا هذا الأمر بأنفسنا، وساعدت في تنظيمه ضمن الشق الأوروبي من حلف الناتو، أي ضمن الاتحاد الأوروبي. إنه وضع صعب، آمل أن نجد مخرجا منه.
0: كما اعتبر ميرتس أن

0: لألمانيا وجهة نظر مشتركة مع واشنطن وهي منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.
1: لدينا وجهة نظر مختلفة بشأن هذه الحرب وهذا ليس سرا، ولست وحدي من لديه هذا الرأي. نملك هدفا مشتركا وهو عدم السماح لإيران بامتلاك القنبلة الذرية، وهذا ما نعمل معا على تحقيقه.
0: في إيران الحرب هدأت لكن تداعياتها مستمرة في دك عصب النقل الجوي عالميا. شركة سبيريت إيرلاينز تعلن الإفلاس لتكون أول ضحية كبرى لنقص الطاقة الذي ضرب الأسواق بعد أحداث إيران. الشركة عجزت تماما عن التحليق بعد أن بلغت ديونها حاجز 8 مليارات دولار، رغم جعل الاستمرار في الأجواء انتحارا ماليا لا مفر منه. محاولة الإنعاش الحكومية ب 500 مليون دولار باءت بالفشل لتترك خلفها 17 ألف موظف عالقين في مدارج البطالة. المتاعب تجاوزت الأطلس. سجلات أوروبا القضائية تعلن تصفية إير أنتل وإيكوجيت بعد أن عجزت أيضا عن تسديد فواتير الوقود الباهظة. أما الناجون فيعيشون حالة دفاع قاسية، حيث تتوقع شركة جيت بلو خسائر تشغيلية قد تفوق 1 مليار دولار بنهاية هذا العام. وفي محاولة أخرى للنجاة اضطرت يونايتد إيرلاينز لرفع أسعار تذاكرها بنسبة 20%. وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي برميل الكيروسين قفز من 90 إلى هذا الرقم إلى 200 دولار. هذا الارتفاع جعل وقود الطائرة يلتهم وحده 40% من ميزانية الرحلة الواحدة.
2: لا يفكر المسافر وهو يحلق في الأجواء أن للسماء التي يعبرها سيادة كالأرض تماما، تغلق وتفتح زمن الحرب والسلم وأحيانا بقرار سياسي. هكذا كان الحال مع روسيا التي أغلقت مجالها الجوي ليصبح الخليج الممر الذي يسيطر على 30% من رحلات العالم الطويلة. في صباح 28 فبراير الماضي فوجئ 600 ألف مسافر ممن يعبرون مطارات الخليج يوميا بشاشات المطارات وقد اكتست لونا أحمر. إلغاء دون موعد جديد عبارات تكررت أمام كل رحلة ولم تجد للمسافرين من يفسرها. الوضع كان أسوأ في الأجواء. 1800 رحلة تعبر الخليج يومياً غيرت مسارها نحو الجنوب عبر الأجواء السعودية، ليتحول هذا المسار إلى السبيل الوحيد للوصول إلى آسيا طيلة الحرب. مسار أطول لا يعني وقوداً أكثر فقط، بل تذاكر أغلى ورحلات أقل. وإذا وجدت الطائرات مساراً بديلاً، إلا أن النفط لم يجد من مسار آخر غير هرمز، لينعكس ذلك مباشرة على وقود الطائرات الذي قفز من 750 دولاراً للطن ليبلغ 2000 دولار للطن، ليمثل بذلك 54% من سعر تذكرة الطيران بدل 25%. والخاسر طبعاً مسافر واقتصاد.
0: هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. لبحث جهود تشكيل الحكومة العراقية، رئيس إقليم كردستان يزور بغداد للقاء قيادات الإطار التنسيقي. ولدينا أيضا المستشار الألماني يؤكد أن الولايات المتحدة شريك الأهم في الناتو.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات

0: الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نذكر بأبرز العناوين التي ترونها الآن أسفل شاشة العربية. نقلا عن الخارجية الإيرانية التي تقول نبحث مع عمان آلية مشتركة لمضيق هرمز. أيضا الخارجية الإيرانية تقول المحادثات الحالية مع أمريكا تركز على إنهاء الحرب قبل أي شيء. إذن واحدة من العناوين أن الخارجية الإيرانية الآن تقول نبحث مع عمان آلية مشتركة لمضيق هرمز، وكذلك أيضا الخارجية الإيرانية وضحت أن المحادثات الحالية مع أمريكا هي تركز فقط على إنهاء الحرب قبل كل شيء، أي دون الدخول في الملفات الشائكة والمعقدة. في العراق يتوجه رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع أطراف الإطار التنسيقي لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة. كما سيبحث نجرفان بارزاني في زيارته لبغداد نتائج الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي مع الأطراف الكردية. وصف المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الولايات المتحدة بأهم شريك في حلف الناتو، رغم أن للرئيس الأمريكي وجهات نظر مختلفة بحسب ميرتس.
3: علي أن أتقبل أن الرئيس الأمريكي يتبنى وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرنا في هذه القضايا، لكن هذا لا يغير من قناعتي بأن الأمريكيين شركاء مهمون لنا، بل هم الأهم في حلف شمال الأطلسي، وأن لدينا مصلحة مشتركة في تعاون أوروبا وأمريكا لإنهاء هذا الصراع، ومن ثم على سبيل المثال إنهاء الحرب في أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية مشتركة لها. لقد حققنا بالفعل الكثير معا في هذا الصدد.
2: كما حذر ميرتس من نفاذ صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جراء تأخر الاتحاد الأوروبي في التوقيع على اتفاقية تيرنبري الجمركية.
3: ترامب يرغب في مخاطبة أوروبا بأكملها ويشعر بخيبة أمل مشروعة لعدم توصلنا إلى قرار نهائي بشأن اتفاقية تيرنبري بسبب استمرار المعارضة داخل البرلمان الأوروبي. أستطيع القول إن صبره بدأ ينفد، فبينما أنجز الأمريكيون الإجراءات النهائية للاتفاق الجمركي المبرم، لا تزال أوروبا تضع شروطا تمنع التوقيع.
2: أفاد مسؤول رفيع في وزارة الحرب الأمريكية لCNN أن قرار واشنطن بخفض عدد القوات في ألمانيا جاء لتركيز الجهود على التحديات التي لا يمكن سوى للقوة الأمريكية أن تحسمها، خاصة في آسيا ونصف الكرة الغربي. وطالب المسؤول بالبنتاغون حلفاء الولايات المتحدة ببذل جهود أكبر لتعزيز دورهم وتحمل المسؤولية الرئيسية عن الدفاع في أوروبا. إلى العناوين. ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، والجيش يرصد 100 طائرة و15 ألف جندي للمهمة. إيران تحذر أي قوة أجنبية من الاقتراب من مضيق هرمز، والجيش يتوعد برد حازم على أي تهديد. بعد أن حاولت اجتياز الحصار، الجيش الأمريكي ينقل السفينة الإيرانية المحتجزة إلى باكستان تمهيدا لعودتها إلى إيران. ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، والأخيرة تدرس رد واشنطن على مقترحها المعدل. وزير الخزانة الأمريكي ينفي فرض إيران رسوما لعبور السفن لمضيق هرمز، ويؤكد أن الحصار قد يدفعها لإغلاق آبار النفط.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

لإخراج السفن العالقة من مضيق هرمز، ترامب يطلق اليوم عملية مشروع الحرية بمشاركة 15,000 جندي. وإيران تحذر أي قوة أجنبية من الاقتراب من مضيق هرمز، والجيش يتوعد برد حازم على أي تهديد. وفي الاقتصاد، وزارة الحرب الأمريكية تقدر خسائر إيران بسبب الحصار الأمريكي على موانئها بنحو 5 مليارات دولار من عائدات النفط. في الرياضة مستمعينا، انتر ميلان يفوز

فاز بالدوري الإيطالي بعد فوزه على ضيفه بارما يوم أمس. حيكم أنا محمد عطية، هذه نصف ساعة من الأخبار تأتيكم من العربية FM، وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نبدأ مستمعينا من مضيق هرمز الذي علقت فيه السفن لأكثر من شهرين منذ بداية حرب إيران. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة بالمضيق، مؤكدا أن الجهود الأمريكية لعملية التحرير ستبدأ اليوم. وأوضح ترامب أن هذا يأتي بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. وكتب ترامب على تروث سوشال أن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية أكدت عدم العودة حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة. كما أكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية التي ستبدأ في مضيق هرمز. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي عن عملية مشروع الحرية، أكد الجيش الأمريكي أنه سيبدأ اليوم عملية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن واشنطن ستدعم عملية المضيق بأكثر من 100 طائرة ومدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى 15,000 عسكري. قائد القيادة المركزية الأمريكية وصف عملية مشروع الحرية بأنها ضرورية للأمن الإقليمي وللاقتصاد العالمي، مضيفا أن العملية بمضيق هرمز ستتم مع استمرار الحصار على إيران. وفي تفاصيل أكثر عن العملية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لن تشمل بالضرورة مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. وأضاف المسؤول أن السفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار لمنع إيران من مهاجمة السفن التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم إمداد السفن بالمعلومات عن مسار عبور مضيق هرمز لتجنب الألغام الإيرانية. في المقابل المستمعين، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الملاحة في مضيق هرمز ستتم فقط بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مشيرا إلى أن أي قوة أجنبية تقترب من هرمز ستتعرض للهجوم، وأن على جميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي تحرك دون تنسيق مع القوات الإيرانية في مضيق هرمز. وأضاف أن الجيش الإيراني سيرد على أي تهديد ضمن أي مستوى وأي منطقة، قائلا إن القوات الإيرانية تحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكفاءة عالية على حد وصفه. من جهتها، وصفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز، وصفته بالحرج بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة. وعلى الرغم من إنشاء الولايات المتحدة منطقة أمنية معززة لدعم عملية العبور في المضيق، إلا أن الهيئة البريطانية حذرت السفن التي تختار العبور بمضيق هرمز ناصحة إياها باتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العمانية. عبر زوم معي الآن المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية وكذلك الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ إسلام المنسي. أهلا وسهلا بكما ضمن هذه النشرة الإخبارية من العربية FM. إذن أبدأ مع السيد محمد. أولا، يعني ترامب اليوم يقول الأمور تسير على ما يرام والمفاوضات إيجابية مع الجانب الإيراني، إلى أي مدى يعتبر هذا الأمر هو حقيقي وجدي موجود على الأرض الآن؟
2: لو أن الأمور تسير على ما يرام، ما كان اضطر للإجراء الأخير التصعيدي بالإعلان عن أن واشنطن ستضمن الملاحة ومرور السفن بأمان بعيدا عن أي

0: اتفاق مع إيران، لأنه لو كانت الأمور تسير بشكل جيد من المفترض أن يكون هناك تفاهمات تمت بالفعل، وأن يكونوا قد استطاعوا أو على الأقل اقتربوا من الوصول إلى اتفاق. لكن اللجوء إلى هذا الإجراء الأحادي من جانب واشنطن معناه أنه الرئيس الأمريكي يدرك عدة أمور أساسية. أولاً أنه الاستمرار في هذا الوضع القائم حالياً مستحيل، الحصار، منع الدخول وخروج السفن، الاقتصاد العالمي الذي يهتز بقوة، هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. صحيح إيران تتعرض لأضرار هائلة بهذا الحصار، ولكن ما يتعرض له الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وبالتالي هو يريد حلحلة الموقف، يريد أن يتدخل بصورة تحسم الأمور بالإفراج عن هذه السفن، حتى لو أدى ذلك إلى نوع من التحدي والمخاطرة التي من الممكن أن تؤدي إلى صدام قد يتصاعد إلى عودة الحرب مرة أخرى. فهو إجراء فيه الكثير من المخاطرة نتيجة التأزم الهائل الذي يجد فيه الرئيس الأمريكي نفسه والوضع في المنطقة.
1: نعم. طيب أذهب مباشرة للأستاذ إسلام المنسي. سيد إسلام، يعني اليوم المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن الملاحة في مضيق هرمز ستتم فقط بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. وهنا نقرأ، يعني هل نقرأ أن القرار الآن انتقل إلى القوات المسلحة الإيرانية بدلا عن الحرس الثوري الإيراني والذي كان يتحدث أيضا باستمرار؟ هل نستطيع أن نقول أن الجيش اليوم هو الذي يعني يمسك بالزمام الأمور ويدير الأمر؟
2: تحياتي لك الضيف الكريم. بالتأكيد ليس هناك يعني انتقال للسيطرة من الحرس الثوري إلى الجيش الإيراني، بل كلا الطرفين ضالعين في مسألة الوجود وإغلاق مضيق هرمز، وكلاهما يمارس مهام مختلفة في مضيق هرمز. ما يحدث الآن هو أن بالفعل هناك غلق للمضيق، ولكن داخل الخليج العربي هناك العديد من السفن التجارية، مئات السفن عالقة، فهناك عملية لإجلاء وإخلاء هذه السفن. يعني لا، نحن لا نتحدث عن فتح كامل للمضيق،
1: نعم،
2: ولا عودة كاملة لحرية الملاحة، بل عملية لإجلاء السفن، عملية ذات هدف محدود وهو إخراج هذه السفن العالقة. بالنسبة لموضوع الحرس الثوري، هو موجود بالفعل في الجانب الشرقي من مضيق هرمز،
1: نعم،
2: ولكن الجانب الآخر هو الجانب العماني، وهناك مشاورات مكثفة تمت خلال الفترة الماضية لبحث يعني تطورات الموقف هناك. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم على هذه الخطوة سوى بعد أن أرسلت رسائل إلى إيران ورسائل إلى دول المنطقة تبين فيها حدود معينة لهذه العملية، لأنها تريد نجاحها بالفعل. العملية تشكل نوعا من التحدي للنفوذ الإيراني، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تصعيد الأمور إلى حرب شاملة، بل تهدف بالأساس إلى إنجاح هذه العملية تحديدا، وإلى تخفيف الضغط على الملاحة الدولية وعلى الأسواق الدولية وغير ذلك.
1: نعم.
2: لذلك هي تريد أن تمر هذه العملية بسلاسة، وتهدد بأن هذا الوجود العسكري الأمريكي في جنوب المنطقة إنما يهدف إلى ردع إيران عن اعتراض هذه العملية.
1: طيب أذهب مباشرة للأستاذ محمد. يعني بأكثر من 100 طائرة و15,000 عسكري يستعد اليوم ترامب لإطلاق هذا المشروع، مشروع الحرية، وضيفي تحدث أن هناك بالفعل سفن عالقة، وبالتالي ما الذي يمكن توقعه اليوم في مضيق هرمز؟ إيران تقول أنها تدير هذا المضيق وأنها سترد أيضا على أي تحرك وعلى أي قوة أجنبية موجودة في المضيق أو تتحرك في المضيق.

0: ونقص في الطعام.
1: صحيح.
0: لكن هذه كلها ربما تكون مجرد مبررات يخترعوها لتفسير الإجراء الخطير الذي في اعتقادي هو نقطة تحول بالنسبة للمواجهة. هذه ليست مسألة بسيطة بل هي تصعيدية وقد تؤدي إلى صدام كبير. مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو قضية حياة أو موت، مسألة وجودية نكون أو لا نكون، لأنه إيران لم يعد لديها أي أوراق تضغط بها، حتى البرنامج النووي تم تدمير الجزء الهائل الكبير منه، فليس لديها ما تضغط به على أمريكا أو على العالم سوى مضيق هرمز. إذا ما تخلت عنه أو إذا سمحت بالمرور فيه دون اعتراض منها، هذا معناه أن ورقتها الوحيدة للضغط قد سقطت.
1: وبالتالي أستاذ محمد قد نشهد مواجهة أو هجوم ما بين الطرفين، يعني قد تكون هناك
0: إذا ما حدث بالفعل دخول للقوات الأمريكية وحاولت اصطحاب السفن الموجودة وإخراجها بالقوة، أنا أعتقد أن إيران ستكون في هذه الحالة مستعدة لاستخدام القوة، وحتى لو خاطرت بمواجهة كبيرة، لأنه إذا ما خسرت مضيق هرمز ستخسر استراتيجيا كل شيء في هذه الحرب. حتى الآن
1: هل يمكن أن يتراجع ترامب عن هذه العملية أستاذ محمد؟
0: من الممكن أن يتراجع جزئيا. تلاحظ أنه في بعض التفسيرات التي ظهرت مثلا في موقع أكسيوس أنه السفن الأمريكية لن تدخل المضيق ولن تدخل الخليج، لكنها ستكون في المنطقة إذا ما طلبت منها تلك السفن أن تساعدها. فهناك محاولة للتحايل على الموقف بحيث أنه لا تضطر واشنطن للدخول بما يعرضها للمواجهة. لاحظ أيضا أن شيء مهم، السفن الأمريكية والقوات الأمريكية لم تتعرض لخسائر كبيرة طوال هذه الحرب. لماذا؟ لأنها حرصت على وجود مسافة هائلة بينها وبين السواحل الإيرانية حتى لا تكون في مرمى القوات الإيرانية. الآن وبكلام ترامب إنه هذه القوات ستدخل من أجل حماية السفن الموجودة واصطحابها، إذن هي ستقترب من مرمى النيران الإيرانية بما يعرضها للإصابات والخسائر. هذا يمثل مخاطرة كبيرة للجانب الأمريكي ما لم يكن مستعدا بالفعل في الدخول في مواجهة شاملة. أنا أخشى أن الرئيس الأمريكي ربما يكون هذا هو ما يريده في النهاية، لأنه هو لم يكن يريد العودة للحرب، نعم، ولكن هناك ضغوط كبيرة عليه من كل الجوانب. أنه أولا الوضع الحالي لا يمكن يستمر، الوضع الثاني لا
1: لهذه
0: يمكن
1: النقطة.
0: هناك حل دبلوماسي حقيقي، ثالثا أنه هناك ضغوط من اليمين المحافظ والإسرائيليين.
1: نعم،
0: من
1: أجل هذه نقطة مهمة سأعود إليها بعد قليل أستاذ محمد، لكن أذهب للأستاذ إسلام المنسي. يعني قبل قليل كنت تتحدث عن مسألة المياه الإقليمية العمانية، الهيئة البريطانية كذلك يعني حذرت السفن التي تختار العبور بمضيق هرمز ونصحتها باختيار المياه العمانية، المياه الإقليمية العمانية. لكن يعني كان هناك تصريح أيضا من الجيش الإيراني أنه سيرد على أي تهديد ضمن أي مستوى وأي منطقة. وبالتالي هل يمكن اعتبار المياه الإقليمية العمانية اليوم هي منطقة آمنة وصالحة لعبور السفن؟
2: الأمر لا يخلو من المخاطرة، بل نحن الآن في يعني في لحظة صراع إرادات ونوع من المخاطرة الشديدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعني لحظة اختبار قصوى لمنطق الردع الأمريكي. حتى لو كما ذكرت حضرتك موضوع المياه في المرور في المياه الإقليمية العمانية أو بجوار الساحل العماني، هذا ينطوي على نوع من الاستفزاز للجانب الإيراني الذي يدعي السيطرة على مضيق هرمز، وهو بالفعل يغلق الملاحة منذ فترة طويلة. فإذا تم يعني المرور من جانب الساحل العماني فقط، سيكون هذا أيضا تحديا كبيرا لإيران، لأنها حينئذ ستكون لا تغلق المضيق وسيكون بمثابة فتح كامل للمضيق. ولكن أعتقد أن موضوع المرور من الجانب العماني يأتي في سياق محاولة يعني إيجاد صيغة، هذه الصيغة تضمن إنجاح هذه العملية، ولكن دون أو بأقل قدر من الاستفزاز والتحدي لإيران، رغم أن الأمر ينطوي على بالفعل تحدي كبير، بالنظر إلى أن كما ذكر الضيف الكريم أن موضوع مضيق هرمز هو الورقة الوحيدة المتبقية بيد إيران. لذلك حتى الآن العملية

0: التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنطوي على نوع من المخاطرة، مخاطرة بفشل هذه العملية أو التصعيد. يعني الأمر حتى الآن ليس مضمونا بالكامل، ولكن
1: نعم
0: هناك نقطة مهمة، وهي أن المباحثات بين واشنطن وطهران والتي لا يتم الكشف عن تفاصيلها والإعلان عنها، هل يمكن أن تكون تطرقت إلى هذه النقطة؟ هل يمكن أن تكون أن يكون هناك تفاهمات معينة ذات صلة بهذه العملية لم يتم إعلان عنها؟ حتى الآن يبدي الطرف الأمريكي تفاؤلا بإنجاز تقدم في هذه المفاوضات دون أن
1: وهي
0: يعني يتم الإعلان عن هذه التفاصيل.
1: يعني كانت هناك
0: أعتقد
1: أخبار أنها لا تشمل الحديث أو التفاوض حول الملف النووي. لكن قبل أن ينتهي الوقت أستاذ إسلام، أذهب للأستاذ محمد السطوحي. يعني تحدثت قبل قليل عن مسألة التحشيد الأمريكي والإسرائيلي كذلك، وهناك أيضا مسؤول إسرائيل كان يتحدث ويقول أن مسألة الهجوم على إيران هي مسألة وقت، وكان هناك أيضا مشاهدات عسكرية وتحضيرات عسكرية في مطار بن غوريون، وهي نقل لذخائر ويعني أسلحة عسكرية. كيف يمكن أن نفهم اليوم الموقف الإسرائيلي من كل هذه التحركات؟
2: الموقف الإسرائيلي ربما هو الأكثر وضوحا، يعني الموقف الأمريكي موقف ترامب كثيرا ما نجده يتذبذب يتغير، مبرراته تختلف، تفسيراته أحيانا ليست كاملة الوضوح. إنما بالنسبة للجانب الإسرائيلي منذ البداية رؤيتهم واضحة، استراتيجياتهم متكاملة، هم يريدون الحرب، هم كانوا غير مرتاحين لوقف إطلاق النار، يسعون الآن للعودة إليها لاستكمال المهمة، هم يريدون إسقاط النظام، يريدون بالأساس تفكيك الدولة الإيرانية، إنهاء أي تهديد يشعرون بأنه قادم من جانب إيران على مدى عقود قادمة. حتى الآن لم يتحقق هذا الهدف، وبالتالي هم يضغطون في اتجاه العودة للحرب. كان هذا واضحا بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لقوى اللوبي الإسرائيلي الموجودة في واشنطن الذين يضغطون على ترامب بأنه عليه أن يعود لاستكمال المهمة التي انتهت دون أن تتحقق أهدافها حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لكما، عبر زوم الأستاذ محمد السطوح المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية، وكذلك الشكر للأستاذ الباحث في الشأن الإيراني السيد إسلام المنسي. شكرا جزيلا لكما.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: مستمعينا، ضمن ردود الفعل الدولية حول هذا المشروع، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران وأمريكا. وشكك ماكرون في جدوى العملية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح هذا الممر البحري، واصفا الخطة بغير الواضحة، وقال إن فرنسا لن تشارك بهذه الخطة الأمريكية الجديدة. نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر إن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وأضافت المصادر أن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المحادثات. أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن قدمت ردها على المقترح الإيراني المعدل عبر الجانب الباكستاني، مشيرا إلى أن طهران تدرس هذا الرد حاليا. كما أكد بقائي أنه لا تجرى حاليا أي مفاوضات بشأن الملف النووي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: من الأخبار السياسية مستمعينا مباشرة إلى أخبار الاقتصاد.

في أخبار الاقتصاد مستمعينا والأخبار المتصلة أيضا بالملف الإيراني وملف الحرب في إيران، نفى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض إيران رسوم عبور على السفن عبر مضيق هرمز، وشدد خلال مقابلة مع فوكس نيوز على أن الحصار الأمريكي قد يدفع إيران لإغلاق آبار النفط قريبا جدا، خاصة مع امتلاء مرافق تخزين النفط الإيراني بسبب الحصار.

0: أكدت رئيسة الوزراء الياباني ساناي تاكايتشي أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها تداعيات هائلة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقالت عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن البلدين سيتعاملان بشكل عاجل مع الوضع لضمان استقرار إمدادات الطاقة. قدرت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون خسائر إيران بسبب الحصار الأمريكي على موانئها بنحو 4,800,000,000 دولار من عائدات النفط، ما يفرض ضغوطا غير مسبوقة على حكومة طهران وفق ما أورد موقع أكسيوس. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: حرب إيران المستعرة ونيرانها تخلق ضغوطا متصاعدة على مخزون الأسلحة الأمريكية. الولايات المتحدة تبلغ حلفائها في أوروبا بتأخيرات متوقعة في تسليم شحنات الأسلحة وفق ما نقلته مصادر مطلعة لصحيفة فاينانشال تايمز. المصادر ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية أخطرت دولا بينها بريطانيا وبولندا ودول البلطيق بتأجيلات في تسليم عدد من الأنظمة الصاروخية في إطار مراجعة أوسع للأولويات الدفاعية، تشمل أيضا بحث تأجيل شحنات موجهة إلى آسيا. هذه التطورات تأتي بينما تتزايد المخاوف من تأثير الموضوع على دعم أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأنظمة هيمارس ونسامز، لتدور التساؤلات حول قدرة واشنطن على موازنة التزاماتها العسكرية في جبهات متعددة. وزارة الحرب الأمريكية قالت إنها تجري تقييماً دقيقاً للطلبات الجديدة المتعلقة بالمعدات المقدمة من الشركاء، فضلاً عن حالات نقل الأسلحة الحالية لضمان توافقها مع الاحتياجات العملياتية. ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توافر المخزونات، يرجح خبراء أن يستغرق تعويض النقص وقتاً، ما قد يدفع بعض الحلفاء إلى تنويع مصادر تسليحهم.
0: الآن مستمعينا عبر زوم رئيس وحدة الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنظمة الأوروبية للسياسات دكتور ناصر زهير. دكتور ناصر أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، ورحب بك. إذن يعني خسائر بما يقدر ب5 مليارات دولار اليوم، إلى أي مدى؟ والآن طبعا تحاول إيران يعني الالتفاف عن على هذا الطوق البحري المفروض عليها والحصار عبر شبكة واسعة من المنافذ البرية والسككية لإعادة توجيه هذه التجارة وتعويض كذلك هذا النقص وهذه الخسائر، وبالتالي إلى أي مدى يمكن فعليا أن تعوض هذا المبلغ الكبير؟
2: تحياتي لكم وللمشاهدين. يعني في مسألة الآن تعويض هذا النقص الكبير في الواردات

0: من قبل إيران لا يمكنها أن تفعل ذلك، لأن الشبكات التي يتم الحديث عنها والتي تأتي عبر عدد كبير من المنافذ البرية هي محصورة بنسبة ضئيلة جدا. إذا كانت إيران تريد توسيع هذه الشبكات حتى تصدر مثلا ما يصل إلى 25% من صادراتها العادية، هي تحتاج إلى قرار سياسي من الدول المحيطة فيها مثل باكستان، تركيا ودول أخرى. هذا القرار غير موجود، لأن هذه الدول لن تغامر بمصالحها مع الولايات المتحدة مقابل مساعدة إيران. ما يجري بعض شبكات التهريب التي لا يمكن أن تؤدي الغرض في تعويض الصادرات الإيرانية. لنراقب ماذا حدث بعد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدأت إيران بتخفيف شروطها التي كانت تطالب بها سابقا، وبدأت تبدي مرونة كبيرة جدا في المفاوضات. أولا تخلت عن مسألة شرط الحرية في برنامجها النووي، هي الآن تعرض وفق العرض الأخير أن تلتزم بوقف التخصيب أكثر من 15 عام، تلتزم بنسبة 3.6%، حتى تلتزم بإيجاد حل لنسبة 400 كيلو من اليورانيوم عالي التخصيب. النقطة الثانية أيضا هي ما يتعلق في مسألة مضيق هرمز، هي تطرح الآن آليات جديدة كما تقول، تخلت عن شرط الإدارة الكاملة لمضيق هرمز. ولذلك الحصار على الموانئ الإيرانية يبدو بأن تأثيره أكبر بكثير مما كان متوقع حتى من الإدارة الأمريكية.
1: نعم، طيب أنتقل بك للعملية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي مشروع الحرية. إلى أي مدى يعني هذه العملية من الممكن أن تؤثر على أسعار النفط وأسواق الطاقة العالمي، وهو مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة؟
0: التأثير سيكون باتجاهين، إذا نجحت هذه العملية بسلاسة هذا يعني خفض لأسعار النفط، ولكن لن يكون خفض كبير، خفض محدود، بمعنى أن تزول المخاوف بأنه ناقلات النفط الموجودة الآن في مضيق هرمز على الجهة الأخرى سيتم تحريرها، وهذا يعني بأنه هناك ضخ في الأسواق بنسبة كبيرة. إذا فشلت وعادت إيران إلى استهداف أو الحرس الثوري إلى استهداف السفن التجارية وناقلات النفط، هذا يعني بأنه سيكون هناك توترات نوعا ما سلبية ترفع أسعار النفط. ولكن إلى الآن حتى الآن لم ترتفع أسعار النفط أكثر من 120 إلى 130 دولار، على عكس ما حدث مثلا في حرب أوكرانيا ارتفعت إلى أكثر من 150 دولار. يعني ستبقى أسعار النفط أعتقد بنفس المستوى الموجودة فيه حاليا.
1: شكرا جزيلا لك رئيس وحدة الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنظمة الأوروبية للسياسات الدكتور ناصر زهير، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: جدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعم بلاده الأوكرانية وأشاد بما وصفه شجاعة شعبها، كما أكد العمل مع الحلفاء لمواصلة الضغط على روسيا من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا. كما أبدت الحكومة البريطانية استعدادها للدخول في مفاوضات للانضمام إلى قرض الاتحاد الأوروبي المقدم لأوكرانيا بقيمة 106 مليارات دولار، في مؤشر جديد على تعزيز الروابط الدفاعية الأوروبية في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة. من جهة أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن كييف تثمن التعاون الاستراتيجي مع لندن وأنها تقدر دعمها العسكري والمالي.

في أخبار الرياضة مستمعينا، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الفوز على النصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس، وانتهت المباراة بفوز القادسية بـ3 أهداف لهدف، حيث سجل أهداف القادسية محمد أبو الشامات في الدقيقة 24، ثم تعادل فيليكس للنصر في الدقيقة 39.

بات فريق القادسية الأول لكرة القدم الطرف صاحب سلسلة الانتصارات الأطول في المواجهة بينه وبين فريق النصر ضمن دور المحترفين السعودي الذي جمعهما في 20 مواجهة. حسم فريق انتر ميلان الأول لكرة القدم لقب الدوري الإيطالي للمرة 21 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضيفه بارما بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة. قاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم إلى تخطي إسبانيول بتسجيله ثنائية الانتصار مقابل لا شيء يوم أمس ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني، ليؤجل تتويج برشلونة باللقب بعد تقليصه الفارق معه إلى 11 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الموسم، علما أن الفريقين يلتقيان في كلاسيكو منتظر نهاية الأسبوع المقبل.

0: أخبار الرياضة.
1: نهاية هذه النشرة وهذا تذكير بالعناوين. لإخراج السفن العالقة من مضيق هرمز، ترامب يطلق اليوم عملية مشروع الحرية بمشاركة 15,000 جندي. وإيران تحذر أي قوة أجنبية من الاقتراب من مضيق هرمز، والجيش يتوعد برد حازم على أي تهديد. وزارة الحرب الأمريكية تقدر خسائر إيران بسبب الحصار الأمريكي على موانئها بنحو 5 مليارات دولار من عائدات النفط. تكملت هذه النشرة من العربية FM، وللمزيد من الأخبار زوروا دائما العربية .net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر واكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
7: الآن تستمعون إلى تحقيقات العربية على الأرض.

في قلب المحيط الهندي وعلى بعد 8000 كيلومتر من البر الفرنسي، نحن هنا في فرنسا، لكن في فرنسا المسلمة التي تقع في أراضي ما وراء البحار. هنا ألف قصة وحكاية، مستعمرة سابقة أصبحت أرضاً فرنسية لا يعرف

0: الفرنسيون الكثير عنها ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتهم عليها. طبيعة استوائية ساحرة تخفي يأساً وبؤساً لا حدود لهما وحالة من العنف والفوضى تقول السلطات إنها بسبب هجرة غير منضبطة من أفريقيا. أنا فادي الدهوك أرافقكم في متابعة ميدانية من جزيرة العطور أو جزيرة الموت. أهلاً بكم في مايوت. يهز صراع اجتماعي جزيرة مايوت. يعترض السكان هنا على وجود المهاجرين، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: مهاجرون من دول أفريقية، وآخرون جاءوا من دولة جزر القمر التي كانت مايوت جزءا منها في السابق قبل أن تستعمرها فرنسا وتصبح أرضا فرنسية. ينطلق المهاجرون القمريون إلى مايوت من جزيرة أنجوان التي تبعد 70 كيلومترا فقط، وهم أشخاص تربطهم علاقات عائلية مع سكان مايوت، وكثير منهم يعتبرون أبناء عمومة، لكن بات الاعتراض على وجودهم كبيرا في الجزيرة التي صوت سكانها ضد الاستقلال عن فرنسا عندما اختار سكان باقي الجزر الاستقلال.
1: ماكرون: مايوت ليست مخيم للاجئين.
0: الشعارات المعادية للمهاجرين واضحة هنا. غالبية السكان يتبنون خطابات رموز اليمين المتطرف الفرنسي المعادي بشكل خاص للمسلمين، لكن اللافت أن من يتبنى هذه الشعارات هم المسلمون أنفسهم هنا، فهم يشكلون 97% من عدد السكان البالغ 300,000. على هذه اللافتة كتبت عبارة لا للاستبدال الكبير، وهي نظرية أطلقها رئيس حزب الاسترداد اليميني المتطرف إريك زيمور يتخيل فيها المسلمين وهم يجتاحون أوروبا. في مايوت لا يبدو أن السكان وحدهم من تبنى نظرية زيمور، يقول معترضون على هذه الشعارات، بل الحكومة أيضا، فهي تعتبر نحو نصف سكان الجزيرة من المهاجرين الواجب ترحيلهم إلى جزر القمر. لكن رغم ذلك يرى أنصار هذه النظرية أن الحكومة لا تفعل ما يلزم لحماية الجزيرة من المهاجرين، فقرروا حل هذه الأزمة بأنفسهم. ينقسم المجتمع في مايوت إلى قسمين: الماوريون وهم السكان الذين صوتوا لصالح البقاء مع فرنسا، والقموريون الذين استمروا بالانتقال إلى مايوت بعد استقلال جزر القمر. هذا المشهد أنتج صراعاً اجتماعياً يحذر كثيرون من أنه شكل من أشكال الحرب الأهلية، فالماوريون يعتبرون أنفسهم عرقاً صافياً ومتفوقاً على أبناء عمومتهم القموريين، وهم يحظون بدعم حكومي كامل، لذلك شكلوا القوات الحية وهي بمثابة اللجان الشعبية أو الميليشيات التي تظهر في الحروب الأهلية لحماية مناطق النفوذ. رد القموريين على هذا التهميش كان عنيفاً. يظهر هذا المقطع المصور داخل حافلة مدرسية صعود أشخاص إليها والاعتداء على تلامذة بهدف سرقة هواتفهم المحمولة. تقول اللجان الشعبية إن هؤلاء هم أبناء مهاجري القمر الذين ولدوا هنا ولم تعطهم الحكومة أوراقاً ثبوتية، فقرروا الانتقام. هذا الصراع راحت ضحيته فئة تعيش على الهامش، وهي فئة المهاجرين من دول أخرى. هؤلاء وصلوا من مناطق نزاع مختلفة بهدف الاستقرار في فرنسا، لكنهم وجدوا أنفسهم في سلة واحدة مع القمريين المولودين في مايوت، فكانوا الفئة الأضعف التي بدأت القوة الحية باستهدافها أولاً. ذهبنا إلى منطقة استاد كافاني، وهو ملعب لكرة القدم، وجد مهاجرون خائفون على أطرافه ملجأ لهم بين الأشجار، لكن القوات الحية حولت هذا المكان إلى معتقل كبير، فأقفلت بوابات الملعب عليهم وبات الدخول والخروج منه شبه مستحيل. حاولنا الحديث مع القوات الحية، لكن حجم غضبهم منعنا من رفع الكاميرا، وعندما طلبنا الإذن بالدخول إلى الملعب لمقابلة المهاجرين رفضوا فتح البوابات.

0: Aider à l'intérieur, on fait comment? Il faut sauter.
1: لم يكن أمامنا خيار سوى تسلق السور. وفي الداخل كانت المفاجأة. المهاجرون هنا ليسوا أفارقة فقط، فقد صادفنا عبد اللطيف، مهاجر جاء من اليمن وساعدنا في التنقل داخل هذا المكان، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المهاجرين كان قد أصابهم الخوف من وجودنا.
2: إن شاء الله إن شاء الله، لا هذه مقابلة عادية، مقابلة مش فلسطين. أيوه أيوه. ولا حقيقة الوضع المعيشي هنا شوية صعب، وهم نسبة ارتفاع أسعار لا بأس. إنما من وقت الآخر في تعاون، في أسر متعاونة فيما بينها من حيث الأكل والشرب. فيه أسر متجمعة هكذا يخففوا معاناة وحدة التعب والإرهاق والمعيشة.
3: في حوار بينكم وبين الأشخاص السكان والمنطقة لحل أي مشكلة ممكن تحصل؟ حوار أخوي، حوار له علاقة بأنه يسمحوا لكم تخرجوا من هون؟
2: بالنسبة للحوار، الحوار هو مفقود، شبه مفقود مع أصحاب البلدة من البلدة، يعني شبه مفقود، لأنهم هم يحسوا أو يعني ربما يتهيأ لهم أنهم فيه خلل على وضعهم يعني الحياتي.
1: أغلب المهاجرين المحتمين بملعب كافاني هم أشخاص تمت تسوية أوضاعهم من قبل السلطات، لكن الحملات ضدهم من قبل القوة الحية دفعتهم للهرب إلى هنا. هذه هي حال رحيمة، مهاجرة من الكونغو وصلت إلى مايوت مع أطفالها، حصلت على حق اللجوء وباتت تحت حماية فرنسا، لكنها لا تشعر بالأمان.
4: الحياة قاسية جدا هنا، نحن لا نعيش بسلام، السكان يهددوننا والحياة غريبة جدا، الوضع معقد، العيش مع أطفال في العراء هو أمر في غاية القسوة. حصلنا على الحماية الفرنسية، لكن فرنسا لا تحمينا كما يجب. لدينا كل الأوراق اللازمة والتي تشرع وجودنا، لكننا نعيش في قلق وتوتر دائمين. جمعية سوليداريتي مايوت كانت تعطينا قسائم لشراء الطعام، لكنها لم تعد قادرة على فعل ذلك.
1: حال الجمعيات التي تقدم المساعدة لهؤلاء الأشخاص ليس أفضل من حالهم، فغضب السكان طالها أيضاً. العاملون في الجمعيات يتلقون تهديدات كثيرة من القوات الحية، وكذلك المحامون الذين يترافعون عن المهاجرين أمام القضاء. هذه التهديدات منعت مساعد مدير جمعية سوليداريتي مايوت من الحديث إلينا رغم موافقته في البداية. العاملون في الجمعيات الإنسانية متهمون بالتواطؤ مع المهربين وبتشجيع المهاجرين على القدوم إلى الجزيرة، لكن في الواقع حركة الهجرة هنا تعود إلى قرون عديدة، وفي مرحلة ما لم تكن حركة هجرة بل تنقل لأشخاص ينتمون إلى الأرض ذاتها، فالسكان هنا يتشاركون مع بقية القمريين في الدين والنسب ولون البشرة، وهذا يستدعي العودة بالتاريخ إلى الوراء قليلاً. هذا هو سوق زكية ماضي في مدينة ماموتزو عاصمة مايوت، سيدة تحولت إلى بطلة قومية للسكان الذين قاوموا فكرة استقلال الجزيرة عن فرنسا. قتلت خلال اشتباكات بين قوات الأمن التابعة لحرس جزر القمر ومتظاهرين مدافعين عن نتائج الاستفتاء. في هذا السوق تباع زيوت مستخلصات زهرة الإيلانغيلانغ والياسمين. من هذه المستخلصات تصنع شانيل وإيف سان لوران أهم العطور في العالم، لكن اللافت أكثر من هذه الزيوت هو العبارة المكتوبة على مدخل السوق: مايوت فرنسية وستبقى إلى الأبد، كتعبير ركيك عن الانتماء إلى فرنسا. فالسوق صورة عن تقاليد لا تشبه تقاليد الفرنسيين، وعن مشهد من الألوان التي لا تشبه أي لون من فرنسا. الغالبية الساحقة من العاملين في هذا السوق نساء يتحدثن الشيماوري، إحدى لهجات اللغة القمرية. لا يتقن الفرنسية برغم أن الملف التعريفي بالجزيرة يقول إن اللغة الرسمية فيها هي الفرنسية. ارتباط هؤلاء مع جزر القمر ليس بالشيماوري فقط، بل يمتد إلى العالم.

العادات والتقاليد، ومنها قناع الأمسن زانو أو قناع الجمال. كل النساء هنا تقريبا يضعنه على وجوههن. في الأصل هذا القناع المصنوع من عجينة خشب الصندل المطحون على المرجان هو ذات القناع الذي تستخدمه النساء في دولة جزر القمر للحفاظ على بشرتهن من أشعة الشمس. وكل هذا يقود إلى سؤال وحيد: كيف وصلت فرنسا إلى هنا؟ عام 1810 هزم القائد الفرنسي الكبير نابليون بونابرت على يد البريطانيين، وخسرت فرنسا جزيرة موريس في المحيط الهندي. لتوسيع امبراطوريتها بحثت طويلا عن موطئ قدم لها هناك، وبين القارة الأفريقية ومدغشقر عند المدخل الشمالي لقناة موزمبيق وجدت أدريان تسولي، وهو سلطان كان قد نصب نفسه حاكما على مايوت عام 1841، وكان هذا السلطان يعرض الجزيرة للبيع. كان الشاري بيير باسو، قائد عسكري فرنسي مر بالجزيرة صدفة، دفع فيها 1000 قرش، ووافق ملك فرنسا لويس فيليب على عملية الشراء كما تظهر هاتان الوثيقتان. لكن مع ظهور حركات التحرر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أجرت جزر القمر استفتاء للاستقلال عن فرنسا. نتائج الاستفتاء في الجزر الأربع الرئيسية مجتمعة جاءت لصالح الاستقلال عن المستعمر، لكن وحدها مايوت قالت لا للاستقلال. هذه الثغرة استغلتها فرنسا، فقررت أن تتعامل مع نتائج استفتاء كل جزيرة من الجزر على حدة. في أيامنا هذه يشبه ذلك ما فعلته روسيا في الأقاليم الأوكرانية.

اليوم العيش في مايوت يعني العيش في فرنسا، لكن الجزيرة هنا تفتقد للبنى التحتية، فهي ليست على قائمة الدليل السياحي الفرنسي. جولة في شوارعها قد تقول الكثير. الفنادق هنا تكاد تكون نادرة، المدارس في وضع يرثى له، والمستشفى الوحيد يعاني من الانهيار، والشوارع بدائية. باختصار، لا شيء يشبه فرنسا هنا. 77% من سكان مايوت يعيشون تحت مستوى خط الفقر، ونحو نصف سكانها يعيشون في مدن الصفيح.

0: هذه المناطق هي آخر ما يربط مايوت بهويتها القمرية، فسكانها هم القمريون الذين ترفض فرنسا تسوية أوضاعهم وتعدهم مهاجرين غير شرعيين أتوا من دولة أخرى. دخول الغريب إلى هنا يثير الخوف، فالشرطة تستهدف هذه المناطق باستمرار. هنا يعيش من تصفهم فرنسا بالديلانكان، أي المنحرفين، مراهقون دفعهم اليأس والفقر والتهميش الاجتماعي إلى العنف، وحولوا مدن الصفيح إلى أخطر المناطق الأوروبية. تواصلنا مع بعض الشبان من تلك المناطق، وفي النهاية وافقوا على أخذنا في جولة داخل أفقر مناطق العالم.
1: نحن في بسامنتي، ما ترونه يظهر أننا نعيش في أوضاع غير عادية وفي مكان خطير جدا. سواء ولدت هنا أو في مكان آخر فإن وضعك سيكون سيئا جدا في مايوت. أنا ولدت هنا، ولكن في عام 2011 ألقت شرطة الحدود القبض علي، وهذا كلفني 5 سنوات للعودة إلى المدرسة. رغم أنني حصلت على وثيقة تثبت أنني درست هنا، إلا أن السلطات لم تمنحني الإقامة، في حين أنه كان يحق لي الحصول على الجنسية الفرنسية لمجرد أنني ولدت هنا. الشرطة اقتحمت هذه المنطقة وهددوا السكان لدفعهم للمغادرة. السكان هنا يبحثون عن الأمان، عن سقف يعيشون تحته. معظم من يعيش في هذه البيوت لا يمتلك أوراقا، لذلك الناس الذين اختاروا العيش هنا فعلوا ذلك للتواري عن الأنظار. في الليل لا يستطيعون النوم، هم يعيشون في خوف دائم من أن تأتي السلطات وتهدم منازلهم. أنا أبحث عن أي طريقة للخروج من هذا المكان لأن الوضع

0: هنا كارثي والمكان غير قابل للحياة. إذا بقيت هنا فسأجد نفسي في السجن يوما ما.
1: الخروج من مدن الصفيح يعني التعرض لمخاطر كثيرة، أكبرها الترحيل إلى جزر القمر. ذلك دفع السكان هنا إلى العيش داخل قوقعة ظنوا أنها ستحميهم، لكنهم وجدوا أنفسهم في عالم موازن خال من كل شيء عدا البؤس والخوف وجدول ماء صغير هو للشرب والطبخ والاغتسال.
2: الكثير من الأمهات اللواتي لا يملكن أوراقاً أو مالاً يأتين إلى هنا لغسل الثياب، يأتين إلى هنا خلسة خوفاً من الشرطة، ومن ثم يعودن إلى بيوتهن. أنا شخصياً ورغم أنني أملك الأوراق الثبوتية إلا أنني أواجه صعوبات كثيرة. الشرطة أوقفتني مرات كثيرة للتحقق من هويتي، لكنني لم أدخل السجن.
1: آلاف ولدوا هنا لهم الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية كما ينص الدستور، لكن لتجنب أن يصبحوا فرنسيين وبسبب معارضة الماوريين ترغب الحكومة في إنهاء هذا الحق في مايوت فقط. ذلك يتطلب معركة لتعديل الدستور بدأت بالفعل، وأيضا القضاء على هذه المساكن. لتحقيق ذلك أعلن وزير الداخلية عن عملية أمنية لهدم مدن الصفيح وصفها بغير المسبوقة في تاريخ الجمهورية، لكن منظمات حقوقية كثيرة أبرزها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ستدينها بشدة.
0: أهلنا يخاطرون كثيرا للعيش هنا، أحيانا يذهبون إلى المدينة لشراء حاجياتهم، لشراء الدفاتر والحقائب المدرسية لأطفالهم، إذا صادفوا دورية شرطة يلقى القبض عليهم. كل هذا البؤس يغذي العنف هنا. حتى أنتم لو جربتم الدخول إلى هنا وحدكم لتعرضتم لمشكلات كثيرة. الوضع لا يتطور، المهوريون بدلا من أن يطالبوا بتحسين أوضاع الجزيرة يطلبون طردنا نحن القمريين. لا، لا تحدث الأمور هكذا في فرنسا، نحن في مقاطعة فرنسية، وهذا يعني أننا في بلد يحترم حقوق الإنسان. يجب تسوية أوضاعنا، لأننا نحن من يدخل المال إلى هنا، نحن اليد العاملة هنا، لكنهم لا يهتمون لكل ذلك. يقولون نحن لا نريدكم، خصوصا نحن القمريين، نحن لا نساوي شيئا هنا.
1: حالة التهميش هذه تعاني منها أيضا فئة من المهاجرين الذين وصلوا حديثا إلى الجزيرة. في جنوب مايوت قابلنا أحمد وكريم، مهاجرين سوريين تعرضا للتضييق من قبل حزب الله عندما كانا في لبنان، فرا إلى مدغشقر قبل أن يصلا إلى هنا، وكانت فرنسا في ذهنهما صورة عن الخلاص الكبير، ليتبينا لاحقا أنهما نجوا من تضييق حزب الله إلى وضع مماثل لكن في بلد حقوق الإنسان. فهما إلى اليوم يعيشان في حبس منزلي منذ 5 سنوات بعدما رفضت فرنسا طلبي اللجوء اللذين تقدما بهما. وهاجسهما بات الحفاظ على أمنهما الشخصي بعد تعرضهما لاعتداءات من قبل مراهقي مدن الصفيح.
3: وصلنا بال 2019 شهر السادس. احنا والله على أساس وصلنا على أساس على فرنسا ما كنا نعرفها غير. يعني حتى نحن وصلنا في فرنسا كلها شجر موز، كلها بنقات. يعني أول ما جينا سكننا بكافاني ستاد. بكافاني ما طولنا حوالي شهرين تقريبا. شهرين وشلون عشنا هناك شهرين ما بعرف.
4: كيف كانت الحياة؟
3: والله الحياة صعبة. لبنان كنا عايشين بلبنان أفضل من العيش اليوم. صار في مضايقات من حزب الله يعني زيادة عن اللزوم. أما جينا هون لا ما بحثا للأمان، أما يعني ما عاد في أمان يعني هون ما في. يعني أنا هربان من المعتقلات وهربان من يعني مشاكل كتير وذكرناها بالأفوبرا، بيعطوني رفض وآخر شيء بيعطوني حبس ما بعرف. يعني حتى ما بيخلوك إنه تطلع، مثلا لقيت شغل رحت ما خلوني أشتغل. البرفكتير ما سمح لي أشتغل، قال لك الأولى بالناس اللي هون. هني ما بيشتغلوا هني لأنه قاعدين لك بالشوارع يعني معه ساطور وبيشلح العالم ما بيشتغل. يعني مرة طالعين عم نجيب نشتري خبز يعني وكسروا له أسنانه وأنفه. هلا هو مشهور بس ما يعني ما منه مبين، والضربة إجت هون يعني.

0: شو كان بدك؟ بيسلكونك
1: تليفونك تليفونك يعني تليفونات هن الوسيلة اللي قادرين فيها إنه يعني نتواصل مع أهلنا. هلا بس اللي يعني اللي بدنا إياه إنه يعني إنه نطلع من هون بأي طريقة. يعني هلا بدنا نشوف والله صراحة من هون يعني حوالي شهرين مو أكثر، زمان مش الحال ما في معنى إلا طريق يعني اللي هو البحر يعني.
2: هذه الأسئلة التي تدور في أذهان كل من قابلناهم هنا تتكدس من دون أن تلقى أي إجابة. نحن أيضاً كان لدينا الكثير من الأسئلة، لكن يبدو أن لا أحد هنا مستعد لاستقبال صحفي. قبل وصولنا إلى الجزيرة حصلنا على موافقة أمنية من وزارة الداخلية في باريس لمرافقة عناصر الدرك في مايوت. كان الهدف أن نكون على مقربة من عمليات الطرد وهدم المنازل، وأيضاً طرح الأسئلة على أحد الضباط الذين كلفوا بالإجابة عليها، لكن في الموعد المحدد انقطع التواصل من جانبه. طلبنا أيضاً مقابلة مع رئيس بلدية ماموتزو، وبعد أيام طويلة من الانتظار اعتذر بسبب ما قال أنه جدول أعمال مزدحم. طلبنا مقابلة أي مسؤول آخر، وإلى هذا اليوم لم نتلقى رداً حتى وإن كان بالاعتذار.

0: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
0: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

حياكم الله، إنها 12 بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت غرينتش. أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية وفي عناوينها: ترامب يعلن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ويحذر من محاولة عرقلتها. الرئيس الفرنسي ينفي مشاركة بلاده في المشروع الأمريكي لفتح المضيق ويصفه بغير الواضح. الخارجية الإيرانية تقول بأن المحادثات الحالية مع أمريكا تركز على إنهاء الحرب قبل أي شيء. كالاس تصف قرار سحب قوات أمريكية من ألمانيا بالمفاجئ وتدعو لتعزيز الوجود الأوروبي في الناتو. رئيس وزراء

اليابان. رئيسة وزراء اليابان تحذر من تأثير أزمة إمدادات النفط على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نبدأ من مضيق هرمز الذي علقت فيه السفن لأكثر من شهرين منذ بداية حرب إيران. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة بالمضيق، مؤكدا أن الجهود الأمريكية لعملية التحرير والتي قال إنها ستبدأ منذ صباح اليوم الاثنين. وأوضح ترامب أن هذا يأتي بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. وكتب ترامب على تروث سوشيال أن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية أكدت عدم العودة حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة. كما أكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية التي وصفها بالإنسانية في مضيق هرمز. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي عن عملية مشروع الحرية، أكد الجيش الأمريكي أنه سيبدأ اليوم عملية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن واشنطن ستدعم عملية المضيق بأكثر من 100 طائرة ومدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة بالإضافة إلى 15,000 عسكري. قائد القيادة المركزية الأمريكية وصف عملية مشروع الحرية بأنها ضرورية للأمن الإقليمي وللاقتصاد العالمي، مضيفا أن العملية بمضيق هرمز ستتم مع استمرار الحصار على إيران. وفي تفاصيل أكثر عن العملية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لن تشمل بالضرورة مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. وأضاف المسؤول أن السفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار لمنع إيران من مهاجمة السفن التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم إمداد السفن بالمعلومات عن مسار عبور مضيق هرمز لتجنب الألغام الإيرانية. في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الملاحة في مضيق هرمز ستتم فقط بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مشيرا إلى أن أي قوة أجنبية تقترب من هرمز ستتعرض للهجوم، وأن على جميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي تحرك دون تنسيق مع القوات الإيرانية في مضيق هرمز. وأضاف أن الجيش الإيراني سيرد على أي تهديد ضمن أي مستوى وأي منطقة، قائلا إن القوات الإيرانية تحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكفاءة عالية على حد وصفه.

0: معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك سعادة العميد. عن أي عملية نتحدث الآن التي تنوي أمريكا القيام بها؟ هل يمكن اعتبار أن ما يحدث يمكن أن يدخل في الإطار العسكري على اعتبار أن هنالك سفن من البحرية ستقوم بتأمين هذه الممرات وتوفير المسارات الآمنة لهذه السفن العالقة في مضيق هرمز؟
1: صباح الخير. أولا، هي عملية إخراج السفن العالقة منذ بدء الحرب في الخليج العربي إلى خارج هذا الخليج حتى تبلغ المياه الآمنة. أما كيف تتم هذه العملية، طبعا أعلنت القيادة الأمريكية عن هذا الشيء بناء على طلب الدول الراعية لهذه السفن العالقة، وانبرت أمريكا إلى البدء بتنفيذ هذه الخطة. طبعا لا يزال يكتنف الغموض كيف تتم هذه الخطة، لكن برأيي عندما تعلن القيادة الأمريكية أن هناك طائرات بحدود 100 هي لتوفير الغطاء الجوي وحراسة السفن الخارجة من مناطق، يعني بدء نقطة الملاحة من الموانئ الراسية فيها، من هذه النقطة وحراستها وتوفير الغطاء الجوي لها حتى تخرج من مضيق هرمز. طبعا مسلك هذه السفن

0: أظن سوف يكون على المياه، في دخول المياه العمانية وليس المياه الفارسية الإيرانية. هذا ما يؤمن المسلك الآمن أكثر من ذلك. فإذا الطائرات الحربية تواكبها وتوفر لها الغطاء الجوي في داخل الخليج، والمدمرات تستقبلها من خارج الخليج. هذا ما فهمته، إلا إذا كان هناك قرار أمريكي وخطة عسكرية أمريكية بدخول المدمرات والسفن التابعة للمارينز كذلك لدخول إلى الخليج ومواكبة السفن من نقطة الانطلاق حتى نقطة النهاية. هذه لا تزال يقتذفها الغموض، لكن أرى أن غطاء جوي في داخل الخليج وحراسة وحماية ومواكبة من المدمرات عند الخروج من المضيق.
1: طيب، هذه المسارات التي ذكرتها العميد يعرب، هل تعتقد بأن إيران يمكن أن تقوم بأي فعل ما وتستند على ما ذكرته من تصريحات، يعني أنها قالت بأنها لن تسمح بمرور هذه السفن، وأيضا وجهت كافة السفن العالقة بأن لا تمر إلا بالتنسيق معها؟ هذا آخر يعني ما صدر عن الجانب الإيراني. كيف تتوقع أن يتم التعامل إيرانيا مع هذه الخطة؟
0: فإذا أولا هذه عملية محفوفة بالمخاطر نتيجة هذه التهديدات الإيرانية. أصلا الطائرات الحربية أو المقاتلات الحربية الأمريكية التي قلنا أنها سوف تحمي السفن وهي تسلك مسلكها من المرفأ حتى الخروج، هي لمطاردة الزوارق واستهداف الزوارق الإيرانية السريعة إذا حاولت ضرب والرمي القذائف على هذه السفن وهي تتحرك. هذا مفروغ منه، لكن البارحة سمعت أنا أحد القياديين في الأحراز الثوري يقول أنه قد تم زرع ألغام جديدة في الخليج، وهذه هي نقطة الخطر. لا تستطيع الطائرات الحماية الجوية أن تتعامل معها، هي تتعامل مع الزوارق التي قد تستهدف السفن في خط مسارها، لكنها لا تستطيع التعامل مع الألغام. هنا الخطر. لكن إيران عندما أعلنت هذا الشيء وأنها تتحدى أمريكا في هذا الموضوع، أظن أنها سوف تلتف على، نلاحظ أن إيران تصدر قرارات ثم تتراجع عنها. يمكن أن إيران الآن بدأت تهندس، إذا جاز التعبير، مخرجا ما ليحفظ ماء وجهها، وقد يصدر خطاب معين أنه سعيا أو حسن نية والدول الصديقة التي تريد إخراج سفنها فنحن نتجاوب مع هذا الشيء. أظن إذا أن إيران سوف تصل إلى هذه المرحلة، إلا إذا قررت المجابهة العسكرية أو التعرض الغير مباشر غير المباشر لهذه السفن، وأقصد بالألغام، ليس لديها وسيلة أخرى. الوسيلة المباشرة هي الزوارق، فإذا هي تجر نفسها وتعطي الذريعة للقوات الأمريكية التي باتت جاهزة، 15 ألف جندي، 100 طائرة لهذه المواكبة، وأصلا المدمرات والحاملات موجودة في خليج عمان وبحر العرب. نعم، هناك لا تزال ملتبسة كيف تقرر إيران. الأمور مرهونة بردة فعل إيران إيجابية أو سلبية، وهنا مكمن الخطر.
1: ربما الساعات القادمة تكشف ما الذي سيحدث على المستوى العسكري في مضيق هرمز، إذا ما يعني سعت الولايات المتحدة الأمريكية في الشروع في هذه الخطة الأمريكية لإنقاذ هذه السفن العالقة في مضيق هرمز. من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، تحياتي إليك. من جهتها، وصفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز بالحرج بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة. وعلى الرغم من إنشاء الولايات المتحدة منطقة أمنية معززة لدعم عمليات العبور في المضيق، إلا أن الهيئة البريطانية حذرت السفن التي تختار العبور بمضيق هرمز ناصحة إياها باتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العمانية. كما أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى ضرورة تنسيق السفن مع السلطات العمانية للحفاظ على سلامة الملاحة نظرا لحجم الحركة البحرية المتوقع. قبل ذلك، كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بوقوع

هجوم على بعد 144 كيلومترا قبالة سواحل شمال الفجيرة بدولة الإمارات. وأشارت الهيئة إلى أن الناقلة أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوفات مجهولة المصدر، إلا أن الهجوم لم تسفر عنه أي إصابات بين أفراد الطاقم. أكدت الحكومة الباكستانية أن أمريكا أجرت 22 من أفراد طاقم سفينة الحاويات الإيرانية المحتجزة توسكا إلى باكستان، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم أفراد طاقم السفينة إلى السلطات الإيرانية.

0: بعد إجراء إصلاحات ضرورية. وبالحديث عن مشروع ترامب لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز وبعد تشكيكه في جدوى العملية الجديدة التي أعلن عنها ترامب ونفيه مشاركة بلاده فيها، عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليؤكد على الجاهزية للمشاركة بمهمة تسهيل فتح مضيق هرمز. من باريس معنا المحلل السياسي كمال ترابية. أهلا بك سيد كمال، كيف يمكن فهم يعني هذا الموقف الفرنسي؟ في البدء ماكرون ينتقد هذه العملية، يشكك في جدواها، الآن ونحن في هذه الساعة صدر عنوان عرضناه قبل قليل على شاشة العربية يقول إن فرنسا هي مستعدة الآن للمشاركة في هذه المهمة، كيف يمكن فهم الموقف الفرنسي ولماذا هذا التحول؟
1: في الواضح ليس هناك من تبدل في الموقف الفرنسي، ما زال هو إياه. فرنسا هي مش مستعدة للمشاركة بأية عملية لإعادة فتح مضيق هرمز عبر مواكبة ناقلات النفط من خلال قوة عسكرية، ولكن بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والإيراني، بمعنى أنه دون الحصول على موافقة من إيران وأيضا من الولايات المتحدة لن تشارك فرنسا، وأعتقد أن أي دولة أوروبية لن تشارك في هذه العملية. إيمانويل ماكرون ما زال متمسك بمشروعه الأصلي الذي وضعه بمشاركة البريطانيين، وهو تشكيل قوة عسكرية أوروبية أو دولية هي من خلال مهمة دولية لمواكبة السفن في مضيق هرمز، ولكن في ظل وقف شامل لإطلاق النار وبتنسيق كامل مع الجانبين الإيراني والأمريكي، وهو ما أكده وأكده صباح هذا اليوم من أرمينيا، حيث يشارك في القمة السياسية لأوروبا. طيب، أن فرنسا يعني لن تشارك في هذه المهمة التي أعلن عنها،
0: لكنه دعا إلى إعادة فتح منسقة بين أمريكا وإيران. سيد كمال، هو دعا بهذا المعنى، دعا إلى إعادة فتح منسقة بين أمريكا وإيران، هذا يعني أنه إلى حد كبير هو ينسجم، وهو أصدر هذه التصريحات بعد أن أعلن دونالد ترامب البدء في هذه العملية، حتى لا يستشكل على البعض يعني فهم الموقف الفرنسي، يعني البعض يشعر بأن فرنسا كانت في موقف والآن أصبحت في موقف آخر.
1: كلا يا سيدي، لا أعتقد أن هذا الأمر هو ما أراده الرئيس ماكرون. كان واضحا في تصريحه هذا اليوم، وقال أن هذه العملية التي أعلن عنها دونالد ترامب بالنسبة لفرنسا هي غير واضحة، ثم عاد وجدد الإعلان عن مشروعه بمشاركة بريطانيا عن تشكيل قوة دولية لمواكبة السفن والناقلات عبر مضيق هرمز، ولكن من خلال توافق أمريكي إيراني وفي ظل وقف لإطلاق النار. إيران وكما استمعنا اليوم أعلنت عن معارضتها لعملية فتح المضيق بالقوة الأمريكية وعن استعدادها للتصدي لأي سفينة أمريكية تدخل إلى مضيق هرمز وتحاول فتحه بالقوة.
0: طيب سيد كمال،
1: هذا ما قصده ماكرون، يعني لا أجد أي تناقض.
0: نعم،
1: أي تناقض،
0: هذا مفهوم. نمضي خطوة إلى الأمام. اسمح لي أن أفهم منك أيضا في هذه الجزئية، عندما يدعو ماكرون إلى إعادة تنسيق أمر هذا الفتح لهذا المضيق بين الجانب الأمريكي وأيضا الجانب الإيراني، ما هي المقاربة، ما هي المعادلة الموزونة بالنسبة للجانب الفرنسي عندما يقول إعادة فتح منسقة؟ يعني هل يعني تفاوض؟ بعض يقول لك هذا الأمر مطروح للتفاوض الآن ولم يتم الوصول فيه إلى نتيجة الآن في إسلام آباد.
1: المقاربة

0: بنظر فرنسا هي واضحة. أولا مضيق هرمز هو ممر دولي للمياه، وبالتالي حرية الملاحة يجب أن تكون مضمونة للجميع في المياه الدولية، كما تنص على ذلك كل المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يخص العبور في البحار، في البحار الدولية، في المياه الدولية. هذا من حيث المبدأ. أما من حيث الواقع فإن ماكرون هو مع أي توافق أمريكي إيراني لتحييد مضيق هرمز عن العمليات العسكرية وإعادة فتحه أمام الملاحة وبوجه الجميع، وأن يبقى مضيق هرمز، أن يبقى العبور خلال هذا المضيق، في هذا المضيق هو عبور مجاني. نعم. أي لا يخضع لأي رسوم كما تطرح إيران، وبالتالي هو من حق الجميع. واضح. هذا هو الموقف الفرنسي، لم يتغير، يعني ليس هناك تبدل في هذا الموقف، انما نعم. فرنسا كما سائر دول العالم كما اعتقد هي تشجع واضح. على حصول توافق أمريكي إيراني بأي شكل من الأشكال على تحييد مضيق هرمز وإعادة فتحه بوجه التجارة العالمية. واضح. لأنه أمر هام ومصيري بالنسبة لعدد كبير من دول العالم، خاصة في إفريقيا وفي آسيا تحديدا.
1: من باريس المحلل السياسي كمال طربي، أشكرك على كل ما تفضلت به. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. باكستان تتحدث عن تقدم ملحوظ في المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، ونرصد معكم أيضا تقديرات أمريكية لخسائر إيران من الحصار.

تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

أهلا بكم من جديد. نكمل من جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات الحالية مع أمريكا تركز على إنهاء الحرب قبل أي شيء. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي إن الأمور مع إيران تسير على ما يرام، وأن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران وصفها بأنها إيجابية للغاية. واعتبر ترامب أن المناقشات الحالية قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. قبل ذلك نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر قولها إن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وأضافت المصادر أن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المحادثات.

0: هذا وقالت الخارجية الباكستانية إن الوزير محمد إسحاق دار أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحث خلالها الوضع في المنطقة وجهود إسلام أباد الدبلوماسية والجارية بين أمريكا وإيران. من جانبه أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن قدمت ردها على المقترح الإيراني المعدل على الجانب الباكستاني، مشيرا كذلك إلى أن طهران تدرس هذا الرد حاليا. كما أكد بقائي أنه لا تجري حاليا أي مفاوضات بشأن الملف النووي. كما أفادت مصادر لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت أمس مسودة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب ردا على الاقتراح الأخير المعدل والمقدم من إيران، والذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بأنه غير مقبول وغير جيد. أكد مسؤولون إسرائيليون أن العودة إلى المواجهة مع إيران مسألة وقت ليس أكثر، مشددين على ضرورة شن هجوم آخر على إيران لإنهاء البرنامج النووي في حال لم تنجح المفاوضات في ذلك. في الأثناء نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن تل أبيب تستعد لاستئناف القتال مع إيران، كما أشارت المصادر إلى أنه خلال آخر 24 ساعة قامت عشرات طائرات الشحن بتفريغ أسلحة وذخائر من مطار أو في مطار بن غوريون ثم عادت إلى الولايات المتحدة. في التطورات في لبنان تستمر الغارات والخروقات الإسرائيلية جنوبا، والتي تخطت وبحسب إحصاء أولي 100 هجوم على جنوب لبنان منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. في المقابل تتواصل الاتصالات التي تتولاها الإدارة الأمريكية لتهيئة الأجواء أمام انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث بين سفيرة لبنان ندى حمادة ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر المخصص لبدء المفاوضات المباشرة بين البلدين والمتوقع عقده هذا الأسبوع. زياد حلبي كبير مراسلي العربية ينضم إلينا من القدس. أود أن أعرف منك جديد التفاصيل فيما يتصل بالنوايا الإسرائيلية تجاه هذه المفاوضات التي من المفترض أن تنعقد هذا الأسبوع.
1: المفترض أن تنعقد، لكن إسرائيل الرسمية لم تدلي بعد بتفاصيل حول هذه المفاوضات، ربما ما عدا ما ورد في صحيفة لبنانية في هذا الإطار. لكن من غير المستبعد فعلا حتى نهاية الأسبوع أن يكون هناك جلسة إضافية هي الثالثة بين السفير الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية. في إسرائيل في واقع الأمر يريدون أكثر من أي شيء آخر العودة إلى حرب شاملة بالنسبة للبنان على حزب الله، لكن القيود الأمريكية تفرض أمرين. الأمر الأول عدم ذهاب إسرائيل إلى هذه الحرب التي تريدها، هناك قيود على الجيش الإسرائيلي. والأمر الآخر هو ضرورة الاشتباك التفاوضي المباشر مع لبنان. هناك حديث ومعلومات جزئية في إسرائيل عن إمكان أن يكون هناك ترتيب لقاء بين نتنياهو والرئيس اللبناني في واشنطن، وإمكان أن يسافر نتنياهو حتى في خلال أيام إلى العاصمة الأمريكية، لكن لم تؤكده مصادر رسمية إسرائيلية بشكل أكيد. في كل الأحوال في إسرائيل عمليا لا يعولون كثيرا على المفاوضات لحل مسألة حزب الله، وربما البينة على ذلك ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي اليوم بأن إسرائيل تعتقد جازمة بأن الرئيس اللبناني غير قادر على نزع سلاح حزب الله، وأن إسرائيل ملتزمة بنزع هذا السلاح. لكن على المقلب الآخر في إسرائيل يدركون بأن الرئيس الأمريكي يريد أن يقود إلى اتفاق سياسي شامل ربما بين بيروت وتل أبيب، ويريد أيضا هذه الصورة الثلاثية في نهاية المطاف. لهذا عمليا إسرائيل ستنخرط في هذا الإطار أيضا.
0: هذا الاتفاق السياسي يمكن هندسته عن طريق التفاوض، والتفاوض أيضا يحتاج إلى هندسة مقعد عن طريق العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان. إذن هنا نسأل، هل ما قامت به إسرائيل خلال الفترة الماضية وتقوم به الآن في جنوب لبنان هو أقصى ما يمكن فعله قبل الدخول في مفاوضات، أم أنها ستفعل

0: أكثر من ذلك وستتوغل أكثر من ذلك وتبني حواجز أمنية أكثر من الذي فعلته حتى الآن؟
1: في واقع الأمر إسرائيل أبلغت لبنان في الجلسات الماضية بأنها لا تخطط للانسحاب حاليا من جنوب لبنان وستبقى في مواقعها الحالية التي نتحدث عنها ما يسمى الآن الخط الأصفر في لبنان أيضا أي بعمق 7 إلى 10 كيلومترات توغلا في بعض المناطق. ليس ذلك فقط، إسرائيل فعلا بدأت ببناء 18 موقعا ثابتا في الأراضي اللبنانية في خط القرى الأول على الأقل. إسرائيل تريد أن تستغل الفرصة المتاحة الآن لتدمير شامل للقرى الواقعة بالقرب من حدودها ومنع العودة إليها، وبالتالي ما يحدد سقف ما تقوم به إسرائيل وربما أين تصل في هذا الأمر كما قلت قبل قليل هو الرئيس الأمريكي الذي كان فرض وهذا يقر به الإسرائيليون وقفا لإطلاق النار، مدده ب21 يوما تنتهي الأسبوع المقبل. ولهذا هناك الآن ضغط أمريكي بضرورة التوصل إلى تقدم وحتى إلى لقاء قمة قبل أن تنتهي المهلة الحالية. في كل الأحوال إسرائيل لا تخفي بأنها تريد العودة للقتال النشط على الجبهات ربما الثلاث وليس فقط لبنان، أقصد بذلك إيران ولبنان وحتى قطاع غزة.
0: التصريحات التي ذكرتها أنت قبل قليل في متن هذه المداخلة زياد والتي تتصل بوزير الطاقة الإسرائيلي الذي شكك في قدرة الرئيس اللبناني على حسم هذه المسألة ونزع سلاح حزب الله، إلى أي مدى هذا الأمر يسهم في إفشال المفاوضات أو يفرغ المفاوضات من معناها على اعتبار أن الجانب الإسرائيلي يدخل بقناعات مسبقة أصلا هذه المفاوضات؟
1: لاحظ بأن إسرائيل حتى الدوائر الأمنية والعسكرية المطلعة لا تدعي بأنها قادرة على نزع سلاح حزب الله أصلا بطرق عسكرية، أقصد لأن الأمر يتطلب كحد أدنى وفق الخطة الإسرائيلية العسكرية التي وضعت قبل سنة أو سنتين يتطلب احتلال كامل لبنان مدة سنة على الأقل، هذا غير وارد ولن يسمح به أحد على الأغلب. وبالتالي هذا الأمر يقودنا إلى إمكان كان أن تقوم إسرائيل ببعض الأمور المتعلقة بالمفاوضات. هي الآن تنتهج ما كان إسحاق رابين يقوم به في المفاوضات مع الفلسطينيين، المقولة المشهورة القيام بالمفاوضات مع الحكومة اللبنانية وكأن لا حرب مع حزب الله، وإدارة حرب مع حزب الله وكأن لا مفاوضات مع الحكومة اللبنانية.
0: كبير مراسل العربية زياد حلبي من القدس، شكرا جزيلا لك. في العراق أعلنت إدارة منفذ ربيع الحدودي مع سوريا عن المباشرة بتصدير النفط الخام عبر المنفذ من خلال صهاريج متجهة إلى الأراضي السورية وصولا إلى ميناء بنياس. وأوضحت الإدارة أن عمليات التصدير تتم بمعدل يومي يقارب 70 صهريجا مع إمكانية زيادتها في إطار تفعيل المنفذ كممر استراتيجي لتسهيل حركة التصدير بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز الإيرادات. ومعنا الآن من منفذ ربيع الحدودي مع سوريا مراسل العربية هيثم أحمد. هيثم، هذا المنفذ الذي أنت فيه الآن وتنفذ فيه هذا المباشر شهد هذا الحدث وهو إعادة التصدير، تصدير النفط الخام من هذا المنفذ، ما تفاصيل الذي حدث قبل ساعات؟
2: نعم، يعني التفاصيل هو أن هيئة المنافذ الحدودية والعراق على وجه التحديد يبحث عن مسارات أخرى غير التقليدية التي كان يعتمدها في تصدير الذهب الأسود والنفط الخام عبر مضيق هرمز. وبعد التوترات التي حصلت هناك بدأت اتفاقيات تفعل ما بين العراق وسوريا من قبل الجانبين لإمكانية تصدير النفط الخام من منفذ الوليد الحدودي أقصى جنوب سوريا مع العراق وصولا إلى تفعيل منفذ ربيعة الحدودي الثاني، وهو المنفذ الثاني ما بين الطرفين العراق وسوريا لتصدير النفط الخام. في هذا المنفذ الذي افتتح قبل عدة أيام فعلت مباشرة عملية تصدير

0: النفط الخام بواقع 70 صهريجا من النفط الخام يتم إرسالها ودخولها إلى الأراضي السورية باتفاق ما بين الطرفين. قوات الأمن العامة السورية تتولى حماية هذه الصهاريج وصولا إلى ميناء بانياس أو ميناء طرطوس، حيث النقطة الأخيرة التي تصل فيها النفط العراقي نحو الأسواق العالمية. هنالك اتفاقات ما بين الجانبين أشرت لها في بداية حديثي عن وجود ما بين العراق وسوريا إلى زيادة إمكانية التواصل والتبادل التجاري والتبادل على مستوى الطاقة بعيدا عن الطرق التقليدية التي كان يعتمدها العراق في قبل الحرب الإيرانية الأمريكية في الشهر الثاني وتداعياتها على الاقتصاد العراقي.
1: هيثم، هل نحن نتحدث عن مرحلة أولية؟ يعني اليوم أوردنا في هذا الخبر أن يعني حجم الناقلات أو عدد الناقلات التي دخلت عبر هذا المنفذ هي عبارة عن 70 صهريجا من النفط الخام. هل نتحدث عن مرحلة أولية قابلة للتطور وأيضا للزيادة أم ماذا؟
0: بالفعل، يعني هي المرحلة الأولية في منفذ ربيعة الحدودي المحاذي لمنفذ اليعروبية أو المقابل لمنفذ اليعروبية. المرحلة الأولى هي 70 صهريجا، ولكن زيادة هذه عدد هذه الصهاريج هو ضمن خطة هيئة المنافذ الحدودية العراقية ووزارة النفط الاتحادية في العراق لكي ما يكون إلى يتجاوز هذا الرقم نحو المئات يوميا. هنالك أعمال تجريها إدارة المنفذ لتطوير المنفذ وتوسيعه بشكل كبير مع إعادة تأهيله من جديد كونه متضرر خلال السنوات الماضية. أعمال البنى التحتية تجريها السلطات العراقية، وأيضا لابد الإشارة إلى أن الجانب السوري هو من طلب في يعتمد زيادة سقف عدد الصهاريج وزيادة نقل هذه الصهاريج إلى داخل الأراضي السورية، يعتمد على مدى قبول الجانب السوري في استقبال هذه الصهاريج ونقلها باتجاه ميناء بانياس أو ميناء طرطوس
1: تحدثت يا
0: حيث الأسواق العالمية.
1: نعم،
0: من هناك تنطلق نحو الأسواق العالمية.
1: عن جهوزية هذا المنفذ من الجانب العراقي، ورأينا قبل قليل يعني هذه الآليات التي تعمل على جهوزية هذا المنفذ. ماذا عن الجانب الآخر؟ هل نتحدث أيضا عن استعدادات لجهوزية وأيضا لاستقبال عدد كبير جدا من الشاحنات التي يمكن أن تدخل؟ نحن نتحدث حتى اليوم عن 70 صهريج، ونحن نتحدث عن اليوم الأول. ماذا عن بقية الأيام وجهوزية كذلك هذه المنافذ لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة؟
0: نعم، يعني خلال حديثنا مع هيئة المنافذ الحدودية هنا في منفذ ربيعة أكدوا لنا أنهم جاهزون لرفع سقف أعداد الصهاريج بالدخول نحو الأراضي السورية، لكن عملية رفع سقف هذه الصهاريج هو يعتمد على إجراءات الجانب السوري ومدى قبولهم هم من داخل الأراضي السورية وأيضا وزارة النفط هناك لمدى استيعابها لبقية الصهاريج التي تأتي من قبل الجانب العراقي. وهنالك تنسيق ما بين الجانبين على مستوى السلطات العليا ما بين البلدين لرفع سقف عملية التبادل في نقل أعداد الصهاريج باتجاه الأراضي السورية نحو الموانئ السورية، وهو أيضا ما أبدت به الرئاسة السورية ترحيبها بعملية نقل هذه الصهاريج نحو الأسواق العالمية وأن يكون هنالك انفتاح. لكن الجانب السوري يعمل على مرحلة تأسيسية أيضا جديدة كما هو الحال في هذا المنفذ الذي افتتح حديثا، فهنالك أيضا استعدادات مراحل أولية تعمل عليها السلطات السورية على مدى أن ترتفع سقفها في الأيام القادمة، وأيضا الإعلان عن جهوزيتها حالما تعلن عن جهوزيتها باستقبال مئات الصهاريج، فأن العراق هو مستعد لدفعها باتجاه الأراضي السورية. ونحن نتحدث عن خطة جديدة وحركة ملاحية جديدة يبديها العراق في تغيير مساره باتجاه الأراضي السورية، أيضا يدفع ذلك في تعزيز عمق العلاقة.

0: ما بين الجانبين العراقي والسوري.
1: نعم. مراسل العربية هيثم أحمد، أشكرك على موافاتنا بكل هذه المعلومات من منفذ ربيع الحدودي بين العراق وسوريا. نشرتنا مستمرة وفيها أوروبا ترد على إعلان ترامب سحب قواته من ألمانيا وتعتبر التوقيت مفاجئاً.

هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وانت حين تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن توقيت إعلان خطة سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا كان مفاجئا. كالاس أضافت أن الانسحاب المخطط له يظهر الحاجة إلى تعزيز الركيزة الأوروبية في حلف الناتو، وقالت إن القوات الأمريكية توجد في أوروبا ليس فقط لحماية المصالح الأوروبية بل المصالح الأمريكية أيضا. من جانبه وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس وصف الولايات المتحدة بأهم شريك في حلف الناتو، رغم أن للرئيس الأمريكي وجهات نظر مختلفة بحسب ميرتس.
1: علي أن أتقبل أن الرئيس الأمريكي يتبنى وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرنا في هذه القضايا، لكن هذا لا يغير من قناعتي بأن الأمريكيين شركاء مهمون لنا، بل هم الأهم في حلف شمال الأطلسي، وأن لدينا مصلحة مشتركة في تعاون أوروبا وأمريكا لإنهاء هذا الصراع، ومن ثم على سبيل المثال إنهاء الحرب في أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية مشتركة لها. لقد حققنا بالفعل الكثير معا في هذا الصدد.
0: كما حذر ميرتس من نفاذ صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جراء تأخر الاتحاد الأوروبي في التوقيع على اتفاقية تيرنبيري الجمركية، منتقدا استمرار الانقسام داخل البرلمان الأوروبي الذي مثل عائقا أمام دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
1: ترامب يرغب في مخاطبة أوروبا بأكملها ويشعر بخيبة أمل مشروعة لعدم توصلنا إلى قرار نهائي بشأن اتفاقية تيرنبيري بسبب استمرار المعارضة داخل البرلمان الأوروبي. أستطيع القول إن صبره بدأ ينفد، فبينما أنجز الأمريكيون الإجراءات النهائية للاتفاق الجمركي المبرم، لا تزال أوروبا تضع شروطا تمنع التوقيع.
0: أفاد مسؤول رفيع في وزارة الحرب الأمريكية CNN أن قرار واشنطن بخفض عدد القوات في ألمانيا جاء لتركيز الجهود على التحديات التي لا يمكن سوى للقوة الأمريكية أن تحسمها، خاصة في آسيا ونصف الكرة الغربي. وطالب المسؤول بالبنتاغون حلفاء الولايات المتحدة ببذل جهود أكبر لتعزيز دورهم وتحمل المسؤولية الرئيسية عن الدفاع في أوروبا. ينضم إلينا الآن من بروكسل نور الدين الفريدي مراسل العربية. أهلا بك. أنطلق مما قالته كايا كالاس أن عملية سحب 5000 جندي من ألمانيا كان مفاجئا بالنسبة للدول أوروبا، وأن هؤلاء الجنود ليسوا معنيين فقط بحماية المصالح الأوروبية إنما أيضا بالمصالح الأمريكية. ما الذي يدور في كواليس الاتحاد الأوروبي حول هذه الجزئية؟
2: يعني المفاجأة هي في الحقيقة أن ما أعلن في واشنطن من وزير الحرب ومن الرئيس ترامب أنهما سيسحبان 5000 جندي، ولكن هذا الموقف أو هذا الإعلان

0: رآه الأوروبيون بمثابة رد الفعل من جانب الإدارة الأمريكية على عدم ما تراه الإدارة، عدم تضامن الدول الأوروبية كفاية مع الولايات المتحدة في حربها على إيران، لأن دولا منعت عبور المقاتلات الأمريكية، دولا رفضت عبور الأسلحة. ولكن عموما ما جراه هو أن الولايات المتحدة فعلا نقلت تقريبا الجزء الأكبر من عتادها العسكري، خاصة الجوي وغير الجوي، من قاعدة رامشتاين ومن قواعد أمريكية أخرى في بريطانيا أو في بلجيكا، أو خاصة قاعدة رامشتاين في ألمانيا. هذا واحد. ثانيا، في الحقيقة الكلام إن كان مفاجئا اليوم فهو ليس جديدا إطلاقا، لأن الولايات المتحدة تحدثت منذ سنوات حتى في عهد الرئيس بايدن عن أنها سيأتي اليوم الذي تسحب فيه عدد من قواتها من أوروبا بسبب التغير الجيوسياسي على الصعيد العالمي وحاجة الولايات المتحدة للمزيد من القدرات في مياه المحيطين الهندي والهادي.
1: طيب،
0: لكن ما يقوله الأوروبيون أيضا أن هذه القواعد الأوروبية الأمريكية في أوروبا هي في الحقيقة تخدم مصالح الولايات المتحدة أيضا في أوروبا وخارج أوروبا، يعني بدليل أنها عندما احتاجت للقيام بالعمليات ضد إيران فإنها احتاجت طبعا واستخدمت القواعد الأمريكية لها، في سواء كان تابع الحلف الناتو أو للقواعد الأمريكية في ألمانيا وغيرها. تفضل.
1: طيب، أسألك هنا نور الدين عن المواقف الأوروبية المرتبطة بنوايا دونالد ترامب ببدء هذا المشروع أو هذه المبادرة لفتح مضيق هرمز، الذي قال عنها أن عدد من الدول طلبت منه ذلك، وأن هذه المهمة هي مهمة إنسانية لإنقاذ البحارة العالقين في مضيق هرمز. هل ثمت أي ردود فعل سواء كان من قيادات الاتحاد الأوروبي أو حتى من الناتو؟ ما أين هو الناتو من هذه العملية؟
0: دعنا نضع الناتو جانبا لأنه ليس طرفا في هذه الحرب إطلاقا، وليس طرفا في العملية البحرية المزمعة إطلاقا أيضا، لأن حلف شمال الأطلسي محدد بميثاقه أن نطاقه لا يتجاوز حدود الحلف سوى بتكليف من الأمم المتحدة مثل ما حدث في أفغانستان. ولكن نضع الاتحاد حلف شمال الأطلسي جانبا، ما قيل صباح اليوم على صعيد رسمي من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون وكذلك من جانب رئيس الوزراء كير ستارمر في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في يريفان عاصمة أرمينيا، أن دول تحالف الراغبين جاهزة حسب الرئيس ماكرون جاهزة للمساهمة في فتح مضيق هرمز. وقال أيضا ماكرون من أن هذا التحالف جاهز وقد أجرى العديد من الاجتماعات بقيادة بريطانيا وفرنسا، وهو هذا التحالف أو يحظى بثقة الولايات المتحدة ويحظى أيضا بثقة نوع من الثقة مع إيران، لأن دول التحالف ليست طرفا في الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. من هنا فإن هذا التحالف الذي تشكل ويضم دول أوروبية وأخرى آسيوية جاهزة، هذا التحالف جاهز لبدء في عملياته، لكن
1: واضح
0: لم يتضح بعد الموقف لأن الدول الأوروبية تشترط أولا وقبل كل شيء وقف إطلاق النار، ولكن يمكن تصور أن هذا الأصول قد يتحرك قريبا باعتبار أن الرئيس ترامب قال بأن العمليات العدائية قد توقفت منذ مدة. تفضل.
1: أشكرك على كل ما تفضلت به نور الدين الفريدي مراسل العربية من بروكسل. كشف موقع The War Zone أن وزارة الطاقة الأمريكية تسعى ضمن ميزانيتها المقبلة إلى تخصيص نحو 100 مليون دولار لتطوير قنبلة نووية جديدة خارقة للتحصينات تستهدف الملاجئ والأهداف المدفونة تحت الأرض.
2: في مواجهة خصوم باتوا يراهنون على التحصينات العميقة والمنشآت المدفونة تحت الأرض، تفتتح واشنطن فصلا جديدا في استراتيجيتها النووية عبر مشروع سري يعيد صياغة معادلات الردع يحمل اسم NDSA. بعد عقدين من الجمود النسبي في هذا المسار، وزارة الطاقة الأمريكية تدفع بخطة تمويل ضخمة تقارب 100 مليون دولار لتطوير سلاح نووي متقدم محمول جوا مخصص لتدمير الهياكل الدفاعية المغلقة بحسب ما كشفت مجلة The War Zone.

0: وفيما تعد قنبلة B-61 11 السلاح النووي الجوي الوحيد في الترسانة الأمريكية الذي يطلق من الجو والقادرة على اختراق التحصينات شديدة العمق بقوة تفجيرية تتراوح بين 300 و400 كيلو طن، أثيرت منذ عقود نقاشات حول بديل محتمل لها للتعامل مع أهداف معقدة باتت خارج نطاق فعالية كثير من الوسائل التقليدية، ولا تزال تفاصيل السلاح الجديد غير معلنة. في تحرك يعيد إحياء ملف طال انتظاره داخل الدوائر العسكرية، يأتي هذا المشروع استجابة لتحولات متسارعة فرضتها البيئة الأمنية الدولية بالتزامن مع إنفاق أمريكي قياسي على تحديث الثالوث النووي باعتباره أحد أعمدة معادلة التفوق الاستراتيجي.
1: جدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعم بلاده لأوكرانيا وأشاد بما وصفه بشجاعة شعبها، كما أكد العمل مع الحلفاء لمواصلة الضغط على روسيا من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
2: Across the United Kingdom, we think both the front line and the civilians. So we stand with you. We're ready to do the necessary work tomorrow with the bigger group on the support you need, the pressure we need to continue to put on Russia to make sure that we get a just and lasting peace, the one that is right for Ukraine.
1: من جهته أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تثمن التعاون الاستراتيجي مع لندن وأنها تقدر دعمها العسكري والمالي.
3: Thanks to your sanctions policy, yeah. You gave example, great example to other countries on shadow play, and I think this is so important now to feel it, and I think that Russia's economy feels it, especially this year. And we are also so thankful for all your training missions for our soldiers, and all these issues are very, very healthy, and our drone steps, cooperation, co-production. I think we have had good beginning of this, and thanks military financial support.
1: قال الكرملين إن ضربات القوات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية وموانئ التصدير الروسية قد تتسبب بارتفاع أكثر بأسعار النفط في السوق العالمية نتيجة انخفاض المعروض من الخام الروسي، الأمر الذي ترى فيه موسكو أزمة إضافية بعد النقص في كميات النفط في الأسواق العالمية جراء الوضع في الشرق الأوسط.
4: موسكو ترفع سقف التحذير وتقول إن سوق النفط على صفيح ساخن، فمع تصاعد ضربات كييف على البنية التحتية النفطية الروسية يلوح الكرملين بإمكانية ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى على خلفية تراجع المعروض من الخام الروسي في الأسواق العالمية. وفي مشهد يزداد تعقيدا يأتي هذا التطور ليصب الزيت على نار أزمة قائمة أصلا مع شح الإمدادات المرتبط بالوضع في الشرق الأوسط كما يقول الكرملين، لكن المفارقة أن هذا الارتفاع يمثل سيفا ذا حدين بالنسبة لروسيا، فمن جهة يضغط نقص الكميات على أداء الشركة الروسية، لكنه على الجهة الأخرى يزيد من أرباحها مع انخفاض حجم الصادرات. موسكو تعود من جديد إلى فترة المواجهة الحادة مع أوروبا في توقيت ترى فيه خسارة الأوروبيين لعنصر الدفاع الأمريكي وفق بيسكوف، الذي أشار إلى أن زعيم الكرملين وسيد البيت الأبيض قيم سلوك القيادة الأوكرانية خلال المكالمة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي. الكرملين يرسل رسالة مزدوجة مفادها أن الباب لا يزال مفتوحا أمام تسوية سلمية في أوكرانيا، لكن في حال رفضت كييف فمسار الحسم العسكري يبقى الخيار المطروح لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
1: تتصاعد المواجهات في شمال مالي بعد سيطرة جبهة التحرير أزواد على كيدال وامتداد الاشتباكات إلى مدن أخرى واغتيال وزير الدفاع في سياق أزمة يقودها الطوارق للمطالبة بالحكم الذاتي وسط تراجع النفوذ الفرنسي وصعود الدور الروسي دون حلول سياسية واضحة.
5: سقطت مدينة كيدال سريعا بعد هجوم منسق ومباغت شنته جبهة تحرير أزواد بدعم من جماعات مرتبطة بالقاعدة، ما أجبر الجيش المالي على التراجع رغم الدعم الروسي. ولم تتوقف المواجهات عند هذا الحد، بل امتدت إلى مدن أخرى مثل غاو وكاتي قرب العاصمة.

0: الطرق في تصعيد يعكس اتساع رقعة الاشتباكات، وترافق ذلك مع اغتيال وزير الدفاع داخل قاعدة عسكرية بضربة نوعية هزت المؤسسة الأمنية، وأكدت أن الصراع دخل مرحلة أكثر خطورة وتعقيداً. في خلفية هذا التصعيد يقف الطوارق كفاعل رئيسي في معادلة الصحراء الكبرى. هذا الامتداد البشري العابر للحدود من مالي إلى النيجر والجزائر وليبيا يسترد إلى جغرافيا قاسية تمنحه قدرة عالية على المناورة والبقاء. مطالب الحكم الذاتي في إقليم أزواد ليست وليدة اللحظة، بل نتاج عقود من التهميش والصدام مع السلطة المركزية. ومع تدفق السلاح بعد انهيار ليبيا عام 2011، تحولت المنطقة إلى فضاء مفتوح للتنافس بين الحركات المسلحة وشبكات التهريب، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي.
1: من الطبيعي أن نشعر بالخوف، خاصة هنا في باماكو. عندما يقع مكروه في باماكو فإنه يؤثر على الجميع، بغض النظر عن الحي الذي تسكن فيه، فنحن جميعا ننتمي إلى نفس الوطن.
0: التطورات الأخيرة تعكس تحولا أعمق في طبيعة الصراع، انسحاب فرنسا وتراجع نفوذها مقابل صعود الدور الروسي لم ينهي الأزمة بل أعاد تشكيلها. ومع انهيار اتفاق الجزائر للسلام، عاد السلاح ليكون اللغة الوحيدة وسط تحالفات ظرفية بين الحركات الأزوادية والجماعات المتطرفة. ورغم السيطرة الميدانية التي تحققها هذه القوى أحياناً، إلا أنها لا تترجم إلى واقع سياسي مستقر، ما يبقي المنطقة عالقة بين تمرد مستمر وأنظمة عاجزة عن تقديم حل جذري.
2: أختم بالعناوين. ترامب يعلن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ويحذر من محاولة عرقلتها. الرئيس الفرنسي يؤكد جاهزية بلاده في المشاركة بمهمة تسهيل فتح مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية تقول بأن المحادثات الحالية مع أمريكا تركز على إنهاء الحرب قبل أي شيء. كالاس تصف قرار سحب قوات أمريكية من ألمانيا بالمفاجئ وتدعو لتعزيز الوجود الأوروبي في الناتو. رئيسة وزراء اليابان تحذر من تأثير أزمة إمدادات النفط على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. هذه النشرة وصلت إلى منتهاها. ميسون نويهي تلتقيكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون نويهد. نبدأ بالعناوين. لإخراج السفن العالقة من مضيق هرمز وبلا تدخل أمريكي مباشر، ترامب يطلق اليوم عملية مشروع الحرية. وفي إيران الجيش يحذر أي قوة أجنبية من الاقتراب من هرمز، أما الخارجية فتؤكد بحث آلية مشتركة حول المضيق مع عمان. ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، والأخيرة تدرس رد واشنطن على مقترحها المعدل. على وقع استمرار القصف، استعدادات لعقد جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. الاتحاد الأوروبي يصف توقيت إعلان خطة واشنطن لسحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا بالمفاجئ. نبدأ مشاهدينا من مضيق هرمز الذي علقت فيه السفن لأكثر من شهرين منذ بداية حرب إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة بالمضيق، مؤكدا أن الجهود الأمريكية لعملية التحرير والتي قال أنها ستبدأ منذ صباح اليوم

الاثنين. أوضح أيضا أن هذا يأتي بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. وكتب ترامب على تروث سوشيال أن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية أكدت عدم العودة حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة. أيضا ترامب أكد أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية التي وصفها بالإنسانية في مضيق هرمز. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي عن عملية مشروع الحرية، أكد الجيش الأمريكي أنه سيبدأ اليوم عملية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن واشنطن ستدعم عملية المضيق بأكثر من 100 طائرة ومدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى 15,000 عسكري. قائد القيادة المركزية الأمريكية وصف عملية مشروع الحرية بأنها ضرورية للأمن الإقليمي وللاقتصاد العالمي، مضيفا أن العملية بمضيق هرمز ستتم مع استمرار الحصار على إيران. وفي تفاصيل أكثر عن العملية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لن تشمل بالضرورة مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. وأضاف المسؤول أن السفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار لمنع إيران من مهاجمة السفن التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم إمداد السفن بالمعلومات عن مسار عبور مضيق هرمز لتجنب الألغام الإيرانية. في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الملاحة في مضيق هرمز ستتم فقط بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مشيرا إلى أن أي قوة أجنبية تقترب من هرمز ستتعرض للهجوم، وأن على جميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي تحرك دون تنسيق مع القوات الإيرانية في مضيق هرمز. الجيش الإيراني أضاف أنه سيرد على أي تهديد ضمن أي مستوى وأي منطقة، قائلا أن القوات الإيرانية تحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكفاءة عالية على حد وصفه. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستستأنف قريبا حوارها مع عمان حول وضع لوائح جديدة للملاحة في مضيق هرمز. بقائي قال أن إيران وعمان دولتان ساحليتان على مضيق هرمز، ومن الطبيعي أنهما تتشاركان مسؤولية ضمان سلامة الملاحة في هذا الممر المائي، مشيرا إلى أن المحادثات ستركز على وضع بروتوكولات وآليات محددة لضمان مرور السفن بأمان على حد وصفه.

دعونا مشاهدينا نتابع الوضع في مضيق هرمز، حيث طبعا علقت فيه العديد من السفن لأكثر من شهرين منذ بداية هذه الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر. الآن نشاهد هذه الصورة، حيث على الرغم من إطلاق ترامب لمشروع الحرية يبدو بأن الحركة أيضا ما زالت كما كانت عليه خلال هذين الشهرين. إذن حتى الآن ليس هناك من تحرك للسفن، ما زلنا نتابع الصورة ذاتها التي كنا نتابعها طيلة أيام الحرب في الشهرين الماضيين. على كل الكل يعول على هذه العملية، عملية أو مشروع الحرية الذي تحدث عنه الرئيس ترامب بأنه هدفه إنساني، وهو لتمكين البحارة الذين مكثوا أكثر من شهرين في عمق البحر، وبالتالي أيضا هناك نقص كبير أصبح بالغذاء وبالمواد الطبية وغيرها. ولكن على الرغم من كل ما تحدثت به الولايات المتحدة وبراد كوبر بأنه السفن الأمريكية لن تقترب إلا

0: إذا هذه السفن التجارية تعرضت لأي مكروه، وبالتالي أيضا كان هناك بعض التوجيهات بأن يتم أخذها للمسار العماني أكثر. والرد الإيراني أيضا جاء شديد اللهجة بأنه إيران يجب التنسيق معها وبأنها هي من تسيطر على حركة المرور هناك. سأذهب مباشرة إلى لندن مع الباحث بالشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان، أهلا بكم معنا. إلى أي حد هذه الخطوة أو هذه المبادرة التي قام بها رئيس ترامب الذي وضعها تحت تسمية عمل إنساني من الممكن أن تكسر هذا الجدار بين إيران والولايات المتحدة وبالتالي إمكانية إنجاح هذه المفاوضات التي الكل يترقبها إذا ستنعقد في باكستان أم لا؟
1: تحياتي لك ميسن ولمتابعيكم الكرام. أعتقد تصريحات ترامب هي فقط لجس النبض الإيراني، وفي الوقت نفسه هو إحراج النظام الإيراني باعتبار إدارة ترامب هي تريد أن تسمح للسفن بعبور السفن من المياه الدولية، رغم أن ترامب يعرف تماما بأنه لن يقدم، وتصريحاته هي تأتي فقط في إطار جس النبض، ولا أعتقد أنه سينفذ ما أشار إليه في تروث سوشيال أن يبدأ هذا اليوم بالسماح للسفن التجارية بالعبور عبر هذا المضيق.
0: طب إذن لماذا سمح للسفينة توسكا بأن تصل إلى باكستان وبأن يتم إجلاء أيضا أكثر من 22 شخص متواجدين على متنها؟
1: بالنسبة للإفراج عن هذه السفينة، ولا ننسى بأنها هي تحمل كانت تحمل حاويات ولن تحمل النفط، لأن الناقلات التي كانت تحمل النفط الإيراني تم الاستيلاء عليها ونقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ترامب بما أنه أيضا رغم رفضه للشروط الإيرانية لكنه عدل من تصريحه، وهذه هي استراتيجية ترامب، هي استراتيجية القمود في التفاوض. وبما أنه أبدأ رأيه وقبوله بالتفاوض في باكستان، هو أراد أن يشير إلى أن هنالك لدى الولايات المتحدة الأمريكية حسن نية في المفاوضات، فتم الإفراج عن هذه السفينة وعن البحارة الذين كانوا على متنها باعتبار أنه إدارة ترامب تريد التفاوض الحقيقي وسمحت. وفي نفس الوقت أيضا حتى في تصريحه بموضوع عبور السفن هو إنساني، ولم يعلن بأنه سترافق هذه السفن صحيح بحرية أمريكية، بمعنى أنه
0: هو قال بأنها ستراقب التهديد. قال بأنها ستراقب، وإذا تعرضت هذه السفن لأي خطر من الممكن أن نتدخل. على كل موضوع مضيق هرمز، كما تعرف أستاذ وجدان بأنه يعني هو محط اهتمام العديد من الدول، حتى أوروبا يعني هي من أكثر المتأثرين بإغلاقه. فبالحديث عن هذا المشروع لترامب، عن موضوع مشروع الحرية، الرئيس الفرنسي حتى إيمانويل ماكرون شكك بجدوى هذه العملية الجديدة اللي أعلن عنها الرئيس ترامب، حتى أنه الرئيس ماكرون وصف الخطة بأنها غير واضحة، ولكن قال بأن فرنسا أيضا لن تشارك فيها. أيضا دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران وأمريكا. أيضا بالنسبة لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يعني من جهتها أيضا وصفت مستوى التهديد الأمني البحري بمضيق هرمز بأنه ما زال حرجا بسبب العمليات العسكرية، على الرغم من إنشاء الولايات المتحدة منطقة أمنية معززة لدعم عمليات العبور في هذا المضيق. أستاذ وجدان، يعني حضرتك شككت، ولكن دول أخرى أيضا تشكك بأنه هذه العملية يعني لن يكتب لها النجاح. لماذا هذا التشكيك؟ لأنه أنتم على يقين بأنه إيران لن ترضى بأي شيء ممكن أنه يجعل مضيق هرمز مفتوحا؟
1: الأستاذ ميسون، إذا ما تابعنا تصريحات رجال الدين

في صلاة الجمعة أكدوا على نقطتين مهمتين في صلاة الجمعة، ونعرف أن هذه الكلمات هي تأتي مكتوبة لكل أئمة الجماعة. ركزوا على موضوع مضيق هرمز، وأيضا ركزوا على موضوع الملف النووي الإيراني.

0: محمد وحيدي. لذلك نجد هنالك تشكيك، إيران لن تترك موضوع مضيق هرمز بهذه السهولة، تعرضت إلى ضغوط كبيرة في إلى هجوم، وفيما يتعلق بموضوع هرمز تعرضت إلى خسائر كبيرة يوميا تقدر ب 500 مليون دولار أمريكي، لكنها لا تزال تصر على موضوع مضيق هرمز. لذلك أستبعد أنه الحرس الثوري الإيراني بالفعل سيقوم بفتح مضيق هرمز أو يسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تمر السفن التجارية عبر المياه الدولية، ويعتبر ذلك رصيدا لترامب الذي قتل مرشدهم. فهذا من غير الواقع، ما لم تكون هنالك فعلا اتفاق يشمل موضوع تخصيب اليورانيوم، إيران لن تتنازل
1: على كل
0: عن موضوع مضيق
1: تتحدث
0: هرمز.
1: معي أستاذ وجدان، أكسيوس تقول عن مسؤول أمريكي بهذه الأثناء: سندمر أي صواريخ أو زوارق تطلقها إيران. يعني يبدو الولايات المتحدة مصرة أن تمرر هذه السفن العالقة في مضيق هرمز.
0: أعتقد هذا يرجع على موضوع بأنه إدارة ترامب كما يبدو أنها يعني تصرح بموضوع إنساني، لكن قايتها هو الفرض أو ضرب العمق الإيراني أو بدء الحرب، لكن تريد إيران هي من تشعل شرارة الحرب. وجود القوات وأيضا المجيء بهذا العدد الكبير من القوات،
1: نعم،
0: والبحرية الأمريكية إلى جانب الجسر الجوي الذي يتجه نحو إسرائيل بهذا الكم الكبير من السلاح، هو يبين بالفعل أن إدارة ترامب تنوي أكثر من ما يطرح أو يعلن على وسائل الإعلام، وقد يكون أنه ترامب يريد بدء الهجوم أما من خلال الإنزال أو من خلال استهداف البنية التحتية، لكنه يبحث عن ذريعة من الجانب الإيراني ليثبت للمجتمع الدولي بأن إدارة ترامب كانت تسعى إلى حل مسألة مضيق هرمز بالسلام، لكن
1: نعم،
0: إيران هي من تستفز الاقتصاد العالمي.
1: شكرا لك وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني، كنت معي من لندن. سنتابع بعد الفاصل. باكستان تتحدث عن تقدم ملحوظ في المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، كما أيضا سنتابع معكم تقديرات أمريكية لخسائر إيران من الحصار.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: نتابع معكم هذه النشرة مشاهدينا، وطبعا ما زلنا نتابع المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء الولايات المتحدة إلى تخفيض مطالبها من طهران في ظل تعثر المفاوضات لإنهاء الحرب. بقاء أوضح أن أولوية بلاده في هذه المرحلة هي إنهاء الحرب، مشددا على أن دور الطرف الآخر هو الالتزام بنهج معقول والتخلي عن مطالبه المفرطة. قبل ذلك قالت الخارجية الإيرانية أن المحادثات الحالية مع أمريكا تركز على إنهاء الحرب قبل أي شيء. أيضا قبل ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الأمور مع إيران تسير على ما يرام، وأن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران وصفها بأنها إيجابية للغاية. كما اعتبر ترامب أن المناقشات الحالية قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. وكانت وسائل إعلام باكستانية نقلت عن مصادر قولها أن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وأضافت المصادر أن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المحادثات. وكان وزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلالها الوضع في المنطقة وجهود إسلامآباد الدبلوماسية والجارية بين إيران وأمريكا. من جانبه أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن قدمت ردها على المقترح الإيراني المعد عبر الجانب الباكستاني، مشيرا إلى أن طهران تدرس هذا الرد حاليا. كما أكد بقائي أنه لا تجري حاليا أي مفاوضات بشأن الملف النووي. وكانت مصادر لموقع أكسيوس أفادت أن الولايات المتحدة أرسلت أمس مسودة أخرى لاتجاه إنهاء الحرب، ردا على الاقتراح الأخير المعدل والمقدم من إيران، والذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بأنه غير مقبول وغير جيد. أكد مسؤولون إسرائيليون أن العودة إلى المواجهة مع إيران هي مسألة وقت ليس أكثر، مشددين على ضرورة شن هجوم آخر على إيران لإنهاء البرنامج النووي في حال لم تنجح المفاوضات في ذلك. في الأثناء نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن تل أبيب تستعد لاستئناف القتال مع إيران. كما أشارت المصادر إلى أنه خلال آخر 24 ساعة قامت عشرات طائرات الشحن بتفريغ أسلحة وذخائر في مطار بن غوريون ثم عادت إلى الولايات المتحدة. من بيروت ينضم بلتنظر
1: مشروعا إنسانيا كما تقول الولايات المتحدة حاليا، لأنها تساعد بفك الحصار عن ناقلات النفط والسفن التي هي عالقة في المضيق. إنه مشروع ينطوي على ناحية عسكرية، ليس بريئا من محاولة استفزاز إيران إلى عمليات عسكرية تبرر قيام الولايات المتحدة بتوسيع نطاق العمليات العسكرية كي لا يكون الحصار بمفرده في الساحة إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى الذهاب إلى توسيع رقعة العمليات العسكرية. فإذا نحن أمام محاولة استفزازية حقيقة للولايات المتحدة، علما أنها مستمرة بالمفاوضات، وعلما أنها هي لا تعتقد أن إيران جاهزة وقادرة على أن تلبي المطالب الأمريكية عبر المفاوضات.
0: على كل بقاء قال بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تخفف من مطالبها، ومنذ الصباح أيضا التصعيد في المواقف ما زال ايضا سيد الموقف، يعني من قبل ايران بانه ممنوع اي سفينه يعني تكون قريبه من المضيق، وخاصه اذا كانت اجنبيه. ف يعني الامور حتى الان غير واضحه حول هذا المشروع.
1: الهدف الرئيسي زميلتي ميسون حقيقه اذا نظرنا في عمق هذه العمليه، مشروع الحريه، هي الهدف هو سحب الورقة الإيرانية من مضيق هرمز، منع إيران من تبني آلية جديدة وسياسة سيطرة على مضيق هرمز. أمريكا لن تسمح لإيران بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، قد تسمح

0: لربما لاحقا بترتيبات معينة تسمح لها بالمشاركة وليس بالقيادة. إذا هذه عملية مضيق هرمز، وهذه عملية إبلاغ إيران بأن لا مجال لفرض آلية جديدة على حرية الملاحة هناك، بل أصبح هذا الأمر، هذه المسألة بالذات مضيق هرمز بأهمية النووي تقريبا، لأن إيران ترفض التعاون نوويا وترفض الآن التخلي عن الآلية التي تريد أن تفرضها على حرية الملاحة. إذا هذا عنصر جديد، أعتقد أنه سيؤدي إلى مواجهة، المزيد من المواجهة، لأن كل ما يقال عن تنازلات إيرانية هي تجميلية، هي إعادة إنتاج ما طرحته في السابق، وواضح أن دونالد ترامب ليس في وارد القبول بهذه المناورات الدبلوماسية أو السياسية.
1: أشكرك من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. قدرت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون خسائر إيران بسبب الحصار الأمريكي على موانئها بنحو 4 مليار و800 مليون دولار من عائدات النفط، ما يفرض ضغوطا غير مسبوقة على حكومة طهران وفق ما أورده موقع أكسيوس.
2: منذ أن أحكمت واشنطن حصاراً مطبقاً على موانئ إيران في 13 من أبريل الماضي، تبدلت قواعد المرور في الممرات البحرية، فأعيد توجيه مسار أكثر من 40 سفينة بعد محاولتها عبور المنطقة، فيما بقيت 31 ناقلة محملة بنحو 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة حالياً في مياه الخليج. خلال 18 يوماً فقط تكبدت طهران خسائر تقارب 5 مليارات دولار وفق تقديرات البنتاغون بعد حرمانها من العوائد النفطية. إيران الالتفاف على هذا الطوق البحري عبر شبكة واسعة من المنافذ البرية والسككية لإعادة توجيه تجارتها وتعويض جزء من خسائرها، غير أن هذه البدائل تصطدم بقدرة استيعابية محدودة وبطرق أطول وكلفة أعلى. ومن ناحية أخرى تواجه طهران أزمة تراكمات نفطية غير مباعة، ما يدفعها إلى اللجوء لأساليب تخزين غير تقليدية، بينها استخدام خزانات مهجورة في محاولة لتفادي توقف الإنتاج بشكل كامل. ومع استمرار الضغط لشهرين إضافيين يتوقع أن تنخفض إيراداتها النفطية إلى الصفر.
3: الحصار يعمل بكامل قوته ويحقق التأثير الحاسم المطلوب، نوجه ضربة قاسية لقدرة النظام الإيراني، وستواصل قوتنا هذا الضغط بلا هوادة.
2: يشكل النقل البحري عصباً رئيسياً في التجارة الخارجية الإيرانية، فيما يرتبط ربع الناتج المحلي بالأنشطة البحرية، ما يجعل أي قيود على حركة الملاحة تهديداً مباشراً للاقتصاد، في ظل ضغوط غير مسبوقة على النظام توظف لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في مسار تفاوضي متعثر.
1: أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها تداعيات هائلة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقالت في كامبيرا عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن البلدين سيتعاملان بشكل عاجل مع الوضع لضمان استقرار إمدادات الطاقة. وفي إطار تداعيات الحرب وحتى مع الهدنة وتوقف العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا، لا يزال قطاع الطيران العالمي يعاني من أزمة إمداد وأسعار فيما يتعلق بوقود الطائرات، وأيضا أزمة المرور عبر الأجواء التي تشكل خطرا حقيقيا على الركاب. تتابع.
4: لا يفكر المسافر وهو يحلق في الأجواء أن للسماء التي يعبرها سيادة كالأرض تماما، تغلق وتفتح زمن الحرب والسلم وأحيانا بقرار سياسي. هكذا كان الحال مع روسيا التي أغلقت مجالها الجوي ليصبح الخليج الممر الذي يسيطر على 30% من رحلات العالم الطويلة. في صباح 28 من فبراير الماضي فوجئ 600 ألف مسافر ممن يعبرون مطارات الخليج يومياً بشاشات المطارات وقد اكتست لوناً أحمر. إلغاء دون موعد جديد عبارة

0: تكررت أمام كل رحلة ولم تجد للمسافرين من يفسرها. الوضع كان أسوأ في الأجواء. 1800 رحلة تعبر الخليج يومياً غيرت مسارها نحو الجنوب عبر الأجواء السعودية، ليتحول هذا المسار إلى السبيل الوحيد للوصول إلى آسيا طيلة الحرب. مسار أطول لا يعني وقوداً أكثر فقط، بل تذاكر أغلى ورحلات أقل. وإذا وجدت الطائرات مساراً بديلاً، إلا أن النفط لم يجد من مسار آخر غير هرمز، لينعكس ذلك مباشرة على وقود الطائرات الذي قفز من 750 دولاراً للطن ليبلغ 2000 دولار للطن، ليمثل بذلك 54% من سعر تذكرة الطيران بدل 25%. والخاسر طبعاً مسافر واقتصاد.
1: في إيران أعدمت السلطات 3 أشخاص من بين المعتقلين على خلفية احتجاجات شهر يناير من العام الماضي في مدينة مشهد، وذلك بتهمة ما وصف بالتعاون مع الموساد وقيادة أعمال الشغب. وقد أفادت وكالة التسنيم أن 2 من الذين أعدموا قتلا، بل قتلا أحد عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، فيما قالت أن الثالث هو أحد قادة أعمال الشغب في منطقة طبرس بمدينة مشهد شمال شرق إيران. نتابع من التطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات والخروقات الإسرائيلية جنوبا، والتي تخطت وبحسب إحصاء أولي 100 هجوم على جنوب لبنان منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. في المقابل تتواصل الاتصالات التي تتولاها الإدارة الأمريكية لتهيئة الأجواء أمام انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث بين سفيرة لبنان دحميدي معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر، المخصص لبدء المفاوضات المباشرة بين البلدين والمتوقع عقده هذا الأسبوع. قبل أن أتابع في هذا الشأن اللبناني، روسيا تقول سنرد بشكل حازم على قرار النمسا بطرد دبلوماسيين روس. أتابع أيضا ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتل 10 عناصر من حزب الله خلال عملية دقيقة نفذها جنوب لبنان، وأضاف أن العناصر تم رصدهم وتحديد هويتهم عند اقترابهم من مواقع عسكرية إسرائيلية. هذا وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف منصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات استخدمت ضد قواته، بالإضافة لتدمير عدد من المنشآت العسكرية المستخدمة لتخزين الأسلحة.

0: وقبل أن أذهب إلى غنوة، مصدر إيراني أيضا رسمي يقول أو يتحدث عن وصول 15 فردا من طاقم السفينة توسكا. غنوة أهلا بك معنا، ماذا لدينا من تطورات؟ يبدو بأنه الآن التطورات هي على صعيد المواقف والتصريحات بخصوص المفاوضات أكثر منها تطورات ميدانية، ماذا لدينا من جديد؟
1: يعني الجانبان على خط مستقيم بين المفاوضات وبين التطورات الميدانية، خاصة وأن الغارات مستمرة في أكثر من قرية في جنوب لبنان، إضافة إلى اشتباكات تحدثت عنها الوكالة الوطنية في منطقة وادي راج بين عناصر، تقول بين عناصر من حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة وأيضا القذائف تحدث في هذه اللحظات. أما بالنسبة للمفاوضات فبحسب مصدر من المفترض يعني هناك اتصالات لتحديد موعد للمفاوضات خلال هذا الأسبوع.

0: ولكن السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة لم يعني تحصل على موعد مؤكد حتى الآن، ولكن السير على تحديد موعد لاجتماع تمهيدي ثالث خلال هذا الأسبوع يجمع السفيرة اللبنانية في واشنطن مع السفير الإسرائيلي، في وقت يصر عليه الرئيس جوزيف عون بأنه لن يكون هناك أي لقاء بحسب مصادر يجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قبل المفاوضات، وبأن هذا اللقاء يجب أن يكون يعني يتوج بنتائج المفاوضات التي ستجري بين لبنان وإسرائيل، وبأن عدم حصول هذا اللقاء قبل المفاوضات ليس من المفترض أن يعرقل المسار التفاوضي. أيضا كان هناك بيان لأمين عام حزب الله قبل ساعتين تحدث فيه مجددا عن أن المفاوضات المباشرة من قبل لبنان تعتبر تنازل ولا يجب أن يقوم بها لبنان، وبأن الدبلوماسية يجب أن تكون بالمفاوضات غير المباشرة. بينما السفير الأمريكي الذي يلتقي الآن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد أن كان قد صرح يعني قد صرح صباحا ويعني لصحيفة الشرق الأوسط وشبه السفارة الأمريكية في عوكر بدور السفارة السورية في عنجر، فقال بأن السفير الأمريكي سيفهم من الرئيس مجلس النواب منه أكثر حول هذا التصريح، إضافة إلى أنه قد استغرب عدم وجود لقاء بين الرؤساء اللبنانيين الثلاث حتى الآن، وبأن يعني بالنسبة لموضوع المفاوضات هو قال بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ليس بعبع وهو أحد المفاوضين، ولذلك لا مانع من أن يلتقي الرئيس اللبناني، وبأن ذهاب لبنان إلى واشنطن هو لوضع مطالب لبنان على الطاولة.
1: شكرا لك غنوة ياتيم، مراسلة العربية، كنت معي من بيروت. وهذا مسؤول أمريكي في ادعاء إيرانيا باستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ. أتابع من قطاع غزة الذي يواجه أهالي هذا القطاع خطر الجوع وانتشار الأفات وسط ظروف معيشية صعبة. نتابع.
2: في الشتاء ما احنا قادرين نقعد فيهن، ولا في الصيف قادرين نقعد فيهن، وعندنا الفرن طول الليل بنكرن في الخيام مقطعات تقطيع، بلاكي الواحد عنده كلتين رز ولا كلتين طحين لاولاد ياكلهم بصبح، بلاكي الفران مخربات الخيم على هواهن.
3: انا مش خايف من الحرب لان في حرب، انا الحرب مش واقف عني، انا في حرب، ان لم تكن بالذخيره فانا بالجوع.
4: قل والله عايشين من قل ما احنا عايشين، والله عايش ايش بدي اقول لك، العيش ما هي نفع اطلاقا، لا اكل ولا شرب ولا مي ولا عيش ولا اي حاجه، حتى بس عايشين من قله ما فيش، والله ما هو نافع الوضع بالمره، والله حياتنا ايش بدي اقول لك بالمره تعبانه.
5: ايش بدنا نعمل؟ نعمل واحد فيش مصاري يجيب اكل، والله ما في معنى.
1: إلى العراق، حيث تراجع إنتاج الغاز من نحو 1,700,000,000 قدم مكعب يوميا إلى قرابة 700,000,000 في محافظة البصرة نتيجة تعقيدات مرتبطة بإنتاج النفط وتصديره عبر مضيق هرمز بعد إغلاقه، وذلك ما يثير مخاوف من انعكاس ذلك على إنتاج الكهرباء خلال صيف شديد الحرارة وذروة أحمال متصاعدة في البلاد.
6: أزمة مضيق هرمز بدأت تلقي بظلالها سريعا على الطاقة في العراق. تراجع إنتاج الغاز المرتبط باستخراج النفط أدخل أبا سيف في رحلة مبكرة لتأمين بدائل الطاقة لورشته وتفادي توقف مصدر رزقه ومن يعملون إلى جانبه، لكن ذلك سيفرض عليه أعباء إضافية بين فاتورة الشبكة الوطنية والإيجار الشهري.
7: عندك إيجار، عندك كهرباء وطنية، عندك أمبيرية، كلها إضافات وين؟ كلها على العمل، تنقطع مثلاً ساعتين باليوم، لازم عندي خطان، مثلاً هذا القطعة تشتغل على الأمبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الأمبيرية، فلازم أشتغل.
8: هكذا تصبح الاحتياطات ضرورة لا ترفاً، لا سيما أن صيف هذا العام قد يكون قاسياً في ظل تصاعد المخاوف من تراجع إنتاج الغاز في العراق وما يجره ذلك من انخفاض في توليد الطاقة الكهربائية.
6: إذ تراجع إنتاج الغاز في العراق مع تعذر تصدير

0: المصدر النفطي عبر المضيق من نحو 1,700,000,000 قدم مكعبة قياسية يومياً إلى ما يقارب 700,000,000 قدم مكعبة، ما يثير مخاوف من انعكاس هذا الانخفاض على إنتاج الطاقة الكهربائية.
1: خسرنا أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، انخفاض الغاز المصاحب يعني انخفاض الغاز المستثمر كوقود للطاقة الكهربائية، وبالتالي قد نشهد إذا ما امتد غلق المضيق طويلا أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
0: يعتمد العراق بشكل رئيس على الغاز المصاحب لعمليات استخراج البترول، لكن الكميات المنتجة لا تكفي لتغطية الطلب المتنامي على الطاقة، لذلك يستورد الغاز من إيران بكميات تصل إلى 50,000,000 متر مكعب يومياً تستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
2: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز.
0: ومع تعرض بعض منشآت الطاقة في إيران لأضرار خلال الحرب، يزداد الضغط على منظومتها لتغطية الاستهلاك الداخلي، ما قد يؤثر على التزاماتها بتزويد العراق بالغاز في ظل تكرار انقطاع الإمدادات لأسباب مالية أو فنية أو بسبب حاجة محلية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
3: في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. مفوض الدفاع يقول إن أوروبا تواجه مشكلة في هيكل دفاعها بسبب اعتمادها على الولايات المتحدة. لدينا أيضا بريطانيا تقول إنها تستعد لمفاوضات بشأن قرض أوروبي لأوكرانيا.

0: هذه إشارة هذا وقتك لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو البرق ومستحيل نستشف تمهل وضبط الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث نجاحات متراكمة دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة
2: أهلا بكم من جديد. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن توقيت إعلان خطة سحب 5000 جندي من أمريكيين من ألمانيا كان مفاجئا. كالاس أضافت أن الانسحاب المخطط له يظهر الحاجة إلى تعزيز الركيزة الأوروبية في حلف الناتو، كما قالت إن القوات الأمريكية توجد في أوروبا ليس فقط لحماية المصالح الأوروبية بل المصالح الأمريكية أيضا.
3: There has been a talk about withdrawal U.S. troops for a long time from Europe. But of course, the timing of this announcement comes as a surprise. I think it shows that we have to really strengthen the European pillar in NATO and we have to really do more. I mean, the American troops are not in Europe only for protecting the European interests, but also American.
2: أعلن مفوض الدفاع الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يواجه مشكلة في هيكل الدفاع نظرا لاعتماده على الأسلحة الأمريكية، كما قال إن أوروبا اشترت حوالي 40% من أسلحتها من الولايات المتحدة، وأيضا تحدث عن تقارير إعلامية عن أن الأمريكيين استنفذوا مخزوناتهم من الأسلحة، وأضاف أيضا أن واشنطن

تعتزم في السنوات المقبلة أيضاً استخدام جميع الأسلحة المنتجة لإعادة ملء مخزوناتها التي نفدت جراء الحرب ضد إيران، ما يجبر أوروبا على زيادة إنتاجها من الأسلحة.

0: أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا أن الأوروبيين استمعوا إلى رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تعبر عن إحباطه إزاء الحرب مع إيران وأنهم يبذلون جهدا أكبر. روتا قال أن القادة الأوروبيين يبذلون جهدا أكبر، مضيفا أن جميع هذه الدول تشارك الآن من خلال اتفاقياتها الثنائية لضمان تلبية طلبات إنشاء القواعد العسكرية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم. من بروكسل ينضم إلي مراسل العربية سلام كيالي. سلام، أهلا بك معنا. إلى أي حد هذه التصريحات التي تبعناها إن كان من كلاس وأيضا إن كان من الاتحاد الأوروبي وروتا، أصبح هناك قناعة كبيرة بأنه يجب على أوروبا أن تتحمل مسؤولية دفاعها؟
1: نعم، القناعة موجودة بالمناسبة. في العام 2022 كان هنالك تحرك أوروبي لإنشاء قوة عسكرية، ولكن الدول الأوروبية هذا بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في العام 2021. في العام 2022 بدأت الدول الأوروبية في هذا المنحى، ولكن كان هنالك التردد وأن الناتو هو حجر الأساس لحماية الأمن الأوروبي. ولكن مع عودة ترامب مرة أخرى إلى الحكم، كان هنالك توجه أوروبي منذ العام الماضي بالمناسبة لرصد ميزانيات كبيرة لدعم الصناعات الدفاعية الأوروبية. بالمناسبة ما بين العامين 2021 و2025 كان هنالك استيراد لأسلحة أمريكية بنسبة 62%. عمليا الآن الدول الأوروبية باتت تعي بأنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة. بأي وقت من الأوقات ممكن أن تنسحب من حلف شمال الأطلسي أو أن تسحب قواتها أو حتى أن تتراجع بصادراتها للدول الأوروبية وحتى عن مساعدة أوكرانيا، وهذا ما حصل في العام 2024 عندما أوقفت التعاون العسكري بين واشنطن الاستخباراتي بين واشنطن وأوكرانيا. هنالك رصد ل 800 مليار يورو من خلال الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصناعات الأوروبية. هذه المبلغ عمليا سيكون فقط للمشتريات العسكرية من داخل الدول الأوروبية. وهناك أيضا مبادرة سيف بمبلغ 150 مليار يورو. هذه المبالغ أيضا هذا المبلغ مرصود فقط لتعزيز الصناعات العسكرية الأوروبية. كل الأوروبيين عمليا كانوا يتوقعون بأن هنالك خطوة من ترامب قد تزعزع حلف شمال الأطلسي، ولكن لم يكن من المتوقع أن تكون بهذه السرعة أو بهذه الطريقة. ترامب بالمناسبة الفكرة أنه ليس فقط سيسحب 5000 جندي من ألمانيا، وإنما أيضا هنالك معاهدة وقعت أعلن عن في العام 2024 مع إدارة بايدن بإيجاد كتيبة لتشغيل صواريخ توماهوك في ألبانيا. هذه أيضا المهمة ستوقف بحسب التصريحات الأمريكية، وبالتالي هنا الصدمة أنه حتى الاتفاقيات العسكرية التجارية أو البينية بين الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي هنالك إيقاف لهذه الاتفاقيات.
0: شكرا لك من بروكسل مراسل العربية سلام كيالي. كشف موقع The War Zone أن وزارة الطاقة الأمريكية تسعى ضمن ميزانيتها المقبلة إلى تخصيص نحو 100 مليون دولار لتطوير قنبلة نووية جديدة خارقة للتحصينات تستهدف الملاجئ والأهداف المدفونة تحت الأرض.
2: في مواجهة خصوم باتوا يراهنون على التحصينات العميقة والمنشآت المدفونة تحت الأرض، تفتتح واشنطن فصلا جديدا في استراتيجيتها النووية عبر مشروع سري يعيد صياغة معادلات الردع يحمل اسم NDSA. بعد عقدين من الجمود النسبي في هذا المسار، وزارة الطاقة الأمريكية تدفع بخطة تمويل ضخمة تقارب 100 مليون دولار لتطوير سلاح نووي متقدم محمول جوا مخصص لتدمير الهياكل الدفاعية المغلقة بحسب ما كشفت مجلة The War Zone. وفيما تعد قنبلة B-61 أحد عشر السلاح النووي الجوي الوحيد في الترسانة الأمريكية الذي يطلق من الجو والقادر على اختراق التحصينات شديدة العمق بقوة تفجيرية تتراوح بين 300 و400 كيلو طن، أثيرت منذ عقود نقاشات حول بديل محتمل لها للتعامل مع أهداف معقدة باتت خارج نطاق فعالية كثير من الوسائل التقليدية، ولا تزال تفاصيل السلاح الجديد

0: غير معلنة في تحرك يعيد إحياء ملف طال انتظاره داخل الدوائر العسكرية. يأتي هذا المشروع استجابة لتحولات متسارعة فرضتها البيئة الأمنية الدولية بالتزامن مع إنفاق أمريكي قياسي على تحديث الثالوث النووي باعتباره أحد أعمدة معادلة التفوق الاستراتيجي.
1: نبقى في أوروبا، حيث جدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعم بلاده لأوكرانيا وأشاد بما وصفه شجاعة شعبها، كما أكد العمل مع الحلفاء لمواصلة الضغط على روسيا من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
2: Across the United Kingdom, we think of Ukraine, we think both frontline and the civilians. So we stand with you, we're ready to do the necessary work tomorrow with the bigger group on the support you need, the pressure we need to continue to put on Russia to make sure that we get a just and lasting peace, but one that is right for Ukraine.
1: أيضا أبدت الحكومة البريطانية استعدادها للدخول في مفاوضات للانضمام إلى قرض الاتحاد الأوروبي المقدم لأوكرانيا بقيمة 106 مليارات دولار، في مؤشر جديد على تعزيز الروابط الدفاعية الأوروبية في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة. ومن المتوقع أن يعلن كير ستارمر في قمة المجتمع السياسي الأوروبي التي تعقد في العاصمة الأرمينية يريفان أن بلاده ترغب بالعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في الحصول على معدات عسكرية حيوية. من جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تثمن التعاون الاستراتيجي مع لندن وأنها تقدر دعمها العسكري والمالي.
3: Thanks to your sanctions policy, yeah. You give example and gave example, great example to other countries on shadow play, and I think this is so important now to feel it, and I think that Russia's economy feels it, especially this year. And we are also so thankful for all your training missions for our soldiers, and all these issues are very, very helpful in our drone steps, cooperation, co-production. I think we have had good beginning of this, and thanks military financial support.
1: استهدفت طائرة أوكرانية مسيرة مبنى سكنيا في العاصمة الروسية موسكو، ما تسبب بأضرار حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة، والذي أشار أيضا إلى عدم وجود جرحى جراء هذا الاستهداف. هذا الهجوم يعد نادرا على العاصمة موسكو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، رغم أنها تتعرض لقصف بالطائرات المسيرة على بقية المناطق. تتصاعد المواجهات في شمال مالي بعد سيطرة جبهة تحرير أزواد على كيدال وامتداد الاشتباكات إلى مدن أخرى واغتيال وزير الدفاع، في سياق أزمة يقودها الطوارق للمطالبة بالحكم الذاتي وسط تراجع النفوذ الفرنسي وصعود الدور الروسي دون حلول سياسية واضحة.
4: سقطت مدينة كيدال سريعا بعد هجوم منسق ومباغت شنته جبهة تحرير أزواد بدعم من جماعات مرتبطة بالقاعدة، ما أجبر الجيش المالي على التراجع رغم الدعم الروسي. ولم تتوقف المواجهات عند هذا الحد، بل امتدت إلى مدن أخرى مثل غاو وكاتي قرب العاصمة باماكو، في تصعيد يعكس اتساع رقعة الاشتباكات. وترافق ذلك مع اغتيال وزير الدفاع داخل قاعدة عسكرية بضربة نوعية هزت المؤسسة الأمنية، وأكدت أن الصراع دخل مرحلة أكثر خطورة وتعقيدا. في خلفية هذا التصعيد يقف الطوارق كفاعل رئيسي في معادلة الصحراء الكبرى. هذا الامتداد البشري العابر للحدود من مالي إلى النيجر والجزائر وليبيا يسترد إلى جغرافيا قاسية تمنحه قدرة عالية على المناورة والبقاء. مطالب الحكم الذاتي في إقليم أزواد ليست وليدة اللحظة، بل نتاج عقود من التهميش والصدام مع السلطة المركزية. ومع تدفق السلاح بعد انهيار ليبيا عام 2011، تحولت المنطقة إلى فضاء مفتوح للتنافس بين الحركات المسلحة وشبكات التهريب، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي.

0: من الطبيعي أن نشعر بالخوف، خاصة هنا في باماكو. عندما يقع مكروه في باماكو فإنه يؤثر على الجميع بغض النظر عن الحي الذي تسكن فيه، فنحن جميعا ننتمي إلى نفس الوطن.
1: التطورات الأخيرة تعكس تحولا أعمق في طبيعة الصراع، انسحاب فرنسا وتراجع نفوذها مقابل صعود الدور الروسي لم ينهي الأزمة بل أعاد تشكيلها. ومع انهيار اتفاق الجزائر للسلام عاد السلاح ليكون اللغة الوحيدة وسط تحالفات ظرفية بين الحركات الأزودية والجماعات المتطرفة. ورغم السيطرة الميدانية التي تحققها هذه القوى أحياناً إلا أنها لا تترجم إلى واقع سياسي مستقر، ما يبقي المنطقة عالقة بين تمرد مستمر وأنظمة عاجزة عن تقديم حل جذري.
2: النشرة انتهت، أذكر بالعناوين: لإخراج السفن العالقة من مضيق هرمز وبلا تدخل أمريكي مباشر، ترامب يطلق اليوم عملية مشروع الحرية. في إيران الجيش يحذر أي قوة أجنبية من الاقتراب من هرمز، والخارجية تؤكد بحث آلية مشتركة حول المضيق مع عمان. ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، والأخيرة تدرس رد واشنطن على مقترحها المعدل. على وقع استمرار القصف استعدادات لعقد جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. والاتحاد الأوروبي يصف توقيت إعلان خطة واشنطن لسحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا بالمفاجئ. في أمان الله.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. الجيش الأمريكي يحشد 100 طائرة و15 ألف جندي لتنفيذ عملية مشروع الحرية لإعادة الملاحة في مضيق هرمز. إيران تقول إنها ستبحث مع عمان آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، والجيش الإيراني يتوعد برد حازم على أي تهديد. ترامب يصف المفاوضات مع إيران بالإيجابية، والأخيرة تدعوه للتخلي عن مطالبه المفرطة. تخبط أوروبي بشأن عملية مضيق هرمز الجديدة، ماكرون ينفي المشاركة، وستارمر يؤكد أن تحالف دعم الراغبين جاهز للمساهمة. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن الجهود الأمريكية لعملية التحرير ستبدأ صباح اليوم. وأوضح ترامب أن هذا يأتي بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. وكتب ترامب على تروث سوشيال إن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية مؤكدا عدم العودة حتى تصبح المنطقة آمنا للملاحة. كما أكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية التي ستبدأ في مضيق هرمز. عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن عملية مشروع الحرية، أكد الجيش الأمريكي أنه سيبدأ اليوم عملية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن واشنطن ستدعم عملية مضيق هرمز بأكثر من 100 طائرة ومدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى 15 ألف عسكري. قائد القيادة المركزية الأمريكية وصف عملية مشروع الحرية بأنها ضرورية للأمن الإقليمي وللاقتصاد.

0: العالمي مضيفا أن العملية بمضيق هرمز ستتم مع استمرار الحصار على إيران. دعونا نشير إلى الخبر العاجل الذي تشاهدونه الآن على شاشة العربية. الإمارات تتحدث عن استهداف سفينة تابعة لشركة أدنوك وأنها اعتداء بصاروخ على أو صارخ على قرار مجلس الأمن وحرية الملاحة. أيضا الإمارات تتحدث عن استهداف سفينة لأدنوك وأن ذلك يعد اعتداء صارخ على قرار مجلس الأمن وحرية الملاحة في الخليج العربي وفي مضيق هرمز. وبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لن تشمل بالضرورة مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. وأضاف المسؤول أن السفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار لمنع إيران من مهاجمة السفن التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم إمداد السفن بالمعلومات عن مسار عبور مضيق هرمز لتجنب الألغام الإيرانية. المسؤول أكد أيضا أنه سيتم تدمير أي صواريخ أو زوارق تطلقها إيران. واستكمالا للخبر العاجل الذي أشرنا إليه من الإمارات، الإمارات تتحدث عن استهداف إحدى السفن التابعة لشركة أدنوك الإماراتية بمسيرتين خلال مرورها من مضيق هرمز. إذن هذه آخر التطورات من أبو ظبي بعد استهداف سفينة تابعة لشركة أدنوك حاولت العبور من مضيق هرمز بمسيرتين إيرانيتين. هذا ورفع مسؤول أمريكي رفيع في تصريح لموقع أكسيوس ادعاء إيران باستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ. وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلت عن مسؤول عسكري إيراني قول إن القوات الإيرانية استهدفت بصاروخين فرقاطة أمريكية حاولت الدخول إلى منطقة مضيق هرمز. وبالنظر إلى كل ما سبق، نجد أنفسنا أمام السؤال الأهم والأبرز إلى الآن، وهو ما حجم أزمة العالقين بسبب تهديدات إيران لمضيق هرمز؟ التفاصيل مع عبد الجليل المسعي.
1: نحن نتحدث عن بحارة هم ينتظرون داخل سفنهم هنا داخل الخليج العربي في خليج عمان وأيضا في بحر العرب. بحر العرب نحن نتحدث عن بحارة هم على سفن، على متن سفن إما إيرانية أو متوجهة لموانئ إيرانية، وبالتالي هم لا يمكنهم عبور هذا الخط الأمريكي. هنا نشاهد خط أحمر وخط أخضر. لماذا خط أحمر؟ خط أحمر على كل سفينة تريد التعامل مع إيران أو هي سفينة إيرانية، بينما الخط أخضر بالنسبة لكل بقية سفن العالم. لكن الأمر يتغير عند الوصول إلى مضيق هرمز. لن تسمح إيران بعبور هذه السفن إلى داخل الخليج العربي، وحتى إذا حاولت العبور فيتجد نفسها بين الألغام وبين رصاص قوارب الحرس الثوري. لذلك الوضع صعب جدا. نتحدث هنا عن 20,000 بحار، ونتحدث عن ما يصل إلى 800 سفينة عالقة داخل الخليج العربي. نشاهد هنا ألوان مختلفة لسفن. الأحمر هو السفن التي تحمل محروقات إما نفط أو غاز، ثم لدينا سفن أخرى بالأخضر وهي سفن تجارية على في الغالب هي سفن تحمل حاويات، ثم لدينا سفن صيد، لدينا سفن سياحية وسفن نقل الأشخاص أيضا هنا عالقة. في الجهة الأخرى، ومنذ أن أعلنت أمريكا عن حصار إيران، حصار الموانئ الإيرانية كما تسميه القيادة الوسطى، ومنعت مرور هذه السفن من هذه النقطة، نقطة التقاء الحدود الإيرانية الباكستانية وأيضا هنا في عمان، أصبحت الكثير من السفن عالقة هنا. لماذا؟ لأنها إما كانت داخل إحدى الموانئ الإيرانية أو أنها سفن إيرانية وبالتالي يمنع خروجها، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن مجموع ما يصل إلى 1500 سفينة. هذا المعدل، هناك مصادر تتحدث عن 2000 سفينة، مصادر أخرى تتحدث عن 1000 على الأقل، لكن في المجموع إذا جمعنا حتى السفن التي تنتظر للدخول إلى هذه المنطقة نحن نتحدث عن تقريبا 2000 سفينة. لكن يجب أن نذكر بأن 480 سفينة تقريبا من غالبية من هذه السفن هي سفن تحمل النفط. النفط يمثل 89% من السفن العالقة داخل الخليج العربي. نتحدث عن النفط الخام أو المكرر، أي الديزل أو البنزين أو حتى وقود الطائرات التي تصدرها الكثير من الدول الخليجية بعد أن تكرر المادة الخام. ثم نتحدث عن 4% من السفن وهي تحمل

0: الغاز الطبيعي المسال، نتحدث عن ما يصل إلى 20 ناقلة من الحجم الكبير، الحجم الضخم. ثم نتحدث أيضا عن 7% من السفن التي تحمل غاز البترول، وهو غاز آخر صناعي يحمل في سفن عملاقة هو الآخر. هذه السفن كلها عالقة في انتظار إشارة من أجل العودة إلى الديار. هذا هو أمل البحارة الذين ينتظرون لمدة أسابيع، سفنهم لا تتحرك. أثناء الحرب كانوا يشاهدون الصواريخ وهي تعبر، وكانت لديهم مشكل لأنهم مربوطون بالإمدادات، مربوطون بإمدادات المياه، بإمدادات الغذاء وأيضا الوقود. بعد وقف إطلاق النار سمح لهم ذلك بالتزود بالغذاء والمياه من الموانئ الخليجية، لأن السفن هي تنتظر داخل موانئ خليجية قبل المرور عبر مضيق هرمز. نتحدث هنا عن مضيق هرمز، ونشاهد بأن الكثير من السفن هي تنتظر في هذا الخط الموازي للموانئ الخليجية، لذلك وقف إطلاق النار سمح بتزويد هؤلاء بالغذاء وبالمياه. لكن إلى حد الآن لا يوجد أمل واضح ولا تاريخ واضح. هذا ما جعل الكثير من البحارة يصرون على أن التكاليف التي ستجعلهم يعودون إلى هذه المنطقة سترتفع بكثير.
1: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. راغدة درغام، أهلا بك. إذن مشروع جديد لإعادة الملاحة في مضيق هرمز، مشروع الحرية.
2: مشروع الحرية هو مشروع تحرير السفن والقبض على طموحات إيران بأن تكون الملاحة في مضيق هرمز من صلاحية آلية إيرانية هي التي تقرر من يدخل ومن يخرج. ومن هنا صادرت الولايات المتحدة، صادرت إدارة ترامب هذه الصلاحية مسبقا لتقول إن ممنوع على إيران أن تجعل من مضيق هرمز عنوانا لحريتها في السيطرة عليه. وبالتالي أعتقد أن الرسالة هي أن هذه عملية إنسانية في المبطن، إنها عملية عسكرية.
1: طيب، ولكن إذا تابعت العواجل قبل قليل على شاشة العربية، سفينة إماراتية تابعة لشركة أدنوك تعرضت لهجوم بمسيرتين إيرانيتين، هل تستطيع الولايات المتحدة بالفعل حفظ الأمن والملاحة في هذه المنطقة حتى لو أطلقت عملية عسكرية ضد المسيرات والصواريخ الإيرانية؟
2: يعني إذا كانت ستفعل ذلك، معنى ذلك أنها توسيع قاعدة الحرب، أن الحصار الأمريكي المفروض حاليا لن يكون بمفرده كافيا لهذه العمليات. ولكن لاحظ حركة السفن العسكرية في مضيق هرمز، لاحظ مواقف التي يعبر عنها الأدميرال المسؤول الكبير كوبر، أدميرال كوبر مسؤول هو عن حركة الملاحة والحركة العسكرية الأمريكية في المنطقة. وأعتقد أن مسار التفاوض بات تقريبا محسوما بأنه لن يؤدي إلى نتيجة بسبب المواقف الإيرانية وبسبب التشتت في المواقف بين رجال الحكم في إيران، إذ أن عباس عرقشي حتى يتهم بأنه ساعي بريد لدى رئيس قائد الحرس الثوري الإيراني السيد أحمد وحيدي. وبالتالي عندك رئيس الجمهورية بلا صلاحية، وزير خارجية متهم بأخذ التعليمات من الحرس الثوري، طبعا مجتبى خمائي المرشد الأعلى غائب عن الوجود، غائب عن أداء المهمة. إذن في إيران ليس فقط تشتت وتوتر وغياب صلاحية القرار، وإنما هناك خوف من إقدام الحرس الثوري على أعمال عسكرية. وبالتالي تجد أن الاستعدادات الأمريكية واضحة، وربما زميلي ربما أرادت إدارة ترامب من هذه العملية التي تدعى مشروع الحرية، ربما أرادت أن تستفز إيران إلى القيام بعمل عسكري يعطيها الذريعة الكافية لأن تقوم هي بالعمليات العسكرية الكبرى. ولا أحد يعاتبها على ذلك لأن مضيق هرمز مهم للجميع.
1: طبعا أنت أشرت إلى الأدميرال براد كوبر، فيما يبدو بأنها رسالة لطمأنت السفن العالقة في مضيق هرمز. قائد القيادة المركزية الأمريكية قام بجولة جوية فوق المياه الإقليمية

0: دور فقط، خاصة في هذه المرحلة إذا تم استهداف سفن ترفع دول أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: أعتقد أن إدارة ترامب ستحصل على المزيد من المؤونة أو الذخيرة إذا شئت التي تمكنها من القول للعالم انظروا ماذا تفعل إيران. نحن لم نلجأ إلى ذلك الخيار سوى باضطرارنا لتلبية الدعوة الإيرانية إلى العمل العسكري. بكلام آخر، يمكن لإدارة ترامب أن تزعم أنها حاولت أن تقوم بعمليات إنسانية لإطلاق سراح السفن العالقة وأنها كانت مستعدة أن تستمر بذلك لو لم تقم إيران باستهداف السفن التي تحاول أن تمر عبر مضيق هرمز. الوضع حساس جدا. أعتقد مع الليلة أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستبلغ طهران بأن ما تفضلت به من إنتاج جديد لما يسمى بالتنازلات الإيرانية، هذا الإنتاج الجديد مرفوض كما جاء في في طروحات إيران النووية منها وتلك التي تحاول أن تقفز على ما هو المطلوب منها، بما في ذلك مثلا أن تطالب بدمارات الروسية الصينية بدلا من الدمارات الدولية إذا تم الاتفاق. أحد المصادر التي أعرفها أنا جيدا غير أمريكية قال لي انسوا الأمر، لا روسيا ولا الصين تريد أن تقدم مثل هذه الدمارات لأنها لا حاجة بها للوقوع في مثل هذا المأزق. إذا إيران حتى في دعوة إلى دمارات غير دولية سمي تنازلات إنها تراوغ حتى في تنازلاتها المزعومة.
0: ماذا عن تحالف الراغبين الذي يتحدث عنها السيد ستارمر؟
1: طبعا أوروبا تحاول أن تقول أنا جاهزة ولكن التوقيت، لعل أوروبا تشعر الآن بأن إذا كانت هذه العمليات فعلا إنسانية قد تجرؤ أخيرا أن تلتحق بها. لا أعتقد أوروبا فعلا في مأزق بينها بين نفسها وليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنها عالقة بين الاستنزاف الأوكراني لها وبين استنزاف الحرب إيران من ناحية أخرى، وهي تريد أن تتملص من الاستحقاقين لكنها في الواقع ستدفع ثمن الاستحقاقين، ستضطر إلى اللجوء إلى طلب الغاز مثلا من روسيا التي ترفض لها أن تكون ذات صدقية أوروبيا في الوقت ذاته، تحاول أن هي التي أرادت من إدارة ترامب أن تتصدى لموضوع الصواريخ في المفاوضات مع إيران، ثم تلكأت عندما طلب منها ترامب أن تساعده في الحفاظ على مضيق هرمز. الآن لديها الفرصة لأن تأخذ موقفا جادا، وإلا ستكون هي أيضا تدفع الثمن مكررا كما يحدث في العلاقة الأوروبية التي تتدهور مع الولايات المتحدة الأمريكية. إنما الآن المطروح هو رسميا مساعدة السفن العالقة على الخروج، وبذلك هذه عملية إنسانية جد حقا كما هي الآن، ما لم تستدرج إيران إلى الاستفزاز العسكري وبالتالي تتحول إلى عملية عسكرية بامتياز.
0: طيب، ولكن إذا نجح هذا المشروع، مشروع الحرية، ماذا سيبقى لإيران لكي تتفاوض عليه؟
1: لا أحد يريد منها أن تبقى، المطلوب منها بسيط حقيقة، وهو لنبدأ بأقله أهمية حسب البعض، أنا بالنسبة لي هو من أكثر الأمور أهمية، لنبدأ بالأذرع والميليشيات والوكلاء. طبعا المطلوب من إيران الكف من اعتبار أن توظيف الميليشيات في دول أخرى من حقها الطبيعي، من حقها الوطني. لماذا؟ لا أحد في أي عالم في أي دولة في العالم يعطى حق استخدام الميليشيات في دول أخرى لزعزعة الاستقرار وللفرض على حكومات تلك الدول ما يريده الحرس الثوري الحاكم في طهران. ثم هناك المسألة الصاروخية، هناك إصرار إيراني على المسيرات بصورة خاصة وليس فقط على الصواريخ البالستية، لأن إيران تريد استهداف الدول الخليجية المباشرة بقرب منها التي لا تحتاج الصواريخ البالستية وإنما المسيرات التي هي لديها. ثم أن الموضوع النووي المطلوب منها التخلي عن هذه الطموحات النووية، وهي رافضة، ترفض قطعا هذا الأمر. ثم أن طبعا هناك الموضوع الآخر الذي لا يبحث كثيرا هذه الأيام مع أنه كان مهما في البداية، وهو موضوع القمع والبطش الذي يجري الآن في الداخل الإيراني منعا لأي احتجاجات، أي مطالبات، بأي

0: بأي تحول لإيران إلى دولة طبيعية. نحن أمام راديكالية حاكمة عبر الحرس الثوري الإيراني معطوفة على نظام الملالي، وبالتالي أمام إيران أن تقرر. هؤلاء الرجال في استطاعتهم أن ينقذوا إيران وأن ينقذوا أنفسهم لو عدلوا تلك العقيدة التي يتمسكون بها، لو فهموا أن في وسعهم فعلا أن تتحول إيران إلى دولة طبيعية في المنطقة، ولها بعد ذلك كل الصلاحيات بأن تكون دولة ذات مكانة تستحقها في المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي.
1: من بيروت، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا جزيلا لك. أيضا أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن طهران ستستأنف قريبا حوارها مع عمان حول وضع لوائح جديدة للملاحة في مضيق هرمز. بقاي قال إن إيران وعمان دولتان ساحليتان على مضيق هرمز، ومن الطبيعي أنهما تتشاركان مسؤولية ضمان سلامة الملاحة في هذا الممر المائي، مشيرا إلى أن المحادثات ستركز على وضع بروتوكولات وآليات محددة لضمان مرور السفن بأمان على حد وصفه. وردا على عملية مشروع الحرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحرير السفن العالقة بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الملاحة في المضيق ستتم فقط بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مشيرا إلى أن أي قوات أجنبية تقترب منه تتعرض للهجوم، وأن على جميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي تحرك دون تنسيق مع القوات الإيرانية في المضيق. وأضاف أن الجيش الإيراني سيرد على أي تهديد ضمن أي مستوى وأي منطقة، قائلا إن القوات الإيرانية تحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكفاءة عالية على حد وصفه. وصفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز بالحرج بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة. وفي وقت أشارت إلى إنشاء الولايات المتحدة لمنطقة أمنية معززة لدعم عمليات العبور في المضيق، إلا أنها حذرت السفن التي تختار العبور بمضيق هرمز ناصحة إياها باتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العمانية. هذا وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ضرورة تنسيق السفن مع السلطات العمانية للحفاظ على سلامة الملاحة نظرا لحجم الحركة البحرية المتوقع. أيضا، وكما جاء في عواجل العربية قبل قليل، أدانت الإمارات استهداف ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بمسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز. وأكد بيان للخارجية الإماراتية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. كما شددت الإمارات على أن الحرس الثوري الإيراني يمارس أعمال قرصنة بمضيق هرمز كأداة ابتزاز. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت في وقت سابق بوقوع حادث بحري على بعد 78 ميلا بحريا شمالي إمارة الفجيرة. معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك مسعود، وحتى قبل الحديث عن التطور الأخير في مضيق هرمز، مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس ترامب، لماذا تحاول طهران الزج دائما بسلطنة عمان في هذه الأزمة من خلال الحديث عن أنها ستنسق مع سلطنة من أجل حرية الملاحة في مضيق هرمز؟
2: لأنه بالنهاية هو المضيق ليس ملكا إيرانيا لوحدها حتى تعطي شرعية لإجراءاتها في هذا الممر المشترك، هي بحاجة إلى أن تراجع سلطنة عمان. طبعا سلطنة عمان ترفض الأسلوب الإيراني في المضيق، ولكن إيران تحاول التوصل إلى نوع من التوافق مثلا حول سلامة مرور السفن من المضيق، أو عناوين فضفاضة من هذا النوع التي تبرر للإيرانيين التدخل في المضيق. لماذا؟ لأنه إيران لا تريد أن تفقد ورقة مضيق هرمز كورقة مقايضة مع الحصار الأمريكي المفروض عليها.
1: ولكن هذا ما سيحدث الآن لو تم تطبيق مشروع الحرية كما يقول الرئيس ترامب،
2: ب 15 ألف جندي كما أعلن.

0: مئة طائرة حربية أيضا.
1: نعم، إضافة إلى ذلك يبدو بأن الأمريكان جادين في سحب هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، من يد الإيرانيين. وبهذه الطريقة محطات التفاوض بين إيران، يتم حذف محطة مهمة إيران تريدها أن تكون المحطة الأولى، وهو مضيق هرمز. إيران تريد نقطة البداية تنطلق من المضيق ثم تنتقل إلى إلغاء الحصار البحري، لاحقا التفاوض حول النووي. بينما المشروع الأمريكي عكس المشروع الإيراني، يريد نقطة البداية تكون التفاوض حول النووي ثم الحديث حول الحصار وما شابه ذلك، لأن الولايات المتحدة ترى بأن الحصار البحري المفروض على إيران هو ضمان لجعلها التراجع في الملف النووي، لذا ترى ليس من الطبيعي أن تجعله في النهاية. الآن نحن يعني في مرحلة صراع الإرادات حول أين تكون نقطة الانطلاقة، ولكن من لديه 15,000 جندي لفتح المضيق والقطع التي أشرت إليها البحرية جاء ليقلب الآية لصالحه، ليجعل النووي أولا ثم الحديث حول مضيق هرمز والحصار البحري.
0: مشروع الحرية هل هو مشروع إنساني لإنقاذ السفن وطواقمها المحاصرين في الخليج العربي، أم أنه محاولة جديدة للضغط على إيران إلى جانب الحصار البحري؟
1: الاثنين أعتقد. لا أعتقد بأن هناك دائما تعدد العلل في اتخاذ القرارات، خاصة في هذه الظروف المعقدة. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تحتاج إلى عنوان إنساني أيضا لما تقوم به. أنا أعتقد بأن الهدف الرئيسي هو إلغاء الورقة من يد إيران، ولكن إنقاذ السفن المحاصرة في الخليج هي بحاجة إليها الولايات المتحدة الأمريكية حتى تتحرك تحت هذا الغطاء، وعمليا سيؤدي إلى إنقاذ هذه السفن وتحريرها من الحصار المفروض عليها في مياه الخليج العربي.
0: طيب، مسألة تسريب معلومات مصدرها طهران باستهداف ورقاطة أمريكية بصاروخين إيرانيين، طبعا هذا الخبر نفته الولايات المتحدة. لماذا تحاول إيران التلويح بهذا الموضوع وتقول بأنها تستهدف القطعة البحرية الأمريكية بشكل مباشر ولن تسمح لأي قوة أجنبية بالتواجد في مضيق هرمز؟
1: الخبر فيه كثير من التناقضات. الخبر نشره موقع فارس التابع للحرس الثوري، لم ينسب الخبر إلى مصدر مطلع في البحرية الحرس الثوري ولا في بحرية الجيش الإيراني، نسبه إلى مصادر محلية. المصادر المحلية قالت بأن تم استهداف فرقاطة أمريكية بصاروخين، ولكن واضطرت الفرقاطة إلى التراجع والفرار. كيف أصابها صاروخين وتراجعت ولاذت بالفرار؟ أعتقد الخبر الذي نشرته وكالة فارس لا يوجد فيه تأكيد، رغم عنوانه الكبير، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية نفت تعرض أي فرقاطة لها للهجوم. هذا ما كان يعني في واقع الأمر ما قرأته في وكالة أنباء فارس.
0: طب مسعود، قبل أن نتناول مزيد من الأخبار وجانب آخر من التغطية، دعنا نتحدث عن نقطة مهمة. ماذا لو قامت إيران بتحدي الولايات المتحدة، تحدي مشروع الحرية واستهداف السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز بحماية أمريكية، ما الذي سيحدث؟
1: في هذه الحالة الكرة تكون في ملعب من أطلق مشروع الحرية. أعتقد في هذه الحالة الكرة في ملعب الأمريكان. علينا أن نرى ما الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. هل سيؤدي إلى رد الولايات المتحدة على مصدر النيران، أم سيفجر وقف إطلاق النار ونشهد مرة أخرى هجوم مستمر على المنشآت الإيرانية؟ نحن أمام ظروف رمادية إلى حد ما بهذا الخصوص، ولكن خطيرة ومعقدة في نفس الوقت.
0: طيب دعونا نتناول أيضا جانب آخر من التغطية، يتعلق هذه المرة بمستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. في تصريح تلفزيوني دعا متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم

0: الولايات المتحدة إلى تخفيض مطالبها من طهران في ظل تعثر المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أوضح بقائي أن الولايات أولوية بلادي في هذه المرحلة هي إنهاء الحرب، مشددا على أن دور الطرف الآخر هو الالتزام بنهج معقول والتخلي عن مطالبه المفرطة. وأشار المتحدث إلى باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتجاهل دروس الماضي، فقد أجرى في السابق مفاوضات حول ملفها النووي، أجرت مفاوضات بشأن ملفها النووي لمرتين أثناءها تم تعرضهما لهجمات من الولايات المتحدة.
1: نعم، تلقينا الرد الأمريكي عبر باكستان، أما بالنسبة للمكونات فاسمحوا لي ألا أناقش تفاصيل القضايا المطروحة في هذا الوقت لأنها قيد المراجعة. إن القضايا التي طرحت في وسائل الإعلام مثل تخصيب اليورانيوم أو غيرها من المسائل هي مجرد تكهنات. في هذه المرحلة لا نناقش أي شيء سوى إنهاء الحرب بشكل كامل. أما بالنسبة للمسار الذي قد نتخذه في المستقبل فسيتم البت فيه في الوقت المناسب.
0: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور مع إيران تسير على ما يرام، وأن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع طهران وصفها بأنها إيجابية للغاية. اعتبر ترامب أن المناقشات الحالية قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. وفي هذا الإطار أعلنت الخارجية الباكستانية أن الوزير محمد إسحاق دار أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلالها الوضع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الجارية التي تتوسط بها إسلام أباد بين واشنطن وطهران. يذكر أن إيران تسلمت الرد الأمريكي على مقترحها الأخير وتعمل على دراسته بحسب ما أعلنت واشنطن. قبل ذلك نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر قولها إن المحادثات بين واشنطن وطهران أحرزت تقدما ملحوظا، وأضافت المصادر أن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المحادثات. كما أفادت مصادر لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت أمس مسودة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب ردا على الاقتراح الأخير المعدل المقدم من إيران، والذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بأنه غير مقبول وغير جيد. مسعود الفك، نريد أن نفهم ما الذي يجري بالتحديد، حديث عن تقدم في المفاوضات وعلى الأرض نشاهد المزيد من التصعيد، ما الذي يحدث؟
2: سمعنا كثير من التقدم، وحتى على لسان الرئيس الأمريكي قال مرارا بأن المفاوضات جيدة والأمور تسير على ما يرام، والإيرانيين سوف يقدمون تنازل وما شابه ذلك، سيأتون وسيوقعون الاتفاق، قالها ذات مرة. لا نعرف الآن هل نحسب على هذه التصريحات بأنها حقا هناك تقدم في المفاوضات. الجانب الباكستاني يؤكد ذلك، لذا علينا أن نأخذ بالجانب الباكستاني أكثر من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، لأنه هو الوسيط في النهاية، وهو أدرى بما تصله الأنباء من الجانبين، المواقف، التعديلات على مسودات التي تم تقديمها. أعتقد بأن هناك نوع من التقدم، وهذا التقدم واضح بأن إيران قد تقدم تنازل. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تنازلا ملحوظا وملموسا في المجال النووي، دون ذلك من الصعوبة بمكان أن توقع أي اتفاق مع إيران. إيران أيضا قد وصلت إلى قناعة بأن دون تقديم تنازل حقيقي في مجال ملفها النووي لا يمكنها أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء الحصار، بوقف الحرب بعد انتهاء وقف إطلاق النار والوضع في مضيق هرمز. كل هذه الأمور تؤثر على إيران واقتصاد إيران بشكل يومي. الاقتصاد الإيراني يتآكل نتيجة للعقوبات الأمريكية من جهة، ونتيجة للحصار البحري المفروض على موانئها واقتصادها اقتصاد بحري. هذه الأمور تؤثر على الاقتصاد الإيراني. أعتقد بأن الإيرانيين قد يأخذون هذا الأمر بعين الاعتبار ويقدمون نوع من التنازل في الملف النووي يقنع الأمريكيين، وليس تنازلا شكليا. أعتقد التنازل الحقيقي الذي تريده الولايات المتحدة

0: مسألة التخصيب على أقل تقدير فترة زمنية طويلة لوقف التخصيب، وأيضا مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
1: طيب، ولكن موضوع التخصيب وموضوع الملف النووي بأكمله هو ملف مؤجل بالنسبة للإيرانيين.
0: لا أعتقد مع هذه الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية والحصار الذي تفرضه كضمان لتنازلات إيرانية أن تقبل إيران تأجيل الملف النووي أو تحاول تأجيل الملف النووي، لأن الجانب الأمريكي لا يقبل ذلك، لا يقبل التفاوض حول مضيق هرمز والحصار أولا، بل حول النووي أولا. ولكن إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض حول الحصار وحول مضيق هرمز أولا، هذا يعني هزيمة سياسية للولايات المتحدة الأمريكية. حتى نكون واضحين بهذا الخصوص، لا يمكن تبريرها مهما حاول الرئيس الأمريكي.
1: ولكن هذا ما لم سيقبل به الرئيس ترامب على الأقل. نعم. هذا ما تشير إليه المصادر في واشنطن. ولكن يبقى سؤال مهم.
0: أنا قلت
1: مهم.
0: إذا
1: سؤال مهم، مشروع الحرية هل سيعجل في التوصل إلى الاتفاق أم سيعرقل هذا التقدم إذا كان أصلا هناك تقدم؟
0: أعتقد بأن إذا الولايات المتحدة استطاعت تطبيق هذا المشروع بالكامل واستطاعت أن تخلق مظلة أمنية للسفن التي تعبر المضيق بهذه الطريقة، بإمكانها إلغاء إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني. هذا الإجراء إذا نجح باعتقادي إيران سوف تقدم التنازلات أسرع مما كنا نتوقع.
1: المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك
1: أيضا في هذه النشرة. ولكن بعد الفاصل، وزير الخزانة الأمريكي ينفي فرض إيران رسوم لعبور السفن مضيق هرمز.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

أهلا بكم من جديد. نواصل من التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز، حيث أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكيتشي أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها تداعيات هائلة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت في كامبيرا عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن البلدين سيتعاملان بشكل عاجل مع الوضع لضمان استقرار إمدادات الطاقة. في السياق ذاته، نفى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض إيران رسوم عبور على السفن عبر مضيق هرمز، وشدد خلال مقابلة مع فوكس نيوز على أن الحصار الأمريكي قد يدفع إيران لإغلاق آبار النفط قريبا جدا، خاصة مع امتلاء مرافق تخزين النفط الإيراني بسبب

0: الحصار.
1: They're not tolling the strait. You know, we think that they've gotten less than 1.3 million in tolls, you know, which is a pittance on their previous daily oil revenues. And mm-hmm. you know, their oil infrastructure is starting to creak. It hasn't been maintained, again, because of our decades-long sanctions against them. They are rapidly filling up storage, and as that happens, they're going to have to start shutting in wells, which we think could be in the next week.
2: منذ أن أحكمت واشنطن حصاراً مطبقاً على موانئ إيران في 13 من أبريل الماضي، تبدلت قواعد المرور في الممرات البحرية، فأعيد توجيه مسار أكثر من 40 سفينة بعد محاولتها عبور المنطقة، فيما بقيت 31 ناقلة محملة بنحو 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة حالياً في مياه الخليج. خلال 18 يوماً فقط تكبدت طهران خسائر تقارب 5 مليارات دولار وفق تقديرات البنتاغون بعد حرمانها من العوائد النفطية. تحاول إيران الالتفاف على هذا الطوق البحري عبر شبكة واسعة من المنافذ البرية والسككية لإعادة توجيه تجارتها وتعويض جزء من خسائرها، غير أن هذه البدائل تصطدم بقدرة استيعابية محدودة وبطرق أطول وكلفة أعلى. ومن ناحية أخرى تواجه طهران أزمة تراكمات نفطية غير مباعة، ما يدفعها إلى اللجوء لأساليب تخزين غير تقليدية، بينها استخدام خزانات مهجورة في محاولة لتفادي توقف الإنتاج بشكل كامل. ومع استمرار الضغط لشهرين إضافيين يتوقع أن تنخفض إيراداتها النفطية إلى الصفر.
3: الحصار يعمل بكامل قوته ويحقق التأثير الحاسم المطلوب، نوجه ضربة قاسية لقدرة النظام الإيراني، وستواصل قوتنا هذا الضغط بلا هوادة.
2: يشكل النقل البحري عصباً رئيسياً في التجارة الخارجية الإيرانية، فيما يرتبط ربع الناتج المحلي بالأنشطة البحرية، ما يجعل أي قيود على حركة الملاحة تهديداً مباشراً للاقتصاد، في ظل ضغوط غير مسبوقة على النظام توظف لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في مسار تفاوضي متعثر.
4: لا يمكن إغفال التداعيات الاقتصادية للتطورات الأخيرة في المنطقة. للحديث عن ذلك معنا هنا في الاستوديو مذيع الاقتصاد في شبكة العربية عبادة لدن. أهلا بك عبادة. ما هي تأثيرات مشروع الحرية، قرار الرئيس ترامب على الشحن في المنطقة، على شركات التأمين وعلى حركة الملاحة بشكل عام؟
5: الصورة لا تزال ضبابية إلى حد كبير محمد حتى الآن. يعني ما يرد الآن من شركات الشحن، من المنظمات الدولية التي تتابع حركة الشحن، أنه شركات الشحن حتى الآن لا تعرف كيف تتعامل مع هذا القرار، لأنه الآن ما تقوله الولايات المتحدة أنه سترشد السفن إلى سلوك مسارات آمنة نوعا ما بعيدا عن الألغام الإيرانية، وربما تنصح هذه السفن أيضا بسلوك مسار مثلا عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان. طبعا المجال المياه الإقليمية لسلطنة عمان ليس كل السفن تستطيع الإبحار فيها، لأنه في تفاوت بالعمق الملاحي هناك. فبالتالي مفاد هذا الإعلان من الرئيس ترامب ليس واضحا تماما، لأنه حسب ما يتوارد من أنباء أنه ليس بالضرورة أن يكون معناه بأن يكون هناك مرافقة عسكرية لهذه السفن، وبالتالي إذا لم تكن هناك مرافقة عسكرية ماذا يبقى من مفاعيل القرار فعليا؟ هذا هو السؤال الذي تحاول شركات الشحن حتى الآن استكشاف مدلولاته، ونرى أيضا الرد الإيراني، لأنه فعلا ويقلق شركات الشحن ويجعل شركات التأمين تحجم عن تأمين الانتقال عبر مضيق هرمز، ورأينا الهجوم أخيرا على سفينة إماراتية يعني في الساعات الأخيرة، والإعلان الإيراني أو تلميحات بأنه ما زالت مصرة على إخضاع هذا المضيق لهيمنتها. وبالتالي الساعات المقبلة مهمة لنفهم أكثر مدلولات هذه الحملة الأمريكية، لأنه ليس هناك إعلان واضح إذا كان هناك مرافقة فعلية للسفن أو أنه حماية عسكرية، ليس واضحا فعليا ما هي المدلول العسكري لهذا الإعلان الأمريكي.
4: طب ولكن مجرد الإعلان عن هذا المشروع، هل سيدفع السفن المحاصرة في الخليج لأسابيع على مغادرة مضيق هرمز والمغامرة في فتح جبهة؟

0: بها والتعرض ربما للتدمير أو تهديد من قبل الصواريخ والمسيرات الإيرانية.
1: هذا هو السؤال الكبير. حتى الآن لا يبدو أن هناك حركة مختلفة عما كنا عليه. الجواب السريع والمباشر أنه الآن هي حالة ترقب. يعني المنظمات البحرية في منظمة البحرية لمقرها ببريطانيا يتابع حركة السفن، حتى الآن لا يبدو أنه هناك تغير بنمط الحركة. الكل ينتظر توضيحات من الجانب الأمريكي، وسنرى انعكاس ذلك على شركة التأمين، لأنه كان في إعلانات سابقة من الولايات المتحدة تشبه هذا الأمر، وحتى كان في تحرك من الولايات المتحدة لتوفير تأمين بديل بأسعار ميسرة للسفن للمرور عبر المضيق، وكل هذه الحلول عمليا لن تؤتي ثمارها بشكل واضح. الأمر كان من الجانب الإيراني أنه دائما يقولون أنهم مستعدون لإعطاء أذونات للسفن للمرور، ولكن من خلال مسارات تحددها إيران، وفي غالب الأحيان مقابل رسوم تدفع للجانب الإيراني، وهذا أمر غير مقبول لا بالمعايير الدولية ولا بالمعايير الإقليمية. ولاحظنا أنه إيران يعني كانت قد أعلن بفترة من الفترات أنها ستبدأ بإعطاء أذونات للمرور، ولكن هذا الأمر تراجع بشكل كبير بعد فرض الحصار الأمريكي باعتبارها من 13 من أبريل. وذكر بالسابع عشر من أبريل عادت إيران وأعلنت عن فتح المضيق، ولكن بعد ساعات قليلة عادت وتراجعت بعد أن وجدت أنه الحصار الأمريكي لم يتم تخفيفه. فبالتالي لا يبدو الآن أنه في تغيير بالواقع العملي على الأرض. في الإشارة الوحيدة التي تبعناها يوم أمس كان أنه السفينة الأمريكية الإيرانية اللي كانت محتجزة لدى الأمريكيين توسكا لناقلة نفط، نقلها إلى باكستان، ربما كان هناك إشارة إلى إمكانية أن تكون هناك صيغة خطوة مقابل خطوة بين الإيرانيين والأمريكيين. ما ظهر الآن من إشارات من جانب إيران اليوم لا يظهر أنه مسار الخطوة مقابل خطوة هو الحالة اللي يستند إليها مشروع الحرية أو Project Freedom. فبالتالي ليس هناك ما يمكن لشركات الشحن أن تستند إليه لتعطي الأمر للسفن للعبور عبر مضيق هرمز، وبالتالي ذلك نرى هذه الأسعار.
0: نريد أن نشاهد كما نشاهد الآن على شاشة العربية تعليق منك عبادة، كيف تفاعلت الأسواق العالمية مع القرارات الأخيرة؟
1: هذه الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط، يعني بدأنا اليوم تداولات النفط على تراجعات بأكثر من 2%، وعادت وقفزت بحوالي 3.5%، يعني هامش حركة ب5 إلى 5.5% خلال تداولات اليوم. هذا يشير إلى أن الأسواق ليست مطمئنة إلى أنه فعلا حركة الملاحة عبر المضيق مقبلة على انفراج سريع، على الأقل هذا هو الانطباع بآخر ساعتين الآن بعد الهجمات الإيرانية على السفينة الإماراتية.
0: طب ولكن لماذا هذا التخوف؟ حالات سابقة هناك حديث عن إعلان فتح مضيق هرمز، حرية الملاحة في مضيق هرمز، قفزت الأسعار بشكل دراماتيكي، ولكن الآن عندما تعلن الولايات المتحدة بأنها ستكون مسؤولية أو مسؤولة عن فك الحصار عن مئات السفن المحاصرة الآن في الخليج العربي وبعضها حاملات نفط، وبالتالي المزيد من السيولة النفطية في الأسواق العالمية، لماذا لم تتعامل بنفس الإيجابية هذه المرة؟
1: لأنه المسألة ليست مسألة عسكرية بحتة، يعني هناك آليات الأسواق تعمل بها. يعني هذه السفن لابد أن يكون لديها بوالص تأمين للمرور، فهل ستتوفر هذه البوالص الآن في ظل هذا الإعلان الأمريكي؟ ليس هناك ما يؤكد ذلك، فهذا عامل. والعامل الآخر أنه حتى لو تأمنت فعلا تغطية عسكرية أمريكية، هل هذا يجعل شركات الشحن تطمئن فعلا أن المسار آمن؟ نحن نتذكر بالحوادث السابقة الهجمات الحوثية على السفن بالبحر الأحمر في فترة حرب غزة، يعني بعد 7 أكتوبر، نتذكر حتى بعد أن أوقف الحوثيون الهجمات، يعني صار في اتفاق بينه وبين الأمريكيين، ظل الأمر استغلق الأمر وقتا طويلا من شركة الشحن للعودة إلى هذا الممر الملاحي، لأنه عمليا قياس المخاطر لدى شركة الشحن مسألة تخضع لمعايير معينة يعني أساليب معينة في العمل. لا يكفي أن يأتي الإعلام من الجانب الأمريكي بأنه سنفتح المضيق لتعود الشركات فورا إلى العمل، لأنه في طريقة لقياس المخاطر ومعايير لتأمين فعلا أنه عادت حركة الشحن بشكل آمن ليتم على أساسها اتخاذ القرار بعودة الشحن عبر المضيق.
0: وهنا سؤال مهم، كيف يستطيع العالم التعامل مع هذا النقص الكبير في المعروض من النفط؟ حتى أسطول الظل الذي كان الرئيس ترامب في بداية هذه الأزمة سمح لروسيا بتصدير النفط بشكل أو بآخر، تعرض لأكثر من مرة لهجمات من قبل

0: بل أوكرانيا كما تابعنا خلال اليومين الماضيين. من أين تحصل أوروبا؟ من أين يحصل العالم على النفط في هذه المرحلة؟
1: اليوم حسب بعض التقديرات من شركات تتبع السفن، من شركات التي تراقب شحنات النفط، واضح أنه في نقص بالإمدادات العالمية بحوالي 6 ملايين برميل. البعض يقدر بأنه رقم قد يكون فعليا أكثر من ذلك، وبالتالي هذا الشح في المعروض بأسواق النفط نلمسه فعليا في السوق الفعلية أكثر مما نلمسه بالأسعار اللي كنا عم نتابعها على الشاشة واللي هي أصلا مرتفعة. يعني أسعار نتحدث فوق $100، ولكن بالسوق الفعلي أسعار النفط هي أعلى من ذلك حقيقة، والشعور الحقيقي بشح المعروض هو أكبر من ذلك. وبعض الجوانب من اضطرابات سلاسل الإمداد قد تبدأ أثارها بالظهور بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة. يعني نحن نتحدث مع بعض الشركات اللي على مستوى المنطقة اللي تتأثر يعني الإمدادات لأعمالها من اضطراب الحركة بمضيق هرمز، يخبرونا بأنه ارتفاع الأسعار ربما تظهر أثاره بأعمال الشركات في الأشهر المقبلة، لأنه يعني الكثير من الشركات حيثما أرادت يعني سواء بآسيا أو بالشرق الأوسط أو بأوروبا عادة يكون لديها مقدار من المخزونات أو أدوات للتحوط لاضطراب المخزونات لأسبوعين أو 3 أو أكثر. فلكن حينما تستمر الأزمة، نتحدث الآن نحن ندخل تقريبا في الشهر 3 على هذه الأزمة، يعني ما يمر شهران يعني 8 أسابيع 9 أسابيع من دون وجود حل، هذا يبدأ بالتأثير على يعني على نمط الأعمال، ويشعر قطاعات الأعمال فعلا بأنه هذا التضخم ليست حالة مؤقتة، وبالتالي يجب التعامل معها على أن وضع مستمر لفترة ممتدة
0: وقد يكون لسنوات. عبادة اللدن، شكرا جزيلا لك.
1: شكرك.
0: أما أوروبيا فجاءت آخر المواقف الأوروبية عبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران وأمريكا. وشدد ماكرون أو شكك في جدوى العملية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح هذا الممر البحري، واصفا الخطة بغير الواضحة، وقال إن فرنسا لن تشارك في الخطة الأمريكية الجديدة. في المقابل قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن تحالف الراغبين جاهز للمساهمة في فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن دول التحالف تشترك في هدف حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما قال ستارمر إن أمام الأوروبيين جهد كبير لتقوية دورهم في حلف الناتو، مؤكدا أن تداعيات حربي أوكرانيا وإيران برزت في الشارع البريطاني من خلال وكلاء روسيا وإيران. تابع تغطية من باريس مع مراسل العربية فادي الدهوك، ومن لندن مع مراسل العربية مصطفى زهرو. أهلا بكما، والأبدأ من لندن. ستارمر مصطفى عندما يتحدث عن تحالف الراغبين، هل يتحدث عن مشاركة الآن في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أم لا زالت لندن تشترط التوصل إلى اتفاق دائم من أجل المشاركة؟
2: وفق المهمة لإعادة فتح مضيق هرمز وهو تحرك دولي فعلي تقوده لندن وباريس، يقوم على شرط بأن هناك هدنة دائمة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن بالطبع هناك ضغط أمريكي واضح لدفع الحلفاء إلى تحمل دور أكبر في تأمين هذا الممر الحيوي. واشنطن تضغط لتوسيع المشاركة وتقاسم العباء، خصوصا مع انشغالها بجبهات أخرى في المنطقة. لذلك النقاش يعني لم يعد فقط حول من يشارك، بل حول مستوى المشاركة وحجم المساهمة، وأيضا كيفية توزيع الأدوار بين الدول المشاركة لضمان استجابة سريعة ومنسقة. هذا التحالف يضم أكثر من 40 دولة وأكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للمشاركة بقوة ما في هذه المهمة لتأمين الملاحة في المضيق. وأيضا كانت هناك نقاشات بين المخططين العسكريين في لندن وباريس لوضع تفاصيل دقيقة تشمل شكل الانتشار، قواعد الاشتباك، وأيضا من بين السيناريوهات المطروحة وهو

0: مرافقة السفن وتعزيز المراقبة والتعامل مع أي تهديدات، خصوصا إذا ما كانت هناك ألغام في المضيق أو الطائرات المسيرة. هناك أيضا يجري بحث حدود التدخل لتفادي أي احتكاك مباشر قد يوسع دائرة الصراع. وهذه التحضيرات تعكس توازن حساس بين الردع من جهة وأيضا تجنب الانزلاق إلى مواجهة أوسع في المنطقة.
1: فؤاد دهوك، كان للرئيس ماكرون تحفظات على الخطة الأمريكية وتشكيك في هذه الخطة، خطة مشروع الحرية. هل هناك بدائل فرنسية أم أن فرنسا ستعتمد على هذه المقاربة مع لندن؟
2: فعليا فرنسا لا تبرئ إيران من مسؤولية التهديدات التي تطال الملاحة، لكنها في الوقت نفسه لا تريد الالتحاق تلقائيا بالخطوات الأمريكية. باريس تتحدث أكثر عن الحاجة لإطار قانوني وسياسي واضح، وتريد أيضا مهمة متعددة الأطراف أو الجنسيات، ولا تبدو كجزء من الحرب الأمريكية الإيرانية. وهذا ما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم من أرمينيا، عندما دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل منسق بين إيران والولايات المتحدة، مع استبعاده طبعا مشاركة فرنسا فيما وصفه ب أو في مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستخدم عبارة في غاية الوضوح برفض فرنسا للمشاركة عندما قال لن نشارك في شيء غير واضح. لكن هذا لا يعني أن فرنسا انسحبت من هذا الملف، بالعكس باريس تذكر باستمرار بأن هناك مبادرة أخرى، أي المبادرة الفرنسية البريطانية، وهي مختلفة عن المشروع الأمريكي، تم تثبيتها في 17 أبريل الماضي في الإليزي خلال الاجتماع الذي قاده ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمشاركة أيضا نحو 50 دولة. في هذا السياق ماكرون قال أن الأوروبيين قادرون على تسهيل إعادة فتح مضيق هرمز من خلال تقديم مساعدات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية ومالية، وأشار أيضا إلى أنهم أي الأوروبيين يحظون بثقة الولايات المتحدة من أجل هذه المسألة.
1: حتى لا يوجد هناك دور أوروبي حقيقي لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. فادي دهوك من باريس، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لزميل مصطفى زارو من لندن. تغطية مستمرة بشأن هذا الملف والمزيد من الملفات دائما على شاشة العربية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هذه إشارة هذا وقت لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع. العربية

0: FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع ضوء إطلاق مضادات حيوية.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، 12 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. ترامب يعلن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ويحذر من محاولة عرقلتها. والرئيس الفرنسي ينفي مشاركة بلاده في المشروع الأمريكي لفتح المضيق ويصفه بغير الواضح. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن تحالف الراغبين جاهز للمساهمة في فتح مضيق هرمز في أقرب وقت. مصدر مقرب من ترامب يقول لأكسيس إن عملية مضيق هرمز قد تفضي إلى مواجهة جديدة مع إيران، وإن قواعد الاشتباك للقوات الأمريكية تم تعديلها. الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بمسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز. مسؤول أمريكي رفيع ينفي في تصريح لموقع أكسيوس ادعاء إيران باستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ. الولايات المتحدة تجلي 22 من أفراد طاقم سفينة الحاوية الإيرانية المحتجزة توسكا إلى باكستان. الدفاع الألمانية تعلن مغادرة كاسحة ألغام بحرية نحو البحر المتوسط تمهيداً لاحتمال نشرها لاحقاً في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية تقول إن المحادثات الحالية مع أمريكا تركز على إنهاء الحرب قبل أي شيء، وإن بلاده تدرس الرد الأمريكي في الوقت الراهن. مسؤول أمريكي يؤكد لأكسيوس أن ويتكوف قدم تقييماً متفائلاً لفرص التوصل لاتفاق مع إيران. طهران تؤكد أنها ستستأنف قريباً حوارها مع عمان حول وضع لوائح جديدة للملاحة في مضيق هرمز. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تصف مستوى التهديد الأمني البحري في هرمز بالحرج بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 عناصر من حزب الله خلال عملية دقيقة نفذها جنوب لبنان. الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية تقارب قيمتها 330 مليون دولار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث المقبلة. مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع تستهدف بعدة صواريخ مقر حكومية وعسكرية سودانية في شمال كردفان والأبيض. كلس تصف قرار سحب قوات أمريكية من ألمانيا بالمفاجئ وتدعو لتعزيز الوجود الأوروبي في الناتو. أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار للبرميل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملية العسكرية في هرمز. رئيسة وزراء اليابان تحذر من تأثير أزمة إمدادات النفط على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. العراق يستأنف تصدير النفط الخام عبر معبر منفذ ربيع الحدودي مع سوريا وصولاً إلى ميناء بنياس. حركة السفر في مطار دبي الدولي تشهد تراجعاً ملحوظاً نتيجة حرب إيران. وفي أخبارنا الرياضية، في مباريات الجولة 31 من دوري روشن، الرياض في ضيافة الفيحاء والاتحاد أمام الخلود، وأخيراً النجمة في مواجهة الاتفاق. في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة تشيلسي ونوتنغهام فورست وإيفرتون ومانشستر سيتي. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل.
4: يعني أنت تتكلم فنياً.
5: إذا القدسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش أسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشقر.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب على إذاعتكم العربية FM. شركائي في حلقة اليوم من الرياض عبد الله حنيان ومن جدة محمد البكيري. أدعوكم لمتابعة البث المباشر من خلال اليوتيوب ومنصة إكس ومنصة شاهد لمتابعة هذه الحلقة وجميع حلقاتنا الماضية وأيضا بمشيئة الله المستقبلية. أستاذ عبد الله أبو حنان حياك الله.
1: يا هلا وسهلا، سعيد بالتواجد معك وزميلنا أبو خالد، وإن شاء الله حلقة مثرية للمتابعين.
0: نغمة الصوت مختلفة اليوم.
1: والله
0: يا سعادة.
1: والله فتش عن التفاصيل.
0: طيب أبو خالد مساك الله بالخير.
2: يا مساء الخير عليكم، مساء الخير على السادة المستمعين والمستمعات. في منعطف كبير جدا للدوري السعودي للمحترفين.
0: وش سوى النصر أمس؟
2: والله سوى، أقول القادسية اللي سوى مو النصر حقيقة.
0: النصر ما سوى شيء أصلا أمس.
2: وهذه الصدمة يعني حقيقة اللي أمس سوى النصر، يعني صادم جدا بعد مباراة وأداء جميل أمام الأهلي بطل القارة الآسيوية. الصدمة أن النصر أمس لم يقدم ما يستحق من مهر للاستمرار في الصدارة والوصول إلى إلى إلى إلى
0: وش تفسيرها؟
2: يعني انا ابدا نقطه الجواب هذا من من من من من تعليق المدرب جيسوس ونسبه الى الارهاق الذي تعرض له الفريق على حد قوله. طبعا يعني في 90 دقيقه انه تعرض لضغط كبير جدا او جهد لياقي او بدني او ذهني في مباراه الاهلي المفصليه مع النادي الاهلي، التي في اعتقادي ان يعني يمكن استنزفت النصر ذهنيا وليس لياقيا حقيقه. يعني أن النصر دائما في مواقف كثيرة جدا في منعطفات كثيرة خلال المواسم الماضية،
0: طيب
2: يعني يستنزف كثير في من ناحية المعنوية سواء فاز ولا سواء خسر.
0: حطنا عنوان،
2: هذه مشكلة كبيرة في النصر. يعني
0: حطنا عنوان اللي صار أمس قبل ما ندخل بالتفاصيل.
1: أعتقد أن النصر لم يخرج مباراة الأهلي وتبعات مباراة الأهلي. قائد أو مسيري النصر ما نجحوا، سواء حقق النصر أو الدوري أو لم يحققه، ما نجحوا في التعامل مع الدوري ومع المنافس على الدوري ذهنيا. ويبدو فيه أن الفريق علق في في في موضوع مباراة الكلاسيكو. الفريق لم يحقق شيء
0: حتى
1: ذهنيا قبل بدنيا. بدنيا هذه ممكن المعنيين فيها في النادي ممكن يفسرونها، وجيسوس ذكر أنه بدنيا، لكن أنا أشوفها ذهنيا. إذا كان المشجع نفسه بالغ في الفرحة واحتفال بالدوري، فما بالك باللاعبين اللي تشربون هذه الثقافة داخل النادي.
0: أمس سعود أسرامي كان معي بالحلقة وقاعد يتكلم أنه حضر هو للمؤتمر الصحفي ما قبل مباراة الأهلي وما بعد مباراة الأهلي، فيقول في حالة خوف مباراة القادسية من الموجودين أكثر من، وكان حديث

0: مع مباراة القدسي أكثر من حديثه مع مباراة الأهلي، فيبدو أنه حالة التخوف ذي يعني تعممت على اللاعبين وعلى المنظومة بشكل كامل، وهذا اللي صار بالأمس. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل بشكل عام، أذكر بس بأن الاتحاد الآسيوي أعلن عن مستويات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها. راح يكون موعد ومكان قرعة كأس آسيا بمشيئة الله تعالى السبت 9 مايو في منطقة الدرعية التاريخية، وتحديدا في قصر سلوى أحد أبرز المعالم التراثية في المملكة. نظام القرعة وتوزيع المنتخبات: تشارك في البطولة 24 منتخبا، سيتم توزيع المنتخبات على أربع مستويات بواقع 6 منتخبات في كل مستوى، على أن تقسم المنتخبات إلى 6 مجموعات. المستوى الأول راح يكون السعودية البلد المستضيف، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا وأوزبكستان. المستوى الثاني قطر، العراق، الأردن، الإمارات، عمان وسوريا. المستوى الثالث البحرين، تايلاند، الصين، فلسطين، فيتنام، طاجكستان. المستوى الرابع كيرغستان، كوريا الشمالية، اندونيسيا، الكويت، سنغافورة، لبنان واليمن. وش نقدر نقول أبو خالد عن هذه البطولة المنتظرة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية واللي لها اهتمام كبير من المسؤولين، سواء كانوا المسؤولين الرياضيين أو كانوا المسؤولين على تنظيم المنشآت أو الفعاليات للمملكة العربية السعودية بشكل عام؟
1: طبعا هذا رجعني كثيرا لعام 1988 عندما استضافت المملكة العربية السعودية كأس العالم للشباب حقيقة. يعني لاحظ المدة الزمنية الكبيرة في استضافة حدث كبير جدا على مستوى القارة ولا على مستوى العالم، يكون يعني في هذه اللحظة بشكل مختلف جدا، في عهد زاهر، في عهد ملاعب مختلفة متنوعة كبيرة وشغف جماهيري أكبر. يعني
0: كاننا تأخرنا بالاستضافة
1: طبعا كثير، يعني طبعا في أسباب لها طبعا حقيقة، يعني هي ما كانت، لأن هي لها اشتراطات أصلا، بعض المسابقات القارية ولا العالمية كان لها اشتراطات كثيرة جدا، يعني يمكن كان مع يعني تتصادم مع مع مع صلابة البعض الأنظمة عندنا يعني في الاستضافات.
0: صحيح
1: فحقيقة ربما هذا المرونة اللي تحولت المملكة العربية السعودية والانفتاح الكبير جدا والتنوع الكبير اللي صار في المملكة العربية السعودية أعتقد ساعد كثير جدا. صحيح. على استضافة
0: ولنا تجربة لنا تجربة 2019 كانت كنا من نستضيف كأس آسيا، واللي كانوا مسكين الملف قالوا انه واجهنا بيروقراطيه لا يمكن التغلب عليها، وزاره ما تسمح لنا، وزاره ثانيه ما تعطينا الملف، فتاخرنا بتقديم الملف وخسرنا الاستضافه.
1: صحيح. فهذا يعطيك كمان ايضا امتداد لهذه القاعده، هي ايضا الحلم باستضافه كاس العالم اللي تشرفت فيه المملكه العربيه السعوديه في 2034. هذا يدللك على وجود خطه رياضية قوية جدا في الاستضافات على مستوى العالم وعلى مستوى كرة القدم وعلى مستوى العديد من الألعاب بالذات احنا حابين نتكلم فيها، لكن هي نتكلم على كرة القدم تبدأ معيار الأول والكبير جدا في استضافات البطولات القارية الكبرى اللي هي تتمثل في البطولة الآسيوية. أنا أعتقد هذا ستكون يعني فيها عدة رسائل سعودية تنعكس على التقدم الحضاري الكبير جدا الذي أصبح فيه أو النقلة الكبرى حقيقة في المملكة العربية السعودية. كنا نحن نمتلك وما زلنا اليوم نمتلك المنشآت والمشاريع الرياضية والأندية النموذجية وأشياء كثير جدا، ولكن ظلت هي الأنظمة واللوائح التي تتصادم مع اللوائح الفيفا ولا سواء لوائح القارة.

0: الاستقرار الكبير جدا الذي اصبح فيه، او النقله الكبرى حقيقه في المملكه العربيه السعوديه. كنا نحن نمتلك وما زلنا اليوم نمتلك المنشات والمشاريع الرياضيه والانديه النموذجيه واشياء كثير جدا، ولكن ظلت هي الانظمه واللوائح التي تتصادم مع لوائح الفيفا ولا سواء لوائح القاره في الاستضافات هذه. تم يعني الحمد لله حالتها بشكل كبير جدا، وتعطي دلاله كبيره جدا على ان المملكه العربيه السعوديه ستكون مقرا لكثير من الاحداث الرياضيه.
1: بإذن الله. اليوم في لجنة عليا، اللجنة العليا لاستضافة كأس آسيا، وتجد أعلى الشخصيات الرياضية
2: تحظى بحضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات. أيضا أنا لفتني موضوع استضافة الدرعية التاريخية للقرعة، هي لمحة تاريخية تنقل ثقافتنا وأصالة ثقافتنا وتاريخنا إلى العالم أجمع. استضافة المملكة الحين لأي مناسبة رياضية كبرى يعتبر أمر اعتيادي، ما هو صعب. وجود الكوادر، وجود الدعم من القيادة قبل كل شيء، وأيضا التطوير الكبير والنهضة في البنى التحتية. احنا نشوف انه اللمسات الأخيرة على ملعب استاد الملك فهد، الدرة عودته أيضا لاستضافة المنافسات راح يضفي على منافساتنا عامة واستضافاتنا لمسة جمالية كبيرة بعدد بطاقة استيعابية كبيرة. أيضا نتكلمنا عن ملاعب الشرقية، ملعب الأرامكو، إذا تكلمنا عن ملعب أيضا الأنماء اللي استضاف بنجاح مع ملعب عبدالله الفيصل بطولة كأس آسيا
1: نخبة.
2: للأندية النخبة لعامين متتاليين. إن شاء الله أنه قادم رياضتنا مزهر، وإن شاء الله الجميع من يعمل في الوسط الرياضي يساهم في هذه النهضة الكبيرة.
1: ملعب أرامكو راح يكون جاهز
2: مؤكد، احنا نشوف احنا لانه تبقى سنة كاملة.
1: استاذ الملك فهد راح يكون جاهز،
2: متوقع انه يكمل تكتمل جاهزيته قبل هذه الاستضافة.
1: هو حسب الرزنامة انه راح تكون اول مباريات فيه مع بطولة آسيا.
0: هي تجربة الاستضافة هذه البطولة الآسيوية اللي تحت 17 سنة، هي تجربة عملية ايضا لجميع الكوادر اللي تشتغل على الملاعب والتنظيم والاشياء زي كذا، لما هو البطولات في الاستعداد للبطوله الاسيويه 2027.
1: هذه اللي تحت 17 سنه بس ما راح تكون الملاعب جاهزه. الاخرى
0: اتكلم على طريقه التنظيم وطريقه هي هذه. حتى في البطوله السابقه اللي كانت قريبه جدا لعبت حتى ايضا في بطوله اسيويه وقيمت، كلها يعني زي ما تقول تجربه للاجهزه دي اللي بدات تتهيئ ليه، لأن الهدف الأكبر عند المملكة العربية السعودية هو بطولة آسيا 2027.
1: بس خلينا نذكر أن هذه البطولات تحت تنظيم الاتحاد الآسيوي، أنت كبلد مستضيف عليك البنى التحتية، ولدينا البنى التحتية الحمد لله، يعني من ناحية فنادق، من ناحية مواصلات، من ناحية ملاعب، تجد مثلا المباريات النهائية وما قبل النهائية عدد جماهيري عالي أو بدات ساعة استيعابية أعلى، هذه كلها موجودة. لكن مسألة التنظيم بشكل دقيق هذا يرجع للاتحاد الآسيوي. وبما أنك تحدثت عن اتحاد أو بطولة آسيا تحت 17 عام، اكتمل وصول منتخبات المشاركة في بطولة آسيا تحت 17 عام إلى مدينة جدة، وذلك استعدادا لانطلاق منافسات البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو الحالي. وتتواصل الاستعدادات في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة التي تستضيف جميع مباريات البطولة على ملاعب المدينة الرياضية وفق النظام الموقع الواحد المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتحمل البطولة أهمية إضافية كونها محطة تأهيلية إلى كأس العالم تحت 17 عام 2026 المقرر إقامتها في قطر خلال ديسمبر المقبل. المنتخبات المشاركة تايلاند أو المجموعات بشكل عام، تايلاند المجموعة ألف، تايلاند، السعودية، طاجكستان ومينمار، المجموعة باء الصين واليابان اندونيسيا وقطر، المجموعة جيم كوريا كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام واليمن، ومجموعة دال استراليا، كوريا الشمالية، أوزبكستان والهند. مباريات غدا الثلاثاء راح تكون المباريات الأولى، اليابان مع قطر 7 مساء، واندونيسيا مع الصين 7:30. المجموعة والسعودية 8 مساء، السعودية ومينمار وطاجكستان وتايلاند. يمكن الملاحظة أنها كل المباريات تلعب بفارق بسيط من التوقيت، هذيك 7 واللي بعدها 7:30، 8:00، 8:30، يعني اللي يبغى يتابع الأربع مباريات لن يستطيع متابعتها بشكل كامل. ندخل في الجولة 31، والنتيجة

0: الكبرى اللي حصلت بالأمس وسوت زلزال في موضوع المنافسة، زلزال رياضي طبعا من ناحية التوقعات ومن ناحية أيضا الفرص، حيث وضعت الهلال بفرص أقرب للنصر. لو انتصر النصر بالأمس على القادسية لاستمر الفارق النقطي، ولكن مع خسارة النصر بالأمس من القادسية وبنتيجة كبيرة وبمستوى مخيب للآمال عند النصراويين، جعل الحالة تعيد حساباتها من جديد، سواء كانوا الجماهيرية والإعلامية أو غيرها. نذكر بأن السبت لعبت بداية الجولة 31 الفتح مع النيوم، انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين، وضمك خسر من الخليج 0-2، والحزم خسر من الهلال 0-3. بالأمس نتائج كبرى، الشباب يخسر من التعاون 1-5 على ملعبه بقيادة بن زكري، والقادسية ينتصر على النصر 3-1، والأهلي ينتصر على خدود 4-2، مما أكد هبوط الخدود إلى دوري يلو. اليوم تستكمل المباريات، الفيحة مع رياض 7:10، الاتفاق مع النجم 9 مساء، والاتحاد مع الخلود 9 مساء. بنبدأ أول شيء بالشباب مع التعاون، كيف شفت المباراة؟
1: صراحة
0: بالترتيب نتكلم عن المباريات أمس.
1: صراحة مباراة صادمة، الشباب ظهوره في في في مباراة الأمس مخيب، هذا يؤكد من جديد انه موضوع الاختيارات الفنيه، موضوع المدربين يجب ان يكون وفق استراتيجيه واضحه، وفق تكلم عن ناس يحددون احتياج النادي ونوعيه المدربين اللي يتعاقدون معهم، حتى لو كان مدرب طوارئ مدرب مؤقت. نجاح بن زكري مع انديه كثير يختلف عن نجاحه مع نادي عليه حوله ضغوط اعلاميه، نادي يبحث عن الظهور بشكل أفضل، ما هو فريق إنقاذ، ما هي قصة إنقاذ من الهبوط. هذا يؤكد هذا الشيء
0: على ملعبك.
1: شوف، في تجارب كثيرة للمدربين، مدربين أندية متأخرة نجحوا في ملفات الأندية المتأخرة، عندما قادوا أندية جماهيرية وأندية مقدمة منافسة فشلوا فشل ذريع فنيا، لأنه حتى في نوعية التدريبات لما المدرب يكون يجيد مثلا الدفاع، يجيد اللعب على المرتدات، الشباب ما راح يقبل أنه يكون هذا النادي اللي يبحث عن نقطة، يبحث عن انتصار صعب.
0: طيب على أي أساس يتم اختيار؟ طيب إذا صار هذه الملاحظات موجودة، كيف اختاروا؟ طيب
1: الخذلان الكبير أنا بالنسبة لي ما هو بأنه تختار مدرب الطوارئ، غالبا تكون الخطة عاجلة وبدون دراسة، احنا تعودنا في دورينا هذا الشيء. المشكلة احنا قاعدين نشوف دوري محترفين يصرف عليه المليارات، انه سياسة جلب المدربين ما تتم وفق معايير او انه دراسة لوضع الفريق ومناسبة الفريق للمدرب. احيانا المدرب ناجح لكن ما يكون مناسب لفريقك، يجب انه تتم وفق معايير واضحة، يكون في ادارة طيب رياضية متمكنة.
0: هذه شهادة براءة للمدرب السابق انه كان الخلل مو بتدريبي؟
1: مؤكد احنا قلنا قبل، مهما كان الخلل في الشباب لا يمكن ان نرميه في اتجاه واحد ونحطه فني او نحطه على اللاعبين فقط. الشكل العام الفريق اكيد انه في قصور واضح في تكوين الشباب وفي ظهور الشباب هذا الموسم، يجب ان يكون في خطه انقاذ للشباب وطويله، تكون طويله. ما متاكد ان المشجع الشبابي اذا شاف تحسن لو بسيط وفي خطه واضحه راح يقتنع، لانه
0: غير
1: ما يكون نظام انه مسكن والموسم الجاي نفس الاسطوانه تتكرر.
0: صحيح ابو خالد، هل هذه شهاده براءه للمدرب السابق؟
2: والله هي شهادة مرة حتى لبن زكري حقيقة، يعني شخصيا أنا أتكلم كيف المعيار اللي بدأ فيه بن زكري إلى اليوم لم يقدم الفريق، يعني الـ الـ الـ الـ يعني في كان بأداء جيد على الأقل، مطمن للشباب إنه ممكن، يعني مع أنه أختلف مع أخوي عبد الله على مسألة إنه أنا الفريق اللي أبحث عن نقطة، لا هو الفريق اللي يبحث عن نقطة الآن. إحنا نتعامل مع سياسة الأمر الواقع للنادي. أنا ما أتكلم لما تيجي تبقى تلعب أنت بسياسة الأمر الواقع، ما تلعب بتاريخ النادي، أنت تلعب بإمكانياتك أنت كلاعبين. أنا أشوف أنه واحد من أهم الأسباب حقيقة اللي في تدهور الشباب ولا تراجع الشباب هم لاعبين الشباب، وبالذات منهم المحترفين. المحترفين للأسف عندهم نظرة تعالي على الشباب في ظل الأوضاع الذي يعيشها هذا النادي الكبير. هم يعتقدون أنه هم يعني ما بقول أكبر من الشباب، لكن هم يعني يمنون على أنهم قاعدين يلعبون في الشباب.
0: لا بس أبو خالد اليوم لما أسمع أنه لا أذكرك بشيء صاير لهم.

0: اليوم لما يجلسون بالثلاث والاربع شهور يسمون رواتب، يعني خلنا نتكلم بعد
1: عزيزي.
0: بالواقعية.
1: طيب حبيبي انا اوكي بتكلم بهذا الجانب، انت لما الجانب هذا في طالما انت رغبت او استمريت في هذه في تحمل هذه المسؤوليه في النادي كلاعب محترف، فانت يجب ان تواصل هذا الاحترام لهذا العقد لهذا الجمهور لهذا النادي. اللي صار امس بين حمد الله وكراسكو، ولا حمد الله وكراسكو هذا الفيلم الهندي اللي مو راضي ينتهي في نادي الشباب، هذا يعطيك راس الجبل اصلا. معناته هذا يهدينا، انا لما ابغى احلله انا كناقد انا ما بحلله واحصر بين قوسين شو اسمه حمد الله وكراسكو، هذا معناته في اشياء كثيره تحته، سواء انسجام اللاعبين مع بعض، غرفه الملابس، القدره الاداريه في حل هذه الاشكاليات، سيطره المدرب على غرفه الملابس، اشياء كثير تحلل لي هذا الوضع اذا بالذات انه تكرر. يعني تكرر، لكن لما شفناه مره تظاهروا اصلا بالتفاهم والانسجام، وخذ انت البلنتي وخذ في مباراه اعتقد خليجيه او حاجه زي كذا. لا يعني هالمساله فيها هشاشه داخل نادي الشباب ايا كان سببها، سواء اداري سواء هم اللاعبين متغطرسين وكل واحد يشوف نفسه راس في نادي الشباب، زي ما شفنا شو اسمه اللاعب الارجنتيني ذا الكبير اللي جاء استغفر الله العظيم، فكل واحد شايف نفسه على نادي ليه؟ لان القياده اضعف من هي تقود هذه المجموعه
0: تقصد؟
1: بسبب اي بنيقة يعني كانت
0: بس معدي بنيقة معدي على الاقل قاعد يسوي شيء
1: يعني. احترامي يعني ما كان يعني
0: لا والله كان لاعب كويس والله
1: لعيب
0: والله كان يجدع لك الكوره من خط السته هذا الى
1: يعني اتكلم تنفل. هو على الحال هو كفرد، لكن انا اتكلم على قائد اللي كان هذا هي المشكله في الشباب، لم يعد هناك قائد، فقدت القياده في الاداره، فقدت القياده داخل الملعب، فقدت السيطره عند المدربين، اللعيبه الباقين يعني خلاص يؤدي واجبه ويمشي. هذه المشكله الفوقيه اللي قاعد بعض اللاعبين يتعاملون فيها مع نادي الشباب هي واحد من اهم الاسباب اللي تخلي اي مدرب يفشل، اي اداره يعني تسقط ما تستمر، والفلوس بس تصرف على اللاعبين ولا شيء، في الاخير الشباب وجمهور هو المتضرر.
0: طيب التعاون اقل ميزانيات من الشباب، انا متاكد من هذه المعلومه، متاكد 100% هذا الموسم، لكن التعاون متماسك بالرغم من انه في لاعبين يطلعون، بالرغم انه يصير له مثل عنده اصابه اللاعب المميز بدايه الموسم يذكرون طيب. الشباب باسمه، بالرغم من انه شموسكا كان راح النادي وبعدين رجع لهم، يعني مو ذاك الاستقرار الفني، بالرغم من تغيير الاداره اليوم الغنام رئيس جديد مقارنه بالاداره الماضيه، ما سمعنا هذه الاعذار، اليوم نشوف التعاون متميز.
1: لا لانه في كابينه قياده في نادي التعاون هي اللي مستمره من اكثر من كم سنه في الاستقرار والتماسك نادي التعاون. هنا اللي يفرق بينه وبين اقرانه مثلا من المستويات في الانديه في الميزانيات او هذه القياده الداخليه العميقه في نادي التعاون اللي تحدد الجهاز الفني، اللي تحدد نوعيه اللاعبين، اللي هذا الفرق. طيب الشباب ما عنده هذه الامكانيه، انديه اخرى المنافسه له في المحيط نفسه ما عنده هذه الامكانيه، هذا اللي يدفعه انه يكون قريب من المنافسات.
0: بس التعاون الاداره اللي انت تقصدها او الاداره التنفيذيه اللي كانت مشهوره فيها من خلينا نقول لك من 10 سنوات تغيرت، ترى تغيرت، ما في الا شخص واحد الان، وحتى الشخص الواحد هذا يعتبر بعيد حاليا.
1: تاسس النادي كذا في التعاون، النادي التعاون ترى له كم سنه يمشي على هذه السياسه، ما هو فجأة التعاون صار مستقر وصار التعاون ماشي، ترى التعاون برضه ما هو التعاون اللي قبل سنتين من الناحية الفنية،
0: بس متماسك
1: عنده مجموعة نوعية اللاعبين المحترفين اللي يجيبهم مرة جيدين صراحة.
0: صحيح.
1: إلى ما يعني كمان يتحصل على مدرب مثل شاموسكا يستطيع أن يقود هذه المنظومة، هو في النهاية تحديد طموحات للنادي، ترى أنا ألعب على مباريات الخروج من المغلوب، ألعب على الحفاظ على البقاء في دوري المحترفين، ألعب على الحصول على
0: لا لا لا لا لا الخامس مراكز الخامس
1: مقدمة. طيب أنت خليتني أكمل يا
0: أخي. الخامس
1: الحصول على المركز
0: المتقدم. لا خروج مغلوب
1: لا من أهداف المباريات اللي هي الكوس التعاون، وايضا صح. الحصول على مراكز متقدمه يعني اقل شيء يقول لك انا العب الخامس اذا ما جيت الرابع.
0: صح.
1: يعني تستغل في اي فرص من فرص الاربعه ذول ويكون هو منظم وهادي جدا وهو بعيد عن الضغوط، صراحه هذه ميزه كمان نادي التعاون تفرق عن الاخير، بعيد عن الضغوط.
0: صحيح.
1: ما يقارن ضغوط التعاون بضغوط الشباب حقيقه.
0: حسب فرق يعني حسب ترتيبه السنه هذه هو متاهل الى كاس النخبه.
2: دائما فتش عن غرفة الملابس. موضوع
1: صحيح
2: موضوع اللي يخرج المتابع الرياضي في الملعب اللي تشوفه في

0: ملعب الامتعاض الاستياء، هذا يعكس لك يعطيك
1: أو حتى
0: تصور
1: الانسجام ترى يعني.
0: صحيح
1: حتى الانسجام
0: يعطيك انه في خلل في غرفة الملابس. موضوع الشباب واضح انه من اللاعبين ردود فعلهم، موضوع ركلات الجزاء، موضوع يكشف لك انه فيه خلل ما يحدث في غرفة الملابس، وهذه مهمة جدا لأي فريق يبغى استقرار. يعني إذا كان في أي خلل لو بسيط هنا يحدث خلل ينعكس على أرضية الملعب. موضوع التعاون أكيد أنه إدارة التعاون أنا أتفق تماما أنه مستقرة في قيادة الفريق، الفريق يدار بشكل منظم، لا يمكن أن يهتز الفريق هزة طويلة. إحنا دائما في أرض الملعب تأخذ التصور عن كيفية إدارة النادي، الأندية لا تكشف أسرارها.
2: صحيح.
0: لا يمكن أنك تعرف ماذا يدور بين المدرب واللاعبين، ماذا يدور بين اللاعبين نفسهم. أحيانا تحدث تطلق إشاعات ولا أحد يؤكدها، لكن في أرض الملعب أنت ممكن تشوف هل فيه استياء بين اللاعبين، هل اللاعبين كتلة واحدة ومتفقين على أهدافهم والأولوية للفريق للجماعة بشكل كامل، أو أنه الأرقام الشخصية. في تفاصيل صغيرة الكرة القدم تبنى فيها، فلا يمكن فريق يستمر في واجهة المنافسة ويكون عنده هذا الخلل حتى لو كان بسيط. في أندية كبيرة وعندها إمكانيات وموارد أكبر من الشباب، خلل غرفة الملابس يعصف بها، يعصف بمواسمها بالكامل.
2: ومثلنا احنا انه مقارنة بالشباب التعاون ماديا هو اقل
0: لكنه يدار بشكل افضل.
2: والقادسية اليوم بعد برغم فوزة، وهذه المباراة القادمة اللي راح نتحدث عنها قادسية والنصر، رغم فوزة همس ويجاد الثناء من معظم الوسط الرياضي على مستوياته، لكن ما يمنع انه نقول قادسية فريقين، فريق مع الفرق الكبيرة تلقى فريق صحيح. مرعب
0: لا لا.
2: لكن لما يلعب مع أندية ثانية لا، مو بالقادسية.
0: بطل الدوري فريق القادسية إذا كان من ضمن استراتيجية فريق القادسية المنافسة على بطولة الدوري، هذا مؤكد. لكن إذا كان ينشد المنافسة على بطولة الدوري يجب أن يتعامل مع مباريات الدوري كلها كثلاث نقاط، القادسية مع الأندية الكبيرة.
2: هذا وش تسميه؟ فريق غرفة ملابس؟
0: لا لا، هو شوف
2: تجهيز لاعبين،
0: لا تجهيز شخصية الفريق. أحيانا أنه تجهيز الفريق لبطولة الدوري يجب أن يكون مختلف، في قصور أكيد في أي عمل، لكن التطور اللي قاعدين نشوفه في القادسية واضح وملموس ومتوقع المواسم القادمة أن يظهر القادسية.
2: هل هو عمل ممنهج تراكمي؟ يعني أكيد. مثلا نقدر نقول بعد ثلاث سنوات من صعوده مع هذا المستويات ممكن بعد ثلاث سنوات يكون منافس شرس.
0: الخبرة، اكتساب الخبرة الفريق الحالي أكيد. إذا كان فيه مدربين دوري، احنا نسمي جسس من أندية من مدربين أندية بطولات الدوري، لأنه الأندية الصغيرة هي عند القدرة على أنه يتغلب عليها جميعا، يعني من المدربين اللي يتعامل مع بطولة الدوري كما يجب. إذا كان فيه مدربين دوري أكيد فيه
2: طلع عقب مباراة أمس تغيرت النظرة
0: في أندية. لا شوف، أمس ما هي، أنا بالنسبة لي مو فنيا، أنا أشوف النصر خسر ذهنيا. لا فنيا أنا لازلت أنا أقول أنه جسس مدرب كبير، ومدرب غير من شخصية النصر، غير من شكل النصر الفني بشكل واضح. وكانت اصلا اذا اخذناها على عمل جسس مع الهلال ومع النصر نفس المنهجيه، هو مع الهلال
2: بس
0: كان يقول
2: بيطلع واحد يقول لك
1: يقول لك تحمل جزء منه امس صراحه جسس
2: يطلع
1: جزء منه،
2: يطلع لك نصراوي يقول انا لو اني من الاساس ما غيرت لي ولا عيشتني هالسيناريو اللي باخر لحظه تعيشني الوهم.
0: لا
2: يعني
0: لا لا.
2: لما جت الامطار الاخيره أمس خسرتها عجيبة صراحة.
0: شوف نقطة إن جيسوس يهاجم ويكشف ملعبه، هذه ما هي جديدة، قالها صريحة في مؤتمرات صحفية مع الهلال، إنه أنا أعتمد على بونو كليبرو، أنا أعتمد على إنه ممكن أنا أنهج الانفراديتين، ثلاث انفراديات في نفس المباراة ينقذني في أغلبها، نقول بونو، لكنه هو ميزته في الهجوم الضارب. هو أمس فقد ماني، أنا متأكد أن تركيبة النصر
2: هو مفقده، هو اللي مطلع ترى
0: أتكلم مؤكد أنه بدنيا ما هو بجهز،
2: هو قال أنا ريحته.
0: شوف واضح أنه
2: يعني ما عنده إصابة ولا شيء،
0: أما إرهاق أو أنه خشى أنه يخسر اللاعب في إصابة أطول. شكل النصر الهجومي هو رهان الوحيد، لا يغرك لا حد يقول أنه النصر منظم دفاعيا من بداية الموسم، النصر نفسه من بداية الموسم لكن كان هجوميا يضرب بالثلاثة والأربعة والخمسة، كان ينهي المباريات في بدايتها. من سوء حظه أمس أنه فقد ماني شكل الفريق الهجومي، أيضا تعرض الهزة موضوع أنه يتلقى الأهداف من القادسية، ما قدر الفريق يستعيد. في ظل الشرود الذهني الكبير، النصر لاحق الأهلي، لاحق ديميرال، لاحق الأفراح بعد الانتصار، احنا شفنا ردة الفعل

0: رسمية في النصر عن طريق حسابات النادي الرسمية كأن الفريق توج بالدوري والآسيوية وأيضا الكأس.
1: تقصد استهلك طاقة كبيرة. طيب أبو خالد، أنا قبل ما أجيك بس بذكرك أو بخليني بعطيك سؤال من شقين. السؤال الأول أنا أعرف أنه هو الشق الأول أنا أعرف أنكم ما تتكلمون فني، لكن في أحاديث على جيسوس بأنه مثلا يلعب الخيبري والخيبري ذو مردود سلبي في النصر، ويلعب مثلا مارتينيز هو سنتر ويحطه في مثل مباراة الأهلي وغيره ومباراة أمس مثلا يحطه في الظهير الأيسر، أيمن يحيى لاعب طرف يمين تلقاوي لاعب ظهير، فهو يرجع ويرجع بمراكز حساسة.
2: طب هذا ما جديد على جيسوس، يعني هذا ما جديد على جيسوس، حتى من سابق في الهلال يتحرك في على رقعة التغييرات والمراكز، لأنه هو شوف المدرب هو عيب الوحيد أنا في وجهة نظري صلابة رأيه، يعني عناده كبير جدا على نوعية اللاعبين اللي يكونوا هم ينفذون طريقة لعبه، استهلاكهم بشكل كبير جدا بدنيا، يعني التدوير هذا يعني أحيانا تتوقع التدوير وما يسويه، وأحيانا ما تتوقع التدوير هذا في المراكز ولا في اللاعبين أصلا نفسهم فتلاقيه فجأة سواه. يعني أنا شخصيا يعني أعرف طريقة جيسوس مثلا لا يقبل الخسارة، بالذات إذا كان فريق منافس، يعني أمس توقعت والنتيجة ماشية يعني يمكن في التعادل، أنا قلت لو وصلت المباراة إلى ما قبل يعني دقيقة كم سجل القادس، يمكن 60 ولا كم سجل الهدف الثاني، جيسوس عنده استعداد يرمي بجميع أوراقه من أجل الحصول على الفوز. هو فعلا حدث أمس تقريبا سوى 3 تغييرات بعدين بعد النتيجة ما تقدم القادسية، يعني رمى بجميع أوراقه، رجل انتحاري في الرغبة في الهجوم، وهذا أصلا ما كان يتناسب أمس حقيقة. أنا شوف أنه مع الشباب رغم أني فني، لكن اللي يشوف المباراة من الشوط الأول الضغط الهجوم المتقدم ما كان جيد لنادي النصر أنا حقيقة، لأن واضح القادسية جاي يلعب على الفوز، فأنت لازم أنت تستهلك. شوف هو كان ذكي في مباراة الأهلي، أعطى الكرة للأهلي خلاه يلعب الكرة واستحواذ وسيطرة في الشوط الأول لين ما استنزف، يعني استنزف اللياقة اللي عند الأهلي اللي هي يعني قد استنزف منها في 3 مباريات أشواط إضافية، وقف عليه من الدقيقة 60 بدأ هجوم ضاغط، لأنه الأهلي فقد السيطرة الذهنية ولا السيطرة البدنية، يعني صار هجوم كاسح هنا. والعيب الثاني اللي فيه أنه هو مغرور جدا، يعني جيسوس يعني جيسوس مغرور جدا هنا بقوة فريقه أو بقوة العاطل، لأنه هذا مارسه أيضا في الهلال حقيقة، أنه أنا عندي وعندي اللعيبة وعندي الأشياء، فهو يقوم يرمي بكل أوراقه الفنية وبقوته ويهاجم مهما كان قوة الفريق اللي يهاجمه، هو أيضا يحاول أنه يرد عليه بالهجوم. أمس خطر جيسوس واحدة من أسباب حقيقة خسارة النصر، وخسارة ثقيلة تعتبر لصدر الدوري ب3 أهداف، أنا أعتقد أنها خسارة ثقيلة وموجعة للنصراويين، وهذا جانب آخر عند النصراويين من أنه كيف يستطيع أن يعالجوا هذا الاهتزاز اللي حدث اليوم حتى ملاقات الند التقليدي الهلال. عندهم دائما قلت لك وأنا كنت أتكلم في البرنامج هذا أنه عيب النصر ما يعرف يعالج أخطاءه سريعا المعنوية، يعني كيف يتماسك بسرعة كفريق، فهذه واحدة من أسباب الخلل.
1: بس في مقولة أخرى يقول لك شيء طبيعي ترى، أنه مثلا هذا دوري وكل كرة قدم يعني وكل شيء متوقع، فأنا مو معناته أنا خسرت مباراة أنه يعني كل العمل اللي جاب اللي عندي هذا أرميه، أنا ما زالت الكرة في ملعبي وما زال الموضوع بالحسم بيدي،
2: ما انتقصنا أبدا من العمل اللي موجود.
1: أنا أعطيك الروايتين على كل حال،
2: ولا ولا ولا أي حاجة من هذا العمل، لكن تبقى المنعطفات الأخيرة مهمة جدا للمعيار لكل اللي راح. يقول لك أنا كمشجع مثلا أجيك نصراوي ولا أي نادي في موضع النصر، أجي أقول لك أنا طب إيش استفدت أنا من ذيك الجيري ذا اللي كله، وجيت أنت في آخر 3-4 مباريات ضيعت لي الدوري كله كامل بسوء تصرف مدرب بسوء تصرف لاعب، لا ما هي مسؤولية هذه. يقول لك لا يا حبيبي أنت طالما استمريت عندك فارق 5 نقاط استمر عليها.
1: طيب نروح نروح القادسية، ليش القادسية امام الفرق الكبيرة فريق مرعب، مباريات الاقل مع الفرق الاقل مو القادسية؟
2: كثير عندي زي كذا صراحة، مو القادسية
1: بس
2: فقط.
1: القادسية اليوم عندي شركات نادي ارامكو مصروف عليه مبلغ كبير،
2: يا جماعة مو معيار حتى برضو، بس احنا في الاخير ايش نقول على القادسية؟ حصان اسود قوي مقبل في الدوري السعودي اذا كان اليوم حقق مركز، لكن السنة الجاية ممكن يحقق بطولة صراحة، فريق جميل ترى على فكرة، مو بس فقط اللي يقدم القادسية فوز، لا ممتع حتى في اللعب صراحة، مع المدرب هذا انا شايف اني قاعد استمتع انا بعده مباريات لفريق القادسيه.

0: وايضا هي تحتكم ايضا برضو لمزاج اللاعبين وحضورهم الديني في المباريات انه يقدروا، لكن تجيهم حافز اكبر لما يلعب قدام الاتحاد والهلال والنصر والفرق الاخرى الكبرى والتنافسيه والمباريات المفصليه. يعني القادسيه يحاول يقدم نفسه بالطريقه اللي يبنوا بها، يعني اذا كان يعني احنا فخر الصناعه والانتاج عندنا احنا ارامكو، فالقادسيه هو فخر صناعه ارامكو.
1: طيب
0: في النهايه
1: جيسوس بعد المباراة قال: كنا نعلم عن صعوبة المباراة وقوة الخصم. القادسية لديه شخصية عنيدة ويملك نجوما كبار بجودة عالية. نحن قادمون من مباريات صعبة ومرهقة، والقادسية لعب 30 مباراة ونحن لعبنا 50 مباراة، واللاعبون لم يكونوا في المستوى المطلوب وظهر الإرهاق عليهم. ما زلنا متصدرين ولدينا مباريات صعبة ونريد أن نعدل الأخطاء التي حصلت ونعمل استشفاء للاعبين. نلعب مباراة كل 4 أيام، يعني كأنه وضع الموضوع في موضوع المباريات المتكررة. قال كل 4 أيام نلعب ويجب أن يكون لدينا حافز للحصول على الدوري. عن ماني أنا من استبعدته عن القائمة، اخترت أن يكون خارج التشكيلة لأنه أرهق كثيرا، وهو أكثر لاعب شارك بعدد الدقائق في المباريات، ورأيت أن أنجلو قد يكون الأجهز. على الصعيد الآخر روجرز مدرب القادسية قال: لعبنا المباريات الكبيرة وفزنا، وأشكر اللاعبين على ما قدموه، وأنا متأكد أن النصر سيفوز بالدوري. أعرف جيدا أن هناك أندية كبيرة بتاريخها ونريد الآن أن نصنع تاريخ في القادسية. لعبنا بضغط عالي ومصحاب الجوير وجهاد ذكري وعبد الله السالم قدموا مباراة ممتازة. المباراة الأخيرة اللي لعبت بالأمس الأهلي والأخدود، الأخدود هبط، الأهلي فاز بـ4. كيف شفت المباراة؟
2: أنا صراحة شفت ملخص المباراة. الأهلي لعب بشخصية الفريق مع غيابات كبيرة، خط الأمامي بالكامل كان غائب في الأهلي. مباراة
1: بالإضافة اللعب الموقوف أدميرال،
2: صحيح. مباراة ظهر فيها الأهلي فريق البطل النخبة، فريق عنده الإمكانيات، مؤمن بالفارق الكبير بينه وبين مثل نادي مثل الأخدود، فرض شخصيته ونجاح مستمر. الرهان الكبير الآن على الأهلي هو تحضير، بالنسبة لي من وجهة نظري بحكم ابتعاد الفريق عن المنافسة على الدوري، تحضير الفريق لبطولة الدوري القادمة مع الاستقرار الفني الموجود مع في الموسم الجديد. يجب أن يكون هدف بطولة الدوري هدف كبير للمدرب بالتعامل مع مباريات الدوري كافة،
1: وعنده استقرار كامل الآن. صحيح. اللاعبين مستمرين معه ما عدا كيسي، هو اللي ينتهي عقده هذا الموسم.
2: صحيح. ومتوقع أنه يوجد إضافة، أكيد المدرب راح يطلب إضافة.
0: ما راح يبقى في الأهلي، هيمشي.
1: مين؟
0: هذه معلومة كيسي. يعني
1: هي كسب منتهي خلاص 30 سنة.
2: أكيد المدرب بيكون عنده متطلبات، إضافة إضافتين إلى الفريق الأساسي راح تعطي الأهلي حضور فني أقوى في الموسم الجديد. الموسم الجديد صراحة المنافسة فيه بتكون مرعبة مع دخول القادسية ووجود الهلال والنصر، وأيضا متوقع أن الاتحاد يعيد نفسه من جديد للمنافسة. فيجب أنه الأهلي الآن مع تحقيق بطولتين النخبة يكون الدوري أولوية في الموسم الجديد. الآن الأهلي فقد أو المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم مؤكد، لكن المواسم القادمة ستشهد ظهور قوي للأهلي في ظل الاستقرار الفني اللي حنا ناشد فيه جميع الأندية. أنا بالنسبة لي أي إدارة تقيل مدرب هي تفشل أو تثبت فشلها بالكامل مهما كان قرارها، من ناحية أنه امتصاص غضب الجماهير. أنت بإقالتك لمدربك دليل على سوء اختيارك له. فالأهلي نجح في هذا الملف، سبق الأندية المقدمة كلها. استقرار الأهلي على ياس له العنوان الأبرز لنجاح الأهلي.
1: المفروض ندخل قائمة جينيتسون، عندنا مدرب جلس 4 سنوات
2: في في في نادي جماهيري.
0: طبعا في نادي جماهيري.
1: هذا شيء غير مسبوق. شيء غير مسبوق. في أرقام أمس أخذناها من أوبتا لهذه الجولة، رونالدو خارج المشهد رغم تسديد رونالدو مرتين خلال الشوط الأول، فإنه كان أقل لاعبي النصر لمسا للكرة بواقع 11 لمسة فقط. وأفضل مواسم الجوير رفع مساهمته الهجومية هذا الموسم إلى 14 مساهمة بواقع 4 أهداف و10 تمريرات حاسمة، وهو أعلى رقم له في موسم واحد بدور المحترفين، ورقم خاص لكينونيس. أصبح لاعب أول لاعب من القادسية يسجل ذهابا وإيابا أمام النصر في موسم واحد بدور المحترفين، ويصبح القادسية عقدة تاريخية للنصر بعدما أصبح أول فريق في دوري المحترفين ينجح في تحقيق 5 انتصارات متتالية للنصر. أخذ النصر ذهب وإياب هذا الموسم، وأخذهم ذهب وإياب الموسم الماضي. وش تبي تقول عن الأهلي والأخدود أبو خالد؟

0: أنا أعتقد الأهلي ثار ثارا كبيرا على الأخدود في هذه المباراة، لأنه كان أكثر فريق يزعج الأهلاويين حقيقة هذا فريق
1: اي بس هذا في زمن ولا زمن ولا
0: حتى في الدوري، حتى في الدوري كان
1: اخر
0: يزعجه.
1: شيء في الدوري.
0: ايوه كان يزعجه في واحد مباريات ما ادري ايش صار معاه في الليل. المهم
1: اي
0: الاهلاويين امس كانوا مبسوطين،
1: لا انت
0: مبسوطين
1: بالعيد انت
0: بالقضاء. ما يعني امس كثير اهلاويين حتى حبايبي يعني اعرفهم كانوا مسعدين جدا بهبوط الاخدود حقيقه. يعني
1: اي
0: الفريق ازعجهم، كان لما كان في الدرجه الاولى وازعجهم في الدرجه الثانيه، كان يعني الفريق خلاص اخذها كذا طبع. احيانا فريق يطلع لك لوك ده يجزك في حلقك كذا.
1: اي
0: فالاهلاويين كانوا مبسوطين اول شيء، لكن اما اكثر يعني صراحه سعاده الاهلاويين انه هم اصبح عندهم فريق ذو شخصيه قويه وتنافسيه وبطل. يعني هذا اكثر ما يسعد الاهلاويين اليوم، بالذات مع تعزيز الفريق هذا بالبطوله الثانيه على التوالي بطوله النخبه. ترى احطت الاهلاويين بشكل عام، انا اكلمك بشكل عام مو بس فقط جمهور الاهلي. احنا لما نيجي نقيس جمهور الاهلي قبل 3 سنوات والمراره اللي مروا فيها في الدرجه الاولى ثم العوده ثم تحقيق البطوله الاولى، كان يعني اعتبروه شيء يعني شويه حلو، رجع شويه من يعني الانكسار اللي كان عند الاهلاويين. لكن اليوم البطوله الثانيه هذه عملت عمل جبار في داخل الاهلي، سواء الاهلي الرسمي ولا الاهلي الجماهيري ولا الاهلي الاعلامي. ترى شيء كثير. احنا اليوم الاهلاوي لما تيجي تتحدث عن ما مضى من قبل 3 سنوات والنساء، ولا يمكن ما يضحك معك يعني. بس اول كانت يعني حجم المها كثير، اليوم هذه يعني عالجت كثير اشياء. لذلك انا ارجع واقول يعني انه هذا المدرب كبير اللي جاء للاهلي هذا يسلي عمل جبار لم يستطع بعض الاداريين ان يعملونه خلال
1: صحيح.
0: السنتين الماضيه. هذا المدرب استطاع ان يكسب لاعبينه، هذا المدرب استطاع ان يكسب الجمهور في صف اللاعبين. هو الذي لعب دور اداري ودور فني ودور معنوي كبير جدا، يحسب لهذا المدرب الشاب الذي استطاع ان يعني يستمر في فتره 3 سنوات وهو كان مؤمن بمشروعه في الاهلي. في عكس انه كان بعض الاهلاويين لا مؤمنين بفكرته ومشروعه، وانه هو مدرب شاب يمكن يغير اشياء كثيره. اليوم هم اكبر الموالين لسلي في البقاء في الاهلي ودعمه في الاهلي هم كل المكون الاهلاوي.
1: بس بما انك استحضرت الفترة الماضية، جاء في بالي انه فعلا يضرب المثل في الجماهير الاهلوية انها لم تترك فريقها وحيدا حتى في حالة الاخفاقات، استمرت معه وكانها تداوي الجراح حتى عادت الى منصات آسيا. فهذا شيء يعني يذكر للجماهير الاهلوية
0: صحيح،
1: فعلا،
0: شعرت
1: شيء
0: بالمسؤوليه يعني مسؤوليه الفريق امامها في ظل الغيابات الكثيره والاوضاع التحوليه اللي صارت في النادي، لانه يعني النادي كان يعتمد على الرمزيه كثير جدا يعني بيستشير الامور، وكان يعني مستقر ومطمنين وكل الامور ماشيه وهم
1: طيب.
0: متواجدين، لكن الامور الصعبه كانوا موجودين حقيقه بعد انتفاء هذه الاسفار.
1: طيب عندي خبرين. الخبر آخر الأخبار، الشباب يفكر بمدرب جديد. بدأت إدارة نادي الشباب البحث جديا عن مدرب جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل خلفا للجزائري بن زكري الذي تنتهي مهمته في نهاية الموسم الحالي. إدارة الشباب اتخذت قرارا برسم سياسة الفريق الفنية منذ وقت مبكر تمهيدا لرسم المعسكر الصيفي. هذا الخبر من الزملاء في الرياضية. الخبر الآخر، قرر نادي الهلال أن يجري حصته التدريبية يوم الأربعاء في الدمام بعد المباراة أمام الخليج، المباراة المؤجلة من الجولة 28 على ملعب الأمير محمد بن فهد، وتغادر بعثة الفريق إلى جدة مباشرة بعد التدريب. وفضل الهلال عدم العودة إلى الرياض بعد لقاء الخليج والبقاء في الدمام حتى إجراء التدريب التالي للمباراة ثم الانتقال إلى جدة من أجل الدخول سريعا في أجواء التحضير لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود. ويأتي هذا الترتيب رغبة من الجهازين الفني والإداري في الاستفادة من عامل الوقت. قبل ما أتعلق على الخبرين، هل فعلا فهد مفرج استقال ومشى؟
2: ما حتى موضوع حتى الآن فهد مفرج مستمر مع الهلال.
1: طيب وش
2: المتوقع
1: الأخبار اللي طلعت؟
2: نهاية الموسم،
1: نهاية الموسم، نهاية عقد طبيعي مثل الإدارة.
2: نهاية
1: بس أنا أقصد قالوا أنه قدم استقالته يروح المنتخب.
2: يروح المنتخب بعد نهاية الموسم. الآن الآلية أو المشهد أو المعطيات بعد نهاية موسم الهلال
1: اللي بيصير ما بقى شيء على كأس العالم، يعني ما الوقت ما يساعده.
2: أنا أؤكد لك حتى الآن فهد مفرج مستمر حتى نهاية الموسم، ومن ثم هو متفق مع المنتخب السعودي الانتقال، او
1: متفق
2: متفق مع المنتخب السعودي،
1: يعني بيطلع من الهلال المنتخب على
0: طول. هو بطلب من المدرب، طلب من المدرب
1: هو. إيه اخبار صحفيه قالوا
0: جونس
1: طالبه بالاسم. بس انا اقصد ليه ما يروح من الحين يجهز؟
0: هذا المفترض حقيقه صح،
1: عشان الوقت ما في وقت.
2: أو في

0: في مفاوضات بين فهد مفرج والقائمين على اتحاد القدم، انه اتحاد القدم بالتاكيد يرغب، لكن فهد مفرج فضل الاستمرار في الهلال حتى نهايه وشو؟ الموسم.
1: لو صار بطولات شيء يعني.
0: هذه شخصية، أنا ماني بعطاء طاولة المفاوضات، ماني طرف في المفاوضات.
2: هو يفضل براحته، لكن
1: كيف؟ وش تمتعلق؟ وش تمتعلق؟
0: خطوة الهلال مهمة، إنه استفاد من عمل الوقت في ظل ضغط المباريات، ثلاث مباريات ومن ثم نهاية كأس الملك، ومن ثم العودة
1: كيف لخوض المباريات
0: ثلاث ايام، ثم دخول في مباراه الخليج، ومن ثم العوده كاس الملك، والعوده لملاقات النصر في مباراه الموسم ببطوله الدوري. تعتبر مرحله حساسه لا تحتمل ارهاق اللاعبين او غياب احد اللاعبين بداعي الارهاق، بحكم ان الفريق خلاص في المرحله المنعطف الاخير، المنعطف اللي يتوج اما من خلاله باهم بطولات الموسم او يغادرها لاي سبب كان. فهي خطوه مهمة أو تحفظ القليل من الجهد. إذا قلنا التنقل بين الرياض والدمام ومن ثم الرياض إلى جدة يعتبر استنزاف إلى حد ما في ظل ضيق الوقت.
1: وخبر مدرب جديد للشباب
0: هو متوقع مع نهاية الموسم، أنه في مدرب جديد للشباب،
1: بس في سؤال،
0: لكن من اختار المدرب؟
1: هنا السؤال، هل الإدارة مستمرة؟ هذه إدارة مؤقتة، فأنت لما تشتغل بنعيد نفس الأخطاء الماضية. لما تبتجي إدارة جديدة الموسم الجاي يقول والله ترى هم اللي اختاروا لنا المعسكر، هم اللي اختاروا لنا المدرب، هم اللي ورطونا في لاعبين.
0: من أجل استقرار الشباب يجب أن تتضح الصورة، يعرف من سيقود الشباب في الموسم القادم، أو وجود على الأقل لجنة ذات كفاءة فنية يتكلم انه يختارون مدرب مناسب للفريق، ما هو بس اسم.
1: طب ليه ما يصير انه بما انكم ماشيين ما لكم دخل في الموسم الجاي؟ لو اللي بيجي هو يجهز، ليش انت مثلا ما يلزمون، خلينا اقول لك بما ان اداره مؤقته، الوزاره اللي يعني اختارتهم لاداره نادي الشباب تقول لهم انه انتم شغلكم تسيير أعمال لنهاية الموسم، الموسم الجاي
0: المدرب الجديد
1: ما يكون لكم.
0: أنا أتوقع أنه كقراءة المشهد أنه إذا ما كان عندهم أو تصور عن الموسم الجديد واستمرارهم، إذا في تأكيد لاستمرارهم راح يختارون المدرب، إذا ما في تأكيد ما أتوقع أنه إدارة تورط النادي بهذا الشكل بمدرب. أكيد أنه الإدارة الجديدة عندها تصور مختلف، عندها نظرة مختلفة، وأيضا عندها قدرة على تحمل قرار مهم ينعكس على موسمك بالكامل اللي هو الجهاز الفني.
1: أبو خالد، عندي لك سؤال غير السؤال اللي سألته هذا، بس إذا تبي تعلق على هذا بس باختصار، لأنه ما بقي شيء الوقت، وبسألك باقي لي سؤال. لا لا لا، تبي تعلق على الهلال والشباب؟
2: أنا لا لا، أنا كنت بحكي بحاجة ثانية.
1: طيب أسألك سؤال مباشر اليوم مباشر. اليوم الاتحاد قد بمركزه الحالي إنه يشارك في آسيا 2 الموسم القادم،
2: قد
1: على حسب ترتيبه.
2: طيب ماشي،
1: ايش رايك؟
2: رايي ان هذا شيء مؤسف. هذا
1: يا اسياتوية خليجية راح يكون ترى.
2: يا رجل تخيل، انا اتكلم على حامل اللقب بطل الدوري انا. ولا اتحمل ولا تبغى اكلمك عن انه بطل الكاس اللي ما زال حامل اللقب هو الى الان. نتكلم اليوم يقول لك الاتحاد يدور يبحث يصارع مدري مين ومدري مين عشان يحصل على الخامس. الاتحاد اصلا طب في كارثة في هذه الادارة اصلا اللي حصدت الاخضر واليابس وخلته على يعني بشكل مؤسف حقيقة. الدمار اللي صار الاتحاد مدمر من الداخل. خليني أقول لك الفكرة، اليوم تم كف يد رئيس النادي هذا في آخر خطوة يعني يبي يهدم فيها نادي الاتحاد، إنه كان يبي يختار مدير رياضي بدل رامون اللي بيمشي نهاية الموسم، إنه اللي تم محاربته من الإدارة وأذرعتها حقيقة، اللي تم محاربة بنزيما وكانتي وكلهم اللي تم يعني آخر شيء كان بيختار بديل لرامون. تخيل واحد منتهي مدمر النادي فشل ذريع جدا، ايضا كمان يبي يختار مدير رياضي مستقبلي للاتحاد وهو عارف نفسه ممكن يعني ماشي اصلا، شاء ام لم يشاء، من اي باب يختار انه هو خارج من النادي، مهما حاول يتمسك، مهما حاول يتمسكن يعني في البعض انه بعضه وراء لسه يحاول انه يديله فرصه، لكن الاتحادين اصلا.
1: طيب وين الربحيه؟ طيب
2: الربحيه هي اليوم كفت يده.
1: لا لا، وين الربحية وهم قاعدين يشوفون هالتسلسل من الاخطاء؟
2: اصلا الربحية اي اصلا يعني شريك معاه في هذا من بداية الانتخابات، مو بس اليوم، من بداية الانتخابات هي اللي جابته، هي اللي نصبته، هي اللي افرضته، هي اللي سوت هذا، هي اليوم تتحمل هذه، اليوم هي يجب ان تعالج خطأها اللي في الصيف هذا، تعالج اليوم يعني.

0: بشكل اكبر. يعني هم اسباب الفشل اللي دمروه، اللي جابوا رئيس يعني ما له خبره يقود نادي عمره 100 سنه. دمر يعني دمر، مو بقول لك فريق، دمر بطل اصلا،
1: طيب
0: يعني واحد
1: شلون
0: بطل دوري
1: شلون
0: وبطل كاس.
1: شلون بلانيس، هو بلانيس اسمه، شلون بلانيس الموسم الماضي
0: بلانيس هذا الرئيس،
1: خلق
0: الرئيس التنفيذي، وهذا
1: وشلون
0: رامون الرئيس المدير الرياضي.
1: طيب وشلون بلانيس هذا يصنف الموسم الماضي انه واحد من افضل الاشخاص اللي عملت في انديتنا من منذ بدات؟
0: انا اقول لك
1: خلي بس خلي بس خلي بس،
0: انا فاهم سؤالك
1: عشان اللي يسمعنا، عشان اللي يسمعنا، عشان وشلون اصنفه انه واحد من افضل الكفاءات الاجنبيه اللي جت لكرتنا الموسم الماضي، والسنه اشوفه واحد من اسواها، شلون العقل لا يستقيم؟
0: ما يمكن اقول له سر ولا ما هو سر هذا. فبلانيس ولا رامون من الإدارة الماضية والحرب شغالة عليها، تعرف لأن هذولا اللي أقول لك اللي خبرتهم سنة أو سنتين يقودوا أندية عمره 100 سنة، لأنه كلهم يحسبون لك هي بالورقة والقلم إيش المكسب إيش الخسارة، مداخيل ومصاريف بس. ترى هذولا أبو كاب ومق ولابتوب، هذولا في الأندية بيدوك بداية ليه؟ كله حسادة في الراتب العالي جدا الذي يحصل عليه الاثنين هذول. هذول ليش ياخذون راتب عالي؟ احنا لو خفضنا الراتب ممكن نجيب ناس اقل، لكن يعني فلسفه اللي موجوده من العام، ترى الحرب الشغاله عليه من الاداره السابقه والاداره الحاليه والاذرع اللي يستخدمونها في الضرب في هذا المكون بدون ما حد يرد. انا اديك دليل ليش هم شركاء في هذا الحمل على هذا، لانه ما جرأ واحد فيهم دافع عن رامون، لا متحدث باسم النادي ولا رئيس النادي ولا اي عضو في النادي. كانوا شركاء في تدمير هذا المكون اللي هو جزء منهم في الاداره الرياضيه. لكن لو تكلم محمد البكيري ولا تكلم اي واحد ثاني معلومه ولا فيصل بالبرنامج طلعوا نفوا. لكن المكون هذا اللي يضرب فيه من الموسم الماضي ضرب متتالي يومي بكل اشكال، ها ولا واحد طلع رئيس ما قال كلمه تجرأ يدافع عن واحد من المكونات المهمه، لانه معنى ذلك انك انت شريك في هذه الحمله اللي انت قاعد تتظاهر انك انت من تخلفها. لكن يعني جميل جدا انه هم كفوا يده الرئيس، افشل رئيس مر على نادي الاتحاد فهد سندي، انه كمان بيختار مدير رياضي لمستقبل الاتحاد. يا رجل انت دمرت مستقبل الاتحاد من قبل لا تبدا، وكمان انت ما تبدا تختار له مدير رياضي كمان.
1: طيب
0: اليوم فهد سندي دوره سوري، اليوم فهد سندي يجي الملعب، ممكن يجي اليوم عشان كم صوره، تعرف انه غايب 14 يوم من بعد البطوله الاسيويه، ما حضر ولا المباراة اللي فاتت ما حضرها، وجاي اليوم حضر من النادي ودخل على اللعيبة ويطالعوا اللعيبة من الأخ. يعني طيب. شيء غريب بالنسبة لهم، 14 يوم تترك جنودك ما تعالجها بعد البطولة الأسيوية.
1: طيب. وترميها على البديل. يملك الاتحاد لو كان مشارك مثلا أو نزل اسمه في آسيا 2 أنه يرفض؟ يملك؟
0: ممكن يرفض إذا كان في خيارات ثانية لأندية ثانية ولا
1: طيب.
0: شيء.
2: رامون بلانس نجاحه الكبير في ملف المدير الرياضي بالموسم الماضي كانت الإشادات موجهة، لا الإشادات كانت في ملف الفئات السنية، كان عنده نجاح من ناحية استقطابات، من ناحية الحرص على استقطاب المواهب
0: من أندية، من أندية
2: منافسة، فهذا ملف مهم جدا خاصة الأندية اللي تريد البناء. موضوع الانسحاب من آسيا 2 أعتقد أن فيه عقوبات تهدد بالمشاركة.
1: طيب. صارت.
2: أنا أقول
1: صارت
2: إنه الأندية
1: مو السنة هذه، العام التعاون
2: لما جاء الحديث عن موضوع إنه انسحاب النصر من آسيا 2 أعتقد العقوبات هي اللي كبداية هي
1: لا اللي الاتحاد اللي أعتقد كان مشارك، من اللي كان مشارك فيها جماعة العام وشارك بديل عن التعاون، كان في نادي مشارك فيها وانسحب، ولا أنا غلطان؟ ذكرونا اللي شارك فيها التعاون
2: خليجية ولا
1: شارك التعاون بديل؟
0: لا
1: هو نفس الاتحاد، هذه هو نفس الاتحاد
0: الخليجي، الاتحاد رفض.
1: لا لا لا لا لا لا
0: شارك الاتفاق
1: لا. اعتقد آسيا 2 الاتفاق شارك بالخليجيه صحيح، بس ما ادري بديل عن مين. على كل حال انه كان في انسحاب وشارك فيه التعاون،
0: ماني فاكر والله
1: المعلومه، يبينا نتاكد من المعلومه. على كل حال موضوع فهد مفرج بقي لنا دقيقه، باخذ بس مع رايك محمد عن الموضوع هذا. هل اليوم ياكد لنا عبد الله انه طلب مهله اسبوعين تقريبا حتى نهايه الموسم يخلص التزاماته مع الهلال وبعدين يروح للمنتخب، صحيح هذا التصرف؟
0: انا اول شيء وجود، انا بالعكس مؤيد زي فهد مفرج كل من النوعيه دي موجوده في المنتخبات حقيقه، هذا اول شيء. اللي مسألة الأسبوع الأسبوعين، هل المنتخب هو يقيس هل فيها ضرر عليه التأخر أسبوعين ولا غير ما فيها ضرر؟ من يقدر يؤدي هذا الواجب عبال ما هو يخلص؟ طبعا أكيد واحد مرتبط له سنوات في نادي الهلال لا يمكن في يوم وليلة أنه يخبز من الكرسي.
1: لا بس الخليج أدونيس مرتبط بعقد مع فريق

0: ترك حق داو وجاء للمنتخب
1: ترك وما ترك بدون ترتيبات. انا هذا اللي اقصده، يعني مصلحتي انا كمنتخب وانت مصلحتك كفهد هنا، انا
2: مدرب، مدرب يختلف عن منصب مشرف.
0: انا اعتقد هذا اللي يرسم الخطط، فهذا اكثر من المدرب، هذا اللي يجهز اللاعبين، يجهز المعسكرات، يجهز كل شيء.
1: هذه ترجع لمسؤوليه اداره المنتخبات او المنتخب السعودي الاول.
0: انا اشوفها من وجهه نظري المفروض الطلب اليوم ثاني يوم هو في المنتخب، هذا هذا هذا رايي، وانا ما ادري يعني، لانه العمل اللي عنده ترى كبير، مو بسهل اللي عمل. طيب. المدير الرياضي او مدير المنتخب سميه عاد اللي تسميه، هو مسؤول عن رسم كل شيء حتى اخر يوم في كاس العالم القادم. على كل هذا يعطيكم العافيه محمد بكيري،
1: شكرا
0: جزيلا عبد الله حنيان، شكرا جزيلا. موعدنا ان شاء الله بكره بعد موجز الثالث عصرا، في امان الله.
3: تحتاج اكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة، تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية، تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. الجيش الأمريكي أعلن عبور سفينتين تجاريتين ترفعان علم الولايات المتحدة بنجاح في مضيق هرمز. وفي أول حادثة منذ الإعلان عن عملية هرمز، واشنطن تنفي استهداف إيران لسفينة حربية أمريكية بصواريخ. تخبط أوروبي بشأن عملية مضيق هرمز، ماكرون يشكك وينفي المشاركة، وستارمر يؤكد أن تحالف دعم الراهبين جاهز للمساهمة. استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة بترول أبوظبي بمسيرتين أثناء مرورها بمضيق هرمز. نبدأ من إعلان الجيش الأمريكي قبل قليل عبور سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي مضيق هرمز بنجاح، وذلك بعد ساعات من إطلاق الرئيس الأمريكي لمشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في المضيق. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سئم من حالة الجمود مع إيران ويريد ممارسة الضغط على طهران من خلال عملية هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذه العملية في المضيق قد تفضي إلى مواجهة جديدة مع إيران، وهدفها تغيير الوضع القائم على غياب الاتفاق وغياب الحرب. هذا وأشار أيضا إلى أن قواعد الاشتباك للقوات الأمريكية تم تعديلها، وسيكون بإمكانها الآن مهاجمة أي تهديد للسفن في هرمز. وكان ترامب قد أعلن أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. أيضا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة بالمضيق، مؤكدا أن الجهود الأمريكية لعملية التحرير بدأت صباح اليوم. أوضح ترامب أن هذا يأتي بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. وكتب ترامب على تروث سوشيال أن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية أكدت عدم العودة حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة. كما أكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية التي ستبدأ في مضيق هرمز.

0: وعقب إعلان الرئيس الأمريكي عن عملية مشروع الحرية، كاد الجيش الأمريكي أنه سيبدأ عملية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر المضيق. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن واشنطن ستدعم عملية المضيق بأكثر من 100 طائرة ومدمرات مزودة بصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى 15,000 عسكري. قائد القيادة المركزية الأمريكية وصف عملية مشروع الحرية بأنها ضرورية للأمن الإقليمي وللاقتصاد العالمي، مضيفا أن العملية بمضيق هرمز ستتم مع استمرار الحصار على إيران. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لن تشمل بالضرورة مرافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية. وأضاف المسؤول أن السفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار لمنع إيران من مهاجمة السفن التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم إمداد السفن بالمعلومات عن مسار عبور مضيق هرمز لتجنب الألغام الإيرانية. المسؤول أكد أيضا أنه سيتم تدمير أي صواريخ أو زوارق تطلقها إيران.
1: الصمت الحالي لمضيق هرمز وأمواجه قد يخرقه ضجيج السفن في وقت قريب، فطوق النجاة سيمد لتأمين عودة أكثر من 1500 سفينة عالقة هناك أولا، وضمان طريق آمن لعبور السفن وطواقمها ثانيا، وذلك من خلال عملية أطلقها الرئيس الأمريكي أسماها مشروع الحرية ووضعها في إطار المبادرة الإنسانية لإنقاذ الطواقم.
2: سنبذل قصارى جهدنا لضمان إخراج السفن وطواقمها من المضيق بأمان.
1: نقطة ارتكاز الخطة الأمريكية الجديدة تتمثل بالتنسيق اللوجستي بمشاركة دول عدة ومنظمات شحن وشركات تأمين، لكن دون مرافقة حربية مباشرة، بالإضافة إلى رسم خرائط رقمية لمساعدة السفن على تجاوز حقول الألغام والكمائن البحرية التي زرعها الحرس الثوري. أما الجيش الأمريكي فموضوع في حالة تأهب قصوى، دافعا ب 15,000 جندي وأكثر من 100 طائرة مقاتلة ومدمرات مدججة بالصواريخ. لكن بوصلة العبور المتمثلة بإرشاد السفن فحسب جاءت موضع شك لدى دبلوماسيين ومالكي سفن أوروبيين، على اعتبار أنها لن تكسر أغلال هرمز أو تغير الوضع، لا سيما أن طهران هددت مجددا.
3: أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز ستعد بمثابة انتهاك لوقف النار.
1: وفيما العمل جار على تهدئة حرب الموانئ وتبديد ساحة كسر العظم الاقتصادي، الهدنة الهشة هي الأخرى على الطاولة، والجهود متعثرة حتى اللحظة في إعادة تحريك عجلة التفاوض، رغم تفاؤل ترامب ووصفه للمناقشات الحالية بالإيجابية.
0: وفي أول حادث منذ الإعلان عن إطلاق عملية مضيق هرمز، نفى مسؤول أمريكي رفيع في تصريح لموقع أكسيوس ادعاء إيرانيا باستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ. وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلت عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن القوات الإيرانية استهدفت بصاروخين فرقاطة أمريكية حاولت الدخول إلى منطقة مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس ترامب؟
4: بداية، انطلقت هذه العملية مع ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. هناك متابعة حثيثة من البنتاغون والقيادة المركزية للعمليات الدائرة هناك. القيادة المركزية أكدت عدم صحة ما قالته المصادر الإيرانية عن استهداف سفن حربية أمريكية، وأكدت مرور سفينتين تحملان العلم الأمريكي بسلام في من منطقة المضيق، وأكملت مسيرتها. حتى اللحظة القيادة الأمريكية تؤكد أيضا بأنه بحال كان هناك مواجهات أو تطورات ميدانية في هذه المنطقة تحديدا أو أي محاولة إيرانية لاستهداف السفن ستقابل برد أمريكي.

0: فوري، وأنه القوات الأمريكية تملك هذا الإخطار من السلطات الأعلى بضرورة قواعد الاشتباك تتغير إذا ما ارتأت القوات الأمريكية الموجودة هناك ضرورة لذلك. بمعنى أنه إذا كان هناك أي مواجهات أو استهداف للسفن فسيكون هناك رد أمريكي مؤكد. أيضا القيادة المركزية أكدت بأن العملية تشمل مدمرات صاروخية، طائرات مسيرة، وأكثر من منصة جوية وبحرية، ونحو 15 ألف جندي أمريكي في هذه العملية يراقبون كل المنطقة، وهم مستعدين لتقديم الإرشاد وكل ما تحتاجه هذه السفن للمرور عبر المضيق بسلام. أيضا تتحرك قطع بحرية أمريكية من بحر العرب نحو المضيق، وأيضا إذا ما كان هناك خرق ما تقوم به القوات الإيرانية سيكون هناك رد مباشر للقوات الأمريكية. وأيضا تواصل دعم العملية وفرض الحصار البحري مستمر دون تسجيل إصابات حتى اللحظة بكل هذه العملية، هذا دائما بحسب آخر تصريح من القيادة المركزية.
1: طيب، وزير الخزانة الأمريكي يقول لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وطبعا هناك حديث عن عبور سفينتين تحملان العلم الأمريكي لهذا المضيق بسلام، ولكن بالتزامن مع ما قد يسمى التصعيد الأمريكي في مضيق هرمز هناك حديث عن تقدم في المفاوضات. ما الأخبار الواردة من واشنطن؟
0: بداية هناك نقل لأجواء شبه إيجابية فيما خص المفاوضات وإمكانية الرد الأمريكي على المقترح الإيراني سيكون بطريقة أكثر إيجابية، بطريقة ما من دون توضيح إلى أي مدى هي إيجابية ومن دون توضيح التفاصيل. تسريبات للصحافة الأمريكية تتحدث عن عدد من المقترحات التي ربما تتناولها الولايات المتحدة بالرد على المقترحات الإيرانية التي قدمت. وأيضا فوكس نيوز تحدثت عن أن إيران قدمت بعض التنازلات فيما خص المفاوضات وخاصة في المواضيع التي كانت تعتبرها خطوط حمر مثل البرنامج النووي الإيراني أو حتى التعويضات التي تريدها. من غير الواضح حتى اللحظة ما هي الأجواء أو الإجابات الأمريكية على هذا الرد الإيراني حتى اللحظة، ولكن بالمجمل بحسب أيضا تسريبات صحفية تتحدث عن ربما أجواء إيجابية نوعا ما بتلقي الرد الإيراني من دون توضيح إذا ما كان سيكون هناك قبول للرد الإيراني أو ربما أيضا استمرار بحرب التعديلات التي المستمرة في الأيام الأخيرة. وسط ملاحظات مهمة على أنه هذه الردود، عملية الردود بدأت تسير بشكل أسرع حتى اللحظة، أسرع بشكل واضح لأنه الأمور كانت تأخذ عدة أيام للرد أمريكي ومن بعده رد إيراني عبر وسطاء، ولكن الآن نحن نتحدث عن يوم أو يومين بالمطلق للردود من الجانبين، وذلك يعني بأن هناك إسراع بوتيرة العملية على الأقل بانتظار المزيد من التفاصيل من تصريحات رسمية أمريكية أو من البيت الأبيض على وجه التحديد.
1: ريتا سليمان من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وكما تشاهدون على عواجل العربية الداخلية، الإماراتية ترسل تحذيرا إلكترونيا على الهواتف بتهديد صاروخي محتمل. إذن رغم التهدئة في المنطقة الآن يبدو بأن هناك موجة جديدة من التهديدات. الداخلية الإماراتية ترسل تحذيرا إلكترونيا على الهواتف في الدولة بوجود تهديد صاروخي محتمل، وسنوفيكم بالمزيد من التفاصيل تباعا على شاشة العربية. قبل ذلك أدانت الإمارات استهداف ناقلة تابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك بمسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز. وأكد بيان للخارجية الإماراتية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. كما شددت الإمارات على أن الحرس الثوري الإيراني يمارس أعمال قرصنة بمضيق هرمز كأداة ابتزاز، فيما كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت في وقت سابق بوقوع حادث بحري على بعد 78 ميلا بحريا شمالي الفجيرة.

0: تفاصيل أخرى عن القصة في مضيق هرمز مع الزميل عبد الجليل مساعي. إليك عبد الجليل.
1: نعم محمد، يبدو أن المياه الراكدة تتحرك في مضيق هرمز الذي ظل الحال على حاله لأيام طويلة.

0: الذي نشاهده هو أن لدينا 20,000 سفينة عالقة نشاهدها هنا الأحمر، السفن التي تنقل المحروقات، وأيضا لدينا سفن بالأخضر وهي سفن تجارية تحمل الحاويات عموما، ثم سفن أخرى للنقل وسفن أخرى للصيد. كل هذه السفن كانت عالقة، 20,000 بحار وضعهم الإنساني وصف بالوضع الإنساني المنسي. دونالد ترامب عاد ليذكر بأن من واجب أمريكا أن تسمح لهؤلاء بمغادرة هذا الحصار المفروض عليهم من قبل إيران، ليس يسمح لهم بالمغادرة سواء سفنهم كانت محملة أو فارغة. لذلك هذا الأمر تسبب بمأساة إنسانية لبحارة من 180 دولة، كل دول العالم ممثلة في هذا الحصار الإنساني. تنقصهم الغذاء، ينقصهم الماء، ينقصهم المؤونة، ينقصهم الكثير من الأشياء وهم عالقون في عرض البحر. كذلك هناك نقطة أخرى مهمة، يقول دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستقوم بفتح ممر آمن يسمى بممر الحرية. هذا الممر سيسمح بمرافقة السفن الأمريكية لهذه السفن البحرية من أجل إخراج هذه السفن. بطبيعة الحال هو لا يتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وبالقوة، بل فقط في المرحلة الأولى هو تحرير هذه السفن والبحارة أهم شيء، خاصة أن حتى شركات النقل تعاني من خسائر كبيرة، سفنها عالقة منذ أكثر من شهرين وهي لا يمكن استخدامها لا في داخل مضيق هرمز ولا في مناطق أخرى من العالم. بطبيعة الحال الحرس الثوري بدأ يتحرك، بدأ يحس بأن الحركة أو ربما الورقة بدأت تشكل خطر، قد يفقدها في أي لحظة. ويقول بأنه عند اقتراب مدمرتين أمريكيين هنا في ميناء بندر جاسك أطلق النار عليهما بواسطة صواريخ، مصادر تقول أصيبت، مصادر إيرانية أخرى تقول بأن الضربات كانت تحذيرية. بطبيعة الحال ضربات مماثلة قد تمثل إشارة لوقف إطلاق النار. القيادة الوسطى الأمريكية تقول بأنه لم يكن هناك ولا أي خرق لإطلاق النار ولا إطلاق نار من بندر جاسك، بل بالعكس دونالد ترامب يقول بأن سفينتين تجاريتين تحملان علما أمريكيا قد مرت من مضيق هرمز. بالنسبة للإيرانيين هذا الأمر شكل خطر كبير جدا. لماذا وقد بدأت في التحرك قبل ساعات طويلة؟ لماذا؟ البحرية الإيرانية كانت قد طالبت من كل السفن التي كانت تنتظر في هذه النقطة، وهي تقع في الإمارات الشمالية من الإمارات العربية المتحدة. في هذه النقطة كانت الكثير من السفن تنتظر لأنها نقطة قريبة من مضيق هرمز، أي اتفاق أي إشارة يسمح للسفن بالمغادرة. البحرية التابعة للحرس الثوري طالبت هذه السفن التي كانت تنتظر هنا بالذهاب جنوبا على الأقل من مقابل ميناء دبي، أو جنوبا حتى مقابل موانئ أخرى في جبل علي وأيضا في أبو ظبي. لذلك ربما هي حددت خطا جديدا تسميه هذا خط المنع، وهو خط جديد يمنع على السفن الدخول فيه أو المرور فيه أو الانتظار في داخله. هذا الخط يشمل أيضا هذه إمارة الفجيرة، وهنا يمر الخط الذي يلتف عبر مضيق هرمز، خط النفط من حبشان إلى إمارة الفجيرة. إذن إيران تقول بأنها ستطلق النار وستتعامل بالقوة مع أي سفينة تجارية أو عسكرية تتواجد في هذه المنطقة. إذن في السابق كانت هذه المنطقة ممنوعة ومنطقة ألغام، لكن تم توسيعها على الأقل نظريا في المرحلة الأولى، لكن سنشاهد كيف سيكون لإيران القدرة على فرض منطقة حظر على السفن في هذه المساحة الشاسعة والكبيرة ولا تشمل حتى مياهها الإقليمية. بطبيعة الحال مراسل أكسيوس مارك دافيد قال بأن البحرية الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي لديها أوامر بضرب كل قوارب وزوارق أسطول البعوض التي تهدد هذه الخطة الأمريكية التي حشدت لها واشنطن 15,000 جنديا من البحرية الأمريكية. إليك محمد.
1: شكرا عبد الجليل. أيضا نتابع هذه التغطية بالمزيد من الأخبار العاجلة. بعد التهديد الصاروخي الذي حضرت من وزارة الداخلية الإماراتية، الآن السكان في دولة الإمارات يفيدون بوصول رسائل جديدة تفيد بانتهاء هذا التهديد. إذن المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العربية يتلقون إشعارات بانتهاء التهديد الصاروخي بعد التحذيرات السابقة عبر هواتفهم. للحديث عن ملف مشروع الحرية وأيضا ما تقدم من أخبار عاجلة، معنا هنا في الاستوديو مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أهلا بك سيد رياض. فلنبدأ بالتحذيرات الإماراتية، نحن في هدنة، ما مدى جدية هذه التهديدات؟

0: هناك دائما تهديدات، هناك نحن في هدنة، إنما لسنا في لسنا لم نصل إلى انتهاء الحرب حتى الآن، وبالتالي هناك دائما عملية رصد لأي تحركات من الجانب الإيراني. طبعا هناك دائما لمنظومة الإنذار المبكر، الإمارات على سبيل المثال هي تتشكل من طائرات إنذار مبكر، هي مربوطة مع القيادة المركزية الأمريكية، أيضا تتلقى إخطارات منها. يبدو أن هناك رصد لإطلاق صواريخ من الجانب الإيراني. إيران تتحدث أنها قامت بإطلاق صواريخ تحذيرية للسفن الأمريكية، وكما سمعنا كان هناك مرور لعدد من السفن الأمريكية. تحدثت رئيس ترامب عن ناقلتي نفط، يبدو أن هناك تحرك لسفن أخرى. يبدو أن هذه النشاطات العسكرية متعلقة بمضيق هرمز هي ما أدى إلى انطلاق هذا التحذير داخل الإمارات.
1: طيب لنتحدث عن المشكلة التي لم تكن في الأساس قبل هذه المواجهة. الآن كل الحديث عن مضيق هرمز، لا نتحدث عن النووي، لا نتحدث عن وكلاء إيران، نتحدث عن فتح مضيق هرمز، وكما أشرت هي المشكلة التي لم تكن موجودة أصلا. لماذا تأخر مشروع الحرية؟
0: هو أعتقد أن واشنطن تتحرك بناء على التطورات. يعني اليوم إيران باتت تضع موضوع مضيق هرمز وكأنه ورقة مستقلة، وأنها اليوم تقايد انتهاء الحرب ورفع الحصار بأنها ستقوم بفتح مضيق هرمز مقابل هذه الخطوات، وتحاول أن تؤخر الحديث بالمواضيع التي تهم واشنطن بشكل أساسي، وهو الملف النووي، الملف الصواريخ، وما شابه. من هنا تحرك، أولا قامت واشنطن بفرض حصار على الحصار الإيراني، والآن واشنطن تقول أنها ستقوم بكسر الحصار الإيراني تحت شعار العمل الإنساني. عمل الإنساني أن هناك عشرات السفن التجارية ونقلات النفط وغيرها عالقة داخل مضيق داخل الخليج، لا تستطيع العبور بسبب الإجراءات الإيرانية. اليوم لأهداف إنسانية واشنطن ستقوم بتأمين خروج هذه السفن. أي محاولة من الجانب الإيراني لعرقلة ذلك، عرقلة عمل إنساني، ستواجه بالقوة. يعني سيكون هناك اليوم في تعديل لقواعد الاشتباك الأمريكية، وباتت تجيز للطائرات لطائرات الحربية وسفنها الحربية باستهداف وإغراق أي سفينة أو أي مصدر للنيران على يستهدف هذه السفن ويهدده. ومن هنا هو اليوم يضع موضوع، أولا فك حصار المضيق، يعني محاولة سحب ورقة المضيق واحتجاز السفن من يد إيران. ثانيا هو يخير إيران اليوم، إما أن تسمح بعبور هذه السفن أو العودة للحرب، وهذه المرة ستكون الطلقة الأولى من عندك أنت، يعني أنت من ستبدأين بالجولة الثانية أو مقبلة من الحرب.
1: إذن جهود إنسانية، وقف إطلاق النار لا زال قائم، والمسألة تتعلق ليس بعمل عسكري ولكن بالرد على أي تحركات إيرانية. ولكن بالفعل لو حدثت هناك تحركات إيرانية، هل سيكون الرد فقط مضيق هرمز؟
0: طبعا لا، لأن تبدأ من منطقة وإنما ستنتشر بشكل سريع، لأن إيران قدرات الهجومية محدودة جدا. أولا بحريا لا سلاح بحرية، هي تملك زوارق مسلحة بمدافع رشاشة، هي تستخدم صواريخ الجوالة، قد تستخدم صواريخ باليستية لاستهداف سفن كما كانت تفعل مع الحوثيين في مضيق باب المندب، وأيضا المسيرات. هذه اليوم يعني إطلاق استخدامها سيستدعي الرد عليها، والرد عليها سيكون داخل الأراضي الإيرانية، وهذا طبعا سيؤدي لرد فعل متسلسل وتتحول إلى حرب شاملة خلال 24 ساعة.
1: ولكن هناك نقطة مهمة، إيران تستعرض عضلاتها وتقول بأنها استهدفت

0: فرقاطة أمريكية بصاروخين، ماذا سيحدث؟ هذا سيناريو محتمل إذا تمت بالفعل مهاجمة أو إغراق سفينة أو قطع حربية أمريكية.
1: طبعا هذا سيكون تجاوز لخط أحمر كبير سيجيز لترامب بإعلان حرب على إيران أو خوض حرب ومن دون أي تفويض لا كونغرس ولا أي طرف آخر، يستطيع أن يدخل في حرب تمتد لأشهر ضد إيران ويستخدم قوة مطلقة من دون أي تفويض من أي طرف آخر. فمن هنا إيران عليها أن تدرس تحركاتها بدقة شديدة، لأنها أعتقد أن ترامب قد يكون يجرها لفخ كبير.
0: استشارة العربية لشؤون العسكرية رياض قهوجي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: أيضا أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن طهران ستستأنف قريبا حوارها مع عمان حول وضع لوائح جديدة للملاحة في مضيق هرمز. بقائي قال إن إيران وعمان دولتان ساحليتان على مضيق هرمز، ومن الطبيعي أنهما تتشاركان مسؤولية ضمان سلامة الملاحة في هذا الممر المائي، مشيرا إلى أن المحادثات ستركز على وضع بروتوكولات وآليات محددة لضمان مرور السفن بأمان على حد وصفه. ورد على مشروع الحرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحرير السفن العالقة بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الملاحة في المضيق ستتم فقط بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مشيرا إلى أن أي قوة أجنبية تقترب من هرمز ستتعرض للهجوم، وأن على جميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي تحرك دون تنسيق مع القوات الإيرانية في مضيق هرمز. وأضاف أن الجيش الإيراني سيرد على أي تهديد ضمن أي مستوى وأي منطقة، قائلا إن القوات الإيرانية تحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكفاءة عالية على حد وصفه. في الأثناء، وصفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مستوى تهديد الأمن البحري في مضيق هرمز بالحرج بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة، وفي وقت أشارت فيه إلى إنشاء الولايات المتحدة لمنطقة أمنية معززة لدعم عمليات العبور في المضيق، حذرت السفن التي تختار العبور نصيحة إياها باتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العمانية. هذا وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ضرورة تنسيق السفن مع السلطات العمانية للحفاظ على سلامة الملاحة نظرا لحجم الحركة البحرية المتوقع. معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، أهلا بك مسعود. قبل قليل كنت أتحدث مع المستشار رياض قهوجي عن ما يصفه بمحاولة من الرئيس ترامب ربما لاستدراج إيران إلى مواجهة أوسع إذا هي تعرضت للملاحة في مضيق هرمز والقطاع البحرية الأمريكية. هل ستقدم إيران على أي خطوة من هذا النوع؟
2: أعتقد ستكون مجازفة كبرى إذا أقدمت إيران على ذلك، وستجعل الولايات المتحدة الأمريكية في موقف لا عودة، وهو الرد على أي تهجم من قبل الإيرانيين. إذا لم تفعل ذلك الولايات المتحدة بهذه الطريقة ستخسر هيبتها بكل هذه القوى التي أتت بها إلى هذه المنطقة، وتتراجع أمام هجوم إيراني على أي قطعة منها. لا أعتقد بأن إيران رغم كل التهديدات تقدم على مثل هذه المجازفة، وإذا أقدمت على ذلك إنها تذهب نحو إشعال فتيل الحرب التي توقفت بوقف إطلاق النار، وهدد قبل وقف إطلاق النار الرئيس الأمريكي هدد بأنه سوف يستهدف البنية التحتية الإيرانية، ليس العسكرية ولا حتى ذات الاستخدام المزدوج، بل البنية التحتية المدنية التي تتعلق بمنشآت الطاقة، بمحطات إنتاج الكهرباء، محطات منشآت النفطية، الجسور، سكك الحديد، كل هذه المنشآت الإيرانية والأهداف الإيرانية سوف يشملها الهجوم الأمريكي إذا قرر الرئيس الأمريكي

0: تحويل الوضع من مضيق هرمز إلى مسألة العودة إلى الحرب مرة أخرى، وفي الداخل أعتقد بأنه يستطيع يحل مشكلته في الداخل الرئيس الأمريكي. الأيام التي انتهت هو بإمكانه أن يبدأها مرة أخرى، لأنه لم يستمر أكثر من المهلة المحددة له، بل من بعد وقف إطلاق النار يستطيع أن يبدأ من الصفر. بهذه الطريقة لا يوجد قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يمنعه من شن هجوم جديد على المنشآت الإيرانية. الآن مسألة الهجوم مرة أخرى ومسألة استهداف المنشآت الإيرانية مرة أخرى ارتبطت في احتمال تحويل مضيق هرمز إلى فتيل هذه الحرب. أعتقد بأن الولايات المتحدة تحاول سحب هذه الورقة من إيران.
1: ولكن هل ستقبل إيران بسهولة بسحب هذه الورقة ونحن في خضم مفاوضات قوية جدا ونزاع ما بين المتفاوضين على من يستطيع كسب المزيد من الملفات؟
0: أعتقد بأن الولايات المتحدة طبعا هي أعلنت بأنها تريد أن تحرر السفن من سجن المضيق وتجعلها أن تعود إلى الجهات التي تريد أن تتوجه لها، وعليها أن لا تعود مرة أخرى لأن الوضع غير آمن. صحيح هذا الأمر، ولكن الأمر ليس قضية إنسانية لمساعدة البحارة وما شابه ذلك، هو ضمن المشروع، ولكن المشروع الأكبر هو سحب الورقة، سحب ورقة المضيق. إيران مصرة على تحويل ورقة المضيق إلى ورقة تفاوضية استراتيجية على طاولة المفاوضات وإعطائها الأولوية والتفاوض حولها ومن ثم الانتقال إلى النووي، بعد الانتقال طبعا من هذه الورقة إلى الحصار، أي محاولة المماطلة لتأجيل الملف النووي. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال السعي لسحب هذه الورقة وإبقاء الحصار تريد أن تتفاوض حول النووي. عندما تتفاوض حول النووي وسحبت ورقة المضيق من إيران وأبقت الحصار باقي، بهذه الطريقة بإمكانها أن تضغط على إيران حتى تتراجع بخصوص النووي، بخصوص الملفات الشائكة. أنا أعتقد النووي ليس ملف واحد، هناك عدة ملفات ضمن أضبارة واحدة. هذه الملفات باعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية تفضل حلها قبل الانتقال لأي ملف آخر.
1: طيب مسعود، من خلال متابعتك للسلوك الإيراني، ماذا نتوقع؟ هل نتوقع أن يكون هناك ربما فصيل ما داخل الحرس الثوري يقوم باستهداف السفن الأمريكية والقطع البحرية الأمريكية وبالتالي عودة المواجهة وبشكل أشد هذه المرة؟
0: أنا لا أميل إلى توجيه الاتهام فقط للحرس الثوري وبهذه الطريقة تبرئة السلطة الإيرانية. أي جهة من إيران، كان حرس ثوري، كان غير حرس ثوري، والآن قرأت البيان للجيش الإيراني، القوة البحرية للجيش الإيراني أيضا، أعتقد السلطات الإيرانية هي المسؤولة في النهاية. لذا لا يمكن العالم يقبل بازدواجية المواقف، جهة تهاجم وجهة تفاوض، هذا الأمر أعتقد بأنه غير مقبول. لذا هذه المحاولة لفصل الحرس الثوري وكأنه يتصرف بمعزل عن إرادة الحكومة، والحكومة هي دبلوماسية ومسالمة وتريد تتفاوض، هذه الصورة النمطية إيران تريد لها أن تنتشر. ربما هي ليست وراءها، ولكن تروج القراءات التي تعطي هذه الصورة. هذه الثنائية أعتقد فشلت. الحرس الثوري هو السلطة، السلطة هي حرس الثوري، الجيش هو حرس الثوري، هو السلطة، والجميع مجموعة واحدة، والنواة الصلبة للسلطة هي التي تتحكم بالجميع. الحرس الثوري ذراع مهم، أمني، اقتصادي، عسكري، ولكن لا يتصرف بمعزل عن إرادة القيادة والسلطة. السلطة هي المسؤولة عما يقوم به الحرس الثوري الإيراني.
1: المختص في شؤون إيران واصيل الوسطى في شبكة

0: العربية مسعود الفك، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: دعا متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اليوم في تصريح تلفزيوني الولايات المتحدة إلى تخفيض مطالبها من طهران في ظل تعثر المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أوضح بقاي أن أولوية بلاده في هذه المرحلة هي إنهاء الحرب، مشددا على أن دور الطرف الآخر هو الالتزام بنهج معقول والتخلي عن مطالبه التي وصفها بالمفرطة. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتجاهل دروس الماضي، فقد أجرت في السابق مفاوضات حول ملفها النووي لمرتين تعرضت أثناءهما لهجمات من الولايات المتحدة.
2: نعم، تلقينا الرد الأمريكي عبر باكستان. أما بالنسبة للمكونات فاسمحوا لي ألا أناقش تفاصيل القضايا المطروحة في هذا الوقت لأنها قيد المراجعة. إن القضايا التي طرحت في وسائل الإعلام مثل تخصيب اليورانيوم أو غيرها من المسائل هي مجرد تكهنات. في هذه المرحلة لا نناقش أي شيء سوى إنهاء الحرب بشكل كامل. أما بالنسبة للمسار الذي قد نتخذه في المستقبل فسيتم البث فيه في الوقت المناسب.
0: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور مع إيران تسير على ما يرام، وأن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران وصفها بأنها إيجابية للغاية. واعتبر ترامب أن المناقشات الحالية قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. هذا وأعلنت الخارجية الباكستانية في بيان أن الوزير محمد إسحاق دار وزير الخارجية أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلالها الوضع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الجارية التي تتوسط بها إسلام أباد بين واشنطن وطهران. يذكر أن إيران تسلمت الرد الأمريكي على مقترحها الأخير وتعمل على دراسته بحسب الإعلان. تتابعون أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. الرئيس الفرنسي ينفي مشاركة بلاده في المشروع الأمريكي لفتح مضيق هرمز ويصفه بغير الواضح.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم من جديد. أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكيتشي أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها تداعيات هائلة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت في كامبيرا عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن البلدين سيتعاملان بشكل عاجل مع الوضع لضمان استقرار إمدادات الطاقة. شكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

0: في جدول العملية الجديدة التي أعلن عنها ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، ماكرون وصف الخطة بغير الواضحة وقال إن فرنسا لن تشارك بهذه الخطة الأمريكية، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة. من جانبه أكد أو قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن تحالف الراغبين جاهز للمساهمة في فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن التحالف يشترك في هدف حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما قال ستارمر إن أمام الأوروبيين جهد كبير لتقوية دورهم في حلف الناتو. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن تداعيات حربي أوكرانيا وإيران برزت في الشارع البريطاني من خلال وكلاء روسيا وإيران. معنا من باريس الباحث السياسي والقانوني فراس الحاج يحيى. أهلا بك سيد فراس. هناك موقف في لندن، هناك موقف في واشنطن، ولكن هناك موقف يوصف بالمتراخي من قبل باريس بما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، فكيف تعلق على هذا الموقف الذي يوصف بالتراخي في عدم المشاركة بشكل واضح في أي جهد أمريكي لتحرير الملاحة في الخليج؟
1: تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وشكرا جزيلا على الاستضافة. باعتقادي الشخصي أن يعني ما يحصل هو عبارة عن تنافس سياسي واستراتيجي بين واشنطن وبين دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا، هو يعني أستطيع قراءته في هذا الإطار، هو تنافس سياسي واستراتيجي في هذا الملف، ولا يمكن قراءته بشكل أو بآخر بأنه تراخي باعتقادي. نحن نقول هذا الكلام لأن اليوم فرنسا تحاول أن بدورها كعضو يعني دائم في مجلس الأمن عن دول الاتحاد الأوروبي أن تقوم بملء الفراغ القيادي الذي ربما تتركه أو الولايات المتحدة الأمريكية سببته خلال هذه الفترة. بالتالي يمكن قراءة تصريحات الرئيس الفرنسي من ضمن هذا المنظور، محاولة لعب دور قيادي، تنافس سياسي واستراتيجي أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. ربما يعني يعتقد الفرنسيون هنا أن هذه المبادرة وهذه العملية، عملية يعني الملاحة الحرة أو حرية الملاحة في التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي تواجه أو هي مقابل أو حتى بديل أمريكي عن الجهد وعن الخطة التي أطلقتها باريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا منذ فترة هنا بباريس في الاجتماع الأول، وأيضا انتقلت الاجتماعات إلى بريطانيا تم وضع خطط تحدث عنها رئيس وزراء بريطاني اليوم.
0: ولكن سيد فراس، نحن نتحدث عن خطط مؤجلة. إذا تم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ستشارك الدول الأوروبية أو تحالف الراغبين كما يتحدث السيد ستارمر في حماية الملاحة في مضيق هرمز، ولكن هذه الفكرة قد تكون طويلة الأمد وتمتد لأشهر. أكثر المتضررين هي أوروبا، سواء من حرب أوكرانيا أو حتى من الحرب الإيرانية الأمريكية. كيف ستحمي باريس مصالحها؟
1: صحيح، يعني باريس تعتقد حتى الآن أنه لا يمكن التعامل معها بدور التابع، ليس فقط يعني كدولة، أيضا كاتحاد أوروبي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هي تعتقد أن هناك يعني مس بسيادتها، وأيضا أن هناك جرى إلى حرب في الشرق الأوسط في الوقت الذي لديها حرب أصلا مشتعلة في أوكرانيا وعلى حدودها، فأولويتها في هذا الجانب هو الحفاظ على يعني الأمن القومي لهذه الدول في الحرب الأوكرانية والعدو الروسي الذي تصنفه طبعا معظم دول الاتحاد الأوروبي كخطر أساسي وأولي لها. ما يتعلق بإمدادات الطاقة، ربما تحاول اليوم دول الاتحاد الأوروبي البحث عن بدائل، لكن المعاناة الكبيرة الموجودة باعتقادي وحالة يعني عدم تمكن من إيجاد بدائل، هذا بدوره أيضا يعكس حالة الخلاف الأوروبي الموجودة. نحن نرى حالة كما تفضلت من البرود ويعني التراخي ربما في السياسة الفرنسية في محاولة مسك العصا من المنتصف والحفاظ على علاقات جيدة ولعب دور الوسيط ربما حتى مع إيران، في وقت اليوم نجد هناك حالة رفض للمشاركة في هذه العملية من قبل ألمانيا وحالة حماس كبير للانخراط مع واشنطن، ونتحدث هنا طبعا عن بريطانيا. بالتالي هذه الخلافات الكبيرة اللي موجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي تعيق أي تقدم أو أي تحرك يمكن من خلاله أن يسهم الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل لهذه القضية. مشكلة دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا هي كما قلت حالة ملء فراغ القيادة، وأيضا عدم الظهور بمظهر التبعية، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقرر وأن هذه الدول عليها أن تنفذ، هي تريد أن تكون شريكة في وضع هذه الخطط وأن تكون يكون لها دور فاعل، وألا يتم جرى إلى يعني كما تعتقد معركة غير محسوبة أو غير محسومة. لكن

0: باعتقادي استمرار إغلاق المضيق سوف يعني يجبر حتى باريس على اتخاذ خطوات أكثر جرأة، وبخاصة إذا استمرت يعني إيران في هذا النهج الذي يمكن يعني تسميته إلى حد ما بحرب استنزاف أو حرب مفتوحة طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يدفع ثمنه المواطن في دول الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر نتيجة تضرر وارتفاع في أسعار الطاقة وتضرر يعني سلاسل التوريد. بالتالي القادم باعتقادي يعتمد بشكل أساسي على الجهود التي قد تقوم بها الدول التي ترغب بالوساطة في هذه المرحلة، نتحدث عن باكستان وعمان. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في حال استمرت بخطتها ويعني مضت فيها، ونحن نشهد يعني اليوم عندما يتم الإعلان عن هذه العملية تصريحات الرئيس الأمريكي تحدث عن تقدم بالمفاوضات خلال الأيام السابقة ومنذ توقيع اتفاق إطلاق النار. يعني كنا نشهد أن مثل هذه التصريحات اللينة من الرئيس الأمريكي تطلق على الإعلام، لكن على أرض الواقع يكون يتم فرض حصار أو تطبيق قرار أمريكي محدد من
1: طيب،
0: عسكريا
1: وعلى العموم بانتظار
0: يعني
1: أي دور أوروبي في مضيق هرمز، وزير الخزانة الأمريكي يقول لدينا سيطرة مطلقة على المضيق. الباحث السياسي والقانوني فراس الحاج يحيى من باريس، شكرا جزيلا لك أيضا في هذه النشرة، ولكن بعد الفاصل. مفوض الدفاع يقول إن أوروبا تواجه مشكلة في هيكل دفاعها بسبب اعتمادها على الولايات المتحدة.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالس إن توقيت إعلان خطة سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا كان مفاجئا. كالس أضافت أن الانسحاب المخطط له يظهر الحاجة إلى تعزيز الركيزة الأوروبية في حلف الناتو. قالت إن القوات الأمريكية توجد في أوروبا ليس فقط لحماية المصالح الأوروبية بل والمصالح الأمريكية أيضا. أيضا أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن القوات الأمريكية ليست موجودة في أوروبا لحماية المصالح الأوروبية فحسب بل لحماية المصالح الأمريكية أيضا.
1: There has been a talk about withdrawal U.S. troops for a long time from Europe. But of course, the timing of this announcement comes as a surprise. I think it shows that we have to really strengthen the European pillar in NATO and we have to really do more. I mean, the American troops are not in Europe only for protecting the European interests, but also American.
0: أعلن مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس أن الاتحاد الأوروبي يواجه مشكلة في هيكل الدفاع نظرا لاعتماده على الأسلحة الأمريكية. وكان كوبيليوس أكد أن أوروبا اشترت حوالي 40% من أسلحتها من الولايات المتحدة والآن تقرأ في تقارير الإعلامية أن الأمريكيين استنفذوا مخزوناتهم من الأسلحة. الآن لنا وقفة.

0: الرياضية مع ديما محمد إسعيح.
1: شكرا لك محمد ومرحبا بكم مشاهدينا. حسم إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه على مضيفه بارما بهدفين من دون مقابل في الجولة 35 من البطولة.

0: وفي مباراة ثانية بالدور الإيطالي سقط يوفنتوس في فخ التعادل بهدف لمثله مع ضيفه هيلاس فيرونا. هدف اللقاء الأول أحرزه هيلاس فيرونا في الدقيقة 34، وانتظر دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 68 ليعادل النتيجة ليوفنتوس الذي رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 نقطة لفيرونا في المركز 19.
1: And that's his first league goal for Luciano Spalletti.
0: يحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، ويبدو حلم مانشستر سيتي بالثلاثية المحلية أقرب إلى يصبح حقيقة بعدما توج بكأس الرابطة الإنجليزية. وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي يدخل هذه المباراة متأخرا بست نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب، إلا أنه يملك مباراتين مؤجلتين ويستمد قوته من سلسلة انتصاراته التي شهدت فوزه في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات ولم يستقبل سوى هدفين. في الجانب الآخر يدخل إيفرتون المباراة بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري، احتل على إثرها المركز 11 برصيد 47 نقطة. يواجه الاتحاد ضيفه الخلود في جدة ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي لكرة القدم، ونجح الاتحاد في تحقيق ثلاث نقاط مهمة أمام التعاون في حملته نحو الحصول على المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة. من جانبه يأمل الخلود بتحقيق فوز يبعده عن دائرة الهبوط إلى دوري يلو.

0: خسر النصر أمام القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 31 من مسابقة الدوري السعودي. القادسية افتتحت التسجيل في الدقيقة 24 عبر محمد أبو الشامات قبل أن يعادل جواو فيليكس النتيجة في الدقيقة 39، وأعاد مصعب الجويرة التقدم للقادسية بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 55، وعزز جوليان كينونياس فوز القادسية بالهدف الثالث في الدقيقة 78. وبهذه النتيجة تجمد رصيد النصر عند 79 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع القادسية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع. نبقى مع أجواء الدوري السعودي، إذ اكتسح الأهلي ضيفه الأخدود بأربعة أهداف دون مقابل. النتيجة قادت الأخدود إلى دوري يلو في الموسم المقبل. نتابع.
1: على أنغام وأهازيج جماهيره في المدرجات، دخل الأهلي أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية باحثاً عن الانتصار في مواجهة ضيفه الأخدود. المباراة بدأت سريعاً من جانب أصحاب الأرض، إلا أن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح في الدقائق الأولى. ومع انتصاف الشوط الأول نجح فالنتين أتنغانا من كسر صمود

0: مضي دفاعات الأخدود مانحا فريقه الهدف الأول.
1: 1-0 الأهلي يتقدم في شوط المباراة الأول.
0: وتواصل ضغط الأهلي بحثا عن الهدف الثاني الذي جاء عن طريق فرانكيسيه مستفيدا من تمريرة أتنغانا المتقنة.
1: للأهلي ليلة للاحتفال ليست للمنافسة يا أهلي هذه الليلة.
0: ليعود كيسيه بعد 7 دقائق ويضيف الهدف الثالث لفريقه والشخصية الثاني له في المباراة وسط احتجاج لاعبي الأخدود على صحته. قبل نهاية الشوط الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمرة الأولى في مواجهة حسين الزبداني مدافع الأخدود بعدما عرقل فراس البريكان وهو متجه إلى المرمى. وعلى عكس إثارة البداية جاء الشوط الثاني متوسط الأداء من الفريقين. وقبل نهاية المباراة بربع ساعة نجح فراس البريكان في إعادة الهدير إلى مدرجات الأهلي مجددا بعدما نجح في تسجيل الهدف الرابع.
1: يقسو على الأخدود إنه الوداع القاسي بالنسبة للأخدود.
0: وعلى أرض الملعب لم تسفر بقية الدقائق عن جديد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 4 أهداف دون مقابل للأخدود.
2: على وقع دوري السعوديين للأخبار الرياضية عودة الآن لك محمد.
3: شكرا ديما. وبأخبار الرياضة ننهي هذه الساعة، تبقى تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن عبور سفينتين تجاريتين ترفعان علم الولايات المتحدة بنجاح مضيق هرمز. وفي أول حادثة منذ الإعلان عن عملية هرمز واشنطن تنفي استهداف إيران لسفينة حربية أمريكية بصواريخ. ماكرون يشكك وينفي المشاركة وستارمر يؤكد أن تحالف دعم الراغبين جاهز للمساهمة في حماية هرمز. واستهداف ناقلة نفط تابعة لشركة بترول أبو ظبي بمسيرتين أثناء مرورهما بالمضيق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا
5: في زحام اليوم تختلط العناوين،
6: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
5: قف، لدينا ما يبحث عنك.
6: القصة، الخبر، القضية.
7: كثير من العمل والجهد وكثير من
5: استعد وشاركنا الحوار.
6: هذا المساء
5: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
6: أوراق غنية وملفات ثرية.
8: فأستخدم تكنيك اللي هو بابا أنا بروح الحديقة.
5: هذا المساء
6: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
9: ضاقت الدنيا علينا.
5: اجتماعية،
6: ثقافية،
5: رياضية،
6: اقتصادية.
5: من الأحد إلى الخميس،
6: من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت الرياض.
5: هذا المساء.
10: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM

0: نضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
2: تحليل.
3: يعني أنت تتكلم فنياً.
4: إذا القدسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
6: وش أسوي أنا اللي سجل؟
1: وأقلام الصحفيين.
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو.
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. ترامب يعلن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ابتداء من صباح اليوم. سنتكم تؤكد أن واشنطن ستدعم العملية بأكثر من 100 طائرة ومدمرات إضافة إلى 15,000 عسكري. الجيش الأمريكي يعلن مرور سفينتين تجاريتين ترفعان علم الولايات المتحدة بنجاح من مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول إذا أرادت إيران تصعيدا فنحن مستعدون. وفي أول حادثة منذ إعلان عملية هرمز، واشنطن تنفي استهداف إيران سفينة حربية أمريكية بالصواريخ. الإمارات تدين استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة بترول أبو ظبي بمسيرتين أثناء مرورهما بالمضيق. الرئيس الفرنسي يشكك في جدوى العملية الجديدة التي أعلنها ترامب ويصف الخطة بأنها غير واضحة. ورئيس الوزراء البريطاني يقول أن تحالف دعم الراغبين جاهز للمساهمة في جهود فتح المضيق في أقرب وقت ممكن. طوكيو تؤكد أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها تداعيات هائلة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. مفوض الدفاع الأوروبي يقول أن الاتحاد يواجه مشكلة في هيكل الدفاع نظرا لاعتماده على الأسلحة الأمريكية. في أخبار الرياضة، الاتحاد يستقبل الخلود في جدة اليوم ضمن الجولة 31 من دوري روشن. الفيحاء يواجه الرياض في المجمعة، والنجمة يلاقي الفيحاء في الدمام في بقية مواجهات الجولة. شكرا للمتابعة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام.
2: في زحام اليوم تختلط العناوين،
3: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
2: قف، لدينا ما يبحث عنك.
3: القصة، الخبر، القضية.
4: كثير من العمل والجهد وكثير من
2: استعد وشاركنا الحوار.
3: هذا المساء
2: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
3: أوراق غنية وملفات ثرية.
5: فاستخدم تكنيك اللي هو بابا أنا بروح الحديقة.
2: هذا المساء
3: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
6: ضاقت الدنيا علينا.
2: اجتماعية،
3: ثقافية،
2: رياضية،
3: اقتصادية.
2: من الأحد إلى الخميس،
3: من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت الرياض.
2: هذا المساء.
7: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
8: في الرياض على الموجة 103.

0: 5.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فما أينما تكونون. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق العمل من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى زميلة وعاد الدوسري. وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان ومحجوب محمد. زي ما تعودت مستمعين الكرام في كل يوم من الأحد إلى الخميس نلتقي بكم في برنامج هذا المساء، ويكون عندنا سؤال أو موضوع تفاعلي نسأل مستمعين الكرام، سواء كان حول العمل أو الحياة الاجتماعية، وتقولوا لنا وتشاركونا وتقولوا لنا آراءكم بين من يؤيد وبين من يعارض وبين من يكون لديه قصة حول موضوع الحلقة. لكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فهم على الرقم 0115100100. كذلك عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562626062. اليوم سؤالنا مستمعين الكرام أو موضوعنا التفاعلي عن التقييم السلبي والإيجابي. هناك كثير من الأشخاص يعتمدون على تجارب الآخرين قبل خوض التجربة، وفي كل تطبيق أو موقع نجد آراء مختلفة.

0: قد يكون عزيزي المستمع التقييم مجرد كلمات بسيطة، لكنها أحيانا قد تحدد قرارك بالكامل. فأي تقييم يؤثر عليك أكثر، السلبي أم الإيجابي؟ إذن مستمعين الكرام، سؤالنا في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء: في المواقع والخدمات العامة أيهما أكثر تأثيرا عليك، التقييم السلبي أم التقييم الإيجابي، ولماذا؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي تواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: المساء.
1: إذن مستمعين الكرام، في المواقع والخدمات العامة أيهما أكثر تأثيرا عليك؟ التقييم السلبي أم الإيجابي ولماذا؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. إذن 0115 100 100 من خلال الاتصال يمكنكم المشاركة وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات أو التقييمات في المواقع والخدمات العامة. وش أكثر تعليق يأثر على شرائك لهذا المنتج؟ هل هو التعليق الإيجابي أم التعليق السلبي؟ كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، وش برايك التعليق الأصدق، السلبي أم الإيجابي؟

0: هل ممكن عزيزي المستمع تغير رأيك في منتج سبق أن اشتريته بسبب تعليق سلبي؟ إذن على 011-5-100-100 تقدرون تشاركون وتقولوا لنا أراكم. نذكر بالهاتف المباشر 011-5-100-100. استقبل أول اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: أول مرة أشارك.
0: أهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
1: أنا ما قاعد أسمع الراديو، ما أدري كيف.
0: أهلا وسهلا، تسمعيني؟
1: أنا أسمعك من التليفون.
0: حياك الله.
1: ودي أسمع الاتصال بعدين
0: إن شاء الله في نهاية الحلقة في برنامج في تطبيق إكس أو على اليوتيوب موجودة الحلقة، وكذلك جميع برامج إذاعة العربية فموجودة الحلقات ومسجلة. الاسم الكريم؟
1: طيب. أم مشعل.
0: أم مشعل، حياك الله، من وين تكلمينا يا أم مشعل؟
1: من الرياض.
0: حياك الله، تفضل يا أم مشعل، قولي لنا.
1: طيب، أنت تتكلم عن تقييم المنتجات؟
0: التقييم في المواقع بشكل عام، التقييم يعني أم مشعل مثلا.
1: أنا ما أحس فيه مصداقية.
0: في إيش؟ في التعليقات؟
1: في التعليقات أحيانا ممكن تكون من نفس الموقع، يعني حاط تعليقات. فأكثر واحد يعتمد على التجربة الشخصية يعني.
0: يعني ما تعتمدين على التعليقات؟
1: لا ما أعتمد.

0: على التعليقات،
1: طيب
0: لأن أحيانا ما أحس فيها مصداقية.
1: طيب هناك تعليقات أم مشعل سلبية تكون هذه التعليقات، معناتها في مصداقية،
0: تحسها أحيانا مكررة، خصوصا الآن لأنه أغلبية البضائع

0: تناظر للتقييمات سواء سلبية أو إيجابية، وكذلك السلبية ما تأثر عليكم مشعل في شراء منتج؟
1: لا لا لا ما تأثر علي التقييمات اللي في الموقع، ما تأثر علي. أنا أحاول أقراها يعني، في بعضها تحس إنه حقيقي لكن الأغلب تحس كأنه في رد آلي أو في شخص يكتبها.
0: طيب مشعل، لو منتج سبق إنه كان لك تجربة مع هذا المنتج وحصلتي تعليق سلبي على هذا المنتج، ممكن تطلبين هذا المنتج أو تشترين هذا المنتج؟
1: إذا أنا مجربته من قبل؟ أكيد إيه.
0: يعني مشعل أنت من الأشخاص اللي يعتمدون على التجربة الشخصية.
1: إيه أنا حتى الناس اللي أعرفهم ما أعتمد على كلامهم. لا تقييم الأماكن ولا بتقييم المطاعم ولا بتقييم المنتجات.
0: وش الأسباب؟
1: لأن في ناس سلبية يعني ما يعجبها شيء.
0: في ناس سلبية أو تقييماتهم
1: يعني أي شيء تدمر منه أو تحاول تبحث عن العيوب أو في ناس طبيعتها ما تحب تمدح.
0: ممكن هنا برضو ممكن تجربته كانت سيئة مشعل، أو إن رأيه مختلف أو تذوق عنده مختلف، ذوقه مختلف،
1: ممكن احتمال أكيد. عشان كذا برضو أنا ما أقيس على تجارب الناس إلا إذا كانوا الناس يعني زي ما قلت نفس ذوقي نفس جوي، ممكن أعتمد على تقييمهم.
0: يا سلام، يعطيك العافية ويا مشعل، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: الله يعافيك،
0: حياك الله. حلو،
1: شو اسم البرنامج معلش؟
0: هذا المساء. كنت بقول لك هذا البرنامج اسمه هذا المساء. برنامج هذا المساء على إذاعة العربية FM.
1: أنا راجع من الدوام الحين وكلمت من السيارة.
0: توصلين بالسلامة يا مشعل.
1: وقف الراديو.
0: توصلين بالسلامة يا أم مشعل على تطبيق إكس أو منصة اليوتيوب آت العربية FM برنامج هذا المساء. أول مشاركة أم مشعل. يعطيك العافية يا أم مشعل. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: مساء الخير يا علي.
0: اهلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
2: شو الاخبار؟
0: يا اهلا وسهلا، يا مرحبا.
2: بشير معكم.
0: يا هلا وسهلا بشير، تفضل يا بشير.
2: ويا علي حابب ابلش احكي لك انه انت في حاله شراء البضاعه، انت كطبيعه بشريه دافع فلوس في خدمه معينه او في بضاعه معينه. وطبيعة الإنسان خواف.
0: يا سلام.
2: فأنت لما تكون رايح على بضاعة، طبعا أنت مثلا ناوي تشتري المنتج، أنت بتكون شايف إيجابيات يعني من صور ومعجب من الإعلانات اللي موجودة. بس للأسف اللي بيأثر عليك يعني لأنك خواف وطبيعتنا خوافين، التقييمات السلبية المتكررة.
0: بس بشير ومشعل كانت تقول انه بشير ومشعل كانت تقول انه في اشخاص ما يعجبهم شيء، سلبيين في اي منتج بيعلقون تعليق سلبي.
2: لا ما هو انا شو حكيت لك يا علي، التعليقات السلبيه المتكرره. مش من شخص واحد، من اكثر من شخص، وشوف تاريخها واعرف ليش مثلا علق التعليق السلبي.
0: طيب كيف أنا يعني كشخص حاب يشتري منتج، كيف أميز مدى صدق هذا التعليق؟
2: مش ممكن تميزه، ممكن تشوف العدد، ممكن من العدد ولا من الأجدد يعني، وتحاول تسأل ناس يعني أنت بتعرفهم عندهم الخبرة هذه. يعني أنا بدي أعطيك مثال بسيط، من أسبوعين أنا في نوعية سيارة من ماركة مشهورة معروفة عالمية. كنت ناوي أجيب السيارة هذه، وخلص السيارة حلوة والسيارة يعني من السيارات المرغوبة جدا.
0: يا سلام.
2: دخلت على التعليقات على المنتج هذا، فيها مشكلة مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يمكن فوق العشر أشخاص. فيها مشكلة متكررة، نفس المشكلة بيحكوا عنها الأشخاص هذول. سألت ميكانيكية أو أشخاص شارينها سابقا، علقوا انه عند المشكله هذه موجوده بالسياره، ودائما البث هذا الخراب الوحيد اللي فيها وشويه مكلف. عرفت؟ فانا بالاخر امتنعت عن شريط السياره.
0: بسبب التعليقات.
2: بسبب التعليقات والخبرات السابقه.
0: يعني ممكن انه انا كشخص حاب اشتري منتج حصلت تعليق سلبي، ممكن قصدك يا بشير انه ابحث وراء هذا التعليق للتأكد.
2: نعم نعم نعم، للأسف التعليق هذا بيسبب لك شك، لأنه أنت ك ك ك كمشتري وكطالب خدمة ودافع فلوس أنت خواص.

0: طبيعتك البشرية خوافة.
1: طب بشير، هل سبق أنه جربت خدمة بسبب تقييم إيجابي؟
0: نعم كثير.
1: وكيف كانت التجربة؟ كانت جيدة ورائعة نفس ما كان موجود في التقييم ولا؟
0: توفقت فيها، بس ليش بقول لك التقييمات؟ دائما دور على التقييمات الأحدث والأكثر.
1: يا سلام.
0: إن كانت يعني إيجابية أو إن كانت سلبية.
1: يعني قصدك بشير لو حصلت تقييم سلبي ولكن هذا التقييم كان قبل سنتين أو قبل سنة، ممكن ما أنظر إلى هذا التقييم.
0: ممكن المنتج تحسنت عليه، ممكن
1: الله
0: صار يعني هذا اللي أعطاك التقييم، يعني ممكن يكون يعني شيء مخفي لك. زعلان من الوكالة، زعلان منهم، ما خدموش صح، أو فكروا إنه ما خدموش صح، أو مثل ما حكت الأخت كان هو مزاجي. فأنت ابحث أكثر، ابحث على القليلة على 10 تعليقات.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية يا بشير، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: مساك أخوي علي،
1: حياك الله. هلا وسهلا.

إذن مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هذا المساء ونتحدث في حلقة اليوم عن في المواقع والخدمات العامة أيهما أكثر تأثيرا عليك، التقييم السلبي أم التقييم الإيجابي ولماذا؟ حياك الله على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤال التفاعلي. كذلك نذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM موجودة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. مساء الخير، أنت على الهواء مباشرة، حياك الله، الاسم الكريم، أهلا وسهلا. اتصال جديد، مساك الله بالخير، حياك الله، أهلا وسهلا، مساء الخير، يا حياك الله. مساء الخير.

إذن مستمعين الكرام، نتحدث عن التقييمات. هل التقييمات السلبية أو التقييمات الإيجابية تؤثر عليك في شراء منتج أو في زيارة مكان ما؟ على 0115100000 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. مساك الله بالخير، حياك الله. أهلا وسهلا، تسمعنا يا صديقي؟

من الآراء مستمعين الكرام أحدهم يقول بأنه بالنسبة للتقييم السلبي يؤثر أكثر. السبب لأن الناس غالبا ما تكتب السلبيات بعد تجربة حقيقية سيئة، بينما المدح أحيانا يكون مجاملة. اتصال جديد، مساء الخير. يبدو لي صديقنا عندك مشكلة في الاتصال. على 011-5100-100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا آراءكم في سؤالنا التفاعلي. نتحدث مستمعين الكرام عن في المواقع

المواقع والخدمات العامة أيهما أكثر تأثيراً عليك؟ التقييم السلبي أم التقييم الإيجابي ولماذا؟ مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله. ألو، مرحبا، حياك الله.

إذن مستمعين الكرام، لازلنا نتحدث عن في المواقع والخدمات العامة أيهما أكثر تأثيرا عليك، التقييم السلبي أم التقييم الإيجابي ولماذا؟ ونذكر مستمعين الكرام بأن يمكنكم المشاركة عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100.

0: اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله.
1: يعافيك يا رب، كيف حالك؟
0: الله يسلمك. الاسم الكريم؟
1: معك أبو إبراهيم أحمد النسر.
0: أبو إبراهيم، حياك الله يا أبو إبراهيم. من وين تكلمني يا أبو إبراهيم؟
1: من الرياض.
0: أهلا وسهلا، تفضل يا أبو إبراهيم، قول.
1: والله أنا بدي أحكي لك بالنسبة للتعليقات، أغلبيتها كلها بتكون مصنعة.
0: حتى السلبية
1: يعني
0: منها؟
1: كثير بيعمل دعايات أو ينزل مثلا خصوصا تعاون المطاعم والإعلانات، كلها بتكون فيها بتقول لأصدقاء بيكون يفعلوا الموضوع من أكل ذاتي وإنه الأمور طيبة، بس لما بتجربها بتفاجئ إنها غير المعلن عنها.
0: الكل ولا فئة بسيطة ولا؟
1: لا هو في فئة،
0: أغلب تجارب
1: كانت الأيام هاي صار علاقات.
0: طيب وإذا كان في تعليقات سلبية أبو إبراهيم؟
1: هلا أنا بقرأ التعليقات، بس هي التعليقات بعد المرات بكون واحد مثلا راح مطعم ما استقبل كويس، أو مثلا ما عجبه الشخص اللي على الريسبشن أو على الاستقبال أو على الكاشير، فهاي بتصير زي رد فعلي للشخص.
0: رد فعلي ينقل تجربته طبعا، أنه مثلا كان الاستقبال غير جيد.
1: هلا في منه بكون غير جيد، او بكون بعد المرات طبيعه الموظف هيك ناشف، يعني احنا بنعتبره انه بكون ناشف ما عنده مثلا يدرب كويس انه ياخذ ويعطي مع الزبون.
0: طيب ابو ابراهيم، يعني انت من الاشخاص اللي لا يعتمد على التقييم سواء سلبي او ايجابي؟
1: لا انا بعتمد على التذوق فقط.
0: طيب كيف اعرف التفوق انا كشخص اول مره يزور هذا المكان؟
1: اول شيء بدك تنظر للنظافه المطعم وتنظر، يعني انا لما بروح اشتري اي وجبه بضل واقف على الكاشير وعلى الكاونتر كيف الموظف بتعامل مع التجهيز.
0: اي بس
1: يعني في كثير مطاعم كنت تعطيهم ملاحظات.
0: ابو ابراهيم يعني اي مطعم انا بروح اكل منه اوقف عند الاستقبال
1: سبحان الله بعد فتره نسمع عنهم انهم مسكر.
0: يعني معقول ابو ابراهيم انا مثلا اي مطعم حاب اكل من هذا المطعم اروح اجلس عند الاستقبال اتفرج اشوف كيف الموظف يتعامل مع الأشخاص اللي حابين يطلبون هذه الخدمة وكيف تحركات الموظفين؟
1: أول مرة أجرب المطعم.
0: إذا أول مرة بتجرب المطعم ممكن إنه تعمل هذه الطريقة.
1: نعم. إذا كان أموره طيبة وتمام خلاص هذا صار معتمد لدي.
0: يا سلام، يدخل قائمة الأشخاص المطاعم أو الأماكن المعتمدة لدى أبو إبراهيم.
1: اعتمد كأنه مطعم نظيف وأكله طيب ومضمون، لأنه الأكل ضروري يعني يكون صحي مفيد يعني.
0: طيب أبو إبراهيم، هل سبق أنه جربت خدمة أو خذت تجربة بسبب تعليق إيجابي حسيت أنه هذا التعليق صادق فجربت هذا المنتج أو تجربة في مطعم أو في أي مكان ما بسبب هذا التعليق؟

0: طبعا اكيد جربت وشكرت يعني انه الاشخاص بشكرهم انا. انا بتابع على السوشيال ميديا على التيك توك وعلى السناب وكذا
1: بدون ذكر
0: انه انا جربت شكرا على انه انتم اعطيتونا معلومه صح انه وصلتوها بالطريقه الصحيحه.
1: وتصير تثق بهؤلاء الاشخاص انهم خلاص نفس ذوق ابو ابراهيم.
0: اكيد اكيد.
1: يعطيك العافية أبو إبراهيم وشكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك الله.
0: الله يرضى عنك.
1: هلا وسهلا. اتصال جديد. مساء الخير.
2: مساء العربية.
1: أهلا وسهلا حياك الله.
2: هلا بالحبيب.
1: هلا ومرحبا يا مرحبتين.
2: هلا والله هلا.
1: الاسم الكريم؟
2: رياض.
1: أهلا وسهلا حياك الله يا رياض.
2: والله بالحبيب.
1: حياك هلا ومرحبا حياك الله يا رياض. رياض نتحدث عن في المواقع والخدمات العامة أيهما أكثر تأثيرا بالنسبة لرياض، التقييم الإيجابي أم السلبي؟
2: السوشيال ميديا.
1: لا نتحدث عن المواقع، في مواقع حاب تشتري منتج معين وحصلت تعليقات على هذا المنتج، أو حبيت تزور مكان معين وحصلت تعليقات على هذا المكان، وش اللي أثر في رياض أكثر، التعليق الإيجابي أو السلبي؟ يعني ممكن مثلا رياض حصلت تعليق سلبي ممكن تكنسل الرحلة وتكنسل التجربة بهذا بسبب هذا التعليق؟
2: لا عندي مبدأ في الموضوع يقول كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. يعني أي شيء يدخل البطل لا لابد نجرب واحدة بنفسنا. أما اللي من الخارج أكيد يعني رأي الناس يؤخذ في هذا الموضوع.
1: يعني مع أبو رياض يعني أنا مثلا بشتري منتج معين، مثلا بشتري عطر، أبى أشوف آراء الناس وش العطورات اللي يحبونها وأشتري من مثل هذا العطر.
2: والله شوف موضوع العطر كمان يدخل في ما كل ما يعجبك، لأنه في ريحة وفي حواس. يعني أقدر أنا أقدر بطريقة أو بأخرى إنه والله أحكم على الموضوع بنفسي.
1: طيب لو بشتري تيشيرت مثلا،
2: تيشيرت هنا القماش وملاكن الديزاين الماركة هنا هي اللي تعجب الناس، فالواحد يلبس زي ما يعجب الناس.
1: طيب اكيد برضه انا لي هويه ولي شخصيه يا رياض. مستمع يستمع لنا الان يقول انا كشخص لي هويه ولي شخصيه، اكيد انه بلبس شيء مناسب لي مش مناسب للناس. اكيد انه المناسب لي بيكون مناسب للناس.
2: هو في اطر معينه اكيد يعني اللي نقدر نلبسه احنا الشباب ما نقدر نلبسه احنا شيبان. اللي نقدر نلبسه في بلاد الفرنجه ما نقدر نلبسه ببلادنا.
1: طيب رياض هل ممكن تغير هل ممكن او هل سبق جربت خدمه معينه بسبب تقييم كان ايجابي؟
2: زي ما قلت لك اللي الشغلات اللي ما تدخل فيها يعني مثلا صيانه شغلات فعلا راي الناس مهم. ترى احيانا وغالبا ترى الناس ما تجمع على شيء خطا.
1: الناس غالبا لا تجتمع غالباً على شيء خطا
2: غالبا الا اذا ساءت فطرتهم.
1: يعني قصدك انه مثلا مستحيل القى اكثر من تعليق سلبي ويكون هذا التعليق غير صحيح، غالبا بيكون صحيح.
2: خليني اقول لك شغله معينه في بعض الـ يعني الماركات او بعض القطاعات اللي نقدر نسميها
1: لا
2: تؤثر على راي المستخدم. فبالتالي هنا صار في وكانما انا دخلت في برمجه، يعني كانه الراعي القطاع هذا بيبرمجني انا. فبالتالي او بيبرمج المجتمع. فبالتالي
1: بس لحظة حنا يا رياض حنا وش ودانا للبرمجة الحين؟ حنا نتكلم عن التعليقات السلبية والإيجابية، ما لنا دخل في البرمجة وما البرمجة.
2: يعني أقصد إنه إذا صار إنه المنتج عليه دعاية
1: طيب عليه دعاية وأنا هذا المنتج اللي عليه دعاية وعليه إعلان كبير شفت تعليقات سلبية، في أشخاص إذا أرأى إنه هذا التعليق سلبي وحس انه التعليق صادق وتكرر هذا التعليق يقول لك ما احتاج هذا التعليق ما

0: تحتاج هذا المنتج حتى لو كان عليه دعاية يعني كبيرة.
1: شوف غالب الظن، غالب الظن إذا صارت الدعاية مكثفة زي دعاية هتلر أكيد أكيد هتأثر بشكل أو بآخر.
0: يعطيك العافية رياض وشكرا لاتصالك. إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن في المواقع والخدمات العامة أيهما أكثر تأثيرا عليك، التقييم السلبي أم التقييم الإيجابي ولماذا؟

0: كل اللي حاب يشارك معنا مستمعينا الكرام يقول لنا رايه في سؤال التفاعل يتواصل معنا عن طريق الارقام التاليه.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء

0: إذن مستمعين الكرام، الأصدق بالنسبة لك التعليق السلبي أم التعليق الإيجابي، ولماذا؟ نتحدث عن في المواقع والخدمات العامة، وش الأكثر يؤثر فيك، السلبي أم الإيجابي؟ مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
1: معكم محمد من جدة برايد.
0: حياك الله يا محمد، تفضل يا محمد.
1: والله شوف، هذه سلاح ذو حدين. أنا مشكلة أنا بعاني منها دائما، يعني هذه التعليقات. في عندنا مطعم كذا معين، نحن أنا والشباب كلنا بنحب المطعم هذا، وأكله لذيذ وكل شيء، ونظيف وجيد جدا يعني.
0: يا سلام.
1: فلما نجي أجيب العيال أقول لهم بجيب لكم المطعم الفلاني، يقول لا يا بابا لا، التقييمات مرة ما كويسة. طيب أنا شايفه كويس، أصحابي كلهم شايفينه كويس يعني. فاهم؟
0: طيب وش سبب هذه التعليقات السلبية؟
1: والله أتوقع إنه رغبات الناس يعني تختلف، يعني في ناس ما تحب الشيء هذا، بتقيمه إنه مو كويس وتعطي فيه عيوب يعني غير موجودة فيه أصلاً.
0: اختلاف الأذواق
1: بالضبط، هذا الشيء اللي بنعاني منه دائماً، يعني نشوف تقييمات الناس بتستغرب منها، إيش هذه التقييمات؟ مع إنه المكان كويس ونظيف والأكل كويس، و حتى في منتجاتي، في منتجات كويسة، بعض المنتجات معينة في أنت شايف إن الموقع هذا كويس وأخذت منه كذا مرة، تيجي تشوف التقييمات تلاقي الناس يقول لك لا بضاعته طيب رديئة وما أدري إيه.
0: ممكن تجربتهم يا محمد.
1: ما أنا مجرب يعني، مو أنا يعني أنا مجرب الشيء هذا مرة ومرتين وثلاثة. فهذا النقطة يعني ما تدري كيف حلها يعني. ما إحنا
0: طيب أنت محمد تعتمد على التقييمات؟
1: والله أنا ما بعد ما شفت الشيء حاصل قدامي ما أعتمد على التقييمات.
0: مكان واحد ولا أكثر من مكان حصل لك هذا الشيء يا محمد؟
1: حصل لي الشيء هذا يعني في مطعم وفي منتجات يعني، فبعد كده إيش باقي؟
0: يعني خلاص محمد، ممكن أنا يعني صاحب التعليق السلبي اللي كاتب عن هذا المنتج أو عن هذا المطعم، ممكن ذوقك يختلف عن ذوقي، فخلني أنا أخوض التجربة.
1: حصل شيء، في شيء حصل كمان. مرة مطعم جيد وأن العالم كله تأكل منه زي الحلا، وفتح مطعم ثاني جنبه، فجأة تغيرت التقييمات، المطعم اللي كان كويس صار سلبي، والثاني صار يعني تحس الناس يعني في ناس قاعدة تعمل شيء لناس، والله أعلم يعني.
0: يعني قصدك أنه ممكن تكون هذه التقييمات غير حقيقية؟
1: أكيد. يعني أنا أشوف يعني أكثر من 70% أنه غير حقيقية.
0: أكثر من 70% من التقييمات أو التعليقات من وجهة نظرك يا محمد أنه غير حقيقية؟
1: بالضبط بالضبط.
0: أعطيك العافية يا محمد وشكرا لرأيك.
1: حبيبي
0: حياك الله.
1: عفوا حبيبي، عفوا. السلام عليكم.
0: اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: مساك

0: معكم الله بالنور.
1: يا أهلا وسهلا حياك الله.
0: افتقدناكم، معكم أبو محمد من الرياض.
1: أهلا وسهلا بصديقنا أبو محمد من الرياض، حياك الله.
0: يديكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك يا أبو محمد، تفضل يا أبو محمد.
0: بالنسبة للتقييم السلبي، يعني أنا كنت عايز أشتري سيارة لابني، تقريبا الكلام ده قبل سنة.
1: يا سلام.
0: فقلت ابني في الجامعة، قلت له يا ابني نحن نشتري لك سيارة على قدر حالنا، يعني بالمبلغ البسيط السنة نشوف لك سيارة أو نشوف لك سيارة تقسيط جديدة.
1: يا سلام.
0: قال لي سيارة تقسيط إيش؟ قلت له سيارة تقسيط ماركتها كذا زي اللي أنا راكبة.
1: بدون ذكر أسامي.
0: قال لي والله يا بابا سيارتك هذه أنا ما أبيها، أنا أبي السيارة القديمة الموديل 2013 الماركتها كذا. فشوف يعني فضل سيارة 2013 على سيارة 2022 تقريبا.
1: وش السبب؟
0: أي مزاج الشباب. يعني أنت طبعا عارف إنه نحن السودانيين بنركب إيش يعني بدون ما أفصح.
1: بدون ذكر اسمه
0: إيه. أي قال لي لا، ما سيارتك اللي راكبها هذه لو موديل السنة أنا ما أبيها.
1: ليه؟ طيب فيها مثلا عيوب، فيها مشاكل؟ قال
0: ولا أنا... فيها عيوب ولا فيها مشاكل. قلت له يا بابا انا ابي اشتري سيارة لما نجي نبيعها نوديها السوق، قبل ما ندخل السوق تنباع وتحط فلوسك في جيبك وتجي.
1: انت تربط بمحمد، تربط بانه الاراء والاذواق مختلفة، فممكن مختلفة. التقييمات والتعليقات السلبية على مكان ما ممكن زي ما قلت. أيوة. لنا القصة لابنك الله يحفظه، انه ممكن انت تذهب الى هذا المكان، ولكن هذا المكان يقدم خدمة جيدة وتقوم بتقييم سيء بسبب اختلاف ذوقك او رأيك او
0: الله يفتح عليه. يعني حتى في مثلا يوم بعد كله 15 يوم نجي طالعين مطعم ولا شيء، اقول لهم المطعم اللي فلاني، يقول لك لا احنا ماشيين المطعم الاخر هذا لانه التقييم حقه افضل. قلت لهم يا جماعه الخير التقييم هذا ما هو معيار.
1: المعيار الطعم بالنسبه لك
0: المعيار الطعم والمعيار النظافه والمعيار الخدمه الزينه. يعني انت تجلس في مطعم تكون مرتاح فيه نفسيا، يعني شايف النظافه واكلهم زين يعني انا ما بتابع التقييمات.
1: انت مش من الاشخاص اللي يذهب الى التعليقات او الى التقييمات يا ابو محمد؟
0: لا انا بعتمد على تقييمي انا فقط.
1: يا سلام.
0: اي يعني ظهر مطعم بمشي بشتري منه وجبه. وجبه اتذوقها واشوفها واشوف اشوف المطعم واشوف المال اشوف النظافه اشوف مكان الطب. اي من بعيد طبعا. يعني الناس اللي شغاله بعد ذاك بقيم حسب الطعام، لان انا ذاتي عندي فكره عن الـ عن الـ عن الطبخ يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافيه ابو محمد.
0: ويبارك الله فيك، شكرا لك.
1: بس ابو محمد ايش صار على السياره؟
0: اشترى اللي في مزاجه، لكن بيني وبينك سافرنا فيها عمره، كان انا اقتنعت برايه وقربت اقتنع برايه.
1: يعني رايه كان جيد ورائع.
0: والله يعني فرق من السياره اللي انا راكبها، يعني على الخط وراحتها وعزلها ومع انها قديمه يعني.
1: يا سلام على هذا الاعتراف يا ابو محمد، يعطيك العافيه. وسلم لنا على محمد.
0: يبلغ ان شاء الله.
1: حياك الله، بالتوفيق. شكرا لك يا صديقنا، حياك الله.
0: شكرا لك.
1: هلا وسهلا. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: هلا، مساء النور.
1: يلا حيا.
2: الله يبقيك، كيف حالك؟
1: يا مرحبتين. الاسم الكريم؟
2: طارق من جدة.
1: حياك الله يا طارق، تفضل يا طارق. تفضل يا طارق.
2: والله شوف التعليقات او ضروريه لانها بتختصر كثير، يعني سواء كانت ايجابيه او سلبيه انا صراحه ببحث عنها. بعض الأحيان تكون من ناس مقربين أو ناس تعرفهم، زملاء، أصدقاء، أقارب، يعني في شيء.

0: تجربة بتخوضها مثلا سفر طيارة أي شيء، حتى لو خطوط طيران أي حاجة، بتلاقيك بتسأل ها إيش رأيكم في ذا البلد، رحتوا إيه والله رحتوا والله روح كده واحد اثنين ثلاثة والله كده يعني. لا بعضهم يعني ما مستحيل يتحرك إلا لما يعرف تعليق.
1: بس أبو
0: يسمع تجربة.
1: بس طارق يعني لو أنت حبيت تزور مكان ودخلت إلى موقع هذا المكان، أو حبيت تطلب منتج ودخلت إلى الموقع وحصلت تعليقات، كيف تتعامل مع التعليقات الإيجابية؟ هل تؤثر عليك التعليقات الإيجابية؟ كذلك التعليقات السلبية تأثر عليك، ممكن تخليك تتراجع وتهدى شوي ما تطلب المنتج
0: والله
1: في تعليق سلبي؟
0: هي شوف، هو في الوقت هذا وفي الزمن ذا صارت مدفوعة هذه التعليقات، بعضها ما أقول لك كلها، بعضها مدفوع. يعني حتى لدرجة أن اكتشفت أنه في أحد المطاعم ما فتح وكان بيفتح بعد كم يوم، أطالع فيديوز 100-200 فيعني ولسه قبل ما يفتح. فأنا أقول لك يعني واضح أنها يعني بعضها يكون غير دقيق، الأفضل الإنسان يحاول.
1: لحظة طارق، لحظة
0: يعني مثلا
1: حلوة دي الحين، مطعم جديد، مطعم جديد يا طارق. لحظة طارق، هذه لازم نوقف عندها شوي. مطعم جديد لسه ما فتح هذا المطعم، والتعليقات إيجابية ومدح
0: أيوة باقي له يوم يومين يعني على وشك يفتح.
1: ممكن مقيمين على الفرع السابق طيب، ولا على المكان
0: طيب
1: هذا السابق.
0: طيب إيش نقلها على الفرع هذا يعني جديد هذا الفرع، أو ممكن نقلها أو بطريقة معينة قالها وحطوها هنا شافة يعني. عموما يعني حاول انك، انا اشوف بعض الاحيان او اغلب الوقت حاول اخش الشخص اللي قيم، اشوف تعليقاته السابقة، اشوف عنده ريكورد، عنده اللي ما له علاقة، يعني احاول ان ابحث خفيف يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا طارق، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. هلا وسهلا.
0: الله يسلمك، شكرا.
1: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا آراءكم في سؤالنا التفاعلي، نتحدث عن في المواقع والخدمات العامة أيهما أكثر تأثيرا عليك، التقييم السلبي أم التقييم الإيجابي ولماذا؟

0: كذلك مستمعين الكرام تقدرون تشاركون معنا عن طريق الواتساب على الرقم 056-62-62-062. هنا رسالة عبر الواتساب يقول: التقييمات السلبية مؤثرة من ناحية التجربة الجديدة لي، لكن لا تؤثر على رأيي في منتج معروف أو سبق أني جربت هذا المنتج. صار جديد، مساء الخير.
1: مساء النور.
0: حياك الله، هلا وسهلا.
1: أبو فهد من الخبر.
0: حياك الله يا أبو فهد، تفضل يا أبو فهد.
1: يزيد فضل. أنا يعني أصدق التعليق السلبي أكثر من التعليق الإيجابي.
0: وش السبب يا أبو فهد؟
1: الناس يميلون للتعبير عن رأيهم لما يغضبون أكثر من لما يكونوا راضين. خصوصا في يعني أنت لما تدفع مقابل خدمة وتعجبك الخدمة، أنت تعتقد أنه خلاص أنا أخذت حقي من هذه الخدمة، فما تحتاج أنك تعلق وتقول مثلا أنه جميل جيد ممتاز. أنت دفعت ثمنه أصلا.
0: طب ممكن زي ما كان يقول إن أحد المستمعين ممكن أبو فهد زي ما كان يقول إن أحد المستمعين
1: أنت هنا بالتعليق السلبي قاعد تأخذ حقك منه.
0: بالتعليق السلبي قاعد زي ما تقول تبين تجربتك.
1: حصلت على منتج ما أقل من طموحك، أو مثلا إذا مطعم الوجبة كانت أقل من اللي أنت كنت تتوقعه. فعشان كذا أنت تأخذ حقك بالتعليق السلبي. فأنا عشان كذا في التعليقات السلبية أنا

0: صدق الناس اكثر.
1: طيب ابو فهد احد المستمعين كان يقول انه ممكن يختلف ذوق عن يعني ذوق ابو فهد وعن ذوق احمد وسعد، كل ناس اذواق، هو ما عجبته التجربه ممكن تعجبني انا التجربه
2: عن الذوق.
0: بس انت تخيل انه كاتب تقييم على مطعم ويتكلم عن النظافه مثلا، هنا انت بنسبه كبيره بتصدقه.
1: ابو فهد تهتم لتاريخ التقييم او تاريخ التعليق؟ يعني لو كان تعليق سابق ممكن انه يعني ما تعترف بهذا التعليق، ممكن انه هذا
2: اذا كان يسبق تعليقات كثيره ايجابيه في تواريخ قريبه، وبعدين انا وانا اقرا التقييم نزلت ولقيت تقييم قديم، لا اكيد انه في شيء تغير يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافية أبو فهد وشكرا لاتصالك.
2: يعافيك، شكرا.
1: اتصال جديد، مساك الله بالخير. حياك الله، مرحبتين.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: الله يمسيك بالخير يا صديقي علي.
1: يمسيك بالرضا، هلا وسهلا، حياك الله يا محمد.
3: شلون عرفتني؟ منقطع عنكم يمكن سنة.
1: أنت من الأشخاص المميزين وكذلك من الأصوات المميزة يا محمد.
3: حبيب قلبي تسلمي. طيب بحاول أختصر. ولله الحمد، ولله الحمد، ولله الحمد، بعد صعوبة كبيرة قدرت أني شخص ما أتأثر بالهبات والترند. هذا واحد.
1: يا سلام.
3: فما أطارد الدعايات ولا كلام الناس وش يقولون علي من تجربتي أنا الشخصية. ونفس الكلام حتى لو انتقدوا ما أخذ على طول، بس لو غلطوا في حقي أو أساءوا الخدمة أو كذا أوكي أنا أعصب وأزعل ما أنكر، لكن أدور أدلة وأرفع شكوى بشكل ما تخروش المية.
1: واللي
3: ما يشتري يتفرج.
1: تقييم تعليق ما تعترف فيها ذي أبو يا محمد؟
3: آراء الآخرين لا. لأن اللي يعجب الآخر مو بالضرورة يعجبك، أو اللي ما يعجبه مو بالضرورة ما يعجبك.
1: إيه بس لو مكان تقريبا يعني في 1000 تقييم 990 تقييم كان جيد ورائع، فأكيد أنه أنت من ضمن 990 يعني.
3: والله يا أخي أنا
1: أو بترتاح على الأقل للمكان أو للمنتج.
3: مو المشكلة يعني من كثر المواقف اللي انحطيت فيها. الأسرة تقول لي والله يمدحون مكان فلان العلن، أروح ما أشوفه بالمستوى. فما عاد أحب الهبات، كرهتها.
1: طيب كذا لو لو لو لو بتشتري منتج وقاعد معجبك هذا المنتج وسبق انه يعني طلبت هذا المنتج وحصلت تعليقات سلبيه، ما تعترف بالتعليقات السلبيه محمد، مش ممكن تغير رايك هذه التعليقات، ممكن تطلب المنتج مره ثانيه وثالثه
3: اذا عجبني انا.
1: سابقا عجبك، الان بتطلبه بعد سنه او بعد 6 شهور
3: اذا عجبني. أنا على فكرة أنا من النوع اللي وفي سواء مطعم كويس أو منتج معين كويس.
1: يا سلام،
3: خلاص أبتل عليه ما أغير.
1: لو يصير دروب مشاكل؟
3: لا، إذا ساء المنتج أو ساءت الخدمة أو توفر بديل أفضل ممكن أجرب الأفضل.
1: يا سلام، يعطيك العافية أبو محمد. أنا أسألك أبو محمد لأنه واحد من الزملاء كان يقول لي لو أنا مطعم أو منتج جربته وحصلت تعليق سلبي على هذا المنتج أو على هذا المطعم ممكن أغير رأي، يعني ممكن أصير يعني ما أروح أو ما أذهب إلى هذا المطعم ولا أطلب المنتج بسبب التعليقات السلبية اللي عليه.
3: طيب أنا بجيب لك مثال واقعي. هل كل الناس راضين على العربية FM؟
1: ان شاء الله. ايه،
3: يمكن في ناس زعلانين ما التفت له، ما زلت وفي لكم.
1: الله يسعدك يا محمد، وشكرا لك وشكرا لوفائك يا صديقي
3: حبيبي اخوي علي.

0: إذن مستمعينا الكرام، نتكلم في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن في المواقع والخدمات العامة أيهما أكثر تأثيرا عليك، التقييم السلبي أم التقييم الإيجابي ولماذا؟ وما الأصدق بالنسبة لك عزيزي المستمع، لما تشاهد تقييم سلبي أم إيجابي؟ كذلك حابين نسألك كيف تميز مدى صدق هذا التعليق، وهل ممكن تغير رأيك في مكان أو منتج سبق تعاملت معه ولكن بسبب هذا التعليق السلبي هل ممكن هذا التعليق يأثر عليك؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100، وكذلك عبر الرسائل النصية عن طريق الواتساب على الرقم 0562 62 62. اتصال جديد، مساك الله بالخير، حياك الله، انت على الهواء مباشرة. اهلا وسهلا، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، الاسم الكريم.
1: ام خالد من الرياض.
0: حياك الله يا ام خالد، تفضل يا ام خالد. التعليقات أم خالد في المواقع أو التطبيقات، التعليقات السلبية تأثر عليك؟
1: شوف، أنا أتفق مع أخ اللي يكلم قبل شوي، قال إنه ما أحب الترندات والحبات، لأن يعرف إنها دائما تكون مؤدلجة أو في أحد ممكن يتأثر فيها، خصوصا من صغار السن يكتبون فيها. لكن التعليقات بشكل عام، واحد من الأخوان قال ما يجمعون الناس على شيء يكون سيء ولا يجمعون على شيء، أنا أتفق مع هذه المعلومة. بحال كان الموضوع منتج غالي جدا أو مكان يتطلب سفر، ممكن ألجأ أني أخذ بعد يعني سيرش عام كذا، ما أخذ فيه القرار ولكن أخذ رؤية بسيطة.
0: يعني ممكن تشوفين بعض التعليقات يعني ممكن تشوفين بعض التعليقات
1: على حسابي، لكن بشكل عام مثل ما قال واحد من الأخوان، ممكن أحيانا يكون غريب التعليق، يعني مثلا تلقى تعليق سلبي جدا جدا مبالغ فيه في مقابل 50-60 تعليق إيجابي أو متوازن. فما أدخل على طول في القرار، إلا هذا يعتمد حتى على حسب أهمية الشيء. أما بالنسبة للمطاعم أو الأماكن، أفضل أني أنا
0: اكتشف فيها
1: احد من اللي جربوها شخصيا او اروح
0: بنفسي اجرب. يا سلام، هل ممكن ام خالد، هل ممكن تغيرين رايك في منتج معين سبق انه جربتي هذا المنتج ولكن بسبب كثره التعليقات السلبيه الموجوده في الموقع، هل ممكن تغير رايك على انه تخوضين التجربه مره ثانيه؟
1: هي أحيانا في المنتجات، صحيح بعض المنتجات أصلا تكون عندك يعني منتجك تساعد، فما تستغرب وجود تعليق. لكن إذا كانت منافسة لا، ممكن عليها علامة استفهام، يعني زي ما يقولون حكم عقلك فيها.
0: يا سلام، يعطيك العافية يا أم خالد وشكرا لاتصالك. بمشاركة أم خالد مستمعين الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لجميع المستمعين اللي استمعوا لنا وخصصوا هذه الساعة للاستماع لبرنامج هذا المساء، كذلك كل الشكر للمستمعين اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا آرائهم وقصصهم حول سؤالنا التفاعلي. تحيات فريق العمل علي قيدان، وعد الدوسري، زياد الجفان، محجوب محمد. نلتقيكم غدا عند 5 مساء. إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

تحية لكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز. أفاد الجيش الأمريكي بأن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز بنجاح. وأضاف الجيش بأن مدمرات الصواريخ الموجهة الموجودة في الخليج العربي لدعم عملية مضيق هرمز، لافتا إلى أن قواته تسهم بنشاط في جهود استئناف حركة الملاحة التجارية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة لديها سيطرة مطلقة على مضيق هرمز بعد العملية التي أطلقها الجيش الأمريكي في المضيق، مضيفا في تصريحات لفوكس نيوز أن العملية التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية من قبل ترامب ليست منسقة مع طهران. قال الجيش الإيراني إنه رصد وحدد مواقع مدمرات تابعة للجيش الأمريكي ضمن نطاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه وجه تحذيرات لقطع بحرية حاولت الاقتراب عبر إطفاء راداراتها في بحر عمان. وأضاف الجيش الإيراني أن أي محاولة للدخول إلى مضيق هرمز ستعد انتهاكا لوقف إطلاق النار وستواجه برد وفق تعبيره. شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على أنه نصح نظيره الإيراني عباس عراقجي بشدة خلال اتصال هاتفي بضرورة أن تكون طهران جاهزة للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة. أفادت مصادر عسكرية سودانية باستهداف مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في العاصمة الخرطوم. ونقل مراسل العربية عن مصادر عسكرية قولها إن المضادات الأرضية في مطار الخرطوم الدولي تصدت لطائرة مسيرة حاولت استهداف المطار، كما تصدت المضادات الأرضية إلى مسيرات انقضاضية حاولت استهداف منطقة المرخيات العسكرية غربي أمدرمان. نهاية الموجز، شكرا لكم على كرم المتابعة. موعدكم الآن مع سارة دندراوي وحلقة جديدة من تفاعلكم.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاتصال

في حرب الذكاء الاصطناعي الكبيرة، ماسك يعترف كنت غبياً. وفي حرب إيران، ترامب يلوح بكروت الأونو وسفاراتها ترد. وعلاج للسرطان في 60 ثانية. أهلاً بكم.

الأسبوع الماضي تكلمنا بالتفصيل عن الحرب المفتوحة بين إيلون ماسك وأوبن AI، وقلنا إنه العلاقة اللي بدأت سنة 2015 كشراكة ومشروع غير ربحي تحولت مع الوقت إلى واحدة من أعنف المعارك في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وشرحنا كيف ماسك كان من مؤسسي الشركة مع سام ألتمان وكيف تركها بعد سنوات، وبعدها تحولت أوبن AI إلى ذراع ربحي. ومن وقتها وماسك بيتهم ألتمان والشركة أنهم انحرفوا عن الهدف الأساسي وأنهم صاروا بيجروا وراء الأرباح والسيطرة. ووصلت المعركة أخيرا للمحاكم الفيدرالية في كاليفورنيا، وشفنا ماسك الأسبوع الماضي بيمثل لأول مرة أمام المحكمة وأدلى بشهادة الرئيسية اللي هاجم فيها أوبن AI وقال إنها خانت رسالتها الأصلية. ثاني يوم يعني يوم 30 إبريل ماسك مثل للمرة الثانية أمام المحكمة، لكن هذه الجلسة كانت مختلفة شوية لأنها كانت جلسة الاستجواب المضاد، يعني محامي أوبن AI هو اللي صار يسأل ماسك مباشرة ويحاول يفكك روايته نقطة نقطة قدام هيئة المحلفين. والتقارير اللي خرجت من داخل المحكمة قالت إنه الجلسة كانت صعبة ومعقدة، وماسك حاول فيها يتهرب من إعطاء إجابات مباشرة في أكثر من نقطة، لدرجة إنه القاضية نفسها تدخلت أكثر من مرة وطلبت منه إنه يجاوب بنعم أو لا بدل ما يدخل في جدال طويل مع المحامين. ومن الأشياء اللي تكلم عنها ماسك وأهمها وصف نفسه بأنه غبي لأنه مول أوبن AI من الأساس، وقال أنه كان بيرسل دفعات تمويل بقيمة 5 ملايين دولار كل 3 أشهر لدعمها في بداياتها، وكان بيدفع إيجار الشركة بنفسه، وهذا كله لأنه كان بيتلقى تطمينات متكررة من سام ألتمان بأنه أوبن AI حتستمر كمنظمة غير ربحية. هذا غير أنه ماسك اتهم سام ألتمان ورئيس أو الرئيس الحالي أيضا لأوبن AI غريغ بروكمان أنهم سرقوا مؤسسة خيرية. لكن في المقابل فريق دفاع أوبن AI حاولوا يقلبوا الرواية بالكامل ضد ماسك، وقالوا للمحكمة أن المشكلة مو أنه ماسك انخدع زي ما بيقول، بل أنه المشكلة كلها كانت أنه ماسك يريد السيطرة على أوبن AI من البداية، ولما ما قدر طلع بهذه الحجة. دفاع أوبن AI قدم رسائل ووثائق للمحكمة قالوا إنها بتثبت إنه ماسك كان بيريد 4 مقاعد من أصل 7 في مجلس الإدارة، ويبغى كمان 51% من الأسهم في الكيان الربحي المقترح وقتها. استجواب دفاع المدعي أو المدعى عليهم لماسك كشف كمان تفصيلة خطيرة وصفت بأنها زلزال في هذه القضية. فمحامي سام ألتمان سأل ماسك بشكل مباشر إذا كانت XAI اللي هي شركة ماسك استخدمت نماذج أوبن AI في عملية تدريب أنظمتها. خليني أقول لكم من هنا أنه هذا معتاد في عالم الذكاء الاصطناعي، والشركات الأجدد بتأخذ شغل الشركات الأقدم وبتبني عليه. ماسك في البداية حاول يتفادى الإجابة وقال حرفياً أنه كل شركات الذكاء الاصطناعي بتسوي هذا الشيء بشكل عام، لكن المحامي ضغط عليه أكثر من مرة، وهنا ماسك اضطر أنه يعترف وقال أنه شركته للذكاء الاصطناعي XAI استخدمت جزئياً نماذج أو تقنيات مرتبطة بأوبن AI للمساعدة في تدريب نماذجها. طبعاً هذه كانت يعني القنبلة الكبرى، لأنه حتى لو هذا العادي في عالم الذكاء الاصطناعي

0: بس أنه ماسك يعني معارض لهذه الشركة، فأنت وتبغى تقاضيها وبتشكك في نواياهم، فكيف تستخدم نماذجهم؟ هذا طبعا اللي قالوا كثير من الناس. زيدوا على هذا أنه أوبن إي آي عندها شروط استخدام واضحة تمنع استخدام نماذجها أو مخرجاتها لبناء نماذج منافسة. وبالتالي اعتراف ماسك أعطى محامي أوبن إي آي نقطة قوية جدا داخل القضية، خصوصا أن القضية كلها أساسا قائمة على اتهام ماسك لأوبن إي آي بأنها خانت رسالتها الأصلية. وهنا ظهرت المفارقة، يعني الرجل اللي بيقاضي أوبن إي آي وبيتهمها بخيانة رسالتها الأصلية اعترف بنفسه أنه شركته المنافسة استفادت جزئيا من تقنيات أوبن إي آي لبناء نماذجها الخاصة. القضية طبعا لازالت مستمرة، ولكن في وسط هذا كله صار كمان شيء غريب وغير متوقع. فبينما المعركة كانت بتشتعل داخل المحكمة، سام ألتمان خرج فجأة على منصة أكس ودعا ماسك لحضور حفلة صغيرة بتنظمها أوبن إي آي يوم 5 مايو للاحتفال بإطلاق GPT 5.5، لأنه لما أحد سأله أنه كانوا بيعلنوا عن المناسبة، فأحد سأله إذا ممكن ماسك يحضر المناسبة، قام رد ألتمان يقدر يجي إذا يبغى، العالم يحتاج حب أكثر. وهنا كثير ناس اعتبروا الكلام محاولة تهدئة، بينما ناس تانيين شافوا محاولة تهدئة سخرية ذكية جدا بعد أسبوع صعب جدا على ماسك داخل المحكمة، فإنه ألتمان بيسخر طبعا. أما التطور اللافت أيضا فهو أن المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا قررت أنها تتيح البث الصوتي المباشر لجلسات محاكمة ماسك وأوبن إي آي عبر اليوتيوب الرسمي للمحكمة ابتداء من اليوم وحتى 21 مايو، وده يعني أن تفاصيل المواجهات والاستجوابات داخل القضية صارت متاحة للعامة لحظة بلحظة. خلينا نتكلم أكثر عن تفاصيل هذه الحرب المشتعلة في عالم الذكاء الاصطناعي مع ضيفنا الدكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل. أهلا فيك معنا دكتور محمد. يعني طبعا قضية مرة معقدة، بس خلينا نبتدي من الجزئية اللي كل الناس جالسين بيتداولوها، اعتراف ماسك أنه فعلا استخدموا نماذج أوبن إي آي في تدريب نماذج شركته أو نموذج شركته. فعلا هي قد كده فضيحة؟
1: يعني شوفي، المشكلة الأساسية إن ما في حول العالم أحد اليوم ما قاعد يستخدم نماذج أوبن إي آي أو نماذج شركة أنثروبيك لتدريب نماذجه، خصوصا الصينيين. أنا ما أعتبر هذه يمكن مشكلة كبيرة، يمكن المحامي يستغلها لتشويه سمعة إيلون ماسك، لكن وما أدري حتى إذا كان راح تأثر على القضية بالتحديد. لكن هناك أشياء ثانية تبين أن إيلون ماسك حالياً فعلياً هو عنده إشكال شخصي مع سام ألتمان
0: اللي هو رئيس أوبن إي آي. يعني أنت قصدك أنه في دلائل بتثبت أنه المعركة ما هي معركة أنه بس عشان أنتوا خنتوا الأمانة، والموضوع أنه فكري، الموضوع أعمق.
1: بالضبط. أوكي. خليني أقول لك شغلة يمكن أنا كنت منتظر قلت يمكن تقولينها واستغربت منها جدا. إيلون ماسك أرسل لجريك بروكمان رسالة قبل يومين من المحكمة، قال لهم أن خلال أسبوع واحد الولايات المتحدة كلها راح تكرهكم، يعني سمعتكم راح تنزل في الأرض. فمعناته هذا أمر شخصي تماما لا علاقة له بالتوجه للشركة. طبعا خلونا نكون واقعيين، يعني إيلون ماسك بيّن في بداية عمله على أوبن إي آي إن فعلا كان يبيها تكون شركة أو مؤسسة open source، تمام،
0: مفتوحة المصدر.
1: حتى كان مفتوحة المصدر، حتى خليني أقول لك يعني كان قاعد مع لاري بيج وكان يكلمه عن خطورة الذكاء الاصطناعي،
0: أحد مؤسسي جوجل.
1: بالضبط، أحد مؤسسي جوجل، وكان يكلمه عن موضوع أن الذكاء الاصطناعي ممكن يقضي على البشر. لاري بيج اللي هو مؤسس لشركة جوجل وهو شغال على الموضوع هذا رد عليه بأنه خلهم يعني خل الذكاء الاصطناعي يقضي على البشر. قد تكون هذه المرحلة القادمة لتطور البشر، يعني خلاص ننتقل إلى حقبة الذكاء الاصطناعي وينتهي البشر. إيلون ماسك يعني كان متضايق جدا من هذا الموضوع وصب اهتمامه في شركة أوبن إي آي أو مؤسسة

اوبن اي اي على اساس انه تصبح شركه منافسه لشركه جوجل، وبالتالي يكون تاثيرها ايجابي على العالم. لكن طلع مبكر من اوبن اي اي لانه كان يريد ان يستحوذ على

0: الامكانيه ان تستخدم الجي بي يوهات او الاجهزه اللي يستخدمها الذكاء الاصطناعي للتدريب من خلال شركته اللي موجوده حق تسلا اللي يستخدمونها لتدريب السيارات على القياده الذاتيه. فاذا هو كان عنده ايضا اهداف انه ياخذ المؤسسه ويستحوذ عليها، وربما في المستقبل ايضا، طبعا ما هذا مو معلن، لكن على الاقل ممكن كان ممكن يستفيد منها.
1: ايوه،
0: ففي عده امور تبين انه هو كان عنده توجه خفيف ناعم ناحيه انه يروح وراء كلوزد، شركه مغلقه، عن انه تكون مفتوحه الى الابد. واعتقد كان متاثر جدا من موضوع النجاح اوبن اي اي. الحين وصلت، يعني اذا نزلت في السوق راح توصل الى تريليون دولار الحين حاليا.
1: يعني انت دكتور محمد، يعني انت بترجح الكلام اللي بيقول انه لا، يعني ايلون ماسك اهدافه مو قد كده ساميه زي ما هو بيقول، لا، دافع فيها غيره، دافع فيها ماده.
0: في رايي الشخصي نعم، هناك دلائل على ذلك. ولكن لا انفي انه كان عنده اهداف راقيه جدا في البدايه.
1: ايوه، ممكن تكون عنده اهداف راقية. طيب، هذا الصراع اللي الان احنا جالسين بنشوفه، ايش ممكن تبعاته تكون؟
0: شوفي، اهم تبعه في نظري انا، خصوصا ان شكل المرافعات الحين تبين ان ايلون ماسك نوعا ما متاثر اكثر من غيره. تمام، لكن تأثيره على الانفسترز، على المستثمرين. المستثمر جاي يبي يحط فلوسه في الشركة، أو إذا انزلت الشركة في نهاية ديسمبر معناته المستثمر يخاف إنه
1: اللي هي أوبن إي آي
0: يشتري من نفسه، اللي هي أوبن إي آي. فلذلك أنا أعتقد هذا راح يكون له تأثير كبير. ثانيا، هو يعني إذا فعلا تأثرت الشركة، يعني الهدف الأساسي اللي من هذه المرافعة إنه يطلع إيلون ماسك من قيادة الشركة هو غريغ بروكمان، وكذلك إنه
1: قصدك إنه يطلع سام ألتمان، إنه إيلون ماسك يبغاهم يطلعوهم. أيوه،
0: اي بالضبط، يبي يطلعهم من الشركه، ينقلهم مكان ثاني، ان لا يراسوها بشكل عام. نعم. يعني فهذا تاثيره راح يكون كبير على المؤسسه نفسها، ويقضي على اكبر لاعب حاليا في الذكاء الاصطناعي، وهذا ياثر على الولايات المتحده الامريكيه في قيادتها للذكاء الاصطناعي بالمقارنه حتى مع دول العالم الاخرى.
1: اوكي،
0: اذا هي تاثرت ممكن تاثر على قيادتها في الذكاء الاصطناعي.
1: اوف، يعني ممكن نشوف تدخل حكومي مثلا إذا الموضوع كبر أكثر وأكثر؟
0: ما أتصور أن هذا الشيء يصل إلى هالمرحلة. أمريكا عندها استقلالية في القضاء، فصعب يدخلون في الوقت.
1: بس يعني ممكن محاولات اللي هي دائما تصير في الشركات بين خلف الكواليس، مثلا محاولات أنه يعني خلينا نهدي الليلة، يعني نقفل القضية، عارف؟
0: ممكن، بس إذا كان المبلغ يسوى. يعني إيلون ماسك طلب تقريبا 138 مليار إلى 150 مليار دولار. طبعا هو ما راح ياخذها بجيبه بحسب كلامه، يقول
1: ده الحين يتبرع فيها
0: الشركه، اي يتبرع فيها للشركه او للمؤسسه نفسها. فالمساله ليست سهله، لكن اتصور انا في الاخير اوبن اي راح تظل في القياده.
1: خلينا نشوف ايش راح يصير، لانه جلسه بتتكشف كثير تفاصيل في هذه القضيه. وبعدين انت قلت بتقول انه ايلون ماسك بعت رساله لبروكمان بيقول انه الناس حتكرهكم. كمان في ناس كثير بيشككوا في ايلون ماسك بعد هذه القضيه ورفعوا له هذه القضيه، يعني في كثير ناس بتتحدث عن اهدافه. يعني على العموم احنا بنشكرك على هذه المداخله، واكيد حنتابع هذه القضيه معك. كان معنا الدكتور محمد قاسم، عميد اكاديميه دبي للمستقبل. نبقى في الحروب، ولكن ننتقل من حرب الذكاء الاصطناعي إلى حرب إيران. فأمس كنا تناولنا معاكم خبر عن مجموعة من الصور الغريبة اللي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في تروث سوشيال. ومن بين الصور اللي حظيت بالاهتمام كانت هذه الصورة اللي بيحمل فيها ترامب أوراق لعبة أونو الشهيرة، ومكتوب عليها معي كل الأوراق الرابحة. طبعا الصورة من وقت ما نشرها ترامب وحوالينا الكثير من التفسيرات والتأويلات، وشفنا كثير ناس جالسين بيقولوا انه ترامب بيقصد فيها المفاوضات الجارية مع ايران، وانه معركة حصار مضيق هرمز، وانه القرار بيده، وانه الكفة راجحة لصفه. ويبدو أن الرسالة هذه وصلت لإيران، فالسفارة الإيرانية في حيدر أباد بالهند ردت على الصورة بلهجة تحدي واضحة، فنشروا هم كمان صورة للمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، وهو شايل في يده أوراق لعبة الأونو الشهيرة، وتحديدا أوراق من البلس فور وورقة السكيب، أو اللي هي ورقة التخطي أو المنع، وكتبوا عليها إيوه معانا أوراق أقل.

0: للي ما يعرف قوانين الأونو، فهذه الأوراق اللي هو شايلها المتحدث تعتبر من أقوى أوراق اللعبة. وهنا تم تفسير الرسالة على أنه إيران جلسة بترد على أمريكا وبتقول لهم يمكن معكم الأوراق الرابحة بحسب اعتقادكم، لكن اللي عندنا الأوراق اللي عندنا هي اللي هتوقف حركتكم وتجبركم على التراجع، لأنه هذه الأوراق في اللعبة هي من الفئات اللي بتعطل وبتوقف حركة الخصم في اللعبة. وعلى فكرة هذه ما كانت الرسالة الوحيدة من سفارة إيرانية لترامب، فالسفارة الإيرانية كمان في ماليزيا كمان هي أيضا وجهت رسالة لترامب ببوست وفيديو، وركزوا في رسالتهم تحديدا على الحصار الأمريكي لمضيق هرمز، فنشروا فيديو بيظهر ترامب وكأنه هو وجنوده قراصنة، وعنونوا بأخرج من هرمز فورا أيها الرجل البرتقالي الصغير.
1: Hey. Yeah, check the map, homie. We don't play. Never. Listen.

0: pulled up with the.
1: تناولنا معكم تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية كان بيتكلم تحديدا عن تفشي ظاهرة النهب أو التعفيش اللي اشتهرت باسم التعفيش بين أفراد الجيش الإسرائيلي في لبنان. فالجنود بيدخلوا بيوت الناس في لبنان وبيشيلوا معهم أي شيء يلاقوه وبيرجعوا معهم لإسرائيل. وفعلا شفنا صور لجنود إسرائيليين وهم شايلين فرش أجهزة إلكترونية من البيوت يعني اللي كده نزحوا منها أهلها في جنوب لبنان. ومن بعد هذا التقرير وبعد هذه الفضيحة طلع رئيس الأركان إيال زمير وحذر الجنود من الاستمرار في هذا التصرف وهدد باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق اللي بتثبت عليهم السرقة. وقال إنه القيادة العليا للجيش الإسرائيلي قلقانة من تفشي ظاهرة النهب بين الجنود الإسرائيليين في ساحات القتال وإنهم بدأوا التحقيقات في الموضوع وطالب بتقرير مفصل عن نتائجها خلال أسبوع. الجديد اليوم أنه طلع تقرير جديد لصحيفة يدعود أهرانوت بيأكد على تفشي هذه الظاهرة لكن مو بس في لبنان بل كمان في غزة. والتقرير ما اعتمد بس على كلام وتحليلات بناء على الصور المنتشرة. التقرير تضمن اعترافات من جنود إسرائيليين. الجنود أقروا بقيامهم بعمليات نهب وسرقة لأغراض مدنية يعني في لبنان وقطاع غزة وأنه عمليات النهب شملت كل شيء طاحت عليه عيونهم أسلحة هدايا تذكارية مجوهرات بطانيات ألعاب أطفال وحتى أموال باختصار أي شيء ممكن يخطر على بالكم. ونقلت الصحيفة عن رقيب أول في الجيش الإسرائيلي قوله أنه تفاجأ وانصدم بالجنود اللي كانوا في مهمة في جنوب لبنان وقت ما وصلوا لنقطتهم العسكرية وكانت معهم صناديق مليانة بممتلكات المدنيين من بطانيات وصور ومعدات مطبخ كاملة كده وألعاب أطفال كل شيء يعني. وقال الرقيب الأول أنه قائد فصيلتهم قال لهم أنه بس يرجعوا لإسرائيل حيفتشوا الجميع ولو ثبت على أي شخص أنه سارق أغراض مدنية يعني من الناس يعني فحيتم فصله من الخدمة. بس فين المفاجأة؟ في جنود إسرائيليين شككوا أصلاً في هذا الكلام وقالوا للصحيفة أنه مو صحيح أنه في ملاحقة من الجيش للجنود الحرمية وقالوا لا على العكس في ضعف في تطبيق القانون. واعترف الجندي أنه هذه السرقات بتصير في لبنان وفي غزة وأنه الجنود ما بيخفوا الموضوع أبداً بل بيسرقوا غرف كاملة من البيوت ومن المستودعات والمتاجر كمان. والموضوع تعدى حتى سرقة البيوت والمتاجر ووصل لغاية سرقة شاحنة مساعدات فأظهرت لقطات مصورة من طائرة درون لحظة تجمع الجنود الإسرائيليين حول شاحنة مساعدات ونهبها. وقالت يدعو تهرانوت أنه وجهت أو أنها وجهت طلب للمتحدث باسم الجيش للحصول على بيانات حول تحقيقات الشرطة العسكرية اللي فتحت بسبب حوادث النهب والتعفيش هذه في لبنان وغزة بس للآن ما جاهم أي رد. طيب مشاهدينا مضطرين أنه ننهي حلقتنا الآن بعد التطورات الإخبارية.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: هذه إشارة توقف لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتستحيل أن تكشف تمهل وتضم الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
0: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
7: مساءكم، نحن في منتصف هذه الساعة مع مستجدات وتطورات تأتينا الآن من دولة الإمارات، بعد أن كانت أعلنت الدفاع الإماراتية بأنه جرى رصد 4 صواريخ كروز قادمة من إيران باتجاه الدولة. تقول الدفاع الإماراتية بأنه جرى اعتراض 3 صواريخ كروز إيرانية فوق المياه الإقليمية للدولة، وأن صاروخ كروز إيراني كان موجها للدولة وسقط في البحر. هذا وفق بيان الدفاع الإماراتي.

الآن إذن كما نحيطكم علما نعود ونذكر بهذا الخبر. أعلنت إذن وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل حاليا مع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران. كانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق بأنها نجحت في اعتراض 3 صواريخ كروز أطلقت من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى سقوط صاروخ كروز إيراني آخر كان متجها نحو البلاد في البحر. في الأثناء أعلنت إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور إثر استهداف بمسيرة إيرانية في منطقة الصناعات البترولية، مضيفة أن فرق الدفاع المدني تواصل جهود السيطرة على الحريق. طبعا نحن أمام مستجدات لافتة في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات، بالتأكيد سنكون دائما معكم في كل ما هو جديد ضمن هذه التغطية المتواصلة على العربية. وطبعا نحن اليوم في اليوم 66 منذ اندلاع الحرب، حرب فبراير 28 من فبراير، ولكن الآن هيئة بحرية بريطانية تقول بأن سفينة أبلغت عن حريق على بعد 36 ميلا بحريا شمال دبي. هذا إذن جديد الأخبار التي تأتينا الآن. كل هذا يأتي في خضم ما يجري في المياه، مياه مضيق هرمز، بعد أن كان الرئيس دونالد ترامب أعلن إذن في ساعات الصباح عن مشروع حرية الملاحة. إذن هيئة البحرية البريطانية تقول الآن عن بلاغ عن حادث على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر بالإمارات. هذه إذن جديد الأخبار التي تأتينا الآن. هيئة بحرية بريطانية إذن تتحدث عن بلاغ عن حادث على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر بالإمارات. طبعا ميناء صقر يقع في رأس الخيمة بطبيعة الحال. نحن إذن معكم بكل هذه التطورات الآن تأتينا من الإمارات هذه المعلومات. نعيد ونذكركم بأبرز ما جاء في بيان الدفاع الإماراتية. كانت هيئة الطوارئ والأزمات الإماراتية تحدثت في بادئ الأمر بأن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي، وكان تم الحديث أيضا بأن السكان والمواطنين والمقيمين كانوا تلقوا إذن إنذارات وإشعارات بأن هجمات صاروخية قادمة باتجاه دولة الإمارات. فيما الدفاع الإماراتية بعد ذلك خرجت ببيان وتحدثت بأنهم رصدوا 4 صواريخ كروز باتجاه الإمارات، وهذا مع اعتراض جرى اعتراض 3 صواريخ كروز إيرانية فوق المياه الإقليمية للدولة، وأن صاروخا واحدا وهو صاروخ كروز كان موجها باتجاه الدولة وكان سقط في البحر. طبعا أيضا في جديد المعلومات هيئة بحرية بريطانية كانت تحدثت بأن سفينة شحن أبلغت عن حريق على بعد 36 ميلا بحريا شمال دبي. هذا أيضا ما يجري في المياه. كنا نتحدث عن السماء، عن عمليات اعتراض لأربعة صواريخ كروز في سماء الإمارات، وأيضا ما يجري على السواحل الإمارات عندما تتحدث هيئة بحرية بريطانية عن أن سفينة شحن أبلغت عن حريق على بعد 36 ميلا بحريا شمال دبي. فيما إمارة الفجيرة تحدثت عن حريق متطور إثر استهداف مسيرة إيرانية في منطقة الصناعة البترولية. تداعيات إذن اعتراضات هذه الصواريخ، 4 صواريخ كروز باتجاه دولة الإمارات، بطبيعة الحال جرى اعتراضها. الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت هذه الصواريخ الأربعة فيما سقط واحد منها في البحر. هذه آخر المعلومات والتفاصيل. طبعا تأتي هذه المستجدات وهذه التطورات اللافتة بعد فترة من الهدوء على دول الخليج ودول المنطقة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي كانت تطال هذه الدول بشكل يومي وبشكل متصاعد طوال الفترة الماضية لحين الوصول إلى اتفاق الهدنة، وهذه الهدنة التي أعلنت من إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن الوضع حالة ترقب حتى في ظل هذه الأثناء، يبقى حالة الترقب في ظل حتى تضارب أيضا المعلومات حول مصير الاتفاق. وكان آخره ما كانت عرضته الجانب الإيراني، كان عرض الجانب الإيراني عرضا إيرانيا أخيرا من 14 بندا كان صنف وفق مراقبين بأنه يحوي بعضا من التنازلات الإيرانية هذه المرة. لكن الرئيس دونالد ترامب في الأيام التي سبقت الإعلان الإيراني الأخير كان يقول بأنه غير مقتنع بهذا العرض الإيراني، ولكن في الساعات الماضية تحدث عن أجواء إيجابية، ومن ثم جاءت الأمور وأعلن عن هذا مشروع الحرية لإعادة السفن العالقة في مضيق هرمز. طبعا كل هذه التطورات الآن سنلخص هذه ونخصص هذه الساعة للحديث عنها معنا.

0: هنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، وأيضا الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. أهلا بكما معنا في هذه التغطية. أستاذ مسعود، أريد أن أسمع أولا قراءتك على هذه التطورات. الآن مجددا نسمع عن صواريخ ومسيرات إيرانية تطال الإمارات اليوم.
1: هذا يؤكد على أن العقلية الإيرانية لم تتغير منذ بداية الحرب. إيران أو الحرس الثوري يريد أن يأخذ المنطقة رهينة، يريد أن يضرب في المكان الذي لا يستطيع، يعني يريد أن يعاقب هذه الدول. مارس هذه ببداية الحرب، وهو يعود الآن لاستهداف الدول الخليج ودول العربية. إذا عدنا إلى المربع الأول، إذا أردنا أن نعرف لماذا هذا الرد، مشروع الحرية اللي أطلقه ترامب يستهدف بالتحديد إخراج كل السفن العالقة عبر مسار محدد تحت الحماية الأمريكية إلى الخارج. هذه ورقة يريد ترامب منها سحب ورقة الابتزاز الإيراني من هذه الدول. إيران كانت تبتز الدول العالم وتبتز اقتصاد العالم بعرقلة خروج 2000 سفينة موجودة في هذه المنطقة تحمل نفط وتحمل غاز وتحمل حاويات وتحمل الكثير. هو أخذها كرهينة للتفاوض مع الولايات المتحدة. مشروع الحرية كما أعلن عنه ترامب أنه إخراج هذه السفن إلى الدول ومن ثم الحديث. هذه إيران كانت تعتبرها ورقة ابتزاز، هي تبتزها، هي تحاول. الآن خرج اليوم 34 سفينة بحسب ما تم الإعلان عنه، 2 منهم أمريكية والباقي لدول مختلفة بحسب الشركات، وعبر مسار حددته الولايات المتحدة. ترى إيران بأنه المشروع الأمريكي هذا سيسحب هذه الورقة التي لطالما إيران كانت تعول عليها للضغط على الولايات المتحدة.
0: أستاذ مسعود، وأيضا أستاذ محمود، لأن نتابع معكم بارتفاع لأسعار النفط كما نرى خام نايمكس وأيضا خام برنت في هذه الأثناء، كل هذه المعطيات حتى الاقتصادية منها والأهم أسعار النفط كما نرى ارتفاعات في أسعار النفط الآن لنايمكس وبرنت بأكثر من $5 ليصل إلى $114 للبرميل بعد الاستهداف الإيراني للإمارات. هذه التطورات الآن التي تأتينا الآن، طبعا سنبقي عينا على كل ما هو جديد. أستاذ مسعود، اليوم أريد أولا أن أسمع قراءتك لمجريات الأحداث. أول رد فعل إيراني عودة إلى الضرب بالصواريخ والمسيرات.
2: طبعا هذا الإجراء الإيراني أكبر دليل على وعدم وجود أي حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ينفي كافة التبريرات التي قدمتها إيران خلال الحرب 40 يوم في استهداف الدول الخليج. هذا الإجراء أكبر اعتداء تحت ظل عدم وجود اشتباكات مباشرة في الوقت الحاضر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إيران كانت تقول بأنها تستهدف القواعد الأمريكية في دول الخليج، إنها لن تستهدف المناطق المدنية، ولكن باستهدافها الفجيرة أثبتت بأن خطة استهداف دول الخليج كانت خطة مبيتة منذ زمن، وكانت لذا عندما بدأت الحرب بعد 10 دقائق إلى ربع ساعة بدأت قصف المنشآت دول المنطقة، وهذا أكبر دليل على أن إيران كانت مستعدة وهي تخطط لذلك، ولم يأتي الرد أو القصف كرد على الولايات المتحدة الأمريكية. والآن لا توجد حرب بينها وبين الولايات المتحدة، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أعتقد بأن سحب ورقة المضيق من يد إيران سيكون تأثيرها كبير عليها، لأنها كانت تريد أن تقايض هذه الورقة بورقة الحصار. بهذا المشروع الذي بدأه الرئيس الأمريكي أفشل محاولة إيران لمقايضة ورقة المضيق بورقة الحصار، لذا الآن تريد إيران تخلق فوضى من خلال هذه الفوضى. تحاول أن تحتفظ بورقة المضيق من خلال قصف، إذا رأينا بأن القصف هو كان في هذه المنطقة وبعض السفن التي تم التعرض لها في شمال دبي. عندما نتحدث عن شمال دبي أي نقترب من مضيق هرمز، هي تريد منع السفن لأن كثافة السفن التي موجودة في هذه المنطقة أكثر من مناطق أخرى.
1: تنكشف سيكون يعني هذه الورقة إذا سحبت ستكشف إيران
2: طبعا.

0: ستفشل والمفاوضات ستكون في هذه الحالة كما أرادت الولايات المتحدة، تبدأ من محطة النووي وليست من محطة مضيق هرمز أو محطة الحصار.
1: يعني كانت إيران تستخدم هذا المضيق كهو سلاح الردع أمام هذا الخلل التوازن العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هل اليوم مع هذه المعطيات سنعود إلى نقطة الصفر بنظر إلى الرد الفعل الإيراني بعد إطلاق عملية مشروع الحرية؟
2: من الواضح أنه إحنا رجعنا للمربع الأول الآن. الخيارات المطروحة الآن أمام صانع القرار في الولايات المتحدة هو العودة إلى التصعيد، اللغة التي يفهمها الحرس الثوري. الآن هذه الجولة من التصعيد قد تكون مختلفة، لن تكون بنفس الحجم كما كانت في خلال 40 يوم أو في بدايات 40 يوم. نحن نعلم أن إيران ليس لديها القدرات التي كانت سابقا، لكن هذا لا يعني أنها ليست خطيرة، لا يعني أنها لا تمتلك صواريخ أو لا تمتلك بعد مسيرات وتستطيع العودة في جولة، لكنها ستكون النهاية. أنا أعتقد عدنا إلى نقطة الصفر. الآن هناك قناعة لدى ترامب بأن إيران أو الحرس الثوري غير قابل للتفاوض معه، غير قابل للتفاوض معه لأنه قطع شوط طويل في هذه المفاوضات. مرة أخرى السحب الورقة، ورقة هرمز من يد إيران لن يبقى لديها سوى المواجهة فيما تبقى لديها. القرار الأمريكي باستبعاد العملية العسكرية الكبيرة اللي يمكن أن تدمر إيران، نتذكر عندما قال بأنه كان يستهدف البنية التحتية والطاقة وهو لم يقم بذلك. ترامب يعرف بأن هناك فاتورة مدنية إذا تم استهداف الشامل إلى إيران بشكل أساسي، لكن الآن من الواضح للجميع بأنه كما قال الأستاذ مسعود أنه إيران لديها خطة مبيتة لضرب دول الخليج ضمن سياق معين. يعني هم يعرفون الآن كل الحديث والمبررات للمحللين والذين خرجوا لم نستهدفوا هذه الوثائق، هذه الحرب اليوم لم يكن هناك عمليات عسكرية على إيران وتم ضرب دولة الإمارات، وبالتالي هذه العقلية لا يمكن التعامل معها إلا بالصيغة العسكرية بشكل أساسي.
1: وبالحديث على الصيغة العسكرية، ماذا بقي من خيارات اليوم بالنسبة للجانب الإيراني إذا كانت انتزعت ورقة مضيق هرمز سوى المحاربة بحرب الألغام الصامتة وحتى الزوارق في هذه المياه؟
0: أعتقد حتى الزوارق الإيرانية ستكون أهداف سهلة. ليست هذه الزوارق يعني يحولها الإعلام الإيراني وحتى بعض الإعلام الغربي إلى بعبع عسكري يمكن بلا صعوبة مكان مواجهته. أعتقد العملية سهلة. الولايات المتحدة الأمريكية إذا بدأت الهجوم على هذه الزوارق بإمكانها أن تقضي على معظمها، لا أقول كلها ولكن بإمكانها أن تقضي على معظم هذه الصواريخ، وحتى القواعد البرية الإيرانية التي تنطلق منها الصواريخ أو تنطلق منها المسيرات أيضا ستكون أهداف في حال اتسعت رقعة هذا التصعيد. هذا التصعيد خطير، إذا إيران استمرت في هذا التصعيد هي تخطو خطوات نحو عملية انتحارية. هذه العملية الانتحارية قد تفجر عنصر الصبر ولا تجعل له أي تأثير، وبهذه الطريقة قد تبدأ الحرب. وإذا بدأت الحرب أعتقد الرئيس الأمريكي الآن هو في حل من الضغط الداخلي لشن الهجمات. كانوا يضغطون عليه ولكن بسبب وقف إطلاق النار هو بإمكانه يجدد مرة أخرى هذه العمليات الخاصة، لا يمكن أن يمنعوه في الداخل الأمريكي. الآن هو لديه ربما إذا بدأ 60 يوما، ما الذي يحصل 60 يوما إذا استطاعت الولايات 60 أستاذ ولا 90 يوم؟
2: 60 يوما.
0: لكن 60 يوما، إذا 60 يوما بدأ الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من القوات هذه المرة لتركز على البنية التحتية الإيرانية، وحقا بإمكانها.
2: ونحن نتحدث عن عمليتين بمسمى مختلف.
0: نعم.
2: كنا في الغضب
1: الغضب الملحمة، لا
2: مسمى مختلف. الآن في مشروع الحرية. مشروع الحرية إذا بدأت اليوم هي لم تبدأ العملية العسكرية، لكن مشروع الحرية يتعلق بقصة قواعد الاشتباك. إذا إيران حاولت الاعتداء على أي سفينة سيتم ضربها، إذا كان هناك زوارق سيتم ضربها. وبالتالي مهم جدا أن نعرف أن هناك 100 طائرة أمريكية الآن تحمي مشروع الحرية،
0: و15 ألف جندي
2: موجود في المنطقة الآن.

0: لا نعرف إن لا نعرف إذا كان هناك رد أمريكي، لكن نتوقع خلال الساعات المقبلة لنرى موقف ترامب، موقف الولايات المتحدة. الآن هناك استهداف إلى دولة الإمارات، ودخلنا في معترك. لكن مهم جدا أن نشير إلى نقطة، ظهر شيء جديد مهم الآن في المعطيات الحالية. كنا نتحدث عن انقسام داخل المنظومة القيادة في إيران، كنا نتحدث عن أجنحة. اليوم يجب الحديث عن فكرة تمرد الحرس الثوري حتى على السلطات في طهران. الدليل على ذلك أنه كان هناك جولة مفاوضات أولى، وهذه الجولة بعدها كان هناك اتفاق لفتح مضيق هرمز. انتهت الجولة بطلب من الحرس الثوري، ونعرف الخلاف مع عراقجي. جاء قائد الجيش الباكستاني، لم يأتي قائد الجيش الباكستاني ليلتقي مع عراقجي ورئيس الإيراني وقاليباف في طهران، هو جاء ليلتقي مع الطرف المعرقل. نتحدث الآن عن الحرس الثوري. الحرس الثوري الآن أصبح في يعني أخذ السلطة وأخذ يتحكم بزمام الأمور. هذا يعني أن عراقجي والحكومة وهناك طرف أخذ زمام الأمور لإنهاء هذه الحرب. فهذا يعني أن هذا الطرف بعقليته، إذا شبهناه بنفس العقلية شبهناها لمن هم الآن في لبنان، حزب الله اللي ما زال يقول أنك منتصر والحرب وأخذ لبنان معه، وما زال حتى هذه اللحظة يعتقد المواجهة، هي نفس العقلية الموجودة عند الحرس الثوري. لذلك هذا يعطيك انطباع بأن هناك حالة تمرد اليوم، ليست انقسام، ليست انشقاق، حالة تمرد من الحرس الثوري الذي اختطف اختطف أوكي. القرار في إيران.
1: حالة التمرد الذي يتحدث عنها أستاذ محمود يا أستاذ مسعود، هل هذه حالة تمرد حتى على مجتبى خامنئي نفسه؟ ما الذي يجري اليوم في إيران لكي نفهم عقلية الحرس الثوري أمام هذه المستجدات؟
2: أنا قد تكون إلى حد ما قراءتي مختلفة مع
1: أستاذ محمود.
2: أنا أعتقد بأن هذا التمثيل الإيراني بأن هناك الدولة هي تحت ضغط الحرس الثوري، هذا غير موجود. أنا أعتقد بأنهم الجميع في جبهة واحدة. ما يمثله الجانب السياسي الإيراني لنا هو تنفيذ لما يريده الحرس الثوري. يعني نحن قريبين في القراءة. أنا أعتقد بأنهم يطبقون ما يريده.
0: أنا ما زلت أعتقد بأن الحرس الثوري همش كل الجميع، وما زال القرار بيده. هو اختطف السلطة، هل اختطفها مع مجتبى، اختطفها مع
2: هو القائد العام للقوات المسلحة.
0: لكن واضح بأن ما أريد أن أقوله أن من يتفاوض في إسلام أباد ومن يبلغ ترامب عن بعض، يعني بالمناسبة في إشارة لترامب بالأمس يتحدث بأنه عندما الدول التي تشارك حتى إيران، هو لم يستبعد إيران من المشاركة في فك العزلة عن هذه، وبالتالي هو سمع شيء من طرف إيراني بأنهم لا يمانعوا هذا الشيء، والحرس الثوري لديه رأي آخر، وبالتالي الباكستاني أو الطرف الإيراني الذي يتحدث للباكستاني ويوصل معلومات لترامب، هذا ليس له علاقة بالسلطة في إيران، السلطة في يد الحرس الثوري. لذلك أنا قلت أن عملية الانقسام والانشقاق، حتى نشرحها بشكل واضح، أنا أعتقد أن الحرس الثوري احتكر الآن القرار في إيران بشكل كبير على حساب سياسيين وقيادات إيرانية أخرى. يمكن البحث الآن أحمد وحيدي، يمكن أن يكون الحرس الثوري خاتم الأنبياء المسؤول عنه بشكل مهم، أو نذهب ممكن مع مجتبى خامنئي، لا نعرف الأسماء، لكن واضح بأن هناك سطوة للحرس الثوري. الحرس الثوري يرى هذه المعركة وجودية، ويعرف أن معركته تحمي مشروع تصدير الثورة الذي تحول إلى استيراد الثورة إلى إيران أكثر منها تصدير للثورة. هو يخاف من إنهاء حقبة تصدير الثورة، حقبة الخميني وخامنئي بشكل كبير. لذلك هو الآن يلعب بالأوراق الأخيرة، يلعب يعني يريد المواجهة النهائية، هو يعلم ذلك. هناك في إيران من يختلف معه بأن نذهب إلى اتفاق، ننقذ ما يمكن إنقاذه، نعود إلى المربع له ونساعد بشعب. هذا كله خارج السياق الآن. هناك اليوم ميليشيا تحتكر السلطة في إيران وقرار السلم والحرب.
1: إذن كيف سيتعامل، بأي منطق الحرس الثوري؟
2: السياسيين في إيران يمثلون الحرس الثوري، يعني نحن لا نختلف في سيطرة الحرس الثوري. أوكي.

0: لا نختلف بأن هو القوة الأمنية الكبرى، القوة العسكرية والقوة الاقتصادية العظمى، وهؤلاء الدبلوماسيون الذين يأتون في واقع الأمر يمثلون الحرس الثوري، وما يقوم به الحرس الثوري في واقع الأمر هؤلاء غير، يعني لا يمكن نبرئهم بما يقوم به الحرس الثوري. هم يمثلون هذه الدولة العميقة الإيرانية التي أستاذ محمود هو على حق، هذه الدولة مبنية على الحرس الثوري، على قوة الحرس الثوري، على قرارات الحرس الثوري، ولكن الدبلوماسيين الذين نراهم بالواجهة هم يمثلون الحرس الثوري. هم ليسوا، قد يمثلون علينا بأنهم هناك من يأخذ القرار ونحن بريئين،
1: يعني
0: من هذا أعتقد
1: الثوري.
0: بأنهم هم يطبقون ما يريده الحرس الثوري، والحرس الثوري الآن ربما عمل انقلاب أبيض غير دموي، مسيطر على كل شيء، وقائده مجتبى. هذا يعني مجتبى والحرس الثوري يمثلهم هذا الشكل الدبلوماسي أو الظاهر الدبلوماسي، ولكن المضمون هو الحرس الثوري ومجتبى خامنئي.
1: طيب أستاذ محمود، يعني شو الحل؟ حصار، قوات، وضرب، وضرب المنشآت العسكرية وحتى مقار حيوية ومهمة بالنسبة للحرس الثوري، ومع هذا الحصار الأمريكي الأخير إلى أين؟
2: في أكثر من مرة تحدثنا بأنه لا يمكن، يعني الحرس الثوري لا يمكن أن يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة السلاح. أنا أعتقد بأن الحرس الثوري ما زال يقتنع مقتنعا بأنه منتصر، وما زال مقتنع بأنه هو من يحرك أوراق العمليات العسكرية وأنه الأقوى في المفاوضات. هي القصة بأنه واحد يقتنع بشيء غير حقيقي ويصدق ويعيش ويبني استراتيجيته عليها. هذه الإشكالية الكبيرة لدى الحرس الثوري. الإعلام ومحاولة يعني وضع هالة على هذا الاستراتيجية الإيرانية، لدرجة أنه الآن الكل يعتقد بأنه إيران، هي إيران تلعب بالورقة الأخيرة. إيران، أنا شخصيا أنا أعتقد أنه هي انتهت متاعبها، ستبدأ، لا أقول أن النظام سيسقط غدا، لكن إذا لم يسقط في في في هذه الحرب سيسقط على يد الإيرانيين لاحقا، لأنه إيران ليست إيران السابقة. هم يعلمون ذلك، وبناء على ذلك هم يلعبون بالورقة الأخيرة ويحاولون اللعب، لكن كل شيء يكشف. يعني هذه اليوم حجم الاستهدافات اللي تمت على دولة الإمارات، نتحدث عن 4 صواريخ كروز، لا يمكن القياس قوة صاروخية لإيران إلا بعد أن يتم أن تعود المعارك ونرى خلالها. لكن الكل يتوقع بأنه إيران ما زالت تمتلك 10-20% من هذه القوة، من 100%-20%. ليس لديها طيران، ليس لديها قوة جوية، ليس لديها دفاعات، هو وبالتالي هناك غطاء جوي أمريكي مسيطر على الأجواء الإيرانية. أي معركة عسكرية ستخسرها إيران للمرة الثالثة. بالمناسبة إيران سجلت 5 هزائم خلال فترة وجيزة.
1: أوكي.
2: الهزيمة الأولى عندما خسرت غزة، الهزيمة الثانية عندما ضرب حسن نصر الله وضرب مشروع، والهزيمة الثالثة عندما خرجت من سوريا وانقطع الطريق المشروع الذي كان يصل إلى حرب بالنيابة. بعد أن خسرت المشروع السوري عادت للردع على أراضيها، خسرت المعركة 12 يوم مع إسرائيل
1: الماضية،
2: ثم خسرت المعركة 40 يوم مع إسرائيل. إذن 5 هزائم لإيران خلال فترة وجيزة، فلا يمكن أن يتحمل. ومع هذا بيخرج لنا واحد بيقول لنا إيران منتصرة. هم شاطرين بشيء واحد، يغيروا الهدف تبع المعركة تبعتهم حتى يقول انتصرنا. يعني عندما كانوا يتوسعوا في حالة توسع انه احنا سيطرنا على 4 دول احنا منتصرين، الآن هو يتحدث عن صمود داخل إيران ويقول لك انا اذا صمدت انا منتصر.
1: سأعود إلى هذه النقاط وسنناقش بعد قليل، ولكن لنعرف المزيد من التفاصيل حول ما يحدث اليوم. عبد الجليل مسعي، تفاصيل لديك؟
3: نعم، مثل ما ذكرت نادين، هجوم بصواريخ كروز، صواريخ كروز وصواريخ جوالة من مناطق واسعة من هذه المناطق، لا ندري تحديدا المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ الإيرانية، لكن على الأرجح المسافة قريبة جدا، وغالبية الصواريخ الإيرانية الجوالة التي لم تدخل كثيرا في الحرب وكانت غالبيتها يتم التصدي لها بسهولة من قبل

0: الدفاعات. إيران كانت تركز على المسيرات وعن صواريخ الباليستية، استخدمتها اليوم، استخدمتها لمهاجمة الإمارات، واستخدمتها لمهاجمة منشآت بنية تحتية متعلقة بالنفط. في البداية كان هناك إبلاغ عن هجوم أو مهاجمة سفينة كانت هنا تمر شمال دبي بمسافة تقدر ب 34 كيلومتر، هي كانت قريبة من ميناء صقر أكثر من قربها إلى دبي، تم مهاجمتها وقامت بإصدار نداء استغاثة وطالبت من بقية السفن القريبة أن تبقى على مسافة آمنة. هذا ربما يدل على أنها كانت تحمل مواد نفطية خطرة وسريعة الاشتعال. كان هناك أيضا هجمات على ميناء صقر، وكان هناك هجمات أيضا على ميناء الفجيرة، وبالتحديد في الميناء النفطي الذي يقع شمال الفجيرة. إذا نظرنا لهذه المنطقة نجد بأن مدينة الفجيرة تقع هنا، وعلى بعد كيلومترات قليلة شمالا لدينا هنا ميناء نفطي يعتبر الأهم في الإمارات المطل على خليج عمان. هذا الميناء كان يسمح بتصدير صادرات نفطية أكثر من مليون برميل إلى غاية ألف مليون ونصف مليون برميل من النفط يوميا بعد توسيع قدراته. هو ينقل النفط الإماراتي إلى ميناء الفجيرة النفطي ويسمح بتجاوز مضيق هرمز. الهجوم كان قد استهدف أحد الخزانات هنا في شمال الفجيرة. ومرة أخرى نحن نتحدث عن ما يصل إلى 8 صواريخ كروز، بعضها سقط في المياه لم يبلغ هدفه، وبعضه تم التصدي له. ولكن كما نعلم في كل مرة التصدي فوق منشآت نفطية واسعة قد يخلف شظايا، قد يخلف مواد تتسبب باندلاع انفجارات واندلاع حرائق بسبب أن المنشآت هي منشآت حساسة. ولكن لنعود إلى الساعات القليلة الماضية، وهذه ربما كانت الإشارة الإيرانية لخطتها التصعيدية، لأنها تعتبر الآن وقف إطلاق النار، لأنها كانت تتحدث إيران عن وقف لإطلاق النار من في كل الساحات. نحن نتحدث عن هذه الخطوط التي رسمها الحرس الثوري الإيراني، وكان قد طالب من جميع السفن مغادرة هذه المناطق. هو في البداية كان يتحدث عن هذه المنطقة كمنطقة ممنوعة ويفتح مسار آمن عبر جنوب جزيرة قشم، لكنه قام وحدد هذا الخط الذي هو يقع شمال دبي، وطالب بمغادرة كل السفن. وأيضا حتى هذا الخط الجديد هو يشمل ميناء الفجيرة الذي تم استهدافه اليوم. لماذا؟ لأنه بكل بساطة عدد كبير من السفن كانت تنتظر في هذه المنطقة، منطقة قريبة من مضيق هرمز، كانت تنتظر أي إشارة أي وقف لإطلاق النار من أجل المغادرة. ولكن يبدو أن إيران كانت تخشى من أن هذا العدد الكبير من السفن بالقرب من مضيق هرمز قد يستغل هجمات أمريكية أو ربما مرافقة أمريكية للسفن، وستمر عدد كبير سيحاول عدد كبير من السفن المرور. لذلك هو كان ينوي من جعل هذه السفن تغادر نحو الجنوب مقابل ميناء دبي أو حتى مقابل موانئ جبل علي، من أجل أن تكون المسافة بعيدة عن مضيق هرمز، وتسمح له للحرس الثوري مسافة أكبر من مراقبة السفن التي تغادر مكانها. لكن الغريب هو أن إيران لم تهاجم السفن فقط التي لا تلتزم بهذه القرارات، بل هاجمت بنية تحتية نفطية مدنية في الإمارات. نتابع هذا الوضع ونتابع هل سيكون هناك ربما لهذا الهجوم له ما بعده، أم أن إيران ستكتفي بهذا الهجوم، أم أنه سيكون هناك رد، خاصة وأن أمريكا كانت قد تحدثت عن مصادر قريبة من مسؤولين أمريكيين عن استهداف كل الزوارق الإيرانية التي تهاجم السفن في مضيق هرمز. لكن إيران لم تستخدم الزوارق ربما تجنبا لهذه النقطة، بل استخدمت صواريخ كروز لأول مرة لمهاجمة السفن. عودة إليك نادين.
1: شكرا لك عبد الجليل، وما زلنا ننقل كل ما هو جديد خصوصا هذه التطورات التي تصلنا من الإمارات. في مستجدات تتحدث بأن الاعتداءات ما زالت مستمرة حتى هذه الأثناء. آخر المعطيات تشير حول إصابة 3 مقيمين هنود جراء استهداف منطقة صناعات البترولية بمسيرة إيرانية في إمارة الفجيرة، وأن إيران إذن تخرق وقف إطلاق النار وتستهدف الإمارات لأول مرة منذ 8 أبريل. لأول مرة إذن منذ 8 أبريل، ونحن ننقل مباشرة على الهواء مسيرات وصواريخ إيرانية تطال إحدى دول الخليج العربي. الآن نحن معكم في هذه الساعة في ظل هذه التطورات التي طالت دولة الإمارات.

كدولة تعرضت لاستهداف إيراني بأربعة صواريخ كروز إيرانية. سقط أحد هذه الصواريخ في عرض البحر، فيما جرى اعتراض الثلاثة صواريخ كروز الثلاثة في سماء دولة الإمارات. جرى أيضا استهداف إمارة الفجيرة في منطقة صناعات البترولية تحديدا، والحديث عن إصابة ثلاثة مقيمين هنود. على إثر ذلك خام برنت كان ارتفع بأكثر من $5 ليصل إلى 114 دولارا للبرميل بعد الاستهداف الإيراني للإمارات. أيضا هيئة بحرية بريطانية في جديد المعلومات كانت أشارت بأن هناك حريقا في سفينة على بعد 14 ميلا بميناء صقر في رأس الخيمة، هذا في جديد الأخبار. وبلاغ أيضا عن حادث على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر في رأس الخيمة.

0: إذن نعود ونذكر كل المشاهدين بآخر الأحداث لمن انضم إلينا الآن. قبل حوالي من نصف ساعة من الآن الأمور تغيرت. إيران خرقت وقف إطلاق النار المعلن منذ 8 أبريل واستهدفت الإمارات. كانت أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل مع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران. الوزارة كانت أفادت في وقت سابق بأنها نجحت في اعتراض 3 صواريخ كروز أطلقت من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى سقوط صاروخ كروز إيراني آخر كان متجها نحو البلاد في البحر. في الأثناء أعلنت إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور إثر استهداف بمسيرة إيرانية في منطقة الصناعات البترولية. وأضافت أيضا إمارة الفجيرة بأنه جرى الحديث عن إصابة 3 هنود مقيمين هناك بفعل استهداف منطقة صناعات البترولية في إمارة الفجيرة. هذه المعلومات حيث أن الدفاع الإماراتية تقول بأنها تتعامل أيضا حاليا مع اعتداءات بصواريخ ومسيرات قادمة من إيران، حيث يصل للسكان والمواطنين إشعارات عبر الهاتف بهجوم صاروخي إيراني محتمل. هذه الإشعارات الآن التي تصل، هذا أمر لافت يعيشه المواطنون والسكان في الإمارات بعد فترة من الهدوء وانقطاع منذ 8 أبريل بإعلان وقف إطلاق النار في هذه الحرب التي اندلعت في 28 فبراير. نحن اليوم نتحدث عن 66 يوما من بدء هذه الحرب حتى يومنا هذا. هذه حالة الترقب التي كنا نعيشها في الفترة الماضية وسط أيضا الأجواء التي كانت تتحدث عن نوع من الإيجابية، خصوصا على لسان الرئيس ترامب التي كان خرج يوم أمس وأشار بأن هناك أجواء من الإيجابية تجري في ظل هذه المفاوضات والمحادثات التي تسير فيما بينهم بين الجانب الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. ولكن كان الجانب الإيراني خرج بهذا المقترح الإيراني الأخير، تحدث عن بعض من المقترحات كان آخرها فيما يتحدث حول المدة الزمنية لتخصيب اليورانيوم، وكانت إحدى المعضلات بين الجانب الأمريكي والإيراني. أمريكا تريدها 20 عاما فيما الجانب الإيراني كان قدم في السابق 5 أعوام. أمس كان الحديث عن 15 عاما كفترة وسط، كحل وسط بين الجانبين. طبعا عندما نتحدث عن التخصيب نتحدث عن ملف اليورانيوم وملف النووي الإيراني كأحد الملفات الرئيسية، إلى جانب فتح مضيق هرمز قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم إطلاق مشروع الحرية لإعادة السفن العالقة في هذا المشروع. نرحب إذن بضيوفنا مرة أخرى، أستاذ محمود المجالي وأستاذ مسعود الفك، أستاذ رياض قهوجي أيضا انضم إلينا في هذه الساعة. أستاذ رياض أبدأ معك، قراءتك عسكريا لتطورات الأحداث، إيران تخرق اتفاق النار الذي كان أعلن عنه في 8 أبريل اليوم،
1: تخرقه في وقت أن أمريكا تصعد بمشروع الحرية، التصعيد هو أن أمريكا تقوم اليوم بكسر الحصار.

0: الإطار الذي فرضته إيران في مضيق هرمز، احتجزت كل هذه السفن. الولايات المتحدة قامت في هذا المشروع أولا تحت أنه مشروع إنساني، تقوم بإخراج هذه السفن، يعني تكسر الحصار الإيراني، وأيضا تعطي يعني هذه السفن ستخرج من دون أن تدفع أي أموال لإيران. وإيران كانت تعول على أخذ يعني أو كانت تفرض هذه الرسوم على السفن التي تريد أن تخرج وتفرض عليها التفاوض معها بشكل مباشر. أمريكا اليوم تقول التفاوض هو معي، لا دفع أموال، وأنا سأؤمن الخروج.
1: التأمين هذا 100 طائرة و 15 ألف جندي كافي اليوم لتأمين وفتح المضيق حتى بالكامل
0: لتنفيذ هذه المهمة؟ هو كاف من ناحية التقنية. الآن ماذا ستقوم هنا إيران؟ والتحدي الأمريكي لإيران أن تقوم هي بمحاولة إيقاف هذه العملية، وكيف؟ طبعا عبر اللجوء إلى خطوات عسكرية. أمريكا اليوم أعلنت بعد الظهر عن أنها عددت قواعد الاشتباك، أي أن أي زورق أو أي شيء يهدد هذه السفن القوات الأمريكية ستقوم باستهدافه، وبالتالي هناك تعديل في قواعد الاشتباك من الجانب الأمريكي. من المثير أن إيران بدل أن تقوم بمواجهة يعني السفن الأمريكية، قامت اليوم بتوجيه اعتدائها على دولة الإمارات. لماذا الإمارات؟ الإمارات كما نعلم هي الدولة الوحيدة التي قطعت العلاقات مع إيران خلال الحرب، هي قطعت العلاقات الدبلوماسية، كان أكثر المواقف حدة، وهي الدولة التي لديها الاتفاق الإبراهيمي مع إسرائيل، ومن هنا كان هناك هذا التركيز على الإمارات. وكأن إيران تقول اليوم مقابل محاولة كسر الحصار عليها هي ستستهدف إيران، وكأنها تريد أن تكون الولايات المتحدة هي أول من يطلق النار على الأراضي الإيرانية. يعني هناك محاولة كل من جانب لجر الطرف الآخر ليكون البادئ بإطلاق النار. نحن أمام هذا يعني التطورات متصاعدة. أعتقد أننا على هذه الوتيرة خلال 24 ساعة قد نشهد انهيار تام لهذه الهدنة.
1: وبالحديث عن هذه الهدنة اليوم أستاذ مجالية، كان ترامب أطلق هذه العملية بالتزامن مع حديثه عن مفاوضات إيجابية نوعا ما مع الجانب الإيراني، كان ذلك يوم أمس. هل مشروع الحرية هو لإعادة رفع سقف التفاوض أم إعلان فشل المسار الدبلوماسي واليوم بدء عملية الفرض بالقوة؟
2: أنا بعتقد ترامب كان يتفاوض مع الناس الغلط، يعني أو يعني ليس مع فعليا مع الناس المعنيين مثل الحرس الثوري بشكل أساسي. وهذا الحوار اللي كنت أنا الأستاذ مسعود أتحدث عنه، أنه مع من تتحاور؟ هل تتحاور مع الحكومة الإيرانية، مع قالباف، مع عراقجي عبر الوسيط، أم تتحاور فعليا؟ ترامب وصل لقناعة اليوم بأنه هو كان يتحاور مع أطراف ليس لديها سلطة القرار، وبالتالي كل ما يكون هناك اقتراب أو إيجابية. ترامب ينظر للمفاوضات الإيجابية هو مدى رضوخ إيران للمطالب التي وضعتها الولايات المتحدة. إذا عدنا بالأمس إلى الورقة التي أرسلتها إيران 14 نقطة تقريبا لأنه لتقدمها، هي عبارة عن لف ودوران في بعض الملفات، يعني على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نفتح مضيق هرمز، المرحلة الثانية التعويضات أو الحديث عن الأموال المجمدة، آخر شيء اللي هو النفط. هو نفسه العرض الأول أنه دعونا نفتح هرمز ومن ثم نذهب للحديث عن النووي. الإيران تعتقد بأنه هي ما تزال لديها ورقة، هي الورقة الوحيدة 2000 سفينة رهينة
1: عالقة رهائن بحرية،
2: هذه الورقة الوحيدة التي تعول عليها إيران. إذا سحبت منها هذه الورقة شفناها كيف تتصرف بطريقة العدوان على دولة الإمارات، ولا تتوقع أنه يكون في عدوان هنا وهناك. لكن مهم جدا أن نشير بأنه دول الخليج تحديدا لم تتوقف عن الاستعداد، لأنها تعرف كيف يفكر الإيراني، وبالتالي هذه ليست مفاجأة أن يتم عودة العمليات. يعني هناك دفاعات جوية في حالة استعداد، القوات في حالة استعداد. بالعكس خلال فترة الهدنة جاءت بأسلحة جديدة، هي تعرف وتعلم تماما بأنه إيران التهديد من إيران لن تقوم.

0: يقفوا لا هذه المفاوضات ولا لا. فهي بدأت منذ الأربعين اليوم.
1: ولكن أستاذ هي الجانب الإيراني كان يريد استدراج دول الخليج منذ اليوم الأول في هذه الحرب، اليوم مع استئناف هذه الضربات ولا أحد يعرف ما الذي ستحمله الساعات المقبلة.
0: أن تتخذ قرار بالحرب أسهل بكثير من أن تكون لديك حكمة في موضوع التدخل. دول الخليج تعاملت بحكمة بالتعامل في هذه المسألة. إذا عدنا للبداية هي لا تريد هذه الحرب أساسا، رفضتها منذ البداية. إيران عندما بدأت بضرب الدول العربية هي استعدت وتعاملت بحكمة مع هذا الموضوع، هي تعلم تماما. دول الخليج مجتمعة تمتلك أكثر من 2200 طائرة حربية، تمتلك كل الدفاعات الجوية، لديها منظومات صواريخ باليستية، لديها منظومات هجومية على إيران. من السهل جدا، نتحدث عن 2200 طائرة فقط دول خليج حربية، قد تستطيع أن تذهب بغارة واحدة، نتحدث عن 2200 غارة بيوم واحد، هي قادرة أن تفعل ذلك. هذا أمر سهل، لكن القرار السياسي والحكمة بأنه دول خليج لا تريد لهذه المنطقة أن تدخل، هي بنيت على أساس التنمية، بنيت على أساس الإنسان، بنيت على أساس الاستقرار والاستثمار بشكل. الآن محاولات عندما حتى المفاوضات عندما بدأت هي معنية، لكن نحن نتحدث عن طرف ليس معرقل، ليس يعني يمكن قابل بالتفاوض، لدينا نتحدث عن طرف أصبح يعني غير قابل للإصلاح أو التعامل معه، لا الآن ولا بعد، إذا حتى لو صار فيه هناك اتفاق. هذه مسألة تهديد سيبقى بقى 47 عام وسيستمر بعد ذلك إذا لم يتم التعامل جذريا مع الحرس الثوري.
1: على ماذا يعول الحرس الثوري إذن أستاذ مسعود اليوم وباستئناف هذه الضربات على دول الخليج؟
2: أعتقد الدولة الإيرانية تريد تقلب الطاولة. قلب الطاولة في واقع الأمر أمام هذا المشروع الأمريكي الذي أحرجها، وضعها في زاوية، لم تكن تتوقع بأنه ترامب يأتي بمثل هذا المشروع ويحاول إخراج هذه السفن من المضيق. إخراج السفن من المضيق يعني فشل كل محاولات الدولة الإيرانية. الدولة الإيرانية في مرحلة إقلاب الطاولة والتوجه نحو عمليات انتحارية. أنا لا أفهم هذا الموقف إلا هو عمل انتحاري من قبل النظام الإيراني.
0: صحيح.
2: النظام الإيراني بهذه الطريقة يعرض نفسه إلى أخطار. أعتقد هذه المغامرة والمقامرة في نفس الوقت قد تنعكس سلبا على إيران، وكما تفضل أستاذ رياض خلال 24 ساعة سيتحدد الوضع. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تمرر هذا الهجوم على الإمارات وعلى الفجيرة بسهولة. هذا الأمر يعطينا بعد آخر للمسألة، وأعتقد هذا مهم للغاية. في أي مفاوضات وفي أي توافق مستقبلي يجب أن يكون دور لدول الخليج، يجب أن يكون دور مؤثر، لأن هذه المفاوضات لأنها هي أكبر المتضررين. الصواريخ والمسيرات التي وجهت إلى دول الخليج أضعاف الصواريخ والمسيرات التي وجهت إلى إسرائيل والأردن أيضا. هذا الأمر يجعل هذه الدول ستكون طرفا، لأنها بفعل إيران وبالضغط الإيراني وبالسلوك الإيراني هي أصبحت طرفا في هذا الأمر. بما أنها أصبحت طرفا في هذا الأمر، ورغم أنها على أساس حكمتها وصبرها الاستراتيجي التي تتحدث عنه إيران وهم طبقوا هذا الصبر الاستراتيجي، هذا لا يعني بأن لن يكون لها دور في أي اتفاق مستقبلي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حتى إن لم يكن هناك تواجد فيزيائي لممثلي دول الخليج، ولكن دون أدنى شك ملف الأمن في الخليج العربي من الضرورة بمكان أن يطرح على طاولة المفاوضات مثل ما يطرح الملف النووي. لأن الملف النووي، ما هو الخوف من الملف النووي؟ أن يؤدي إلى لا أمن، يؤدي إلى سباق تسلح. عندما هناك لا أمن بأساليب أخرى يجب أن تطرح أيضا،
1: لأن الأمن استخلاص الدروس والعبر
2: يعني
1: من الأمن 2015.
2: نعم. الأمن يجب أن يطرح، وأمن الجميع بغض النظر عن الأدوات التي تؤدي إلى خرق هذا الأمن. لذا أعتقد الدول الخليج مفروض ستكون طرفا في أي اتفاق مستقبلي.
1: واليوم بعد بالحديث عن إمكانية

0: أو احتمال مثلا انهيار الهدنة، أي شكل من العملية العسكرية سنشهدها في المرحلة المقبلة برأيك؟ هل ستكون مشابهة للفترة السابقة مع بدايات الأيام الأولى للحرب؟ هل نحن أمام مواجهة بحرية فقط؟ ماذا تتوقع برأيك؟
1: حاليا أعتقد

0: وإيران تقوم باستهداف الإمارات بهذا الشكل. ومن هنا إيران الآن أمام يعني من ناحية القانونية على المجتمع الدولي، إمارات لم تعتدي عليها، هي تقوم بالاعتداء بشكل واضح على الإمارات من دون أي سبب. هي تقرر من نفسها أن منطقة الفجيرة باتت جزء من مضيق هرمز، وبالتالي هي تريد أن تفرض قيود على المياه الإقليمية لدولة ذات سيادة. هذه كلها أمور الآن ستؤدي إلى أولا مراجعة من قبل الدول التي دعيت للمشاركة في مهمة مضيق هرمز. هناك طبعا سيكون مراجعة لهذه الدول لقراراتها، لأن البعد تغير اليوم. هناك اعتداء واضح من إيران ومحاولة فرض هيمنة وبالقوة على مضيق مخالفة للقوانين الدولية. من الجانب الآخر الآن، إن كان هناك قرار من أمريكا في العودة للعمليات العسكرية، طبعا الخطوات الأولى ستشهد محاولة يعني تأمين السيطرة الجوية مجددا، التأكد أن لم يكن هناك أي تعزيز للدفاعات الجوية الإيرانية خلال فترة الهدنة. المرحلة الثانية ستكون قصف كل منشآت الصواريخ، أدوات الهجوم الإيرانية التي حكي عن فتح بعض الأنفاق التي أغلقت خلال فترة الحرب. وثالثا قد نشهد ترامب ينفذ تهديده بقصف البنية التحتية للنظام. وطبعا موضوع الاغتيالات في قيادات النظام هي أمر دائما وارد في لائحة استهدافات أمريكا في أي مجولة مقبلة.
1: الساعات المقبلة ستحمل لنا الكثير. أنا أشكركم جزيل الشكر، محمود مجالي، مسعود الفك، ورياض قهوجي، شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: إذن نعود ونذكركم بأبرز ما جاء في هذه الساعة جديد الأخبار. ونحن ما زلنا نعرض لكم بيان وزارة الدفاع الإماراتية التي تتحدث بأن الإمارات تتعامل مع اعتداءات بصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. جرى اعتراض 4 صواريخ كروز فيما سقط واحد في عرض البحر، 3 صواريخ جرى اعتراضها في سماء الإمارات. هناك أيضا الحديث عن إصابة 3 مقيمين هنود في منطقة صناعات البترولية في إمارة الفجيرة، حيث نشب حريق متطور وفق بيان من إمارة الفجيرة جراء هذه تبعات هذه الضربات الصاروخية التي طالت دولة الإمارات اليوم. ونحن نحيطكم علما بكل ما هو جديد. أيضا كانت هيئة البحرية البريطانية الآن وكالة أنباء عمان تقول بأن مبنى سكنيا لموظفي إحدى الشركات في ولاية بوخاء تعرض أيضا لاستهداف. هناك إذن توسع لشبكة الاستهدافات الإيرانية كما ننقل لكم هذه الأخبار. آخرها كنا نتحدث عن استهدافات طالت الإمارات، الآن هذه الاستهدافات جديدة في عمان تحديدا. وكالة الأنباء العمانية تقول بأن مصدرا أمنيا أفاد بتعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية بخاء باستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين وتأثر 4 مركبات وزجاج أحد المنازل المجاورة. تقوم أيضا الجهات المختصة وفق بيان بتقصي أيضا الحقائق، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. الآن إذن نحن مع معطيات جديدة تأتينا هذه المرة من سلطنة عمان. كنا تحدثنا عن معطيات جديدة مع خرق إيراني لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 8 أبريل. عادت واستؤنفت ضربات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات باتجاه دول الخليج. نتحدث عن دولة الإمارات وما طال إمارة الفجيرة، وأيضا استهدافات على بعد عشرات الأميال القريبة من شمال دبي أي في السواحل الإماراتية. آخر الأخبار أيضا فيما يتعلق بسلطنة عمان. وكالة الأنباء عمانية تقول بأن الجهات المختصة تتقصى الحقائق وراء استهداف ولاية بوخة، إذن باستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين 2. طبعا ولاية بوخة هي واقعة على مضيق هرمز. هناك تركيز إيراني واستهدافات على السواحل الخليجية التي تطل على الخليج العربي بطبيعة الحال والقريبة من مضيق هرمز. إذن الآن هذه الاستهدافات، لأنه استهداف للسفن القريبة من السواحل الإماراتية، أيضا

0: استهدافات للولايات العمانية المطلة إذن على السائع الخليج العربي والقريبة من مضيق هرمز، كما ننقل لكم هذه الأخبار التي تأتينا من عمان هذه المرة. طبعا كل ما هو جديد سنوافيكم فيه في هذه الساعة، وفتحناها تغطية خاصة لكل هذه المستجدات والأحداث بعد فترة من الهدوء، ووسط تكهنات بأنه قد تكون الأمور أهدأ في الفترة المقبلة، قد يصل الطرفان إلى اتفاق. على ما يبدو عادت الأمور، هناك أيضا توقعات وقلق من أن يعلن عن انهيار الهدنة، فشل كامل لهذه الهدنة، وقد نعود إلى نقطة الصفر. الساعات المقبلة ستحمل لنا المزيد، وستكشف أيضا عن المزيد من التطورات. معنا الآن من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أستاذ مجدي، أهلا بك معنا. كيف تتابع إسرائيل مستجدات الأحداث الآن، سواء مع إطلاق الرئيس ترامب عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز، وما تلاها من تبعات رد إيراني الآن كما نرى؟
1: نعم، إسرائيل تتابع وتراقب عن كثب كل ما يحدث الآن. أولا، إعلان الرئيس الأمريكي عن الحرية وإخراج السفن من مضيق هرمز بالقوة، قوة الولايات المتحدة، وأيضا هذا الخرق لوقف إطلاق النار واستهداف الإمارات وسلطنة عمان من قبل إيران. إسرائيل ترى هذه الأمور بخطورة بالغة وتستعد للعودة للقتال على ما يبدو. هناك استعدادات، هناك تجهيزات عسكرية، والآن بالطبع الجيش الإسرائيلي سوف يرفع نسبة التأهب في سلاح الجو وفي الأسلحة الأخرى أو في القيادات الأخرى في إسرائيل، تحسبا للعودة للقتال، لأن هذا الأمر يعتبرونه في إسرائيل رسالة إيرانية بأنها لا تريد أن يفتح مضيق هرمز، وهذا ما قامت به هو إعلان بأنها لن تسمح بذلك بالقوة. هي لم تستهدف الولايات المتحدة أو قطاعها البحرية في الخليج، إنما استهدفت دول خليجية في رسالة منها للولايات المتحدة أنها مستعدة للقتال والدفاع عن هذا الحصار الذي أقامته في مضيق هرمز بالقوة. من جهة أخرى، ننتظر خلال الساعات القريبة كيف سيكون رد الولايات المتحدة، وإسرائيل سوف تكون بالطبع يعني جاهزة لتولي المهمات التي يجب أن تقوم بها عسكريا في حال قررت الولايات المتحدة العودة إلى الحرب وانهيار هذه المباحثات، مع العلم أن ويتكوف وكوشنر ما زالا حتى هذه اللحظات يقولون في إسرائيل يتابعان ويتبادلان مع عرقجي المسودات لإمكانية التوصل لاتفاق إطار يمكن أن يفتح المجال أمام الدبلوماسية للعودة على الطاولة بزخم أكبر. ولكن الأحداث الأخيرة تشي بأن العمليات العسكرية قد تعود، وإسرائيل لديها لائحة اغتيالات طويلة جدا سوف تبدأ بها في حال عادت العمليات العسكرية.
0: أستاذ مجدي، اليوم بعيدا عن الأمنيات الإسرائيلية، إسرائيل منذ اليوم الأول لا تريد لهذه الحرب أن تتوقف بطبيعة الحال، وانطلاقا أيضا من المعطيات التي تتحدث عنها عن بنك أهداف إسرائيلي، وأيضا جملة من الاغتيالات التي تريدها في المرحلة المقبلة. ولكن هل من المبكر الحديث بأنه في تحركات من قبل الجبهة الداخلية استعدادا لأي استئناف لحرب قادمة، أم أن إسرائيل حتى منذ اليوم الأول لإعلان وقف إطلاق النار ما زالت في حالة تأهب أمام جبهة إيران هذه المرة؟
1: هناك حالة تأهب عامة وليست قصوى في الجبهة الداخلية حتى الآن، يعني لم تصدر أي تعليمات للسكان الإسرائيليين في غير مناطق الشمال القريبة من لبنان باتخاذ أي إجراءات معينة أو قرب عملية عسكرية. كان اليوم هناك طلعات جوية كثيرة في أجواء القدس وأجواء منطقة المركز أو وسط إسرائيل، وكانت هذه نابعة من تدريبات الجيش الإسرائيلي لمراسم تسلم واستلام رئيس قائد سلاح الجو الجديد مهامه. في البداية خشي الناس من أن هذه التحركات قد تكون العودة إلى الحرب، إلا أن إسرائيل أعلنت بأنها تدريبات. ولكن هناك الآن يعني رفع لنسبة الجاهزية في سلاح الجو الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين، وما زال هذا الأمر قائما، ولكن الجبهة الداخلية حتى هذه اللحظات لم تتلقى أي تعليمات جديدة بخصوص التأهب أو بخصوص القيام بأعمال ما أو عدم الذهاب إلى العمل أو إغلاق المدارس وما إلى ذلك.
0: أستاذ مجدي، هل كانت فرصة الهدنة هذه ووقف إطلاق النار لتصويب سهام المعارضة الإسرائيلية؟

0: الإسرائيلية باتجاه نتنياهو والكابينة الإسرائيلي، أم في هذه الحرب الكل متفق ضد إيران؟
1: أولا في هذه الحرب الكل متفق ضد إيران، ولكن هناك انتقادات للقيادة الإسرائيلية. الانتقادات كانت على أن الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل أو الدولة الإسرائيلية لم تنجز ما وعدت به، يعني أن هذه الحرب حتى الآن لم تقدم الإنجازات التي وعد بها نتنياهو وحكومته، لذلك يجب تغيير هذه الحكومة من منظور المعارضة الإسرائيلية. ولكن نادين، نحن الآن 5 أشهر قبل الانتخابات الإسرائيلية، فكل تصريح إذا كان من المعارضة أو إذا كان من الائتلاف له علاقة بالانتخابات وبالانتخابات التمهيدية داخل الأحزاب، المعارضة أيضا تشدد وتزيد من انتقاداتها للحكومة بسبب الانتخابات وليس بسبب معارضة الحرب على إيران، وأيضا الحكومة تزيد من التصريحات النارية من أجل إقناع الشعب بأنها قامت وتقوم بما يلزم من ناحية عسكرية. ولكن الأمور الآن عندما إذا عادت الحرب فهذه الأمور سوف تجمع كل الإسرائيليين، معارضة وائتلاف، في مكان واحد ضد الخطر الإيراني وضد الصواريخ الإيرانية ودعم الحكومة والجيش بشكل خاص.
0: حتى الشارع أستاذ مجدي، لأن حتى المسألة مرتبطة بمدى أيضا الانتخابات في الفترة المقبلة بعد 5 أشهر في إسرائيل.
1: نعم، الشارع الإسرائيلي إذا كانت هناك حرب سوف يدعم الجيش الإسرائيلي، يعني رأينا خلال الاستطلاعات في الشهرين الأخيرين خلال الحرب وبعد الحرب أن الشارع الإسرائيلي دعم الجيش الإسرائيلي أكثر ما دعم الحكومة الإسرائيلية. ولكن إذا عادت الحرب فأننا سنرى التفاف للشارع الإسرائيلي حول الحكومة وحول الجيش وحول الجميع، وأيضا المعارضة ستنضم لأن تكون وتدعم الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن في عملها ضد إيران في هذه المرحلة. هناك إجماع في إسرائيل أن إيران هي خطر داهم وهي خطر وجودي على إسرائيل، ويجب معالجة هذا الخطر والتصدي له بغض النظر من هو رئيس الحكومة ومن هي الحكومة وكيف تتشكل هذه الحكومة.
0: أستاذ مجدي، وأنت تحدثنا نشير إلى جديد الأخبار العاجلة، وفق مسؤول عسكري أمريكي يقول فيه بأنهم ضربوا 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت عرقلة حركة شحن تجاري، فيما يقول مسؤول أمريكي بأنه ينصح القوات الإيرانية بالبقاء بعيدا عن الأصول العسكرية الأمريكية. نشكرك أستاذ مجدي الحلبي على كل هذه المعطيات والتفاصيل، وبالتأكيد سنعود إليك في سياق هذه التغطية المستمرة، وما زلنا معكم. نعود ونذكر إذن بجديد الأخبار، آخرها ما جاء على لسان مسؤول عسكري أمريكي يقول فيه بأنهم، أي الولايات المتحدة الأمريكية، ضربوا 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت عرقلة حركة الشحن التجاري، وأيضا ينصحون القوات الإيرانية بالبقاء بعيدا عن الأصول العسكرية الأمريكية. هذا جديد الأخبار. أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، ضم إلينا أستاذ أحمد القرشي الصحفي في شبكة العربية، وأيضا أستاذ حسن الطرزي الخبير في الشؤون الأمريكية، والأستاذ مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية. أهلا بكم جميعا. قبل أن نتحدث عن ردة الفعل الإيرانية، أستاذ قرشي، كان لديك وجهة نظر فيما يتعلق بهذا التحرك الأمريكي الأخير تحت عنوان عملية مشروع البحرية الحرية في مضيق هرمز. الآن يقول مسؤول عسكري أمريكي بأنهم ضربوا 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت عرقلة حركة الشحن التجاري. هل كان أحد الأهداف استدراج القطع البحرية الإيرانية لضربها، وحتى تعود أيضا شرعية ضرب هذه القطع البحرية، وحتى أيضا الأهداف الإيرانية تحت عنوان بأن هذه الزوارق تستهدف عملية إنسانية لإطلاق وإعادة سفن العالقة في المضيق؟
2: ميكانيكيا وفنيا لا، يعني نبتعد عن إنه ما هو كان المخطط، لكن نضوج الأسباب والعوامل التي تعجل بحل المشكلة جذريا رأيناها بالأمس عندما عرض ترامب هذا المشروع، مشروع إنقاذ، المشروع الإنساني لإنقاذ العالقين في مضيق هرمز. لكن كل ذلك كان يعني تنضج السمات والخصائص وراءه. عندنا في إيران اليوم 191 ألف تومان للدولار الواحد. اليوم صدر بيان من مجموعة 86 نائب في مجلس الشورى بيتحدثوا كأنما هم بيمثلوا إيران، انه المر

0: شت هو كل شيء، لا لا لا توجد أي مفاوضات حول ملف نووي أو صواريخ أو غيره. الحكومة يجب، الحكومة بازشكيان رئيس المجلس الأمن والرئيس الإيراني يجب أن يلتزموا بحل مشاكل الناس الاقتصادية ويبعدوا عن هذا الملف. وقالوا في هذا البيان إن القوات المسلحة الحرس الثوري سيتصدى للولايات المتحدة بكل قوة ولن يدعهم يعني يسيطر على مضيق هرمز. نحن نتحدث عن وقائع تتكور خلف ما نراه من اضطراب، ومن الآن اليوم في سفينتين عبروا هرمز، نفى ذلك الحرس الثوري، أمريكا أكدت هنالك مدمرتان استطاعتا الولوج من المناطق الإيرانية، من المناطق المفتوحة بحر العرب إلى المناطق المغلقة، أيضا الحرس الثوري نفى ذلك. نحن نتحدث عن تسريع دلوقتي، نسرع في الفيلم دي في ذهنها كذا، إنه أنت في النهاية لابد مع هذا النظام، مع هذه الطبيعة التي تتكور، لن ينجو معنا إلا ما رأيناه اليوم من اعتداءات على الإمارات، وما سينجو معنها إلا مزيد من التمسك. هؤلاء الناس يا نادين يقولوا لا حديث حول الملف النووي ولا حديث حول الصواريخ، ما المفاوضات على ماذا؟ القوة هي السبيل،
1: يعني القوة وحدها
0: نعم
1: كفيلة.
0: وهم الساحل، أنا في رأيي أنه يعني الآن وضحت معالم دقيقة للقوة الإيرانية المتبقية في الساحل. لذلك الضربات المقبلة ستوجه لهذا المكان، ستفك قبضة مجموعة، أيضا أقول مجموعة داخل النظام الإيراني على مضيق هرمز، وسيصبح النظام مكشوفا لأنه في داخله الصراع، يعني مش بهذه البساطة نقول بين متطرفين ومعتدلين، لكن نقول إنه مؤسسات التي بقيت 47 عاما تحت الحديد والنار والتسييس الطائفي الآن بدأت تتفكك وستظهر في الأيام المقبلة، عندما خلاص يصبح لا يوجد حد فاصل بين القوة وبين الرشاد. يعني
1: أستاذ مصطفى، انطلاقا من المعطيات التي تحدث بها أستاذ قرشي، هل برأيك سيسحب البساط من ورقة الابتزاز الإيرانية التي كانت تعتبرها السلاح الأقوى لديها والأكثر ردعا أقله في المرحلة الأخيرة، وهو سلاح هرمز، بهذه مشروع الحرية البحرية في مضيق هرمز؟
2: الحقيقة يعني يجب النظر لطريقة التفاوض الأمريكي اللي بيتفاجأ بها الإيراني كل مرة. الإيراني دخل بداية المفاوضات بأنه يسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، ليتفاجأ بعد ذلك أن واشنطن تمكنت بفرض حصارا على الحصار أسوأ وأكثر ضررا به. قبل ساعات فقط تسربت ورقة عن مسودة قدمها الطرف الإيراني أنه يريد مدة 30 يوم بها فتح جزئي خطوة مقابل خطوة في مضيق هرمز. بعدها تقريبا بأقل من ساعة فاجأ الرئيس ترامب الجانب الإيراني بإطلاق مشروع الحرية بأنه سيقوم بفتح جزئي بالقوة إذا لزم الأمر لمضيق هرمز. أصبح الآن النظام الإيراني لم يعد أمامه أي أوراق تفاوض يذهب بها إلى باكستان، أمامه وقت قليل جدا بيتعلق بقطاع الطاقة والنفط الخاص به. عشان كده نجد أن رد الفعل الإيراني اليوم اللي بدأ باستهداف يعني أهداف مدنية كالمعتاد في دولة الإمارات، يعني فعل عدمي، أنه لم يعد أمامه شيء إلا أن عمليات القتال اللي بدأها قد تنتج معادلات متغيرة تحسن من مواقفه في عملية التفاوض، أو المجموعة الباقية والمسيطرة من المرشد ومن معه ارتأت أنه لم يعد هناك مجالا إلا العدمية المطلقة بالفكر الأيديولوجي الديني، أن لا مكان للاستسلام ولا مجال كمان للتفاوض، لم يعد أمامنا ما يمكننا أن نقوم بالتفاوض عليه، لأنه لو راح إلى إسلام أباد في هذه الحالة لن يكون تفاوضا، هذا استسلاما. وعنده جزء آخر بيخشاه هو الجبهة الداخلية الخاصة به، يعني أستاذنا يمكن كان شرح هذا أكثر من مرة، ولكن اليوم وصل تضخم الغذاء فقط هذا الشهر 95.7 داخل إيران، هذه كارثة كبيرة يعني. فالإيرانيين بدأوا يقوموا بهذه العمليات وممكن يتم توسيعها، في النهاية هذا ليس خرقا، هذه عملية كبيرة بها 3 صواريخ كروز ومسيرة، واستهدفت نقاط مختلفة تتعلق به

0: الملاحة التجارية والنفطية الخاصة بالعالم. الآن الإيرانيين لم يفكروا حتى في مواقف الحلفاء اللي هم أو الحلفاء المتخيلين سواء الصينيين أو الروس أو حتى الموقف الباكستاني اللي أصبح الآن في نقطة حرجة جدا. ماذا سيتحدث مع الأطراف الخليجية؟ ماذا سيقول للطرف الأمريكي؟ في النهاية هو كان ضامنا لمسألة وقف إطلاق النار. كل هذه الأمور تجعلنا أن احنا نقترب من مواجهة أو انهيار يعني كامل في هذه المفاوضات يعني.
1: وعلى كل حال هذه النقطة سنقولها لأستاذ حسن، ولكن نود أن ننوه بآخر الأخبار التي تريدنا الآن. الجيش الأمريكي في بيان أخير يقول بأن المدمرة ميليس تنتشر لدعم الأمن والاستقرار البحري. كنا تحدثنا كثيرا عن هذه المدمرة التي انتشرت في المياه وأنها تنشرت لدعم الأمن والاستقرار البحري في المنطقة. إذن فيما هيئة البث الإسرائيلية في هذه الأثناء تتحدث بأنه تم وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب. إذن الجيش الإسرائيلي الآن في حالة تأهب وفقا لهيئة البث الإسرائيلية. نحن أمام معطيات وتطورات، تبقى التساؤلات الآن إن كنا سنعود إلى نقطة الصفر وستعود المواجهات وتستأنف وكأننا في الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في 28 من فبراير. ومن هنا أنطلق إلى أستاذ حسن بهذه النقطة. عندما أطلق الرئيس ترامب هذا المشروع، مشروع الحرية الملاحة في مضيق هرمز، هل كانت تتوقع إدارة ترامب رد الفعل الإيراني؟ هل كانت هذه نقطة مدروسة اليوم وبأننا سنعود فعلا إلى هذه المواجهة وإن كانت مختلفة بشكل آخر وبوجه جديد بحري هذه المرة؟
2: مساء الخير نادين. قطعا كانت الإدارة الأمريكية تتوقع رد فعل إيرانيا، لكن ليس بهذه الصورة قطعا. ما أحد كان يتوقع أن تهاجم الإمارات في عمل
1: عمان أيضا
2: وعمان في عمل يعني وفق القانون الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة يسمى عدوان. هذا يسمى عدوان ويتيح للطرف الآخر مجموعة من الخيارات في رد الفعل، قد تصل في بعض الحالات إلى الرد بالمثل في مضمون المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تحت ما يسمى حق الدفاع عن النفس، لكن هذا له تفصيل طويل. أنا ربما أخالف بعض الأفكار المطروحة حاليا في أنه قد نعود إلى بداية الحرب من جديد. لا أرى أن الكثير سيحصل بعد هذا الهجوم، لأنه نتذكر يعني ما زلنا نرصد إشارات قوية جدا من طهران تؤكد لنا يوما بعد يوم أن هناك حالة توهان، حالة ضياع، حالة انقسام فيما يتعلق بالقرار السياسي والقرار العسكري. هناك جهة تأخذ القرار السياسي ليس لها أي سلطة على الجانب الآخر الذي يمثله الحرس الثوري المستأثر بالقرار العسكري. ربما تكون هذه زفرة من زفرات هذه الحالة التي نتحدث عنها، الانقسام وعدم السيطرة وعدم وحدة الصف السياسي والعسكري في طهران لغياب القرار المرجعي من المرشد المغيب. وبسبب هذه الحالة تأخر مسار التفاوض، بسبب هذه الحالة نرى مثل هذه الممارسات غير المنضبطة، وبسبب هذه الحالة لم نصل إلى نتيجة بعد فيما يتعلق بإنهاء الحرب بشكل رسمي. لا زالت الولايات المتحدة تبحث حتى هذه اللحظة، وتحدث عنها ترامب قبل يومين، قال نحن نبحث ما زلنا عن طرف آخر نتفاوض معه في إيران. كل ما كلمنا أحد نقول له أنت المسؤول يقول لا أنا لست المسؤول، فنتجه إلى طرف آخر. ما زلنا في هذه الحالة. لذلك أنا أرى أنه مثل هذه الأعمال تبدو لي بشكل أكبر دليلا حقيقيا على حالة التصدع في مركز صناعة القرار في طهران.
1: أستاذ حسن، وأنت تحدثنا الإمارات تشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية فورا، تريد أن تعقب؟
0: صحيح، لا أرى أن هناك يعني اختلافا كبيرا ما بين يعني لو سمح لي أستاذنا طبعا ما بين الموقف العسكري والموقف السياسي في إيران. الموقف العسكري الآن بهجومه هذا واستهدافه نقاطا تتعلق بحركة المرور من مضيق هرمز، يحاول الإبقاء على مضيق هرمز كورقة للتفاوض يعطيها للجانب السياسي أثناء ذهابه إلى إسلام أباد أو في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. هناك نوع من التنسيق الدائم ما بين عناصر النظام الإيراني، ولا يوجد أحاديث إلا لو كان هناك تنافس ما بين هذه الأفرع، ولكن يعمل الآن بشكل متناغم ومتعاون للوصول إلى نقطة إنقاذ هذا النظام، وليس مسألة أن هناك طرفا عسكريا يأخذ قرارا وطرفا سياسيا يتحدث في جانب آخر. بالعكس، الجانب العسكري الآن يحاول قدر الإمكان أن يحقق أي أوراق يعطيها للجانب السياسي في مفاوضاته. هذه نقطة يعني وجب التنويه عليها، أن إيران ما زالت تحت قبضة المرشد والحرس الثوري بما فيهم حتى

0: الجانب السياسي أفراد الفريق طبعا. المفاوض هم من الحرس الثوري سابقا.
1: وهذه نقطة سعود إليها الأستاذ قرشي بعد قليل، ولكن وجب تنويه بجديد الأخبار للمشاهدين، جديد الأخبار العاجلة التي تريدنا الآن كما ترون أسفل الشاشة بالشريط الأحمر. الإمارات تشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية فورا، وتقول بأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية. هذا في جديد الأخبار التي تأتينا من الإمارات. الآن ردود حول هذا الاستهداف الإيراني الأخير بأربعة صواريخ كروز، ثلاثة منها جرى اعتراضها في سماء دولة الإمارات فيما سقط واحد في عرض البحر. تقول الإمارات أيضا بأنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية، وتشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية فورا. على كل حال، لنفهم أكثر على الخريطة التفاعلية ما الذي جرى في الساعة الماضية، جديد الأخبار والتفاصيل بالمعطيات على هذه الخريطة مع زميلي عبد الجليل. عبد الجليل، ماذا لديك في التفاصيل؟
2: نعم نادين، ولدينا الآن آخر تحديث. فسلطنة عمان تتحدث عن هجوم هنا في ولاية بخا، وهذه المنطقة هي منطقة ساحلية، وتعرض مبنى يقيم فيه موظفو شركات هنا تعرض للهجوم، وهي الآن بصدد بحث الأسلحة والأسلوب الذي نفذت به على الأرجح الحرس، نفذ به الحرس القوات الإيرانية أو الحرس الثوري الهجوم على بخا. وهنا يقودنا التساؤل، لأن المسافة بين هذه الولاية أو هذه المدينة تحديدا وميناء صقر هو يصل إلى 20 كيلومتر، ولا يمكن لصاروخ ينطلق من مسافة أقل من 500 كيلومتر. نحن نتحدث عن مناطق محيطة بمضيق هرمز، أن يخطئ الهدف إلى غاية 200 كيلومتر. إذن نحن أمام هجوم آخر، وليس فقط فشل أو قلة دقة في هجوم صاروخي أول استهدف مناطق أخرى في الإمارات، لكن نحن نتحدث أيضا عن أنباء عن انطلاق صواريخ أخرى أو هجمات صاروخية أخرى من إيران نحو مناطق أخرى في الإمارات. تحدثنا عن دبي، تحدثنا عن أبوظبي، ولكن نحن نتحدث الآن عما هو متاح من معلومات، وهي الهجمات التي ربما استهدفت. البداية كانت استهداف بعض السفن، سفن تحمل علم بنما هنا قرب ميناء أم القيوين، وأيضا سفن أخرى أيضا في شمال دبي ب 34 كيلومتر. هذه السفن كلها تقع في المنطقة التي أعلنها الحرس الثوري اليوم منطقة محرمة على السفن، لا يجب أن تعبرها ولا يجب أن تبقى فيها. هذه المنطقة هي منطقة ممنوعة على السفن. هذا تصعيد جديد ومساحة جديدة هي أوسع من السابق. كما أعلن الحرس الثوري لجميع السفن في المنطقة بأن مضيق هرمز عاد ليغلق بشكل كامل من جديد. هو كان مغلقا، ولكن إيران كانت تصف ذلك الغلق هو غلق على من هم أعداء ومن هي دول محايدة بالنسبة لإيران، بينما تقول بأنها كانت تسمح لسفن صديقة بالمرور. الآن تعلن بأن كل المضيق هو مغلق، ولا يوجد هناك أي استثناء أو أي تراخيص حتى بالنسبة للسفن التي حصلت على ترخيص ربما بعد دفع جزء من الأموال للحرس الثوري. إضافة إلى ذلك، لا يجب أن ننسى بأن الهدف الرئيسي من الهجمات الإيرانية اليوم هو ربما كان هناك أكثر من ثلاث صواريخ مجنحة هاجمت ميناء الفجيرة النفطي. هذا الميناء الذي يقع على بعد كيلومترات شمال مدينة الفجيرة، وهو ميناء مخصص للصادرات وتخزين النفط أولا، ثم الصادرات النفطية من الفجيرة، ويسمح أيضا بتجاوز مضيق هرمز عبر خط أنابيب تبلغ طاقته 1.5 مليون برميل يوميا، يربط بين الحقول الإماراتية الكبرى بميناء الفجيرة. لكن إلى حد الآن لدينا صورة واحدة على الأقل لاعتراض صاروخ إيراني في الأجواء الإماراتية. نشاهد هنا الصواريخ الاعتراضية وهي تنفجر، ونشاهد أيضا اشتعال نيران في أحد الصواريخ الذي يبدو أن هذه اللحظة هي لحظة اعتراض. بعد كما نعلم بأن الصواريخ المجنحة هي لا تحلق على ارتفاعات كبيرة جدا، وسرعتها أيضا هي أبطأ كثيرا من الصواريخ الباليستية. لكن أيضا لدينا أيضا صور نشرها الحرس الثوري بالقليل، وهي لما يقول بأنها أنظمة دفاع ساحلي استهدفت مدمرات أمريكية. طبعا القيادة الوسطى الأمريكية الآن تقول بأن إيران حاولت استهداف المدمرات لكنها لم تنجح.

0: الإيرانيون في البداية قالوا بأنهم أصابوا المدمرات عبر وكالة تسنيم، لكن ثم عادوا وقالوا بأنهم أطلقوا طلقات تحذيرية على المدمرات الأمريكية. إضافة إلى ذلك هم استخدموا أيضا ونشروا صور لاستخدام راجمات صواريخ، هذا ربما قد غريب بعض الشيء، استخدام راجمات صواريخ لاستهداف مدمرات أمريكية. لكن حتى الآن لا ندري، الإمارات أكدت أو طالبت بوقف هذا الهجوم، لكن يبدو أن الكثير من المصادر تؤكد بأنه هناك استعداد، أنظمة الإنذار المبكر تؤكد بأنه في هجمات أخرى إيرانية. سنتابع. عودة إليك نادين.
1: بالتأكيد عبد الجليل، سنتابع في الساعات المقبلة التي ستحمل لهنا الكثير من المجريات والتطورات. شكرا جزيلا حتى هذه اللحظات. عودة أن استكمل مع ضيوفي الكرام هنا في الاستوديو. أستاذ أحمد القرشي، كنا نتحدث عن مسألة الانقسام في هرم القيادة الإيرانية. اليوم طالما هذا الانقسام يقود إلى الفوضى وفوضوية هذه القرارات بهذه الاستهدافات حتى خلال فترة الحرب، أمام هذا الوجه الدبلوماسي بين مزدوجين لمن يريدون أن يفاوضوا الأمريكيين وما يعتبرهم الأمريكيون أنهم أكثر اعتدالا وحكمة من غيرهم بوصف الرئيس ترامب، وإذا كانت الصواريخ لا تسقط نظام، فبالتالي كيف لنا أن نتعامل مع ما تبقى من هذا النظام في المرحلة المقبلة؟
2: هنالك اليوم يعني يتحدث عن 30 مليون متطوع سيقاتل يعني ويدافع عن إيران، 30 مليون مجاهد، وفي نفس الوقت نحن نقترب من اليوم 60 الانقطاع الإنترنت في إيران تماما عن الناس. وهذا الموقع الذي يتحدث عن 30 مليون طبعا وضح أنه بيزور في الأرقام، لكن هذا الشعب أو هذه الأمة المحاصرة حتى أنه تكوميونيكيت البيزنسز، كل الأعمال القائمة على الإنترنت انتهت، يعني حوالي 2 مليون إيراني فقدوا أعمالهم اللي هي كانوا بيعتمدوا فيها على الإنترنت. اليوم وزير الاتصالات الإيراني يتبرأ من شركة خاصة إيرانية تبيع الإنترنت، تستغل يعني غياب الإنترنت الرسمي وتبيعه بطرق خاصة. فأنت تتحدثي عن طغمة أو مجموعة في النظام ترى أن الفوضى لا تمثل بالنسبة لها النهاية، إنما تمثل وضع مختلف آخر، لأن الحرس الثوري نحن نعرف أكثر من 160 مليار يعني المشاريع والبنيات اللي ينتشر فيها مال الحرس الثوري تمثل هذا المبلغ الضخم. لذلك في أي فوضى أو وضع ناشئ هم بيفكروا دائما اللي هم الجماعة الكور بتاع الحرس الثوري، والحرس الثوري نحن لا نتحدث عن عسكريين فقط إنما امتداداتهم، يعني جليلي سعيد جليلي مثلا ده واحد من الناس اللي سقطوا في الانتخابات، حتى الانتخابات البرلمانية لم ينجح فيها لكن عنده حظوة كبيرة، والآن هو ومعه هؤلاء النواب يتحدثون عن المواجهة ويعرفون أن المواجهة ستودي بإيران ببنية التحتية بشعبها إلى التخلف 20 سنة إلى الوراء، لكن هذا لا يهمهم نادين. فلذلك يقولوا نواجه ويجب أن نأتمر بأمر المرشد، ويجب أن لا نتفاوض حول النووي، ويجب أن لا نتحدث عن الصواريخ. كل هذا اليوم نراه ينضج إلى منتهى. لذلك النقاش اللي كنا بدأناه إنه ترامب رغم إنه زي ما قال الدكتور شلش وأستاذ حسن إنه البروكيت كان ناجح وناجع، لأنه اليوم 80% من التخزين النفط بتاع إيران خلاص، يعني المكابح أو ما يسمى بالصمامات هذه لا تستطيع إنه تعمل بعد هذا الوقت، لأنه 80% تقنيا وتشغيليا أصبحت في وضع خطورة فنية. لذلك لابد أن يخفضوا الإنتاج أقل من 500 ألف. لذلك ترامب عندما أتى بكثيرون تساءلوا لماذا أتى ترامب بهذا المشروع رغم أنه كل العوامل تشير إلى أن النظام الإيراني يتأذى كل يوم. أنا في رأيي أنه يسرع هذه العملية حتى أنها تكون مطنية وطويلة، ويتم الانتهاء من يعني القوة اللي هي الساحلية وتتم السيطرة على المعبر، حتى أنه القلة القليلة الموجودة

0: يفقد شرعية داخل إيران.
1: نعم.
0: ويحدث التغير الذي ينشأ بطبيعة الحال عن التغيرات اللي حتحصل جراء الحرب.
1: يعني أستاذ قرشي، ربما أستاذ حسن قد يجبنا، كيف يفكر اليوم إذا أردنا ندخل إلى عقل الرئيس ترامب؟ يعني ماذا يدور في ذهنه من خطوات أمريكية في هذه المرحلة، مما شاهدناه منذ ساعات الصباح في هذا اليوم حتى هذه الأثناء من المعطيات؟
2: ترامب يعتقد أنه يتعامل مع بشر في إيران، لذلك هو يحدثهم ليلة أمس في التغريدة الطويلة التي تحدث فيها عن تأسيس هذه القوة أو هذه المبادرة الجديدة لحرية الملاحة في مضيق هرمز، تحدث بكثير من التفاصيل وقال إن هناك نحو 20,000 من البحارة المحتجزين داخل المضيق في مياه الخليج على نحو 2000 سفينة. كان في بعض الجهات قدرت بأن عدد السفن الموجودة في مياه الخليج يقترب عددها، كان في يوم 29 من فبراير الماضي كان العدد تقريبا 1114 سفينة. وقبل أسبوع تقريبا نفس الجهة قالت أن العدد يقترب من 913 سفينة، يعني عدد محدود جدا خرج من المضيق. أما البقية لا تزال محاصرة ببحارتها ببضائعها، سواء كانت من الأسمدة، من المنتجات النفطية، البتروكيماويات، أي شيء من الهيليوم، من كل هذه المنتجات التي تخرج من هذا المضيق لا زالت محاصرة هناك. فكان يتحدث مبارح بشيء يعني أنه الجانب الإيراني يعمل شيء كبادرة حسن نية، كانت ربما يعني فرصة لإبداء حسن النية والتفاوض بنية حسنة وتقديم بادرة يعني ممكن أن تلقى قبولا لدى الجانب الأمريكي بما يلين عملية المفاوضات المتعسرة وهذه الولادة المتعسرة لأي صيغة من صيغ الاتفاق. ما زلنا نراوح في المكان الأول. إيران اليوم تقول أنا لم أقل أنني سأبحث الموضوع النووي ولا تخصيب اليورانيوم، المتحدث باسم وزارة الخارجية نفى كل شيء كنا نتحدث فيه يوم أمس. فبالخفاء يقولون شيئا، في العلن يقولون شيئا، اليوم يقولون شيئا، غدا يقولون شيئا آخر، لا نعرف مع من نتعامل بالحقيقة في طهران. لذلك الآن هذه التصرفات وهذه الممارسات من شأنها أن تزيد حالة الاحتقان وتدفع الرئيس الأمريكي للتفكير مرة أخرى بسياساته فيما يتعلق بإيران بشكل عام.
1: شكرا جزيلا أستاذ حسن الطرزي وأستاذ مصطفى شلش وأستاذ أحمد القرشي، شكرا جزيلا لكم جميعا. وأنا سأكمل معكم فيما تبقى من هذه الساعة ضمن هذه التغطية التي فتحناها بهذه التطورات الجديدة. الآن أذهب إلى مراسل عربية بيير غانم من واشنطن. أهلا بك بيير معنا. بيير، كيف تترجمت عملية مشروع الحرية التي أطلقها ترامب في مضيق هرمز حتى الآن وفق المعطيات التي تريدكم؟
3: الأدميرال كوبر أعطى الكثير من التفاصيل خلال إيجاز للصحفيين قبل دقائق من الآن وكانت العربية تستمع إليه. الشيء المهم جدا هو أن أولا الأمريكيون تمكنوا من إحباط كل الهجمات التي حاول الإيرانيون شنها على السفن في منطقة مضيق هرمز. بالإضافة إلى ذلك قال القائد الأمريكي أن الأمريكيين ضربوا 6 زوارق سريعة كانت موجودة في المنطقة وتحاول أن تهاجم هذه السفن. يريد الأمريكيون القول على أن لديهم اليد العليا في هذه المواجهة مع الإيرانيين لو كانت هناك مواجهة كما نشهد الآن وخلال الساعات الماضية. الأمريكيون يريدون القول أيضا أن هناك مقاربتان في الوقت ذاته، أولا فك الحصار عن المياه الدولية في منطقة مضيق هرمز وإحباط كل الهجمات الإيرانية. والأمريكيون يخصصون الكثير من القدرات العسكرية المتطورة التي لديهم ضد الإيرانيين. من جهة أخرى هناك الحصار الاقتصادي الذي يستمر على يد الأمريكيين وليست هناك أي سفينة إيرانية. نعم. تستطيع الخروج من الشواطئ الإيرانية أو تعود إليها.
1: بيير، فقط لكي نلخص اليوم، ما هي آخر التقديرات الأمريكية؟ ماذا تقول الأوساط الأمريكية؟ هل ستعود وتستأنف الحرب من جديد؟ هل سنعود إلى نقطة الصفر وسنسمع بأن الهدنة قد فشلت وانتهت؟
3: هذا قرار للرئيس الأمريكي، ولكن لا يجب النظر على الإطلاق إلى ما يحدث الآن على أنه عودة إلى الحرب الآن. الآن هناك محاولة من الإيرانيين ليختبروا

0: القدرة الأمريكية، والأمريكيون يحاولون بكل قدراتهم أن يقولوا للإيرانيين أن لا مجال لديكم لتواجهوا القدرة الأمريكية. إذن سوف بتقديري يعطون بعض الوقت للإيرانيين ليبتعدوا عن المياه الدولية ويتوقفوا عن خسارة جنودهم.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر بيير غانم، كنت معنا من واشنطن، وطبعا ما زلنا معكم في هذه الساعة ونذكركم بكل ما هو جديد آخر الأخبار الآن التي نعرضها لكم. فلايت رادار تقول بأنه جرى تحويل مسارات عدة رحلات جوية من الإمارات، إذن كما نتابع معكم الآن في هذه الأخبار. طبعا نشير بأن ما جرى وفقا لوزارة الدفاع الإماراتية، كانت أعلنت بأن دولة الإمارات تتعامل مع تهديدات صاروخية. كانت أطلقت إيران 4 صواريخ، 3 منها جرى اعتراضها في سماء الإمارات، فيما سقط صاروخ آخر وهو الرابع في عرض البحر. هذا فيما يتعلق بالصواريخ. جرى أيضا استهداف في إمارة الفجيرة مسيرات طالت من منطقة الصناعات البترولية هناك. على إثر ذلك أصيب 3 هنود مقيمين في هذه المنطقة، نشب حريق. هذا الحريق أخذ بالتطور والتوسع والتمدد. تقول دولة الإمارات بأنها تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفي الرد أيضا، وبأنهم لن يتهاونوا مع هذه التهديدات الإيرانية. نتابع معكم أيضا تطورات، والآن الرئيس دونالد ترامب يقول بأنه سيتم محو إيران من على وجه الأرض إذا ما تدخلت في مشروع الحرية. الآن الرئيس ترامب يقول لفوكس نيوز بأنه سيتم محو إيران من على وجه الأرض إذا تدخلت في مشروع الحرية. هذا المشروع الذي كان أطلقه الرئيس دونالد ترامب في صباح هذا اليوم في مضيق هرمز لمرافقة السفن العالقة في هذا المضيق. هذا إعلام إسرائيلي يقول بأن الجيش يستعد لاستئناف الحرب مع إيران، حيث أن هيئة البث الإسرائيلية كانت قالت بأن الجيش الإسرائيلي الآن في حالة تأهب قصوى لما ستحمله الساعات المقبلة. الإعلام الإسرائيلي يقول إذن بأن الجيش يستعد لاستئناف الحرب، وبأن نتنياهو كان أجرى سلسلة مشاورات أمنية خلال الساعات الأخيرة. تغطيتنا مستمرة، هذه الساعة انتهت، بعد دقائق من الآن ستكون معكم زميلتي ريم بوغمرة. متابعة طيبة، إلى اللقاء.

نحييكم مشاهدينا في هذه التغطية المفتوحة على شاشة العربية لعودة التصعيد العسكري. المفروض كنا سنلتقي في ساعة حوار خاصة بهذه التطورات، ولكن أتت تفاصيل هي التي سنضعها اليوم على طاولة الحوار لفهم أسبابها ولقراءة تداعياتها. إيران مشاهدينا اليوم خرق

قد وقف اطلاق النار واستهدفت الإمارات أول مرة منذ 8 أبريل. الإمارات أدانت الاعتداءات الإيرانية الجديدة وقالت إنها تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا، مطالبة بوقفها فورا. الإمارات أكدت الاحتفاظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية. يتزامن مشاهدينا هذا الخرق الإيراني اليوم مع بدء تنفيذ خطة عسكرية جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان هذا المفروض عنواننا الرئيسي في ساعة حوار اليوم، ولكن الأمور مترابطة ببعضها البعض. هذه الخطة الجديدة يقول ترامب بأنها لتحرير الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وفي آخر تصريح من ترامب لفوكس نيوز تعهد الرئيس الأمريكي بأن إيران سيتم محوها كما قال من على وجه الأرض إذا تدخلت في مشروع الحرية. الجيش الأمريكي من جهته أعلن في هذا السياق أن المدمرة ميليوس تنتشر لدعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. قائد القيادة المركزية الأمريكية أعلن قبل قليل أن البحرية الأمريكية لا ترافق السفن التجارية بمضيق هرمز، وأن الحصار على إيران يفوق كل التوقعات. مسؤول عسكري أمريكي كشف قبل ذلك عن تدمير 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت عرقلة حركة الشحن التجاري، معلنا التركيز حاليا على إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز. هيئة البث الإسرائيلية من جهتها كشفت عن وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب بعد عودة التصعيد العسكري من إيران. مشاهدينا، في آخر التطورات كذلك وفي أحداثها، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني تعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات في ولاية بوخاء باستهداف، ما أسفر عن إصابتين لوافدين اثنين. وأضاف المصدر أن الحادثة تسببت أيضا في تضرر 4 مركبات، إضافة إلى تحطم زجاج أحد المنازل المجاورة. وأكدت الجهات المختصة أنها باشرت تقص الحقائق، مشددة على حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان آمن ولسلامة المواطنين والمقيمين.

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا اليوم هنا في الاستوديو الأستاذ مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، معنا الخبير والمحلل العسكري والاستراتيجي السوري العميد أسعد عوض الزعبي، معنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد، ومعنا كذلك في الاستوديو عبد الجليل مسعي الصحفي في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي أن نبدأ بهذه التطورات وتفصيل خاصة هذه التطورات المستمرة، ونحن عينا على هذه العواجل اللي نتابعها أسفل شاشة العربية. في الإمارات مشاهدينا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل حاليا مع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق بأنها نجحت في اعتراض 3 صواريخ كروز أطلقت من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى سقوط صاروخ كروز إيراني آخر كان متجها نحو البلاد في البحر. في الأثناء أعلنت إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور إثر استهداف بمسيرة إيرانية في منطقة الصناعات البترولية، مضيفة أن فرق الدفاع المدني تواصل جهود السيطرة على الحريق. تطور ميداني مشاهدينا يأتي بعد ساعات من إدانة الخارجية الإماراتية، استهدف ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بمسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز، وأكد بيان للخارجية الإماراتية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف لسفن التجارة أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. كما شددت الإمارات على أن الحرس الثوري الإيراني يمارس أعمال قرصنة بمضيق هرمز كأداة ابتزاز، وكانت هيئة عمليات

0: الإدارة البحرية البريطانية قد أفادت في وقت سابق بوقوع حادث بحري على بعد 78 ميلا بحريا شمالي الفجيرة. واسمحوا لي مشاهدينا وكذلك ضيوفنا الأفاضل أن نبدأ مع مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي لفهم ما يحدث في الواقع والقراءة الأمريكية لهذا التصعيد. نادية، كيف تفاعلت الإدارة الأمريكية مع هذه الاستهدافات وما اعتبر خرقا لهذه الهدنة؟
1: بالفعل ريم، تتابعها بقلق كبير الرئيس ترامب أخبر من قبل مستشاري الأمنيين والعسكريين بهذا التطور. بالأمس كان الرئيس يتحدث بالكثير من الإيجابية بأن البحرية الأمريكية ستقوم بدور ما ليس مرافقة للسفن للعبور عبر مضيق هرمز، لكن بتقديم مساعدة بهذا المعنى، وقال بأنها لأسباب إنسانية لأن هناك طواقم على متن هذه السفن موجودين في المضيق منذ أسابيع، وبالتالي الوضع الصحي ربما غير مواتي. ومن هنا كان يتحدث على أنه ربما هناك اقتراح إيراني، ربما هناك خطة إيرانية معدلة، نتحدث عن بالفعل مرور بعض السفن لتخفيف الضغط الكبير. لكن اليوم نرى يعني نراها تسير في اتجاه تصعيدي أكثر، وبالتالي الرئيس الذي دوما يفكر باستراتيجية ما يعني للتعامل مع إيران ترتكز إما على استمرار الحصار البحري للموانئ الذي يعتبر بأنها ناجحة جدا وفعالة ويمكن أن تؤدي بأثر كبير خلال أشهر ربما، لذا لا يريد أن يرفعها مقابل فتح المضيق. الآن ربما قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى تصعيدية كما تفعل إيران. نتحدث عن خيارات عسكرية.
0: ما شكل هذه الخيارات العسكرية نادي؟ يعني ما السيناريوهات اليوم التي يمكن أن توضع على طاولة الإدارة الأمريكية، خاصة بالربط مع تصريحات الرئيس الأمريكي منذ قليل فوكس نيوز والذي قال سنمحو إيران إن عرقلت عملنا في موضوع تحرير السفن، سنستخدم كل الوسائل وأسلحتنا المتطورة إذا احتجنا لذلك. وبالتالي هل نتحدث عن إمكانية عودة الحرب بشكلها التقليدي، يعني عودة الاستهدافات؟
1: يعني البيت الأبيض لم يضع هذه العودة بهذا الشكل السريع بالحسبان، يعني نوعا ما، لأنه الرئيس بالفعل كان يركز على الحصار الاقتصادي ويتحدث عن المفاوضات وقال بأنها لم تنقطع، وبالأمس يعني كان يتحدث بشيء من الإيجابية. لكن اليوم السيناريو تغير تماما. الأهداف التي يمكن أن واشنطن أن تقوم بها إجابة على سؤال كريم هي ما قاله الرئيس في السابق بأنه يمكن أن نستهدف مولدات محطات الطاقة وتحلية المياه ومنشآت نفطية. هذه كان قد تركها لسيناريو آخر هو سيناريو الجحيم كما قالوا، بمحو إيران عن وجه الأرض وتدمير الحضارة الإيرانية. كان قد هدد في ذلك سابقا على أمل على أن يكون هذا التهديد يؤثر في الإيرانيين، لكنه الآن مقتنع بأنه هناك انقسام شديد وربما هو الحرس الثوري الذي وراء ذلك. على الأقل الإدارة تقول بأن هناك انقسام وهناك من لا يريد على الإطلاق أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، ومن هنا يعود مرة أخرى إلى جر المنطقة إلى مواجهة عسكرية.
0: نعم، في كل حالات سنبقى في متابعة هذا الموضوع، ولكن ابقي معنا نادية. هناك بعض التطورات العاجلة الأخرى نوردها لمشاهدينا الأفاضل. هناك تصريحات خاصة لبراد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية للعربية، يقول تراجع كبير في عدد الزوارق الإيرانية التي تهاجم السفن بمضيق هرمز. كما يقول كذلك براد كوبر بأن الإمارات تملك قدرات وهي بوضع جيد للدفاع عن نفسها. إذن براد كوبر للعربية يتحدث عن تراجع كبير في عدد الزوارق الإيرانية التي تهاجم السفن بمضيق هرمز. ومن قبلها كانت هناك كذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز يقول سنستخدم كل أسلحتنا المتطورة إذا احتجنا إليها. يقول إيران أصبحت أكثر مرونة في المفاوضات وبأن الحجة العسكرية الأمريكي مستمر. في كل الحالات سنتابع كل هذه التطورات، سنحيلها لضيوفنا كذلك للنقاش لمحاولة تفكيك هذه العقد وفهمها. أود شكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات من عندك نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن. شكرا جزيلا لك دائما نادية. سيد العميد، كيف يمكن توصيف ما حدث اليوم؟ كيف يمكن توصيف ما اعتبر خرقا إيرانيا لهذه الهدنة باستهدافها الإمارات العربية؟

0: العربية المتحدة.
1: تحياتي لكل السادة الضيوف والسادة المشاهدين. يعني هذا متوقع، متوقع تماما، ربما قبل أيام، لكن أعتقد اليوم لنقل أن يعني القيادة الآن تقول فاض بمعنى هذا. لكن لماذا أقول متوقع؟ لا توجد هناك أي دلالات. نحن بمرحلة وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار عادة تتخلله أي ربما ينقسم إلى قسمين. هناك إجراءات على يعني على صعيد المدنيين أو السياسيين أو الدبلوماسيين، وهناك تدابير على صعيد العسكريين. لم نشاهد حقيقة أي تدبير عسكري، بل بالمقابل شاهدنا يعني إجراءات مدنية بسيطة جدا. كل هذه التدابير والإجراءات عندما تكون حقيقية عميقة مشاهدة، نقول أن هناك وقف إطلاق النار يمتد إلى مرحلة إنهاء الحرب. طالما هذه غير متوفرة، إذن كان هناك وقف إطلاق نار لكن لا يمتد إلى إنهاء الحرب، بالعكس تماما يمتد إلى استمرار الحرب مرة أخرى، وهذا دليل اليوم. لماذا أقول هذا الشيء؟ يعني قضية وقف إطلاق نار عادة تفيد الطرفين، تفيد المدافع ربما يعيد تشكيلة دفاعه، ملاجئه، يعني سواتره، لكن أيضا تفيد المهاجم، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية هي تهاجم على مسافة بعيدة، وهي بعيدة عن خطوط الإمداد، وبالتالي هي يعني استنزفت كثير من القذائف، تريد استعواضها، ولا يوجد بديل. يعني هي شاهدنا البديل يأتي من قواعدها سواء كان بأوروبا أو بمناطق قريبة. لكن إذا هذا الاستنزاف بهذه الذخائر خلال لا أقل من شهر أو أكثر من شهر، إذا يجب أن تستعوض. لا يمكن أن يكون هناك طريقة للاستعواض إلا بوقف إطلاق النار، لو كان يعني بشكل مؤقت. وهذا ما حصل يعني. لكن يعني وإيران، إيران لكن إيران لا تستطيع، لأنه لا يوجد لها خطوط إمداد ومعابرها مغلقة. واليوم إيران يعني بدأت تشعر بالضيق بعد يعني سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على ما يمكن أن يستفاد من مضيق هرمز، الذي كان من المفترض أن يكون ورقة إيرانية لكنه تحول إلى ورقة أمريكية، بالعكس تماما، هو كان آخر أوراق إيران. اليوم إيران كانت تعتقد أنه ربما بالمفاوضات ربما تنتهي قضية المحاصرة. طالما تستمر قضية محاصرة لمضيق هرمز، إيران إذن إيران تنهار، وهي بالأساس منهكة عسكريا.
0: اسمحوا لي كذلك بهذه العواجل أنقلها ربما لك سيد العميد فيصل الحمد، لنفهم ما العلاقة بين هذه الخطة الأمريكية وبين هذا الرد الإيراني، خاصة وأن الجيش الأمريكي الآن يتحدث بأنه توصل أو تواصلنا، هكذا يقول الجيش الأمريكي، تواصلنا مع عشرات السفن خلال الساعات الماضية لتشجيع حركة الملاحة بهرمز. الجيش الأمريكي في آخر هذه التطورات العاجلة يقول إن السفن الموجودة حاليا في الخليج العربي تمثل 87 دولة، وبأن السفن الموجودة حاليا في الخليج العربي بمعنى تعود ل 87 دولة. هل تعتبر بأن الخرق الإيراني اليوم لم يكن مفاجئ كما قرأ من العميد أحمد عوض الزعبي، وبأن له علاقة خاصة مع ما كانت تخطط له وما بدأت تنفذه فعليا الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومساكم الله بألف خير. ما حدث اليوم نعم كان متوقع. كرت اللي لعبته إيران،
0: تسمح لي فضلي. عاجل جديد، ترامب الآن يقول إما إبرام اتفاق بحسن نية أو سنستأنف القتال.
2: سيستأنف القتال، ولنتحدث عن ما تحدث به ترامب الآن ونربطه مع ما حدث. فترة التوقف احنا تقريبا تجاوزنا الشهر، تقريبا شهر، هي من أسبوع الأول من أبريل، يعني من الثاني إلى الخامس من أبريل، حتى هذه اللحظة تجاوزنا الشهر. الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة استطاعت بناء قدرات عالية جدا في منطقة الشرق الأوسط، حتى وأن أعلن الرئيس الأمريكي بأنه توقفت العملية العسكرية وأخطر الكونغرس، ولكن إعادة بناء القوات، إعادة إصلاح الأعطال في المنظومات القتالية، وإعادة التجهيز والذخائر حدثت خلال 60 يوم. خلال أيضا 60 يوم احنا شاهدنا أن في مدمرتين أمريكيتين عبرت المضيق باتجاه الشمال، ثم بعد ذلك أتت مجموعة وسفينة أو سفينتين من الزوارق الساحلية السي اس التي لديها القدرة على التعامل مع الألغام البحرية، وقامت بمسح خط جنوب اللي هو الممرات البحرية المعتمدة سابقا. فلذلك تم التجهيز لعبور السفن، وتم التجهيز لاستمرار عملية القتالية. إطلاق وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء الحرب، لا يعني انتهاء الحرب، ولكن هي
0: كان هذا موضوعنا بالأمس في ساعة
2: نعم هي الالتقاط الأنفاس. ولكن ما فعله الإيرانيين الآن أو اليوم ما فعلوه من استهدافات سواء للسفن البحرية أو للإمارات العربية المتحدة، هي محاولة لإضعاف فرص نجاح الخطة الأمريكية.

0: الأمريكية اللي هي المشروع السلام، هي محاولة لإيقاف هذا المشروع.
1: ولكن ما السبب سيد العميد؟
0: خروج يعني السفن، خروج أي السفن أي سيجعل الخليج العربي فاضيا أو فارغا من السفن التجارية، سواء ناقلات النفط أو سفن الشحن، فلا

0: هذه الورقة اللي كانت
1: هي فقدتها من أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار، هي فقدت هذه الورقة.
0: سنعود للأمور التقنية الخاصة بهذا الحصار وكيف يمكن إنجاحه، ولكن أستاذ مصطفى لماذا تحركت الإمارات في هذا التوقيت؟ يعني الإمارات تحدثت، أنا قلت
2: الإمارات،
0: الإيران، لماذا تحركت إيران في هذا التوقيت بالتحديد؟ على ما استندت إيران الرسمية تقول بأنها استهدفت في ساعات سابقة، وهذا رد فعل، فيما كل الأطراف الأخرى تعتبر بأن هذا الاستهداف هو رد على خنق إيران البحري.
2: الحقيقة بعد لقائنا امبارح تقريبا بساعات ظهرت ورقة تم تسريبها عن الحديث الإيراني الأمريكي أو ما تعرضه طهران عبر إسلام أباد على واشنطن، جاء في يعني أول بنوده التي تستمر لـ30 يوم هو فتح جزئي لمضيق هرمز خطوة بخطوة مقابل أن إيران تتراجع للخلف خطوة والولايات المتحدة تقوم بخطوة حول الحصار عن السواحل الإيرانية. صحيح. لتتفاجأ بعد تقريبا ساعة من ظهور هذه الورقة برد الفعل الأمريكي بأنه سيقوم بفتح مضيق هرمز باستخدام يعني ليس القوة المباشرة ولكن بعملية عسكرية هي مشروع السلام أو مشروع الحرية. في النهاية أصبحت الآن إيران بلا أي أوراق بشكل كامل على هذه المفاوضات، لم يعد أمامها أي فرصة لتفاوض يمكنها أن تملي فيها شروط حتى وقف إطلاق النار.
0: السفن نزلت موجودة في الخليج العربي.
2: لا، الحقيقة إحنا بنتكلم أن نجاح العملية من غيره، ولكن أن الأمريكان ردهم كان مفاجئا.
0: يعني حتى لو لم يتم تحرير أو عملية إخراج ومرافقة، لا نعلم كيف سيتم، سنناقش ذلك تقنياً.
2: يعني
0: بالضبط
2: يعني.
0: تقنياً، ولكن حتى لو لم تتم العملية مجرد الإعلان تعتبره تقدم أمريكي على المنطق الإيراني.
2: يعني إيران اعتادت على نمط معين من التفاوض مع واشنطن على الإدارات السابقة مع أوباما، يعني نقاشات طويلة والدخول في مسائل بيروقراطية إلى آخره وتشتري الوقت. الآن لا وقت أمام إيران، وتتفاجأ بأن التفاوض الأمريكي، احنا اتكلمنا امس عن حرب متعدده المستويات او الطبقات، هذا نوع اخر من الحرب على ايران، ان كل خطوه تقدم بها ايران لفك الحصار عنها وانقاذ مجال الطاقه او قطاع الطاقه الخاص بها تتفاجأ برد فعل محسوبا امريكيا ومستعدا بافساد هذه المساله. الان الايرانيين ذهبوا في عمليه ليست عدميه، يعني هي عدميه في مهاجمتها واعاده اطلاق النار حوالين دول الخليج، ولكن مساله تتعلق باستهداف سلطنه عمان تحديدا، هي استهدفت الإمارات والآن صحيح استهدفت سلطنة عمان. استهداف سلطنة عمان لمسألة أن فشل كل الأحاديث بالترغيب مع سلطنة عمان أن يتم مفاوضات مباشرة عمانية ما بين الإيرانيين للسيطرة على هذا المضيق وإخراج سواء المجموعة الخليجية من جهة أو الولايات المتحدة من جهة، ومن هنا بتوصل رسالة لسلطنة عمان أن حتى مياهك الإقليمية لن تعد آمنة لمرور أي سفن منها ولا مسارات بديلة إلا بالتوصل بحديث مع الجانب الإيراني. في النهاية إحنا أمام فعلا لنقترب من لحظة زي ما معالي العميد قال إن إحنا نقترب خلاص من نهاية يعني وقف عمليات إطلاق النار ثم الدخول في مواجهات مرة أخرى مباشرة،
0: عودة لمواجهات مباشرة
2: غالبا
0: شاهدناها.
2: صحيح.
0: رغم حديثنا سابقا عن أهمية الحصار، وخاصة بأن هذا الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الحصار الإيراني على مضيق هرمز أتى ب يعني إيجابيات، يعني أتى بنتائج إيجابية سيد العميد، فما الذي حصل؟
1: اسمحي لي بس تعليق بسيط فيما يخص فتح المضيق. الإيرانيين دائما ما يقولون مستعدين لفتح المضيق، ولكن عندما تقرأ التفاصيل تجد أنهم نعم مستعدين لفتح المضيق، ولكن بناء على شروطهم، أن يكون الممر الشمالي داخل المياه الإقليمية الإيرانية، أن تقوم الدول أو الشركات التي تتبع لهذه السفن بدفع مبالغ مالية للمرور، ولا تمر مجموعة من الدول ألا تستخدم هذا الممر. فلذلك حتى وإن قالوا سنفتح المضيق، ولكن ما زالت السردية الإيرانية متماسكة في مسألة فتح المضيق. يعني مسألة فتح المضيق لا يعني أنهم سيتراجعون سيسلمون خرائط الألغام إن وجدت لديهم، لا، هم يقولون سنفتح المضيق ولكن بالممرات الشمالية الموجودة الآن في إيران. نعم.
0: الممرات الشمالية بمعنى هذا هو الفتح الجزئي.
1: لا راك شمالها وجنوبها.
2: نقل للمياه الإيرانية وليس العمانية. يريد إفساد الممر العماني.
3: لا، لكن هناك نقطة، اليوم هم أرسلوا تحذير لكل سفن عبر موجات VHF لكل السفن القريبة بأن مضيق هرمز أصبح مغلقا تماما. ليست هناك استثناءات للدول الصديقة مثل ما يسمونها، ولا للدول التي تعطي الإتاوات، ولا للتراخيص الاستثنائية، لأنه بالنسبة إليهم هم يحتاجون إلى تصعيد. أنا أريد فقط
0: يحتاجون إلى
3: تصعيد، هم حشروا في زاوية، يحتاجون إلى تصعيد.

0: لأنه تعرفين بأن الأساتذة تحدثوا عن الهدنة وبأن الهدنة كانت تخدم الجيش الأمريكي وتخدم حتى الإيرانيين بعض الشيء، لكن الهدنة القصيرة الأمد أقل من شهر هي تخدم الأمريكيين للإيرانيين، لأن أمريكا لديها أسلحة، لديها إمكانيات، هي تحتاج فقط لتحريك خطوطها اللوجستية. وهذا ما حصل، إعادة بناء الثغرات، إعادة بناء الدفاعات الجوية، التعلم من التجارب السابقة، سحب قدرات أخرى من أماكن أخرى. لكن الهدنة عندما تتجاوز الشهر إلى 3 أشهر هي هنا تبدأ تخدم الإيرانيين، لأن شهر لن يغير أي شيء بالنسبة للإيرانيين تقريبا، ما عدا حفر بعض الأنفاق التي غطيت مداخلها.
1: لكن 3 أشهر يختلف الموضوع،
0: هنا سيتغير الموضوع، هنا ستعود للتصنيع، ربما ستجد مسارات بديلة لتهريب الأسلحة، لتهريب المواد الأولية. تتذكرين سفينة توسكا؟ الأمريكيون يقولون بأن سفينة توسكا كانت تحمل مواد تستخدم في الاستخدام المشترك، المزدوج، يعني تستخدم في الإنتاج المدني، إنتاج المواد المدنية وأيضا العسكرية، مثلا أشبه موصلات، بعض المعدات الإلكترونية يمكن أن تستخدم في أجهزة إلكترونية مدنية، وكنت تستخدم في صواريخ وأسلحة. هنا كنا نعرف بأن الحصار صحيح هو خطة فعالة مثل ما ذكرتي، لكن كنا نتوقع بأن إيران قادر على الصمود بين شهر إلى 3 أشهر. لم نكن نتوقع، هو صحيح أن الخطوة الإيرانية متوقعة مثل ما قال الأساتذة، لكن التوقيت غير متوقع.
1: لماذا
0: إيران كانت تحتاج حتى
2: هندسيا الحصار يفقد إيران كافة يعني خزانات الطاقة تمتلئ وتبدأ الأبار تتوقف، يمكن قلنا مع حضرتك أسبوعين.
0: لديها وقت، لديها وقت.
2: الأسبوعين هو يبالغوا بمدة 24 يوم.
1: بحسب خبرتك الاقتصادية أسبوعان فقط.
2: فقط، ويبدأ عملية خفض الإنتاج، وبدأت بالفعل من يومين، ويبدأ بعديها مسألة خطيرة جدا وهي إغلاق الأبار.
1: ألم تبدأ عملية خفض الإنتاج منذ بداية هذه الحرب؟ هذا ما سمعناه.
2: في فرق ما بين تخفيض الإنتاج وعندي أماكن في الخزانات، ولكن هو أوريدي رغم أنه خفض مع عملية الحصار، هذا اللي خفضه مع فقدانه للمصافي في الداخل، فلا يستطيع الاستهلاك داخليا، ضرب منشآت التصنيع الثقيل اللي كان بيستخدم في هذه المشتقات، في النهاية جعلته يخزن أغلب إنتاجه، ومن هنا امتلأت الخزانات عند معدلات خطيرة جدا توصل ل80%، فلم يكن أمام الإيرانيين أي نقطة، وأسف على المقاطعة.
1: لا بالعكس، هذا المجال لنحاول أن نكمل.
3: نتحدث بالأمور العسكرية، ربما لا تظهر على المشاهد يعني إلا إذا كان عسكريا عميقا. هذه الفترة الطويلة طبعا يعني معروف يعني حتى يعني سواء كان في حرب أو سلم هناك معلومات استطلاعية أو أدوات استطلاع تعمل بشكل مستمر، واليوم نحن أمام جبار الولايات المتحدة الأمريكية يعني بخبراتها الاستطلاعية وزواتها المتطورة جدا. إذا أمريكا أخذت هذه الفترة فترة إطلاق النار أولا استعواض ما فقدته، ولكن الأهم وهي دراسة الدفاعات الإيرانية الموجودة في منطقة مضيق هرمز. والدفاعات الإيرانية حقيقة كانت يعني مميزة، طبعا تمتلك صواريخ مختلفة خاصة صواريخ روسية إيخونت وصواريخ صينية،
1: لازال عندها لازال معها
0: قدرات هجومية،
1: قدرات
3: وزوارق انتحارية، زوارق انتحارية خطيرة جدا لا تقل خطورة عن المسيرات، وتوزعها بشكل خطوط، يعني بشكل خطوط بمعنى يعني ما يسمى عندنا بقضية خطوط الفصل، تغطية نيرانية بحيث لا يكون هناك أي فجوة نيرانية. إذا أمريكا خلال هذا الشهر كانت عملية استطلاع سواء فضائي أو جوي أو أرضي أو حتى عن طريق الخروقات. لكن لماذا بالأمس حركت أمريكا؟ معروف تماما يعني حتى نظرية هنري كيسنجر تقول يعني إذا أردت أن تدفع الضيوف إلى تناول الطعام عليك أن تسخنه، وبالتالي التسخين اللي حصل بالأمس أمريكا. لا تستطيع إيران أن ترد على أمريكا بالأمس كما ردت على إيران على أمريكا في اللحظة في الضربة الأولى، يعني معروف في الضربة الأولى كانت ضربة أمريكية قاسمة، وإيران أيضا ردت بضربة ليست قليلة، كانت ضربة كبيرة من أجل أن تظهر عامل القوة ولست ضعيفا، وتقول أنا امتصصت، يعني تم عملية امتصاص للصدمة. لكن اليوم الوضع مختلف، وإيران تريد أن تختبر ما هو رد الفعل الأمريكي اليوم بعد هذه الضرب الصواريخ التي انهالت على الإمارات أو المسيرات. إذا نحن اليوم أمام مفارقة عسكرية حقيقية واقعة، كل عسكري اليوم يقول إيران تتنازل أو تنهار وأمريكا تصعد تماما من حيث القدرات العسكرية.
1: هذا ما تقرأه في المرحلة
3: هذا
1: الحالية،
3: هذا واقع، يعني هذا واقع، يعني نحن اليوم أمام تراتيب قتال أمريكية جديدة بعد وصول حامل الطائرات الرابعة.
1: طيب إن كانت وجهة النظر أو الموقف أو التفاعل الأمريكي مفهوم بحسب قراءتكم طبعا كعسكريين، وتعتبرون بأن هذه خطوة أمريكية مدروسة وأتت بنتائج إيجابية، ولكن ما ليس مفهوما هو هذا التحرك الإيراني، بمعنى إيران اليوم بحسب طبعا التفاصيل العسكرية التي يمكن أن نكون في متابعتها تحركت لأنها

0: أرهقت من هذا الحصار الممتد منذ أسابيع، أو لأن الخطة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرير السفن سيهددها أكثر؟
1: لا، هي تحركت المجموعة من العوامل، قد يكون أهم هذه العوامل طاولة المفاوضات، واللي تحدثنا أنه كانت فعلا ناجحة في استخدام ورقة مضيق هرمز، ولكن في الأخير تبين أنها تخسر مئات الملايين من الدولارات يوميا، فلذلك هذا أثر عليها اقتصاديا. لكن في أوراق أخرى أو ضغوطات أخرى لم تحسب حسابها إيران، الوضع الاقتصادي الداخلي، انهيار التومان الإيراني، قلة الوقود الآن في الداخل الإيراني، التضجر الشعبي، الضغوط الموجودة الخارجية خصوصا من الضغط الخارجي من الصين، لأن الصين من الدول التي تعتمد على استيراد النفط من إيران، وهي يقال أنها هي اللي دفعت الإيرانيين للموافقة على وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى.
2: صحيح.
1: فلذلك هناك مجموعة من العوامل ضغطت على إيران. الإيرانيين قاموا بهذه العملية لا يرغبون فقدان التأثير على الأرض عسكريا، وأيضا يرغبون توحيد الصف في الداخل، أي أننا نحن نقاتل الشيطان الأعظم والأكبر، وما زلنا نستطيع القيام بعمليات عسكرية، وما زلنا نستطيع حماية مصالحنا وأهدافنا. فلذلك هي محاولة للتأثير الإيجابي على الداخل، ومحاولة للضغط على الخارج.
2: نعم. هناك نقطة، إذا
0: بعض التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي، طالما نحن في إطار تغطية عبد الجليل، تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي كنا نتابعها منذ قليل أسفل الشاشة. ترامب يقول دمرنا 7 زوارق إيرانية حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. يقول الرئيس الأمريكي ربما حان الوقت لكوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز. كما يعتبر كذلك ترامب بأن وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان سيعقدان مؤتمرا صحفيا صباح الغد. ودائما في هذه التصريحات الأخيرة لترامب يقول لا أضرار بالسفن في مضيق هرمز جراء استهداف إيران باستثناء سفينة كوريا جنوبية، ويؤكد على أنه استهدف، أي الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت 7 زوارق إيرانية حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. يقول أن إيران هاجمت سفينة شحن كوريا الجنوبية وهذا ذكرناه، وبأن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعملياتنا في مضيق هرمز، وكما قلنا منذ قليل إما إبرام اتفاق بحسن نية أو سنستأنف القتال. عبد الجليل،
2: هناك نقطة مهمة جدا أريد أن أشير إليها. إيران لديها ميزان، لديها الجزء الاقتصادي الداخلي وهو مؤلم، الوضع هو مؤلم ويزداد تفاقما ويزداد سوءا، ثم لديها من جهة أخرى جيشها الممزق المفتت، وحداتها المتناثرة التي لم تعد لديها قيادات لا محلية ولا إقليمية ولا وطنية، وهي تحاول إعادة بناء الهيكل التنظيمي.
0: أليست هناك مبالغة في تقديم الصورة بأن هناك تشتت كامل؟
2: لا، ليست تشتت كامل، لا لا لا, لا, لا أنا لا أذهب إلى هذه النقطة، أنا لا أذهب إلى هذه النقطة، ولكن هي تأثرت، هي تلقت ضربات وتحتاج لترميم جيشها سواء من ناحية التنظيمية أو من ناحية العسكرية.
0: فهمت.
2: من جهة هي يجب أن تضحي بأحد الكفات، كفتي الميزان، من أجل الكفة الأخرى، يجب أن تضحي بالاقتصاد وتجعله يمتص بعض الشيء، بعض الألم، حتى تربح الوقت لإعادة ترميم جيشها. لكن الاقتصاد لديه حدود إلى درجة معينة يصبح ألمه خطرا على الدولة، فهنا ستضطر لدخول معركة ويكون الجيش أكثر جاهزية. نعم. بعض الشيء، وهو يتحمل الثقل بدل الاقتصاد. لكن إلى حد البارحة كان الوضع يميل إلى أن إيران ستفضل احتمال بعض الأذى الاقتصادي الإضافي مقابل ربح الوقت من أجل الاستعداد العسكري الإضافي، لكن يبدو أن أمريكا لم تترك لها هذه الفرصة بطريقة ذكية أو بطريقة غير مباشرة، لأنها هي تعرف بأن ورقة هرمز هي أهم ورقة، لكن كان هناك وضع للملاحة في مضيق هرمز لم تنتبه له إيران، ربما ارتكبت خطأ الآن تكتشف فداحة هذا الخطأ. الكثير من السفن، هناك مجموعات، من يشاهد خريطة الملاحة البحرية يجد مجموعتان، مجموعة قبل مضيق هرمز ومجموعة
0: لدينا صورة سنعود لها بعد الفاصل،
2: ومجموعة أخرى في الخليج العربي قرب مضيق هرمز. هذه السفن هي قريبة جدا من نقطة المضيق، في حال هناك هجوم أمريكي أو قطع أمريكية تدخل المضيق مثل ما حصل اليوم، يحصل ارتباك وضعف إيراني، وتستغل هذه السفن الفرصة لتتسرب وتعبر المضيق، وهذا يفتح المسار. لذلك البارحة في وقت متأخر أعطت أوامر لكل هذه السفن تطالبهم بالابتعاد من هذه المنطقة، ووسعت المنطقة المحرمة كما تسميها.
0: نعم.
2: إلى غاية ميناء دبي بدل ميناء موانئ رأس الخيمة، وإلى غاية ما وراء ميناء الفجيرة في خارج المضيق.
0: نعم.
2: الآن اكتشفت الأمر متأخرة، لأن الكثير من السفن تستغل دخول

0: الدخول للمدمرات الأمريكية التي يبدو أنها فتحت مسارا ضيقا ولكنه خالي من الألغام.
1: سنحاول فهمه تقنيا خاصة، لكن بعد هذا الفصل الإخباري لو سمحت لي سنذكر ببعض التفاصيل ونعود لمناقشتها، ويهمنا خاصة فهم الجانب التقني، بمعنى كيف يمكن تقنيا وعسكريا أن تؤمن الولايات المتحدة الأمريكية وتنجح هذه الخطة، ما المرتقب من رد الفعل الإيراني في هذه الأجواء، واقتصاديا كيف سيؤثر ذلك على الملف الاقتصادي. في موقف رمزي اليوم كنا تابعناه ذي دلالة تظهر تحدي الأمريكي لإيران، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر العرب. الجيش الأمريكي مشاهدينا نشر هذه الصور للزيارة و نقاش المسؤول، هذه بالفعل الصور، وتابعنا من خلال هذه الصور وزيارة براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية لهذه السفن الحربية، نتحدث عن سفينتين بتحديد حربيتين. الجيش الأمريكي كان نشر كما قلنا هذه الصور، ونقاش نتابعه للمسؤول العسكري الأمريكي الأبرز حاليا، وهو يتلقى أو يلتقي بحارة ومشاة البحرية على متن السفينتين في محاولة أمريكية للقول نحن هنا ونعمل ولكن بأي تقنيات، هذا ما سنحاول فهمه بعد قليل. وهذه كذلك خريطة مشاهدينا نشرتها البحرية الإيرانية لما تقول إنه منطقة السيطرة في مضيق هرمز، حتى نفهم مسار عمل هذه الخطة الأمريكية. الحرس الثوري نشر هذه الخريطة اليوم وحذر من محاولة دخول هرمز، وأعلن عن تعريف منطقة السيطرة الخاضعة له والممتدة من جنوب جبل مبارك في إيران إلى جنوب سواحل الفجيرة ومن غرب جزيرة قشم إلى غاية سواحل أم القيوين. سؤال المطروح الآن قبل التحليل العسكري والتفاصيل العسكرية، هذا الموضوع هل يضغط أكثر على إيران أو سيلغي هذا الضغط على كل الأطراف؟ بمعنى سنبقي هذه الورقة اللي كانت تستخدمها إيران جانبا ونعود إلى مسار المفاوضات والنووي إلى آخره.
2: لا، الحقيقة إيران أخطأت في الحسابات. يمكن إحنا تربينا على إيران وسياستها وصنع السجاد والحنكة الإيرانية طويلة الزمن والصبر الاستراتيجي وكل هذا الكلام، لكن يعني صديقي لفت لنقطة مهمة جدا، أن حتى هذه النقطة أو المنطقة المحرمة كانت على ما يسمى الدول الصديقة. إيران لم تستطع قراءة هذه الدول ولا مصالحها. لو نبدأ بالصينيين، كانت أمام الإيرانيين فقط ورقة النفط، بالنسبة للصينيين خلاص أوريدي أنا مش هقدر أخذ نفط من إيران فحبحث عن بدائل في آسيا الوسطى أو من الجانب الروسي. بالنسبة للروس في بداية حرب 12 يوم رفضوا الروس مساعدتهم بشكل عسكري، والآن بالنسبة للروس هم يعني خصم في سوق النفط. بالنسبة لهم خروج إيران من سوق النفط يعطي للروس أفضلية. الآن بدأ خط سخالين 2 يبدأ يرسل النفط بتاعه إلى اليابان. في النقطة الأخيرة وهي الهند، بالأمس الولايات المتحدة أصبحت هي المتحكم في مرور الناقلات للهند وباكستان على السواء، رغم أن الهند دائما كان ينظر إليها الحرس الثوري أنه يعطيها من نفطه وكان يعتمد عليها أيضا كدولة قريبة منه أو صديق. في النهاية إيران رغم كل الثلاث دول كانوا بياخدوا منها يعني مخزون كبير نفطي ويعطوها اقتصاد سواء بشكل مباشر على يعني مادة أو دولار أو إلى آخره أو بضائع، في النهاية وجدت نفسها بلا أي حلفاء حقيقيين. بل أكثر من ذلك، الصينيين دفعوا الإيرانيين وأخبروهم أن عدم ذهابكم إلى المفاوضات يجعل اليد العليا للولايات المتحدة في أهم المضائق الحيوية بالنسبة حتى للصين فيما يتعلق بخطوط الطاقة والتجارة.
1: رغم صبرها على هذا الوضع الصين صبر
2: صحيح
1: طويل.
2: لما نيجي ننظر إلى حتى في هذه اللحظة ما زالت السياسة الإيرانية على فكرة أن الخليج ليس لديه موقف موحد، يمكن الحديث مع القطريين في بداية الحرب لمحاولة إخراجه من موقف خليجي موحد.
1: من إيران؟
2: صحيح. يمكن استهداف سلطنة عمان أو الحديث مع سلطنة عمان لتظهر بأنها قريبة.
1: أعتقد بأنه هذا المنطق الإيراني لازال مستمر.
2: ما زال مستمر.
1: ربما سلطنة عمان استثناء لسياستها الخارجية. هذا دائم.
3: من سمات إيران أبداً، من سمات إيران. فرق تزود. لكن عفواً إلي في ثلاث نقاط. أولاً لاحظ زيارة للرطوع تلفزيون، زيارة
1: براد كوبر قائد القيادة المركزية،
3: لم تكن بمروحية نقل، كانت بمروحية أباتشي.
1: خلينا نرجع نشوف الصور.
3: مروحية بلاك هوك.
1: ما الذي يعنيه هذا؟
3: هذه إشارة، إشارة يعني إشارة للقوة. يعني أنا أدخل عندما أدخل بشكورسكي مثلا للنقل، إذا أنا مسالم وأتى يعني أعيش حالة وقف إطلاق نار. إنما لما أدخل بأباتشي ميمدال

0: أو أدخل ببلاك هوك يعني المدرعة وهذا يعني أنني أنا داخل وبقوة.
1: وهو الأدميرال.
0: نعم.
1: هو الأدميرال البحري.
0: إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني تحدث الرئيس ترامب عن قضية كوريا الجنوبية. اليوم حقيقة فرصة ترامب بتنفيذ الحرب أكثر مما كانت. لماذا أقول؟ لأن معروف تماما حلف الناتو رفض أن يتدخل في الحرب. ورغم ذلك نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في إثبات أنها قادرة على خوض الحرب بدون حلف الناتو. اليوم عندما يتحدث الرئيس ترامب عن كوريا الشمالية قد تدخل في الحرب، ربما نوع من الاستفزاز لحلف الناتو من أجل أن يدخل. أنا أعتقد تماما أن حلف الناتو أو قسم من حلف الناتو ندم لأنه لم يقف مع أمريكا في الحرب، مع أنه كانوا يعلمون تماما يعني مستوى الحرب أو حجم هذه الحرب لن يطول أكثر من ذلك، أو لن يتوسع، لن يكون هناك ربما استخدام لأسلحة دمار شامل، لن يكون استخدام على الأقل يعني محطات الطاقة، محلات تحرير ما لم تستهدف. إذن هناك ما زالت أهداف تؤثر على مصير الحرب، ممكن أن تؤثر عليه الولايات المتحدة الأمريكية بدون حلف الناتو. ولكن اليوم حلف الناتو سيدفع يعني إرغاما تلقائيا يعني ممكن أن يشارك.
2: وعلى فكرة أكيد الموضوع هذا سيكون موضوع للنقاش قائم الذات مستقبلا، لأن العلاقات الأمريكية الإيرانية وحتى هذه التشكيلة الجديدة والمتغيرات الجيوسياسية يجب أن تطرح للنقاش. ولكن أو اسمحوا لي خلينا نتوقف مع هذا الخبر وهذا التطور مشاهدينا، حيث نشاهد هذه الصور المتداولة لاستهداف مبنى سكني في تيبات بولاية بوخة، تيبات نفس تيبات بولاية بوخة العمانية القريبة من مضيق هرمز على الخليج العربي. نفس تيبات
1: لا هي ولاية البخة من الفروض.
2: وكانت وكالة الأنباء العمانية نقلت عن مصدر أمني أن مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات في ولاية البخة تعرض لاستهداف، ما أسفر عن إصابتين لوافدين اثنين. وأضاف المصدر أن الحادثة تسببت أيضا في تضرر 4 مركبات إضافة إلى تحطم زجاج أحد المنازل المجاورة. وأكدت الجهات المختصة أنها باشرت تقصي الحقائق مشددة على حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. إذن كنا نتحدث عن السياسة الخارجية لسلطنة عمان وكيف هي منفتحة على كل النقاشات، والآن سيد العميد يأتي هذا التطور ووكالة أنباء عمان الآن تؤكد بأن هناك مبنى سكني لموظف إحدى الشركات في ولاية البخة أو بخة تعرض لاستهداف. تعليق ربما بسيط قبل العودة إلى التقنيات الفنية فيما يتعلق بهذا الموضوع. استهداف سلطنة عمان،
3: الاستهداف كان في الجزء الشمالي اللي هو جنوب مضيق هرمز، هذه الولاية متواجدة يعني في منطقة رأس مسند. هي رسالة بأنه يجب أن يتوقف مرور أي سفينة من تلك المنطقة. لنعي جيدا بأن الصواريخ الإيرانية إذا ما كانت باليستية أو قاذفات أنها ليست دقيقة بالرماية منطقة، إلا إذا كانت صواريخ كروز هذا موضوع آخر، ولكن هي رسالة بأنه يجب أن يتوقف الحركة في مضيق هرمز. تعامل إيران مع الدول الخليجية والدول في المنطقة كاملة، نعم بناء على الملفات، هي حاولت في بداية الأزمة أن تفكك العلاقات الخليجية وتوقعت أن هناك شرخا كبير في العلاقات الخارجية العلاقات الخليجية، لكنها تفاجأت بأن الموقف الخليجي واضح ومحدد، والصبر الاستراتيجي كان هو العنوان الرئيسي لدول المجلس العربي.
2: طيب سأعود لك في أولك،
4: بس كنت عايز أوضح نقطة كوريا الجنوبية. ليست فقط هي نقطة عسكرية للاستفزاز. كوريا الجنوبية الآن تتحول في أغلب إمداداتها من الطاقة أو النفط تحديدا ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فالرئيس ترامب عارف وبيضغط إزاي على هذه الدول، وهي تملك قواعد عسكرية أوريدي متقدمة تتعلق بأن ممكن تشارك فعلا بقواتها البحرية.
1: بخصوص البخة
2: معاهدة دفاعية.
3: يوجد معاهدة دفاعية.
1: بخصوص البخة فقط في عجالة، لا أدري كيف إيران ستبرر. سيتصل العراقجي بنظيره العماني.
2: أعتقد آخر مرة قالوا بأنها انطلقت من خارج الأراضي الإيرانية، آخر استهداف.
1: طبعا ولكن كان في الجهة الأخرى في خليج عمان، لكن هنا نتحدث على، تعرفين بأن أقرب نقطة استهدفتها إيران عمدا، أقول عمدا بين مزدوجتين، نتحدث عن ميناء صقر في الإمارات. لا. هو يبعد ب20 كيلومتر عن المنطقة المستهدفة أو المبنى السكني الإداري الذي استهدف هنا في البخة. يعني الأستاذ عميد يعرف هامش خطأ 19 كيلومتر غير ممكن.
3: حقيقة أنا لا أقول أنهم غير متعمدين ودافع عنهم، ولكن من الممكن أن يكون هناك خطأ في الصاروخ وسقط في تلك المنطقة، ومن الممكن أن يكون رسالة متعمدة بأنه يجب أن تتوقف التحركات، خصوصا أن الحركة الموجودة الآن الممر الجنوبي الجديد الأمريكي حتى

0: وإن كان قليل مسألة الأمن تعتبر قليلة فيه، وليس ممر آمن، هو قليل وعالي المخاطر يعتبر. ولكن المرور هو من المياه الإقليمية العمانية.
1: صحيح. لذلك سأعود لكم لأني أحاول أن أفهم كيف ستنجح الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كل ما نتحدث عنه مرتبط الأكيد بعملية تحرير السفن التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ما نشره الرئيس الأمريكي. فتقنيا وعسكريا كيف يمكن إنجاح هذه العملية سيد العميد؟ الآن نعرج على هذا التطور العاجل تصريحات لمستشار رئيس الإمارات الذي يقول أن النظام الإيراني اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه. مستشار رئيس الإمارات يقول كذلك لن نسمح للتصعيد الإيراني برسم ملامح العلاقات القادمة في المنطقة، ستبقى العين على هذه التطورات. طيب، ترامب اليوم صرح وضع إيران أمام أمر واقع، يقول بأنه كل ما تم إيقافه أو محاصرته على مستوى مضيق هرمز نحن سنسعى لتحريره، لعملية فتح المجال لمرور هذه السفن. كيف يمكن أن تنجح هذه العملية بكل ما لدينا من معلومات عن الزوارق، عن الوسائل الدفاعية أو العسكرية الإيرانية؟
2: بحالتين، الحالة الأولى حقيقة تخصيص أولا يعني مدمرات خاصة بقضية إزالة الألغام، وأعتقد هناك سفينة خاصة بإزالة الألغام بريطانية وصلت قبل 4 أو 5 أيام. والحالة الثانية وهي ضرورية طبعا يعني اللي هي قضية تأمين المنطقة التي يمكن يعني عادة عندما نزيل الألغام نفتح ثغرة، هذه الثغرة تسمح لمرور سفينة أو سفينتين حسب عمق أو عرض هذه الثغرة. لكن بالتأكيد يجب أن يكون هناك أيضا تدمير للوسائط الإيرانية المهاجمة، يعني كل الذخائر الإيرانية التي يمكن أن تصل إلى هذه الثغرة من المفترض تدميرها. وبالتالي إن كانت يعني سياسة الرئيس ترامب إن كانت فقط ربما بالمرحلة الأولى وهي إزالة الألغام، لكن هذا لا يعني أنه سيكتفي بهذه الخطوة، ستكون هناك خطوة مرافقة إليها ألا وهي قضية تدمير أو التحضير لتدمير كل الوساطة النارية الإيرانية التي يمكن أن تصل إلى هذه الثغرة.
1: طيب في
2: ولا لا يمكن
1: في
2: أن تمر السلام لكن أفضل في نقطة نحن اليوم نتحدث عن حقيقة هذا التسخين. هذا التسخين لم يكن وليد اليوم، يعني هذا التسخين طبعا احنا سمعنا بكثير من التصريحات، انما يعني ايران تعودنا عليها بقضيه معروفه تماما وهي قضيه الغموض البناء. دائما ايران تصريحاتها شيء وعملها شيء، عملها العسكري شيء وتخطيطها شيء اخر. هذه يعني ربما من ارسال رساله غير مفهومه للطرف الاخر، وهذه اسلوب ايران عاده يعني كما حصل اليوم.
1: صحيح.
2: ايوه، لكن ايضا هناك شيء مهم، الكمائن المتحركه ايران تجيدها بشكل كبير جدا. على سبيل المثال يمكن أن تضرب مثلا صواريخ من العراق، يمكن أن يكون هناك حرس ثوري موجودين في العراق ويطلقوا صواريخ باتجاه منطقة ما ليقول الطرف الآخر أنها أطلقت عليه من العراق، أو كما كانوا يحصلون في سوريا كانوا يعني يذهبون سرا إلى منطقة الجولان يطلقون طائرات مسيرة باتجاه الأراضي المحتلة، أو كما حصل بآخر صاروخ استهدف غارتسيا جزيرة غارتسيا. إذن إيران لها هذه الحيل أو هذه يعني الأمور الخبيثة التي تنفذها فقط من أجل أن ترسل رسائل غامضة لا يفهمها الطرف الآخر. كثير من التساؤلات جرت، كيف وصل الصاروخ الإيراني إلى جزيرة غارتسيا على مسافة 2500 كيلومتر؟
1: طيب اسمح لي أن أعود معكم للأمور التقنية. صح. سيد العميد لفهمها، يعني فيما يقول العميد زعبي بأنه الموضوع يتعلق بخطتين من بينهما عملية تدمير الألغام، سيقول بعضهم بأنه كنا من فترة في إطار تصريحات أمريكية تطالب إيران ب إعطائهم خرائط لتواجد هذه الألغام، ما الذي تغير حتى تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية على عاتقها هذا الموضوع وتدمر الألغام؟
0: لنتحدث تقنيا قليلا فيما يخص. في بداية أبريل بدأ وقف إطلاق النار، حركت الولايات المتحدة الأمريكية مدمرتين وعبرت تلك المدمرتين إلى الخليج العربي، وأرسلت يوجد في منطقة خليج آسف بحر العرب 3 سفن ساحلية لديها القدرات على رصد ومتابعة وتفكيك أو تحييد الألغام، وتم استخدامها في هذا المسار الذي تم رسمه في شمال في جنوب الخط السابق أو شمال عمان في المياه الإقليمية العمانية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تستخدم فقط القوة البحرية الآن، بل تستخدم القوة البحرية وهي متواجدة للتنسيق مع السفن ورصد أي تحركات بحرية من الممكن أن ترصد هذه السفن، أي أنه لا يوجد قوافل بحرية تتحرك السفن القطع العسكرية الأمريكية مع السفن التجارية.

0: وتستخدم ومن ضمن القوة البحرية قوة الواجب 59 وهي المختصة عالميا، تعتبر القوة الأولى في الأجهزة أو المنظومات غير المأهولة. تستخدم أيضا القوة الجوية في عملية المسح وعملية الرصد والاستهداف وبالأخص طائرات الـ A-10. تستخدم القوة البرية خصوصا طائرات الأباتشي، وحنا شفنا الكوبر وهو على طائرة الأباتشي، وهي معروفة أنها طائرة برية تستخدمها القوات البرية ولكن لديها القدرة في الطيران فوق المياه. وتستخدم أيضا قوة وهي أحدث القوات الأمريكية، قوات الفضاء، في مسألة المستشعرات عن بعد، نتحدث على الأقمار الصناعية ونتحدث عن التصوير.
1: المعلومات تنقصها
0: المعلومات كل هذه الجهات،
1: هذه الألغام
0: كلها، بس ولكن ما استعاضوا عنه هو عملية البحث والتفكيك. ولا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة في الكاريبي تستخدم طائرة MQ-9 لاستهداف السفن التي الصاروخية الصغيرة التي تستخدم لتهريب المخدرات الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك المتوقع أن من أهم الأسلحة التي ستكون موجودة خلال الفترة القادمة وتكون لها عمليات فعلا واضحة هي طائرة MQ-9 المسلحة التي تستطيع تدمير الزوارق الصغيرة في حالة قربها لهذا الممر. ولكن حتى هذه اللحظة السفينتين مرت، لا نعلم العدد حتى هذه اللحظة. الأعداد السفن كبيرة جدا، لكن هذه العملية اللي هي مشروع الحرية هي لإخراج السفن، هو ليس لفتح المضيق، هي لإخراج السفن.
2: أي لإخراج السفن. سألت أنت سؤال مشان الألغام، لماذا تطلب الولايات المتحدة خرائط الألغام؟ وهذا طبيعي
1: لأن
2: تماما يعني تحضير خرائط الألغام أو تسليمها يعني توفير الوقت وأيضا الوصول الألغام كافة، لأن إيران زرعت 6 أنواع من الألغام، هناك ألغام فوق السطح وهناك العائمة وهناك الغطس وهناك ما تحت الرمل. صحيح. وبالتالي إذا أنا يعني خاصة المندملة بالقاع هذه تحتاج إلى خريطة حتى يكون عامل الأمل لمرور هذه السفن دقيق 100%.
3: وأيضا هناك مشكلة
0: الأعداد، أيضا الأعداد لمعرفة كم موجود.
3: لا أتوقع بأن إيران تعرف كم زرعت من لغم بالتحديد وأين هي الألغام. هي في الحقيقة استخدمت نوع جديد من الألغام لم تستخدمه من قبل ولم تكشف عنه. نحن نتحدث عن الألغام التي تزرع عبر GPS، تزرع يعني في البحر، هي فيها محرك صغير وتذهب لأماكن مبرمجة ويمكن أن تحرك أماكنها إيران. لكن الكثير من
1: قادرة أن تحرك
3: تغير أماكنها طبعا. لكن هناك ألغام أخرى وهي الألغام التي زرعتها عناصر البسيج، أو لأنه تعرفين حتى الصيادين لديهم بسيج. صح. وهم مجهزون لينتقلوا من مهمة الصيد إلى مهمة زرع ألغام.
1: ولكل هذه التعقيدات أسأل ماذا بوسع فعل الأمريكيين حتى ينجح؟
3: إكمال أشير للنقطة، فهما ماذا فعلوا؟ ألقوا بعض الألغام التي تطفو على السطح وهي تتقاذفها الأمواج. لا تبقى في نفس المكان، فلا الفائدة للخرائط إذا كانت غالبية الألغام ألقيت بشكل عشوائي. طيب. وهي في كل مكان. لكن الفخ الذي وقع فيه الإيراني أنا أعتبره فخ، عندما تبحر مدمرة أمريكية عبر مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني ليست لديه خيارات، إذا أطلق النار على المدمرة الأمريكية فهو خرق وقف إطلاق النار وعادت الحرب. وإذا تركها تستغل أمريكا، هي فعلت ذلك قبل شهر، تفتح النار. فهي الآن تقول ما الذي يقوله قائد القيادة الوسطى، بأننا فتحنا مسار ضيق مرة ثانية الذي تمر عبره المدمرة.
1: لما نتحدث عن مسار ضيق
3: دولي،
1: نتحدث
3: دولي.
1: عن مسار خالي من وجود
3: خالي من الألغام. آمن مسار ضيق خالي من الألغام، هذا قاموا بدعوة السفن لعبوره، ثم قالوا سنعمل في المرحلة القادمة تدريجيا على توسيع. تعرفين بأن أصلا المسار البحري الدولي قبل الحرب كان عرضه 6 كيلومترات فقط من أصل 33 كيلومتر في الماضي.
2: حتى في ملاحظة مثل ما تفضل الأستاذ، نعم هي الألغام متحركة، لكن يعني مسار ضيق معناته قد تتسع إلى سفينة أو سفينتين، وهذا المسار يعني هذا تؤمنه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل أن يكون آمنا لمرور السفن. لكن أيضا إيران يعني لماذا قلت أن هناك إجراءين، الإجراء إزالة الألغام والإجراء الثاني حماية المنطقة التي أصبحت فارغة من الألغام. لأن هناك أيضا مروحيات في أمريكا، مروحيات الكاموف 52 قادرة على إلغاء يعني التلغيم بشكل مستمر، يعني تمر الطائرة وتلغم تترك حواليها عشرات بل مئات الألغام البحرية.
1: هذا موجود حاليا،
2: موجود عند إيران. أيوة موجود كاموف 52.
1: كل هذا
4: يعني صعب الجلوس وسط عسكريين. يعني
0: إذا سمحت لي قصيرة جدا،
1: ننهي بالعسكري، خلينا نفتح ملف
0: نعم لا نطيل. الممر نحن نقول ممر آمن لأن تمر من السفن، ولكن المصطلح يستخدم ممر ليس آمن، ممر قليل المخاطر، لأنه لو كان آمن فعلا لوافقت عليه شركات التأمين، ولكن يقولون قليل المخاطر.

0: هي تخاف الهجمات الإيرانية.
1: لازم أبدأ بها، هو ده اللي كنت عاوز أختم بيه. هذا الممر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، سوء التأمين البحري كان يعني سوء أوروبي بطبيعته، 41% للجماعة الأوروبية.
0: بريطانيا أساساً.
1: صحيح، بريطانيا. بالنسبة للأمريكان قبل هذه الحرب كان 8% فقط، وإحنا بنتكلم على 0.1% كان هذا التأمين. النهاردة الأمريكان بيتكلموا على حصة كبيرة في التأمين، ولكن من 2% من يعني حمولة السفينة إلى 3%، ده رقم ضخم جدا وهائل بالنسبة للأمريكان. فحتى هذه العملية الأمريكية رغم تعقيداتها العسكرية، ولكنها لها انعكاس اقتصادي مباشر. صحيح. على الحصة في سوق التأمين.
0: لذلك كثير من الشركات كانت تفضل أن تدفع للحرس الثوري
1: على أن تدفع للولايات المتحدة الأمريكية.
2: حدث ذلك
0: طبعا
2: دفعوا الحرس الثوري ليمر
1: أرخص كثيرا. نحن نتكلم على يعني مبالغ
0: لو دولار للبرميل عند الإيرانيين.
1: صحيح، لكن نتكلم على 3% بقى من حمولة مثلا ناقلة كبيرة تحمل 2 مليون برميل، رقم ضخم جدا. فالأمريكيين كمان استهدفوا البريطانيين، لو أنت لم تريد مساعدتي في هذا الحرب فأنا أخرجك من أهم وأكبر أسواقك الموجودة في المنطقة. الأمريكيين يعني البعض ينظر إليهم نظرة استخفاف في وقت من الأوقات، والحديث عن يعني أنهم متعسرين أمام الإيرانيين إلى آخره، لكن أمريكا لديها في هذه الحرب نظرة على الصين، نظرة على إعادة ترتيب الوجود الأوروبي في المنطقة، نظرة على استراتيجيتها في منطقة الهندي والهادئ. البعد السياسي لهذه الحرب لن يكون فعلا كما قبل هذه المنطقة، ولكن ليس كما يقول يعني بعض الآراء أن أمريكا تنسحب وأمريكا ستخرج وستتغير. بالعكس، أمريكا تعيد ترتيب يعني مناطق نفوذها في العالم بما يخدم مصالحها.
0: لكن سيحتاج إلى وقت، كلها
1: لا شك كل شيء يحتاج إلى وقت، ولكن هذه الإدارة الأمريكية مختلفة في تعاطيها، لا في الحرب، لا في التفاوض، لا في نظرتها الاقتصادية عن الإدارات السابقة، سواء الإدارة الجمهورية مع جورج بوش الابن أو الإدارات الديمقراطية اللي كانت.
2: طيب، نبقى كذلك دائما في الاقتصاد. إن نجحت هذه الخطة، خطة ترامب التي أعلن عنها في منشوره، ما الذي سيمثله ذلك بالنسبة للإيرانيين؟
1: بالنسبة لإيران اليوم قبل ما ندخل التسجيل بلغ معدل التضخم فيما يتعلق بالغذاء فقط 95.7، ده رقم ضخم جدا في تضخم الغذاء في هذا الشهر. التضخم الكلي في لهذا الشهر أيضا بلغ 67% من الاقتصاد. بنتكلم عن خسائر مستمرة في قطاع النفط بمعدل من 300 إلى 500 مليون دولار يوميا. كل هذه العوامل تجعل إيران زي ما أستاذنا قال تريد أن تقوم بتصعيد. هذا التصعيد قد يخلق واقع جديدا أفضل من أن يواجه هذا النظام بهذا الواقع المتدهور جدا الداخل الإيراني. في النهاية احنا بنتكلم على داخل إيراني لا يملك إنترنت، لا يملك معلومات، يعيش في وطأة من حصار شديد، يعيش في أزمات كبيرة جدا. إيران لا تستطيع الذهاب إلى التفاوض في هذه اللحظة الراهنة، لا يوجد أي أوراق، ولكن البعد العسكري في جزء ممكن يصنع إليها نوع من التفاوض حوالين حتى
2: الألغاء. رد الفعل
3: وبالتالي
2: الإيراني.
3: الطرفين لهم مصلحة بالتصعيد وخاصة إيران، كما قال يعني إذا أردت للضيوف أن يعني ينهاروا على الطعام فسخني
2: الأكل.
3: لذلك
2: تعلمت المقولة، سأتذكرها دائما بك سيد العميد.
0: الأكل يغلي يا سيد العميد.
4: قد تبخر لك.
2: وبالتالي مرتقب سيد العميد
4: أن هناك
2: ردود فعل أخرى إيرانية، ولكن الجانب الأمريكي هل يمكن أن يضبط النفس يتابع لإنجاح هذه العملية، أو يمكن أن يضع بموازاة هذه العملية خطة عسكرية؟ هو كذلك
4: اليوم حدث مهم جدا للإيرانيين. الحرس الثوري الإيراني تحدث بأنه استهدف القطاع البحرية، والقيادة المركزية الأمريكية نفت ذلك. هذا يعطينا دليل بأنه قد يكون السيناريو الأول أنه فعلا استهدفوا، والأمريكان لم
0: هم ردوا سيادة الأمريكي، قالوا حاولوا الاستهداف لكنهم فشلوا. هذا في آخر التصريح.
4: هذا التصريح الأخير. فلذلك هم الطرفين لا يحاول التصعيد، وإن حدث التصعيد فيما يخص مضيق هرمز، مضيق هرمز آسف سيبقى في منطقة مضيق هرمز، خصوصا أننا أعلن عن استهداف 6 زوارق للحرس الثوري الإيراني.
2: تختلف مع سيد العميل.
4: هل هناك استهدافات وتصعيد؟ أنا وجهة نظري الشخصية أن هناك استهدافات قادمة نعم، ولكنها تبقى في إطار طاولة المفاوضات.
2: ولكنك قلت شيء مهم، وأعتقد بأن هناك شيئا بسيطا من الاختلاف في وجهات النظر العسكرية، ويهمني الموضوع لأنه تقني بحت. ترى بأنه ليس هناك سعي من الجانبين لتصعيد الوضع في هذه المرحلة، نعم أم لا؟
4: الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالطريقة الموجودة، لكن إن اضطرت للتصعيد لا ستصعد،
2: ولكن ليس من مصلحتها تصعيد الوضع لإعادة ترتيب

0: الأمور. لا،
1: الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها التصعيد، وأعتقد هو قادم، أعتقد يعني حسب الوضع الحالي العسكري يشير إلى أن هناك تصعيد أمريكي قادم. وكما تفضل أستاذ، هناك تداعيات كبيرة. يعني اليوم نحن كنا ربما بالمرحلة الأولى كانت هناك التصورات أو التوقعات لتوسيع الحرب أو نتائجها كانت أقل بكثير مما نتوقع اليوم. يعني بعد هذه الفترة التي سميت وقف إطلاق النار، أعتقد ستكون هناك تصعيد وستكون هناك تداعيات أكثر بكثير مما كان يتوقع.
2: هناك نقطة بسيطة ريم، وأنا قد أنقلها إلى العمداء وهم أبلغوا منا في المجال العسكري،
0: نستفيد بحضورهم.
2: بنى الإيرانيون كل استراتيجيتهم التفاوضية خلال الأيام القليلة الماضية على أساس أن الأمريكيون لا يريدون العودة للقتال. اليوم بعد أن هاجموا الإمارات أعطوا فرصة ذهبية للأمريكيين الذين إن كانوا يريدون العودة إلى القتال كان هذا يكفي لاعتبار خرق لوقف إطلاق النار والعودة للقتال. ألا يعني هذا بأن إذا لم تدخل أمريكا ولم ترد، هذا يعني بأن إيران ستصبح أكثر ثقة بأن الأمريكيون لا يريدون القتال، وبالتالي تزداد تصلبا في الموقف التفاوضي وحتى العسكري؟
0: لما نتحدث عن
3: ليس على كل حال لأن النقطة مهمة جدا، هناك طاولة مفاوضات، هناك 14 نقطة إيرانية والآن يعاد صياغتها من جديد.
0: أعتقد لازال هناك مجال.
3: الأمريكان لديهم الوقت الكافي، وذكر ذلك.
1: يعني هو كان لذلك هو صراع، هو صراع ظهر القوة للطرفين، يعني أو صراع بقاء حتى.
0: لا، قصدي في هذا التطور لازال طاولة المفاوضات مكان في.
3: لازالت
1: متواجدة. المفاوضات مرحلة، لكن المفاوضات لا تعني وقف الحرب ولا تعني حتى احتمالية وقف الحرب. يعني إحنا شاهدنا من خلال التصريحات طرفين ما في تنازل وفي تناقض تماما بالتصريحات، كل منهما يحمل الآخر خسارة أو يحمل الآخر بغض النظر. نحن اليوم أمام طرفين لا تقبل أمريكا إطلاقا الخسارة، وإيران لا تقبل التنازل، لا تقبل التنازل وهذا لا يقبل الخسارة.
4: الحرب في ذاتها ليست هي المسألة، بل هي مسألة يعني صراعات سياسية على القرار في هذه المنطقة. المنطقة يعاد تشكيلها من جديد في محاور قوى لم يعد مرغوبا لإيران أن تشكل فيها أي محور من هذه المحاور. في النهاية إيران خرجت من هذه المعادلة بالمفاوضات، النظام الداخلي لا يستطيع أن يعيش. هو في النهاية تأسيسه من 47 عاما نظرته إلى الخارج ونقاط قوته وشرعيته الداخلية قائمة على الخارج. فالولايات المتحدة أمام خيارين، يعني إما العودة إلى عمليات عسكرية كبيرة هي لا تفضلها، ولكن إن وضعت في مسألة حتمية لاستمرار القتال ستقاتل. لكن في النهاية تنظر الولايات المتحدة، يمكن ذكرنا ده بالأمس، إني أنا ممكن أتوصل إلى اتفاق يعيد تشكيل هذا النظام الإيراني وأترك هذا النظام الإيراني لشعبه ليحدد مصيره.
1: أنا أقصد بالتداعيات ستكون هناك أوامر عالمية جديدة.
0: اسمحوا لي أن أختم بهذه التطورات عاجلة وتصريحات لأمين مجلس التعاون الخليجي الذي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات كما قال. وكذلك أمين مجلس التعاون الخليجي يقول أن الاعتداء على الإمارات هو عمل عدواني خطير وتصعيد سافر. بهذه التصريحات ننهي هذه الساعة من التغطية. أود شكركم جزيلا، شكر على كل ما وفرتوه من معلومات وأفدتونا به. مشاهدينا، نأتي إلى نهاية هذه الساعة، ولكن تغطية العربية لا زالت مستمرة لكل تفاصيل هذه التطورات بعد قليل مع الزميلة نادين خماش. ابقوا معنا.

طاب مساؤكم. إذن معكم في هذه التغطية المفتوحة على شاشة العربية لعودة التصعيد العسكري. في آخر الأخبار، إيران تخرق وقف إطلاق النار وتستهدف الإمارات أول مرة منذ 8 أبريل. فالإمارات دانت الاعتداءات الإيرانية الجديدة وقالت إنها تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا، مطالبة بوقفها فورا. الإمارات أكدت الاحتفاظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية. يتزامن هذا الخرق الإيراني اليوم مع بدء تنفيذ خطة عسكرية جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحرير الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وفي آخر تصريح من ترامب لفوكس نيوز، تعهد بأن إيران سيتم محوها من على وجه الأرض إذا تدخلت في مشروع الحرية. الجيش الأمريكي أعلن في هذا

0: السياق أن المدمرة ميليس تنتشر لدعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. فقائد القيادة المركزية الأمريكية أعلن أن البحرية الأمريكية لا ترافق السفن التجارية بمضيق هرمز وأن الحصار على إيران يفوق التوقعات. فمسؤول عسكري أمريكي كشف قبل ذلك عن تدمير 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت عرقلة حركة الشحن التجارية، معلنا التركيز حاليا على إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز. فهيئة البث الإسرائيلية من جهتها كشفت عن وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب بعد عودة التصعيد العسكري من إيران. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. أكدت الخارجية في بيان لها أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2871، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل إيران ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. كما شددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لاعتداءات بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. قبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل حاليا مع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق بأنها نجحت في اعتراض 3 صواريخ كروز أطلقت من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى سقوط صاروخ كروز إيراني آخر كان متجها نحو البلاد في البحر. في الأثناء أعلنت إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور إثر استهداف بمسيرة إيرانية في منطقة الصناعات البترولية، مضيفة أن فرق الدفاع المدني تواصل جهود السيطرة على الحريق. أعلن براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية تفجير 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت عرقلة حركة شحن تجاري قرب مضيق هرمز. أوضح أن العملية جاءت بعد أن أطلقت إيران عددا من صواريخ كروز وطائرات المسيرة إضافة إلى زوارق سريعة باتجاه سفن تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية، مؤكدا فشل هذه الهجمات في إصابة أهدافها. وأشار إلى أن أمريكا تتحمل الجزء الأكبر من المخاطر في إطار عملية دفاعية تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة. فقائد القيادة المركزية الأمريكية حذر القوات الإيرانية من الاقتراب من الأصول العسكرية الأمريكية، مؤكدا أن الحصار المفروض على إيران يفوق التوقعات بحسب تعبيره. نذكر مرة أخرى في أحدث التطورات، كانت نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني تعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات في ولاية بوخا للاستهداف ما أسفر عن إصابتين لوافدين. وأضاف المصدر أن الحادثة تسببت أيضا في تضرر 4 مركبات إضافة إلى تحطم زجاج أحد المنازل المجاورة. أكدت الجهات المختصة أنها باشرت تقصي الحقائق مشددة على حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. أرحب بنادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن وأيضا هبة مصالحة المتواجدة الآن في تل أبيب. هبة ونادية أهلا بكما معنا في سياق هذه التغطية. نادية، عدنا إذن إلى هذه التغطية المفتوحة وهذه العواجل، سلسلة العواجل التي بدأت ترد على الشاشة الواحدة تلو الأخرى. قبل الحديث عن مجريات ما يجري في مضيق هرمز ومشروع الحرية الذي كان أطلقه ترامب ومدأه في مضيق هرمز، الآن مع هذه التداعيات ورد الفعل الإيراني، ما الذي يتم تداوله أمريكيا في هذه الأثناء؟
1: أكيد هناك قلق في البيت الأبيض. بالأمس كنا نتحدث عن أجواء إيجابية، الرئيس ترامب كان يقول بأن الإيرانيين قريبون جدا من عقد صفقة، حتى أشار إلى مدحهم نوعا ما، لكنه أعلن بعد ذلك على أنه سيقوم بترتيب لهذه العملية التي سماها عملية الحرية، حيث ستسمح

0: البحرية الأمريكية بمراقبة وليس بمرافقة للسفن العالقة من ناحية إنسانية كما أسماها الرئيس بالدخول إلى عبر المضيق. طبعا هذا الموضوع لم يرق لإيران لأنها رأت بأنه طالما هناك حصار على الموانئ الأمريكية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة، إذا لن يسمح للرئيس ترامب بأن يقوم بهذه العملية حتى لو كانت لأسباب إنسانية. ومن هنا الرئيس الذي يركز دوما على انقسام حاد في داخل القيادة الإيرانية يرى البيت الأبيض بأن ربما المتشددين الذين لا يريدون التفاوض قاموا بهذه العملية، حتى يقول الولايات المتحدة بأنه لا يمكن لها أن تتخطى العملية التفاوضية، بمعنى إعادة فتح المضيق لن يتم إلا برفع الحصار. وطبعا هذا أمر غير مقبول للإدارة الأمريكية. وقبل قليل ترامب قال بأنه إيران يمكن أن تعود إلى العصر الحجري، بأننا سندمر الحضارة الإيرانية، لكن هناك احتواء للوضع. لا نستطيع أن نقول نجزم الآن بأن السيناريو الوحيد الذي أمامنا هو العودة إلى الحرب، لأنه كانت هناك أجواء إيجابية قبل أقل من 18 ساعة من هذا الإعلان ومن هذا السلوك الإيراني الذي أدينا في واشنطن وفي كل العالم في الواقع، على أساس أن يكون هناك احتواء له. لكن الرئيس قال بأنه غدا صباحا سنسمع من وزير الحرب ومن رئيس هيئة الأركان في إيجاز في البنتاغون، وهو ربما مرة ثانية فقط منذ إعلان هذه الهدنة. لنذكر المشاهدين بشكل سريع نادين بأن الرئيس عندما أعلن هدنة لم يرفقها بجدول زمني ولم يقول بأنها ستنتهي خلال أسبوعين أو أسبوع أو 10 أيام. لماذا؟ لأنه يريد بالفعل للوسطاء الباكستانيين العمل على هذه الصفقة الجديدة، التي كان هناك حديث عن مقترح إيراني معدل وقف إطلاق نار لمدة 30 يوم. لكن هذا التصرف من إيران غير مقبول أمريكيا ولا دوليا، وبالتالي الرئيس ترامب إما سيقوم بعمل ما للحد من ربما التصعيد العسكري، وإما لن يجد خيار آخر سوى العودة مرة أخرى إلى العمليات التي ستكون أشد مما رأيناه في السابق حسب ما قال مسؤول في البيت الأبيض.
1: والآن بدأت هذه السيناريوهات هي الأقرب وفق مراقبين ووفق ما يجري الآن. آخر التحركات الآن الإمارات نادية وهبة، ونحن الآن معكما على الهواء مباشرة، تعلن بأن التعليم عن بعد ابتداء من الغد وحتى يوم الجمعة. هذه إذن أولى الخطوات التي أعلنت على صعيد دولة الإمارات بعد الاستهداف الإيراني والخرق الإيراني منذ 8 أبريل. تخرق إيران هذا الاتفاق باستهداف دولة الإمارات بأربعة صواريخ كروز، ثلاثة منها جرى اعتراضها في سماء دولة الإمارات وواحد سقط في عرض البحر، فيما جرى استهداف أيضا ولاية بوخة في سلطنة عمان هذا اليوم. الإمارات إذن على إثر ذلك تعلن بأن التعليم عن بعد ابتدأ من يوم غد وحتى يوم جمعة. طبعا كان التعليم عن بعد في الأيام الأولى من الحرب على طوال تقريبا أكثر من شهر، وإلى أنها عادت واستأنفت التعليم قبل حوالي 3 أسابيع، أي منذ 18 أبريل الماضي، إلى أنه نعود مرة أخرى إلى التعليم عن بعد ابتداء من الغد وحتى يوم الجمعة بفعل هذه التطورات. هبة مصالحة المتواجدة الآن في تل أبيب، حتى نعرف اليوم ما الذي يدور إسرائيليا هبة أمام هذه المعطيات، خصوصا بأنه في اللحظات الأولى لهذه الاستهدافات ورد الفعل الإيراني تخرج إسرائيل وتعلن بأن الجيش في حالة تأهب، وتقول بأنه حتى الأهداف وبنك الأهداف الإسرائيلية جرى توسيعها. ما الذي يدور إسرائيليا الآن؟
2: نعم يعني نادين، بعد هذا التصعيد الإيراني إسرائيل رفعت أعلى حالة التأهب في سلاح الجو الإسرائيلي وفي أنظمة الدفاع أيضا لناحية الدفاع والهجوم كذلك، وهذا يندرج أيضا على المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أكثر من 8 ساعات متواصلة، كما يأتي في إطار التسريبات لناحية أيضا التداعيات في مضيق هرمز. وبعد ذلك التصعيد الإيراني الذي شاهدناه، إسرائيل تقول ونقلا عن مصادر عسكرية قولها بأنها تفضل ألا تقوم إيران بالمبادرة بضرب إسرائيل بالصواريخ، إنما إسرائيل تفضل أن تقوم هي بدورها بشن هجمات استباقية قبل أن تجر إلى هذه الحرب من قبل إيران. ولكن كل ذلك منوط بالقرار الأمريكي، القرار لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليس في إسرائيل، ولذلك إسرائيل رفعت حالة التأهب لأي سيناريو محتمل. وكان يوم أمس تسريب لقناة 12 الإسرائيلية تقول بأن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي

0: الأمريكي انتهيا من وضع اللمسات الأخيرة لناحية بنك الأهداف والترتيبات في حال شنت الحرب مجددا على إيران، والنقطة التي انتهوا منها في حرب 40 يوما على إيران ستعود مجددا لناحية ضرب منشآت الطاقة، بنى تحتية اقتصادية بشكل واسع، بشن هجمات واسعة بسلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي، ولكن هذا يبقى قرار أمريكي بنهاية المطاف.
1: وبالحديث بأنه يبقى قرار أمريكي يا هبة، نادية، هل سنسمع إعلان انهيار الهدنة واستئناف الحرب وعودتها بالشكل الذي يريده الرئيس ترامب اليوم؟
2: لا نستطيع أن نجزم بأنها ستنهار خلال ساعات أو الليلة، لكن هذا يعتمد على قرار ترامب. إذا ترامب اعتقد بأنه لا فرصة على الإطلاق للعودة للتفاوض، وبأن إيران تراوغ، وبأن الانقسام الحاد كما هو وصفه في داخل القيادة الإيرانية يمنع حتى عرقجي أو أي شخص آخر، أي مسؤول إيراني آخر، من توقيع اتفاق، بمعنى بأنه لا صلاحية له على الإطلاق، هذا يعني بأنه ما هي الخطوة القادمة؟ لا يوجد هناك سوى العودة للضربات العسكرية. هناك أيضا من مستشاري الرئيس الذين يقولون حتى لو قام ترامب بضرب هذه الأهداف الجديدة، ماذا يعني ما هي الخطوة التي ستتبعها؟ هل ستكون هناك يكون هناك سقوط للنظام بحيث أن يكون هناك قيادة جديدة؟ الجواب هو لا، لأنه الضربات كلها جوية، وبالتالي تحدثنا منذ البداية بأنه إسقاط النظام بشكل كامل بحاجة إلى قوات برية على الأرض. الرئيس ترامب هو الذي سيرينا الاتجاه، نادين، هل سنصعد وبالتالي يعود بضرب أهداف معينة ويعود للهدنة؟ حتى الآن الإدارة ملتزمة بالهدنة، ربما تروا هذا رد فعل على ما قام به الرئيس من إعلان عملية الحرية، ولأنها لا تستطيع ضرب القوات الأمريكية بشكل مباشر، دوما تضرب أهداف حوالين القوات الأمريكية، بمعنى تعود لدول الخليج لضربها كما فعلت في البداية. لذا الرئيس سيقرر، لديه اجتماعات اليوم في البيت الأبيض، وسنسمع منه، ولا يتركنا يعني ننتظر فترة طويلة دون أن يطلعنا ما هي الخطوة الأمريكية القادمة. لديه اجتماع ربما يتحدث خلال فترة قصيرة، لكن لا نستطيع أن نقول بنعم أو لا بأننا نعود إلى الحرب أو نستمر بالهدنة. هذا يعتمد على التصعيد الإيراني بالدرجة الأولى، وعلى قرار الرئيس أين يريد أن يأخذ هذه الحرب وفي أي اتجاه. ونذكر خلال 10 أيام سيكون ترامب في العاصمة الصينية للقاء جي شي بينغ الذي تأجل للمرة الأولى بسبب الحرب على إيران، وبالتالي يعني لا نستطيع القول بأنه سيكون سهل تأجيلها للمرة الثانية.
1: يعني الوقت قريب جدا للقاء، نادية،
2: صحيح، يوم 13 مايو، خلال 10 أيام تقريبا.
1: فعلا، وسنرى ما الذي سينتظرنا خلال 10 أيام هذا لحين هذا اللقاء، وحتى الكثيرين أيضا يربطون فيما قد يتحقق في هذا اللقاء كشروط أيضا ومساومات مسبقة تسبق هذا اللقاء، خصوصا الدور الصيني. نادية، سأعود إليك، ونحن أيضا نعود ونذكر بما ترونه الإعلام الإسرائيلي عن مصادر بأن بنك الأهداف في إيران تم توسيعها. هبة، رئيس الأركان إيال زمير كان تحدث عن الانتقال لمرحلة الحسم النهائي وأيضا تجنيد الاحتياط، إذا كانت الأهداف أصبحت شبه واضحة فيما تتحرك به إسرائيل في الجنوب اللبناني، ولكن ماذا عن جبهة إيران تحديدا؟ ما الذي تريده إسرائيل في إيران اليوم؟
0: يعني هذا ما سمعناه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الأركان إيال زمير، ورئيس الموساد دادي برنيع، بأن هذا النظام الإيراني مع نووية مع أو بدونها، مع اليورانيوم المخصب أو بدونه، هو النظام الإيراني. إسرائيل تريد إضعاف هذا النظام أو حتى انهياره، لا يمكن أن يكون إلا بتدمير هذا النظام اقتصاديا وإضعافه قدر الإمكان، هكذا ترى إسرائيل، ولا يوجد أمل كما تقول إسرائيل بأي مفاوضات مع هذا النظام. سيبقى النظام الإيراني هو ذاته، حتى إذا ما كان هناك أي توصل لاتفاق لناحية استخراج اليورانيوم أو بدون استخراج اليورانيوم من إيران. لذلك إسرائيل تفضل ضرب هذا النظام وضرب أصوله الاستراتيجية، أو حتى إن استطعنا أن نقول كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس، عودة هذا النظام إلى الظلام، مفتاح الكهرباء كما قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أي بمعنى المنشآت الطاقة في إيران هي الهدف بالنسبة للجانب الإسرائيلي.

فقط هكذا يكون هناك إضرار اقتصادي على إيران، وبالتالي ضعاف هذا النظام قدر الإمكان، وليس فقط في لناحية الإضرار عسكريا لقدراته العسكرية، إنما محاولة أيضا للتأثير في إطار إضعافه اقتصادي.

0: يشعر بالضرر الاقتصادي بعد الضربات؟ لأن الجانب الإسرائيلي يقول، وهذا ما نقل أيضا قبل عدة أيام عن مصدر عسكري، بأن المستوى العسكري الإسرائيلي يفضل الضربات المباشرة الأكثر سرعة والأكثر إيلاما لناحية الإضرار بالمنشآت المدنية الاقتصادية، منشآت الطاقة، من إضعافه لناحية حصار بحري في مضيق هرمز ربما لن يتضرر إلا بفترة بعيدة جدا، وهذا أيضا سيكون له تبعات اقتصادية عالمية. الجانب الإسرائيلي يفضل الاستمرار بالهجمات العسكرية من سلاح الجو الأمريكي والإسرائيلي، هذه هي الطريقة الأسرع كما يقول الجانب الإسرائيلي. وحاليا النظام الإيراني هو ضعيف وقد يتضرر مع استكمال هذه الأهداف التي توقف عندها أو توقفت عندها الحرب، وكان سبب عدم تنفيذ هذه الهجمات هو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطبيعة الحال.
1: إذن إسرائيل يدها على الزناد ولكنها بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي. نادية، هذا السؤال الذي يعود ويتكرر في كل جولة من الجولات وإما سبقها أيضا بين الأطراف إيران أمريكا وحتى إسرائيل، هل اليوم يمكن أن تكون الضربات الإسرائيلية باتجاه إيران هي الضربات التي ستعطيها إذن موافقة أمريكية، أن تتدخل إسرائيل بلا ضربة أمريكية؟
2: تستطيع أن تقوم بأي عمل عسكري دون التنسيق مع الولايات المتحدة ودون ضوء أخضر من الرئيس. يعني المقترح المعدل الذي أرسل بالأمس الذي تحدث عنه إيران، كانت تضم إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة بالكف عن كل العمليات العسكرية إذا تحدثنا عن سلام أو اتفاقية موسعة. لذا أعتقد بأنه الرئيس هو الذي يجب أن يقرر، لكن نتنياهو لا يقرر، نتنياهو يتبع. إذا الرئيس أراد بالفعل أن يستمر بالحصار البحري اللي هو من وجهة نظره وصفه بأنه قرار عبقري، هذه كلمات ترامب يعني ليس كلماتي، لأنه بالفعل يرى بأنه إيران تتأثر بشكل كبير، ربما ليس بالسرعة الكافية التي تحدث عنها هبة بالنسبة لنتنياهو، لكن بالنسبة لرئيس ترامب هو يرى بأن هذا الحصار سيركع القيادة الإيرانية وسيجعلها تعود وتهرول وتريد التفاوض، لأنه بالفعل سيؤثر عليها دون أن يكون هناك ثمن كبير جدا. يعني القيادة العسكرية في الولايات المتحدة ذكرت سابقا بأن فقط 10% من القوات الأمريكية تم استنفادها فقط لإطباق هذا الحصار على الموانئ، وبالتالي ليس بعدد يعني نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع التكلفة الأخرى. الرئيس يفضل ذلك، لكن ربما تحركه بالأمس عندما أعلن عن تشكيل هذا العملية الحرية هذه هي التي أثارت المتشددين في إيران وقرروا أن يقوموا بهذه العملية التصعيدية. سنرى إذا كانت محصورة فقط أم أنه الرئيس قيل له بأنه ربما جناح معين قام بها وبالتالي ستلتزم إيران، أو بأنه يعتقد بأنه لا فائدة ولا جدوى حتى من التفاوض على المدى القريب أو البعيد وبالتالي يعود إلى العمليات العسكرية. لكن البعض مستشارين الرئيس يقولون بأن العمليات العسكرية تضع في إطار استراتيجي، ليست فقط من أجل الضرب، من أجل التدمير. حتى لو كان هناك أهداف متفق عليها بين إسرائيل والولايات المتحدة، يجب أن يكون هناك إند جيم. ما هو الهدف الاستراتيجي بالنهاية؟ هل هو تغيير النظام أم إجبار النظام على القبول بالشروط الأمريكية؟ حتى الآن إيران لم تقر بأنها تريد ألا يكون لديها طموح نووي، تتخلى عن الطموح النووي، ولا نعرف مصير اليورانيوم المخصب في أصفهان عالي التخصيب، لم تريد أن تسلمه حتى الآن. هذه النقطتان هي من أجلها ذهب ترامب إلى الحرب ولم نحصل على أي اتفاق، بالتالي الضربات العسكرية هي ضمن الاستراتيجية المعروفة والواضحة واضحة المعالم بالنسبة للرئيس كيف يمكن أن يوظفها للحصول على الماكسيمم اللي هو يريده. طبعا سنسمع منه أكيد، الرئيس سيتحدث وسيطلعنا أكثر إما باللغة التهديدية المتبعة يعني لغة التهديد والوعيد لإيران أو بعملية التنفيذ. يعني عندما أشار ترامب وأنا لقيتها يعني نقطة ملفتة أن يقول لنا غدا انتظروا رئيس هيئة الأركان ووزير الحرب سيتحدثان من البنتاغون، إما سيتحدثان عن تدمير الزوارق التي أسماها ترامب بالزوارق الصغيرة الإيرانية ويقول بأن القيادة المركزية مسيطرة تماما على الوضع، وإما يقول بأنه سننفذ بعض العمليات، لكنه عادة كما تعرفين نادين لن يتم الإعلان عن عمليات من خلال مؤتمر صحفي، العمليات تتم وبعد ذلك يتم شرحها. لذا أعتقد بأنه سيتحدث في إطار إيران وما

0: تدمير القوات البحرية والجوية وإلى آخره وتهديدها والاستمرار في إغلاق مضيق هرمز.
1: وهو يعني دائما يوم الثلاثاء يوم دوري خلال هذه الحرب، كنا نستمع إلى الرجلين يعني بيت هكسيث وأيضا جنرال دان كين لمتابعة تطورات الأحداث. هبة، انطلاقا من التقييمات والتقديرات الإسرائيلية فيما يتعلق بإن صح التعبير الجولة الأولى لهذه الحرب منذ أن بدأت في 28 من فبراير، هل تعتبر إسرائيل بأنها نجحت في هذه الجولة من هذه الحرب، حرب فبراير 2026، أم كان في هناك سوء تقدير عسكري استخباراتي إسرائيلي أمام رد الفعل الإيراني خلال أيام هذه الحرب؟
2: يعني في إسرائيل يتحدثون بأن لناحية الضربات العسكرية هي نجحت في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. لا تتحدث إسرائيل لهذه الناحية عن سوء تقدير، تقول بأن لديها في إطار الهجمات الأولية عندما شنت هجمات وقامت بعمليات اغتيال هي نجحت بذلك، أيضا لناحية شن هجمات على مواقع عسكرية، مصانع ومنشآت عسكرية، هي تقول بأنها أنجزت هذه المهمة. والسوء التقدير والانتقادات في إسرائيل كانت لناحية عدم الخروج من هذه الحرب بخطة استراتيجية من قبل المستوى السياسي، هذا هو تحميل المسؤولية من قبل سواء كان من المصادر العسكرية دون التصريحات الرسمية بطبيعة الحال هي تأتي في إطار التسريبات، أو من خلال المعارضة الإسرائيلية، لأن من قرر إيقاف هذه الحرب ليس قرارا إسرائيليا، هو قرارا أمريكيا، والتوجه في إطار المسار الدبلوماسي دون إشراك إسرائيل، وحتى أن إسرائيل علمت بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب في إطار المسار الدبلوماسي قبل ساعات فقط من إعلان رسمي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الهدنة، وحاولت إسرائيل إقناعه بأن تقوم وأن تستكمل هذه المهام لناحية استكمال الهجمات لتطال البنى التحتية المدنية والاقتصادية حتى تضعف النظام. في بداية الأمر كانت التسريبات وتحميل المسؤولية لجهاز الموساد الإسرائيلي بأنه كان قد قدم معلومات خاطئة ودون أن يتحرك ودون أن يعطي بشكل دوري تقارير للمستوى السياسي وكذلك للجانب الأمريكي لناحية التحركات التي كانت من المفترض أن تكون من الداخل لتغيير النظام من الداخل. رئيس الموساد دادي برنيع كان قد نفى هذه التقارير وخرج بتصريحات رسمية، وأنه قال أنه كان في إطار الخطط الموجودة لدى جهاز الموساد هو تغيير النظام من خلال الاستمرار للهجمات وليس بإطار هذه الحرب، وأن يقوم هو بجمع المعلومات في طهران وما شابه، وهو تحدث أنه نجح بذلك وأعطى معلومات دقيقة. لناحية الأمور العسكرية الجانب الإسرائيلي يتحدث عن نجاحات بطبيعة الحال، ولكن الفشل لناحية ما والخروج الاستراتيجي من هذه الحرب كان يحمل للمستوى السياسي بطبيعة الحال.
1: هبة مصالحة ونادية البلبيسي، شكرا جزيلا لكما. ونستكمل في جديد الأخبار. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتبقى لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة وقد تم إغراق 7 منها، حاول استهداف السفن بمضيق هرمز. كما أكد ترامب أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعمليات البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، منها سفينة شحن كوريا جنوبية، معتبرا أنه حان الوقت لكوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران ستباد إذا هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في عملية مضيق هرمز، وأوضح ترامب في تصريحات لفوكس نيوز أن على طهران إما إبرام اتفاق بحسن نية أو مواجهة استئناف العمليات القتالية، مؤكدا أن واشنطن تمتلك أفضل المعدات العسكرية حول العالم وأنها ستستخدمها إذا لزم الأمر. كما وصف ترامب حصار البحر المفروض على إيران بأنه أعظم مناورة عسكرية في التاريخ. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن القوات التابعة لها بتحويل مسار 50 سفينة تجارية لضمان الامتثال للحظر المفروض على الموانئ الإيرانية. ونشرت القيادة المركزية صورة على حسابها في إكس لعملية المراقبة التي تقوم بها في مضيق هرمز، حيث تظهر هذه المدمرة الصاروخية أثناء قيامها بدورية لفرض الحصار الأمريكي على إيران.

0: إذن عنوان اليوم رياح الحرب تعود. دعونا نستعرض معكم آخر التحديثات على الخريطة التفاعلية هنا مع زميلي عبد الجليل مسعي. عبد الجليل أهلا بك معنا. من أين نبدأ وما آخر التطورات؟
1: نبدأ من البداية. كانت هناك مدمرتان أمريكيتان، ربما تقول القيادة الأمريكية بأنهما عبرتا مضيق هرمز. الذي حصل أن يقول الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف المدمرتين بعد أن بلغتا ميناء جاسك.
0: تمام.
1: لكن القوات الأمريكية الآن وبعد أن صححت الموضوع أكدت بأنها لم تصب مدمراتها، وهذا صحيح، لكنها صدركت وقالت بأن الإيرانيون حاولوا استهداف المدمرات لكن لم يحصل أي استهداف. حتى الإيرانيون بعدها قالوا بأنهم حاولوا استهداف أو وصفوها بالطلقات التحذيرية. الذي حصل هو أن الأمريكيين مثل ما يقول الأدميرال كوبر رسموا خطا ضيقا آمنا بدون ألغام. هذا ربما كان الهدف. هذا الخط الآمن كان سيسمح للسفن العالقة ومعهم 20,000 بحار وهم عالقون في الخليج العربي
0: لتسهيل مرورهم بهذا الممر
1: والمغادرة. هم عالقون منذ أسابيع.
0: طيب.
1: لكن الذي حصل هو أن إيران كانت ربما قد توقعت أن توضع في الزاوية بهذه الطريقة، لأن إطلاق النار على المدمرات الأمريكية يعني خرق وقف إطلاق النار، أما السماح بمرورها يعني أن هناك مسارا آمنا بدون ألغام، وبالتالي ستتشجع كل السفن من أجل عبوره. لذلك حاول الإيرانيون أن يرسموا خطا يمنع فيه تواجد كل السفن، لأن السفن تحاول المرور من هذا المسار. تم استهداف سفينة تابعة لأدنوك، ثم استهدفت سفينة أخرى تحمل علم بنما مقابل ميناء أم القيوين، ثم كان هناك استهداف لسفينة أخرى شمال دبي ب 34 كيلومترا. لم يكن هذا كافيا، بعدها بدقائق هاجم الإيرانيون مناطق واسعة، بطبيعة الحال استخدموا الصواريخ الجوالة، استهدفوا ميناء سقر، واستهدفوا أيضا الفجيرة. الفجيرة الهدف هو أهم شيء في الفجيرة كما تعرفين. بالنسبة للإيرانيين كهدف استراتيجي هو هذا الميناء النفطي، هذا الميناء الذي هو يعتبر أكبر ميناء نفطي إماراتي على خليج عمان. هو يسمح عبر أنبوب يربط بين الحقول الإماراتية بتجاوز مضيق هرمز. الأنابيب الإماراتية تصل إلى هذا الميناء وهناك قدرات تخزين كبيرة، وأيضا مثل ما تشاهدين هنا هناك أرصفة عائمة لملء السفن الكبيرة التي هي مخصصة للمحروقات. هو يقع كيلومترات فقط قليلة شمال الفجيرة. الاستهداف كان بمسيرات، صحيح أنها استخدمت صواريخ جوالة في مناطق أخرى، لكن هنا تم استهداف الميناء بالمسيرات. الحرس الثوري الإيراني حاول أن يستهدف أماكن أخرى، لكن تعرفين بأن التصدي للصواريخ قد يتسبب أحيانا حتى في مثل ما تعرفين بسقوط الشظايا. هنا مثلا صورة التقطت في الأجواء الإماراتية وتظهر اعتراض صاروخ إيراني. الأجواء صافية وتسمح برؤية هذه الصورة الفريدة والدقيقة، لأننا نتحدث عن صاروخ جوال، الصواريخ الجوالة أو المجنحة أو كروز كل تسميته هي الهدف واحد، هي تحلق بارتفاع منخفض ليست كالصواريخ الباليستية وسرعتها أقل بكثير. لذلك بإمكاننا رؤية الصاروخ، وهنا انفجار الصواريخ الاعتراضية وهو ما أدى إلى اشتعال الصاروخ. هناك صور أخرى هي ملتقطة من فيديو،
0: يعني هذه صورة اليوم، مشهد لافت لم نعتد أن نراه من طوال أسابيع الماضية.
1: صحيح.
0: منذ 8 من أبريل أن نراه الآن. هذه الاعتراضات تعود مرة أخرى وتعود وتستكمل. إذن أيضا اليوم كأنه في تركيز حتى من الرد الفعل الإيراني على استهداف السواحل.
1: صحيح.
0: سواحل الخليج العربي المطلة على مضيق هرمز اليوم من خلال المعطيات التي أشرت إليها.
1: تعرفين نادين، الحرس الثوري كان قد نشر مقطع فيديو. هذه صورة مقتطعة من مقطع الفيديو وتظهر صواريخ دفاع ساحلي. هو يقول بأن هذه الصواريخ هي التي استهدفت المدمرات الأمريكية. صواريخ دفاع ساحلي قصيرة المدى تكفي، لأن السفن الأمريكية أو المدمرات اقتربت كثيرا من السواحل الإيرانية لأنها متجهة لهرمز. لكن في صورة أخرى هي تظهر استخدام راجمات الصواريخ ضد السفن أو المدمرات الأمريكية. هذا مشهد غريب، استخدام راجمات صواريخ ربما حاولت الإغراق، لكنها بررت هذا بأن الهدف هو طلقات تحذيرية. لا يمكن أن تقول أنني استهدفت، لأنه هذا يعتبر خرق واضح لوقف

0: اطلاق النار مهاجمه سفن امريكيه.
1: فعلا. وايضا عبد الجليل سنتكم تقول بانهم يعني دمروا 6 زوارق سريعه. صحيح. كما وصفها الرئيس. صحيح. ترامب، يعني وهي احدى المعضلات العسكريه نوعا ما.
0: طبعا.
1: في
0: طبعا.
1: هذا المضيق ماذا نقول ايضا في هذا الامر؟
0: طبعا نادين، اذا عدنا الى الصوره الرئيسيه لمضيق هرمز، نعرف بان البحريه الايرانيه حاولت ان تخلق منطقه محرمه او منطقه ممنوعه في هذه المنطقه، تقول بان هناك خطر الغام وايضا الى هناك خطر قيود، لذلك هي فتحت هذا المسار الذي يمر بين لارك وقشم ثم يتجه جنوبا، وحاولت أن تفرض على السفن المرور هنا، لكن الآن هي تتحرك بالزوارق أو ما يسمى بأسطول البعوض، تتحرك في كل هذه المناطق وهي تطارد السفن. لماذا؟ لأن الزوارق الصغيرة هي لا تتسبب بخرق وقف إطلاق النار، هي تهاجم السفن دون إحداث الكثير من الضجيج، لكن عندما تستهدف بالصواريخ، صواريخ سواء صواريخ مجنحة أو صواريخ أخرى، عندما تستهدف هذه السفن هذا خرق واضح لوقف إطلاق النار، واحد هذه مغامرة، وثانيا بعض الصواريخ قد يخطئ السفينة ويصيب، لأن لا نعرف سبب استهداف البوخة في سلطنة عمان، لكن قد يكون هذا أحد الأسباب، خاصة أن السفن في نقطة أخيرة.
1: أوكي.
0: السفن التي تحاول مغادرة مضيق هرمز هي تستغل وتقترب كثيرا من المياه الإقليمية العمانية قرب هذه الجزر من أجل أن تمر وأن تفلت من هذا الحصار الإيراني.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر عبد الجليل على كل هذه المعطيات، بالتأكيد سنكون معك في سياق هذه التغطية. شكرا جزيلا.
0: شكرا نادين.

0: إذن نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل حمد، ومدير الاقتصاد في شبكة العربية عبادة اللدن، والمختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بكم جميعا معنا، عدنا إلى هذه التغطية ولا ندري إلى متى ستحمل معنا هذه التغطية. الأيام المقبلة ستكشف الكثير وحتى الساعات المقبلة. عميد فيصل، قراءتك العسكرية أولا لتطورات الأحداث هذا اليوم.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو متوقع حقيقة الأمر، الحرب لم تنتهي، الكثير يتوقع أن الحرب انتهت، ولكن ما حدث هو وقف إطلاق النار منذ الأسبوع الأول من أبريل حتى اليوم، نتحدث عن ما يقارب الشهر وقف إطلاق النار. هذا ما حدث، لم تنتهي الحرب. ولكن ما حدث اليوم من الإيرانيين قد يكون متوقع بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن ما سمته مشروع الحرية، وهو إخراج السفن التجارية من الخليج العربي عبر ممر ضيق ومدروس ومؤمن في جنوب المسارات السابقة شمال رأس مسندم العماني. عبرت اليوم سفينتين أمريكيتين، سفن شحن أمريكية اثنين اليوم، لذلك شعر الإيرانيين بأن هناك خطر، وبالأخص الحرس الثوري الإيراني، بأن خروج هذه السفن فعلا سيضع عليها مزيدا من الضغط، لأن لا يوجد سفن محتجزة تتبع لأكثر من 80 دولة في العالم. فقام بهذه العملية محاولة للضغط على القوات الأمريكية وعلى السفن التجارية بأن لا تقترب، خصوصا أنه أعلن بأنه تقريبا من ميناء الصقر، جنوب ميناء الصقر، حتى ميناء جنوب ميناء الفجيرة على خليج عمان، هذه المنطقة يجب أن تكون خالية من السفن. لذلك هو يحاول دفع السفن المتواجدة في الخليج العربي إلى الداخل أكثر من تواجدها بالقرب من هذا الممر، لأن من الممكن أن تمر خلال الساعات القادمة. لذلك هو يقوم بالضغط على السفن التجارية المدنية بأن لا تمر، وهذا يعطي ضغط أيضا على دول العالم، إضافة إلى يعتبر ضغط عسكري ورسالة إلى الداخل بأننا نستطيع التحرك، نستطيع الاستهداف، ما زلنا نمتلك قوتنا لإحداث تأثير على القوات الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة.
0: بالحديث عن الرسائل عميد فيصل، وهنا سأنقل هذه النقطة لأستاذ مسعود. أستاذ مسعود، ذكرت أكثر من مرة إلى حاجة النظام الإيراني اليوم إلى التفاوض، إلى الوصول إلى اتفاق لوقف هذه الحرب، ولكن على ماذا يعول هذا النظام بردود الفعل هذا وحتى بالاستهدافات المتكررة التي تعود وتطال الآن دول الخليج مجددا؟
2: لأن الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض هي شروط لا تريد إيران أن تغير هذه الشروط، هي لا تريد

0: أن تتفاوض مع الولايات المتحدة وفق هذه الشروط التي في مقدمتها التفاوض حول النووي قبل التفاوض حول أي شيء آخر. لذا الولايات المتحدة من خلال هذا المشروع، مشروع الحرية اليوم، في واقع العام أحرقت ورقة بطيق هرمز بيد إيران. في حال تطبيق هذا المشروع بالكامل، إيران لن تستطيع أن تلعب بهذه الورقة في التفاوض بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. فقدان هذه الورقة جعلت طهران أن تفكر كيف تعمل فوضى في المنطقة، ومن خلال هذه الفوضى تستطيع أن ترتب أوراقها مرة أخرى على طاولة المفاوضات. لذا استهدفت الإمارات العربية المتحدة حتى تبطل المشروع الأمريكي، مشروع الحرية التي قام به الرئيس الأمريكي. أنا أعتقد بأن هذه البداية ليست هي النهاية، قد ينتقل الأمر إلى الدول الخليجية الأخرى.
1: نعم.
0: لأن إيران أثبتت خلال حرب 40 يوما لا تفرق بين دولة وأخرى. نعم. وهي أمام اختيار يعني تاريخي بالنسبة لي داخل الإيراني. الوضع الاقتصادي الداخلي يضغط على الحكومة الإيرانية. أعطيك نموذج سريع، اليوم بلغ الدولار 190,000 تومان، يعني خلال أيام 10,000 تومان ارتفع سعر الدولار. وإذا استمر الوضع على هذه الوتيرة قد يتجاوز 200,000 تومان، وبهذه الطريقة القوة الشرائية تتراجع، خطر الاحتجاجات الداخلية تزداد. لذا تريد إيران تقلب الطاولة وتخلق وضع جديد قد تستطيع من خلاله إعادة ترتيب أوراقها التفاوضية مع الولايات المتحدة.
1: ذكرت الوضع الداخلي الاقتصادي الإيراني، لكن اشتعال النيران تشعل الأسعار أيضا في الاقتصاد العالمي. وهنا هذه النقطة عبادة، اليوم أمام هذه التطورات التي حصلت اليوم في هرمز، فورا حتى مع الاستهدافات للإمارات وعمان فورا الأسعار ارتفعت، خام نايمكس وحتى برنت شهدنا
2: قفزة، طبعا ببرنت أكبر. نعم، ببرنت تقريبا قفزة وصلت إلى قرابة 6%، فبفعل هي قفزة كبيرة لأسعار النفط. ولكن بالكالكولس الاقتصادي، إذا أردت أن نضيف إلى مقاله مسعود، كان في رهانين هنا، كان في رهان إيراني على أن ارتفاع أسعار النفط سيوجع الاقتصاد العالمي وسيوجع أمريكا سياسيا، وبالتالي يجبر أمريكا على تقديم ما هو أكثر بالمفاوضات بإسلام أباد. بالمقابل الرهان الأمريكي هو على أنه هناك فترة يمكن لإيران أن تتحملها وبعدها سيظهر الوجع بشكل كبير.
1: هم يتحدثون عن شهر تقريبا ماكسيموم،
2: في تقديرات قرأناها لكابلر بتقرير الأسبوع الماضي، ربما يعني بمنتصف مايو سيصبح الوجع كبيرا بإيران، لأنه طاقة التخزين تصل إلى منتهاها لدى إيران، وبالتالي تضطر إلى تخفيض الإنتاج ووقفه تدريجيا يعني ببعض الحقول، وبالتالي هذا أمر له انعكاسات تقنية كبيرة وانعكاسات مالية كبيرة. نسمع التصريحات الآن من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يقول أنه الكل يقول أنه إيران لديها قدرة عالية على التحمل، ولكن يتحدث عن أنه إيران ستصل في نهاية الأمر إلى درجة لن تستطيع فيها دفع الرواتب لعسكرها لجيشها. فبالتالي هذا أمر يتحدث به الأمريكيون، وبالتالي هم هذا جزء من السكيم الأمريكي، الضغط على إيران. إيران كان لديها ورقتين بخلال الحرب، ورقة إغلاق المضيق وورقة استهداف المنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة بالخليج. بوقف إطلاق النار سحبت منها ورقة الاستهداف، استهداف المنشآت، وبقيت ورقة المضيق. هذه الورقة حدث أمر معاكس بالحصار الأمريكي
1: ومشروع الحرية. اليوم
2: مشروع الحرية يعني حسب ما يقول براد كوبر، يقول أنه يؤمن مسارا خاليا من أي تهديد، من أي obstruction. فبالتالي إذا تحقق هذا الأمر فعلا تكون سحبت آخر ورقة، وبالتالي تبقى الساعة تتك، يعني تكت الساعة ضد إيران. وبالتالي إذا أردنا أن نفسر لماذا بادرت إيران بتقديم ورقة 14 نقطة ربما قبل أن تنتهي هذه الفترة، فترة السماع، وربما هذا يفسر جزئيا لماذا فيها شيء من تليين الموقف. نعم. الإيراني. ولكن الحسابات الاقتصادية لا شك أنها في صلب الستاتس كو الذي كان قائما، وفي صلب الأوراق المتبادلة الآن، لعب الأوراق المتبادلة.
1: على فكرة اسمحوا لي فقط أن نذكر

0: بكل ما هو عاجل وجديد في هذه الأثناء، وأيضا أنتم تتابعون أسفل الشاشة بالشريط الأحمر كل ما هو جديد. الآن قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول بأنه مزيدا من السفن التجارية في طريقها لعبور مضيق هرمز، وأن الدفاع الألمانية قالت بأنهم مستعدون لتقديم مساهمة كبيرة ضمن تحالف دولي لحماية حرية الملاحة في هرمز. يعني بدأت الآن إذن الدول تعلن مشاركتها ومساهمتها وتقديم المساهمات في المساهمة بحرية الملاحة في مضيق هرمز. قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول إذن بأن مزيدا من السفن التجارية في طريقها لعبور مضيق هرمز. بالحديث عن السفن عميد فيصل، كان في تضارب حرب روايات اليوم أمام هذه المناوشات التي حصلت. إيران تخرج وتقول بأنها استهدفت مدمرة أمريكية بصواريخ قادر 360. هل تستطيع أصلا هذه الصواريخ الموجهة ضرب مدمرة أمريكية كما كانت خرجت الرواية الإيرانية في بادئ الأمر، ومن ثم نفتها أو تراجعت عنها وتحدثت بأنها طلقات تحذيرية فيما بعد؟
1: نعم، السؤال هو هل تستطيع الاستهداف؟ نعم قد تستطيع الاستهداف، ولكن هل يصل إلى الهدف؟ هذا هو الأهم، لأن من الممكن أنك تطلق مقذوف جوي سواء طائرة بدون طيارة أو صاروخ أيا كان نوعه، ولكن هل يصل إلى الهدف أم يتم اعتراضه؟ هذا هو الأهم. احنا شاهدنا أن خلال 60 يوم من العمليات استطاعت القوات الدفاع الجوي في دول مجتمع الخليج العربي بتحييد أكثر من 5000 هدف جوي، فلذلك القدرات تختلف. لكن ما يسعى له الإيرانيين هو منع هذه السفن من الخروج. الرئيس الأمريكي ترامب عندما تحدث عن مشروع الحرية هو ذكر أنها عملية إنسانية لإخراج العالقين أو المختطفين في
0: الرهائن البحري.
1: الرهائن البحر، نعم، المتواجدين في الخليج العربي لأكثر من 60 يوم. استخدم عبارة إنسانية ولم يقل عملية عسكرية. الدول الأوروبية ستشارك في العمليات الإنسانية ولكن لن تشارك في العمليات العسكرية، وهذا كان واضح بعد في 2023 عندما كون الاتحاد الأوروبي قوة سبيدوس لحماية سفنها في جنوب البحر الأحمر، وكان حارس الازدهار هو مشروع بريطاني أمريكي. فلذلك المتوقع هل تشارك الأوروبيين؟ نعم، البريطانيين أعلنوا أنه يوجد كاسحة ألغام تتوجه للمنطقة. فاستخدام العبارات والأهداف هذا ما يؤثر، ولكن هل الإيرانيين يرغبون في التصعيد؟ قد يرغبون في التصعيد، نعم، لأنهم يشعرون فعلا بأنهم بدأوا بفقدان كثيرا من القدرات اللي يمتلكونها خصوصا مع خروج هذه السفن. هل الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على إنجاح هذه المهمة؟ نعم هي مصممة. أكبر دليل شاهدنا الأدميرال كوبر تواجد في منطقة خليج عمان. القدرات الأمريكية جميعها موجهة لمضيق هرمز لإنجاح هذه المهمة. لا.
0: يعني منطلقا مما أشرت إليه فيما يتعلق بوصف الرئيس ترامب بأنها عملية إنسانية، أستاذ مسعود، ترامب إذن يصفها بالعملية الإنسانية، هل هذا الغطاء برأيك يهدف لتجريد طهران من حجة السيادة في هذا المضيق التي تدعيها، وتصوير اليوم بأنه أي رد إيراني هو عدوان على أطقم مدنية عالقة في مياه المضيق؟
2: ربما يمكن تفسيره وتأويله من هذا المنطلق، ولكن أنا لا أعتقد المسألة فقط مسألة إنسانية. المسألة الوضع معقد للغاية في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية عنوان مهم، اختيار ترامب يعني عنوان ذكي لإخراج هذه السفن، ولكن أعتقد هذا العنوان الذكي هو يهدف إلى هدف أذكى من العنوان نفسه، وهو السيطرة مرة أخرى على مضيق هرمز، إلغاء الورقة الإيرانية وإبقاء الحصار. لماذا إلغاء الورقة وإبقاء الحصار؟ لأن إيران كانت تحاول عبر المقايضة، مقايضة ورقة الحصار مع ورقة المضيق، تلغي هذا الحصار الغير مسبوق على موانئها الذي جاء كعامل إضافي يساعد العقوبات الأمريكية المشددة على الاقتصاد الإيراني، والاقتصاد الإيراني يأن تحت وطأة العقوبات أساسا، ولكن جاء الحصار ليهيئ نفسه لإطلاق طلقة الخلاص للاقتصاد الإيراني. ففي هذه الحالة أعتقد بأنه ترامب استطاع تحت هذا العنوان الإنساني، وهو إجراء إنساني في النهاية، ولكن عمليا يهدف إلى هدف أكبر، وهو سحب الورقة من يد الإيرانيين، إبقاء الحصار ثم التفاوض.

0: عندما يبقي الحصار يلغي ورقة المضيق بإمكانه أن يتفاوض وفق خارطة الطريق هو يريدها، خارطة الطريق التي تبدأ محطتها الأولى من النووي وليس من المضيق ثم الحصار ثم النووي كما قاله عباس عراقي.
1: يعني هو قال لهم في البداية، قال للإيرانيين افتحوا المضيق ومن ثم نتحدث في الأمور التالية، ولكنهم رفضوا وأرادوا فرض واقع جديد في هذا المضيق. بالحديث عن التداعيات الاقتصادية عبادة، ولو أنه اليوم في الحديث عن مسارات بديلة تمر حتى عبر السعودية وعبر منطقتنا لإيجاد مخرج لمعضلة مضيق هرمز، ولكن إلى متى يمكن حتى لهذا الاقتصاد أن يصمد رغم هذه المسارات البديلة التي يتم الحديث عنها وأيضا تجهيزها لوجستيا بالشكل الكامل؟
2: يعني نتحدث عن مسارات بديلة وهذه حلول مهمة، وحتى يعني تصدير النفط عبر خط شرق غرب في السعودية وخط حبشان الفجيرة بالإمارات، لكن كل هذه الحلول لا تقلل من أن هناك أزمة كبيرة. التقديرات الآن أنه في 8 إلى 10 ملايين برميل من النفط يوميا مفقودة من السوق، بالتالي هي أزمة إمدادات حقيقية وموجودة رغم كل الحلول. وأصلا في أزمة إمدادات يعني بمواد أخرى، بالأسمدة، بغاز الهيليوم، بالLNG، بالغاز المسال، فالأزمة حقيقية ولا يمكن لأي حلول بديلة أن توفر حلا كاملا. لكن الآن ما يحكى عنه في مشروع الحرية من هذا المسار، بداية كما تفضل الأخوة الزملاء أنه هو توفير مخرج، قيل أنه إنساني، ولكن هذه مرحلة أولى. براد كوبر يقول أنه منتهى الأمر أنه أن يتوفر يعني ممر بالاتجاهين، لكن ليس في هذه المرحلة. المرحلة الأولى الآن إخراج هذه السفن، وبالتالي هذا بالنسبة لحركة الشحن العالمية، لحركة سلاسل الإمداد، لا يعني الكثير، يعني أنه تحرير سفن موجودة الآن داخل الخليج العربي، داخل مضيق هرمز. أما فتح المضيق هذا أمر يحتاج إلى المزيد من الإشارات. بالتالي يوم أمس فور الإعلان عن أنه عن هذا المشروع هبطت أسعار النفط، كان في تأثر نفسي إيجابي بأنه قد يكون هناك شيء مستجد مهم، ولكن سرعان ما عادت أسعار النفط إلى الارتفاع. فبالتالي الأسواق تحتاج إلى مزيد من المؤشرات، إلى فهم أكثر لطبيعة هذا المشروع، إلى أين يمكن أن يصل، مدى نجاعة هذا الحل وعدم قدرة إيران على عرقلته، لأنه إيران ربما لا تستطيع النيل من هذا الخط تحديدا، ولكن تستطيع النيل مما حوله، وهذا ما نراه في الساعات القليلة الماضية. وبالتالي بالنسبة للأسواق الصورة ما زالت ضبابية إلى حد بعيد،
1: يعني وخصوصا بأنه لا سقف زمني لأي شيء في هذه اللحظات. أيضا في آخر الأخبار، إعلام إسرائيلي يتحدث عن 6,000 جندي وعنصر أمن أمريكي يتواجدون في إسرائيل حاليا، هنا أجهزة الاستخبارات ترصد تصدعات عميقة داخل القيادة الإيرانية. الإعلام الإسرائيلي يتحدث الآن عن 6,000 جندي وعنصر أمن أمريكي يتواجدون في إسرائيل حاليا، هنا أجهزة الاستخبارات ترصد تصدعات عميقة داخل القيادة الإيرانية.
2: دعيني أشير فقط نادين بالشق الاقتصادي، نتذكر ترامب هو صاحب سياسة صفر صادرات، تصفير صادرات الإيرانية بالعام 2019 حين مزق، بعد أن مزق الاتفاق النووي. وبالفعل يعني إذا بالربع الأول من عام 2019 انخفضت الصادرات الإيرانية بشكل كبير بفترة بعض الفترات إلى 300,000 برميل يوميا. لكن ما يجري الآن إذا طالت هذه القصة، إذا طار الحصار على إيران، سيكون أثره ربما أكثر مما حصل في 2019. ومهما قلنا إيران لا يمكن أن تستمر لوقت طويل من دون إيرادات بالعملة الصعبة. وربما المسألة الصينية هنا مهمة جدا، لأنه نسمع الآن ضغط أمريكا على الصين أنه تقول أنتم من تستفيدون من إمدادات النفط من الشرق الأوسط، تفضلوا وتدخلوا معنا للمساعدة في فتح المضيق.
0: وحتى كوريا الجنوبية أيضا،
2: كوريا الجنوبية أيضا
0: نعم دعاهم إلى المشاركة.
1: يعني اليوم وهذه المعلومات اللي تحدثنا عنها قبل قليل عميد فيصل، يعني 6,000 جندي وعنصر أمن أمريكي متواجدين في إسرائيل حاليا. حتى إسرائيل خرجت في الدقائق الأولى من تداعيات عملية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكانت وقالت بأنها الآن على أهبة الاستعداد، وحتى أنها وسعت أهدافها وبنك أهدافها في إيران. ماذا نتوقع أن ينتظرنا في المرحلة المقبلة؟
3: نعم، أولا نتحدث عن القوة الأمريكية. خلال شهر مارس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحريك من 2500 إلى 3,000 مقاتل من الفرقة 82 المحمولة جوا، يبدو أنها وصلت

0: إلى إسرائيل ولم تصل إلى منطقة أخرى، عندما يتحدثون عن 6000 هو أكبر من عدد 2500 3000، أي أنه تقريبا قد يكون الثلث من هذه الفرقة وصل، إضافة إلى وصول القوة البحرية الاستكشافية 11 اللي هي في السفينة اللي هي تعتبر حاملة طائرات صغيرة جدا تابعة للماريز اللي هي بوكسر، وصلت إلى منطقة المسؤولية، إضافة إلى تواجد تروبلي أو طرابلس سابقا. فلذلك نتحدث عن 15000 مقاتل أمريكي كجنود وليسوا فنيين مختصين في الصيانة وإلى غيره. هذا الحشد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تكوينه خلال 30 يوم من وقف إطلاق النار. القوات الإسرائيلية رفعت درجة الاستعداد إلى ليست القصوى ولكن رفعت درجة الاستعداد التأهب لاحتمالية عودة العمليات العسكرية. بنك الأهداف الإسرائيلي توسع، نعم توسع. ما الذي من الممكن تقوم فيه إسرائيل في الداخل الإيراني؟ نعي جيدا بأن دائما الاستهدافات للشخصيات الإيرانية تكون من القوات الجوية الإسرائيلية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تستهدف الشخصيات ولا تستهدف القدرات العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ترسل رسالة بفتح هذا الطريق اللي هو مشروع الحرية، إضافة إلى تواجد القدرات العسكرية، بأننا على استعداد للتصعيد. ولكن هل سيكون تصعيد كما سبق في من بعد 28 فبراير؟ حقيقة أنا لا أتوقع، أتوقع أن تكون ضربات محددة إما لشخصيات أو مناطق مهمة من البنية التحتية مزدوجة الاستعمال، إضافة إلى المتواجدين من الحرس الثوري والقدرات البحرية المتواجدة، سواء صواريخ ساحلية، زراعة الغام وغيرها من القدرات المتواجدة في بندر عباس في منطقة مضيق هرمز. لذلك هي عمليات محددة، تهدف هذه العمليات إلى إعادة إيران لطاولة المفاوضات. لأنه النقطة دائما ما تناقش، إذا سمحتي لي وأعتذر عن الإطارة، أن الإيرانيين دائما يقولون نحن على استعداد لفتح مضيق هرمز، الأزمة ليست مضيق هرمز، إضافة إلى مقولة نحن على استعداد لفتح مضيق هرمز تحوي الكثير بداخلها. الإعلام يتوقع بأنه سينسحب الحرس الثوري الإيراني من المضيق، سيسلم خرائط الألغام، ولكن عندما ندخل في التفاصيل نجد أنهم نعم سيفتحون مضيق هرمز، ولكن بناء على الشروط التي وضعتها إيران يجب أن تكون من خلال الممرات التي بناها الحرس الثوري الإيراني بشمال وجنوب جزيرة العراق، إضافة إلى دفع مبالغ للسفن التي تمر. فلذلك العنوان قد يكون جميلا ولكن التفاصيل لا تغير شيء فيها. نعم
1: أستاذ مسعود، بأي طريقة سيعود النظام الإيراني إلى التفاوض؟
2: أعتقد هذا سؤال المليون، كيف يمكن أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وتقبل بالشروط الأمريكية؟ لو ألقينا نظرة إلى الشروط التي طرحتها إيران، هناك شروط غير قابلة للتنفيذ أو ربما تثير غضب حتى لدى الأمريكيين، مثلا على الأمريكان أن يدفعوا التعويضات إلى إلى إلى إيران. هي تضع هذا الشرط لماذا ضمن هذه الشروط؟ لأنها تريد من خلال هذا الشرط، وهي تعرف بأن لن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية دولار واحد تعويضات لها، ولكن تريد أن تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المعتدية بهذه الطريقة، لأن المعتدي هو الذي يدفع التعويضات بهذه الطريقة. الأسلوب الذي تمارسه إيران باعتقادي في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية هو أسلوب لعب كرة القدم في الدقائق الأخيرة، الفريق الذي خسر كثيرا ويحاول أن يسجل أهداف أمام الفريق المقابل حتى يثبت بأنه فريق قوي، حتى
1: لو خسر نفسه منتصرة وأقل تعادل إلى الآن.
2: نعم، لا أعتقد هذا التعادل، لأنه هذا الفريق قوي جدا. التوازن العسكري ليست لصالح إيران، التوازن العسكري دون أدنى شك لصالح الولايات المتحدة، التوازن الاقتصادي لصالحها أكبر من التوازن العسكري. التوازن الاقتصادي هو الذي يعطي قوة عسكرية هائلة للولايات المتحدة، التي أنا أصفها روما العصر الحاضر، التي لم يصل بعد خلافا لكثير من التأويلات زمن سقوطها.
1: يعني واليوم هل بات الأمريكيون والإسرائيليون ينظرون إلى إسقاط النظام أكثر من أي وقت مضى برأيكم؟
2: لا أعتقد بأنه برنامج إسقاط النظام باتت هدفا أمريكيا، ولا يتم إسقاط الأنظمة من خلال القصف. هناك ظروف داخلية تتضافر مع بعض

0: هي تغير الأنظمة وليس القصف الجوي بواسطة دولة أخرى. أعتقد الوضع بعد انتهاء الحرب سيكون لكل حادث حديث بهذا الخصوص.
1: كلمة أخيرة سريعا عبادة، يعني زاوية اقتصادية سريعة، إيران لطالما كانت تحت وطأة العقوبات تكيفت معها، ولكن اليوم عقوبات زائد حصار أمريكي، كيف لنا أن نتصور وضع إيران؟
2: حتى في أشد ظروف العقوبات لم يتوقف تدفق العملة الصعبة إلى إيران، كان في وسائل الالتفاف على العقوبات، كان في استمرار للتصدير. هذه أول مرة يعني تجد إيران نفسها في وضع أنها لا تستطيع إخراج النفط من موانئها. الآن لديها كميات من النفط تقدر ربما ب 120 مليون برميل خارج مضيق هرمز، يعني بالبحار، جزء منها موجود ربما في بحر العرب أو في المحيط الهندي. هذا قد يعطيها بعض الوقت، ولكن المسألة الأخرى أنه في تجديد العقوبات الأمريكية، يعني يوم أمس سمعنا أنه في عقوبات جديدة على مصافي إيرانية صينية تأخذ النفط الإيراني، وهناك تجديد على بيوت الصيرفة التي تحول إيرادات اليوان الصيني إلى الدولار، فبالتالي هذا التجديد.
1: شكرا مسعود الفاك وعميد فيصل، شكرا جزيلا لكم جميعا. بهذا ننهي هذه الساعة، ولكن تغطية مستمرة بعد قليل. زميلي أسامة سرايا، متابعة طيبة، إلى اللقاء.

تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

قواعد اللعبة تتغير وتتبدل خلال ساعات قليلة، والحرب تطل برأسها من جديد بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي عن إطلاق عملية مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في الخليج العربي. إيران تخرق وقف إطلاق النار وتستهدف الإمارات وعمان، وتحاول أيضا استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. أما إسرائيل التي أعلنت وضع الجيش في حالة تأهب قصوى، يطالب الموساد نتنياهو باستئناف الحرب ضد إيران. تطورات ميدانية أعقبها تأكيد إماراتي على الاحتفاظ بحق الرد وعدم السماح للتصعيد الإيراني برسم ملامح العلاقات القادمة في المنطقة، بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخرج ليؤكد أن طهران أمامها طريقان لا ثالث لهما، إما الاتفاق بحسن نية أو استئناف القتال، ويهدد بإبادة إيران إذا هاجمت السفن الأمريكية بالمضيق.

أهلا بكم. نبدأ من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها إن إيران ستباد إذا هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في عملية مضيق هرمز. ترامب أوضح في تصريحات الفوكس نيوز أن على طهران إما إبرام اتفاق بحسن نية أو مواجهة استئناف العمليات القتالية. الرئيس الأمريكي أكد أن واشنطن تمتلك أفضل المعدات العسكرية حول العالم وأنها ستستخدمها إذا لزم الأمر. ترامب وصف الحصار البحري المفروض على إيران بأنه أعظم مناورة عسكرية في التاريخ. تصريحات أخرى لترامب، لكن هذه المرة عبر منصات تروث سوشيال. ترامب يقول إنه لم يتبقى لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة وأنه تم إغراق 7 منها بعد أن حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. ترامب أكد أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعمليات البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، من بينها سفينة شحن كورية جنوبية، واعتبر كذلك بأن الوقت قد حان أمام كوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز. هذا على المستوى السياسي. أما على المستوى العسكري، الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية قال إن الزوارق الإيرانية حاولت عرقلة حركة الشحن التجاري قرب مضيق هرمز. وأوضح كوبر أن العملية جاءت بعد أن أطلقت إيران عددا من صواريخ كروز والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى زوارق سريعة باتجاه سفن تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية. كما أكد فشل هذه الهجمات في إصابة أهدافها. براد كوبر أشار إلى أن أمريكا تتحمل الجزء الأكبر من المخاطر في إطار عملية وصفها بالدفاعية تهدف إلى إعادة فتح المضيق وتأمين الملاحة. قائد القيادة المركزية الأمريكية حذر القوات الإيرانية من الاقتراب من الأصول العسكرية الأمريكية وأكد أن الحصار المفروض على إيران يفوق التوقعات. الآن أيضا مشاهدين، في هذه الأخبار العاجلة الواردة من الإمارات، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بأن الدفاعات الجوية في دولة الإمارات تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ كروز و4 طائرات مسيرة. إذن هكذا هي تفاصيل الاستهدافات التي تمت وأيضا ما تعلنه وزارة الدفاع الإماراتية عن ما تم التعامل معه على مدى الساعات الماضية. لكن على المستوى السياسي أيضا هناك ردود فعل أعربت عنها الخارجية الإماراتية. الخارجية الإماراتية أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك عبر استخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. كما شددت الإمارات على ضرورة وقف إيران لاعتداءاتها بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. ومن الإمارات إلى سلطنة عمان، حيث نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني تعرض مبنى سكني لموظف إحدى الشركات في ولاية بوخاء لاستهداف أسفر عن إصابتين لوافدين اثنين. المصدر أضاف أن الحادثة تسببت أيضا في تضرر 4 مركبات، بالإضافة إلى تحطم زجاج أحد المنازل المجاورة. الجهات المختصة في سلطنة عمان أكدت أنها باشرت تقصي الحقائق، كما شددت على حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

0: نجمل معكم مشاهدينا كل هذه التطورات التي حدثت على مدار الساعات الماضية. الزميل عبد الجليل مسعي ينضم إلينا الآن. عبد الجليل، نتحدث اليوم بحرية الحرس الثوري الإيراني تعود لمهاجمة السفن سواء في مضيق هرمز أو حتى كما تابعنا أيضا بنية تحتية مدنية في الإمارات وكذلك أيضا في سلطنة عمان. لو تشرح لنا بالتدريج ماذا من بداية الأحداث وحتى الآن؟
1: طبعا البداية كانت بنشر الحرس الثوري لهذه الخريطة، تغيرت الأهداف بطريقة مفاجئة ولو أنه كان هدوء نسبي.

0: خلال الأيام الماضية، لكن تغيرت الأمور عندما بدأ الحرس الثوري يتحدث عن مساحة جديدة ممنوعة، منطقة ممنوعة على السفن أن تبقى فيها أو تعبرها، ليس فقط العبور. تعرف بأن عدد كبير من السفن أسامة كان يقبع في هذه المنطقة بالقرب من هرمز أو حتى في الجهة المقابلة. لماذا؟ لأنها قريبة من المضيق وفي انتظار أي إشارة، لأننا نتحدث عن أكثر من 20,000 بحار عالقون هنا في الخليج العربي وينتظرون أي إشارة من أجل المرور أو العبور والعودة إلى الديار. لكن الحرس الثوري ربما اكتشف بأنه قد يكون ارتكب خطأ أثناء الحرب بترك السفن تبقى في هذه المنطقة. لماذا؟ لأنها مع كل حضور أمريكي بمدمرات أو حتى ربما تواجد أمريكي قوي قد تستغل هذه السفن الفرصة ثم تدخل عبر الجزر أو الخليج العماني لتقوم بالخروج دون التنسيق مع الحرس الثوري. لذلك ومخافة أن يحصل هذا، وهذا الذي حصل في عدة مرات لسفن كثيرة تمكنت من المرور، بعضها هوجمت وبعضها مرت، خاصة وأن البحرية الأمريكية أدخلت مدمرتين إلى مضيق هرمز وعبرتا بسلام وأثبتتا بأن هناك طريق ولو أنه ضيق لكنه خالي من الألغام. طيب،
1: وهنا نقطة عبد الجليل، يعني السفن العالقة هنا في منطقة الخليج العربي هي سفن غالبيتها سفن مدنية
0: طبعاً.
1: عالقة في هذه المنطقة منذ أكثر من شهرين وحتى الآن صحيح. نفدت لديها المواد الطبية والغذائية والاحتياجات الأساسية للبحارة صحيح. الموجودون على متن هذه السفن. ما مصلحة إيران في عدم فتح الباب أمام هذه السفن للمغادرة؟
0: أنت تعرف أسامة بأن هذا سميت بالأزمة المنسية خلال هذه الحرب صحيح. تتحدث عن 20,000 بحار وعدد يفوق 1,000 سفينة فقط هنا في الخليج العربي. إيران تتوقع بأن إبقاء هذه السفن هنا هذا وسيلة ضغط، لأننا نتحدث عن سفن تتبع إلى 87 دولة هذه الدول التي تحمل الأعلام. أما البحارة فنحن نتحدث عن بحارة من 180 دولة تقريبا. هؤلاء أصبحوا أسرى لدى قرار الحرس الثوري طيب. بغلق مضيق هرمز.
1: طيب، لدينا الآن هذه الصور من الإمارات اليوم، عمليات اعتراض صحيح. نتحدث عن تحديث ميداني جديد ومهم صحيح. أيضا ما الذي حدث اليوم في الإمارات؟
0: يبدو أنه انزعج كثيرا الحرس الثوري من مرور المدمرتين الأمريكيتين ثم إعلان ترامب بأن سفينتين تجاريتين تحملا العلم الأمريكي قد مرت هي أيضا. يبدو أنه أحس بأن ورقة هرمز بدأت تنزلق من بين أيدي الحرس الثوري وبدأت تفلت. لذلك هو لجأ بطريقة غير مفهومة لحد الآن على مهاجمة مناطق واسعة في الإمارات، وأيضا سفن أيضا هجمت في مضيق هرمز تحديدا. لكن الفريد هو أنه استخدم صواريخ مجنحة، صواريخ كروز لأول مرة بهذه الكثافة، اعتمد عليها بشكل كبير جدا، صواريخ كروز التي تحلق على ارتفاع منخفض. لدينا هذه الصورة، صورة اعتراض صاروخ إيراني في صورة فريدة، والنيران قد بدأت تشتعل أو بقايا صاروخ أو شظايا صاروخ. لكن ثلاث صواريخ اعترضت من قبل الدفاعات الإماراتية، لكن استخدم المسيرات في مهاجمة ميناء الفجيرة وربما أصابت شظايا أو مسيرة لا ندري تحديدا، أصابت منشآت نفطية. أنت تعرف بأن ميناء الفجيرة هو الميناء الوحيد لدى الإمارات والمطل على خليج عمان، أي خارج لا يحتاج للمرور عبر مضيق هرمز، وهو يمرر
1: ممر البديل صحيح.
0: ممر البديل تصل طاقته القصوى إلى 1.9
1: مليون. هذه هي المنطقة التي يعني يتم الحديث بأنه أصيب ثلاثة مقيمين طبعًا. فيها من الجنسية الهندية أيضا.
0: لكن لدينا أيضا منطقة أخرى، وهذا الغريب أسامة، منطقة في سلطنة عمان صحيح. غير بعيدة عن ميناء صقر الذي أو صقر مثل ما ينطق في المنطقة، إلى هجوم سفينة هجمت هناك، لكن كان هناك أيضا سقوط صاروخ أو شظايا صاروخ على مبنى إداري في البخا في سلطنة عمان. والمنطقة تبعد عن المنطقة التي استهدفت فيها السفينة طيب. ما يصل إلى 20 كيلومتر.
1: هذه صور أيضا نشرها الحرس الثوري طبعاً. عن الأسلحة التي تم استخدامها بخلاف طبعا الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والمسيرات. هل نتحدث هنا عن صواريخ أرض يعني أرض جو أم صواريخ ماذا بالضبط؟
0: نعم، الصورتان فريدتان من الناحية الإعلامية أسامة، لأنه منذ وقف إطلاق النار دأب الحرس الثوري على إخفاء كل نشاطاته وعملياته العسكرية وحتى حتى التحضيرات. لكنه اليوم ليؤكد يبدو أنه مرة أخرى أزعجته كثيرا مرور المدمرتين الأمريكيتين ومعهما سفينتين تجاريتين. هو يقول بأنه استهدف هذه المدمرات مدمرتين، لكن ثم عدل تصريحاته وقال حرس ثوري بأنها كانت طلقات تحذيرية، بينما أكد الأمريكيون فيما بعد بأنه حاول أن يستهدف

0: لكنه لم ينجح وسقطت في المياه أو اعترضت لا ندري. لكن الغريب هو أنه استخدم صواريخ الدفاع الساحلي لأن المسافة قريبة. نشاهد هذا الفيديو الذي نشره الحرس الثوري، التقطنا منه صورتين. الصورة الأولى لاستخدام صواريخ الدفاع الساحلي الإيرانية، لكن الغريب هو أنه استخدم راجمات صواريخ كاتيوشا لمهاجمة مدمرات أمريكية تعبر. لا ندري هل هو لديه نقص كبير في صواريخ الدفاع الساحلي لذلك هو لا يهاجم فقط السفن العابرة في مضيق هرمز بالمسيرات والزوارق السريعة، ليس فقط بأنه اختار هذه الوسيلة، يبدو أنه يعاني من نقص من صواريخ الدفاع الساحلي. لكن غريب جدا أن تستخدم راجمات كاتيوشا، هي غير دقيقة وغير مخصصة لهذه العمليات لاستهداف مدمرات. ربما الهدف هو محاولة إغراق، لكنها كانت قريبة جدا المدمرات الأمريكية من ميناء جاسك، وفشل الإيرانيون مرة أخرى في استهدافها. هذه نقطة أخرى تعود بنا إلى قدراته في مضيق هرمز التي تناقصت، والتي تعطي إشارة أكبر للأمريكيين بضرورة وإمكانية الأهم فتح مضيق أو فتح مسار ولو ضيق لعبور السفن.
1: بكل تأكيد سنناقش أيضا تبعات ما حدث اليوم من تطورات ميدانية. صحيح. شكرا جزيلا عبد الجليل، مساء على كل هذه التفاصيل. شكرا.

تطورات اليوم التي تابعناها كان سبقها إعلان أمريكي كما ذكرنا عن عملية أطلق عليها اسم مشروع الحرية، والهدف هو إخراج السفن العالقة والبحارة من الخليج العربي. لكن ما هي طبيعة هذه العملية وكيف يتم تأمينها عسكريا؟ الخطة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات تعتمد على توجيه السفن عبر ممرات بحرية آمنة، الهدف هو تجنب الألغام، عملية تؤمنها القيادة المركزية الأمريكية عسكريا وتخصص لها أيضا إمكانات ضخمة لدعمها، إمكانات تتمثل في أكثر من 100 طائرة موجودة بالفعل على متن حاملات الطائرات الأمريكية، كما يمكن للمروحيات التحليق فوق السفن العابرة للمضيق، والهدف هو صد أي قوارب صغيرة تحاول عرقلة مرور السفن. بالتالي نتحدث هنا عن مرافقة عسكرية لكن غير مباشرة، هدفها هو تأمين السفن وردع أي محاولة لاستفزاز بحري. يمكن كذلك استخدام طائرات الهجوم من طراز A-10 Thunderbolt التابعة لسلاح الجو الأمريكي لهدف ضرب البحر أو ضرب أهداف في البحر، أو حتى بطاريات صواريخ تم نشرها على الشاطئ. يمكن استخدام كذلك منصات غير مأهولة متعددة المجالات مثل منصات المسيرات الجوية والبحرية، وهي منصات تمنح القيادة المركزية ميزة الرؤية الشاملة كونها مسيرات متعددة المهام سواء للمراقبة والاستطلاع أو حتى لتنفيذ عمليات هجومية. طبعا لا ننسى أن هناك 15,000 جندي أمريكي موجودون في المحيط لتقديم الدعم اللوجستي لهذه الأصول العسكرية، كما توجد حاملة طائرات قرب المضيق، نتحدث هنا عن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وحاملة أخرى وهي جورج بوش بحسب التموضع الأخير. كل حاملة تحمل كذلك حوالي 5,000 جندي. هذا الثقل العسكري البحري الهدف منه دعم مشروع الحرية ويعزز الاستجابة الفورية عند أي مواجهات محتملة.

0: أستاذ رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح ينضم إلينا الآن. أستاذ رياض، وأنت تتابع ما حدث منذ إطلاق العملية وحتى اللحظة التي نتحدث فيها طبقا لبيان وزارة الدفاع الإماراتية، لو تقرأ لنا عسكريا المشهد منذ إطلاق عملية الحرية وحتى هذه اللحظة.
1: الولايات المتحدة أطلقت عملية تهدف فعليا لسحب ورقة مضيق هرمز من يد النظام الإيراني. النظام هذه الورقة خاصمة احتجاز حوالي 2000 سفينة داخل الخليج. كانت ورقة ضغط كبيرة، عدد كبير من البحارة، سفن

تكون تأخذ حجم مساحة من الاقتصاد العالمي، ضغوط من الدول التي لديها هذه السفن في المنطقة، كل هذه عوامل كانت تعتبر ورقة يعتبرها النظام

0: تركيا الآن تحت عنوان مشروع الحرية، عملية إنسانية لإخراج هذه السفن وبحاراتها من الخليج، ورصد هذه القوة لها، وأيضا تحدي النظام الإيراني أن أي محاولة لاستخدام العنف لمنع خروج هذه السفن سيكون لها عواقب. بالتالي تحولت الآن إيران إلى هي الطرف الذي يبادر في الهجوم. يعني الجولة الماضية أمريكا إسرائيل هي من هاجمت، الآن نشاهد الأرض تحت عنوان مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز. طيب. النظام يتحرك يبادر عسكريا الآن ويصعد بهجماته على الإمارات، أيضا على سلطنة عمان. هذه جميعها الآن تحركات عسكرية يعتقد أنها سنشهد حرق عملية تصاعدية وتفاعلية لهذا الاعتداء الإيراني. طيب. ليعيدنا إلى
1: مربع الحرب من جديد. طيب أستاذ رياض، البعض يعني يجب أن يسأل هذا السؤال، الولايات المتحدة أطلقت هذه العملية لتحرير البحارة والسفن العالقة في الخليج، لماذا ترد إيران في الإمارات وحتى في سلطنة عمان؟
0: سؤال جيد جدا طبعا، يعني اليوم هذه علامة استفهام، تساؤل كبير. لماذا مجددا إيران تستهدف دول عربية، وهذه المرة لم تنطلق أي عمليات وأي غارات على الأراضي الإيرانية؟ هناك عملية في المياه الدولية لمساعدة سفن في مياه دولية للخروج من المضيق حسب قرارات مجلس الأمن، وبالتالي ما قامت به إيران اليوم هو اعتداء موصوف بكل المعايير. طيب. لماذا تقدم على هكذا عمل؟ هي تحاول هنا أن أولا تقول أن يعني ترسل رسالة أنها تستهدف إمارات بشكل محدد، ربما يعني بادعاءات مختلفة.
1: يعني لديهم ادعاءات يتحدثون فيها كثيرا بشأن الإمارات، لكن حتى سلطنة عمان، يعني حتى سلطنة عمان وجه لها انتقادات حتى من دول الخليج بسبب موقفها. يعني
0: وهذا أيضا هنا يعني مدعاة للتساؤل، وأيضا يظهر أن يعني هذا النظام في إيران هو بالفعل يعني يضمر العداء لهذه
1: المنطقة الدول. أستاذ رياض، طبيعة العمل العسكري وأنت تنظر لهذا العمل العسكري، هل تعتقد بأننا أمام عمل عسكري منسق بقرار من قيادة عليا اتخذت قرار هذا التصعيد، أم أنه ربما جماعات منشقة داخليا ويعبر عن غياب لمنظومة القيادة والسيطرة بالداخل الإيراني؟
0: النظام يستمر باستخدام ورقة الابتزاز الدولي. هو ماذا استهدف؟ استهدف منشأة نفطية في الفجيرة.
1: صحيح.
0: استهدف أيضا منشأة نفطية في في في عمان، أيضا كانت هي منشأة لها دور في مواضيع النفط، وبالتالي هي ابتزاز. طيب. للمجتمع الدولي بأنه الآن مع هذا التحرك الأمريكي هو يهدد أن يعني المضيق قدما بسحب ورقة مضيق هرمز من يده، هو سيقوم بتهديد الاقتصاد العالمي مجددا كما فعل بالمرة الأولى. هذه صحيح. لا يملك استراتيجية أخرى، قدراته العسكرية جدا محدودة، هي محصورة بالصواريخ الكروز البالستي.
1: استراتيجية يعني فوضى نستطيع أن نسميها.
0: هو يحاول طيب. يعني بأسلوب الحرب الهجينة هي الفوضى، قصف، تهديد الأمن، واستخدام الإعلام من ناحية بيع سردية داخليا ودوليا.
1: في عجالة أستاذ رياض، لو نظرنا للتطور الميداني المهم الذي حدث اليوم، لو لم يرد على هذا التطور الميداني إلى أين ستؤول الأمور؟ لأن البعض يقول إذا لم يحدث رد على هذا التطور، هذا سيشجع الإيرانيين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، خاصة بأننا في فترة هدنة كما يتحدث البعض.
0: هو النظام يحاول دائما أن يفرض قواعد لعبة حسب شروطه في يعني عبر تاريخه، هو دائما ما يبادر في عمليات يعني العدائية بشكل يعني يخلق المشكل ومن ثم يعرض نفسه هو الحل.

0: الآن هو يستهدف ومن ثم يقول أنا أوقف الاستهداف إن قمتم بالمقابل بإلغاء عملية إخراج هذه السفن أو اعترفتم بحقي بفرض رسوم على هذه السفن. هو دائما يخلق مشكل ومن ثم يعرض نفسه على أنه الحل. يستمر في هذه اللعبة. لا أعتقد أنها ستمر بهذه السهولة. أعتقد أننا مقبلون على تطورات سريعة في الساعات المقبلة و يعني ترجيحات من جهات عديدة أننا خلال 24 ساعة قادمة قد نعود لجولة جديدة من الحرب على إيران، وقد تكون هذه الجولة الحاسمة لأن الولايات المتحدة اختبرت إيران أكثر من مرة في موضوع المفاوضات. حتى الآن لا تراجع،
1: لم يحدث أي اختراق على الأرض،
0: ولم تغير إيران بعاداتها وعدائيتها، وما حدث اليوم هو دليل على ذلك. وبالتالي أعتقد أن اليوم هو سيكون الاتجاه لجولة حاسمة مع هذا النظام.
1: نراقب ونتابع بكل تأكيد. شكرا جزيلا أستاذ رياض قوجي، مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح. إذن مشاهدينا، هكذا هي آخر التطورات الميدانية. أيضا في تل أبيب، هيئة البث كشفت عن وضع الجيش في حالة تأهب قصوى، مع توصية مشتركة من الجيش والموساد للمستوى السياسي باستئناف العمليات العسكرية في إيران. في سياق التعزيزات، طائرات أمريكية إضافية تصل إلى إسرائيل، تشمل طائرات للتزود بالوقود في الجو. أما صحيفة دعوت أحرونوت فنقلت عن مصادر مطلعة التأكيد على توسيع بنك الأهداف الإيرانية، بينما مسؤول إسرائيلي أعلن الجاهزية الكاملة للقتال بانتظار الضوء الأخضر من أمريكا.

0: تطورات أخرى أيضا أعلن عنها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر. كوبر أعلن أن المزيد من السفن التجارية في طريقها لعبور مضيق هرمز، بعدما أعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق عبور سفينتين تحملان العلم الأمريكي بنجاح. من واشنطن نستعرض آخر المواقف مع بيير غانم مراسل العربية. بيير، آخر التحديثات الموجودة وردود الأفعال في الولايات المتحدة حتى اللحظة؟
1: الأمريكيون يحاولون في هذا الوقت القول هل هذا خرق لوقف إطلاق النار ونعود إلى العمليات العسكرية أم لا؟ الرئيس الأمريكي عندما تحدث إلى ABC لم يقل أننا في صدد خرق وقف لإطلاق النار. عملياً الرئيس الأمريكي يريد أن يقول أن البحرية الأمريكية تضمن سلامة السفن التي تريد العبور في منطقة مضيق هرمز، والأمريكيون يقولون أيضاً خصوصاً الأدميرال كوبر وهو قائد القيادة المركزية أن القوة الأمريكية لا يمكن أن تكون بأي شكل تقارن مع القوة القليلة للإيرانيين. ما حدث اليوم هو محاولة واضحة من قبل الأمريكيين للقول للإيرانيين على أن هذا الحصار أو التهديد الإيراني لسلامة الملاحة في المياه الدولية لا يمكن أن يستمر، وأن القوة العسكرية الأمريكية هي التي سوف تفتح مضيق هرمز، وهذا ما حدث اليوم. بدأت بعض الأصوات تتصاعد في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا على لسان عضو مجلس الشيوخ جراهام الذي قال إن ما حدث هو بالفعل خرق لوقف إطلاق النار، وكأن هناك بعض الأصوات التي تحاول أن تقول للرئيس الأمريكي أنه يجب أن يكون

0: أكثر عنفاً وربما أن يوجه ضربة كبيرة لإيران، ولكن حتى الآن ليس هناك أي شيء يوحي بأن الرئيس الأمريكي سوف يقدم على هذه الخطوة، والقرار له.
1: بيير، وأنت تتحدث أيضا وتستمع إلى وتتابع ما يتحدث به العسكريون عن أصول عسكرية جديدة تصل إلى إسرائيل، كيف يقرأ هذا الأمر في واشنطن، خاصة بأنه الآن لدينا توصيات جديدة من الجيش ومن الموساد في إسرائيل للمستوى السياسي باستئناف الحرب مجددا؟
0: أعتقد أن هذه المسألة هي بيد الرئيس الأمريكي وحده. الرئيس الأمريكي قام بخطوة ضخمة جدا يوم أمس عندما أعلن عن بدء هذه العملية لكسر الطوق الذي تحاول إيران أن تفرضه على سلامة الملاحة في المياه الدولية. لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي في هذا الوقت مستعجل على أن يقوم بعملية عسكرية أكبر. لقد أبقى باب المفاوضات مفتوحا، وجه تهديدات للإيرانيين أمس واليوم، وهو يفرض حصار اقتصادي بحري على الشواطئ الإيرانية. وبالتالي لو نظرنا إلى الواقعة الموجودة أمامنا نستطيع القول أن الأمريكيين وجهوا رسائل قاسية إلى الإيرانيين اليوم وهم غير مستعجلين.
1: طيب كيف يتابع أيضا الأمريكيون بيير على المستوى السياسي والمستوى العسكري من ردة الفعل الإيرانية، تحديدا فيما يتعلق بالاستهدافات التي جرت في سلطنة عمان وأيضا في دولة الإمارات؟
0: يرى الأمريكيون أن هذا اعتداء على أمن دول مسالمة هي الإمارات وعمان وغيرها. الموقف بشكل عام هو أن الأمريكيين بدأوا إلى حد ما يتعبون من هذه الحرب ومن هذه الأخبار، وبالتالي ليس هناك انتباه كبير لهذا الموضوع. نتحدث هنا على المستوى الشعبي، ولكن على المستوى السياسي هناك اهتمام كبير جدا بحماية المصالح الأمريكية في المنطقة، بحماية أمن الأصدقاء في المنطقة، وهناك ثقة لدى الأمريكيين بأن دول الخليج العربي لديها الإمكانيات الجيدة للدفاع عن نفسها، وهذا ما يؤكده السياسيون والعسكريون.
1: بيير غانم مراسل العربية من واشنطن، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. في ردود الفعل أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أعلن أو أدان تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، ووصفها بالعمل العدواني الخطير والتصعيد السافر الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أيضا الاتحاد الأوروبي أدان الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أعربت عن تضامنها أو تضامن بروكسل الكامل مع الإمارات، وشددت على أن الهجمات الإيرانية غير مقبولة وتمثل انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي. فوندرلاين أكدت على استمرار أوروبا في التعاون مع شركائها في المنطقة لخفض التصعيد وإنهاء ما وصفتها بالأعمال الوحشية الإيرانية ضد جيران إيران وشعبها. ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي محمد حسن الساعدي، ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، ومن الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك أستاذ وجدان، وأنت تقرأ هذا المشهد والتطورات الميدانية التي حدثت اليوم، هل نستطيع أن نقول بأن الحرب قد عادت؟
2: في البداية تحياتي لك ولضيوفك ومتابعيكم الكرام. الحرب لم تعود، لأن الجانب الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هنالك حربا، خاصة بعد الحديث عن فتح مضيق هرمز أو الممر المائي الذي فتحته الولايات المتحدة الأمريكية وعبور السفن، وقد تسهل عملية عبور السفن أكثر من ذلك. وبهذا الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تكسر الطوق الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، وفي آن واحد أنها تضغط على إيران بمنعها من استخدام موانئها أو عبور السفن. طيب، الإيرانية خاصة التي تحمل النفط والمشتقات النفطية. لكن بالطبع إيران لا تتحمل.
1: أستاذ محمد من بغداد، السؤال الذي يطرح الآن، يعني هي عملية

0: عربية أطلقها الرئيس الأمريكي لتحرير البحارة العالقين في الخليج العربي، وهؤلاء يعني بحارة وسفن عالقة منذ أكثر من شهرين وحتى الآن، ونفد لديهم المخزون الغذائي والدوائي وما إلى ذلك. لماذا تذهب إيران لمهاجمة واستهداف الإمارات وسلطنة عمان؟
1: يعني تحية لك ولضيوفك الأكارم. بالتأكيد اليوم جغرافيا سياسية تمتلكها إيران، خصوصا مع امتلاك مضيق هرمز، الأراضي، جزيرة، بالتالي هي مسيطرة على هذا المضيق ومسيطرة على أجوائه. اليوم أكو استهداف لهذا المضيق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول أن تجعل من المضيق هرمز ورقة باتجاه الضغط على إيران لكسب ورقة بالتفاوضات. لذلك هذا الضغط المولد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران جعل إيران ممكن أن تستهدف المصالح الأمريكية في دول الخليج العربي. فبالتالي باعتقادي أن هناك
0: ماذا تعني بكلمة المصالح الأمريكية أستاذ محمد؟ أستاذ محمد، ماذا تعني بكلمة المصالح الأمريكية؟ يعني لأنه ما تبعناه اليوم من استهدافات يعني حدثت في منشآت نفطية.
1: لا، أنا قصدي يعني أولا القواعد العسكرية في دول الخليج العربي وكذلك بعض المصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة. اليوم تم استهداف عدد من المنشآت النفطية، وهذا أمر يعني حقيقة في القانون الدولي مرفوض تماما استهداف مثل هذه المحرمات، سواء كان مصادر الطاقة أو حتى المصادر النفطية. لكن باعتقادي هي حرب بها استهداف للجانبين. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تكسب نقطة لصالحها في هذه الحرب، إيران كذلك تحاول أن تكسب نقطة لصالحها في هذه الحرب. إيران تمتلك الجغرافيا وسيطرتها على مضيق هرمز وعلى الجزر المحيطة في هذا المضيق، وهي مسيطرة تماما على المضيق، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك القانون الدولي والمجتمع الدولي وكذلك حلفائها في المنطقة. بالتالي هذا التوازن في المنطقة جعل الجهتين متوازنة في ردود أفعالهما وسيطرتهما على المنطقة.
0: هل تعتقد استهداف منشآت نفطية توازن؟ سنعود لهذه النقطة ومسألة امتلاك الجغرافيا أستاذ محمد، لكن أذهب إلى الدكتور صالح السعيدي من الكويت. دكتور صالح، برأيك ما هو المبرر؟ يعني كيف يفكر الإيرانيون اليوم وهم يقومون باستهداف الإمارات وباستهداف سلطنة عمان؟
2: ولا يوجد مبرر. هو ما حصل اليوم هو إذلال لإيران. إيران التي تدعي أنها تحارب الولايات المتحدة برت السفن الأمريكية وأخرجت السفن من داخل مضيق هرمز ولم تتحرش فيها ولم تتعرضها، رغم أنها في القرب في مرمى النيران الإيرانية، إلا أنها اختارت أن تعتدي على دول الخليج وتضرب منشآت نفطية وناقلة نفط إماراتية وفي عمان، وتعتدي على وهناك إصابات في عمان. وأنا حقيقة أستغرب من الضيف العراقي. إيران لا تحاصر فقط دول الخليج، تحاصر بلدك العراق. يعني ألا تشعر أنت بالقلق من أن إيران تخنق بلدك وتخرق إيراداتك صادراتك النفطية واعتدت على ناقلات نفط عراقية؟ ألا يحرك شيئا فيك؟ يعني هل تدافع عن إيران لدرجة أنها تعتدي على بلدك وتقوم بالدفاع عنها وترويج سرديتها وأكاذيبها؟
0: أستاذ محمد، هل أنت تدافع؟
1: خلي النقاش ليس شخصي، خلي النقاش ليس شخصي. يعني مع احترامي واعتزازي بالضيف الكريم، خلي ليس شخصي. إذا صار شخصي يعني باعتبار راح أرد عليك شخصا، فخلي الحوار علمي بعيد عن الشخصنة حتى وكل واحد يحترم الآخر. إحنا نقدر على الرد، إحنا لسنا ضعفاء، نستطيع الرد، لذلك خلينا نحترم الآخر. خلي واحد يحترم الآخر.
0: هنا الدكتور صالح ذكر نقطة مهمة، وهي نقطة بأنه أنت يعني تبرر شبه تبرير سياسي للموقف الإيراني، في حين بأن الواقع على الأرض يقول بأن العراق هي أيضا من أكثر الدول تضررا من إغلاق هذا المضيق والنفط العراقي، وأيضا يعني هناك سفن عالقة، نتحدث عن عملية إنسانية لبحارة وسفن عالقة في الخليج العربي.
1: سيد الكريم، أنا لست أبرر هنا، أنا أتحدث بواقعية، أتحدث بالواقع. أنا قلت أن الجمهورية الإسلامية أو إيران تمتلك الجغرافيا على الأرض وتسيطر على مضيق هرمز، هذا واحد. وتحدثت عن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك.
0: دعنا نفند يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد.
1: فبالتالي هذا التوازن.
0: يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد، دعنا نفند جملتين فقط. يعني في بداية حديثك أنت تتحدث عن أن إيران تمتلك الجغرافيا. إذا كانت تمتلك الجغرافيا، لماذا تذهب لمهاجمة الإمارات أو لسلطنة عمان ولا تتجه تجاه الأصول العسكرية الأمريكية التي تمر وهي على مقربة منها من مضيق هرمز؟ ثانيا، إذا كانت تسيطر على مضيق هرمز كما تقول، لماذا لا تخرج بسفنها من المضيق؟
1: يعني هي استهدفت عدد من البوارج. الأخبار اليوم تتحدث عن استهداف لعدد من ناقلات النفط الأمريكية التي تحمل الإعلام

0: استهداف لبعض القطعات العسكرية الأمريكية. هناك أخبار وهناك صور وهناك مقاطع فيديو نشرت على مواقع السوشيال ميديا يعني شفناها اليوم والبارحة. هناك استهداف لبعض هذه القطعات، ربما الإعلام الغربي لا يذهب إليها إلى هذه الأخبار، لكن هي موجودة فعلا على الواقع. أما عن الواقع العراقي، الواقع العراقي نعم الواقع العراقي متأثر بهذه الحرب، وفعلا تراجعنا اليوم، ليست لدينا صادرات، لدينا منافذ ثانوية في عبر بانياس عبر سوريا وعبر الشمال وعبر توقف النفط العراقي عبر ميناء البصرة باتجاه مضيق هرمز، بالتالي نعم متضررون نحن من هذه الحرب وخسرنا كثيرا، وحتى الموازنة السنوية للدولة العراقية تضررت كثيرا.
1: طيب يعني الدكتور صالح لم يخطئ،
0: نعم نقول يعني احنا
1: طيب يعني انت تتفق مع ما ذكره، هو الرجل لم يشخص
0: نعم المسألة.
1: طيب سأعود إليك أستاذ محمد، يعني أستاذ وجدان
0: ما يخالف
1: ما حدث اليوم، هل تعتقد بأنه قرار من هرم القيادة ويعبر عن قرار يتخذ من قيادة هرمية تسير بإطار مؤسسي في إيران، أم يعبر عن غياب لشكل القيادة والمركزية في القرار الإيراني، وربما يعني ذهبت به جماعة ما في الداخل الإيراني بدون مشاورة مع جماعات أخرى؟
2: أولا علينا أن نعرف بأن القرار السياسي وأيضا القرار الأمني في الداخل الإيراني هو يعود للمؤسسة العسكرية، وهي التي من تهيمن على كل القرارات، يعني قرار الصلح والحرب والمفاوضات وعدم منعها هي من قبل التيار المتشدد، وأيضا لديه إمكانية تعطيل المفاوضات أو الهجوم على الدول في المنطقة. بالطبع هذا القرار هو قرار متخذ من أعلى سلطة في النظام، وقبل ذلك محمد باقر غاليباف هدد بأن إيران ستستهدف ثلاثة مناطق مهمة، منها مضيق هرمز وأيضا مضيق باب المندب، وأيضا حتى هدد باستهداف الأنابيب النفط الشرقي في المملكة العربية السعودية. لكن لماذا تم استهداف الإمارات ولماذا تم استهداف سلطنة عمان؟ بعد الإذلال الذي وجهته إدارة ترامب إلى النظام الإيراني من خلال إغلاق أو المضيق على أو الحصار الذي فرضته إدارة ترامب على النظام الإيراني، وخنقت اقتصاد الحرس الثوري الإيراني ومنعته من تهريب النفط للحصول على الأموال، قامت إدارة ترامب بفتح المضيق قصبا على النظام الإيراني وسمحت للسفن. طيب. إيران كانت تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط، لذلك أنها استهدفت الإمارات لأن هنالك السفن التجارية هي بالقرب المواني الإماراتية لعبور المضيق، ولذلك أنه هددت هذه المنطقة لإبعاد السفن من هذا المكان من تواجد هذه السفن لكي يسمح المجال. عمان بما أن إيران كانت تعتقد بأن سلطنة عمان وإيران متشاطئين وأن تتعاون عمان مع إيران في هذا الجانب وأن لا تسمح يعني القطرسة الإيرانية إلى هذه الدرجة، يعني تتوقع من سلطنة عمان أن لا تسمح بعبور السفن من المياه الدولية، لذلك تم استهداف سلطنة عمان رسالة إلى هذه السلطنة باعتبار أنه إذا سمحتوا سنستهدف المزيد.
1: دكتور صالح، وأنت تنظر لما حدث اليوم والتطورات المتسارعة حقيقة التي حدثت، من بعض الأسئلة التي تطرح الآن، ماذا لو مر هجوم اليوم من دون رد؟ هل تعتقد بأن هذا سيعطي ورقة لاستمرار أو لتكرار مثل هذه الانتهاكات في يد الإيرانيين؟
3: سيمر بدون رد. الإيرانيون لديهم دعاية ولديهم صوت عالي جدا، يعني انت تتحدث لو رجعنا الى سرد الاحداث او تسلسل الاحداث، كان وقف اطلاق النار الاول الذي تم واتفق عليه من قبل وساطة باكستانية لمدة اسبوعين كان هو وقف اطلاق النار مقابل وقف فتح مضيق هرمز. الإيرانيون لم يلتزموا بفتح مضيق هرمز، اعتقدوا انهم بامساكهم رادوا ان يدخلوا المفاوضات مع الولايات المتحدة وهم ممسكون بورقة هرمز، فما كان من رئيس ترامب، هم يتلاعبون يعني يمارسون لعبة خطرة مع رئيس عنيف ورئيس حاسم في قراراته مثل الرئيس ترامب. قام الرئيس ترامب بحصار إيران، والآن إيران مضى عليها أسبوعان وهي لا تستطيع تصدير نقطة نفط واحدة من نفطها، ولم تستطع أن تكسر الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بالتالي ما حدث اليوم هو نتيجة للتعنت الإيراني.

0: يعني
1: حتى
0: الدكتور
1: الآن
0: صالح
1: إيران
0: يعني
1: تتقدم
0: نستطيع
1: في الضرب.
0: أن نصف ما حدث اليوم بأنه انتزاع أمريكي لورقة مضيق هرمز، أم لم نصل بعد إلى هذه المرحلة وما زالت إيران بشكل أو بآخر لديها نفوذ في المضيق؟
1: هو هناك دقة أمريكية في اختيار الهدف. الهدف هو إخراج السفن من داخل مضيق هرمز، وهي محاصرة أكثر من شهرين وخمسين ستين يوما، وبالتالي مبدأ إنساني ويؤيده كل الدول تؤيده، لديها سفن كثيرة. ثم أن هذه جميع السفن هي سفن تجارية وليست حربية، كلها سفن تجارة نفط وبضائع صادرة من دول الخليج أو عائدة من موانئ دول الخليج. لا يوجد مسوق أو مبرر إيراني أنت تستهدف هذه السفن، بالتالي تم إذلال إيران وتم إخراج السفن. والبحرية الإيرانية والقدرة والإيران القوات الإيرانية تشاهد أمامها على بعد كيلومترات قليلة السفن الأمريكية وهي تدخل، وهي لا تستطيع أن تعرقل حركتها في مضيق هرمز رغم أنه 36 كيلومترا مساحة المضيق.
0: طيب أستاذ محمد، يعني بالنظر إلى ما حدث اليوم من تطورات ميدانية، هل نستطيع أن نصنف إيران بأنها تتعامل كدولة لديها مؤسسات لديها التزامات مرتبطة بالمجتمع الدولي بالقانون الدولي، أم تتصرف كميليشيا أو كمجموعات مسلحة؟
2: لا بالتأكيد هي يعني دولة محترف بها من قبل العالم كله، لو إلا لما تعاملت معها دول العالم.
0: وأنا أتحدث عن التصرف أستاذ محمد،
2: التعامل حتى في داخل الأزمة. نعم نعم واضح، أنا أجاوبك. بالتالي اليوم إيران تتعامل وفق المؤسسات، نجدها اليوم مع إسقاط وقتل الكثير من قياداتها نجد أنها فعلا استعادت نشاطها ووقفت بوجه هذا الاعتداء عليها. بالتالي العمل المؤسساتي موجود والدولة موجودة والنظام موجود، حاولوا راهنوا على إسقاطه لم يستطيعوا إسقاطه. بالتالي أكو يعني أكو مؤسسات، أكو عمل، أكو نظام، أكو حكومة قاعد تشتغل، وأكو جيش، وأكو حرس ثوري قاعد يعني يعمل ويقاوم
0: تسير وفقا تسير يعني هذه المؤسسات يا أستاذ محمد تسير وفقا لمرجعية إيرانية خالصة بالداخل، أم تسير وفقا لمرجعيات والتزامات دولية خاصة فيما يتعلق بالخارج، لا أتحدث عن الداخل الإيراني؟
2: لا لا بالتأكيد اليوم إيران ترى خرجت من كل الوضع الدولي، خرجت من الكثير من الاتفاقيات، خرجت لأنها أصبحت محاصرة من العالم 40 عاما، هي محاصرة من قبل كل العالم واتفق العالم على محاصرتها، سواء العالم الغربي أو المجتمع الدولي أو حتى المجتمع العربي والإسلامي واتفق تماما على محاصرة هذه الدولة. فبدأت تعمل وفق معطيات داخلية، هذا هو ما أقصده، وفق معطيات وفق آليات وفق قوانين هي تضعها لنفسه، وعملت واستطاعت ان تتقدم كثيرا في هذه المجالات. استطاعت
0: يعني ان تكون يعني استاذ محمد
2: تصنع محمد. يعني تخصيب يورانيوم. نعم
0: يعني حتى لا نتوه كثيرا في هذا الحوار، ان تحدث عن ان دول العالم والدول العربيه والدول الاسلاميه وكوكب الارض والكواكب المجاوره ايضا تحاصر ايران الان. طيب الا يدعو هذا ايران للنظر في ان سياساتها ربما تكون خاطئه وانها تخطئ في حق جيرانها وتخطئ في حق المجتمع الدولي؟
2: هسه هذا الامر متروك لها، يعني انا لست متحدثا باسمها ولا انا ابرر يعني لها، هذه عليها ان تجيب عليها.
0: لكن انت تحمل وجهه النظر الايرانيه يعني استاذ محمد. استاذ محمد دعنا لا نمايع الامور،
2: ما بتمنيها.
0: انت تحمل وجهه النظر الايرانيه وانت تعلم ذلك.
2: لا لا مشتبه حقيقي، انت حقيقي استاذي مخطئ انت. انا لا اتحمل ولست متبني للمنهج الايراني. منو قال لك؟ رجل عراقي احمل الفكره العراقيه واتحمل مسؤوليه العراق، اما انا اتحمل مسؤوليه على اي اساس؟ انا رجل عراقي
0: على اساس انك
2: ووضعي عراقي وجنسيتي عراقيه
0: طيب يعني لا ترى ما حدث
2: لكن انا رجل
0: ما حدث
2: أراقب
0: اليوم
2: أراقب الأحداث.
0: ما حدث اليوم اعتداء وانتهاك للقانون الدولي ام لا؟
2: لا لا بالتأكيد هي حرب، والحرب بها كل متاح، مثل ما تم استهداف مدارس حكومية، تم استهداف روضة أطفال، قتل بنات أطفال، تم طيب. بالتأكيد هذه حرب واسعة تستهدف بها كلها. شاهدنا فيها مثلا ناخذ مثال غزة وغير غزة، مذابح جرت بها، فهذه حرب كل شيء بها قتل وبها استهداف وبها مصالح وبها ضربات لمصالح طيب. يعني أمريكية، تالي هذه حرب مفتوحة وبها كل الاحتمالات موجودة ومفتوحة.
0: يعني أستاذ محمد الآن ينظر لفكرة بأنه طيب هذه حرب والحرب كل شيء فيها مشروع، إذن ما

0: حدث اليوم على ما يبدو من وجهة النظر التي يقدمها الأستاذ محمد مشروع وليس مخالف للقانون الدولي على ما يبدو من وجهة نظره؟
1: لا لا لا، أنا لا أقول مشروع، لا لحظة، أنا لا أقول لا مشروع، لا لا مو لا تقولني ما لا أقوله، أنا أقول هذه الحرب بها كل شيء يعني موجود، بها استهداف لرياض الأطفال، بها استهداف لمدارس، وبها كذلك استهداف لمصالح واحد مستهدف مصالح الآخر، هذا ما أتحدث عنه بموضوعية بعيد عن هذا أو ذاك، أنا لا أدافع عن هذا ولا أدافع عن ذاك.
0: لو سمحت أستاذ محمد، دكتور صالح
1: تفضل.
2: يعني حتى أقرب الصورة للضيف الكريم من العراق، النظام الإيراني هو نسخة منقحة من نظام صدام حسين. نظام صدام حسين دفع المليارات من أجل وهم وطموح الحصول على أسلحة كيماوية ونووية والمدفع العملاق، وأدخل العراق في حروب هو في غنى عنها، دخل حرب في 8 سنوات مع إيران ودخل
1: صدام حسين. صدام حسين هو نسخة، حتى من دعمه صدام حسين؟ محسوب على العرب صدام حسين، محسوب على العرب، مو محسوب علينا، محسوب على العرب، ما محسوب علينا.
0: اي عرب هو؟
1: احنا كنا مضطهدين وانترس بينا السجون وانتم والعرب من دعمه وجعله يسعد شعبه.
0: استاذ محمد دكتور صالح لم يقاطعك على الاطلاق.
2: يعني طيب صح
0: تفضل دكتور صالح. يعني لو سمحت،
2: انا لم اقاطعك، يعني انا افهم من كلام الاخ العراقي انه خلال هذه الحرب العراقية الإيرانية لم يحارب مع العراق، حارب مع ايران، هذا ما فهمته من كلامي. عموما النظام الإيراني هو نسخة منقحة من النظام العراقي السابق، نظام عدواني، نظام يريد تصدير الثورة وقلب الأنظمة، ولا يتعامل مع جيرانه بحسن الجوار. الإيراني يا عزيزي لديها 13 جار، ليست دول الخليج فقط، 6 دول الخليج: العراق، تركيا، أذربيجان، أرمينيا، أفغانستان، باكستان. لديها مشاكل مع 11 دولة من هذه الدول، اعتدت ودخلت في نزاعات مع كل هذه الدول باستثناء دولتين. المشكلة في إيران وليست في والخليج، إيران لديها مشاكل مع كل، دخلت مع في حروب مع أفغانستان وباكستان ومناوشات حدود، دخلت حرب في العراق، وتجاوز شرها الإقليم ووصل إلى الميليشيات التي جندتها في سوريا، ودعم ميليشيا حزب الله في لبنان، ودعم ميليشيات الحوثي. كل تنظيم غير شرعي وتنظيمات مسلحة في المنطقة وراها إيران.
1: يعني حربها
2: الفوضى والاستقرار والفتن والتخريب كانت وراها إيران.
1: من دعمها؟ من قدم لها التسهيلات؟ من قدم لها المال في حربها مع العراق؟
2: نعترف دعمنا العراق، هذا شيء، هذا تاريخ.
1: من قدم لها المال؟
0: يا أستاذ محمد، ومن قدم لإيران التسهيلات في الحرب مع العراق؟ أول صفقة أسلحة حصلت عليها أو حصل عليها نظام الخميني كانت من إسرائيل، وهذا باعتراف أول رئيس إيراني بالمناسبة عام 81. فيعني هذه النقاط، من دعم من في السابق؟ الجميع يعرف التاريخ.
1: قتل شبابنا بأموال عربية،
0: الجميع يعرف،
1: قتل شبابنا أكثر من مليون مظلوم ذهب في الثمانينات بأموال عربية.
0: أين أموال عربية يا أستاذ محمد؟ لا تملل الكثير
1: من أطفالنا بأموال عربية.
0: من قتلوا في سوريا؟ قتلوا بأموال عربية وبميليشيات عربية وبميليشيات إيرانية.
1: من قتلوا في اليمن؟
3: من قتلوا في العراق؟
1: ليس صدامنا.
3: من قتلوا في العراق أيضا؟
1: ليس صدامنا، نحن بريئون من صدام. العراق بريء من صدام، صدام ليس منا، صدام من العرب. اخذوا لكم، يا ريت تشيلوا حتى قبره وجثمانه، يا ريت تشيلونه وتاخذونه لكم.
0: يا رجل، الرجل في ذمة الله، دع من ذهب إلى ذمة الله في حاله لو سمحت. دع الأستاذ وجدان يرد لو سمحت.
4: أنا أبدي من حيث ما انتهيت، وأمل أن تعطيني بعض الوقت، لأن أنا يعني
0: الأستاذ محمد فقط لا يقاطعك، وأنا
4: أتدخل في الحديث حتى وإن كان حتى وإن أختلف مع الرؤية لا أقاطع الضيف. أبدي من صدام حسين، ذهب إلى رحمة الله. صدام حسين رغم الأخطاء التي ارتكبها بحق الدول المجاورة بالتحديد الكويت أو المملكة العربية السعودية، إلا أنه هو من أجرأ الخميني كأس السم التي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تجرأ. النظام الإيراني السم صدام حسين استطاع، واستطاع أن يردع النظام الإيراني ويعيده إلى داخل حدوده، والقوات العراقية دخلت إيران. هذا فيما يتعلق بموضوع صدام حسين. أما بموضوع أن إيران حصرتها كل دول العالم، وإيران حصرتها على الدول العربية، هذه دماء الأيتام بسبب إيران، إيران هي من بدأت الحرب، وهي من حرضت الجماعات.
1: أخي العزيز، الأمم المتحدة ديكويلار
4: اعترفت بأنه. طيب يا أستاذ، الأمم المتحدة

0: اذا تاتي بالقرارات اذا تاتي
1: لو سمحتم لو سمحتم
0: هذا شنو هذا اذا تاتي بالقرارات
1: اذا تاتي بالقرارات اذا تاتي بالقرارات في التاريخ استاذ وجدان
0: اذا تاتي بالقرارات معده
1: يعني نتجاوز التاريخ
0: لا اذا ياتي بالقرارات
1: يعني مؤلم للجميع في هذه المنطقه. سؤالي الان حتى لانه لدينا لم يعد لدينا كثير من الوقت الآن هل ترى بعد كل هذه التصرفات والتطورات الميدانية هل ترى أنه ما زال هناك في أركان النظام الإيراني أشخاص عقلانيين لديهم القدرة على التعاطي مع مطالب الولايات المتحدة ويعني لديهم المقدرة على التوصل لاتفاق؟
0: لا يوجد عقلانيين لدى النظام الإيراني، حتى المصطلحات الإصلاحي أو المعتدل والمتطرف كلهم سواسية، لكن البعض من عندهم يرى ما لا يراه الآخر، بمعنى أن الدبلوماسية الإيرانية ترى القدرة الأمريكية وترى القدرة العسكرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها. اليوم الصين تخشى الولايات المتحدة، أوروبا مجتمعة تخشى الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الدبلوماسيين أو الدبلوماسية الإيرانية رغم أنها أيضا تحت أمرة المتطرفين من الخميني إلى خامنئي إلى مجتبى خامنئي يفهمون القدرة الأمريكية، وهذا ما لا يفهمها العسكر. الآن العسكر في إيران هو من يهيمن على القدرة في الداخل الإيراني وقام بانقلاب بعد مقتل خامنئي. الحرس الثوري قام بانقلاب
1: يعني
0: على السلطة بكاملها، وهو من يتحكم
1: أنت لست متفائل بالتوصل إلى اتفاق تبقى لوجهة نظرك يعني.
0: لا اتفاق يحصل ولا مضيق هرمز تستطيع إيران السيطرة عليه والحرب غادم على النظام.
1: طيب أستاذ محمد، وأنت تنظر لهذه يعني النقاط الموجودة، دكتور صالح كان ذكر نقطة مهمة في فكرة بأنه المشكلة لدى إيران ليست في جيرانها، هل المشكلة في إيران بالفعل من وجهة نظرك أم أين؟
2: يعني أنا لست متحدثا باسم إيران، أعيد وأكرر لست متحدثا، لكن نتحدث
1: أنا
2: اليوم
1: لم أقدمك كمتحدث يا أستاذ محمد
2: عراقية.
1: يا أستاذ محمد لا تأخذ كل السؤال على أنه هجوم
2: يعني
1: عليك.
2: خلي ثبت موانع حتى لا
1: لحظة لو
2: سيد الكريم يعني
1: محمد.
2: حتى أنا لا إيش اسمه يعني حتى لا أقول ما يعني أنتم حتى لا تقولوني ما لا
0: محمد.
1: أنا لا
0: محمد
1: أسأل حضرتك كمحلل السياسي.
0: العبارات والمصطلحات هي من تبين فكرة الطرف، المصطلحات والعبارات هي من تعين فكرة الطرف، يعني ماكو داعي انك تقول ولا ما تقول.
2: لا مو هذا وجهة نظرك حظي انت، هذا وجهة نظرك انت حقيقة، وهذه محسوبة عليك انت مو عليه، هذه وجهة نظرك انت، انا ما لي علاقة بوجهة نظرك.
1: يا استاذ محمد يا استاذ محمد انا سؤالي واضح لو سمحت
2: حقيقة ما من حقك تفرض
1: علي لو سمحت حتى لا تضيع الوقت بعد اذنك انا سؤالي انت محلل سياسي.
0: انا ما فرضت انا قلت المصطلحات تبين فكرة الطرف، ما افرض.
1: المشكلة
2: اين من نفسك سيد الكريم؟ احتفظ رايك لنفسك، احتفظ برايك لنفسك.
1: طيب دعنا نخفف النبرة قليلا أستاذ محمد لو سمحت. أستاذ محمد أنا أسألك سؤال كمحلل سياسي لا أكثر ولا أقل من ذلك، أنت بوجهة نظرك أنت المشكلة تكمن أين؟
2: حقيقة اليوم هذه الحرب المفروضة، أنا إذا أتحدث بالواقع وبالميدان، من أتى إلى المنطقة؟ هل إيران أتت إلى المنطقة؟ هذا بالتحليل جاي أتحدث. لو الولايات المتحدة الأمريكية أتت إلى المنطقة، هذا واحد. العلاقات الخليجية الإيرانية ممتدة لأكثر من 40 عاما، هل حدثت هناك مشاكل؟ ثانيا. ثالثا، العلاقات الإماراتية الإيرانية وصلت إلى تبادل اقتصادي ربما يصل إلى 4 مليار أو أكثر مليار دولار. 4 مليار دولار التبادل.
1: يعني في عجالة لم يعد لدي لحظات قليلة واقع. المشكلة أين؟ في إجابة مباشرة أستاذ محمد.
2: بالتالي العلاقات الخليجية الإيرانية موجودة وممتدة إلى عشرات السنين، لكن الحرب المفروضة والتي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فرضت واقع جديد وخارطة جديدة على المنطقة.
1: طيب دكتور صالح، هل تعتقد بأنه
0: تفجيرات الكويت ومحاولة اغتيال أمير الكويت مين اللي قام فيها؟
1: طيب دكتور صالح كلمة أخيرة.
2: اسألهم ما أدري. اسأل. طيب. اسأل
1: دكتور صالح كلمة أخيرة لو سمحت.
0: جماعتك إيران
3: يعني انا اعتقد يعني ان
2: شوف هذا التجاوز هذا شو سميه؟
1: هذا شو سميه؟ ضيف يعني لحظة لو سمحت نستمع أيضا لأطراف أخرى. دكتور صالح كلمة أخيرة بعد
3: يعني أعتقد أن

0: إن إيران هي دولة لا تعرف إلا لغة القوة، كانت ترفض التفاوض مع الأمريكيين، وبعد أن قام الأمريكيون بقتل المرشد وقتل الصف الأول والقيادات الإيرانية قبل الإيرانيون الجلوس مع قاتل مرشدهم، وبالتالي إيران لا تعرف إلا لغة القوة. حاولت أن تلعب في ورقة هرمز وتبتز العالم وتبتز دول المنطقة الخليجية وتبتز العراق أيضا الشقيق الذي حرم من مصادر النفط أن يصدرها، ولكن الآن انقلبت السحر على الساحر، الآن ارتدت كرة مضيق هرمز على إيران.
1: الوقت بكل تأكيد سيكشف إلى أين ستؤول الأمور. شكرا جزيلا أستاذ وجدان عبد الرحمن من الباحث في الشأن الإيراني من لندن، وأيضا دكتور صالح السعيدي من الكويت، وأيضا أستاذ محمد حسن السعيدي من بغداد المحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم جميعا. إذن مشاهدينا، تغطية مستمرة كالعادة، بعد قليل ساعة جديدة أصحابكم فيها زميل نايف الأحمد.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

تقف المنطقة على حافة استئناف الحرب بعد هدنة هشة لم تصمد سوى أقل من شهر، ومع إعلان ترامب إطلاق عملية إعادة فتح مضيق هرمز انتقلت المواجهة إلى البحر. المواجهات أسفرت عن تدمير نحو 7 زوارق إيرانية حاولت استهداف قطع بحرية أمريكية، بالإضافة إلى سفن تجارية كانت تحاول العبور. ومع فشل استهداف الأسطول الأمريكي حولت إيران صواريخها نحو الإمارات في أول خرق للهدنة منذ 8 أبريل. لوح ترامب برد قاس حال استهداف السفن الأمريكية المشاركة في عمليات المضيق، مؤكدا أن الخيار أمام طهران بات بين إبرام اتفاق بحسن نية أو مواجهة استئناف العمليات القتالية. أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من تغطية العربية للتطورات في الشرق الأوسط.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستباد إذا هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في عملية مضيق هرمز. أوضح ترامب في تصريحات لفوكس نيوز إن على طهران إما إبرام اتفاق بحسن نية أو مواجهة استئناف العمليات القتالية، مؤكدا أن واشنطن تمتلك أفضل المعدات العسكرية حول العالم وأنها ستستخدمها إذا لزم الأمر. كما وصف ترامب الحصار البحري المفروض على إيران بأنه أعظم مناورة عسكرية.

0: عسكرية في التاريخ. وعبر تروث سوشيال قال ترامب إنه لم يتبقى لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة، وقد يتم إغراق 7 منها بعد أن حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. كما أكد ترامب أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعمليات البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، منها سفينة شحن كوريا الجنوبية، معتبرا أنه حان الوقت لكوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز. من جانبه قال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الزوارق الإيرانية حاولت عرقلة حركة الشحن التجاري قرب مضيق هرمز. أوضح أن العملية جاءت بعد أن أطلقت إيران عددا من صواريخ كروز والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى زوارق سريعة باتجاه سفن تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية، مؤكدا فشل هذه الهجمات في إصابة أهدافها. قائد القيادة المركزية الأمريكية حذر القوات الإيرانية من الاقتراب من الأصول العسكرية الأمريكية، مؤكدا أن الحصار المفروض على إيران يفوق التوقعات حسب تعبيره. هذا وقال الجيش الإيراني أنه رصد وحدد مواقع مدمرات تابعة للجيش الأمريكي ضمن نطاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه وجه تحذيرات لقطع بحرية حاولت الاقتراب عبر إطفاء راداراتها في بحر عمان. وأضاف الجيش الإيراني أن الدخول إلى مضيق هرمز يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، وسيواجه برد وفق تعبيره. إلى نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن. نادية مرحبا بك. قبل قليل كانت هناك كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الذي تطرق له فيها حول ما حدث أولا اليوم من يعني هجمات وطبعا اعتداءات إيرانية إما على السفينة الكورية الجنوبية أو أيضا على ميناء الفجيرة، وإن كان تحدث أيضا حول المسألة العسكرية المتعلقة بتأمين المضيق؟
1: الرئيس ترامب نايف لا يزال يتحدث الآن في البيت الأبيض، لكنه أمام جمهور ماجا، وبالتالي خطابه هو داخلي لا علاقة له بإيران. قد يتطرق في نهاية هذا الخطاب الحديث، رغم أنه كما ذكرت هو شأن داخلي مجدول سابقا، لذا لا أتوقع أن يتحدث الآن على الموضوع الإيراني. لكن على كل أحوال هو كان قد تحدث مع قناة فوكس وقال هدد إيران وقال بأنه سيعيدها إلى التدمير مرة أخرى وسيعود إلى العصر الحجري، نفس التهديدات التي سمعناها سابقا. لكن كما تعرف هناك الكثير من الاتجاهات التي يمكن للرئيس أن يسلكها. الأولى هي الإبقاء على الحصار البحري الذي يعتبره الرئيس من أنجح السياسات بالنسبة له. لماذا؟ لأنه يرى بأن إيران تخسر مليارات الدولارات، وهذا هي الطريق المؤكد لتركيع النظام الإيراني وانهياره اقتصاديا للتأثير عليه على طاولة المفاوضات. طبعا ما قام به الإعلان هذا الصباح بأنه سيكون هناك ممر سماه عملية الحرية، هذه العملية ستسمح للسفن بالمرور وخصوصا السفن العالقة لأسباب إنسانية. بأي معنى؟ بمعنى بأنه طواقم هذه السفن موجودين عليها منذ أسابيع ولا يستطيعون المغادرة، وبالتالي الوضع الصحي لهم هو غير يعني جيد. ومن هنا الرئيس قال بأنه بإمكان السفن الأمريكية أو البحرية الأمريكية أن تساعد هذه السفن بالمرور الآمن، لكنه لم يقل بأنها ستصطحب أو ترافق هذه السفن. بغض النظر عما كانت نية الرئيس، يبدو بأن هذا أغضب إيران أو ربما الجناح المتشدد في داخل إيران. البيت الأبيض والرئيس دوما يقول بأن هناك انقسام حاد، ربما الحرس الثوري لم يرق له ذلك، لأنه المعادلة الإيرانية اللي كانت مرفوضة أمريكيا هي بأنه فتح مضيق هرمز بشكل كامل مقابل أو حتى تدريجي مقابل رفع الحصار. الرئيس لن يرفع الحصار على الموانئ الإيرانية، هذا أمر مفروغ منه إلا بصفقة، وهذه الصفقة كان يتحدث بالأمس عنها بأنها ضمن أجواء إيجابية، وبالتالي نحن نقترب من الاتفاق، ويبدو بأنه كان يعني متفائل جدا. لكن إيران قامت برد فعل عما على قرار الرئيس، والآن ترامب لا يقول بأنه غدا صباحا سيكون
0: طيب.
1: هناك
0: نادية ننتقل إلى الرئيس الآن الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن إيران،
2: ويتحدثون عن استطلاعات الرأي وقاموا باستطلاع رأي بشأن الحرب مع إيران. قالوا إن 32% فقط يحبونها. أنا لا أحبها، لا أحد يحب الحروب، ولكنه لدينا أكبر جيش في العالم، ورأيتم ما حدث مع فنزويلا، ورأيتم ما يحدث مع كل شيء. وقالوا إذا

0: 32% بأنهم حين نفسر ذلك هل مثلا بالنسبة لإيران هل يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا؟ لن يكون 32%، ولكن حتى لو يقال ذلك سيكون هناك 32%، لأن استطلاعات الرأي مزيفة تماما. وحين ننظر إلى ما يحدث حقا في اليوم الآخر، ألقيت خطابا في بالنسبة للكبار في فلوريدا وأيضا في الفيلاجز، وألقيت خطابين هناك وقالوا دعونا نعد، قالوا إن هذا خطاب أمام أغنى الناس هنا، وكان هناك مجموعة رائعة من كبار السن. طبعا أنا لست كبيرا في السن، فأنا شاب، وأشعر كما شعرت قبل 50 عاما. لا أعرف، كانت هناك فترة ربما لن أقول لكم ذلك، ولكن أقول بأنه ربما لا يبدو جيدا، وعلي أن أكون حذرا. لو قلت مثلا بأنني لا أشعر بأنني جيد، سيقولون إن دونالد ترامب لا يشعر بأنه جيد، لأنهم لا يعرفون بأنني أستعمل هذه كنقطة، وسيقولون اسمعوا، ويقولون أنا لا أشعر بأنني جيد، وربما سأقول هذا يوما ما، وستعرفون ذلك وستكونون الأوائل، لأنكم يمكن أن تروا ذلك كما رأيتم في الإدارة السابقة. أحد الأشياء التي قلتها بأنه كان ينبغي حسب رأيي أي أحد يترشح للرئيس أو لنائب الرئيس عليه أن يجري اختبارا لقدراته العقلية وإدراكه، فلا رئيس فعل ذلك باستثناء أنا. ثلاثة امتحانات وكلها نجحت فيها نجاحا باهرا، واحدة في الإدارة السابقة واثنان هنا. ويقولون هل هو لا يزال لديه القدرة العقلية؟ أقول حسنا، سأجري اختبارا آخر، وأنا أعرف بأن هناك أذكياء كثير هنا، هناك الكثير الذين يقفون هناك من الأخبار المزيفة، أود أن يجرهم لاختبار. السؤال الأول طبعا سهل جدا، السؤال الأول هو مثلا هناك أسد ودب وتمساح، وما هو الأمر الآخر؟ هو سنجاب. يسألونك من هو السنجاب أو ما هو السنجاب هنا، إذن يطرحون السؤال، ثم طبعا الأسئلة الأربعة والخمسة تصعب بعد ذلك، وحين تصلون إلى الوسط تصعب، وفي النهاية لا أود أن أكون مهينا هنا، ولكن لا أقول كما قال غافين نيوسم، قال إن الجميع هنا أغبياء، وهو غبي. أعتقد بأنه أسوأ حوار سياسي أجري، هو قال بأن هؤلاء أغبياء، وهو طبعا لا يعرف كيف يقرأ الخطابات، ولا أحد طبعا يذكر ذلك، كان الأسوأ. ولكن أنا لن أقول هذا، لأن الجميع هنا في الغرفة أعتقد أنهم أذكياء، ولكن ليس كلكم ستحصلون على 30 سؤالا ستجيبون عليها بطريقة جيدة أو صحيحة.
1: إذن تابعنا وإياكم مشاهدين جزء من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما ذكرت الزميلة نادية البلبيسي قبل قليل، هو حديث ربما داخلي موجه للماجا في الولايات المتحدة، هذه الكلمة وهذا الاجتماع، وبالتالي ربما يكون الحديث عن مسألة إيران أو التفاوض أو الحرب وما يحدث في مضيق هرمز لن يكون مادة أساسية ورئيسية في هذا الخطاب للرئيس ترامب. سنعود إليه حالما تحدث عن هذا الموضوع. إذن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت اليوم مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات. في الأثناء أعلنت إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور إثر استهداف بمسيرة إيرانية في منطقة الصناعات البترولية، مضيفة أن فرق الدفاع المدني تواصل جهود السيطرة على الحريق. هذا وأعربت الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من منطقة هرمز دون تسجيل أي إصابات. كما شددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران للاعتداءات بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. قبل ذلك نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني تعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات في ولاية بخال استهداف ما أسفر عن 2 إصابة لوافدين 2. وأضاف المصدر أيضا أن الحادثة تسببت أيضا في تضرر 4 مركبات بالإضافة إلى تحطم زجاج أحد المنازل المجاورة. وأكدت الجهات المختصة أنها باشرت تقصي الحقائق مشددة على حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

0: من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن المزيد من السفن التجارية في طريقها لعبور مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق عبور سفينتين تحملان العلم الأمريكي بنجاح. قبل ذلك أعلن الجيش الأمريكي أن عددا من مدمراته المزودة بصواريخ موجهة دخلت الخليج في إطار مهمة مشروع الحرية، ويضم أسطول البحرية الأمريكية في المنطقة أكثر من 15 قطعة بحرية أمريكية بينها مدمرات مزودة بصواريخ موجهة من فئة أرلي بيرك تشارك في فرض الحصار البحري على إيران. وفي مقدمة هذه القطع برزت السفينتان الأمريكيتان يو اس اس فرانك ويو اس اس مايكل مورفي، إذ كانت طبعا أو ميشيل مورفي، إذ كانت أول من عبر مضيق هرمز وعملتا في الخليج العربي ضمن مهمة أوسع لضمان خلو المضيق من الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري. تعد هذه الفئة العمود الفقري للأسطول الأمريكي لما تمتلكه من قدرات متعددة، وتشمل دفاعات جوية متقدمة لاعتراض الطائرات والصواريخ ومنظومات دفاع صاروخي باليستي، بالإضافة إلى القدرة على ضرب أهداف برية بصواريخ كروز مثل توماهوك، فضلا عن دورها في حماية حاملات الطائرات ومرافقة السفن وتأمين خطوط الملاحة البحرية. لكن ماذا حدث تحديدا في اليوم الأول من هذه العملية، عملية مشروع الحرية لإعادة الملاحة في مضيق هرمز؟ التفاصيل دائما مع زميل عبد الجليل. مساء الخير عبد الجليل.
1: مساء النور نايف. بالرغم من أن اسمه مسار الحرية الذي سيسمح بعودة 20,000 بحار عالق في الخليج العربي إلى ديارهم، إلا أن إيران لم يعجبها المشروع، بالرغم من أنه لا يهدف إلى فتح مضيق هرمز بالكامل بل فقط السماح بخروج السفن العالقة. ولكن في البداية ومن أجل ضمان مسار، لأن التهديد ليس فقط البحرية التابعة للحرس الثوري بل أيضا الألغام، لذلك مرت مدمرتان أمريكيتان بالقرب من السواحل الإيرانية لفتح طريق ولو ضيق لمرور السفن، وهنا أطلق الحرس الثوري النيران على المدمرات الأمريكية. طبعا كان هذا وحده كفيلا ربما بخرق الهدنة ووقف إطلاق النار، إذ نشر الحرس الثوري بعدها صورا تبين الأسلحة التي استهدف بها والعملية التي استهدف بها المدمرتين الأمريكيتين. أولا استخدم صواريخ دفاع ساحلي، واستخدم أيضا راجمات صواريخ. يبدو أن الاستهداف الإيراني فشل في البداية، وكالة تنسيم قالت بأنها استهدفت وأصابت المدمرتين، ثم القيادة الوسطى الأمريكية أكدت بأن لم يكن هناك ولا إصابة، وهذا غير صحيح، لكنها أكدت فيما بعد بأن الإيرانيين حاولوا استهداف المدمرتين الأمريكيتين. لكن قبل هذا إيران حاولت أن تستبق الخطوة الأمريكية، وذلك بعد أن أعلنت منطقة محرمة وممنوعة، رسمت خطوطا جديدة، الأول من جنوب شبه جزيرة قشم إلى غاية شمال أم القوين في الإمارات، ثم خط آخر من جنوب جاسك إلى غاية مناطق هنا في خليج في عمان. لكن هذا الخط يشمل أيضا ميناء الفجيرة الإماراتي وأيضا موانئ أخرى شمالية في الإمارات في الجهة الأخرى. الهدف بالنسبة للحرس الثوري هو إبعاد السفن المدنية التي تنتظر فتح مضيق هرمز من هذه الأماكن، لأن اقترابها من المضيق قد يجعلها تفلت من قبضة الحرس الثوري التي يبدو أنها بدأت تضعف، خاصة وأن القيادة الوسطى أكدت أنها استهدفت 7 زوارق سريعة من أسطول البعوض كما تسميه إيرانية. هذا الاستهداف هو الأول، ولكنه ضوء أخضر يدل بأن أمريكا ستستهدف كل هذا الأسطول كلما سنحت الفرصة. هي تريد إبعاد هذه السفن لإبقاء المنطقة خالية ولمراقبة الوضع بشكل أحسن. لكن إيران بعدها استهدفت سفنا في شمال المنطقة، في شمال دبي وأيضا في شمال أم القوين، ثم ماذا؟ استهدفت بنية تحتية في الإمارات. الهدف الرئيسي هو كان ميناء الفجيرة. ميناء الفجيرة مثل ما نشاهده بالأقمار الصناعية فيه خزانات كثيرة للنفط، فيه موانئ عائمة تسمح بملء السفن الحاملة للنفط، هو يسمح بتجاوز مضيق هرمز عبر أنبوب بديل طاقة استيعابه 1.9 مليون برميل يوميا. لكن الهدف كان استهداف منشآت التخزين، لم تكن هناك سفن في المنطقة، لكن الذي شاهدناه هو استهداف بالمسيرات، بينما استخدمت أيضا صواريخ جوالة.

وصواريخ كروز لاستهداف مناطق مختلفة في الإمارات. طبعا وزارة الدفاع الإماراتية أكدت اعتراض العديد من الصواريخ، بعض الشظايا سقط، لكن إيران لحد الآن لم تبرر هذا الاتجاه ولم تؤكد أنها هاجمت الإمارات، بينما

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

حياكم الله من جديد. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى تزامنا مع توصية مشتركة من الجيش والموساد للمستوى السياسي باستئناف العمليات العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول إسرائيلي الجاهزية الكاملة للقتال بانتظار الضوء الأخضر من واشنطن. هذا ونقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر مطلعة توسيع بنك الأهداف الإيرانية في حال استئناف القتال. هذا وأفادت مصادر إسرائيلية لموقع والا بوجود نحو 6000 جندي وعنصر أمن أمريكي في إسرائيل حاليا. أضافت المصادر أيضا أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية رصدت تصدعات عميقة داخل القيادة الإيرانية، كما أشارت إلى أن العودة إلى القتال ضد إيران قد تؤدي إلى انهيار فوري للاتفاق في لبنان.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة ABC إنه تم إسقاط معظم الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على الإمارات اليوم، مشيرا إلى أن الأضرار لم تكن جسيمة. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحقق في حادثة استهداف سفينة شحن تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز، مؤكدا أنها كانت تبحر بمفردها من دون مرافقة من البحرية الأمريكية لحظة إطلاق النار عليها. وفي تصريحات للعربية قال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الإمارات تمتلك قدرات دفاعية قوية وهي في وضع جيد للدفاع عن نفسها. أضاف

0: فكوبر أن هناك تراجعا كبيرا في عدد الزوارق الإيرانية التي تهاجم السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن قدرات إيران العسكرية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين. قبل ذلك قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إن النظام الإيراني اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه، مؤكدا أن أبوظبي لن تسمح لهذا التصعيد برسم ملامح العلاقات المقبلة في المنطقة. أضاف أن الإمارات ترفض أي محاولات لفرض واقع إقليمي بالقوة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مزيد من التوتر. من جهته أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، ووصفها بأنها عمل عدواني خطير، بالإضافة إلى أنها تصعيد سافر يهدد أمن المنطقة واستقرارها. حوارنا على الشاشة العربية يتواصل. أرحب بضيوفي الليلة من عمان الدكتور منذر الحوارات الكاتب والمحلل السياسي، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران، ومن المنامة النائب في البرلمان البحريني أحمد السلو. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع ضيفي الدكتور حسين من طهران. دكتور حسين، السؤال المهم الذي لم نجد عليه إجابة حتى اليوم، لماذا استهدفت إيران اليوم الإمارات بهذه الطريقة وكسرت الهدنة التي لم يخترقها أحد منذ 8 أبريل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران لم تصدر أي بيان حول استهداف الإمارات لحد الآن.
0: غير صحيح غير صحيح دكتور حسين.
1: نعم.
0: التلفزيون الإيراني قبل قليل نقل معلومات أو نقل عن مسؤول عسكري قال لم يكن لدينا أي خطة مسبقة لنهاجم المنشآت النفطية الإماراتية بالفجيرة، قالها هكذا. وقال أيضا ما حدث هو نتيجة مغامرة الجيش الأمريكي لفتح ممر غير قانوني بمضيق هرمز. هذا اعتراف من الجيش الإيراني.
1: لا، هو لم يعترف أنه هو قام بهذه العملية،
0: هو يقول نتيجة المغامرة الأمريكية، هو يبرر لهذا الاستهداف.
1: ولكن
0: هل سيبرر الاستهداف لإسرائيل مثلا؟
1: لا، يعني هذا أنه أنا أقول أنه البيان الرسمي هذا هو. إيران حددت منطقة يعني من بندر جاسك باتجاه الفجيرة، ومن شرق أو غرب مضيق جزيرة قشم أنه باتجاه أم القوين.
0: إنه قبل أن نتحدث في هذه النقطة، فقط أشير للخبر العاجل الآن أسفل الشاشة مشاهدينا. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد. إذن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي. المملكة العربية السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا اليوم. إذن هذا وهذه الأخبار العاجلة التي نتابعها أسفل الشاشة. أعود إليك دكتور حسين، أنت ذكرت مسألة قبل قليل وهي الخطوط الحمراء، كنا نتابعها قبل قليل من جزيرة قشم إلى أم القوين، والتي حددها الحرس الثوري وقال بأنها منطقة محظورة وهو يسيطر عليها بشكل كامل. اشرح لنا هذه المسألة حتى نسأل فيها.
1: نعم، يعني أولا أعلن هذه المنطقة منطقة عسكرية ومنطقة عمليات عسكرية، هذا أولا. ثانيا، الرواية الإيرانية الرسمية هي أن هناك مدمرات أمريكية حاولت الدخول، واجهتها إيران بالنار التحذيرية ودفعتها إلى خارج المنطقة. ليس هناك من دخول لمضيق هرمز من قبل القطع البحرية الأمريكية، هذه الرواية الرسمية التي طرحها التلفزيون الإيراني. ولحد الآن يعني كما تقول إيران وقف إطلاق النار لا زال ساريا، ولكن إذا دخلت منطقة مضيق هرمز هذا يعتبر نقض لاتفاق وقف إطلاق النار، وستقوم إيران بالاستهداف المباشر للقطاع البحرية الأمريكي.
0: واضح واضح. يعني هناك مسألة وسؤال مهم اليوم، عندما يأتي الحرس الثوري وينشر هذه الخريطة ويقول هذه منطقة عمليات عسكرية من جزيرة قشم إلى أم القوين

0: أيضا من ساحل إيراني آخر إلى كذلك الفجيرة تحديدا في الإمارات، ويمنع العبور من هذه المنطقة ومن هذه المياه. أليس ما يفعله أولا غير قانوني، لأنه يتحدث ويحاول أن يعني يحتل هذه المناطق المائية لدولة أخرى مشاطئة لهذا الخليج، الخليج العربي، ويمنع مرور السفن من هذه المنطقة. هي منطقة مياه أولا دولية ومنطقة مياه لدولة الإمارات العربية المتحدة. بأي حق يمنع الحرس الثوري عبور السفن من هذه المنطقة؟ من أعطى له هذا الحق دكتور حسين؟
1: يعني إيران أولا تستند في هذا الإطار إلى معاهدة جامايكا في أنه في حالة الحرب تستطيع إيران يعني بسبب الوضع الأمني أن تمنع العبور إلا العبور الآمن يعني. وإيران لا زالت تستخدم هذه العبارة أن هناك سفن تعبر من خلال التنسيق مع الحرس الثوري الذي ينظم حركة السير في هذه المنطقة. من هنا الموضوع هو ليس يعني دخول قوات عسكرية إيرانية إلى المياه الإقليمية الإماراتية أو العمانية، لا، هو هذا غير مطروح.
0: واستهدف عمان، ولكن واستهدف الإمارات، واستهدف الفجيرة، استهدف مبنى في عمان، واستهدف ميناء الفجيرة، استهدف شمال دبي، استهدف أيضا شمال القوين، ميناء الفجيرة. يعني الحقيقة بأن هذا سلوك عدواني، وبأنه يثبت النية الإيرانية في استهداف دول الخليج بشكل مباشر، لأن إيران كانت تتذرع بوجود القواعد الأمريكية، لكن انتفت يعني هذه الذريعة بعد أن استهدفت هذه الموانئ ولم تأتي لا على قواعد ولا على غيرها. سأعود لهذه النقطة دكتور حسين، أشير للأخبار العاجلة المرتبطة بهذا الموضوع. مشاهدين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. ولي العهد السعودي قال بأن المملكة تقف إلى جانب الإمارات في الدفاع عن أمنها واستقرارها. قال بأن المملكة تدين اعتداءات إيران غير المبررة التي استهدفت الإمارات. هذا ما جاء في هذا الاتصال من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الإماراتي. إلى السيد مدير الحوارات من الأردن، أرحب بك معي. أولا، كيف تصف ما حدث اليوم من إيران؟ كسرت وقف إطلاق النار، استهدفت الإمارات، استهدفت عمان أيضا كذلك، قامت بإطلاق صواريخ كروز مسيرات ليس على الولايات المتحدة التي تفرض عليها حصارا بحريا مطبقا منذ أسابيع، بل على دول لا علاقة لها بهذا الحصار الأمريكي، لا من قريب ولا من بعيد.
2: نعم، مساء الخير إلى ضيوفك الكرام ولمشاهديك الأعزاء. بدون شك إيران اليوم واجهت كسر احتكارها للمضيق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإجابة بأنه إيران أيضا يمكنها أن تضرب البنية النفطية، لذلك كانت الضربة موجهة لميناء الفجيرة وموقع نفطي، وأيضا هناك بارجة نفطية، بمعنى أنها يمكن أن تعيد حرب الناقلات، هذا واحد. اثنين، تهدد المنطقة بأنه خيارها الآخر في حال سيطرة الولايات المتحدة على المضيق هو ضرب القواعد الأساسية المنتجة للنفط، وهذا تحدث خطير حقيقة. هذا التصعيد لا يمكن أن يقبل. قبل في بداية الحرب كانت إيران تقول أنها تضرب القواعد الأمريكية، المنشآت الأمريكية، الأهداف الأمريكية، حطيناها على جنب. لكن الآن أمريكا بنص المضيق موجودة، وهناك سفن قالت أنه هي عبرت، وهناك شركات تتحدث أنه سفينتين عبرتا. كانوا الأمريكان أمام الإيرانيين، ومع ذلك ذهبوا إلى دولة عربية لضرب منشآتها. أنا باعتقادي هذا تصعيد خطير يشي بماذا تفكر فيه إيران. إيران تفكر بأنه إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تسيطر على مضيق هرمز هي ستنقل وستجد ساحة جديدة لحربها ولمواجهتها ولورقة جديدة. هي الآن تطرح ورقة جديدة، هي تقول للعالم وللولايات المتحدة أنا مستمر برفع الكلفة. هذا الرفع للكلفة من خلال رفع تأمين النفط

0: رفع برميل النفط.
1: والحقيقة أنها طرحت
0: لا يأتي إلا من خلال أهم مصدر.
1: والحقيقة أنها طرحت ولا يعني هي طرحت ورقة جديدة عذرا ليست المقاطعة، ولكن أنتقل إلى ضيفي في البحرين أستاذ أحمد السلوم. يعني ما حدث اليوم بالفعل طرح ورقة جديدة اسمها أمن الخليج، ورقة جديدة يجب أن تكون في المفاوضات الآن مع الرئيس ترامب ومع الإيرانيين ومع أي وسيط موجود. أمن الخليج هو مسألة مهمة يجب أن يتم تضمينها في أي مفاوضات مع إيران، حالية أو مستقبلية أو مؤجلة، قد تحدث أو لا تحدث، لكن هذا الأمر مهم. هناك من ينادي في الخليج بهذه المسألة، خصوصا الدول المتضررة التي تضررت إما بالصواريخ والمسيرات الإيرانية مثل الإمارات وعمان اليوم، أو الدول التي تضررت بسبب أنها لا تستطيع تصدير النفط أو الغاز من مضيق هرمز بسبب إغلاق إيران واستئثارها بمضيق هرمز بشكل غير قانوني وإغلاق هذا المضيق أمام العالم. ما رأيك؟
2: في البداية طبعا أشكركم على هذا الاستضافة، أحب أن أؤكد أن يعني ما يجري اليوم في مضيق هرمز هو ليس خلافا عابرا حول ممر بحري، بل هي محاولة إيرانية واضحة وخطيرة لتحويل ممر دولي حيوي إلى ورقة ابتزاز سياسي واقتصادي وأمني. وأن هذه الاعتداءات اليوم الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل عدوانا غادرا وسافرا على دولة خليجية ذات سيادة، واعتداء مباشر أيضا على أمن دول مجلس التعاون واستقرار الأسواق الطاقة وحرية الملاحة الدولية. يعني اليوم إيران هي تحاول تمثل أن هي قاعدة تدافع عن نفسها، وأن هي في الحقيقة ليس صحيحا، هي قاعدة تعاقب الدول الجوار وتعاقب الجيران اللي موجودين فيها، وأن هي لأن فشلت من خلال المفاوضات اللي صارت، هي فشلت أنها تملي شروطها، وبالتالي صارت الرسالة أو ورقة الضغط الأخرى أنها تهديد أمن دول مجلس التعاون. يعني يجب أن نوضح رسالة مباشرة، وإحنا قلناها يعني عبر شاشتكم، أن إحنا أيام المفاوضات كنا نؤكد أن جزء من المفاوضات لازم يكون ضمان أمن واستقرار دول مجلس التعاون. من غير ما يكون هذه الورقة موجودة وتكون هذه الضمانات موجودة، احنا ما يعني نكون طرف في هذه الاتفاقية، لأن لا زال مصالح دول مجلس التعاون تكون مهددة. ويجب يعني احنا يعني نعطي رسالة واضحة أن أمن الإمارات اليوم هو نفس أمن البحرين، هو نفس أمن السعودية العربية المتحدة، الكويت، قطر، عمان، المنظومة الخليجية كلها هي يعني مع بعضها مع بعض متحدة في هذا الأمن، وهذا الأمن لا يتجزأ منها. اليوم احنا نتكلم ان مضيق هرمز هو ليس مضيقا ايرانيا خاصا، هو شريان للملاحه الدوليه، ولا يجوز ايران ان يعني تحتجزه كرهينه.
1: طيب،
2: وان هو تحطه من ضمن.
1: طيب، ممتاز ممتاز ممتاز استاذ احمد. الى الدكتور حسين روي بران. دكتور حسين، يعني هناك مساله تطرح اليوم كسؤال مهم، يعني الولايات المتحدة تحاصر الموانئ الإيرانية وتمنعها من استيراد أو تصدير أي شيء، أي شيء يعني خف أو ثقل وزنه، نفط أو مواد غذائية أو يعني سمى شئت، لا شيء يدخل ولا شيء يخرج في المقابل. مع كل ما يحدث من هذا الحصار الذي تخسر فيه إيران نصف مليار يوميا دولار أمريكي، لم تستطع أن تكسر هذا الحصار الأمريكي ولا أن تطلق رصاصة واحدة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا عندما حاولت أن تفتح مضيق هرمز اليوم أو أن تعبر ناقلة نفط إماراتية أدنك اليوم، بدأت إيران بالاستعراض وبإطلاق الصواريخ وبالطائرات المسيرة على جيرانها وهي لم تجرؤ أن تهاجم الولايات المتحدة، لأنها تعلم أنها ستباد كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لو هاجمت هذه القطع البحرية الأمريكية؟ هي ضعيفة أمام الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاصرها، لكنها تستقوي على جيرانها الموجودين في الخليج. دكتور حسين روي وران، ما رأيك في هذا الحديث؟
3: يعني أولا أن أمريكا تطبق الحصار 100%، هذا الكلام غير صحيح. إيران دولة واسعة، مساحة إيران 1,650,000 كيلومتر، حدود إيران 7,000 كيلومتر، منها ما يقارب 3,500 كيلومتر سواحل، جزء منها سواحل شمالية.

0: في بحر قزوين. إيران ترتبط بطرق برية وسكك حديد، حتى الصين، ومن جهة أخرى حتى أوروبا. هذا التصور أن الوجهة البحرية الجنوبية هي المنفذ الوحيد، هذا غير صحيح. هذا
1: هي المنفذ الأهم والمهم والأول.
0: نعم، الأهم والأخير. من دون شك هي الأهم. هذا أولا. الموضوع الثاني، هل أن إيران استطاعت أن تتفلت من الحصار البحري الأمريكي؟ نعم، يعني شركة النفط الإيرانية قالت أن هناك الكثير من الناقلات استطاعت أن تصل إلى وجهتها في جنوب شرق آسيا رغم الحصار. القوات الأمريكية أساساً،
1: لا لا، حتى نفهم هذه المسألة، هل خرجت هذه الناقلات من على مرأى الجيش الأمريكي الذي يحاصر إيران وسمح لها بالخروج؟
0: لا لا لا. أولاً السفن الأمريكية موجودة على مسافة 500 كيلومتر من السواحل الإيرانية. هذه الناقلات النفط ذهبت باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية، يعني حتى الحدود الباكستانية، ومن هناك دخلت المحيط الهندي، لم تذهب باتجاه المحيط الهندي مباشرة بعد عبور بضيق هرمز. وهناك تقارير يعني عن وزارة النفط الإيرانية. طيب، أن هناك سفن.
1: دكتور حسين، لا نتوسع بالحديث كثيرا، أنا سؤالي كان محدد، لماذا لم تستهدفوا هذا الحصار الأمريكي المطبق عليكم واستقويتم باستهداف جيرانكم الدول الخليجية التي حافظت على هدوئها وضبطت نفسها أثناء حرب 38 يوما ولم ترد، بل احتفظت بحق الرد، ليس لأنها دول ضعيفة أو لا تمتلك قدرات عسكرية كبيرة أو لا تستطيع الرد على إيران بشكل عسكري، ولكنها لم ترد أن تدخل هذه الحرب بشكل مباشر وأن تؤكد حسن النية لإيران بأن أراضيها لم تستخدم لمهاجمة إيران وأنها لن تهاجم أيضا هي إيران، وأن الادعاءات بأن هناك صواريخ أو طائرات انطلقت على أراضيها غير صحيح، وتعاملت أو عاملت إيران بحسن نية وعاملتها بأفضل مما إيران عاملت هذه الدول به. إيران كانت ترسل عليها الصواريخ والمسيرات، وهي كانت في ذات الوقت تشدد على مسألة احتفاظها بحق الرد وليس ضعفا، لكنها لا تريد أن تنخرط في حرب ضد إيران وأن تشارك في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل من البداية. دكتور حسين،
0: اولا واضح ان بين ايران وامريكا الان وقف لاطلاق النار.
1: طيب،
0: والقطع البحريه الامريكيه كما قلت هي موجوده على مسافه 500 كيلومتر. ايران لا تريد ان تكون البادئه بنقض وقف لاطلاق النار، هذا في الجانب الامريكي. ولكن ايران تقول انه في حال تقدم القطع البحريه الامريكيه الى مضيق هرمز ايران ستقوم بضربها مهما كانت النتائج، يعني احتمالية إنهاء لوقف إطلاق النار مطروح. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، هناك اتهام إيراني أنه في فترة وقف إطلاق النار هناك استهداف لجزيرة لافان من قبل الطائرات الإماراتية، وإيران تقول أن عدد طائرات الميراج الإماراتية هي التي قامت بمهاجمة مصفى جزيرة لافان وإشعالها في فترة وقف إطلاق النار. وقد يكون ما قامت به إيران الآن هو رد على هذا العمل الذي قامت به الإمارات. أمريكا أكدت أنها هي لم تكن.
1: خلينا أمريكا، أنت الآن أكدت يعني الشكوك، أنت الآن أكدت أن إيران هي من استهدفت الإمارات وأتيت بذكر أسباب وقلت أن إيران قالت، طيب، بأن الإمارات استهدفتها بطائرات مسيرة وطائرات الميراج وغيرها. هناك سؤال في هذه الجزئية يعني بسيط، هل لدى إيران ما يثبت هذا الأمر؟ إذا كان لديها ما يثبت حتى، لماذا لم تتقدم إلى مجلس الأمن بشكوى ضد دولة الإمارات التي هاجمتها إن كان ذلك صحيحاً دون أن ترد الاستهداف بعد أسبوعين أو ثلاثة؟ يعني هي انتظرت 3 أسابيع حتى ترد، لماذا لم ترد من ذلك الوقت أو من اليوم الأول إذا كانت متأكدة ولديها ما يثبت؟

0: يعني إيران أكدت الموضوع.
1: لا لديها ما يثبت ولا غير أكدت؟ لديها ما يثبت دكتور حسن؟
0: لا لا إيه يعني أولا إيران أكدت الموضوع من قبل العسكر يعني الجيش وكذلك من قبل المسؤولين السياسيين. وإيران تقول أن الصور الرادارية تثبت أن الطائرات الإماراتية هي التي قامت بهذه العملية. وهذا ما نقله السيد عراقشي عندما قام بالاتصال بوزراء خارجية السعودية وقطر وعمان قبل عدة أيام أن الإمارات استهدفت جزيرة لافان وأن إيران سترد طيب. على ذلك
1: مع أن لا الخارجية الإيرانية ولا الخارجية السعودية ولا أيضا من اتصلوا بهم ذكروا هذا الأمر أنه تم التباحث فيه. دكتور منذر الحوارات آسف على الإطالة لكن يعني أراك وأنت تستمع لحديث ضيفي من طهران لست راضي عما يقول، لديك تعليقات كثيرة تكتب أيضا، ماذا تريد أن تعلق على حديثه؟
2: نعم يعني أريد أن أعلق على شيء أساسي أنه ضيفك تحدث إيران الولايات المتحدة على بعد 500 كيلومتر، اليوم لم تكن على بعد 500 كيلومتر، كانت على بعد 32 كيلومتر، بمعنى استهداف بسيط بصاروخ قادر على أن يصيب بارجة أمريكية ومع ذلك لم يحصل ذلك. هذا يؤكد أن النية الإيرانية مبطنة باتجاه هدف غير الولايات المتحدة حقيقة، والعمليات الاستهداف السابقة أكدت وأضمرت أن إيران ذهبت للعدوان على دول الخليج لغاية رئيسية هي محاولة فرض سيطرتها وهيمنتها على دول الخليج، مثلما حاولت فرض هيمنتها وسيطرتها على مضيق هرمز على اعتباره أنه مساحة جيوسياسية إيرانية يحق لها أن تفعل ما تشاء، علما بأنه هو ينطبق عليه المرور العابر، بمعنى لا يمكن لإيران أن تستثمر أثناء الحروب إلا ضد عدوها المباشر، وهذا ما يتطبق الآن الولايات المتحدة الأمريكية. لكن عملية استهداف الخليج وناقلات النفط والاستمرار في الإصرار على التصعيد ضد دول الخليج يهدف إلى غاية وحيدة أن هذا الفضاء الجيوسياسي الخليجي يقع ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني، وبالتالي إيران يحق لها أن تحدد مصير ومستقبل هذا الأمن الاستراتيجي، وهذا طبعا يحتم على هذا الأمن أن يكون ضمن أي اتفاق مستقبلي بين الولايات المتحدة وإيران، لأنه استمرار هذا الاعتداء وهذا العدوان على دول الخليج باعتقادي يصب في الخانة التي ذكرتها لك، ولا يمكن الاستمرار فيه والقبول فيه. أنا برأيي هذا أصبح أمرا خطيرا، بمعنى أنه بكرة الولايات المتحدة راح تفتح المضيق وبالقوة، إيران راح تبلش تضرب دول الخليج عندها 10,000 مسيرة، يعني عملية إغراق حتى لأهم الدفاعات الجوية، بمعنى أنه ستجد، وكرروا بالمناسبة كرروا فكرة البنايات البرجية الزجاجية كرروها
1: صحيح.
2: وأنا سمعتها من محطات إيرانية ومن موالين لمحطات إيرانية، بمعنى أن إيران تريد أن تستهدف البنية المدنية فيما لو تطورت الأمور وخرج السيطرة من يدها. أنا أعتقد أنه إيران الآن لا أحد يستطيع أن يغامر بالذهاب إلى تقديم تنازلات، لذلك خيارهم الوحيد هو التصعيد. هذه مشكلة أنا باعتقادي، وأنا كتبت مقال يجب أن نساعد القيادة الإيرانية الجديدة على تقديم تنازلات حتى لو أعطيناها مكاسب تستطيع الحديث عنها، لأنه طيب. استمرار هذا التصعيد أنا برأيي سيكون مفجرا للمنطقة. بكرة دول الخليج مارست صبر استراتيجي، المملكة العربية السعودية قبل سنوات عملت اتفاق بحضور الصين وبرعايتها لأنها تحسب حساب هذا اليوم. أيضا دول الخليج مع بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قالت ما إلنا علاقة، إحنا ما دخلناش بالموضوع، ومع ذلك استمرت إيران بضرب دول الخليج رغم كل التأكيدات على أنه هذه الدول ليس لها لا ناقة ولا جمل.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني هناك مسألة أيضا يتم السؤال عنها، بعدما قصفت الإمارات اليوم يسأل من يتابع يقول إلى متى ستحتفظ الدول الخليجية

0: خليجية بحق الرد. لماذا لا ترد على هذا العدوان الإيراني والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية حتى تردع هذا الفعل والتصرف الإيراني لكي لا يتم تكراره؟ هل يجب أن يكون هذا الأمر بهذا الشكل أم لا؟ يجب على هذه الدول أن لا تنخرط في هذه الحرب، أن لا تتسبب بعرقلة لاقتصادها، لتنميتها، للاستثمارات المليارية على أراضيها، لأن الوضع في هذه الدول التي يصفها الإيرانيون بالزجاجية هو اقتصاديا واستثماريا وتنمويا وشعبيا متقدم عن إيران جارتهم بسنين ضوئية كما يقولون.
1: طبعا يعني لله الحمد دول مجلس التعاون والإمارات العربية المتحدة وكل دول مجلس التعاون يعني هي دول لديها من المكتسبات ولديها من الإنجازات الكثيرة اللي هي تخاف عليها وتريد أن تحافظ عليها، وإحنا يعني في ظل القيادات يعني قيادات دول مجلس التعاون الله يحفظهم دائما هما يدعون إلى السلام ويدعون إلى الطرق الدبلوماسية وليس إلى طرق الحرب، فدائما إحنا في مرحلة دفاع عن هذه المكتسبات، ولله الحمد عندنا يعني قوات دفاعية أمنية بحرية جوية تدافع عن هذه المكتسبات وتصونها، بخلاف بعض الأمور التي تكون يعني بعض الأحيان تخرج يعني لأن يعني في يعني بعض المنظومات تكون فيها بعض الأمور بس أن يتم مراعاتها أن في المستقبل يتم صدها بشكل تام، يعني في بعض الامور اللي تصير يعني اذا انت بتحسب حجم المسيرات وحجم الصواريخ وحجم الطائرات اللي هاجمت مقارنه بالهجمات اللي صابت دول مجلس التعاون تكاد تكون يعني لا تشكل اكثر من 5% من مجمل الهجمات، وهذه تاكد متانه هذه الدفاعات. فاحنا نملك القوه الهجوميه ونملك القدرات اللي نملكها ونملك ايضا مباركه دوليه بحق الدفاع عن دولنا، وان احنا نستطيع من خلال هذه المباركه ان احنا نهاجم ويعني وناخذ حقنا، ولنا حق التعويض، لنا حقوق كثيره واحنا قاعدين كلها نجمعها، واحنا قاعدين نروح للقنوات الرسميه، نروح لمجلس الامن ونثبت هذه الامور، نروح مجلس حقوق الانسان نثبت هذه الانتهاكات كلها، ولنا حق في المطالبات، لكن احنا لازمنا نتعامل معهم كدوله جاره، نحاول ان احنا نكون دعاء مثل ما احنا بدأنا للسلام للسلم للدبلوماسية للاتفاق، نحاول ان احنا ناخذ هذه الامور بالشكل الحضاري الصحيح اللي يليق بهذه المنطقة. لكن اكيد اليوم في ظل هذه التصعيدات وفي ظل هذه الهجمات الغير مبررة والهجمات الغادرة والهجمات اللي قاعد تستهدف دول مجلس التعاون، انا اعتقد انه بيكون في هناك رد مختلف، ما بنكون نفس ما تمينا في الشهرين اللي مضت، لا اكيد احنا اليوم يعني كنا في منطقه هدنه وقاعدين نعمل معاهم ونحاول ان احنا نوجد الحلول ونوجد الطرق من الامور الدبلوماسيه، لكن دائما نلاقيها بالصواريخ والمسيرات.
0: طبعا نشير دائما للأخبار العاجلة أسفل الشاشة، خام برنت الآن يغلق عند 114 دولار للبرميل في أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو 2022 كما نتابع في شريط الأخبار العاجلة أسفل الشاشة. طيب دكتور حسين روي وران، يعني هناك من يقول بأن مضيق هرمز إن لم يفتح باتفاق أو بنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية سيفتح بالقوة، لأن العالم لن يصبر كثيرا على أن يتضرر الاقتصاد بسبب مغامرات إيرانية غير محسوبة، وليست حتى مغامرات دول، هي مغامرات ميليشيات، مغامرات أشباه دول وليست أفعال دول ما يحدث الآن. وبالتالي لماذا لا تريد إيران أن تحل هذه المسألة مع الولايات المتحدة، أن تقدم ما تريد للرئيس ترامب عبر التفاوض وعبر الدبلوماسية، وأن لا تنخرط في مسألة إعادة واستئناف القتال عليها مرة أخرى؟ هذه المرة إن عادت الحرب على إيران لن تكون كالمرة السابقة ولا قبلها، وأنت تعلم بأن من هو على صدارة الأهداف الإسرائيلية في أي حرب ستندلع هو مجتبى خامنئي المرشد الأعلى، أي أنه سيلاقي مصير والده إن عادت هذه الحرب مرة أخرى أن تستأنف من جديد. دكتور حسين،
2: شوف إيران حاولت أن

0: انه طرح موضوع فتح مضيق هرمز خلال ما طرحته، يعني خلال اسبوع واحد ايران ولمرتين طرحت مشروعا انه ينهي الحرب بشكل كامل، يفتح مضيق هرمز، يرفع الحصار عن ايران، ويدخل الطرفان اي ايران وامريكا في حوار حول المواضيع الاخرى اي النووي وموضوع رفع العقوبات عن ايران. وحتى ان يعني الطرح الاول الذي طرحته ايران امريكا طالبت بتعديلات فيه، إيران قامت بتعديلات فيه وأعادته إلى الطرف الباكستاني، الطرف الباكستاني عكس الموضوع إلى الطرف الأمريكي. ترامب قال أن هناك مرونة جيدة حدثت في هذه الورقة، وأن أمريكا سترد عليها وردت عليها، وهي الأجوبة وصلت إلى طهران، ومجلس الأمن القومي الآن في إيران عاكف على دراسة هذه الأجوبة. إيران أساسا تقول لا حل للخلاف بينها وبين أمريكا إلا من خلال الحوار، يعني لا يمكن أن نتصور أنه يمكن حل المسألة خارج هذا الإطار، لا، الحوار هو الوحيد. العمل العسكري رأينا يعني 40 يوم استعملت أمريكا كل ما تملك من قوتها وكذلك الكيان الصهيوني، ولكن لم تستطع أن تحقق أهداف الحرب. الآن يعني
1: إيران انتصرت في هذه
0: أمريكي
1: الحرب
0: باختيال هذا
1: إيران انتصرت في هذه الحرب دكتور
0: لا حسين. إيران منعت أمريكا من تحقيق أهداف الحرب.
1: لا نعم. إيران
0: إيه؟
1: إيران تسوق منعت أنها أمريكا في هذه الحرب على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل، تسوق هذا الخطاب للداخل والخارج. الغريب أن هذه المرة تسوق هذا الخطاب للخارج وكأنه لم يتم التخلص من المرشد ولا القيادات الإيرانية على المستوى الأول والثاني والثالث، الأسطول البحري، المنشآت الجسور والطرق والمطارات، ولم يبقى شيء إلا استهدفته الولايات المتحدة. 14,000 هدف داخل إيران، ارتفعت العملة مقابل الدولار الواحد 180,000 تومان، يعني وضع اقتصادي صعب، وضع سياسي صعب، وضع عسكري أصعب، لم يتبقى شيء للتفاوض عليه الآن. الرئيس ترامب يقول ليس هناك قادة أصلا نتفاهم معهم، لا يوجد قادة، يعني حتى هذه مهينة حقيقة بحق إيران أن يقولها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإيران تسوق أنها انتصرت. شيء غريب عجيب دكتور حسين.
0: أولا عدم تحقيق الأهداف الحرب هو فشل لأمريكا، هذا واضح للعيان، لأن هذه ليست ادعاءات إيرانية. ترامب في بداية الحملة والاعتداء ضد إيران قال أن هذه الأهداف يجب أن تتحقق وهي لم تتحقق. من هنا الموضوع لست أنا من أقول،
1: ما الذي لم يتحقق؟ قل لي ما الذي لم يتحقق من الأهداف؟
0: هو أراد إسقاط النظام في إيران،
1: لم يكن هدفا إسقاط النظام أبدا، هذا
0: لا لا يعني لا لا
1: يتم كان هذا غير صحيح،
0: كان هنا
1: لم يقوله الرئيس
0: لا لا لا لا
1: ثق بي، أنا صحفي أتابع الأخبار يوميا، لم يذكروا مسألة إسقاط النظام أبدا غيره من الأهداف.
0: إسقاط النظام جاء على لسان ترامب وجاء على لسان نتنياهو.
1: أنا أتحدث عن أهداف الحرب الأمريكية، تركني من نتنياهو، غير الأهداف ما الذي لم يتحقق؟
0: أمريكا أرادت ضرب البرنامج الصاروخي لم تستطع،
1: ضربت كل المنشآت الصاروخية البالستية تحت الأرض وبضراوة شديدة، ضربت كل المنشآت النفطية، المنشآت النووية،
0: لا لا لا.
1: مخزون اليورانيوم أيضا لا تستطيع إيران الحصول عليه واستخراجه حتى من تحت الأرض. تماما انتهى وقتي انا
0: يعني
1: في كل الاحوال. يعني دكتور حسين سنناقش هذه المسائل بالتاكيد في ساعه اخرى وفي ايام قادمه. اشكركم حسين روي وران من طهران، وايضا الدكتور منذر الحوارات من عمان ومن عمان عفوا، ومن المنامة احمد السلوم من نائب البحرين، شكرا لكم. زميلي اسامه سرايا يلقاكم على راس الساعه، ونعود بعد ساعه لقاكم.

0: معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه التغطية المفتوحة على شاشة العربية بعد عودة التصعيد العسكري. إيران تخرق وقف إطلاق النار وتستهدف الإمارات للمرة الأولى منذ 8 أبريل. الإمارات بدورها أدانت الاعتداءات الإيرانية وقالت إنها تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا، كما طالبت بوقفها فورا، وأكدت كذلك الاحتفاظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية. خرق إيراني اليوم يتزامن مع بدء تنفيذ خطة عسكرية جديدة أطلقها قبل ساعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحرير الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في تصريح قبل ساعات قليلة من ترامب لفوكس نيوز، الرئيس الأمريكي تعهد بأن يتم محو إيران من على وجه الأرض إذا تدخلت في مشروع الحرية. أما الجيش الأمريكي في هذا السياق فأعلن بأن المدمرة ميليسيا تنتشر لدعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية أعلن كذلك قبل قليل بأن البحرية الأمريكية لا ترافق السفن التجارية بمضيق هرمز، وأن الحصار على إيران يفوق التوقعات. هذا فيما مسؤول عسكري أمريكي كشف قبل ذلك عن تدمير 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت عرقلة حركة الشحن التجاري، وأعلن التركيز حاليا على إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز. أما في تل أبيب التي تتابع كل التطورات، هيئة البث هناك كشفت عن أن الجيش وضع في حالة تأهب قصوى بعد عودة التصعيد العسكري مع إيران.

في آخر ردود الأفعال، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أعرب خلاله عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الإمارات. ولي العهد السعودي أكد خلال الاتصال وقوف المملكة إلى جانب

0: الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستباد إذا هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في عملية مضيق هرمز. ترامب أوضح في تصريحات الفوكس نيوز إنه على طهران إما إبرام اتفاق بحسن نية أو مواجهة استئناف العمليات القتالية. ترامب أكد أن واشنطن تمتلك أفضل المعدات العسكرية حول العالم وأنها ستستخدمها إذا لزم الأمر. كما وصف ترامب الحصار البحري المفروض على إيران بالمناورة العسكرية الأعظم في التاريخ. أيضا ردود فعل أخرى للرئيس الأمريكي عبر تروث سوشيال. ترامب قال إنه لم يتبقى لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة وقد تم إغراق 7 منها بعد أن حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. ترامب أكد أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعمليات البحرية الأمريكية في المضيق، منها سفينة شحن تتبع كوريا الجنوبية. كما اعتبر الرئيس الأمريكي بأنه حان الوقت لكوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز. أما الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية فأكد بأن الزوارق الإيرانية حاولت عرقلة حركة الشحن التجاري قرب المضيق. وأوضح كوبر بأن العملية جاءت بعد أن أطلقت إيران عددا من صواريخ كروز والطائرات المسيرة بالإضافة إلى زوارق صغيرة باتجاه سفن تتبع البحرية الأمريكية وأخرى تجارية. كما أكد قائد القيادة المركزية فشل هذه الهجمات في إصابة أهدافها، وحذر أيضا القوات الإيرانية من الاقتراب من الأصول العسكرية الأمريكية، مؤكدا بأن الحصار المفروض على إيران يفوق التوقعات. ميدانيا كذلك، الجيش الأمريكي أعلن أن مروحيات من طراز أباتشي وسي هوك تستخدم في تدمير زوارق إيرانية تهدد الملاحة في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي قال إن مروحيات من طراز سي هوك تدعم المهمة بالمضيق ومحيطه أيضا للقضاء على زوارق إيرانية صغيرة تهدد الملاحة البحرية. أما الجيش الإيراني على الجانب الآخر يقول إنه رصد وحدد مواقع مدمرات تتبع الجيش الأمريكي ضمن نطاق مضيق هرمز. كما أشار إلى أنه وجه تحذيرات لقطع بحرية حاولت الاقتراب عبر إطفاء راداراتها في بحر عمان. الجيش الإيراني أضاف أن الدخول إلى مضيق هرمز يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار وسيواجه برد وفق تعبيره. للوقوف على آخر التطورات وردود الأفعال من واشنطن، ينضم إلينا من جديد بيير غانم مراسل العربية. بيير، آخر ردود الأفعال في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أيضا التنبؤ بما ستذهب إليه الساعات والأيام المقبلة.
1: هناك الكثير من الترقب لما يمكن أن يحدث خلال الساعات الماضية. الأمريكيون كانوا أولا يستمعون إلى الرئيس الأمريكي الذي يهدد الإيرانيين ويقول لهم أنهم ليسوا بمستوى القدرات العسكرية الأمريكية. الأمريكيون يريدون التشديد على أن الإيرانيين خسروا الكثير من قدراتهم العسكرية البحرية خلال الحملة العسكرية منذ شهر وشهرين، وأن القدرات التي واجهوا بها السفن وحتى القصف على الإمارات كانت قليلة نسبيا مقارنة مع القدرات العالية الموجودة لدى الإماراتيين والأمريكيين الذين يحرسون هذه المسارات البحرية. طبعا لا يبدو الرئيس الأمريكي أنه متساهل مع الإيرانيين، لكنه لا يبدو أيضا على أنه مستعجل على أن يأخذ إجراءات حاسمة أكبر مما أخذ خلال الساعات 24 الماضية. إعلان هذا المشروع لحماية الملاحة في المياه الدولية وردع الإيرانيين هو بحد ذاته قرار ضخم جدا.
0: طيب، الرئيس الأمريكي ترامب بيير ذكر في حديثه لفوكس نيوز بأنه طهران أمام طريقين لا ثالث لهما، إما إبرام اتفاق بحسن نية أو عودة العمليات العسكرية. ما هي حسن النية التي يقصدها الرئيس الأمريكي أو المطلوبة من الأمريكيين؟
1: الرئيس الأمريكي مصر على عدة أمور لم يتراجع عنها، لكنه وضع الكثير من التأكيد على مسألة المشروع الإيراني النووي. لا يريد الرئيس الأمريكي بأي شكل من الأشكال أن تنتهي هذه الحرب من دون أن يكون هناك انتزاع كامل لليورانيوم وقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم أو الطريق باتجاه أي سلاح نووي. بالإضافة إلى ذلك يقول الرئيس الأمريكي

0: الأمريكية أنه يجب تصفية التهديدات الإيرانية، ونعني هنا التهديدات الصاروخية، زعزعت أمن الدول العربية من خلال السواعد والميليشيات، وأيضا رعاية الإرهاب، وأخيرا نحن نتحدث على مسألة التهديد في منطقة المياه الدولية.
1: شكرا جزيلا بيير غانم مراسل العربية من واشنطن. لدينا أيضا هذه الأخبار العاجلة مشاهدينا، وهذا البيان نقلا عن وزارة الخارجية السعودية. الخارجية السعودية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات الشقيقة ولناقلة تابعة لشركة إماراتية. الخارجية السعودية أكدت في بيانها كذلك وقوفها إلى جانب دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادة وأمنها وسلامة أراضيها. كما تدعو الخارجية السعودية إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار. طبعا هذه التطورات وهذا البيان الذي نتابعه من الخارجية السعودية يأتي أيضا بعد أقل من ساعة من هذا الاتصال الذي جرى ما بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات، وأيضا هذا الاتصال الذي أعرب خلاله ولي العهد السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات، وتأكيد ولي العهد السعودي على وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها. أيضا وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أعلنت تفاصيل ما حدث، وأكدت أنها تعاملت اليوم مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن ثلاث إصابات. في الأثناء أعلنت إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور إثر استهداف مسيرة إيرانية لمنطقة الصناعات البترولية، كما أضافت بأن فرق الدفاع المدني تواصل جهود السيطرة على الحريق. أما الخارجية الإماراتية فأعلنت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة وطنية تتبع شركة أدنوك عبر استخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. الإمارات شددت على ضرورة وقف إيران لاعتداءاتها بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. أما في سلطنة عمان، وكالة الأنباء العمانية نقلت عن مصدر أمني تعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات في ولاية بوخاء لاستهداف، ما أسفر عن إصابتين لوافدين اثنين. المصدر أضاف بأن الحادثة تسببت أيضا في تضرر أربع مركبات، بالإضافة إلى تحطم زجاج أحد المنازل المجاورة. الجهات المختصة في سلطنة عمان أكدت أنها باشرت تقصي الحقائق وشددت على حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. أما قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر فأكد أن المزيد من السفن التجارية في مضيقها لعبور مضيق هرمز، هذا بعدما أعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق عن عبور سفينتين تحملان العلم الأمريكي بنجاح. أيضا الجيش الأمريكي أعلن أن عددا من مدمراته المزودة بصواريخ موجهة دخلت الخليج في إطار مهمة مشروع الحرية. أسطول البحرية الأمريكية في المنطقة يضم أكثر من 15 قطعة بحرية. هذا الأسطول يضم كذلك مدمرات مزودة بصواريخ موجهة من فئة أرلي بارك تشارك في فرض الحصار البحري على إيران. في مقدمة هذه القطع البحرية برزت السفينتان الأمريكيتان يو اس اس فرانك باترسون ويو اس اس مايكل ميرفي، إذ كانتا أول من عبر مضيق هرمز وعملتا في الخليج العربي ضمن مهمة أوسع لضمان خلو المضيق من الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري. تعد هذه الفئة هي العمود الفقري للأسطول الأمريكي لما تمتلكه من قدرات متعددة تشمل دفاعات جوية متقدمة لاعتراض الطائرات والصواريخ وأيضا منظومات دفاع صاروخي باليستي، بالإضافة إلى قدرة على ضرب أهداف برية بصواريخ كروز مثل توماهوك، فضلا عن دورها في حماية حاملات الطائرات ومرافقة السفن وتأمين خطوط الملاحة البحرية.

0: من واشنطن ينضم إلينا مدير شؤون الخليج السابق بالبنتاغون ديفيد ديروش. سيد ديفيد، أهلا بك معنا مجددا على شاشة العربية. التطور الميداني الذي حدث اليوم، كيف يجب أن نقرأه؟ وهل نتحدث عن شيء عابر برأيك، أم يعني يمكن أن يتكرر؟
1: أعتقد بأننا ينبغي أن نراه بأنه بداية لفترة من النزاع. سأتفاجأ كثيرا لو لم يكن هناك رد على إيران بالنسبة للضربات على الفجيرة ورأس الخيمة. أعتقد بأننا في دائرة حيث إننا سنرى فترات من النزاع، بعد ذلك يكون هناك إعادة ربما لوقف إطلاق النار وتحديد شروط، ويكون نزاع وقف إطلاق النار ووقف إطلاق بعد ذلك حتى ربما يطول لوقت ما.
0: أنت ذكرت بأنه يجب أن يتم الرد عليه، من تقصد بمن يقوم بالرد سيد ديفيد؟
1: أعتقد أن الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، إذن ربما ستبحث عن التعاون ولتدعم التجارة الدولية من خلال هذا. أساسا فمنذ وقف إطلاق النار توقعت بأن إسرائيل والولايات المتحدة ستشدد الرقابة على إيران، ومهما حاولت إيران إصلاحه في تلك الفترة سيكون في قائمة الأهداف. وأعتقد أن ما الولايات المتحدة وإسرائيل ربما ستكون ردة فعلهما هي من خلال ردع أي أعمال مستقبلية، أي أنها ستستهدف الزعماء السياسيين أو زعماء النظام والأهداف العسكرية الأخرى.
0: كان هناك عدد من التصريحات سيد ديفيد للرئيس الأمريكي بعد هذه التطورات الميدانية التي حدثت اليوم، هل قرأت من بين هذه التصريحات ما يشي برغبة أمريكية لدى الرئيس ترامب للعودة مجددا للعمليات العسكرية؟
1: الرئيس ترامب أعتقد بأنه قد تحدث طبعا مع ناخبيه بشأن قوى الحرب وسلطة الحرب، والتي الرؤساء دائما تعاملوا معها منذ قانون الحرب أو منذ إقامة قانون الحرب، لكن مع الانتخابات النصفية فالرئيس ترامب لا يريد هذه المعركة. إذن هو أعلن عن نهاية الأعمال العدائية، وأعلن بأن هذه عملية إنسانية لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الشحن الدولي في المياه العمانية. وحين هاجمت إيران بعض السفن الأمريكية وسفنا أخرى، أو أنها لو فعلت وهاجمت مثلا سفينة وأصابتها، فالرئيس يمكن أن يعود إلى الحرب. الأمر يتعلق بسياسات داخلية تؤثر على الرئيس ترامب، ولكن أظن بأننا سنرى ربما عودة للحرب، لأنه لا يمكن المحافظة على الوضع الحالي بين الطرفين.
0: طيب سيد ديفيد، بالنسبة لترتيب ما حدث في الميدان، الولايات المتحدة أطلقت مهمة لتحرير السفن العالقة في الخليج، لكن ما حدث بأن الإيرانيون قاموا بالرد على استهداف منشآت مدنية في الإمارات وحتى أيضا في سلطنة عمان، هل تستطيع أن تقرأ يعني تفسير هذا التصرف الإيراني؟
1: نعم. هناك ثلاثة تفسيرات محتملة. التفسير الأول هو أن حين إيران نظرت إلى مخزونها من الصواريخ والذي يستطيع ضرب إسرائيل، قد تم القضاء على معظمه بسبب الحرب، حرب 12 يوما، ولكن القصيرة يمكن أن تضرب الإمارات مثلا ولم يقضى عليها تماما، إذن ضربت ما تستطيع ضربه. والسبب الثاني هو أنها استهدفت الفجيرة، والتي هي طبعا الميناء الإماراتي الوحيد الذي على بحر العرب بدلا من الخليج، وهذا طبعا مصمم لمنع الإمارات من تصدير واستيراد الأشياء، أي لمحاولة الالتفاف حول مضيق هرمز. والتفسير الثالث، وأعتقد أن هذا يفسر كل هذا، هو أن إيران لديها تلك الاستراتيجية غير المركزية، وهذا يعني أنهم يختارون أهدافا قبل وقت طويل من الحرب، وتلك القائمة تتضمن بنية تحتية مدنية في الإمارات. أعتقد

أعتقد بأن هذه قضية أيديولوجية، حيث إن إيران ترى حضور النجاح والنموذج المتطور في تلك الدولة الإسلامية، وطهران طبعا حين ترى دبي مكانا يرغب الجميع في العيش فيه، وهي مركز ثقافي واقتصادي ومالي واجتماعي عالمي، هذا ليس نموذجا تريد إيران أن تراه، وطبعا والذي

0: وإلا ولكن أعتقد بأن العواقب ربما سترتد عليهم وربما لليلة أو غدا.
1: طيب سيد ديفيد، لو افترضنا بأن ما حدث اليوم لم يرد عليه وعدنا من جديد لحالة اللا حرب واللا سلم التي يعني عشناها وتابعناها منذ 8 أبريل وحتى هذه اللحظة، ما هو الأثر الاستراتيجي لعدم الرد برأيك؟
0: كما يكون الأمر دائما حين يكون ذلك السلوك ولا يتم التعامل معه، هذا يخلق مثل التفويض أو التصريح لإثارة الفوضى. ما لم يكن هناك شيء فعال ويكون هناك سبب لمثلا الإماراتيين لضبط نفسهم أو للإسرائيليين وللأمريكيين، وطبعا نحن لا نعرف ما سيحدث، ولكن أظن بأن هذا ليس شيئا يمكن للإمارات أن تمتصه فقط. لا يمكن أن تسمح، والولايات المتحدة لا يمكن أن نسمح بضربات صاروخية على البنية المدنية بينما وقف إطلاق النار قائم. فهذا لا يمكن التسامح معه، وأنا متأكد بأن دبلوماسيين والرئيس ترامب نفسه يسمع بشأن هذا من أصدقائنا في المنطقة. إذن أتوقع بأن الرسالة ستكون هي أنكم لم تستشيرونا قبل بداية الحرب ولم نكن شركاء، ولكن الآن جررنا إليها، والطريقة الوحيدة هي بإنهاء المهمة، وإلا فإننا رهائن تحت براثن الحرس الثوري. فهم أظهروا الإرادة والقدرة لمهاجمة بنيتنا المدنية بغض النظر عن ضعف الأعذار بشأن ذلك.
1: لو نظرنا للصورة العامة سيد ديفيد، هل تعتقد بأن هناك سيناريو جيد أو سيناريو أمثل لنهاية هذه المسألة برمتها، أم أن هذه المسألة مسألة وجود سيناريو جيد في الشرق الأوسط غير موجودة أصلا؟
0: أعتقد أن هناك سيناريو جيدا. طبعا بسبب انعدام حرية الصحافة في إيران، فما يحدث في إيران هو ما تختار إيران إظهاره للعالم، وهم مثلا يظهرون مثلا نساء يحملن الأعلام وغيرها، ولكن الضرر الاقتصادي حقيقي ونعلم ذلك من التقارير، والأسواق لا تكذب. وأيضا وزير المالية الأمريكي قدم صورة عن ضرر الحصار الذي أحدثه على إيران. أعتقد بأن الضرر العسكري على إيران أيضا كان كبيرا جدا، ولو أنه كان هناك قادة 3 أو 4 اغتيلوا، وأيضا كان هناك ضرر على المخازن الصواريخ الباليستية الإيرانية، فمن الممكن بأن هذا الوضع لا يمكن تحمله بالنسبة لإيران، وربما سنرى ربما طبقة أخرى من النظام تحكم بدلا من هذه التي تحكم وتنهي النزاع. ولكن أعتقد بأن هذا لن يحدث من دون قتال ومن دون ضرر. وكما رأينا فإيران ترد ليس باستهداف الإسرائيليين والأمريكيين، ولكن تستهدف البنية المدنية في دول الخليج. هذا مؤسف، وأعتقد أنه ينبغي محاسبة النظام الإيراني على هذه الاستراتيجية لارتكاب الجرائم.
1: ديفيد ديروش مدير شؤون الخليج السابق بالبنتاغون من واشنطن، شكرا جزيلا على وجودك معنا.

الآن أيضا مشاهدينا لدينا هذا البيان العاجل عن الخارجية السعودية. الخارجية السعودية تعرب عن قلق المملكة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، وتدعو الخارجية السعودية إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، والذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم طبقا لبيان الخارجية السعودية. الخارجية السعودية تشدد كذلك على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما

0: كانت قبل 28 من فبراير وتطالب بضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود. أيضا في إسرائيل، هيئة البث أفادت بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى تزامنا مع توصية مشتركة من الجيش والموساد للمستوى السياسي باستئناف العمليات العسكرية في إيران. مسؤول إسرائيلي أكد الجاهزية الكاملة للقتال بانتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، فيما صحيفة يدعوت أحرنوت تنقل عن مصادر مطلعة توسيع بنك الأهداف الإيرانية في حال استئناف القتال. أيضا مصادر إسرائيلية أفادت لموقع والا بوجود نحو 6000 جندي وعنصر أمن أمريكي في إسرائيل حاليا. المصدر أضاف أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية رصدت تصدعات عميقة داخل القيادة الإيرانية، وأشارت إلى أن العودة إلى القتال ضد إيران قد تؤدي إلى انهيار فوري للاتفاق في لبنان. أما في ردود الأفعال الأخرى من الرئيس الأمريكي، ترامب قال في تصريحات لشبكة ABC أنه تم إسقاط معظم الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه الإمارات اليوم، وأشار إلى أن الأضرار لم تكن جسيمة. ترامب أضاف إلى أن الولايات المتحدة تحقق في حادث استهداف سفينة شحن تتبع كوريا الجنوبية في مضيق هرمز، وأكد أنها كانت تبحر بمفردها من دون مرافقة من البحرية الأمريكية لحظة إطلاق النار عليها. في تصريحات للعربية، الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية قال إن الإمارات تمتلك قدرات دفاعية قوية وهي في وضع جيد للدفاع عن نفسها. الأدميرال كوبر أضاف أن هناك تراجع كبير في عدد الزوارق الإيرانية التي تهاجم السفن في المضيق، وأشار إلى أن قدرات إيران العسكرية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين. قبل ذلك، مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش قال إن النظام الإيراني اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه، وأكد أن أبو ظبي لن تسمح لهذا التصعيد برسم ملامح العلاقات المقبلة في المنطقة. قرقاش أضاف أن الإمارات ترفض أي محاولات لفرض واقع إقليمي بالقوة، وشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مزيد من التوتر. أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أدان تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، ووصفها بالعمل العدواني الخطير والتصعيد السافر الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها. نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات الميدانية. انضم لنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية الأستاذ محمود المجالي، وأيضا الصحفي في شبكة العربية الأستاذ أحمد القرشي، والصحفي في شبكة العربية المختص بالشؤون الإيرانية الزميل صالح حميد. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ أحمد، وأنت تنظر لنقطة مهمة تتحدث بها أو يتحدث بها موقع والا، يقول بأنه هذا يدل على رصد تصدعات عميقة داخل إيران. هل تعتقد بأنه ما حدث اليوم ميدانيا لو ربطناه يعبر عن قرار موحد اتخذته قيادة موحدة في إيران، أم ربما عن تصرف فردي من جماعة مسلحة معينة؟
1: هو النظام دلوقتي إيران، يعني اليوم علي أحمديان ممثل المرشد في مجلس الدفاع بيتحدث وكأنما هو مجلس الدفاع، مجلس الدفاع الذي شكل عقب اغتيال المرشد السابق وعدد من القادة. الآن أحمديان بيتكلم وكأنما هو المسؤول عن الدولة، يعني لأنه هو فقط بس ممثل المرشد في هذه المؤسسة. فهناك صراع شرس قوي بين مراكز عدة، خيوط تمتد إلى الحرس الثوري وتمتد إلى المؤسسات الاقتصادية القابضة في النظام، وتمتد أيضا إلى المؤسسات الدينية.
0: لكن هل هذا الصراع يؤثر على التحرك الميداني؟
1: يؤثر عليه كثيرا، لأنه جوهر ما يحدث الآن الرشاد والعقلانية لمصلحة الشعب الإيراني، التفاوض حول القضايا الجوهرية، الملف النووي، الصواريخ، الإرهاب، أم التحايل كما نراه يعني في تصريحات الحرس الثوري وتصريحات عديد من القادة، والوصول إلى المرحلة اللي نحن فيها اليوم إنه هنالك يعني احتمالات عودة عنيفة قوية إلى الحرب، لأنه كل السبل، هذه الفئة أغلقت كل السبل لعودة إيران إلى رشادها.

0: وبتتحدث بلهجة كما قال علي أكبر صالحيان مدير مركز الدراسات الإيرانية، قال نحن القوة الرابعة. وكنا نضحك ونتناقش أنا ومحمود وحميد عن المتحدث باسم الخارجية، اليوم سألوه قالوا له يجب أن تتراجع إيران، أمريكا قوة كبرى وستكبد الدولة خسائر كبيرة، قال نحن كذلك دولة كبرى. فهنالك عنجهية وهنالك نوع من الازدراء لكل القيم بما نراه من سلوك إيراني قائم على المواجهة، فلتغرق الأرض وليموت كل الناس، لكن فلتبقى مصالح هذه الفئة المتحكمة.
1: طيب أستاذ محمود، وأنت تنظر الآن هناك الكثير من ردود الأفعال، لكن أهمها كان يعني طبعا رد الفعل السعودي، اتصال من ولي العهد، وكذلك أيضا بيان الخارجية السعودية. بيان الخارجية السعودية يقول قبل قليل بأنه دعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار. لو ربطنا هذا البيان بالواقع الميداني على الأرض، ما حدث اليوم على الأرض، هل تعتقد بأنه برغم كل هذا ما زالت هناك مساحة للحل السياسي الذي تدعو إليه السعودية؟
2: هناك موقف ثابت عند السعودية ودول الخليج بشكل عام، هذه ليست دول حرب، هذه دول تنمية ودول اقتصاد ولا تسعى لها. ولكن إذا عدنا إلى تصريح سابق لوزير الخارجية السعودي يقول فيه إذا كانت إيران تعتقد بأننا لا نستطيع الرد فهي واهمة، بمعنى هناك دائما خيار الحرب وهو الخيار الأسهل، خيار التصعيد هو الأسهل، أن ترسل طائرات في السماء وصواريخ وتبدأ المعركة. لكن الخيار الأصعب هو أن تكون في موقف الحكمة بالدرجة الأولى، وأن تكون لديك الدرجات ضبط النفس في أعلى أمام مصلحة استقرار في المنطقة. ليس جديد بأنه من قبل هذه الحرب كانت دول الخليج رافضة الحرب على إيران، وإذا كنت تذكر تذكر في حرب الاثنى عشر يوم الإسرائيلية كان هناك إدانات لهذه الحرب من قبل دول الخليج على إيران. الآن مسألة ضبط النفس لا تعني بأن دول الخليج ليس لديها سيناريوهات أخرى. إذا أجبرت على التحرك عسكريا في ضد إيران ستقوم بذلك للدفاع عن مصالحها عن سيادتها، هي وحدة واحدة تتعامل مع هذه المسألة بشكل كبير. لكن المهم جدا عندما تدعو إلى الوساطة هي دائما هذه الدعوة الأساسية إنه لتجنيب المنطقة ويلات أكبر، المعركة الكبرى بشكل كبير. أنا أعتقد إنه العودة إلى طاولة المفاوضات ستكون مختلفة هذه المرة إذا كان في عودة. سنجد أن أعلى درجات الأجندة الموجودة هي أمن دول الجوار وليس النووي،
1: أمن دول الخليج،
2: أمن دول الخليج وليس النووي وليس
1: الميليشيا.
2: سيكون هذا على رأس الجيش، كل هذه موجودة، لكن سيعود هذا البند ليأخذ حقه بشكل كبير
1: هناك
2: جدا.
1: نقطة أبو أمير.
2: حتى لو صار اتفاق أمريكي إيراني منفرد سيبقى موضوع أمن الخليج مسألة مطروحة بشكل كبير.
1: هل يظن الإيرانيون بأنه لأنه يعني لافت حقيقة نرى ردود فعل من البحرين من قطر وأيضا من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والآن من السعودية واتصال أيضا من ولي العهد وبالرئيس دولة الإمارات، هل ظنت إيران بأنها تستطيع أن تقوم بأي عمل عدائي ضد أي دولة في دول مجلس التعاون الخليجي وترى يعني لا ترى موقف جماعي؟ هل راهنت على هذا؟ هل تعتقد بأن هناك خلافات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من الاتفاق على مسألة الأمن؟
2: عندما تكون الدولة مثل إيران يعني أنه في مركزية بالقرار وأنه إيران التي تقصدها إيران ما قبل الحرب وأنه في قرار موحد يمكن أن تصل إليه، هذا مش وارد الآن. إيران اليوم لا يوجد هناك مركزية، هناك ادعاء بأن هناك مركزية لكن لا يوجد، هناك تهميش للحكومة المنتخبة، هناك تهميش لبعض السياسيين، هناك تهميش للشارع الإيراني. هنا اليوم في سطوة للحرس الثوري الذي تحول إلى ميليشيا قبض على إيران وعلى موقفها وعلى قرارها بعقليته وبعقيدته. الدليل على ذلك أن

0: انه العدوان على دولة الإمارات هو استمرار للتخبط وطريقة تصرف الحرس الثوري الذي أخطأ كثيرا في استراتيجيته. منذ بداية الحرب تم استهداف 7 دول عربية، ومنذ بداية الحرب 90% من هذه الصواريخ كانت على دول عربية.
1: صحيح.
0: والآن لا يوجد استهداف على إيران لتعود للمبررات السابقة، نحن استهدفنا القواعد الأمريكية التي تستهدفنا، لم يتم استهداف على إيران. هذا عدوان أحادي من إيران إلى على دولة عربية، وبالتالي فقدوا أيضا مبرر. هذا التخبط يدل على أنه القيادات الحرس الثوري في حالة ارتباك عشوائية في اتخاذ القرار، لا يوجد استراتيجية. هذا يدل على أنهم اختطفوا أو أصبحوا في حالة تمرد على باقي اليوم. باختصار شديد، كل الجولات السياسية التي قام فيها عراقجي ودبلوماسية الهاتف اللي مع كل الدول سقطت.
1: صحيح. طيب صالح، في إيران كيف يبررون للشارع الإيراني؟ كيف ينظرون لما حدث اليوم؟ نحن طبعا هم لديهم تبرير لكل تصرف، لكن لافت أيضا بأنه سلطنة عمان، فيعني كيف يمررون هذه التصرفات التي حدثت اليوم للشارع الإيراني؟
2: بالطبع هم يتحدثون عن مؤامرة، مؤامرة ربما يعرف بها فقط هم قادة الحرس الثوري ووسائل إعلامهم لكي يسوقوا ويبرروا هذا العدوان الجديد. لكن الحقيقة هذا العدوان، ويعني إيران والولايات المتحدة في حالة هدنة أو وقف إطلاق نار، يدل على محاولة الهروب إلى الأمام. كيف؟ لأنه الحرس الثوري من جهة لا يريد الذهاب إلى التفاوض، كما تفضل الأساتذة أيضا همش الأطراف الأخرى، يعني ليس هناك قرار موحد. يعني الحرس الثوري حتى أجبر الجميع بعدم الذهاب إلى جولة ثانية للمفاوضات وعدم طرح قضية نووي والقضايا الخلافية. لم نعد نحن نسمع في الأيام الأخيرة صوت لمحمد باقر قالباف مثلا الذي كان هو المتحكم في كل شيء خلال الأيام الأولى. الآن الوضع مختلف، هناك رؤوس متعددة كما تفضل الأستاذ القرشي، هناك تخبط كما تفضل الأستاذ المجالي، هذا كله دفع بالفئة المتحكمة.
1: ما مصلحتهم في يعني احتجاز كل هذه السفن العالقة لأكثر من شهرين، نفدت لدى البحار الموجودين على متن هذه السفن المواد الغذائية والمواد الطبية، ما مصلحتهم؟
2: مصلحتهم الهروب إلى الأمام وخلق أوراق ضغط جديدة حسب ما يعتقدون. يعتقدون أنه يجب الاستمرار بهذا الضغط، رفع الكلفة الاقتصادية على العالم، رفع الكلفة السياسية على الرئيس ترامب، وهذا قد يدفع بالمشروع الذي طرحوه أخيرا حول إنهاء الحرب بالشروط الإيرانية. يعني حتى هذا التخبط والانقسام الذي أشرنا إليه انعكس أيضا على طريقة التفاوض. رأينا أيضا نسخ متعددة، لاحظت يعني خلال الأيام الأخيرة، مثل المرة الماضية، يعني نسخة نشرت للإعلام، نسخة نشرت للمجتمع الإيراني، نسخة للعالم العربي، ونسخة ربما سرية فهمنا فحواها من خلال الإعلام الأمريكي. ولكن كل هذا لا يعني يدفع باتجاه الحل، بل يدفع باتجاه استمرار الصراع. الشيء الوحيد الذي يهم الحرس الثوري وإدارة الصراع المتشددين الآن هو التوصل إلى أي صيغة من الاتفاق يرفع عنها الضغط، وخاصة الحصار البحري. هذا ما يهم الحرس الثوري الآن، أن لأنه اقتصاده خنق لأول مرة، هذه عقوبات مختلفة ليست كثيرة،
1: وهم حتى يعترفون بذلك على لسان أكثر من مسؤول. أستاذ أحمد، وأنت تنظر الآن الخيارات المتاحة بعد اليوم، إما أن يكون هناك رد وبالتالي سيعود معه التصعيد، وإما لا يكون هناك رد وبالتالي تصبح في يد إيران ورقة التصعيد في أي لحظة، وربما تصبح دول المنطقة أو بعض دول المنطقة كرهينة لأي صاروخ أو أي مسيرة تنطلق هنا وهناك في أي لحظة. لو نظرنا إلى هذه الخيارات، أي سيناريو مرجح؟
3: كما أشار مجالي وأستاذ حميد، إنه في النهاية الحرب اللي كانت على إيران من الولايات المتحدة وإسرائيل، قالت كل الدول إنها لا تشارك فيها وإنها ترفضها وكذا وكذا، لكن ماذا كان نصيبها كما ذكر محمود؟
1: مسيرات والصواريخ،
3: 6614 صاروخ ومسيرات.

0: سيارات دول الخليج مع الأردن. صحيح. وكان نصيب الدولة التي هاجمت إيران إسرائيل حوالي 850-900 صاروخ ومسير. لذلك هو المنطق منطقة طغمة ومنطق لا أريد أن أسميه جبانا، لكن يحتمي وراء شعارات زائفة. اليوم ما حدث للإمارات هذا جزء مما تحدثت به، أن إيران تريد أن تجعل المنطقة دائما تدفع ثمن خلافها مع الآخرين، لكن المنطقة واجهتها كما قال محمود دفاعا وثباتا. وفي نهاية المطاف اليوم لما نتحدث عن الحرب التي كلفت إيران، أوصلت الريال اليوم إلى 191,000، وأوصلت الكيلو السكر إلى 140,000 تومان، وأوصلت الأرز إلى لغاية 250,000 تومان. المواطن الإيراني الآن يعاني معاناة كبيرة. الأدوية 45% من الأدوية أصبحت غير متوفرة، وغير قادر يعني المواطن المتوسط أن يصل إليها. اليوم يتحدث ترامب عن فتح مسار في هذا المضيق الذي اتخذوه يعني سجينا لديهم، إنه في النهاية نحن هذا المضيق خلاص، نحن أصبحنا أصبح أسير عندنا. فتح مسار معين، هذا يعني أخرج ما فيه من ذلك الجهل اللي قابع داخلهم في أنهم يفعلوا أفاعيل حتى أنه يثبتوا للطرف الآخر وللمنطقة أنهم قادرون يحدثوا خسائر كبيرة. لكن أسامة أتوقع أنه هذه يعني هذا التوتر سيفضي في نهاية المطاف إلى ضربات على إيران تكسر أنف هذه الفئة التي لا تزال ترفض الحوار. يعني نحن اليوم لا نتحدث أبدا عن ملف نووي، قالوا إن مجتبى خامنئي حرم علينا الحديث في الملف النووي في الصواريخ. إذن لا يوجد سبب لأي مفاوضات إذا لم تقم على المشكلات الأساسية اللي أنت كإيران تنفيها عن نفسك، لكن تثبت كل دقيقة.
1: هم في الأساس أصلاً يريدون التفاوض على نتائج الحرب لا على أسبابها.
0: نعم.
1: يعني هم طيب أستاذ محمود، الآن يعني جملة لافتة حقيقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول بأنه أطلقت إيران على الإمارات اليوم لكن الأضرار لم تكن جسيمة، في تصريحات لABC نيوز. كيف يجب أن نقرأ هذا؟ وهل هذا يشي بأنه لا يوجد رد أمريكي؟ أنه التقليل من حجم ما حدث، أم أنه جزء ربما من مناورة أمريكية؟ لأنه لو تابعنا الكثير من المزيد من الأصول العسكرية تنتقل وحتى وصلت لإسرائيل قبل قليل.
2: قد يكون هذا وقد يكون ذاك، يعني قد يكون ضمن التكتيكات العسكرية، ويمكن أن يكون هناك رد أمريكي، ويمكن أن يكون هذا جزء يريد أن يرى نهاية المشروع الذي أطلقه اليوم. نعود إلى مضيق هرمز. إيران الحرس الثوري تكتيكاته تتشابه مع القراصنة الصومالية. هو يتصرف الآن بنوع من أنواع القرصنة. هناك 2000 سفينة عالقة في الجزء الآخر من المضيق. ترامب يريد سحب هذه الورقة من يد إيران، يريد هذه السفن العالقة أن تخرج من المضيق. عندما تخرج ماذا سيبقى في إيران؟ إيران ستكون من تحاصر في تلك الفترة. هو يريد أن تخرج هذه السفن ويبقي الحصار، لا دخول ولا خروج ولا انت للسفن الموجودة. طبعا 2000 سفينة عالقة أغلبها يعني تعود إلى أوروبا وتعود إلى آسيا. دولة مثل فرنسا على سبيل المثال لديها بحسب وزير النقل الفرنسي لديها 52 سفينة عالقة. هذه السفن من بينها ناقلات ومن بينها حاويات، يعتقد بأنه هي تحمل بين 10 و 15 مليون برميل نفط، هذا عدا عن البنزين المكرر، هذا عدا عن وقود الطائرات، عدا عن باقي المنتجات. لو تشوف أنه 52

0: شو ممكن تحل، وهذه طبعا يعني تصديرها ممكن يكون للسواحل الفرنسية. لما تيجي تقارن الموقف الفرنسي اليوم في موقف ماكرون على سبيل المثال، لم يتحرك بالشكل لإنقاذ السفن، أغلبها طبعا موجود فيها بحارة فرنسيين، هناك أيضا البريطانية، هناك اليونان 72 سفينة، هناك كوريا الجنوبية واليابان، واليوم تم استهداف. ترامب يحرك المياه الراكدة، يريد سحب.
1: إيران تحتجز هذه السفن أستاذ محمود كرهينة اقتصادية أم كرهينة عسكرية؟ لأنه أنت ذكرت نقطة مهمة، هذه السفن مليئة بالبترول وبالنفط وما إلى ذلك، إذا تم استهدافها في هذه المنطقة فأنت تتحدث عن كرة نار لن تنتهي.
0: أستاذ سامة، لا يمكن أن تجمل ما هو ليس جميل، يعني هذه استيلاء ابتزاز قرصنة، يمكن أن تضحى بهذا الإطار لا أكثر من ذلك. لماذا نقول إن لماذا ينزعج البعض عندما نصف الحرس الثوري بالميليشيا؟ هو أصلا ميليشيا، هو ليس الجيش الإيراني، هو ليس جزء من المؤسسة، هو ميليشيا يتصرف طريقة الميليشيات، طريق تكتيكاته العسكرية ميليشيات، اليوم يتصرف بطريقة الابتزاز. يعني مثلا أمريكا تضربك وإسرائيل تضربك وأنت تضرب 7 دول عربية، كيف يمكن أن توصف هذا تصرف ميليشيات؟ واضح أن لديهم أيضا إشكالية في فهم الاستراتيجيات. اليوم 2000 سفينة عالقة في الداخل، هل يمكن أن تصف ذلك ضغط حصار إيراني على من؟ على الأمريكان؟ ما أنت تحاصر كما قلنا سفن فرنسية وأوروبية ويابانية وغيرها. فلا يمكن تجميل الكلمات، هذه قرصنة وهذه ابتزاز، هذا هو الحرس الثوري، ليس من هذه الحرب، هذا الحرس الثوري منذ 47 عام، هذا الحرس الثوري أخذ شعبه رهينة. يعني أخذ شعبه رهينة. طيب،
1: وهذا هو الواقع.
0: وهذا هو الواقع.
1: هؤلاء يعني وارن بافيت كان يقول ذات مرة أنه لا يمكنك إتمام صفقة جيدة مع شخص سيء.
0: نعم.
1: هل هؤلاء بهذه التصرفات تعتقد بأن كل ما يقال من بيانات من هنا وهناك أن هناك مساحة للوصول إلى صفقة معه؟
0: مرة أخرى أنا شخصيا أعتقد إذا كان هناك فرصة لدولة داعش في الموصل فهناك فرصة لأن تتفاوض مع دولة. أنا لا أعتقد أن الحرس الثوري في هذه المرحلة اليوم المصنف إرهابيا يختلف من حيث الأيديولوجيا، لا يعني لا يختلف عن القاعدة ولا يختلف عن داعش ولا عن أي منظمة إرهابية في تصرفاته وفي عقليته. إذا كنت ترى بأن داعش لديه فرصة والقاعدة لديها فرصة، يمكن يكون الحرس الثوري لديه فرصة. طيب، العالم في لحظة من اللحظات سيكتشف في المستقبل بأنه لا يمكن التفاوض مع هذه العقليات ومع هذه العقيدة بشكل. إذا ما أردت السلم، الحرب هي طريق السلم.
1: طيب صالح، بالنظر لتجربة الماضي بعد 28 فبراير، عسكريا إيران لجأت لاستراتيجية يسمونها استراتيجية الرجل المجنون الذي يطلق النار هنا وهناك.
2: لا.
1: كان الهدف حينها يعني كما يتحدث الجميع بأنه حفظ النظام، الآن نتحدث عن نفس الاستراتيجية، الهدف ماذا؟ إذا كان هو النظام تم حفظه وبدأ يتفاوض مع الأمريكيين وبدأ هناك حديث عن مفاوضات وما إلى ذلك، لماذا العودة لهذه الاستراتيجية؟
2: الحقيقة يجب أن نتساءل في البداية، هل بقي هناك نظام؟ نحن أمام مجاميع عديدة تختلف. يعني عندما ترى الحكومة المتحدث باسم الخارجية أو وزير الخارجية نفسه يتحدث بمطالب معينة ومفاوضات ويقول أنه اقتربنا التوصل إلى اتفاق، بعد ساعات يخرج الحرس الثوري يتحدث عن مطالب مختلفة تماما ويقول لا توصلنا إلى طريق مسدود، ثم يخرج فريق ثالث يقول لا هذا ولا ذاك، الأمور متجهة للتصعيد وسنهاجم الأصول الأمريكية، سنهاجم دول المنطقة. فنحن أمام تعدد رؤوس وكلها تستخدم اسم المرشد الجديد الغائب الذي لا أحد يعلم مصيره، وهم يدعون بأنه نعم موجود ويستطيع يعني التواصل واتخاذ القرارات وما شابه، لكن على أرض الواقع نحن أمام يعني آراء متناقضة متباينة. يعني هناك حالة من الخوف والارتباك عندما يوميا يتم إعدام شبان بالعشرينات اعتقلوا ليس الآن في احتجاجات سابقة بتهمة أنهم ألقوا حجارة على قوات الأمن أو أحرقوا حاوية قمامة، هذا ليس دليل قوة وتماسك، دليل ضعف. هذا العدوان الجديد على الإمارات وعلى عمان أيضا يأتي في هذا الإطار.

0: هروب إلى الأمام، محاولة أظهار نوع من القوة، أو يعني أنه يقول أنه نحن لدينا أوراق ونستطيع أن نضرب. يعني هذه الحالة لا تشي بأن هناك قرار موحد، هناك استراتيجية. من كانوا يريدون التفاوض وتحت نظرية الانحناء للعاصفة همشوا، لم يعد هناك يعني صوت لهؤلاء، لا لبزشكيان ولا لقاليباف ولا لغيرهم.
1: يعني قبل الحرب صالح، يعني قبل الحرب كان هناك تماهي بين الدولة والدولة العميقة في إيران، كان هذه مسألة واضحة، لعب أدوار، تبادل وجوه في هذا السياق. بعد هذه الحرب كشفت بأنه هذه الأدوار انتهت، لا يوجد دولة وهناك دولة عميقة تمثل الحرس الثوري. هذا ما يؤكد ما يقوله أستاذ صالح.
0: صحيح، أتفق مع هذا. يعني علي خامنئي كان بمثابة عنصر التوازن الذي يعني يوزع الأدوار، يأتي بالإصلاحين عندما يريد التفاوض، طيب، ويقوي دور المتشددين عندما يريد المواجهة. الآن هذا العنصر التوازن ليس موجودا. يعني دور مجتبى خامنئي،
2: ما الذي تبقى أستاذ أحمد بالنسبة للإيرانيين من أوراق قوة، من أوراق يستطيعون بها يعني شكل من أشكال النفوذ في مفاوضات، في رسم ملامح المرحلة المقبلة بشكل عام، أم ليس لديهم؟
3: هم الفئة اللي بنتحدث عنها، جماعة أحمديان وجماعة المرشد والحرس الثوري والباسيج، الطغمة النازجة نفسها دلوقتي في النظام وتتحدث باسم المرشد، بتعتقد أنه المضيق هو خلاص بالنسبة إلى يعني مركبة الخلاص، لأنه ده سيؤثر في العالم. أنا كنت سمعت ترامب من شوية بيقول أنه يعني الناس كانوا معتقدين فعلا أنه يصل برميل النفط إلى 300، واليوم نحن بنتحدث أنه بيتأرجح
2: 120، يعني ما بين 115 ل 120.
3: في 2008 وصل 147، وفي 2022 بلغ حتى 130. وتداعياته اليوم نحن بنقول النمو في الولايات المتحدة الربع الأول 2% معناها، وكان في جزء من هذا النمو في أيام الحرب. لذلك التعويل، هم يعولون على أنه قدرتهم لأنه هي قرصنة، هو نوع من
2: الـ يعني هو الآن وانت تحدث أستاذ أحمد، يعني ما لدينا الأسعار اللي هو الآن مزيج برنت 114،
3: نعم هذا لا أريد أن أخفف من الأزمة، لكن أقول أنه لم تبلغ ذروتها وتداعياتها لن تكون مثل تداعيات أزمات أخرى، خصوصا ونحن نتحدث عن ما بعد هذه الحرب ستحدث انفراجة كبرى في العالم. أنه دولة أو نظام بتميز بصفات أو عنده مناقب سيئة كثيرة سيختفي من الوجود، التجارة سيعاد ترتيبها في المنطقة. لذلك مسألة إنه فتح مسار دي بالمناسبة مسامة مهمة جدا جدا، يعني الحديث عن إنه اليوم ما فعلته،
2: يعني انتزع الأمريكيون اليوم ورقة المضيق أحمد برأيك، أم ما زالوا في مرحلة الانتزاع؟
3: أظهروا للفئة هذه اللي في إيران التي ترفض، التي تتحدث عن أنه لا محرم الحديث عن الملف النووي، محرم الحديث عن الصواريخ والجماعات الإرهابية، أظهروا لا أنه في نهاية المطاف نحن نستدعيكم إلى يعني إلى حتفكم وإلى نهايتكم، لأنه في النهاية فتح المسار هذا ليس لن يجعل من المضيق كله آمنا، لكن سيظهر في النهاية. أنا أقول كمان أنه هذا التحرك الأمريكي ربما أظهر القوى المختلفة اللي كانت مخبأة، من صواريخ، من قوة كانوا سيستخدموها في الساحل.
2: هو حتى أن ترامب نفسه ذكر بأنه تم رصد نقل، نعم، رصدت نقل أسلحة وما إلى ذلك،
3: فهذا سيهيئ الأجواء، لأنه تخرج ما تبقى من القوى بالنسبة لإيران، إذا كانت صاروخية ولا إذا كانت مسيرات وغيرها، ستخرج إلى الهواء الطلق وستجد حتفها، لأنه نحن في النهاية نتكلم عن عدم رشاد، إنه في قضايا
2: بالمناسبة أساسية. يعني حتى أجهزة المختصة، الشركات المختصة بالأقمار الصناعية، هناك 100 قمر صناعي أمريكي تراقب تحركات الرمل في إيران.
0: أسامة إذا سمحت لي فقط أريد أن أضيف إلى ما تفضل بأستاذ القرشي، أمريكا يعني أثبتت أنه لديها الكثير من الأوراق، يعني كلما اتخذ الإيران

0: خطوة، وخطواتهم لا تتجاوز الابتزاز والعدوان والتصعيد وتهديد الملاحة. لكن الأمريكيون بهذه الخطوة أثبتوا أنه لا يزال هناك الداخل الإيراني، المجتمع الإيراني، سواء يعني مصير التعامل مع الحكومة، قضايا القوميات، دعم المعارضة، تزويد الإيران بالإنترنت، هذه كلها أوراق لم
1: صحيح بل
0: تستخدم
1: لم
0: بعد
1: تستخدم يعني حتى هذه اللحظة. أستاذ محمود، وأنت تنظر لإيران بشكل عام منذ عام 79 وحتى اللحظة التي نتكلم فيها الآن، البعض يصف إيران بأنها دوما كانت مشكلة تحل نصف حل، نصف حل في كل الأزمات التي تسبب فيها إيران منذ عام 79 وحتى الآن. متى نصل إلى مرحلة بأنه كفى أنصاف حلول برأيك؟ وهل سنصل فعلا إلى هذه النقطة، أم أنه ربما نتعشم نتأمل أصلا؟
2: أول علينا أن نفرق بين إيران الدولة أو الشعب الأمة
1: أكيد طبعا،
2: وبين النظام الذي يحكم إيران. السؤال إذا كان عن النظام الذي يحكم إيران، هذا النظام جاء بدستور يصدر ثورة، يصدر التصدير، هذا يعني الإخلال بالدول الأخرى، لديه نزعة توسعية، لديه مشروع، لديه ثورة، يريد السيطرة على العالم الإسلامي. ومن الواضح أن الهدف الأول للإيراني كانت الدول العربية، وشاهدنا أنه استخدم كل ما يمكن من القضية الفلسطينية، من المتاجرة في قضايا في في في كثير من الأشياء للوصول إلى أهدافه، حتى أنه استخدم العرب.
1: صحيح التاريخ معروف، حتى لأنه الوقت يعني شرف عندها. هل هذه المرة مختلفة؟
2: هذه مرة مختلفة طبعا. إذا إيران يمكنها البقاء لكن من غير هذا النظام، من غير الدستور، من غير هذه النزعة، من غير تغيير السلوك. تغيير السلوك يعني إنهاء الحالة، والحالة يعني إنهاء طريقة التفكير الحرس الثوري. هناك مواجهة لن تنتهي في المستقبل.
1: شكرا جزيلا أستاذ محمود المجالي، أستاذ أحمد القرشي، الأستاذ صالح حميد، شكرا لكم جميعا. إذن مشاهدينا، تغطية العربية مستمرة، بعد قليل نايف الأحمري وساعة جديدة من تغطية العربية.

0: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم في هذه التغطية المفتوحة على شاشة العربية لعودة التصعيد العسكري من جديد إلى الشرق الأوسط. إيران تخرق وقف إطلاق النار، تستهدف الإمارات لأول مرة منذ 8 أبريل. الإمارات دانت الاعتداءات الإيرانية الجديدة، قالت إنها تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا، مطالبة بوقفها على الفور. أكدت الاحتفاظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية. يتزامن هذا الخرق الإيراني اليوم مع بدء تنفيذ خطة عسكرية جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحرير الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في تصريح من ترامب لفوكس نيوز، تعهد بأن إيران سيتم محوها من على وجه الأرض إذا تدخلت في مشروع الحرية. الجيش الأمريكي أعلن في هذا السياق أن المدمرة ميليوس تنتشر لدعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. قائد القيادة المركزية الأمريكية أعلن قبل قليل أن البحرية الأمريكية لا ترافق السفن التجارية بمضيق هرمز، وأن الحصار على إيران يفوق التوقعات. أهلا بكم.

أبدأ بهذه الأخبار العاجلة الآن. نقلا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول فيما حدث من تصعيد اليوم وتعليقا على عملية الحرية، حرية السفن طبعا في المضيق، يقول بأن الأحداث بمضيق هرمز تؤكد أنه لا حل عسكري للأزمة السياسية الراهنة. يقول أيضا بأن هذا المشروع، مشروع الحرية الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، هو مشروع أمريكي، ويقول أيضا هو مشروع طريق مسدود كما نتابع في هذه الأخبار العاجلة الآن. إذن مشاهدينا، عباس عراقجي يصف مشروع الحرية الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه مشروع طريق مسدود، وأن الأحداث في مضيق هرمز تؤكد أنه لا حل عسكري للأزمة السياسية الراهنة. هذه التصريحات لعباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أعرب خلاله عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الإمارات. كما أكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها.

0: أعربت السعودية عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، ودعت إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس، ودعت السعودية إلى دعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة من الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار وفق بيان للخارجية السعودية. كما شددت المملكة على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية قبل 28 من فبراير، مطالبة بضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود. معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار متقاعد فيصل الحمد. عميد فيصل، مرحبا بك معي في هذه الساعة. شاهدت كل التطورات، قبل أن أسمع تعليقك على التطورات نريد قراءة سريعة في هذا البيان لوزارة الخارجية السعودية.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة البيان السعودي بيان فعلا يعكس الاتزان، يعكس النضج السياسي، يعكس الاستقرار والنظرة، ليس النظرة الاستراتيجية ليس فقط لمضيق هرمز والمنطقة، بل النظرة للاستقرار العالمي كاملة. يعني لو تصفحنا هذا البيان لوجدنا أنه يتحدث عن القلق حيال التصعيد المرتقب، ضرورة التهدئة وعدم الانزلاق إلى جولة ثانية من العمليات العسكرية، دعم الوساطة الباكستانية وهذا هو الأهم، لأن العمل العسكري لن يحل أي أزمة في العالم كاملة، دائما هي طاولة المفاوضات، إضافة للتشديد العودة إلى فتح مضيق هرمز. لذلك هذا الموقف فعلا يعكس حرص المملكة العربية السعودية على تجنيب المنطقة المزيد من الانزلاق، إضافة إلى أنه يدعم المسار الباكستاني وهو مسار التهدئة وطاولة المفاوضات، ونحن نشاهد أن ما زالت إسلام أباد تسعى لأن تكون هي الوسيط بدعم ليس فقط من الرباعية اللي هي المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا إضافة لباكستان، وأيضا من الصين، وهناك كثير من الدول الداعمة لهذا المسار، لأنه لا أحد يرغب التصعيد في منطقة تعتبر حساسة وهي الشريان العالمي للاقتصاد والصناعة. لذلك البيان أتى واضح وصريح بضرورة خفض التصعيد، بضرورة استخدام العقل وتحكيمه، بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، وبضرورة الدعم للمبادرة الباكستانية. وإذا سمعت لأخوي نايف أن عند الحديث في البيان عن حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 فبراير، هذا يعطينا مؤشر بأن الرياض لا تسعى فقط لحماية مصالحها أو حماية مصالح الإقليم، بل هي لحماية المصالح الدولية قاطبة، والدعوة إلى عودة المضيق إلى ما قبل 28 فبراير. نتحدث عن حرية الملاحة، عدم وجود أي تعرض عسكري، ضرورة إزاحة الألغام، ضرورة تجنيب الاقتصاد العالمي وهذا المضيق الحساس من العمليات العسكرية بين الطرفين إذا ما امتدت هذه العمليات بعد ما شاهدناه من أحداث اليوم. نعم.
0: طيب، يعني في مسألة حرية الملاحة هناك عملية أمريكية، عملية الحرية يعني لهذه السفن، علق عليها عباس عراقجي قبل قليل، وربما ما حدث أصلا من تصعيد اليوم هو بسبب هذا المشروع الأمريكي. تحدث من تصعيد بالقصف الذي طال دولة الإمارات العربية المتحدة من الجانب الإيراني، اعتداءات إيرانية على أكثر من مدينة وعلى ميناء الفجيرة بشكل خاص تحديدا. يعني هل يمكن لهذه العملية عسكريا أتحدث أن تعيد هذا المضيق إلى وضعه ما قبل 28 من فبراير أم لا؟ هذه ستزيد من يعني توتر الوضع أكثر، سنشهد ربما إغراق للناقلات، استهدافات لهذا الممر، وبالتالي نعود إلى مسألة سيناريو حرب الناقلات الذي حدث في الثمانينات، ونعود إلى سيناريو ما حدث ربما في 2019 وفي 2022 أيضا.
1: نعم أخوي نايف، العمليات العسكرية لن تحل أي أزمة، هذا في النقطة الأولى. النقطة الثانية، العملية الأمريكية المسمى بمشروع الحرية هي لا تسعى لفتح المضيق هرمز كاملة، هي تسعى لإخراج السفن العالقة هي وأطقمها لأكثر من 60 يوم في منطقة الخليج العربي، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية بالطريقة الذي رسمته في جنوب

0: الخط الملاح الدول السابق هي تسعى لتأمينه وتسعى لإخراج السفن المتواجدة في الخليج العربي خارجا، لا تسعى إلى فتح المضيق كاملة إلى ما قبل 28 فبراير. فلذلك هذه العملية تعتبر عملية محدودة ذات هدف محدود، سميت بعملية إنسانية، وهي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية استخدامها كخطوة أولى. قد تتطور المواقف بعد ذلك إذ ما نجحت هذه العملية في عملية البحث والتدقيق لمسألة الألغام وتعريفها وبعد ذلك تفكيكها ثم التوجه شمالا. ولكن إذا ما استمرت العمليات على ما شاهدناه خلال 12 ساعة الماضية، نتحدث عن تصعيد قد يكون في منطقة مضيق هرمز وليس خارج هذه المنطقة. تحدث بالنسبة للاستهدافات الأمريكية والإسرائيلية إلى في الداخل الإيراني، هذا هو الواضح. ولكن هذه العملية لا تفتح المضيق، هذه العملية تساعد على إخراج السفن المتواجدة في الخليج العربي وليست عملية كاملة، بل إنها عملية بدأت بتأمين ومسح الطريق الموجود الآن بقرب السواحل العمانية. بعد ذلك تتواجد مدمرة أمريكية في شمال هذا الخط ومدمرة أمريكية في جنوب هذا الخط، إضافة للقدرات الاستطلاع والقدرات الجوية للحماية من أي اعتراض فقط لا غير.
1: طيب حميد فيصل، يعني وأنت طيار سابق، عندما يعني تستعرض البرامج المخصصة للطيران وتشاهد منطقة العمليات الموجودة في الشرق الأوسط وتشاهد أيضا الطائرات التي تتجه إلى منطقة العمليات، وهي نتحدث عن منطقة الخليج وطبعا سماء إيران، نشاهد يعني عدد من طائرات التزود بالوقود خرجت من مطار بن غوريون في إسرائيل وتتجه إلى هذه المنطقة، إلى منطقة العمليات. هل هذا يعني بأن هناك عمل عسكري ربما يجري التحضير له خلال هذه الليلة، أم لا هناك أسباب أخرى لهذه الطائرات، طائرات التزود بالوقود كي تنطلق وتصل إلى منطقة الخليج وربما بالقرب من السواحل والأجواء الإيرانية بشكل مباشر؟
0: نعم، الحركة الجوية للقوات الأمريكية لم تقف منذ بدء الهدنة أو وقف إطلاق النار في الأسبوع الأول من أبريل، بل زادت كثافة هذه التحرك، إما بنقل أصول أو الطائرات تزود بالوقود نقلها في القواعد الأمريكية في المنطقة أو خارج المنطقة، أو شاهدنا نستطيع القول عنها أنه جسر جوي لطائرات السي-5 والسي-17 الأمريكية، طائرات النقل إلى منطقة الشرق الأوسط. هذا دليل بأن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي، يعني تقريبا 30 يوم من بدء الهدنة، وهي تحضر فيما لو كان هناك جولة ثانية من العمليات العسكرية الأمريكية. ولكن وبالأخص طبعا منظمات الدفاع الجوي والذخيرة للطائرات المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، الطائرات المقاتلة. ولكن حركة طائرة تزود بالوقود هي لم تقف نايف، ولكنها زادت خلال 48 ساعة الماضية. الزيادة هذه يعطينا مؤشر إلى زيادة الحركة الجوية للطائرات المقاتلة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. لا ننسى أنه يوجد هناك طائرات إيواكس، يوجد هناك طائرات استطلاع مثل B-8 التابعة للقوات البحرية، يوجد هناك مجموعة من قدرات الاستطلاع والمراقبة الإلكترونية الأمريكية التي لم يقف تحليقها منذ قبل 28 من فبراير حتى هذه اللحظة. فلذلك طائرات تزود بالوقود تعمل لتزويد طائرات الشحن بالوقود عند تحركها، أو تزويد الطائرات المقاتلة، وحنا لاحظنا أن كان يوجد 12 طائرة AT-10 تم إضافة 18 طائرة، نتحدث عن 30 طائرة A-10 متواجدة في منطقة الشرق الأوسط. تحريك هذه الطائرات وهذه القدرات بحاجة إلى وقود، إضافة إلى طائرات الإيواكس وما إلى ذلك من الطائرات، هي أيضا بحاجة للتزود بالوقود.
1: إذا كنا نتحدث عميد عسكريا، يعني الآن نتحدث عن هدنة بدأت منذ 8 أبريل، وقف لإطلاق النار تم تمديدها لأجل مسمى وبعد ذلك مديدت لأجل لم يسمي الرئيس ترامب حتى الآن. هل ما فعلته إيران اليوم من اعتداء على منشآت اقتصادية ونفطية وعلى موانئ وعلى حتى المباني السكنية اللي إحداها طبعا في عمان يعتبر خرقا لوقف إطلاق النار الذي بدأ منذ 8 أبريل، وبالتالي يجب الرد على خرق وقف إطلاق النار بربما خرق آخر مباشر يعني على إيران؟ هل هذا متوقع؟
0: نعم نايف، ما حدث اليوم من عمل عدائي سافر ينافي جميع

0: عراف القوانين الدولية ما قامت فيه قوات الحرس الثوري الإيراني باستهداف الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، هو عمل عدائي. نعم، خرق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن ما الهدف من هذه العملية؟ وهل سيكون هناك تبعات أو تصعيد؟ الهدف من هذه العملية هو إفشال عملية مشروع الحرية اللي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجموعة من الاستهدافات، إما للموانئ المسؤولة عن تصدير النفط في الإمارات العربية المتحدة أو بعض الموانئ الصغيرة وخصوصا المتواجد في عمان، إضافة إلى الضغط على السفن التجارية البحرية للابتعاد عن مضيق هرمز والتحرك غربا أو إلى عمق الخليج العربي لكي يستطيع الحرس الثوري المراقبة وملاحظة مضيق هرمز. هل سيتم الرد؟ منذ 28 من فبراير دول مجلس التعاون الخليج العربي تطبق ما يسمى بالصبر الاستراتيجي، لا ترغب في أن يفرض عليها حرب لا ناقة لها ولا جمل في هذه المرحلة، لا ترغب في زيادة التصعيد في منطقة مهمة لجميع دول العالم وهي مناطق الطاقة والمياه الدافئة في هذه المنطقة. إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليج العربي عندها من الحكمة وأثبتت أن فعلا أن هذه الحكمة استخدمت في وقتها، أي أنها استطاعت تحويل مفهوم الدفاع الجوي أستاذ نايف من التحمل ويتحمل الخسائر إلى عملية الرد في منظومة الدفاع الجوي، أي أن أي هدف جوي يتم إطلاقه من قبل الحرس الثوري في إيران يتم اعتراضه ويتم تدميره. لذلك لاحظنا ولله الحمد والمنة أن نسبة النجاح تجاوزت 95% في عمليات الاعتراض لمنظمة الدفاع الجوي. أما عملية الرد، هل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالرد على هذا الاستهداف؟ أنا أتوقع أن الاستهدافات ستكون في المناطق المحيطة في مضيق هرمز، سواء للزوارق التي ستقترب إلى الخط الملاحة الرئيسي الذي بنت القوات الأمريكية، أو قد نصل إلى الاستهدافات على الساحل الإيراني لأي منظومة تقوم بإطلاق صواريخ أو طائرات بدون طيار في تلك المنطقة. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة رفعت حالة التأهب قد تكون للقصوى، ولكن هل سيتم التصعيد كما شاهدنا خلال 39 يوم الماضي؟ أنا لا أتوقع. في حالة التصعيد، إما تصعيد في منطقة مضيق هرمز أو يكون التصعيد الآخر أو الصنف الآخر من التصعيد وهو استهدافات في الداخل الإيراني بضربات محكمة ودقيقة، ولكن كل هذه التحركات هي مرتبطة أستاذ نايف في طاولة المفاوضات والوساطة الباكستانية.
1: أشكرك من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل حمد، شكرا.
0: شكرا لك.
1: أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ووصفها بأنها عمل عدواني خطير وتصعيد سافر يهدد أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة ABC أنه تم إسقاط معظم الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على الإمارات اليوم، مشيرا لأن الأضرار لم تكن جسيمة. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحقق في حادثة استهداف سفينة شحن تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز، مؤكدا أنها كانت تبحر بمفردها من دون مرافقة من البحرية الأمريكية لحظة إطلاق النار عليها. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت أمس مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن ثلاث إصابات. في الأثناء أعلنت إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور إثر استهداف بمسيرة إيرانية في منطقة الصناعات البترولية، مضيفة أن فرق الدفاع المدني تواصل جهود السيطرة على الحريق. وأعربت الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. كما شددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران للاعتداءات بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
2: We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour and it's working out very nicely. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment.

0: quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have had, and let's say out of the 159, we could have taken 59. We would have had 59. But they liked, they'd rather blow them up than save them. I would have preferred saving them, but these are minor details.
1: ترامب أضاف أن إيران ستباد إذا هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في عمليات مضيق هرمز. وأوضح ترامب في تصريحات لفوكس نيوز أن على طهران إما إبرام اتفاق بحسن نية أو مواجهة استئناف العمليات القتالية، مؤكدا أن واشنطن تمتلك أفضل المعدات العسكرية حول العالم وأنها ستستخدمها إذا لزم الأمر. كما وصف ترامب الحصار البحري المفروض على إيران بأنه أعظم مناورة عسكرية في التاريخ. وعبر تروت سوشيال قال ترامب أنه لم يتبقى لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة، وقد تم إغراق 7 منها بعد أن حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. كما أكد ترامب أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعمليات البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، منها سفينة شحن كوريا الجنوبية، معتبرا أنه حان الوقت لكوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز. أما الجيش الأمريكي فأعلن أن مروحيات أباتشي وسي هوك استخدمت في تدمير زوارق إيرانية هددت الملاحة في مضيق هرمز. وقال الجيش الأمريكي أن مروحيات سي هوك تدعم مهمته بمضيق هرمز ومحيطه للقضاء على زوارق إيرانية صغيرة تهدد الملاحة التجارية. من واشنطن يلتحق بنا مراسل عربية بيير غانم. بيير مرحبا بك معنا. تصعيد إذن اليوم في الشرق الأوسط ضد الإمارات، ضد عمان، ضد سفن منها سفينة تتبع لكوريا الجنوبية. هل هناك شعور في الولايات المتحدة على المستوى العسكري بأن هناك لحظة قريبة قادمة لاستئناف القتال مرة أخرى بعد هذا التصعيد من الجانب الإيراني؟ بيير،
2: عندما تحدث الرئيس الأمريكي لم يعطي الانطباع بأنه يحاول العودة إلى عملية عسكرية واسعة ضد إيران. كما أيضا قائد القيادة المركزية الأدميرال كوبر عندما تحدث إلى الصحفيين بالهاتف تحدث وهو يشرح تفاصيل العملية وما حدث خلال ساعات الصباح الأولى بتوقيت المنطقة، وكيف أن الأمريكيين تعاملوا مع هذه المخاطر بتفوق عسكري من دون التلويح باستعمال القوة المفرطة من قبل الأمريكيين. ربما نستطيع القول أن الرئيس الأمريكي والقيادات العسكرية الأمريكية ترى أن ما حدث هو تجربة، هو مناوشة. يحاول الإيرانيون إعطاء الانطباع بأنهم يتحدون القوة الأعظم في التاريخ وحول العالم اليوم. هناك حاملتي طائرات، هناك كمية هائلة من القوات الجوية والقدرات الجوية الموجودة في المنطقة، والإيرانيون لديهم قوات مضروبة، قوات تم القضاء على أكثر من 80% منها خصوصا البحرية، منها يملكون زوارق صغيرة وهي بالكاد تشكل أي تهديد للقوات الأمريكية وحتى للناقلات. وبالتالي ربما يريد أن يصور الإيرانيون على أنهم قاموا بعمل ضخم، وبدون شك أنهم هددوا أمن الملاحة البحرية وهددوا أيضا أمن دولة الإمارات، ولكن ليس هناك أي انطباع في هذه اللحظة أقله عندي على أن الأمريكيين يهولون بعملية عسكرية واسعة ضد الإيرانيين.
1: هل ضرب هذه الزوارق الإيرانية والتخلص منها بيير يتم فهمه في الولايات المتحدة على اعتبار أنه عودة للقتال أو على اعتبار أنه خرق لوقف إطلاق النار المعلن منذ 8 أبريل؟
2: أحد الصحفيين تحدث إلى الرئيس الأمريكي عبر الهاتف في منتصف النهار بتوقيتنا هنا، ويبدو أنه حاول قدر الإمكان أن يسأل الرئيس الأمريكي بالضبط هذا السؤال، وهو هل يعتبر أن هذا خرق لوقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي لا يريد أن يدخل في هذا التحديد بحسب ما نقل عنه، وكأنه يريد القول أنه يريد الاكتفاء بالقرار الذي أصدره منذ 24 ساعة ويريد أن يرى هذه العملية كيف تسير. يعرف الرئيس الأمريكي أن لديه تفوق عسكري كبير على الإيرانيين في المنطقة، وأن المسألة لو أعطيتها يوم يومين وربما أسبوع سوف نجد ليس فقط حماية للسفن التي تخرج من الخليج العربي إلى المياه في

0: في البحار، إنما أيضا السفن التي تدخل إلى المنطقة. وبالتالي نحن في مناوشة أولى، نحن في مرحلة الخطوة الأولى من تنفيذ هذه العملية على يد الأمريكيين، وربما نرى أن الأمور لن تشهد تصعيدا. لو قرر الرئيس الأمريكي أن يصعد فهو قادر، لديه القوة العسكرية الهائلة في المنطقة لضرب عشرات الأهداف خلال ساعات قليلة على الأراضي الإيرانية، وهناك أكثر من سبب ليفعل ذلك.
1: أشكرك من واشنطن مراسل العربية بير غانم على كل هذه المعلومات والتفاصيل.

0: نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني تعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات في ولاية بوخا للاستهداف، ما أسفر عن إصابتين لوافدين اثنين. أضاف المصدر أن الحادثة تسببت أيضا في تضرر 4 مركبات بالإضافة إلى تحطم زجاج أحد المنازل المجاورة، وأكدت الجهات المختصة أنها باشرت تقصي الحقائق مشددة على حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن المزيد من السفن التجارية في طريقها لعبور مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق عبور سفينتين تحملان العلم الأمريكي بنجاح. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى تزامنا مع توصية مشتركة من الجيش والموساد للمستوى السياسي باستئناف العمليات العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول إسرائيلي الجاهزية الكاملة للقتال بانتظار الضوء الأخضر من واشنطن. هذا ونقلت يدع تحرونوت عن مصادر مطلعة توسيع بنك الأهداف الإيرانية في حال استئناف القتال. هذا وأفادت مصادر إسرائيلية لموقع والله بوجود نحو 6000 جندي وعنصر أمن أمريكي في إسرائيل حاليا. أضافت المصادر أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية رصدت تصدعات عميقة داخل القيادة الإيرانية، كما أشارت إلى أن العودة إلى القتال ضد إيران قد تؤدي إلى انهيار فوري للاتفاق في لبنان. وفي تصريحات للعربية قال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الإمارات تمتلك قدرات دفاعية قوية وهي في وضع جيد للدفاع عن نفسها. أضاف كوبر أن هناك تراجعا كبيرا في عدد الزوارق الإيرانية التي تهاجم السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن قدرات إيران العسكرية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوب. دكتور نبيل مرحبا بك معي في هذه الساعة على الشاشة العربية. أكيد شاهدت التصعيد اليوم الإيراني ضد السفن، ضد الإمارات، ضد عمان، يعني على البحر وعلى اليابسة وعلى المنشآت الاقتصادية والنفطية أيضا كذلك. لماذا تتصرف إيران بهذا الشكل؟ هي محاصرة منذ أسابيع، لم تطلق رصاصة واحدة على هذا الحصار الأمريكي، لكنها تطلق النار باتجاه هذه الدول، باتجاه هذه السفن التي تحاول عبور المضيق وليس لها علاقة بهذه الحرب. دولة مثل كوريا الجنوبية سابقا مثل الهند وقبلها مثل فرنسا.
1: مساء الخير أستاذ نايف. يعني النظام الإيراني يلفظ أنفاسه الأخيرة في واقع الأمر، وهذه الاعتداءات تحاول إيران من خلالها إرسال مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى أن إيران قادرة على تهديد أمن دول مجلس التعاون.

0: الخليجي رغم الضغوط والحصار. المسألة الثانية أو الرسالة الثانية، الضغط أحد أهم على أهم أحد المراكز الاقتصادية والطاقة في العالم. يعني تم ضرب ميناء الفجيرة مثلا على سبيل المثال، هذا له دلالات حساسة مرتبطة بالنفط والتصدير والملاحة. توقيت الاعتداء يعني هو جاء بعد الهدنة وبعد حديث ترامب عن ما يسمى بعملية الحرية، يوحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي تحالف جديد في المنطقة ضدها. وطبعا إيران تراهن على الاستنزاف التدريجي أكثر من الضربات الحاسمة، خاصة أن هذه الهجمات المحدودة والاعتداءات المحدودة تحقق لطهران ضغطا اقتصاديا وإعلاميا دون الوصول إلى حرب شاملة فورا. الرسالة أيضا موجهة لواشنطن بأنه استمرار الحصار أو التصعيد ضد إيران سيجعل الخليج كله تحت مرمى التهديد والاعتداء، ودول المنطقة يعني كما يقولون سوف تسعى إلى التنسيق الأمني بشكل أكبر. لكن في نهاية المطاف هو أن الدوافع الإيرانية تتركز أساسا على رفع كلفة الحصار البحري الأمريكي، ومحاولة طهران نقل هذا الضغط إلى دول المنطقة في محاولة يائسة حتى تقوم هذه الدول بممارسة الضغط على الجانب الأمريكي لفك الحصار. لكن هذا لن يجدي نفعا، خصوصا أن هذا السلوك غالبا هو مؤشر على تراجع أوراق القوة التقليدية لدى إيران واعتماد أكبر على الضغط الفوضوي، يعني لأوراق عسكرية محدودة. يعني هذه حجة المفلس وأدوات المفلس لمحاولة توسيع رقعة الصراع. لكن ربما تعدد الرسائل والتصعيد المتقطع ربما قد يعكس وجود تباينات داخل ما تبقى من مراكز القرار الإيرانية، بين تيار يريد التفاوض وآخر يريد التصعيد، وتم حسم الأمور لصالح التيار العسكري الأمني المتشدد الذي يريد التصعيد مع دول المنطقة. خصوصا أنه مهاجمة دول الخليج أستاذ نايف تحمل مخاطر كبيرة على إيران، لأنها قد تدفع نحو تحالف إقليمي أوسع ضدها بدلا من تخفيف الضغط. وأخطر ما تواجه إيران حاليا هو الاستنزاف الطويل، يعني بمعنى إيران تعاني من حصار، من ضغط اقتصادي، من خفض إنتاج النفط المحتمل، من أغلاق آبار النفط، عمليات عسكرية محتملة، واحتمالية انهيار الاستقرار الداخلي داخل إيران بعد تآكل الثقة داخل مؤسسات أو ما تبقى من مؤسسات النظام الإيراني.
1: طيب، يعني عندما ننظر إلى هذه العملية التي حدثت اليوم، هي تأتي وسط يعني كما تعرف هدنة وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لا إطلاق نار منذ 8 أبريل. ما الذي يبرر هذه الضربات الإيرانية اليوم على الإمارات؟ هذه الاستهدافات، نتحدث عن 12 صاروخا باليستيا، نتحدث عن طائرات مسيرة، نتحدث عن صواريخ كروز، كلها دفعة واحدة. ما الذي يجعل إيران تندفع بهذا الشكل لمهاجمة الإمارات في هذا الوقت؟
0: يعني إيران أو النظام الإيراني يعاني من، دعني أسميه، ظروف غير مسبوقة. هو بحاجة إلى أو ما يسمى برفع المعنويات، خلينا نسميه الحرب النفسية، تريد شن حرب نفسية أكثر من الإنجازات العسكرية. الهدف الداخلي هو منع انهيار صورة النظام الإيراني ورفع معنويات الشعب الإيراني، وخاصة أن الحرس بات يدرك حجم الضعف الحقيقي الذي وصل إليه. وبالتالي هو يريد أن يوقف أو يحد من عملية التسريع في انهيار النظام الإيراني. يعني هي تدرك تماما أنه لدى دول مجلس التعاون الخليجي القدرة على الرد، لأنه هذه الصواريخ اللي تفضلت بعددها والطائرات المسيرة تم إسقاط معظمها ولم تصل إلى أهدافها، وبالتالي كانت تريد الجانب الإيراني بتحقيق ما يسمى بانتصار إعلامي. يعني تحاول أنها ما زالت تتحكم بصورة الإيقاع، قادرة على المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقادرة على كسر الحصار بطريقة أو بأخرى. لكن يعني الجانب الإيراني بيحاول دائما يرسل رسائل كاذبة وغير صحيحة، وهي بيحاول من خلالها تضليل الرأي العام الداخلي ومحاولة أيضا الردع النفسي، حتى ولو لم يوجد لدى إيران قدرة على المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد خلق انتصار كاذب وبروباغندا كاذبة على أنها قادرة على إحداث الفوضى في المنطقة. الجانب الثاني الآن أيضا عملية الحرية، أستاذ نايف، يعني ترامب بيحاول يجمع ما بين الضغط العسكري وفتح باب التفاوض مع الجانب الإيراني في الوقت.

0: الوقت نفسه. ربما العملية التي وصفها الرئيس ترامب بأن عملية استباقية، يعني محاولة إعطاء أي تدخل بحري شرعية دولية تحت عنوان حماية التجارة والطاقة العالمية، هذا بات يهدد إيران بشكل واضح. وربما بات الجانب الإيراني يدرك تماما أن تم نصب فخ له في محاولة لاستدراجه لمواجهة وضرب والاعتداء على السفن المارة، وبالتالي هذا سوف يعطي ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة هذه المرة مختلفة عما سبق، خاصة أن الرسالة الأمريكية الأساسية أنه سوف نفتح حرمز سوف وافقت إيران أم لا. والتحذير الأمريكي كان واضح أنه عرقلة هذه العملية يعني أن واشنطن مستعدة للتصعيد إذا تعرضت السفن أو القوات الأمريكية.
1: لكن دكتور نبيل، يعني عندما تسمع إلى التصريحات الإيرانية، التعاطي الإيراني مع المفاوضات، ما يوصفه البعض بالعنجهية السياسية لدى إيران، تعرف بأن الطرفين لن يصل إلى حل بنهاية الأمر، بمعنى شئنا أم أبينا لا يمكن الوصول إلى اتفاق إلا بالقوة، القوة العسكرية النارية، لأن هذا التحشيد الأمريكي الكبير في المنطقة لم يأتي عبثا إلا لاستخدامه ضد إيران لإجبارها على التنازل ولإجبارها بالقوة على فتح مضيق هرمز. لماذا تأخذ الولايات المتحدة كل هذا الوقت حتى تتفاوض مع نظام لا يفهم إلا لغة القوة؟ هذا يعني ما يتم طرحه من أسئلة في هذه الفترة.
0: يعني حتى تنزع أي مبرر مستقبلا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد مارست كل الوسائل والطرق مع الجانب الإيراني. المشكلة الحقيقية أستاذ نايف أنه ليس فقط استخدام القوة العسكرية، بل أثبتت مسار الأحداث أنه نحن أمام نظام وميليشيا فعليا. عندما تم يعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني اللي بيقود الآن إيران حاليا كتنظيم إرهابي، يعني كانت عملية صحيحة وبالاتجاه الصحيح، لأنه إحنا اليوم نتحدث على أنه هذا النظام الانتحاري اللي بات أصبح بشكل ميليشيا أو مجموعة من القراصنة أو مجموعة من البلطجية. والمشكلة الحقيقية هي الآن الانقسامات لداخل إيران بعد غياب المرشد خامنئي، لم يعد تدار الأمور من مركز أو من مكان واحد، هنالك ثلاث مراكز قوة باتت تتنازع السلطة في إيران. التيار الأول هو تيار عراقي وقاليباف والرئيس الإيراني، وهو تيار ربما إداري براغماتي إلى حد ما، يريد إنقاذ الدولة والاقتصاد أولا، ما يؤمن بالتنازل عن بعض دعني أسميه يريد تقديم بعض المساومات لتخفيف الضغط على الجانب الإيراني. الأمر الثاني هنالك التيار العقائدي، هذه جماعة حسين طائب ومحمد باقر كني، اللي تعتبر أنه هذه طبعا هذا تيار أمني استخباري يعتبر أنه أي تنازل يعتبر ضعف كبير بالنسبة للجانب الإيراني، وبركز على الأمن والعقيدة والأيديولوجيا وضرورة إحياء الوكلاء الإقليميين أو ما تبقى منهم الموجودين في المنطقة لمساعدة الجانب الإيراني. ثم الجناح العسكري الصقوري لجماعة أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القدر، هؤلاء يؤمنون بالقوة العسكرية والردع وترفض الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية والغرب على وجه العموم. الآن نقاط الخلاف ليس فقط خلاف شخصي وتناحر، بل أيضا كيف يبقى النظام حيا بعد اغتيال خامنئي. يعني جماعة قليباف بيخافوا من انهيار الداخل والانهيار الاقتصادي، جماعة حسين طيب ومحمد باقر الكني يخشون من الاختراق والتفكك الأمني والاحتجاجات، والجناح الصقوري اللي بمثل وحيد وباقر ذو القدر بيخافوا من يظهر النظام بمظهر ضعف. يعني كل هذه التوليفة أمام عدم وجود مرشد، بمعنى يملك الاسم والرمزية فقط لكنه لا يملك حتى الآن مركز قوة مستقل، وهذا بيجعل هذه التيارات تستخدمه كقطاع شرعي للقيام بخطوات انتحارية غير مسبوقة، ويبدو أن الأمور تم حسمها للجناح العسكري الأمني والصقوري.
1: طيب أشكرك جزيل الشكر من عمان، مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم.
2: بعد نحو شهرين على إغلاق إيران مضيق هرمز وما تبعه من اضطرابات في التجارة العالمية وتكدس مئات السفن والناقلات في المياه الإقليمية، يشتد الضغط ويطول الانتظار فيما تترقب دول كبرى أي اختراق يعيد فتح الشريان الحيوي. في ظل هذا الاختناق تتحرك واشنطن لإعادة ضبط أمن الملاحة وتحرير السفن العالقة عبر عملية تحمل اسم مشروع الحرية، وتستند

0: إلى مزيج متكامل من القدرات العسكرية المتقدمة، مدمرات صاروخية موجهة وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، إلى جانب منصات غير مأهولة متعددة المهام، فضلاً عن نحو 15,000 جندي.
1: دول من مختلف أنحاء العالم معظمها غير منخرط في النزاع طلبت منا تحرير السفن المحتجزة. أبلغناها أننا سنرشد سفنها لعبور آمن يضمن استمرار أعمالها. إنها بادرة إنسانية من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وخاصة إيران.
0: لا تقوم الخطة حالياً على مرافقة عسكرية مباشرة للسفن المارة، بل ترتكز على غرفة تنسيق لإدارة حركة العبور وتوجيهها، بما يشمل تبادل المعلومات مع شركاء الدوليين وشركات التأمين ومنظمات الشحن بهدف تحديد الممرات الأكثر أماناً داخل المضيق، لا سيما وسط انتشار ألغام بحرية زرعتها إيران، على أن تبقى القوات الأمريكية في محيط المنطقة للتدخل عند الضرورة. في هرمز يتقاطع حصار مزدوج، طهران تقيد عبور معظم السفن، فيما تضغط واشنطن على الموانئ الإيرانية لتقليص عائدات النفط. وبينما سعى استعادة الملاحة واحتمال اتساع المواجهة، تتصاعد مخاوف من رد إيراني محتمل، مع تحذيرات من أن أي تدخل أمريكي مباشر في نظام العبور قد يعد خرقاً لوقف النار.
2: تطورات الساعة الأخيرة مشاهدين، سبقها إعلان أمريكي عن عملية أطلق عليها اسم مشروع الحرية الإنسانية لإخراج السفن العالقة والبحارة من الخليج العربي. لكن ما هي طبيعة هذه العملية وكيف يتم تأمينها عسكريا؟ الخطة التي أطلقها ترامب تعتمد على توجيه السفن عبر ممرات بحرية آمنة لتجنب الألغام، عملية تؤمنها القيادة المركزية الأمريكية عسكريا وتخصص إمكانات ضخمة لدعمها، إمكانات تتمثل في أكثر من 1000 طائرة موجودة بالفعل على متن حاملة الطائرات، كما يمكن للمروحيات المسلحة التحليق فوق السفن العابرة للمضيق لصد أي قوارب صغيرة تحاول عرقلة المرور. وبالتالي نتحدث هنا عن مرافقة عسكرية غير مباشرة، الهدف هو تأمين السفن وردع أي استفزاز بحري. أيضا يمكن استخدام طائرات الهجوم مشاهدينا A10 التابعة لسلاح الجو الأمريكي لضرب أهداف في البحر أو بطاريات صواريخ على الشاطئ. كما يمكن استخدام المنصات غير المأهولة متعددة المجالات مثل منصات المسيرات الجوية والبحرية التي تمنح القيادة المركزية الأمريكية ميزة الرؤية الشاملة كونها متعددة المهام سواء مخصصة للمراقبة أو الاستطلاع وحتى الهجوم. من دون أن ننسى طبعا أن هناك 15,000 جندي أمريكي موجودون في المحيط لتقديم الدعم اللوجستي، فيما توجد حاملة طائرات قرب المضيق هما إبراهام لينكولن وجورج بوش بحسب التموضع الأخير، تحمل كل حاملة منهما حوالي 5,000 جندي. طبعا هذا الثقل العسكري البحري لدعم مشروع الحرية يعزز الاستجابة الفورية عند أي مواجهة محتملة.

طيب نشير مشاهدينا الآن إلى هذه الأخبار العاجلة والتي تتعلق بطبعا المشروع، مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مضيق هرمز. هذا القرار يستهدف التحركات الإيرانية، الألغام البحرية، محاولة فرض رسوم على الملاحة الدولية. هذا القرار يطالب بوقف زرع الألغام ووقف فرض الرسوم والكشف كذلك عن مواقع الألغام والمساعدة في إزالتها. يدعو كذلك مشروع القرار الأمريكي الخليجي إلى كما ذكرنا ممر إنساني مدعوم من الأمم المتحدة لتدفقات المساعدات العالمية، يقدم باعتباره قضية تتعلق بالقانون الدولي لا بمجرد الصراع

0: مع إيران. كذلك أيضا بأن الرسالة لا يمكن طبعا لأي دولة أن تحتجز التجارة العالمية كرهينة مثلما تفعل إيران في مضيق هرمز. طبعا المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة يقول بأن إغلاق إيران لمضيق هرمز يؤثر على اقتصادات العالم، وبأن مشروع القرار الذي نعمل عليه يهدف لإدانة إيران لإغلاقها مضيق هرمز. واشنطن ودول الخليج تعمل الآن على صياغة مشروع قرار جديد بشأن مضيق هرمز، وإغلاق إيران لهذا المضيق يؤثر على كل الاقتصادات العالمية دون شك. من واشنطن مع السفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. سيد شميرر مرحبا بك معي. أولا نتحدث، لأي مدى سينجح مشروع القرار هذا الأمريكي الخليجي؟ هذا المشروع يركز على مسألة حرية مضيق هرمز، يركز أيضا على صياغة مشروع قانون جديد يحمي المضيق من زراعة الألغام، يحمي المضيق أيضا كذلك من الاعتداءات أو محاولة فرض الرسوم على الملاحة الدولية التي تمر عبر هذا المضيق.
1: قبل كل شيء تحياتي إليك وإلى مشاهديك. بكل تأكيد كما أشرت في البداية، مضيق هرمز هو ممر دولي وكل الدول لديها حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ولا دولة لديها الحق في أن تحد من حرية الملاحة أو تفرض رسوما على السفن. أعتقد أن قرار مجلس الأمن ينوي بكل تأكيد أن يذكر الجميع بأن هذه هي الحالة في مضيق هرمز، وما إذا كان ليتم تمريره أم لا يبدو غير محتمل، لأن الصين وروسيا في آخر مرة وقفتا ضد مثل هذا المشروع. ولكن من المهم أن نذكر الجميع بأن مضيق هرمز هو مفتوح للجميع وللجميع الحرية في عبوره. ومن جانب آخر هناك طبعا الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وإيران بكل تأكيد ستذكر تلك القضية لو تم طبعا الحديث والنقاش حول هذه القضية في الأمم المتحدة. سنرى، أظن بأنها هذه فقط ستجلب الاهتمام إلى القضية بالنسبة للعالم.
0: هل يمكن أن يعني أن يكون هناك دول ستمتنع عن التصويت أو ستقف ضد هذا المشروع، يعني مشروع القرار؟ أتحدث هنا عن روسيا والصين، هل هذا محتمل أم لا؟ الأمر حتى يمسهم، هو يمس كل اقتصادات العالم حقيقة.
1: أعتقد أن يمكن أن نتوقع بأن الصين وروسيا ستستعملان حق الفيتو أو النقد ضد هذا القرار. ربما سيكون هناك مكونات أخرى في القرار والتي ستدعمها، لو تضمنت مثلا رفع الحصار الأمريكي على طهران ودولتان ستدعمان ذلك، ولكن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك. إذن ليس هناك أرضية مشتركة حيث إن كل الأطراف وخاصة القوى الخمس الكبرى التي لديها حق النقد بأن توافق على قرار بشأن مضيق هرمز. إذن لا أعتقد بأنه ستحل الأزمة من خلال قرار مجلس الأمن، الحل سيكون فقط من الأطراف المتصارعة في الخليج.
0: هناك من يقول بأن الحل لهذه الأزمة لن يكون إلا عبر القوة الأمريكية النارية التي ستفتح هذا المضيق دون انتظار التفاوض مع إيران التي تجيد شراء الوقت وتجيد تمطيط ملفات التفاوض مع، يعني لديها تجارب كثيرة خصوصا هذا النظام، يعني الذي وصل إلى إيران منذ 79. وبالتالي إذا كنا ننتظر أن يتم التفاوض على مضيق هرمز وفتح المضيق، يعني ربما سنستمر سنوات طويلة حتى يعني يتم فتح المضيق أو أن تتحلحل إيران في مسألة فتح هذا المضيق. وبالتالي ليس أمامنا إلا القوة العسكرية الأمريكية التي ستفتح هذا المضيق دون الذهاب إلى حل دبلوماسي، أو يتم تجنيب مسألة مضيق هرمز من الحل الدبلوماسي، يتم مناقشة الملفات الأخرى، ولكن مضيق هرمز يفتح بالقوة، لأن كما ذكرنا اقتصادات العالم تعاني

0: هناك 20,000 بحار موجود في الخليج لا يستطيعون الخروج بسبب يعني إغلاق الحرس الثوري لهذا المضيق كما تعلم سيد شمرر.
1: أنت محق تماما في الإشارة إلى أن هناك أزمة إنسانية كبيرة مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز حاليا، لأن المضيق أغلق منذ بداية النزاع في 28 من فبراير، وهذا جعل العشرات من الآلاف من البحارة على متن السفن هناك لا يستطيعون الإبحار عبر مضيق هرمز للعودة إلى ديارهم أو إلى أي مكان يذهبون إليه. هناك أزمة إنسانية نعم، وهناك أزمة اقتصادية عالمية كما ذكرت، بسبب أن السلع والنفط لا تمر عبر هناك، وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير. إذن هناك أزمات أخرى مرتبطة بإغلاق المضيق. أما بشأن إعادة فتح المضيق، أظن بأن نقطتك صحيحة، فربما سنرى خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان التحرك الجيش الأمريكي لوحده سيجبر على فتح المضيق. هذا ما يبدو بأن الرئيس ترامب يحاول تحقيقه. أعتقد أن إيران تريد إرسال رسالة بأن لا تزال لديها القدرات لتهديد السفن في المضيق. سنرى كيف ستحل هذه الأزمة في الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كان البحارة ستكون لديهم الثقة في عبور المضيق أم لا.
0: هل ينتظر الرئيس ترامب تشكيل تحالف عسكري بحري من عدد من الدول لفتح هذا المضيق، أم يعني كما ذكرت سيخنق إيران اقتصاديا بهذا الحصار، سيستهدف البحرية الإيرانية ما تبقى منها طبعا بعض الزوارق، وبالتالي هو من سيقوم سيأخذ على عاتقه هو الجيش والجيش الأمريكي بفتح هذا المضيق، وسيقول الرئيس ترامب وقتها بأنني قدمت هدية إلى العالم بفتح هذا المضيق عبر الجيش الأمريكي وحده ودون أن يكون هناك تدخل أو مشاركة من أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة. سيد شمرر،
1: أعتقد أن الجواب بشأن من سيشارك في إعادة فتح المضيق، الجواب هو ستكون الولايات المتحدة وحدها. هناك دول أخرى يمكن أن تشارك في تأمين المضيق وستفعل ذلك حين يعاد فتح المضيق. لا أعتقد بأنها ستنخرط عسكريا في إعادة فتح المضيق، ولكن لو تمت إعادة فتحه فالدول الأوروبية لديها قدرات لكسح الألغام وقدرات بحرية أخرى تضمن تأمين السفن في المضيق، ولكن أظن أن الولايات المتحدة وحدها باستعمال جيشها هي التي تستطيع فعل ذلك، وفقط بعد ذلك الآخرون يمكن أن يعملوا على تأمين السفن في المضيق.
0: أشكرك سيد سفير ريتشارد شمرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط من واشنطن، شكرا لك. أذكر مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة. الآن المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة يقول بأن واشنطن بالإضافة لدول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار جديد بشأن هرمز. مشروع القرار الذي نعمل عليه يهدف لإدانة إيران لإغلاقها مضيق هرمز، وإغلاق إيران للمضيق يؤثر على اقتصادات العالم أجمع. يضيف المندوب الأمريكي بأن هذا المشروع يهدف لإدانة هجمات إيران ضد السفن التجارية في هرمز، وأيضا يدين الأنشطة الإيرانية بهرمز بما فيها زرع الألغام وفرض الرسوم. مشروع القرار سيتضمن محاسبة إيران على انتهاكها للقانون الدولي. سيطالب أيضا هذا المشروع إيران بالكشف عن مواقع الألغام في مضيق هرمز. يقول المندوب الأمريكي بأننا نعمل على ضمان عدم إمكانية استخدام الممرات المائية الدولية كسلاح مثل ما يحدث. نحن نعلم بأن البحرين كانت قد قدمت طبعا مشروع قرار يتعلق بمضيق هرمز، فشل طبعا هذا القرار في مجلس الأمن. الآن هناك مشروع قرار جديد أمريكي خليجي يتعلق بمضيق هرمز، يتعلق أيضا بمسألة التعامل مع الانتهاكات الإيرانية والخرق للقانون الدولي واستخدام هذه الممرات المائية كسلاح واستخدام التجارة العالمية طبعا كرهينة بيد إيران كما يقول هذا المشروع والمندوب الأمريكي في الأمم المتحدة.

0: المتحدة. أنهت العقود الأجلة للنفط تداولة أمس الاثنين على ارتفاع ووصلت إلى 114 دولارا و44 سنتا، وسجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 5.8% مسجلة أعلى مستوى إغلاق لأكثر العقود الأجلة تداولا منذ يونيو 2022. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا من أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع وأن الاقتصاد العالمي قد يواجه نتائج سيئة جدا في حال استمرار حرب إيران إلى العام المقبل وبلوغ النفط نحو 125 دولارا للبرميل. أعلنت شركة ميرسك أن سفينة نقل مركبات ترفع العلم الأمريكي غادرت الخليج عبر مضيق هرمز بمساعدة من الجيش الأمريكي. أفادت الشركة بأن سفينة النقل عبرت المضيق بنجاح دون أي حوادث. بين إعادة تموضع القوات الأمريكية في أوروبا وتبدل أولويات واشنطن الدفاعية، تتجه الأنظار إلى شبكة القواعد العسكرية المنتشرة ودورها داخل منظومة الناتو.
1: صورة تعود إلى عام 1945 توثق لحظة عبور أول جندي أمريكي نهر الراين بألمانيا تزامنا مع نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية ترسيخ الحضور الأمريكي في أوروبا. تاريخيا شكلت ألمانيا مركز الثقل للوجود العسكري الأمريكي في القارة العجوز، لكن اليوم يشير المشهد إلى تحول استراتيجي لافت في ظل إعلان واشنطن احتمال سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا بعد سجال مع المستشار فريدريك ميرتس بشأن الموقف من الحرب على إيران. تستضيف ألمانيا نحو 36,000 جندي أمريكي موزعين على 5 قواعد رئيسية، وتضم مدينة شتوتغارت مقرا لقيادتي العمليات الأمريكيتين في أوروبا وأفريقيا، فيما تعد قاعدة رامشتاين الجوية واحدة من أهم القواعد الجوية خارج الولايات المتحدة لوصفها محورا لوجستيا أساسيا، كما تشمل البنية العسكرية مواقع تدريب كبرى مثل جرافينوهر وهوهنفيلز. ولا تقتصر مهام هذه القوات على الدفاع عن الأراضي الألمانية، بل تمتد إلى الردع والدفاع الجماعي ضمن الناتو وتنفيذ تدريبات مشتركة واسعة مع الحلفاء، إضافة إلى دعم لوجستي للعمليات الأمريكية في مناطق الأزمات. وبينما تمثل ألمانيا إحدى أهم نقاط ارتكاز نفوذ واشنطن خارج حدودها، يتجاوز هذا التموضع البعد العملياتي ليشكل عنصرا مفصليا في توازنات حلف الأطلسي، ما يجعل أي تقليص فيه ينعكس مباشرة على سرعة الاستجابة وقدرة الردع ويعيد توزيع أدوار الحماية بين الضفتين الأطلسيتين.
0: هذه الساعة انتهت، شكرا لكم على كرمي ولطف المتابعة. الزميل أحمد الهادي يلقاكم على رأس الساعة، أعود ألقاكم غدا في رعاية الله.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المفتوحة على شاشة العربية لعودة التصعيد العسكري. إيران تخرق وقف إطلاق النار وتستهدف الإمارات أول مرة من 8 أبريل. الإمارات مشاهدينا دانت الاعتداءات الإيرانية الجديدة وقالت إنها تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا، مطالبة بوقفها فورا. الإمارات أكدت الاحتفاظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية. يتزامن هذا الخرق الإيراني اليوم مع بدء تنفيذ خطة عسكرية جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحرير الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في تصريح من ترامب لفوكس نيوز أيضا تعهد بأن إيران سيتم محوها من على وجه الأرض إذا تدخلت في مشروع الحرية. الجيش الأمريكي أعلن من جهته في هذا السياق أن المدمرة ميليوسا تنتشر لدعم الأمن والاستقرار البحري في المنطقة. أما قائد القيادة المركزية الأمريكية فقد أعلن قبل قليل أن البحرية الأمريكية لا ترافق السفن التجارية في مضيق هرمز وأن الحصار على إيران يفوق التوقعات. مسؤول عسكري أمريكي كشف قبل ذلك عن تدمير 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت عرقلة حركة الشحن التجاري، معلنا التركيز حاليا على إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز. أما هيئة البث الإسرائيلية من جهتها فقد كشفت عن وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب بعد عودة التصعيد العسكري من إيران.

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أعرب خلاله عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الإمارات. كما أكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها. كما أعربت السعودية مشاهدين عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، ودعت إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس. ودعت السعودية لدعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، وفق بيان للخارجية السعودية. كما شددت المملكة على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية قبل 28 فبراير، مطالبة بضمان مرور السفن بأمن وسلام دون قيود. من جهته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، ووصفها بأنها عمل عدواني خطير وتصعيد سافر يهدد أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة ABC إنه تم إسقاط معظم الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على الإمارات يوم أمس، مشيرا إلى أن الأضرار التي لم تكن جسيمة. أضاف ترامب أيضا أن الولايات المتحدة تحقق في حادثة استهداف سفينة شحن تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز، مؤكدا أنها

0: كانت تبحر بمفردها دون مرافقة من البحرية الأمريكية لحظة إطلاق النار عليها. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت أنها تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن ثلاث إصابات. في الأثناء أعلنت إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور إثر استهداف بمسيرة إيرانية في منطقة الصناعات البترولية، مضيفة أن فرق الدفاع المدني تواصل جهود السيطرة على الحريق. هذا وأعربت الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. كما شددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران للاعتداءات بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. أما المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس فقد أعلن أن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى إدانة إيران لإغلاقها مضيق هرمز. وقال والتس إنه من المتوقع أن يلزم القرار إيران بوقف الهجمات على السفن التجارية ومحاولات فرض رسوم على الملاحة في المضيق. وأضاف المندوب الأمريكي أن القرار سيطالب إيران بالتوقف عن زرع الألغام البحرية والكشف عن مواقعها، خاصة وأن إغلاق إيران لمضيق هرمز يؤثر على اقتصادات العالم أجمع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour. And it's working out very nicely. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon or you'd have problems like nobody would believe. And it's going very well.
0: وتعليقا على قواعد الاشتباك الجديدة مع السفن الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جيشه يفضل تفجير هذه السفن بدلا من إنقاذها.
1: He got very upset. I said, how quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have had, and let's say out of the 159, we could have taken 59. We would have had 59, but they'd rather blow them up. Then save them. I would have preferred saving them, but these are minor details.
0: ترامب أضاف أن إيران ستباد إذا هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في عملية مضيق هرمز، وأوضح في تصريحات لفوكس نيوز أن على طهران إما إبرام اتفاق بحسن نية أو مواجهة استئناف العمليات القتالية، مؤكدا أن واشنطن تمتلك أفضل المعدات العسكرية حول العالم وأنها ستستخدمها إذا لزم الأمر. كما وصف الرئيس الأمريكي الحصار البحري المفروض على إيران بأنه أعظم مناورة عسكرية في التاريخ. وعبر السوشيال مشاهدين قال ترامب إنه لم يتبقى لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة وقد تم إغراق سبعة منها بعد أن حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. كما أكد الرئيس الأمريكي أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعمليات البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، منها سفينة شحن كوريا جنوبية، معتبرا أنه حان الوقت لكوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز. أما الجيش الأمريكي فأعلن أن مروحيات أباتشي وسي هوك استخدمت في تدمير زوارق إيرانية هددتها الملاحة في مضيق هرمز. وقال الجيش الأمريكي أن مروحيات سي هوك تدعم مهمته في مضيق هرمز ومحيطه للقضاء على زوارق إيرانية صغيرة تهدد الملاحة التجارية. من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن المزيد من السفن التجارية في طريقها لعبور مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق عبور سفينتين تحملان العلم الأمريكي بنجاح. معنا مشاهدينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك بيير. آخر التفاعلات الرسمية الأمريكية وردود الفعل أيضا على التطورات في المنطقة، كيف يمكن تلخيصها؟

0: الأمريكيون خاضوا هذا الصباح نوع من مشاكسة مع الإيرانيين، ويقول الأمريكيون أنهم عمليا ضربوا القدرات الإيرانية. هناك 7 زوارق صغيرة حاول الإيرانيون استعمالها لمهاجمة السفن في منطقة مضيق هرمز، قضى عليها الأمريكيون. أيضا يقولون أن الدفاعات الجوية عملت بشكل جيد لصد الهجمات على دولة الإمارات. كانت هناك إصابة واحدة لسفينة تابعة لكوريا الجنوبية، وإلى حد كبير جدا المسألة تنتهي هنا. ولكن الرئيس الأمريكي يرسل تهديدات متواصلة للإيرانيين، لأنه يعتبر أن هذه التهديدات توصل لهم رسالة بالردع، بأن لا يحاولوا مرة أخرى أن يعاكسوا السفن الحربية أو غير الحربية في منطقة مضيق هرمز. من الواضح أن الرئيس الأمريكي أخذ قرارا ضخما يوم أمس بالبدء بهذه العملية لحماية الملاحة في منطقة مضيق هرمز، إنه يحبط التهديدات الإيرانية ويريد أن يتابع في الوقت ذاته الحصار على الإيرانيين.
1: طيب، يعني بير الانطباع الذي تركته تصريحات ترامب وكذلك القيادة العسكرية الأمريكية، تشي بأن واشنطن منفتحة نحو مسألة استئناف القتال مع إيران أم لا؟ يعني هي تعطي الأولوية الآن لمسألة الحصار البحري وكذلك للمفاوضات المتعثرة مع الإيرانيين.
0: كلام الرئيس الأمريكي يتحدث عن تهديد، ولكن كلام القيادة المركزية اليوم كان يركز أكثر على أن هذه العملية بدأت بالخطوة الأولى باليوم الأول، وأن هناك سفن بدأت تخرج من منطقة الخليج العربي باتجاه المياه الدولية، وأنه مع الوقت سوف تخرج سفن أكثر وسوف تدخل أيضا سفن أخرى إلى منطقة الخليج العربي. وبالمقارنة مع ما يستطيع الأمريكيون أن يفعلوه وما يستطيع الإيرانيون أن يفعلوه، فمن الواضح أن القوة العسكرية الأمريكية متفوقة، وهي سوف تفرض أمرا واقعا جديدا على الإيرانيين. الإيرانيون حتى الآن ليس لديهم سوى إمكانية التهويل والتهديد، ولكن ليس أكثر من ذلك.
1: ولكن هل من الواضح لماذا لم تعتبر واشنطن استهداف القطع البحرية الأمريكية اليوم من قبل الإيرانيين خرقا لاتفاق أو للهدنة مع الإيرانيين؟
0: عندما تحدث الرئيس الأمريكي إلى مراسل ABC، حاول المراسل قدر الإمكان أن يستجلب الرئيس الأمريكي للإجابة على هذه المسألة، لكن الرئيس الأمريكي كان يريد دائما أن يتحاشى الإجابة عن سؤال حول خرق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن هذه العملية تحدث على أنه يحاول أن يخدم الاقتصاد العالمي، ولا يريد الرئيس الأمريكي عادة أن يرى نفسه وكأنه ينزلق باتجاه نوع من منزلق ينصبه له الإيرانيون. نعم. وبالتالي لا يبدو الرئيس الأمريكي مستعجلا، لا يبدو أنه يريد أن يذهب إلى الفخ الذي من الممكن أن ينصبه الإيرانيون، وهو عمليا يشعر أن لديه الأوراق ولديه الوقت ولديه القوة.
1: أين يضع كل ذلك مشروع الحرية الذي أطلقه ترامب يوم أمس بيير؟
0: عفوا لم أسمع السؤال.
1: أين يضع كل ما حدث اليوم من تطورات في المنطقة مشروع الحرية الذي أطلقه ترامب يوم أمس؟
0: المشروع هدفه أولا أن يفتح الطريق أمام التجارة الدولية في المياه الدولية، وأن يمنع الإيرانيين من تهديد هذه الملاحة، وأن تبدأ أسعار النفط بالتراجع في الأسواق الدولية وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. إنها طريقة أخرى ليقول فيها الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية كبيرة عن الأسرة الدولية وهي مستعدة لذلك، وهو يريد أيضا أن يقول أن هناك أشياء جيدة من الممكن أن تحدث، خصوصا انخفاض أسعار النفط خلال وقت قريب.
1: طيب، يعني حتى ذلك الوقت هل سيكون المشروع مستمرا بذات الوتيرة والآلية؟ وهل معلوم ما الذي تحقق أيضا يعني خلال 24 ساعة أو أقل من 24 ساعة من عمر هذا المشروع؟
0: أولا هناك أقله سفينتين عبرتا، ربما تكون هذه الأرقام قد ارتفعت خلال الساعة أو الساعتين الماضيتين، وذلك بحماية الأمريكيين. تمكن الأمريكيون أيضا من الدخول ببارجتين حربية

0: الحوثيتين في المنطقة، وهو تحد واضح للإيرانيين، كما أنهم ضربوا 7 زوارق سريعة للإيرانيين وهم قادرون على فعل أكثر من ذلك. مع الوقت بحسب ما قال الأدميرال براد كوبر سوف نرى حركة أكثر في منطقة المضيق، وربما يتراجع كل هذا التوتر مع الوقت.
1: نعم، شكرا لك إذن من واشنطن، كنت معنا مراسل عربية بيير غانم، تحياتي لك بيير. ومعنا أيضا مشاهدينا من واشنطن الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول. أهلا بك سيد رول معنا في هذه التغطية. ترامب كما تبعنا اليوم تعهد بمحو إيران إذا ما تدخلت في مشروع حرية السفن. هل يكفي أن نقرأ هذا التصريح كجزء من استراتيجية الردع التي يتبناها الرئيس الأمريكي، أم أنه يحمل نية فعلية للتصعيد مع إيران؟
2: Good morning to you. صباح الخير لك ولمشاهديك. مقاربة الرئيس كانت دائما مستمرة، فهو رد دفاعيا اليوم ضد العدوان الإيراني على السفن التي كانت تحاول الخروج من مضيق هرمز، وقال بأنه إذا كان هناك أي عدوان آخر من إيران فإنه سيرد دفاعيا، والإيرانيون ينبغوا أن يصدقوا كلماته. ولكن رأينا بهجمات إيران ضد دولة الإمارات اليوم، والإماراتيون كان أداؤهم استثنائيا في الدفاع ضد هذه الهجمات، وأظن بأننا ربما قد ندخل في فترة صعبة لأيام قليلة.
1: طيب، ولكن لماذا سيد رول لم يكن الاحتكاك الذي حدث اليوم بين القطع البحرية الإيرانية والبحرية الأمريكية أيضا سببا لانهيار هذه الهدنة الهشة مع الإيرانيين؟ يعني هل هو مؤشر على أن الطرفين ما زالا يفضلان إبقاء التصعيد تحت السيطرة بدل يعني دفعه إلى نقطة لا عودة؟
2: كل طرف طبعا يستمر في تبادل الرسائل عبر باكستان. لا يمكن أو يمكن أن نقول هنا بأن الطرفين يحاولان دائما التواصل دبلوماسيا، وهذا شيء جيد، كما أن هناك طبعا أمرا آخر وهو جيد، وهو هذه الإعلانات الإيجابية من الطرفين. ولكن إيران تسعى للسيطرة على مضيق هرمز لوقت طويل، وهذا سيعطيها قدرة على السيطرة على اقتصادات الخليج وعلى الاقتصاد العالمي، وهذا شيء سيء، والولايات المتحدة لن تقبل بذلك. المقاربة الأمريكية هي طبعا السماح للسفن الأمريكية والسفن الأخرى بالخروج عبر المياه العمانية، وطبعا هذا مشروع طبقا للقانون الدولي، ولتقدم دعما دفاعيا لهم. طبعا هذا ليس انتهاكا لوقف إطلاق النار، فنحن نقدم أو نوفر فقط دفاعا للسفن في المياه العمانية.
1: ترامب دعا اليوم أيضا كوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز وتأمين السفن أو تأمين مضيق هرمز عفوا، يعني بعد استهداف إحدى سفنها اليوم. هل ترى أنه يعني حان الوقت لأن تعيد هذه الدول المتضررة مما يحدث من ممارسات إيرانية في المنطقة حساباتها يعني في هذا الشأن، أم أن الأمر أو الحسابات هذه تبدو أكثر تعقيدا مما يبدو عليه المشهد الآن؟
2: لقد فات الأوان، فهناك طبعا 87 دولة لديها سفن الآن عالقة في هرمز، وهدف إيران لا ننساه هو ليس فقط التأثير على اقتصادات دول الخليج والعراق، ولكن القدرة أيضا على التأثير على الاقتصاد العالمي من خلال الضغط على مضيق هرمز. فإيران مثلا الآن هدفها بين تماما، وهذا إيران تهاجم الملاحة الدولية والسفن الدولية، ورأينا الآن بأن إيران لا تحترم أي قانون دولي أو عسكري، فهذا بكل تأكيد عدوان. وطبعا بعد الحرب التي رأيناها في أوكرانيا وروسيا، من الغريب أن العالم لم يتحد لإنشاء تحالف دولي لوقف إيران. إنه مثال خطير بالنسبة لي.

0: إيران ولا ينبغي ترك إيران تفعل هذا.
1: طيب، وهذه الاعتداءات التي أشرت إليها من إيران، أين تضع مستقبل مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس ترامب قبل أقل من 24 ساعة لتحرير السفن العالقة؟

0: كما كان كمعبر دولي، وثانيا لبدء مفاوضات جدية بشأن البرنامج النووي، الصواريخ الباليستية وعدوانها الإقليمي عبر ميليشياتها. أما هذه النقطة الأخيرة هي مهمة، لأنه لو أن إيران استطاعت تحقيق النجاح في مضيق هرمز بسيطرتها عليه، فليس هناك سبب في أنها لن تبحث عن فعل نفس الشيء في باب المندب عبر الحوثيين ولتمدد سيطرتها في المستقبل. فعلينا حقا أن نوقف هذا العدوان ما لم طبعا نريد أن يتطور الأمر لأخطر.
1: ولكن على يعني عطفا على ذكرك لموضوع المفاوضات سيد رول، يعني إيران حددت بغض النظر عن يعني التفاصيل الفنية، لكن إيران حددت أيضا في مقترحها الأخير مهلة الشهر للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة. فما الذي يعني هذا التوقيت؟ وهل من المنطقي أيضا أن يحدد الطرف الواقع تحت الضغط والطرف المحاصر حاليا سقفا زمنيا أو شروطا لمسار هذا التفاوض؟
0: لأكون واضحا، الطلب الإيراني هو معقد أكثر من ذلك، فالإيرانيون لم يقدموا أي تنازلات قبل حرب يونيو أو منذ حرب يونيو. والمقترح الإيراني أولا هم يطلبون من الولايات المتحدة أن تسحب كل قواتها العسكرية من المنطقة، ثم يطلبون من الولايات المتحدة أن تضمن أن لا تهاجم إيران مرة أخرى وأن ترفع العقوبات، ثم يبدأ الطرفان في مفاوضات لن يكون فيها سبب لإيران لأن تمتثل لأي مطلب أمريكي. إذن المطالب معقدة جدا. من الصعب تصديق أن إيران قد مثلا قدمت أشياء جيدة كما فعلت قبل حرب يونيو أو بعد يونيو والآن، وخاصة مع الحكومة الحالية.
1: حتى وإن كانت المطالب معقدة كما تفضلت، لكن واشنطن أيضا يعني ترغب في إنجاح هذه المفاوضات والوصول إلى أرضية مشتركة مع الإيرانيين، فإلى أي حد هي منفتحة على تقديم تنازلات لإنجاح هذه المباحثات؟
0: تنازلات واشنطن هي لو أن إيران تخلت عن جزء من برنامجها للتخصيب ولطبعا صنع قنبلة نووية، وأن تضع حدا لبرنامجها الصاروخي الذي يصنع صواريخ طويلة المدى، وأن تتوقف عن دعم الميليشيات الإرهابية. وهذه الأمور كل الدول في الخليج والعالم يريدونها. إذن واشنطن لا تطالب بشيء لا يطالب العالم. واشنطن رفعت العقوبات من قبل على إيران، وهذه تنازلات كبيرة. واشنطن أيضا قالت بأن إيران يمكن أن تخصب بعد 15 عاما. إذن واشنطن لا تطالب بوقف تام ودائم للتخصيب. إذن هذه تنازلات، ولكن المفاوضات معقدة، ولكن إيران لا تريد التفاوض حولها الآن،
1: لأنهم يرون في ذلك أن المطالب الأمريكية هي مطالب بالاستسلام أكثر من كونها مطالب واقعية. ما رأيك في ذلك سيد نورمان؟
0: نحن نطالب منهم أن يتوقفوا عن كونهم إرهابيين وعن تهديد الولايات المتحدة، وأن يتخلوا عن القدرات النووية. لا أعتقد بأن هذا استسلام، ولكنه طلب لأن يكونوا دولة طبيعية، ثم مقابل ذلك لن تكون هناك عقوبات عليهم، ثم يكونون كأي دولة أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا.
1: في حال فشل المفاوضات، هل تعتقد أن واشنطن ستكون منفتحة بالفعل للتصعيد العسكري واستئناف العمليات مرة أخرى مع إيران أم لا؟
0: الرئيس لديه تاريخ في الرد عبر العمل العسكري إذا ظن أن الوقت يضيع فقط ويذهب سدى، فلديه حاملة طائرات في المنطقة. والعمل العسكري اليوم الذي اتخذته الولايات المتحدة ضد إيران بستة زوارق كانت تهاجم السفن ودمرها، هذا يظهر أن الولايات المتحدة لا تضع قواتها هناك فقط للعرض.
1: هي بالفعل قوات كبيرة ولا يبدو أنها للعرض، ولكن يتساءل البعض يعني ما الذي يمكن أن تحققه الولايات المتحدة عبر استئناف العمليات العسكرية فيما لم يتحقق خلال 40 يوما من المعارك الماضية أو المواجهة الماضية. النزاع

0: لا تزال فيه أهداف لتضرب، والقيادة الإيرانية تبقى هدفا، وأيضا البرنامج الباليستي وأيضا البرنامج للمسيرات لا تزال أو لا يزالان يعملان، ولا تزال تبقى بعض القضايا لتحل أيضا كقضية هرمز. إذا لا تزال هناك قضايا عملية ينبغي الاعتناء بها، ولكن طبعا الرئيس يفضل الحل الدبلوماسي وهو أوضح ذلك تماما.
1: شكرا لك إذا من واشنطن، كنت معنا الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول.

تخيل الآن أنك هنا في قلب مضيق هرمز، محاصر على متن سفينة وحولها مياه تعج بالألغام. أنت لست وحدك، بل واحد من بين 22,500 شخص عالقين داخل أكثر من 900 سفينة تجارية. بيانات شركة AXS مارين تكشف أنه منذ مارس الماضي تعيش هذه السفن مشاهدين حالة من الشلل المراحي تجاوزت 40 يوما. حسب المنظمة البحرية الدولية، فإن كل ناقلة نفط عملاقة يديرها طاقم يترقب النجاة. لكن هل تساءلتم كم يصمد هؤلاء؟ اتفاقية العمل البحري مشاهدينا واضحة هنا. السفينة ليست مخزنا للأغذية، بل وسيلة أو وسيلة نقل تحمل مؤنا تكفي لستين يوما كحد أقصى. اليوم ونحن في مايو استنزف هؤلاء البحارة معظم مخزونهم، فطاقم مكون من 25 فردا يستهلك يوميا 150 لترا من الماء و50 كيلوغراما أيضا من الغذاء، ومع قلة الوقود تتوقف محطات التحلية، وهنا يكمن التحدي الحقيقي. فبينما يصمد هؤلاء البحارة أسابيع بلا طعام، فإنه ينهار تماما بعد أو ينهارون تماما بعد 5 أيام بلا ماء. نحن الآن نراقب المشهد وفق درجات الألوان. هذه الألوان مشاهدينا نحن لم نخترها لعرضها على الشاشة، هي في الحقيقة عداد تنازلي للبقاء. عبرنا المنطقة الخضراء إذن، حيث الاستقرار بمعنى أن الغذاء متوفر، وتجاوزنا أيضا المنطقة الصفراء التي شهدت تقنين الوجبات وإطفاء المحركات لتوفير الديزل. اليوم 900 سفينة تقف على أعتاب الخط الأحمر، ما يعني أنه بعد أيام ستتحول هذه السفن من وسائل تجارة رابحة إلى خاسرة، وتقدر الخسارة اليومية ب50,000 دولار في اليوم الواحد.

0: بعد نحو شهرين على إغلاق إيران مضيق هرمز وما تبعه من اضطرابات في التجارة العالمية وتكدس مئات السفن والناقلات في المياه الإقليمية، يشتد الضغط ويطول الانتظار فيما تترقب دول كبرى أي اختراق يعيد فتح الشريان الحيوي. في ظل هذا الاختناق تتحرك واشنطن لإعادة ضبط أمن الملاحة وتحرير السفن العالقة عبر عملية تحمل اسم مشروع الحرية، وتستند إلى مزيج متكامل من القدرات العسكرية المتقدمة، مدمرات صاروخية موجهة وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، إلى جانب منصات غير مأهولة متعددة المهام، فضلاً عن نحو 15,000 جندي.
1: دول من مختلف أنحاء العالم معظمها غير منخرط في النزاع طلبت منا تحرير السفن المحتجزة، أبلغناها أننا سنرشد سفنها لعبور آمن يضمن استمرار أعمالها. إنها بادرة إنسانية من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وخاصة إيران.
0: لا تقوم الخطة حالياً على مرافقة عسكرية مباشرة للسفن المارة، بل ترتكز على غرفة تنسيق لإدارة حركة العبور وتوجيهها، بما يشمل تبادل المعلومات مع شركاء

0: الشركاء الدوليين وشركات التأمين ومنظمات الشحن بهدف تحديد الممرات الأكثر أماناً داخل المضيق، لا سيما وسط انتشار ألغام بحرية زرعتها إيران، على أن تبقى القوات الأمريكية في محيط المنطقة للتدخل عند الضرورة. في هرمز يتقاطع حصار مزدوج، طهران تقيد عبور معظم السفن، فيما تضغط واشنطن على الموانئ الإيرانية لتقليص عائدات النفط. وبينما سعى استعادة الملاحة واحتمال اتساع المواجهة، تتصاعد مخاوف من رد إيراني محتمل، مع تحذيرات من أن أي تدخل أمريكي مباشر في نظام العبور قد يعد خرقاً لوقف النار.
1: قبل ذلك مشاهدينا، أعلن الجيش الأمريكي أن عددا من مدمراته المزودة بصواريخ موجهة دخلت الخليج في إطار مهمة مشروع الحرية. ويضم أسطول البحرية الأمريكية في المنطقة أكثر من 15 قطعة بحرية، بينها مدمرات مزودة بصواريخ موجهة من فئة أرليبيرك تشارك في فرض الحصار البحري على إيران. وفي مقدمة هذه القطاع برزت السفينتان الأمريكيتان يو اس اس فرانك بيترسون ويو اس اس مايكل ميرفي، إذ كانتا أول من عبر مضيق هرمز وعملتا في الخليج العربي ضمن مهمة أوسع لضمان خلو المضيق من الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري. وتعد هذه الفئة مشاهدينا العمود الفقري الأسطول الأمريكي لما تمتلكه من قدرات متعددة تشمل دفاعات جوية متقدمة لاعتراض الطائرات والصواريخ ومنظومات دفاع صاروخي باليستي، إضافة إلى القدرة على ضرب أهداف برية بصواريخ كروز مثل توماهوك، فضلا عن دورها في حماية حاملات الطائرات ومرافقة السفن وتأمين خطوط الملاحة البحرية. معنا من عمان مشاهدينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا في هذه التغطية. لو حاولنا بداية أن نفكك العقلية الإيرانية باستهدافها اليوم أو بالأمس الإمارات في منشآت النفطية لمنشآت مدنية وكذلك السفن، ما الخلاصة التي سنصل إليها؟
2: صباح الخير أستاذ صباح أحمد. النظام الإيراني يلفظ أنفاسه الأخيرة عبر هذه السياسة الانتحارية. هذه عقلية غريبة عجيبة، من يقود إيران الآن بعتقد هو ليس نظام بقدر ما هو ميليشيا، بقدر ما هو قراصنة، بقدر ما هم مجموعة من البلطجية. وهذه الاعتداءات أستاذ أحمد تحمل عدة رسائل. الرسالة الأولى أن النظام الإيراني أو ما تبقى منه هو قادر على تهديد الخليج رغم الضغوط والحصار، خاصة أنه بيحاول الجانب الإيراني الضغط على أحد أهم المراكز الاقتصادية والطاقة في العالم. فضرب على سبيل المثال ميناء الفجيرة، هذا له دلالة حساسة ومرحث، هو مرتبط بالنفط والتصدير والملاحة. توقيت الهجوم هو جاء بعد الهدنة للأسف الشديد، وهذا الاعتداء أيضا جاء بعد ما يسمى بعملية الحرية التي تقودها واشنطن، ويوحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي تحالف مستقبلي ضدها، وإيران تراهن على الاستنزاف التدريجي أكثر من الضربات العسكرية التي لا تمتلكها. وأيضا ربما هذا الاعتداء بيحقق لطهران ضغط اقتصادي وإعلامي وسياسي دون الوصول إلى ما يسمى أو ما يريد النظام الإيراني، يريد توظيف هذا الأمر داخليا بعد النكبات الاستراتيجية التي تعرض لها الجانب الإيراني.
1: يعني أفهم ذلك نبيل، أفهم ذلك أن هذه الاعتداءات على الإمارات اليوم هي رسالة غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية عبر الساحة الخليجية، هذا ما قصدته؟
2: هو رسالة موجهة لواشنطن عبر الساحة الخليجية بأن استمرار الحصار أو التصعيد ضد إيران سيجعل الخليج كله تحت مرمى التهديد والاستهداف. الآن هي تحاول رفع كلفة الحصار البحري الأمريكي، ومحاولة طهران نقل الضغط إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى تقوم بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لفك الحصار عن الجانب الإيراني. وأيضا هذا السلوك غالبا مؤشر على تراجع أوراق القوة والإفلاس، لأنه هذا يندرج ضمن ما يسمى بالضغط الفوضوي، خصوصا بأن إيران باتت لا تمتلك أوراق مؤثرة تستطيع من خلالها مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الاعتداء على دول مجلس التعاون أستاذ أحمد بيحمل مخاطر كبيرة على إيران، لأنها قد تدفع نحو تحالف إقليمي ودولي أوسع ضدها بدلا من تخفيف الضغط.

0: يعني هذه النقطة التي كنت أود أن أصدحها منك دكتور نبيل، يعني هذا الهجوم اليوم وهذه الاعتداءات على الإمارات هل يعكس شعورا أيضا لدى النظام بأنه بإمكانه تنفيذ هذه الاعتداءات دون التسبب في انهيار هذه الهدنة الهشة في أصلها؟ يعني ألا يبدو في ذلك مغامرة من النظام غير محسوبة؟
1: طبعا مغامرة وعملية انتحارية غير مسبوقة، خاصة أن عملية الحرية التي بدأها الرئيس ترامب اليوم وأعلن عنها هي تحاول أن تجمع ما بين الضغط العسكري وفتح باب التفاوض في الوقت نفسه، وأيضا هي وصفة للتحرك، خصوصا بأنها تم وصفها بأنها عملية إنسانية، بمعنى محاولة إعطائها هذا التدخل البحري شرعية دولية وقانونية وتحت عنوان حماية التجارة والطاقة العالمية، وكما تفضلت قبل قليل بالحديث عما يعانيه السفن 900 الموجودة في مياه الخليج من نقص في الوقود والغذاء والدواء إلى آخره. وبالتالي الرسالة الأساسية لواشنطن أنها سوف تفتح هرمز سواء وافقت إيران أم لا، مع التحذير من عرقلة هذه العملية، ويعني أن واشنطن مستعدة للتصعيد إذا تعرضت السفن أو القوات الأمريكية للاستهداف، وهذا قد يشمل مرافقة عسكرية للسفن وربما انتشار عسكري بشكل أوسع. وربما أنا أعتقد أستاذ أحمد في نقطة علينا أن ننتبه لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما أرادت نصب فخ للجانب الإيراني لاستدراجه في محاولة ربما للاعتداء على هذه السفن. في حال الاعتداء سوف يتم التمهيد الأرضية للقيام بعملية عسكرية مختلفة هذه المرة، خصوصا أن هناك إشارات متضاربة تصدر عن واشنطن، وهناك سكوت مريب من جانب إسرائيل. المتغير الإسرائيلي حاضر وبقوة، ويبدو أن الاستعدادات العسكرية ربما وصلت إلى مرحلة ما. يعني كنا نتحدث قبل قليل مع الأستاذ نايف في النشرة السابقة عن أنه لماذا لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية، ولماذا تمارس سياسة النفس الطويل ربما للرهان على الوضع الداخلي الإيراني. عملية تغيير ربما تحدث داخل النظام، وربما عملية أمنية يجري الإعداد لها بهدوء بالتوافق ما بين الولايات
0: المتحدة. رد ترامب كان بلغة مباشرة وقوية بالفعل، يعني في الساعات القليلة الماضية بعد أن هدد بإبادة إيران. هل هذا الخطاب من ترامب هو تصعيد إعلامي فقط دكتور نبيل، أم أنه يعكس يعني نوايا أو تعبير عن نوايا جادة من الولايات المتحدة إذا ما تجاوزت طهران الخطوط الحمر؟
1: أعتقد أنه هي بتصريحات جادة. إحنا بننظر دائما إلى الأفعال وليس الأقوال بالنسبة للرئيس ترامب. تعرف أستاذ أحمد هناك حشد عسكري غير مسبوق، وهناك نقل للذخائر إلى الجانب الإسرائيلي، وعملية تعزيز للطائرات التزود بالوقود في للمنطقة وإرسالها إلى المنطقة، بالإضافة إلى أنه هناك مسيرات تجوب بكثافة الأجواء الإيرانية خصوصا مراكز المدن الكبرى لا سيما العاصمة طهران وقم، وبالتالي هي مرحلة ربما تمهد لعملية أوسع، خاصة أنها تتزامن مع إحاطة تم تقديمها عسكري للرئيس الأمريكي حول خيارات الضربة العسكرية، والحديث عن موجة من الضربات القصيرة والقوية والمؤثرة. لأن ربما هذه الطلعات التي تتم بشكل منتظم تسعى إلى بناء بنك أهداف محدث قبل أي هجوم، ربما تمهيد لعملية اغتيالات، خصوصا أنه تم الحديث على أن المرشد موجود في قم، هنالك طلعات فوق قم، واستهداف أيضا القيادات المتشددة.
0: طيب
1: التي
0: وهنا سؤال دكتور نبيل، كيف تتلقف النخب الحاكمة في إيران هذه التهديدات من ترامب اليوم؟ هل هي كافية لترغمها على إعادة حساباتها أم لا؟ يعني هي ربما تأتي بنتائج عكسية وتقوي هذا التيار المتشدد الذي أشرت إليه والذي يدفع أيضا نحو تصعيد في المنطقة.
1: شوف الآن المشكلة أنه هنالك انقسام غير مسبوق ما بين بقايا النظام الإيراني وتقسمه أو تقسيمه إلى ثلاث أجنحة أساسية. الجناح الأول هو الجناح التيار الإداري البراغماتي الذي يريد إنقاذ النظام الإيراني وإنقاذ الدولة والاقتصاد أولا، وهذا بمثله عراقجي وقليباف والرئيس الإيراني. الآن هنالك التيار الأمني العقائدي جماعة حسين طائب ومحمد باقر كني، هؤلاء طبعا يعتبرون أي تنازل ضعف وبركزوا على الأمن والعقيدة والأيديولوجيا وضرورة إحياء دور الوكلاء الإقليمي. من هناك الجناح العسكري الصقوري هم جماعة أحمد وحيد ومحمد باقر ذو القدر، وهؤلاء يؤمنون بالقوة العسكرية والردع وترفض الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. الآن المشكلة أنه القرار الإيراني لم يعد موحدا أو منسجما، بات متناقض ومرتبك، لذلك تظهر رسائل متناقضة من خلال التهدئة من جهة والتصعيد من جهة أخرى، وهنالك خلافات بين كل هذه الأجنحة. لكن

0: السيادة هي للجناح
1: نعم
0: العسكري الأمني المتشدد، هو الذي الآن يقود إيران إلى
1: واضح.
0: الانتحار.
1: نعم، شكرا، شكرا لك يا عمان. إذا كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، تحياتي لك.

تطورات الساعات الأخيرة مشاهدينا، سبقها إعلان أمريكي عن عملية أطلق عليها اسم مشروع الحرية الإنسانية لإخراج السفن العالقة والبحارة من الخليج العربي. لكن ما هي طبيعة هذه العملية وكيف يتم تأمينها عسكريا؟ الخطة مشاهدينا التي أطلقها ترامب تعتمد على توجيه سفن عبر ممرات بحرية آمنة لتجنب الألغام، عملية تؤمنها القيادة المركزية الأمريكية عسكريا وتخصص إمكانيات ضخمة لدعمها، إمكانيات تتمثل في أكثر من 100 طائرة موجودة حاليا بالفعل على متن حاملات الطائرات، كما يمكن أيضا للمروحيات المسلحة التحليق فوق السفن العابرة للمضيق لصد أي قوارب صغيرة تحاول عرقلة المرور. وبالتالي نتحدث هنا مشاهدينا عن مرافقة عسكرية غير مباشرة، والهدف هو تأمين السفن أو كذلك وردع أي استفزاز بحري. أيضا يمكن استخدام طائرات الهجوم A10 أيضا مشاهدينا، وهي التابعة لسلاح الجو الأمريكي لضرب أهداف في البحر أو بطارية الصواريخ على الشاطئ أيضا. كما يمكن استخدام المنصات غير المأهولة متعددة المجالات مثل منصات المسيرات الجوية والبحرية التي تمنح القيادة المركزية الأمريكية ميزة الرؤية الشاملة كونها متعددة المهام سواء مخصصة للمراقبة أو الاستطلاع وحتى الهجوم كذلك، من دون أن ننسى طبعا أن هناك 15,000 جندي أمريكي موجودون في المحيط لتقديم الدعم اللوجستي، فيما توجد أيضا حاملتا طائرات قرب المضيق هي إبراهام لينكولن أو جورج بوش بحسب التموضع الأخير، وتحمل كل حامل منها مشاهدينا حوالي 5,000 جندي. طبعا هذا الثقل العسكري البحري لدعم مشروع الحرية يعزز الاستجابة الفورية عند أي مواجهة محتملة.

عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماعا مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني. وقالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أطلع ممثلي البرلمان على الخطط والمقترحات التي طرحت في المحادثات الإيرانية الأمريكية في إسلام أباد، وعلى آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب. نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني تعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات في ولاية بوخاء لاستهداف، ما أسفر عن إصابتين لوافدين اثنين. وأضاف المصدر أن الحادثة تسببت أيضا في تضرر 4 مركبات إضافة إلى تحطم زجاج أحد المنازل المجاورة. وأكدت الجهات المختصة أنها باشرت تقصي الحقائق مشددة على حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى تزامنا مع توصية مشتركة من الجيش والموساد للمستوى السياسي باستئناف العمليات العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول إسرائيلي الجاهزية الكاملة للقتال بانتظار الضوء الأخضر من واشنطن. هذا ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر مطلعة توسيع بنك الأهداف الإيرانية في حال استئناف القتال. هذا وأفادت مصادر إسرائيلية لموقع والله بوجود نحو 6000 جندي وعنصر أمن أمريكي في إسرائيل حاليا. وأضافت المصادر أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية رصدت تصدعات عميقة داخل القيادة

0: الإيرانية، كما أشارت إلى أن العودة إلى القتال ضد إيران قد تؤدي إلى انهيار فوري للاتفاق في لبنان. وفي تصريحات للعربية، قال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الإمارات تمتلك قدرات دفاعية قوية وهي في وضع جيد للدفاع عن نفسها. وأضاف كوبر أن هناك تراجعا كبيرا في عدد الزوارق الإيرانية التي تهاجم السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن قدرات إيران العسكرية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين. بين إعادة تموضع القوات الأمريكية في أوروبا وتبدل أولويات واشنطن الدفاعية، تتجه الأنظار مشاهدين إلى شبكة القواعد العسكرية المنتشرة في أملانيا ودورها داخل منظومة الناتو.
1: صورة تعود إلى عام 1945 توثق لحظة عبور أول جندي أمريكي نهر الراين بألمانيا، تزامنا مع نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية ترسيخ الحضور الأمريكي في أوروبا. تاريخيا شكلت ألمانيا مركز الثقة للوجود العسكري الأمريكي في القارة العجوز، لكن اليوم يشير المشهد إلى تحول استراتيجي لافت في ظل إعلان واشنطن احتمال سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا بعد سجال مع المستشار فريدريك ميرتس بشأن الموقف من الحرب على إيران. تستضيف ألمانيا نحو 36,000 جندي أمريكي موزعين على 5 قواعد رئيسية، وتضم مدينة شتوتغارت مقرا لقيادتي العمليات الأمريكيتين في أوروبا وأفريقيا، فيما تعد قاعدة رامشتاين الجوية واحدة من أهم القواعد الجوية خارج الولايات المتحدة لوصفها محورا لوجستيا أساسيا، كما تشمل البنية العسكرية مواقع تدريب كبرى مثل جرافينوهر وهوهنفيلز. ولا تقتصر مهام هذه القوات على الدفاع عن الأراضي الألمانية، بل تمتد إلى الردع والدفاع الجماعي ضمن الناتو وتنفيذ تدريبات مشتركة واسعة مع الحلفاء، إضافة إلى دعم لوجستي للعمليات الأمريكية في مناطق الأزمات. وبينما تمثل ألمانيا إحدى أهم نقاط ارتكاز نفوذ واشنطن خارج حدودها، يتجاوز هذا التموضع البعد العملياتي ليشكل عنصرا مفصليا في توازنات حلف الأطلسي، ما يجعل أي تقليص فيه ينعكس مباشرة على سرعة الاستجابة وقدرة الردع، ويعيد توزيع أدوار الحماية بين الضفتين الأطلسيتين.
0: حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع، وأن الاقتصاد العالمي قد يواجه نتائج سيئة جدا في حال استمرار حرب إيران إلى العام المقبل وبلوغ النفط نحو 125 دولارا للبرميل. وقال جورجيفا إن تواصل الحرب يعني أن سيناريو المؤسسة المالية الدولية الذي كان يفترض حدوث تباطؤ طفيف في النمو العالمي وارتفاع طفيف في الأسعار لم يعد واقعيا. أعلنت شركة ميرسك أن سفينة نقل مركبات ترفع العلم الأمريكي غادرت الخليج عبر مضيق هرمز بمساعدة من الجيش الأمريكي. وأفادت الشركة بأن سفينة النقل عبرت المضيق بنجاح دون أي حوادث. وحول عملية الاستهداف التي طالت دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح كل من الدكتور منذر الحوارات والنائب في البرلمان البحريني أحمد السلوم في لقاء مع العربية أن إيران واجهت كسر احتكارها للمضيق بضرب البنية النفطية، وأن ما يجري في مضيق هرمز هو محاولة إيرانية لتحويل هذا الممر الحيوي إلى ورقة ابتزاز سياسي اقتصادي وأمني. نترككم إذن مع هذه المقابلة للزميل نايف الأحمري، وعلى رأس الساعة تلتقون بالزميلة حنين الشوري.
2: إلى السيد مدير الحوارات من الأردن، أرحب بك معي. أولا، كيف تصف ما حدث اليوم من إيران؟ كسرت وقف إطلاق النار، استهدفت الإمارات، استهدفت عمان أيضا كذلك، قامت بإطلاق صواريخ كروز مسيرات ليس على الولايات المتحدة التي تفرض عليها حصارا بحريا مطبقا منذ أسابيع، بل على دول لا علاقة لها بهذا الحصار الأمريكي، لا من قريب ولا من بعيد.
3: نعم، مساء الخير إلى ضيوفك الكرام ولمشاهديك الأعزاء. بدون شك إيران اليوم واجهت كسر احتكارها للمضيق من قبل الولايات

0: المتحدة الأمريكية بالإجابة بأنه إيران أيضا يمكنها أن تضرب البنية النفطية، لذلك كانت الضربة موجهة لميناء الفجيرة وموقع نفطي، وأيضا هناك بارجة نفطية بمعنى أنها يمكن أن تعيد حرب الناقلات، هذا واحد. اثنين، تهدد المنطقة بأنه خيارها الآخر في حال سيطرة الولايات المتحدة على المضيق هو ضرب القواعد الأساسية المنتجة للنفط، وهذا تحدث خطير حقيقة. هذا التصعيد لا يمكن أن يقبل. قبل في بداية الحرب كانت إيران تقول أنها تضرب القواعد الأمريكية، المنشآت الأمريكية، الأهداف الأمريكية، حطيناها على جنب. لكن الآن أمريكا بنص المضيق موجودة، وهناك سفن قالت أنه هي عبرت، وهناك شركات تتحدث أنه سفينتين عبرتا. كانوا الأمريكان أمام الإيرانيين، ومع ذلك ذهبوا إلى دولة عربية لضرب منشآتها. أنا باعتقادي هذا تصعيد خطير يشي بماذا تفكر فيه إيران. إيران تفكر بأنه إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تسيطر على مضيق هرمز هي ستنقل وستجد ساحة جديدة لحربها ولمواجهتها ولورقة جديدة. هي الآن تطرح ورقة جديدة، هي تقول للعالم وللولايات المتحدة أنا مستمر برفع الكلفة. هذا الرفع للكلفة من خلال رفع تأمين النفط، رفع برميل النفط،
1: والحقيقة أنها طرحت
0: لا يأتي إلا من خلال أهم مصدر.
1: والحقيقة أنها طرحت ولا يعني هي طرحت ورقة جديدة. عذرا ليست المقاطعة، ولكن أنتقل إلى ضيفي في البحرين أستاذ أحمد السلوم. يعني ما حدث اليوم بالفعل طرح ورقة جديدة اسمها أمن الخليج، ورقة جديدة يجب أن تكون في المفاوضات الآن مع الرئيس ترامب ومع الإيرانيين ومع أي وسيط موجود. أمن الخليج هو مسألة مهمة يجب أن يتم تضمينها في أي مفاوضات مع إيران، حالية أو مستقبلية أو مؤجلة، قد تحدث أو لا تحدث، لكن هذا الأمر مهم. هناك من ينادي في الخليج بهذه المسألة، خصوصا الدول المتضررة التي تضررت إما بالصواريخ والمسيرات الإيرانية مثل الإمارات وعمان اليوم، أو الدول التي تضررت بسبب أنها لا تستطيع تصدير النفط أو الغاز من مضيق هرمز بسبب إغلاق إيران واستئثارها بمضيق هرمز بشكل غير قانوني وإغلاق هذا المضيق أمام العالم. ما رأيك؟
2: بالبداية طبعا أشكركم على هذا الاستضافة. أحب أن أؤكد أن يعني ما يجري اليوم في مضيق هرمز هو ليس خلافا عابرا حول ممر بحري، بل هي محاولة إيرانية واضحة وخطيرة لتحويل ممر دولي حيوي إلى ورقة ابتزاز سياسي واقتصادي وأمني، وأن هذه الاعتداءات اليوم الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل عدوانا غادرا وسافرا على دولة خليجية ذات سيادة، واعتداء مباشر أيضا على أمن دول مجلس التعاون واستقرار الأسواق الطاقة وحرية الملاحة الدولية. يعني اليوم إيران هي تحاول تمثل أن هي قاعدة تدافع عن نفسها، وأن هي في الحقيقة ليس صحيحا، هي قاعدة تعاقب الدول الجوار وتعاقب الجيران اللي موجودين فيها، وأن هي لأن فشلت من خلال المفاوضات اللي صارت، هي فشلت أن هي تملي شروطها، وبالتالي صارت الرسالة أو ورقة الضغط الأخرى أن هي تهديد أمن دول مجلس التعاون. يعني يجب أن نوضح رسالة مباشرة، وإحنا قلناها يعني عبر شاشتكم، أن إحنا أيام المفاوضات كنا نؤكد أن جزء من المفاوضات لازم يكون ضمان أمن واستقرار دول مجلس التعاون. من غير ما يكون هذه الورقة موجودة وتكون هذه الضمانات موجودة، احنا ما يعني نكون طرف في هذه الاتفاقيه، لان لا زال مصالح دول مجلس التعاون، دول مجلس التعاون تكون مهدده. ويجب يعني احنا يعني نعطي رساله واضحه ان امن الامارات اليوم هو نفس امن البحرين، هو نفس امن السعوديه العربيه المتحده، الكويت، قطر، عمان، المنظومه الخليجيه كلها هي يعني مع بعضها مع بعض متحده في هذا الامن. وهذا الامن لا يتجزأ منها. اليوم احنا نتكلم ان مضيق هرمز هو ليس مضيقا ايرانيا خاصا، هو شريان للملاحه الدوليه،

0: هذه إشارة توقف لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو البرق وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألق لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر
1: تتداخل الأحداث تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى
1: لنعي لندرك ما حولنا
2: لنعرف نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية
4: آراء لا تتفق أفكار لا تلتقي الحقيقة مجرد وجهة نظر والمعرفة تجربة شخصية نقاش يبدأ ولا ينتهي قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع
5: محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة التاسعة على شاشة العربية
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات نحن هنا من أجل صورة شاملة تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح لأن الأسواق لا تنتظر أحدا
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مجموعة الكفاءات
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني

0: نبدأ بتصريحات المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، والذي أكد أن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى إدانة إيران لإغلاقها مضيق هرمز. قال والتز إنه من المتوقع أن يلزم القرار إيران بوقف الهجمات على السفن التجارية ومحاولة فرض رسوم على الملاحة في المضيق. أضاف المندوب الأمريكي أن القرار سيطالب إيران بالتوقف عن زرع الألغام البحرية والكشف عن مواقعها، خاصة وأن إغلاق إيران لمضيق هرمز يؤثر على اقتصادات العالم أجمع. من جانبه، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.
1: We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour and it's working out very nicely. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon or you'd have problems like nobody would believe. And it's going very well.
0: وتعليقا على قواعد الاشتباك الجديدة مع السفن الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي إن جيشه يفضل تفجير هذه السفن بدلا من إنقاذها.
1: I call it a mini war because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. Zero. 159 ships. In the first 2 weeks, 159 ships. I actually got very upset. I said, how quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have had, and let's say out of the 159, we could have taken 59. We would have had 59. But they'd rather blow them up than save them. I would have preferred saving them, but these are minor details.
0: وعبر تروث سوشال قال ترامب أنه لم يتبقى لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة وقد تم إغراق 7 منها بعد أن حاولت استهداف السفن بمضيق هرمز. كما أكد ترامب أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بعمليات بحرية أمريكية في مضيق هرمز، منها سفينة شحن كوريا الجنوبية، معتبرا أنه حان الوقت لكوريا الجنوبية للانضمام لعملية مضيق هرمز. أما الجيش الأمريكي فأعلن أن مروحيات أباتشي وسي هوك استخدمت في تدمير زوارق إيرانية هددت الملاحة في مضيق هرمز. وقال الجيش الأمريكي إن مروحيات سي هوك تدعم مهمته بمضيق هرمز وبمحيطه للقضاء على زوارق إيرانية صغيرة تهدد الملاحة التجارية. من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن المزيد من السفن التجارية في طريقها لعبور مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق عن عبور سفينتين تحملان العلم الأمريكي بنجاح. نستعرض آخر المستجدات والمواقف من واشنطن مع مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. آخر ردود الأفعال والتنبؤ بما سيحدث في الساعات وأيضا الأيام المقبلة.